Yeah.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العالم اليوم، معكم حسام العشري وتتابعون فيه الليلة. الرئيس رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أنقرة ويبحث معه سبل دعم تركيا للقضية الفلسطينية. قتلى وجرحى بغارات على محافظة الضالع شمالي اليمن، وجماعة الحوثي تجدد قصف ميناء المخا. هجمات لقوات الدعم السريع بالمسيرات على ولايتي الخرطوم ونهر النيل ومدينة الأبيض تخلف عشرات الضحايا وتفاقم من سوء الأوضاع الإنسانية.

0: مشاهدينا، في ملفنا الأول من العالم اليوم، يستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أنقرة. في ظل تحديات وظروف حساسة تمر بها القضية الفلسطينية، فالانتهاكات الإسرائيلية لا تكاد تتوقف في القدس والضفة الغربية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال متواصلا، في حين تصر أنقرة على اعتبار فلسطين على رأس أولويات أجندتها الخارجية وتقدم كل الدعم لقضية تتبوأ مكانة خاصة في وجدان الشعب التركي.
1: وسط تطورات متسارعة في الأراضي الفلسطينية بتعثر مسار وقف إطلاق النار في غزة وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية، يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية. زيارة عباس ولقاؤه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يأتيان في ظل مرحلة مفصلية للقضية الفلسطينية لبحث آخر التطورات فيها والعلاقات الثنائية إلى جانب المستجدات الإقليمية، مع تركيز خاص على تداعيات الحرب في غزة. يحتل قطاع غزة موقعا متقدما في أجندة القمة بين الرئيسين أردوغان وعباس، خصوصا بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة الطريق الجديدة التي أعلنها مجلس السلام بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب استمرار الأزمة الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات. تمتد المباحثات إلى الضفة الغربية والقدس في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات وتوسع النشاط الاستيطاني، إلى جانب التطورات المرتبطة بالمقدسات، وسط تأكيد تركي متواصل على دعم الحقوق الفلسطينية. تبحث أنقرة ورام الله سبل تعزيز التحرك السياسي والدبلوماسي لدعم القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، في وقت تتزايد فيه الضغوط من أجل التوصل إلى مسار سياسي ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام حل القضية الفلسطينية. وتؤكد زيارة عباس وتوقيتها قوة العلاقات التركية الفلسطينية التي تستند إلى دعم سياسي متواصل للقضية الفلسطينية، وحرص أنقرة على استمرار التنسيق مع رام الله بشأن الملفات الثنائية والإقليمية.
0: مشاهدين، لمتابعة ومناقشة هذا الملف ينضم إلينا من رام الله مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية الدكتور أحمد رفيق عوض. مساء الخير دكتور أحمد، ماذا عن دلالة هذه الزيارة من حيث التوقيت والوجهة؟
2: مساء الخير أستاذ حسام وللمشاهدين أيضا.
0: مساء الخير.
2: هذه الزيارة مهمة في هذا التوقيت، وهذا توقيت حقيقة تمر في القضية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني بأسوأ الحالات. يعني هناك محاولات حثيثة لفصل الضفة عن القطاع، محاولة دفع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى آخر اهتمامات العالم، بالإضافة إلى الحصار الذي

0: يتعرض له القطاع حصار ظالم ومستمر وكارثي، وأيضا المحاولات الضم الحثيث غير المعلن للضفة الغربية المحتلة والاعتداء على المقدسات. هذا يعني هذا وقت بالغ السوء للفلسطينيين حقيقة، خاصة أنه غياب، أيضا غياب المستقبل، لا أحد يتحدث عن يتحدث عن الدولة الفلسطينية. وبالتالي هذه الزيارة تكتسب زخم كبير، لأنه تركيا يعني دولة محورية في المنطقة وفي العالم، ولها علاقات قوية مع مختلف الأطراف، وبالتالي لها قدرة هائلة على التأثير. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا التوقيت وهذا وهذه الحساسية، أيضا تركيا قادرة على أنه تقدم الكثير من المساعدات لأهلنا في القطاع وأيضا في الضفة الغربية المحتلة. أكثر من ذلك، تركيا تستطيع أيضا أن تقرب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، خاصة هناك ما زال هذه الفجوة الكبيرة بين حركة فتح وحركة حماس، وهذا التقارب مهم جدا للانطلاق إلى تطبيق المرحلة الثانية. وتركيا يعني عندها هذه القدرة، عندها هذه القنوات والقدرة على التوفيق بين ذلك. والأهم من كل ذلك، ربما الدولة التركية قادرة على حمل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية، ليس فقط عند الإدارة الأمريكية اللي هي عنوان مهم، وكذلك أيضا في الأمم المتحدة التي ستعقد اجتماع لها حول القضية الفلسطينية قريبا جدا. وبالتالي هذه الزيارة تأتي لطلب المساعدة لبذل الجهد من أجل التقريب بين الأطراف المختلفة، وكذلك يعني تعميق وتشكيل جبهة عالمية وإقليمية لدعم الفلسطينيين على المستويات المختلفة.
1: دكتور أحمد، ذكرت لي نقطتين سأقف عندهما بالتفصيل في سياق هذا الحوار مع حضرتك، ألا وهما مسألة الدعم التركي للقضية الفلسطينية ومسألة تفعيل هذه القضية في المحافل الدولية. ولكن دعني أنطلق مما صرح به نتنياهو في الأمس القريب، بأنه لطالما هو رئيس للوزراء في إسرائيل لن يكون هناك قيامة للدولة الفلسطينية. هل هو نسف لمسار الدبلوماسية التي عولت عليها لسنوات السلطة الفلسطينية؟
0: نعم، هذا نتنياهو يعني هو ذروة الفكر والأيديولوجيا الصهيونية التي تقوم على نفي الشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بحقوقه وعدم حتى الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني. وبالتالي بعد 30 سنة من تشكل السلطة الفلسطينية، صحيح أنه الإسرائيلي المحتل أوصل هذه العملية إلى طريق مسدود، وبالعكس الآن حاليا هذه الأوقات الحكومة الإسرائيلية تتصرف على أنه ليس هناك اتفاق أوسلو، وليس هناك فرق بين مناطق ألف وباء وجيم، وليس هناك أيضا اعتراف بدولة فلسطينية. إسرائيل تعود إلى فكرة الاحتلال المباشر، وأيضا تعود إلى فكرة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. هي تحتل 70% من قطاع غزة وتضم حوالي 66% من الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي هي تسقط فعليا حل الدولتين. إسرائيل تطبق خطة الحسم اللي بتحط قدام الفلسطينيين ثلاث سيناريوهات، إما الموت أو العبودية أو التهجير. وبالتالي نعم، ما يقوله نتنياهو عمليا هو ما يريده، أو الكلام الذي لم يقله إنه على الفلسطينيين أن يخضعوا للاحتلال الإسرائيلي وأن يقبلوا كل ما يطرح عليهم من قبل الإسرائيليين. نعم، هذه نسف لفكرة التسوية. إسرائيل بعد 7 أكتوبر عمليا غادرت فكرة التسوية وذهبت إلى فكر الضربة الاستباقية والمناطق العازلة وعدم الاحتواء وعدم الانتظار وجز العشب إلى آخره إلى آخره. وبالتالي نعم، هذا تصريح ينسف فيه مرحلة طالت جدا على فكرة.
1: طيب دكتور أحمد، هذا من الجانب الفلسطيني بالنسبة لما صرح به نتنياهو. أريد أن أخرج إلى الدائرة العربية ومن ثم إلى الدائرة الإسلامية والدولية. أتحدث عن الدائرة العربية لأن إسرائيل تهتم بالدرجة الأولى بأن تطبع معها المملكة العربية السعودية، علما أنها صرحت مرارا أن هذا التطبيع لا يمكن أن يتم دون الاعتراف بدولة فلسطين. كيف تنظر إسرائيل إلى هذه الجزئية انطلاقا من وجود وقوة المملكة بين الدول العربية؟
0: إسرائيل كانت تعول على ذلك بالمناسبة، والإدارة الأمريكية دعمت إسرائيل في هذا الأمر بإغراء السعودية بصفقات عسكرية وحتى مشروع نووي سلمي واتفاقات دفاعية يعني ممتازة جدا. ولكن واضح أنه إسرائيل بعد 7 أكتوبر أيضا لم تعد تفكر هكذا حقيقة. هي تعتقد أنه تطبيع مع أي دولة عربية يجب أن لا يكون على حساب أمنها ولا على حساب قدرتها على الحركة ولا على حساب أيضا الاعتراف بدولة فلسطينية. بمعنى آخر، الفكر الصهيوني الجديد أو التوجه الصهيوني الجديد هو توجه كما قلت عدواني وتوسعي، لم يعد يجعل من التطبيع يعني له استحقاق أو له ثمن. إسرائيل تريد أن تندمج في المنطقة بلا ثمن بالقفز على الدولة الفلسطينية، وبالنسبة لها التطبيع مع الأخوة والأشقاء العرب هو تطبيع يعني مش لمصلحة إسرائيل، لمصلحة العرب. إلى هنا وصلت الصفاقة والوقاحة. لذلك لم تعد هذه الفكرة فكرة يعني لامعة أو فكرة لها سوق. وبالمناسبة حتى أمريكا نفسها لم تعد تضع هذا الشرط من أجل تعزيز العلاقات مع السعودية، لأنه كما قلت التوجه الإسرائيلي الجديد هو أنه التطبيع بلا ثمن. يعني حتى لو كان مع السعودية، حتى لو كان مع السعودية، ما معنى ذلك باختصار؟ معنى ذلك أنه إسرائيل عملياً تذهب إلى أقاصي فكر التطرف، فكر التوسع والعدوانية. نعم. وأن الاعتماد على القوة والمزيد من القوة هو الأساس.
1: طيب، دعني أخرج إلى الدائرة الأوسع الآن، بعد أن عرضنا الجانب الفلسطيني والعربي، إلى الدائرة الإسلامية والدائرة الدولية. نتحدث عن 151 دولة اعترفت بفلسطين. كيف ضرب نتنياهو بعرض الحائط كل هذه الاعترافات من أصل 193 دولة؟ التعويل على هذه الدول التي اعترفت وعلى رأسها تركيا، بالعودة إلى ما تفضلت به بجزئيتك الأولى، تفعيل هذه القضية في المحافل الدولية انطلاقا من هذه الاعترافات من هذه الدول.
0: بالضبط أستاذ حسام، هذا هو إنه هذا الاعتراف يجب أن يحول إلى أفعال، يجب أن يحول إلى قرارات، يجب أن يتحول إلى جبهات دولية ومتعددة الطبقات. هنا دور التركي، وهنا يعني ونحن نعول يعني، وهذا ليس مجاملة على الإطلاق، نعول على الدور التركي، رغم أنه إسرائيل، وإسرائيل تعرف أنه الدور التركي دور مهم، ولهذا السبب هي إسرائيل تحاول أن تعزل تركيا وتحاول أن تحاصرها بالقول أنها تقود محور سني وأنه لها أطماع وأنه هي بمحور إسلامي خطر إلى آخره إلى آخره، لأنه الدور التركي دور محوري. وأعود إلى كلامي، وهذا يعني سؤالك جدا مهم، الاعترافات يجب أن لا تبقى اعترافات، الاعترافات يجب أن تتحول إلى قرارات وأفعال وضغوط وسلوك، وهذا يعني يناط حقيقة بدولة محورية وذات علاقات متعددة مثل الدولة التركية. بمعنى آخر، الاعترافات لا معنى لها إذا ظلت مجرد أقوال، إذا ظلت مجرد إعلانات، إذا ظلت مجرد زر الرماد في العيون. يجب تحويل ذلك إلى أفعال، جبهات، ضغوطات على كل العالم، الإدارة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الدول المترددة، حتى على إسرائيل. إنه على إسرائيل يجب أن تفهم إنه لا يمكن لها أن تعيش في هذا الشرق إلا إذا اعترفت بالشعب الفلسطيني، ولأنه لا يمكن أن يكون هناك سيطرة واحتلال لشعب كامل وحرمانه من حقوقه، ثم تتمتع إسرائيل بالسلام والتطبيع والأرض والأمن والهدوء والتكنولوجيا. لا، هذا والانتشار بالعالم، هذا لا يمكن حقيقة. لهذا السبب
1: سيد أحمد،
0: فكرة إنه تحويل الاعتراف إلى قرار.
1: أريد أن أربط انطلاقا من كلام حضرتك بهذه الزيارة التي أتى بها السيد محمود عباس إلى أنقرة. ما هو الدور المنوط، أريد توسعات أكثر، بتركيا من أجل تفعيل القضية التي لطالما أصلا كانت القضية الفلسطينية في أجندة السياسة الخارجية التركية موجودة وبقوة وعلى لسان الرئيس وكل المسؤولين الأتراك، لا يألون جهدا بقول الحق في مواجهة إسرائيل، لأن الموضوع ما بين حق وباطل، ما بين دولة محتلة من قبل إسرائيل ولا تريد إسرائيل أن تعترف بحقوق هذا الشعب أو بتقرير مصيره، هذا من جهة. ومن جهة ثانية

0: ثانية أهمية استمرار الدعم للسلطة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل ومخططاتها.
1: يعني إضافة لما تفضل به أستاذ حسام، الدولة التركية دولة تتمتع بمزايا عديدة، موقع جغرافي يطل على القارات الثلاث، دولة قوية عسكريا واقتصاديا، دولة متعددة العلاقات مع الجميع ومفتوح علاقتها مع الجميع، ويتستطيع أن تلعب أدوار مختلفة ومتعددة من أجل الدعم الشعب الفلسطيني وأخذ هذا الصراع الذي كما قلت يراد له أن يكون في آخر الاهتمامات الدولية إلى أن يكون في مقدمة الاهتمامات الدولية. الدولة التركية عندها قدرات على الحركة في الإقليم وفي العالم، وهذا يعني ما يغطي ذلك القوة والحضور والجغرافيا والثروة وأيضا والقيادة، أيضا القيادة المنفتحة القادرة اللي عندها خيارات وبدائل. وبالتالي دولة تركيا تتمتع بهذا الدور، وهذا أيضا ليس مجاملة على الإطلاق. هذا الكلام مش بس أنا بقوله، كثيرون يقولونه. ولأن ذلك كذلك على ما أعتقد، إسرائيل كما قلت تحاول أن تعترض طريق تركيا وتشيطنها وتمنعها من الحركة، هذا أولا. ثانيا، الدولة التركية أيضا تستطيع أن يعني تدعم سلطة فلسطينية من التفكك، من الضياع، من الفقر، من الإحراج. ممكن أن تقدم لها طوق نجاة حقيقة بالضغط على الإدارة الأمريكية والضغط أيضا على الاتحاد الأوروبي من أجل تسهيل الشروط، توسيع الهوامش، وضع البدائل، وأيضا عدم السماح لإسرائيل بأن تهدم هذه السلطة.
0: شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، حدثنا من رام الله.

0: في ملفنا الثاني مشاهدينا من العالم اليوم، يتواصل التصعيد بين قوات الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثي، حيث شنت غارات على مواقع للجماعة في محافظة الضالع، في وقت جددت فيه جماعة الحوثي قصفها بالصواريخ البالستية ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غربي البلاد.
1: يتواصل التصاعد في اليمن بعد مقتل عدد من مقاتلي جماعة الحوثي جراء غارات حكومية استهدفت تجمعات لهم في عدة مناطق بالبلاد. وبحسب التلفزيون اليمني، فقد قتل وأصيب عدد من مسلحي الحوثي إثر قصف مدفعي للقوات المسلحة استهدف تجمعات وتعزيزات لهم في محيط سوق الفاخر شمال محافظة الضالع جنوب غرب البلاد. وفي وقت سابق جددت جماعة الحوثيين قصفها بصواريخ بالستية على ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غرب البلاد. يأتي ذلك عقب إعلان القوات الحكومية أن جماعة الحوثي استهدفت مدينة المخا بعشرة صواريخ بالستية وأربع طائرات مسيرة. الهجوم استهدف ما وصفها بتحشيدات عسكرية ومخازن للأسلحة ومقار قيادة في المخا. تأتي تلك التطورات الأخيرة بعد ساعات من هجمات متكررة لجماعة الحوثي بالصواريخ على السفن في مضيق باب المندب، ما أسفر عن اندلاع حريق على متن إحدى السفن وإلحاق أضرار جسيمة بها. ومنذ أبريل عام 2022 شهد اليمن تهدئة نسبية في الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، إلا أن مواجهات متقطعة بين الجانبين تجددت مطلع يوليو الماضي وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.
0: مشاهدين، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستديو الكاتب والمحلل السياسي السيد ياسين التميمي. مساء الخير سيد ياسين. بعد هذا التصعيد الأخير والمتلاحق من منطقة إلى أخرى في اليمن، هل يمكن القول أن هدنة 2022 قد تبخرت في اليمن؟
2: تحية لك وللمشاهدين. بالتأكيد التصعيد الذي شهدته الأيام الأخيرة يقوض بشكل كامل التفاهمات أو ما يسمى بخفض التصعيد أو الهدنة التي اعتمدت في عام 2022 بالضغط من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، وهذا الضغط بطبيعة الحال أصبح أمرا واقعا بفعل استجابة المملكة العربية السعودية لهذه الضغوط. وبطبيعة الحال كانت هذه الهدنة واحدة من الأخطاء الكارثية.

0: الحماسية التي أنتجت هذه المرحلة من العنف والتغول التي تقوم به جماعة الحوثي على بقية الأطراف الوطنية والأطراف اليمنية، وهذا التعالي في التعاطي مع مستقبل اليمن ورؤية الحوثيين لمستقبل اليمن تأتي من خلال هذا التصعيد ومن خلال هذا الضغط العسكري الذي تعتقد أنه من خلاله يمكن أن تصل إلى أهدافها في الاستقلال الكامل بالمساحة الجغرافية التي تسيطر عليها في شمال البلاد. ولهذا يعني ترافق هذا التصعيد مع ادعاءات لا أساس لها من الصحة تقول بأن هناك حصار يمارسه أو تمارسه المملكة العربية السعودية على اليمن، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا. ليس هناك حصار، هناك آلية أممية للتأكد أو التحقق من أن لا تدفق للأسلحة إلى اليمن لكل الأطراف تقريبا. والحوثيون اعتقدوا أن هذه السيولة الحربية في المنطقة مناسبة بالنسبة لهم للوصول إلى أهدافهم، وهو التخلص الكامل من مسار عملية السلام اليمنية، وهي مسار لها مرجعياتها ولها قوانينها ولها قرارات صادرة من مجلس الأمن ولها أطرافها ولها رعاتها. الحوثيون يريدون يبدو التخلص من التزاماتهم تجاه عملية السلام اليمنية.
1: أعذرني على المقاطعة، ولكن دعني أستوضح جزئية. حضرتك ذكرت السعودية بأنها لا تقوم بأي حصار على اليمن كما يروج الحوثيون. هناك ترحيب أتى من مجلس التعاون الخليجي للإدانة التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي إزاء الهجمات التي يقوم بها الحوثيون سواء في اليمن أو على دولة شقيقة، أتحدث عن السعودية. ما هو الدور المنوط دوليا، أتحدث عن مجلس الأمن الدولي، من أجل حل الأزمة أو الصراع في اليمن؟
0: مجلس الأمن الدولي للأسف
1: يعني بمعنى هل يمكن أن تخرج التصريحات من دائرة الإدانة إلى دائرة تفعل الحياة السياسية الشرعية في اليمن أكثر؟
0: مجلس الأمن في محصلته هو اجتماع لخمس قوى أساسية تمتلك حق النقض الفيتو، وهذه القوى اليوم في حالة تصادم كبير، حالة من عدم الثقة. ولكن اللافت أن مجلس الأمن الدولي بقواه الخمس وأعضائه الـ15 والمجتمع الدولي بشكل عام متفق على شيء واحد، وهو أن هناك سلطة شرعية في اليمن وهي التي تمثل اليمن، والمجتمع الدولي معترف بها، وأن هناك عملية السلام ينبغي أن تصل إلى أهدافها النهائية، وينبغي أن ينتهي الانقلاب. ولكن للأسف الشديد خلال السنوات العشر الماضية كانت هناك أجندات بعضها دولية وبعضها إقليمية ساهمت في تمدد حالة الحرب ووصول البلاد إلى مرحلة لا حرب ولا سلم، وبروز مشاريع أيضا هددت كيان الدولة اليمنية مثل النزعة الانفصالية في الجنوب. وكل هذه المهددات بطبيعة الحال ونشوء مكونات عسكرية ميليشيوية بأجندات وأهداف سياسية لا وطنية مثلا، يعني خلال العشر السنوات الماضية كانت السلطة الشرعية وجيشها على سبيل المثال عرضة للإضعاف والإنهاك المستمر. هناك عوامل كثيرة ساهمت في وصول الأمور لما وصلت إليه. يعني التطورات التي رأيناها بعد 7 أكتوبر اليوم تساهم في بلورة مجتمع، يعني موقف دولي وربما إجماع دولي حول ضرورة مقاربة مختلفة فيما يتعلق بالملف اليمني. يعني على سبيل المثال بعد هذه التهدئة التي استفاد منها الحوثيون كثيرا وبنوا قوتهم الخاصة وأنشأوا معامل لصناعة الأسلحة إلى غير ذلك، انفردوا بحوالي 80% من العوائد الجمركية بسبب أن الهدنة منحتهم فرصة وجهت معظم السفن إلى ميناء الحديدة التي تقع تحت سيطرتهم. هذه العائدة النقدية ضخمت قدرتهم المالية التي كرسوها بشكل كامل لبناء اقتصاد خاص وموازي وتعزيز القوى العسكرية. للأسف الشديد
1: النتيجة دعني أنطلق إلى تفصيل أيضا انطلاقا مما تتفضل به. يعني مجلس الدفاع الوطني اليوم اليمني يرى بأن الحوثيين انقلبوا على الشرعية ويطالب بضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية في اليمن. الحوثيون عمليا لا يرون أنفسهم منقلبين، لأنهم يرون أنفسهم نسيجا أساسيا في المجتمع اليمني. هنا السؤال، لماذا لا يصار نحو مفاوضات يمنية تنهي هذا الصراع المستمر منذ سنوات؟
0: لا، هم يعني الحديث عن أنهم جزء من المكون اليمني مختلف، يعني هذا شيء لا علاقة له بالانقلاب الذي قامت به هذه الجماعة. وهذه الجماعة عندما قامت بهذا الانقلاب لم تقم به استنادا إلى قواتها العسكرية في ذلك الوقت، قامت به نتيجة تواطؤ عدة قوى بما في ذلك رئيس الجمهورية المنتخب عبد الرب منصور هادي وعلي عبد الرئيس السابق.

0: علي عبد الله صالح الذي قامت عليه ثورة شعبية، وأطراف إقليمية وأطراف دولية، جميع هذه الأطراف تقريبا توافقت على ضرورة إسقاط صنعاء بيد هذه الجماعة، ولكل طرف هدف سياسي وعسكري للأسف الشديد. إذن هذه الجماعة لا ينبغي لها أن تدعي بأنها تمثل اليمن، وبأن التصريحات اليوم التي تصدر عن المتحدثين باسم هذه الجماعة تصف 90% من الشعب اليمني بأنهم مرتزقة، وتسمي نفسها بأنها هي صاحبة الحق في حكم البلاد، وأنها لا يمكن أن تتفاهم مع بقية الأطراف اليمنية إلا عند تحقيق ما تسميه بالاستقلال. يعني هناك نزعة يعني للسيطرة على السلطة وعلى الموارد، والتملص من فكرة من حقيقة أن هذه الجماعة انقلابية، وأنها هي التي دفعت بالبلاد إلى أوتون الحرب. كانت اليمن ماشية في مسار سلمي، وعملية انتقال سلمية هي الأنجح على مستوى المنطقة، وحظيت برعاية الأمم المتحدة، وعقد مجلس الأمن لأول مرة خارج نيويورك يعني وخارج المقر الأوروبي في صنعاء لأول مرة في تاريخ مجلس الأمن منذ 1945 إلى 2012، عقد مجلس الأمن اجتماع خاص له حول القضية اليمنية في صنعاء، في اعتراف واضح بأن عملية السلام كانت تمشي قدما بطريقة سليمة، ولكن أطراف أخرى دفعت بجماعة الحوثي لتقويض الربيع اليمني.
1: من الأطراف الأخرى أستاذ ياسين؟
0: الغرب على سبيل المثال الذي كان مسكونا بهاجس الإرهاب أو متمسك بذريعة الإرهاب، لكن في الحقيقة كان هناك قرار بأنه الربيع العربي في الدول في في من تونس إلى اليمن يشكل خطورة على المصالح الغربية، خطورة على مصالح إسرائيل، لهذا قرروا تقويض الربيع العربي. ففي كل بلد من هذه البلدان يعني أداة من الأدوات التي تولت عملية تقويض الربيع العربي.
1: ذكرت لي منذ قليل فكرة المهددات التي كانت تسيطر عمليا وتزعزع استقرار اليمن، هل تجد أن هذه المهددات تتحرك بأياد دولية؟ أتحدث عن المؤامرات دعني أقول، لأن في كل مرة تخرج مهددة مثلا كما حصل في الجنوب في الأمس البعيد دعني أقول منذ حوالي 6 أو 7 أشهر، اليوم التصعيد الحوثي وما هو مرتبط في باب المندب انطلاقا من الارتباط مع إيران، من يقف حول أو خلف هذه المهددات التي لا تريد الاستقرار في اليمن؟
0: هنا قوى إقليمية، هنا قوى دولية. يعني مثلا إسقاط صنعاء كانت رغبة دولية، الولايات المتحدة الأمريكية من الأطراف التي ساهمت في عملية إسقاط صنعاء أو التغطية على إسقاط صنعاء، والتحمت مع مقاتلي جماعة الحوثي في عمليات عسكرية جنوب صنعاء خصوصا في محافظة البيضاء، لتعطي انطباع للعالم بأن الحوثيين قوة يعتمد عليها في مكافحة ما يسمى بالإرهاب. ثم بعد ذلك وبذريعة مكافحة الإرهاب، وهذه الذريعة استفادت منها أطراف إقليمية وأطراف دولية عديدة، وهذا بالذات ساهم في تسويق المشروع السياسي للحوثيين وتمددهم وإعطائهم الفرصة للاستحواذ على موارد الدولة وعلى أسلحة الدولة بشكل كامل. اليوم مخزون اليمن على مدى عدة عقود 60 عام آل إلى جماعة الحوثي. الجيش سلم كل هذه الإمكانيات لجماعة الحوثي وانضوى تحت مشروع الانقلاب، لأنه كان هناك
1: سيد ياسين الإدارة الأمريكية التي دعمت الحوثيين في ذلك الوقت وغطت على أفعالهم وانقلابهم، تغير الموقف عند الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة السيد ترامب؟
0: بالتأكيد.
1: يعني هو منذ حوالي شهر صرح بأن الأذرع العسكرية لإيران، على لسانه قال هذا الكلام، هم سرطان هذا العالم.
0: وطبعا منذ أوباما إلى بايدن، وخصوصا في مستهل العهد بايدن، ألقى أول خطاب بعد فوزه في الرئاسة من مقر وزارة الخارجية، وعين في ذلك الوقت يعني بعد إلقاء أثناء الخطاب أعلن أنه عين ممثلا للولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن. وكان أول شيء عمله هو أنه أسقط التصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، ومارس ضغوط كبيرة على المملكة العربية السعودية، وكان هناك حالة ابتزاز كبيرة جدا من قبل الحزب الديمقراطي والإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد المملكة العربية السعودية، ودفع اليمن ثمن هذا الابتزاز للأسف الشديد، ودفع اليمن إلى حالة من الهدن التي ساهمت في تقوية فرص جماعة الحوثي لبناء نفوذهم العسكري والسياسي في اليمن، وتحللهم تقريبا وتحررهم من أي ضغط عسكري. ولهذا توقفت العملية العسكرية ضد جماعة الحوثي وتقلصت فرص الجيش الوطني والقوى الوطنية التي تريد استعادة الدولة، ومنعت هذه القوى من التحرك العسكري ضد جماعة الحوثي. اليوم الأمور تغيرت بشكل كامل. الولايات المتحدة في عهد ترامب وحتى في نهاية حكم بايدن أعيد تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بسبب ارتباطها بموضوع غزة. ثم جاء ترامب وخاض عملية عسكرية جوية على على على جماعة الحوثي. يعني أقصد أنه الظروف الظروف تغيرت، واليوم الظروف مواتية لكي يحظى اليمن بفترة بما يستحقه من استقرار.
1: كيف يمكن أن يحظى اليمن بما يستحقه من استقرار في ظل التصعيد الحاصل سيد ياسين؟ أتحدث عن التصعيد الذي تقوم به جماعة الحوثي سواء في اليمن أو على استهداف السفن التجارية في باب المندب هنا. يعني ألا تشكل هذه الاستهدافات وهذه التصعيدات عمليا توترا في العلاقات ما بين اليمن ودول الجوار وعلى حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر؟
0: لا لا لا يجوز التعميم القول أنه ما يقوم به الحوثيون سيؤدي إلى يعني تصعيد التوتر بين اليمن ودول الجوار. اليمن الحقيقي، اليمن الرسمي، اليمن المعترف به، هذا في حالة وفاق كامل مع دول الجوار. المزعزع الاستقرار هي جماعة الحوثي. أنا أريد أن أقول لك شيء،
1: هل يشكل تكثيفا للتحالف ما بين السعودية أقصد والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ضد الحوثي؟
0: نعم بالتأكيد، لأنه الحوثيين اليوم بهذا التصعيد الذي لا مبرر له تقريبا، يعني هم أولا زجوا يعني إيران سيارات طائرتين إلى اليمن وانتهكت الأجواء اليمنية، وهذه الطائرات نقلت أسلحة وخبراء إلى صنعاء، وأعلنت بأنه لا قيمة للسيادة اليمنية، وإيران تعتقد أنه في بهذه الممارسة بأن اليمن ملك للحوثيين. هذا التصعيد الأول. التصعيد الثاني، الحوثيون أعلنوا فرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية. التصعيد الثالث، الحوثيون بدأوا بعملية هجوم عسكري شامل بالطائرات المسيرة وبالصواريخ على مواقع القوات الحكومية وعلى أعيان مدنية وعلى مساكن وعلى أحياء سكنية في مارب في في في في المخا. هذه الليلة طائرة مسيرة تحلق فوق المخا وتقصف مدينة المخا. الصواريخ الحوثية تستهدف سفن مثلا سفينة تهامة التي تمتلكها شركة يمنية، تعرضت للقصف من قبل صواريخ حوثية في باب المندب. يعني جماعة الحوثي لديها صواريخ ولديها طائرة مسيرة، يعني هذه جماعة فوضوية، هذه جماعة إرهابية تمارس هذا الإرهاب، ويعني وتشكل أكبر تهديد على مصالح الجمهورية اليمنية. الحوثيون بهذا التصعيد يقدمون كل الذرائع التي تجعل من عملية يعني من ضرورة شن عملية عسكرية حاسمة ضد جماعة الحوثي أمرا لا مفر منه. وأنا في تقديري أن السلام في اليمن لا يمكن أن يأتي بالمهادنة، ولا يمكن أن يأتي بالهدن، ولا يمكن أن يأتي بالحوارات، وإنما من خلال استخدام القوة والقوة المسؤولة. وهذه القوة من الذي سيستخدمها؟ السلطة الشرعية المكلفة دستورا وقانونا بفرض النظام والقانون في الجمهورية اليمنية وإنهاء حالة الحرب وهذا التمزق وهذا التشرد وهذا الفقر الذي سببته الحرب المندلعة منذ 2014 بسبب الانقلاب الحوثي،
1: وهذا ما حذر به أيضا هانس جروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن من مساوئ أكثر وعواقب كارثية قد تصيب اليمن في حال لم يتوقف التصعيد. كل الشكر لحضرتك السيد ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي على مجمل هذه الإضاءات.
0: شكراً.

0: مشاهدينا، في ملفنا الأخير لهذه الليلة من العالم اليوم، تستأنف قوات الدعم السريع هجماتها على الخرطوم وعدد من الولايات السودانية، ملحقة خسائر مادية بشرية في هجوم هو الأول من نوعه بعد أشهر عدة من الهدوء في العاصمة السودانية. وتأتي هذه التطورات في وقت تراهن فيه القوات السودانية على استراتيجية التضييق على خطوط إمداد الدعم السريع. فما هي أهداف هذه الضربات؟ ولماذا التركيز على سلاح المسيرات؟ نفتح النقاش بشأن التطورات في السودان بعد متابعة التقرير التالي.
1: هجوم واسع بالمسيرات يستهدف مدن أمدرمان وبحري وعطبرة والدامر والأبيض. وفقا لمصادر عسكرية سودانية، فإن قوات الدعم السريع هاجمت المدن الخمس بمسيرات انتحارية. وسط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، قتل وأصيب عدد من المدنيين بجراح متفاوتة جراء سقوط مسيرتين. وفي ضفتي العاصمة السودانية أمدرمان والخرطوم بحري، تصدت المضادات الأرضية لسرب

0: من المسيرات، فيما سمعت أصوات انفجارات في مناطق عدة. وقالت مصادر في الجيش السوداني إن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لعدد من المسيرات لمنع وصولها إلى أهدافها دون الكشف عن طبيعة الأهداف أو الأضرار التي خلفتها الهجمات. وكان آخر هجوم شنته قوات الدعم السريع على أمدرمان والخرطوم بحري قبل 3 أشهر، في وقت تشير فيه معطيات ميدانية إلى أن الهجوم الأخير يأتي رداً على المكاسب التي حققها الجيش السوداني خلال الأيام الماضية، عقب صد هجومين متتابعين لقوات الدعم السريع على منطقة بئر سليب الاستراتيجية أقصى غرب البلاد مطلع أغسطس الجاري، وذلك في تحول لافت لميزان القوى الميداني غربي السودان. وتأتي هذه التطورات في وقت تراهن فيه القوات المسلحة السودانية على استراتيجية التضييق الحاد على خطوط إمداد الدعم السريع، فيما تحاول قوات الدعم السريع كسر تقدم الجيش السوداني في غرب دارفور وولاية شمال كردفان لتعويض خسارتها طريق الصادرات الاستراتيجي الرابطة بين أمدرمان ومدينة الأبيض الذي كان يشكل شريان إمداد رئيسيا لها قبل أن يستعيده الجيش في يوليو الماضي.
1: لمناقشة مشاهدين هذا الملف ينضم إلينا من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عامر حسن عباس. مساء الخير يا سيد عامر، ما تفسيرك العسكري لتنقل قوات الدعم السريع القوي دعني أقول بين ولاية وأخرى، لا سيما ما حصل مؤخرا في ولايتي الخرطوم ونهر النيل ومدينة الأبيض؟
2: مساء الخير أستاذ حسام وعلى مشاهدي تيراتي أينما كانوا.
1: مساء الخير.
2: هذه الحرب نحن نعرف أن تقدم القوات المسلحة أصبح واقعا من خلال الميدان، من خلال المساحات الواسعة التي تم تطهيرها من وجود هذه الميليشيا، من انحسار قدرة هذه الميليشيا على الانطلاق في عمليات هجومية في محاور القتال الرئيسية في كردفان وباتجاه جنوب كردفان ودارفور، من العملية الهجومية الواسعة للجيش السوداني التي كانت على طريق الصادرات وفي غرب دارفور. وعمليات غرب دارفور هذه من العمليات المهمة جدا، لأن دخول الجيش إلى هذه المنطقة من دارفور يعني أن قوات الدعم السريع هي فعليا تذهب إلى كماشة من انتشار عمليات للقوات المسلحة. ولذلك مع العجز الميداني في تطويق تحرك القوات المسلحة وإنجاز عملية هجومية، يتم استعاضة عن ذلك بمسيرات. هذه المسيرات نحن نعرف أنها مدخل جديد في حروب هذه الفترة من حروب العالم، وأنها مدخل جبان لا يمكن يعني أن يتم قراءته بالكلية. نحن نرى حرب المسيرات في الشرق الأوسط، نرى حرب المسيرات في أوكرانيا، وبالتالي هذه حرب غرضها الأساسي هو إشاعة أن الحرب في السودان ما زالت مستمرة وأن هذه الميليشيا ما زالت موجودة في الميدان.
1: دعني أقف عند جزئية مهمة بالنسبة لما هو حاصل في السودان انطلاقا من مصطلح المسيرات الذي استخدمته حضرتك. مساحة التسريبات التي تتحدث، وهذا الكلام صادر عن الجيش السوداني، بأن بعض المسيرات من قبل الدعم السريع تخرج من أراضٍ إثيوبية.
2: الدعم السريع لم يكن لديه مسيرات فعلا، ولا يستطيع استخدام هذه المسيرات لأنه ليس لديه في هيكله التنظيمي الذي كان قبل الحرب أي وجود لوحدة تتعامل مع الطيران أو مع عمليات الدفاع الجوي. المسيرات ظهرت في الحرب السودانية بعد أسابيع منذ بدايتها. المشغلون لهذه المسيرات ثبت على أرض الميدان أنهم أجانب من كولومبيا ومن غيرها من الدول، ثبت وجود العتاد العسكري الذي يمت هذه الميليشيا، ثبت للحكومة السودانية التي أخرجت تقاريرها أن هناك انطلاق لهذه المسيرات من داخل تشاد، وأن هناك انطلاق لهذه المسيرات من دولة أثيوبيا وتحديدا مطار بحر دار. هناك تقارير من جهات إعلامية دولية رويترز تحدثت عن معسكرات في دولة تشاد وعن حظائر لطيران مسير استراتيجي وميداني، تحدثت عن معسكرات في أثيوبيا وتحدثت عن تحرك المسيرات من أثيوبيا. هذه وكالات أنباء دولية، هناك مراكز معلومات استخباراتية أكدت وجود هذه المعسكرات. هناك صور بثها مقاتلون يدعون لهذا التحالف الثلاثي ما بين قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو والدعم السريع بقيادة آلي ذقلو والقوى السياسية المسمى بتأسيس، بثوا مشاهد من معسكرات من داخل تشاد ومن داخل جنوب السودان ومن داخل أثيوبيا. وبالتالي الارتزاق في الحرب السودانية واقع، وحرب المسيرات هي حرب التدخل الخارجي في السودان وليست حرب بأداة الدعم السريع، إنما هي أداة داعمة لمشروع يعني تفتيت السودان بالدعم السريع كقوة عسكرية متمردة على الدولة. طيب

0: عامر، هناك تطور مهم حصل عمليا في مدينة كاودا، كيف تنظر إلى هذا التطور الحاصل في تلك المدينة على الحدود مع جنوب السودان، عندما قامت إحدى القبائل السودانية ضد الحركة الشعبية المتحالفة والمساندة لقوات الدعم السريع؟ وإلى أي مدى أيضا هذا التحرك من قبل هذه القبيلة ممكن أن يمثله عند قبائل سودانية أخرى تدعم الجيش ضد قوات الدعم السريع؟
1: وطبعا في منطقة جنوب كردفان وعلى الحدود مع دولة جنوب السودان تنشط الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. هذه واحدة من مخلفات حرب الجنوب حينما تم تسوية الصراع في الجنوب وإعطاء الجنوب حق الاستفتاء. ظلت هذه الحركة موجودة في الشمال في كل من النيل الأزرق وجنوب كردفان. هذه الحركة قتلت من قبل قوات الدعم السريع في فترة النظام الإنقاذ السابق، يعني قوات حميتي، وحميتي بنفسه كان قائدا لقواته وقام بالهجوم على قوات الحركة الشعبية في جنوب كردفان في مناطق طروجي وفي مناطق بحيرة الأبيض، وكان عدوا لهذه القوات حينما كان يقاتل مع حكومة عمر البشير. حينما تم استدعاء عبد العزيز الحلو للدخول في التحالف مع هذه الميليشيا وتم تصميم هذا التحالف بتمويل إماراتي متكامل وفتح أبواب الدولة الكينية لانعقاد هذا المؤتمر الذي كان في نيروبي، ووقع اتفاق نيروبي ما بين ثلاث قوى، قوى سياسية هي قوى تأسيس التي انبثقت من قوى الحرية والتغيير بقيادة حمدوق، وقوة الدعم السريع التي تتبع لآلي دقلو، وميليشيا الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. القاعدة التي تستند عليها هذه الحركة، الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، تستند على مواطنين من جنوب كردفان من قبيلة النوبة، وقبيلة النوبة هي بطون مختلفة من هذه القبيلة، وبالتالي رأت أن هذا التحالف الذي انعقد مع قاتلي هذه القبائل في السابق وكذلك مع قوات الدعم السريع التي تمارس أبشع الجرائم على الشعب السوداني وتقتل أهلنا في الدلني وفي كادوغلي وفي غيرها من مناطق جنوب كردفان، وقامت بانتهاك أعراض النساء في جنوب كردفان. يعني رأت هذه القاعدة الشعبية أن هذا التحالف الذي صب فيه المال الإماراتي هو تحالف فاسد، ولذلك تحركت بطون هذه القبائل بقيادة قبيلة الأطورو التي لها وجود حول كاودا التي اتخذها عبد العزيز الحلو كقيادة لهذه الحركة منذ سنوات عدة، وعبرها يتم إمداده وفيها مناجم للذهب يتم استغلالها لتمويل حربه على الحكومة والدولة السودانية. وقامت هذه القبيلة بتجميع أطرافها، وهناك حراك وسط قبيلة النوبة عموما وهذه البطون على وجه الخصوص ضد الحركة الشعبية، ودخلوا إلى مدينة كاودا معقل هذه الحركة وقيادتها، والآن لا تتواجد قيادة هذه الميليشيا لا عبد العزيز الحلو ولا القادة العسكريين داخل هذه المدينة. قاموا بالوصول إلى سجن المدينة وتحرير آلاف الأسرى والمسجونين من أبناء النوبة ومن أبناء مناطق مختلفة في السودان كان يحتجزهم عبد العزيز الحلو لسنوات تطاولت، منهم من قضى أكثر من عقد ونصف هذه السجون بأوضاع إنسانية مزرية. قاموا باحتلال وبتمشيط وتحرير يعني أنحاء واسعة من كاودا، والآن الموقف في كاودا يميل إلى ناحية هذه القبائل التي تصحح
0: الفكرة. وضحت في هذا الجانب سيد عامر
1: الذي اتزر بميليشيا الدعم السريع.
0: فهمت من كلام حضرتك عندما تحدثنا عن قوات الدعم السريع بزعامة حميتي بأنه لم يكن يوما جنرالا عسكريا، بل هو استعين به من أجل الانقلاب على الشرعية. لماذا تحاول بعض الدول الإقليمية، دعني أقول الترويج، بأن الحاصل في السودان هو صراع بين جنرالين عسكريين، علما أن الحقيقة بحكم القارئ للسياسة السودانية الداخلية لم تكن كذلك؟
1: هي فعلا لم تكن كذلك. هذه حرب دولية على السودان، لم تتضع هذه المعالم في بداية هذه الحرب. رأينا منذ اللحظات الأولى تحرك دول الإقليم ضد مؤسسات الدولة السودانية حينما صرح رئيس كينيا ويليام روتو بأن هذه الحرب هي ليست هناك شرعية لحكومة في السودان، حينما صرح أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي وقال في الأيام الأولى للحرب، في الثلاث أيام الأولى للحرب لا بد من حظر الطيران ومنع السلاح من الجيش السوداني وهي المؤسسة العسكرية الرسمية للدولة. حينما رأينا تورط تشاد وشرق الليبي بقيادة حفتر في توفير الإمداد، حينما رأينا المرتزقة من 11 دولة من داخل القارة الإفريقية وحتى من خارجها، رأينا الكولومبيين ورأينا يعني أجناس عدة تقاتل في قلب العاصمة الخرطوم.
0: طيب سيد عامر،
1: هذه الحرب
0: تعذرني على المقاطعة ولكن لم يتبقى لدي متسع من الوقت، ولكن سؤال لابد من فهمه من أجل أن يفهم السودانيون.

0: وكل المتابعين عمليا لمجريات الأحداث في السودان، ما الذي تريده قوات الدعم السريع بعد 4 سنوات من الحرب لم تشهد سوى القتل والتدمير والتشريد والتهجير، بل وأكثر من ذلك؟ ما الذي تريده قوات الدعم السريع؟
1: قوات الدعم السريع أصبحت أداة للتدخل الخارجي في السودان ولم تعد لها إرادة منفصلة. هذا ما عبر عنه المنسلقون من قوات الدعم السريع في الميدان، قادة وجنرالات رأوا أن هذه الحرب هي حرب ضد الشعب السوداني وضد قيم الشعب السوداني وأفنت الشباب السوداني. حتى في صفوف الدعم السريع هناك خسارة بمئات الآلاف من القتلى من قبائل تم استنفارها للوقوف مع الدعم السريع. اليوم انسلخ حاكم إقليم دارفور الذي سمي في حكومتهم المدعاة حكومة تأسيس، وانسلخ وأعلن بوضوح أن هذه الحرب لا هدف لها وأن هذه الميليشيا أصبحت أداة للتدخل الخارجي في السودان. أشكرك. ولذلك الآن الميليشيا هي أداة لإشاعة حالة الحرب في السودان وتفتيت الدولة السودانية، ولكنها إلى فناء ولا شك في ذلك.
0: كل الشكر لحضرتك السيد عامر حسن عباس الخبير العسكري والاستراتيجي، حدثنا من الخرطوم. وشكر مشاهدينا بطبيعة الحال موصول إلى حضراتكم لمتابعتكم هذه الحلقة من العالم اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاذ، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: قتيلان في هجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفوروسيسك الروسي.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. البداية من السودان، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جراء هجوم بمسيرة لقوات الدعم السريع التي استهدفت أيضا بسرب من المسيرات عددا من الولايات، حيث تصدت دفاعات الجيش السوداني لهجمات الدعم السريع في مدن أم درمان والخرطوم بحري وولاية نهر النيل.
1: سرب من الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع حلق لأول مرة في ثلاث ولايات سودانية في توقيت واحد. معه تتسع رقعة حرب المسيرات في السودان في تصعيد ينقل المواجهات إلى مدن ومناطق ظلت بعيدة عن خطوط القتال المباشر في الآونة الأخيرة. مصادر وشهود عيان أفادوا بإطلاق الدعم السريع أكثر من 20 مسيرة انتحارية على مدينتي الدامر وعطبرة، بينما استهدفت قوات الدعم السريع مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بأكثر من 16 مسيرة انتحارية، حيث شهدت بعض الأجسام في سماء الولاية وتم التعامل معها بالتزامن مع سماع أصوات المضادات الأرضية بوضوح في عدد من اتجاهات المدينة. في الخرطوم أيضا دوت أصوات المضادات الأرضية، وأفادت مصادر ميدانية بسقوط مسيرة في منطقة سكنية بحي سامراب شمالي الخرطوم بحري، بينما أصابت أخرى في ذات المنطقة مسجدا بحي دروشاب أصابته بدمار جزئي. وفي ولاية نهر النيل امتدت الهجمات إلى مدينتي عطبرة والدامر، لتعيد هذه الهجمات إلى الواجهة مخاوف السكان من انتقال القتال إلى مناطق جديدة، بعدما شهدت الولاية في فترات سابقة هجمات متكررة بالطائرات المسيرة.
2: المسيرة دي موجودة هنا.
1: أما في شمال كردفان فقد لقيا شخصان مصرعهما وأصيبا.

0: ستة آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة في وقت تشهد فيه الولاية تطورات عسكرية متسارعة خصوصا حول الأبيض وطريق الصادرات مع استمرار تعرض المدينة لاستهدافات طالت مرافق خدمية ومناطق مدنية. وبحسب مراقبين فإن هذه الهجمات جاءت ردا على الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها قوات الدعم السريع على يد الجيش في شمال كردفان والنيل الأزرق وغرب دارفور. وبينما تتواصل المواجهات على الأرض في كردفان والنيل الأزرق، تتسع سماء السودان لجبهة جديدة من الحرب، جبهة لا تحتاج إلى تحرك القوات على الأرض بقدر ما تحتاج إلى مسيرة قادرة على الوصول إلى أهدافها. ومع هذه المسيرات ترتفع الكلفة البشرية، حيث وثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1000 مدني بضربات المسيرات في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري، وقالت إن هذه الضربات شكلت نحو 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع.
1: هذا أفادت الأمم المتحدة بمقتل 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء الماضي في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق الحدودية مع إثيوبيا. وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا بالسودان أن تصاعد العنف أدى لنزوح نحو 2500 شخص من المدينة، في حين أعلنت السلطات المحلية بقيسان في بيان تصدي الجيش لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المدينة دون تفاصيل عن الخسائر البشرية والأضرار المادية. أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام فاسحا المجال بذلك لحل قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، وهو الملف الذي اعتبرته جهات لبنانية ملفا سياسيا أكثر منه قضائيا.
2: أسدل مجلس النواب اللبناني الستار على واحدة من أكثر القضايا الحساسة في البلاد، قضية الموقوفين الإسلاميين، وذلك من خلال إقراره قانون العفو العام، قانون يقضي بإطلاق سراح 79 موقوفا إسلاميا فور إقراره من أصل 146 على أن يطلق سراح باقي الموقوفين خلال الأشهر المقبلة عقب تخفيض مدة محكوميتهم.
3: هذه النضال بدأ منذ 2018، قدمنا قوانين مرارا وتكرارا لرفع الظلم عن موقوفين لم تتم محاكمتهم منذ ذلك الحين، ونحن نناضل في هذا الشأن، والحمد لله وصلنا أنا برأيي إلى أفضل الممكن بما يحفظ كرامة المؤسسات، يحفظ القضاء، يحفظ هيبة الدولة، ولكن أيضا والأهم أنه يحفظ الإنسان في لبنان، لأنه لا يجوز وضع ناس في السجون بدون محاكمات إلى سنوات وسنوات.
2: تعود قضية الموقوفين الإسلاميين إلى أكثر من 20 عاما، وذلك فيما عرف بأحداث بلدة الضنية، إذ أوقفت مجموعة من الإسلاميين من دون محاكمات حتى يومنا هذا، وما تلاها من أحداث مخيم نهر البارد وصولا إلى توقيف الشيخ أحمد الأسير وأفراد من جماعته في ملف أحداث عبرة، الملف الذي يراه كثيرون أنه أخذ منحى سياسيا أكثر منه قضائيا لارتباطه مباشرة بالثورة السورية.
4: أنا بعتقد كنا بحاجة نطوي صفحة أليمة كانت موجودة، وهيدي بسبب المحكمة العسكرية يلي كانت استنسابية في التعاطي مع ملفات وخصوصا تابعة للطائفة السنية بكل وضوح وكان هناك استنسابية في التعاطي بالأحكام واستنسابية بالتعاطي بالتوقيفات.
2: إقرار قانون العفو العام تزامن مع إلغاء البرلمان اللبناني عقوبة الإعدام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، ما يتيح لآلاف الموقوفين في السجون الاستفادة من التعديلات القضائية. بعد وعود متكررة أقر قانون العفو العام، وتمت معه معالجة قضية عشرات الموقوفين الإسلاميين، بل أغلقت معه ملفات أمنية حساسة أدت إلى انقسامات سياسية حادة خلال السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: أصيب عدة أشخاص جراء سلسلة غارات وتفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق بجنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء العاصمة بيروت. وبحسب تقارير تداولتها وسائل إعلام لبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدتي حداثة وبيت يحون، ونالت تفجيرات مماثلة البنى التحتية والممرات في وادي بلدة تولين وعلى طول طريق وادي سلوقي، فيما سجلت إصابات في قضاء بنت جبيل وثلاث غارات في طريق كفرة ومحيط بلدة دير سريان بقضاء مرج عيون وفي بلدة المنصوري بقضاء سور. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يعتزم مواصلة البقاء فيما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، مؤكدا أنه لن ينسحب منها. وجاءت تصريحات كاتس في كلمة مصورة من منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان في وقت لا تزال فيه تل أبيب تحتفظ بوجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية رغم الاتفاق المبرم مع بيروت والذي ينص على انسحاب تدريجي، ورغم المطالبات الدولية المتكررة بإنهاء الاحتلال والوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق المحتلة. أعلن رئيس بلدية نوفوروسيسكا الروسية حالة الطوارئ وقال إن أوكرانيا استهدفت منشآت تعليمية فيها. كما أعلن رئيس البلدية انقطاع إمدادات المياه عن المدينة بعد غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة. وبحسب مصادر في قطاع الحبوب، فإن اثنين من أكبر موانئ تصدير الحبوب في روسيا يقعان على ميناء نوفوروسيسك في البحر الأسود، قد أوقفا عملياتهما عقب غارات جوية أوكرانية بمسيرات. هذا وأعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تعمل على تحويل تدفقات التصدير إلى مسارات بديلة في أعقاب القيود اللوجستية التي نالت ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود. وأعلنت وزارة الزراعة أن البدائل تشمل موانئ البلاد على بحر البلطيق وبحر قزوين وفي أقصى الشرق إلى جانب الطرق البرية، وقالت أنها تعمل على تحويل مسار الصادرات مع مراعاة القيود اللوجستية الراهنة. هذا وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية تتحدث عن اعتراض واحتجاز سفن من أسطول الظل الروسي تزامنا مع قصف أوكراني استهدف موانئ روسية ومحطات لتخزين الحبوب. المزيد في التقرير التالي.
5: تهديدات روسية باستهداف السفن الأوروبية. يطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته مستعرضا قوات البحرية الروسية خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي. يشدد بوتين على أن موسكو سترد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده في أي مسطح مائي، بما في ذلك المحيط الهادئ حيث يتزايد احتمال نشوب صراع.
6: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
5: في غضون ذلك تلقت روسيا ضربات أوكرانية متتالية استهدفت مواقع حيوية من بينها ميناء نوفوريسك آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني. صور متداولة أظهرت دمارا واسعا في البنية التحتية في الميناء الذي يعد محطة روسية هامة لتخزين الحبوب وتصديرها. الضربات الأوكرانية شملت أيضا مصفاة أوريسك الروسية التي توقفت عن العمل أيضا عقب هجوم بالمسيرات. أكثر من 500 مسيرة أوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وتدميرها خلال الليلة الماضية، وقالت إنها ردت باستهداف مستودع وقود في ميناء أوديسا الذي يستخدمه الجيش الأوكراني للإمداد. كما شملت الضربات الروسية مناطق في خريسون وسومي شمال شرق أوكرانيا، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى على وقع التصعيد المستمر لأكبر حرب في أوروبا منذ عقود.
1: استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة، هي الأولى منذ أسبوع. وقال الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت إزالة تهديد بحسب زعم

0: بينما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن القصف الإسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، مضيفا أن الطواقم نقلت الشهيد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انتهاج إسرائيل سياسة الاحتلال الممنهج تهدف إلى خنق الحكومة الفلسطينية في أرضها ويجري تقويض وجود دولة فلسطين ذات سيادة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة. من جانبه أشاد الرئيس عباس بمواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
1: يرفع هنا علم فلسطين ويذاع نشيدها. بروتوكول يعكس اعتراف أنقرة بدولة فلسطينية رسمت حدودها في قرارات الأمم المتحدة. وفي صورة هذه المراسم رسالة مفادها أن فلسطين في قلب أجندة أنقرة الدبلوماسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس وملفات المباحثات ثقيلة كالعادة، وكان في مقدمتها عرقلة إسرائيل لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
2: في غزة تتخذ الحكومة الإسرائيلية من غياب الحل شعارا لها رغم كل الاتفاقيات والجهود الدولية. إن إسرائيل تواصل مواقفها العدائية على الرغم من الموقف البناء لإخوتنا الفلسطينيين. إن هذه المرحلة تظهر من هو مع استمرار الصراعات ومن هو مع السلام. يجب ضمان الظروف اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق عمليات إعادة الإعمار في غزة.
1: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قضية تنظر إليها أنقرة بقلق متزايد. الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعم انتهاكات المستوطنين.
3: لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين. المستوطنون لا يأتون لوحدهم وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي.
1: كذلك لفت الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط اقتصادية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية فيما يجري الاستعداد لاستحقاق انتخابي فلسطيني، وهي قضية جرى بحثها في اللقاء. مبادئ تركيا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وراسخة، فاستقبال الرئيس الفلسطيني في أنقرة ليس إجراءً بروتوكولياً بقدر ما يعكس وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتأسيس دولته الفلسطينية المستقلة. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
0: أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إيراني بأن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. كما أكد المصدر عدم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو وتحديد إطار زمني لتنفيذه. تجدر الإشارة إلى أن اتفاق يونيو نص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، لكنه سرعان ما انهار مع إعلان الرئيس الأمريكي أنه انتهى. هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية مواصلة بلاده جهود الوساطة بين واشنطن وطهران من أجل حل المسائل العالقة والتوصل لحل عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
4: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

0: ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
1: قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن طائرات مسيرة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين شرق محافظة الجوف، كما أظهرت المشاهد التي نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات القتال شرق الجوف. وقال المركز إن العملية تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات اليمنية خلال الأيام الأخيرة. في المقابل جددت جماعة الحوثي قصفها بصواريخ باليستية على ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غربي البلاد. ونقلت وسائل إعلام يمنية تابعة للحكومة عن متحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد والضاح دبيش قوله إن الرصيف البحري للميناء تعرض لضربتين صاروخيتين من طرف جماعة الحوثي. وأضاف دبيش بأن القوات تتحقق من حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن القصف. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر المقبل. وشدد الزيدي خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية تشارلز براد كوبر في بغداد على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي، مضيفا أن أكتوبر سيمثل مرحلة جديدة في مسار الدولة العراقية، إذ سيكون العراق قد استكمل سيادته الوطنية على أراضيه ووصل بناء قدراته الأمنية والعسكرية بما يمكنه من حماية أمنه واستقراره بنفسه وفق تعبيره. أكد وزير الخارجية تركيا كانفيدان استمرار دعم ليبيا وشعبها دون أي تمييز والتواصل مع كافة الأطراف في الشرق والغرب من أجل تحقيق التوافق الوطني، كما أشار إلى حرص أنقرة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين. جاء ذلك في ختام زيارته الرسمية لليبيا التي شملت العاصمة طرابلس وبنغازي.
2: أجرينا في بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية، والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي، كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا. وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
3: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد، تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
4: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة لا دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن بعد ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
3: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
5: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها وتوسيعها.

0: مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية. وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لا سيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
1: وتأتي الزيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
2: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرات السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تارت عربي، طرابلس.
3: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا، فيما لا يزال 496 في عداد المفقودين وفق أحدث حصيلة أعلنها الرئيس الكولومبي أبيلاردو ديلا سبيريا. وأضاف أن فرق الإنقاذ والطوارئ تواصل عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض المباني المتضررة. تجدر الإشارة إلى أن الزلزال الذي ضرب كولومبيا بداية الأسبوع الجاري تسبب بانهيار نحو 140 مبنى وترك ما يقرب من 50,000 شخص بلا مأوى. شهدت إسبانيا كسوفا كليا للشمس في ظاهرة فلكية نادرة لم تشهدها شبه الجزيرة الإيبيرية منذ أكثر من قرن، وعبرت منطقة الكسوف الكلي شمال البلاد من الغرب إلى الشرق مرورا بعدد من المدن، فيما حظي الحدث بمتابعة واسعة من آلاف الإسبانيين الذين تجمعوا في مواقع لرصد الظاهرة الفلكية.
4: قرن من الزمان على آخر ظاهرة كسوف كلي شهدته إسبانيا، واليوم توجهت أنظار الإسبان هذا المساء ليس لمتابعة غروب الشمس بل لرؤية القمر وهو يحجبها بشكل كامل في ظاهرة فلكية غابت طويلا وحولت مدنا وبلدات إلى منصات مشاهدة جماعية تسلح فيها المتابعون بنظارات خاصة أتاحت لهم متابعة آمنة للكسوف.
5: شاهدت الكسوف من قبل عام 1999 عندما كنت في 15 من عمري، ونحن هنا اليوم فقط من أجل مشاهدة الكسوف، وغدا صباحا سنعود إلى بلجيكا.
6: إنها ظاهرة مثيرة للاهتمام بالتأكيد، لابد أن يكون المشهد رائعا ونحن متحمسون جدا لرؤيته، لم يتبقى سوى قليل من الوقت.
4: ولأن المشهد لا يخلو من المخاطر، واكبت السلطات الحدث بإجراءات للسلامة من تنظيم لحركة الزوار والتأكد من استخدام النظارات الواقية، فيما أعلنت الحكومة توزيع نحو 2 مليون نظارة آمنة لمتابعة الظاهرة الفلكية التي عبرت إسبانيا من الشمال الغربي إلى الشرق مرورا ب13 إقليما في مشهد هو الأول من نوعه في شبه الجزيرة الإيبيرية منذ 114 عاما، وتحديدا منذ عام 1912.
7: الحكومة وفرت النظارات، كما قدمت أيضا الكثير من المعلومات عن إجراءات الوقاية والمشكلات التي يمكن أن تحدث في حال النظر إلى الكسوف دونها. الحكومة أكدت ضرورة استخدام النظارات المعتمدة وقدمت المعلومات اللازمة لتجنب أي مشكلة.
4: شوهد الكسوف الكلي بوضوح في مناطق عدة على امتداد مساره، إذ بلغت نسبة الاحتجاب في مدريد 99.95%، ومن المتوقع أن تشهد إسبانيا 3 كسوفات أخرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بينها كسوف كلي عام 2027 وكسوف حلقي في عام 2028.
2: ربما لا يستمر المشهد سوى دقائق معدودة، لكنه بالنسبة لمن ينتظرونه قد يكون كل الحكاية. فإسبانيا لا تنتظر اليوم كسوفا عابرا بل متكررا على مدار 3 سنوات ستجعل سماءها واحدة من أهم نوافذ العالم لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية النادرة. رمزي البيروتي، تيرت عربي، مدريد.
3: الآن نذكر بالعناوين. قتيلان في هجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني

0: اصطد لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفوروسيسك الروسي. في أمان الله.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

بعد عقود من القتل والتعذيب والقمع، جاء خبر الحكم بإعدام بشار الأسد ليثلج صدور السوريين ويعيد إليهم الأمل بأن العدالة قد تنتصر ولو بعد حين، وأن دماء الضحايا وألام المعتقلين لم ولن تنسى، وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. مناظرة بين أمريكي وإسرائيلي تتحول إلى اشتباك بالأيدي. تضامن عالمي لمساعدة طلاب غزة على التعليم بالخارج. القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وعدد من رموز نظامه. نبدأ حلقتنا أيها الأحباء بمشهد كثيرا ما يتكرر على شاشاتنا، فكثيرا ما نشاهد مشادة كلامية في حوار تلفزيوني بين ضيفين أو مذيع وضيف، قد تصل في بعض الحالات إلى حد التطاول بالأيدي. لكن الغريب في قصة اليوم أن تكون المشادة التي تحولت لشجار بين أمريكي وإسرائيلي. الحكاية بدأت أيها الأحبة في لوس أنجلوس أثناء تصوير حلقة من البودكاست الأمريكي ديجيتال سوشيال أور. ضيفا الحلقة هما المرشح الجمهوري للكونغرس الأمريكي دينيس فيتوسا، ها هو بالقميص الأبيض، والضيف الآخر هو الناشط الإسرائيلي يوسف حداد. اندلع الشجار بين الضيفين بعدما تباهى حداد مبتسما بضرب جيش الاحتلال للمدارس والمناطق المدنية في غزة وقتل الأطفال، وهو ما دفع فيتوسا للانفجار في وجهه، متهما إياه وجيشه بقتلة الأطفال ومرتكبي الإبادة الجماعية بحق المدنيين الأبرياء، ليحتدم النقاش بين الطرفين قبل أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي. شاهدوا معي.

0: Stop it!
1: Hey!
2: You can't do shit with this!
3: Go.
4: Wait, we do have one more debate, or was the
0: final? No, there's one more. There's one more. There's probably two more, actually, if we could, like, not wreck the place, you know?
5: كما شاهدنا اشتباك وشتائم متبادلة حاول الحاضرون الفصل بينهما لتهدأ الأمور بعض الشيء قبل أن يستكمل الاشتباك للحلقة طبعا، حيث أظهر مقطع فيديو آخر استمرار العراك بين يوسف حداد وفيتوسا خارج الاستوديو. نشاهد معاً.

0: اللافت مشاهدينا الكرام في هذا العراق بحسب رواد المنصات هو أنه كان بين شخص جاء من اليمين الجمهوري الأمريكي المعروف بدعمه للمعسكر الإسرائيلي، وبين إسرائيلي من أصول عربية ولد في حيفا وتربى في الناصرة وتطوع بنفسه في الجيش الإسرائيلي وخدم في لواء جولاني ليصبح واحدا من أبرز وجوه الدعاية الإسرائيلية. يبدو أن 7 أكتوبر عر الاحتلال وكشف وحشيته لدرجة أن أقرب حلفائه أصبحوا يخجلون من جرائمه. الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف كان التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ مع ليان. شاهدوا معي. إذن ليان تقول: مواجهة تكشف حجم التناقض. عندما يصبح الحديث عن غزة والمجازر خط أحمر، تتحول المواجهة إلى طرد وإسكات الحقيقة. أيضا تعليق آخر: ما يحصل حاليا أمر لافت، نشهد تحولا في الرأي العام ضد تلك الفئة المحتلة. الاعتداء على مرشح بهذه الطريقة دليل على الانهيار النفسي والمعنوي، لأول مرة لا يتحكمون في الرواية. أيضا تعليق آخر: بعد 7 أكتوبر تغير كل شيء، ورغم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الصهاينة في غزة إلا أن الشعب الأمريكي بات أكثر وعيا. آدم يقول: الأمريكيون أخيرا يرون الإسرائيليين على حقيقتهم، محتلون ومجرمو حرب. في غزة أيها الأحبة لم تهدم الحرب البيوت وحدها، بل هدمت المدارس والجامعات وكل سبل ووسائل التعليم. ورغم ذلك لم يستسلم طلاب غزة لهذا الواقع القاسي والأليم، بل واصلوا تمسكهم بحقهم في طلب العلم وسعوا بكل قوة وثبات لاستكمال دراستهم رغم النزوح والحصار. في الفيديو التالي نشاهد طفلة غزية تروي معاناة أطفال غزة في ظل غياب مقومات التعليم، نتابع معا.
1: الأطفال صوتهم ما لازم يضيع وأحلامهم لازم تنسمع. كنا قبل الحرب نعيش في حياة كريمة، في رفاهية، كنا هيك عايشين يعني كبق العالم يعني. إجت الحرب وإجا الخوف والألم والمعاناة والنزوح والجوع. فقررت إنه أنا أمسك الكاميرا وأوثق اللي بيصير في عنا. فمنها أنا بدأت سلسلة ونشرت الفيديو، والحمد لله وصل صوتي ووصلت صوت أطفال غزة للعالم. كل إشي في الحرب حرفياً له قصة. الجوع له قصة، الخوف له قصة، الألم له قصة، المعاناة، كل إشي له قصة.

0: بس اكثر إشي النزوح والجوع. النزوح مش هروب، مش انتقال من مكان لمكان، هو هروب من الموت للموت. الجوع اتخيل نفسك تنام وانت جوعان بدك تاكل وما تلاقي اللقمه. اطفال غزه بيستحقوا التعليم، بيستحقوا الامان، بيستحقوا بيوت.
1: ومع بدء العهد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد، كشف أهل غزة عن تحقيق أولى أحلامهم في تأسيس مدرسة متكاملة للطلاب في المراحل التأسيسية. نشاهد معا قصة تأسيس مدرسة غزة النموذجية.
2: دمروا كل مدارس غزة، بس الناس في غزة ما استسلموا وأنشأوا أحدث مدرسة موجودة في قطاع غزة. تعالوا أرجوكم إياها، أنا بكون في قمة سعادتي لما أشوف هيك مدارس، بالرغم من 3 سنوات حرب مرينا فيها، إلا أنه في حياة وبالعلم راح نبني غزة. اللي بميز هذه المدرسة عيد على إيدك، فيها مساحات واسعة والدوام فيها بشكل يومي من الساعة 8 للساعة 2، وموضوع المواصلات محلول خاصة في ظل الأزمة اللي احنا بنعيشها، المواصلات متوفرة ذهابا وإيابا. وهل تعلم يا أحمد أنه هذه المدرسة الوحيدة اللي فيها مختبر حاسوب؟ ومش بس فيها مختبر حاسوب، كمان فيها مختبر علوم. لازم طلابنا يتعلموا، لأنه بالعلم رح نبني غزة.
1: ومن طلاب المدارس إلى طلاب الثانوية الذين ينتظرون تحقيق الحلم الذي طال انتظاره من أجل الحصول على مقعد جامعي في إحدى الدول الأوروبية، ولكن تواجههم معضلة تحول دون ذلك، وهي كيفية الخروج من غزة، لا سيما في ظل الحصار الإسرائيلي والعراقيل الإدارية، ما يهدد بحرمان الكثيرين من فرصة متابعة تحصيلهم الجامعي، وهو ما دفع عشرات المشاهير في الغرب لإطلاق مبادرة خيرية لدعم طلاب غزة للحصول على مقاعد جامعية بأوروبا. نشاهد تلك المبادرة.
3: I'm supporting this passionately because what these Palestinian students have achieved is really extraordinary.

0: really important to me to be involved in this campaign because the students that we're seeking to support have managed, against all the odds, to get places in universities under circumstances that I can't even begin to comprehend. They've had to sacrifice so much and they've had so much taken from them.
1: They've got these places from pure academic merit because they've worked so hard and they're so bright. But they've done it also against overwhelming odds. Many of them are hungry, malnourished. Many of them are grieving, lost, killed relatives and family and friends.
2: المتحدث باسم برنامج المنح الدراسية لغزة كان له تعليق بخصوص تلك المشكلة التي تواجه عشرات الطلاب الغزيين. نستمع معا لما يقول.
3: السنة الماضية كنا جزء من تجمع ساعد 100 طالب لحتى هن يطلعوا من غزة على المملكة المتحدة ويكملوا دراستهم هناك. وهالسنة نحن كنا على تواصل مع مئات من الطلاب اللي قدرت على الرغم من الظروف الاستثنائية اللي هن عدوا فيها انه هن ياخذوا قبولات جامعية من الجامعات اللي تعتبر من الأوائل الجامعات على العالم، إما بالمملكة المتحدة أو بهولندا أو بأيرلندا. وهون بيجي دور الحملة اللي هي حملة مشاهير من أجل غزة لحتى نحن نرفع الوعي حوالين هدول الطلاب على الرغم من ظروفهم الصعبة كتير، كيف قدروا يجيبوا هاي القبولات ولحتى تساعد هدول الطلاب بأنهم يتجاوزوا العقبة.
2: يذكر مشاهدين الكرام أن طلاب غزة نظموا يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية تحت شعار بين الحلم والمعبر، طالبوا خلالها بتسهيل سفر الطلبة الحاصلين على منح وقبولات جامعية في الخارج. شاهدوا معي.
4: قصة طلبة اجتهدوا سنوات وسهلوا الليالي ونالوا ثقة جامعات دولية مرموقة آمنت بقدراتهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام اختبار لم يكتب في المقررات الدراسية.
5: عارف من 3 سنين مش قادر أخذ مقعد بالخارج، حامل 5 منح دراسية مولة بالكامل في 5 دول، وللأسف مش قادر.

0: أخذهم. احنا جينا اليوم هان عشان نعمل إعادة إحياء لجهودنا اللي أثبتت فشلها للأسف الوقت اللي فاتت شهر أبريل، وللأسف ما حد سمع صوتنا، وللأسف ما حد قدر ينقذنا من هذا الجحيم اللي احنا عايشين فيه. كمان مرة بنجدد مناشدتنا للمرة الثانية بنناشد القلوب الرحيمة لهم يطلعوا لمستقبل طلاب غزة المعلق من 3 سنين يساعدونا عشان.
1: ننتقل الآن أيها الأحبة إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ من أوليف. شاهدوا معي. في غزة التعليم ليس رفاهية بل شكل من أشكال الصمود، وكأن لسان حالهم يقول حتى لو لم يبق منا طفل واحد فلن نترك التعليم. معتصم بركات كتب قائلاً: الألاف من الطلاب في قطاع غزة حرموا من مقاعد الدراسة. الاستثمار أقول العاجل في إعادة تأهيل المدارس المدمرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة هو الأولوية القصوى لإنقاذ جيل كامل من الضياع. سعيدة تقول: كل الاحترام والتقدير لمن يبذل أي جهد من أجل طلاب غزة، شكرا لمن بادر لمساعدتهم على إنسانيته وتعاطفه ودعمه. بعد 5 عقود من الظلم والاستبداد في سوريا رفعت الجلسة، عبارة اختتم بها القضاء السوري آخر فصل من فصول محاكمة عدد من أبرز رموز نظام الأسد بعد صدور أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب إلى جانب عدد من رموز نظامه السابق. الحكم جاء بعد محاكمات والاستماع إلى شهادات آلاف الضحايا والناجين ليصدر القضاء حكمه في القضايا المرفوعة ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نشاهد معا لحظة النطق بالحكم.
2: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهم عاطف نجيب ابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد.
1: أمام القصر العدلي وبعد صدور هذه الأحكام تعالت الهتافات ووزعت الحلويات على المرة في مشاهد اختزلت سنوات طويلة من الانتظار. نشاهد جانبا من هذه الأجواء. ومع تداول أحكام الإعدام استعاد الناشطون صور الشهداء الذين كانوا من رموز الثورة وعلى رأسهم الطفل حمزة الخطيب أيقونة الثورة السورية والذي استشهد تحت التعذيب عام 2011. الفرحة كان لها وقع خاص في محافظة درعا حيث تجمع الأهالي في ساحة الجامع العمري ووثقت مشاهد السجود أقول شكرا لله مع تعالي التكبيرات من مآذن المساجد في المحافظة التي شهدت البدايات الأولى للثورة السورية. نتابع معنا.

0: ولم تقتصر ردود الفعل على مدينتي درعا أو على مدينة درعا وحدها، بل امتدت إلى مختلف المحافظات السورية. نشاهد معا.
1: العدالة تتحقق يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهالحياة الظلم مقيس، والمظلوم إلا الله ما ينصره والظالم إلا ما ينال عقابه.
2: يعني هلأ إذا كانوا متهمين بالقتل أكيد لازم حكم العدم، القصاص بالقصاص والعين بالعين والسن بالسن والبادئ أصلا.
3: والله يا أخي أي واحد ببطنه دم يجب أن يعدم. يقول لك إن لم يحاسب في الدنيا لن يفلت من الآخرة. صحيح. بقي إحنا شعب انظلم 14 سنة انقتل منه بالملايين، تهجر أنا من المهجرين.
4: شعور عم ننتظره بالدقيقة، 14 عام عم نستنى هاي اللحظة، البداية بعاطف نجيب لكن النهاية بأصغر كتيب تقارير ظلمنا.
0: لكن هذه الأحكام قوبلت بموقف مغاير من منظمة العفو الدولية التي انتقدت اللجوء إلى عقوبة الإعدام ودعت السلطات السورية إلى إلغائها مع تأكيدها في الوقت نفسه على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. هذا الموقف قوبل برد مباشر من وزارة العدل السورية التي أكدت أن الأحكام تعكس سيادة القضاء واستقلاليته وتأتي استجابة لحجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت حق الشعب السوري، معتبرة أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم يمثلان جزءا أساسيا من مسار العدالة الانتقالية في البلاد. الآن نذهب لنشاهد كيف كان التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الحكم القضائي. نبدأ إذن من تعليق باني فرعون الذي كتب قائلا: العدالة الحقيقية لا تعني الانتقام، بل تعني محاسبة المسؤولين أمام القضاء وإنصاف المظلومين وكشف الحقيقة وضمان ألا يفلت أي مجرم من العقاب. تعليق آخر لزياد الصوفي: لا أحد فوق العدالة، ولا قصر يحمي قاتلا، ولا هروب إلى موسكو يمحو الدم السوري، ولا سنوات من الإفلات من العقاب تستطيع أن تهزم ذاكرة الضحايا. فؤاد يقول: بعد طول انتظار يشعر المظلومون أن للعدالة صوتا، وأن دموع الأمهات الثكالى حرمة لا تضيع، وأن آهات المعتقلين لم تذهب سدى. لعل أرواح شهداء اليوم تبتسم من عليائها، والأمهات يقولن لم يذهب دم أبنائنا هدرا. محمد منصور يقول: كان عاطف نجيب فوق القانون وفوق المحاسبة وفوق المساءلة، وكان يظن أنه فوق باقي البشر الذين يخافونه، فإذا بكل هذا ينهار ونظامه يسقط وزعيم عصابته يهرب. لمواجهة الحر يتبادر إلى الذهن أولا ضرورة وجود المروحة الكهربائية، فهي حل بسيط وسهل وسريع، ولكن هذا الحل في غزة وسط الخيام يغدو معقدا ومكلفا إلى حد كبير. شاهدوا معي.
5: كل دول العالم بتشوب بتمسك الفيشة تبعت المروحة شبكها في الكهرب بتلف بتجيب هواء وبتتهوى بس، لكن احنا في غزة لو فكرت بتتهوى بدك قصص عشان هذه تبرد. أول حاجة لازم تحصل على مروحة أي كان نوعها، فيها بطارية فيش فيها بطارية، بدك تعمل حسابك إذا لقيت شي نظيف 1000 شيكل قرابة 350 دولار، هذا رقم واحد. ما هي المروحة بدها اللي يحركها، البطارية تقريبا بدك تحكي على 2000 دولار وطلع فوق، وطبعا البطارية بدها اللي يغذيها. كيف بدنا نغذيها؟ تعال أقول لكم قيم. ما هو إحنا لو في كهرباء في غزة متوفر ما احتجناش لوح طاقة شمسية، كهرباء بديلة. هذا عشان تلاقيه جديد ونظيف مع الانفرتر تبعه بدك حوالي 5000 دولار حق طيارة بدك تشغل مروحة. يعني تخيل انت عشان تجيب شوية هواء مروح بدك قرابة 5-6000 دولار في غزة عشان تجيب هواء وهواء سخن. طب ما له هذي، ما هو هواء سخن وهواء سخن، ان شاء الله ما رده.
0: مكروهون ومنبوذون أينما حلوا، نقصد هنا طبعا جنود الاحتلال الإسرائيلي. ناشطة أمريكية تواجه

0: right in front of me.
1: How do you say that I don't know shit when I literally was in Egypt working with Palestinians? No, because you're a genocidal maniac that thinks that you can go to Asia and not be held accountable for your actions.
2: الدرع الحامي للوطن الأزرق منظومة الدفاع الجوي التركية جوكسور تصيب بدقة متناهية أهداف منخفضة التحليق قرب سطح البحر. نتابع معاً.

طفلات من غزة يقدمن أغنية تحكي براءتهن وطفولتهن المسلوبة وسط الحرب، ويرقصن بين الدمار على وقع كلمات تلك الأغنية. تابعوا معي. بصور البراءة والأمل نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل لقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

انسانوں کو قتل کیا

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى

وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

قتيلان في هجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفوروسيسكا الروسي.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل، والبداية من السودان، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جراء هجوم بمسيرات لقوات الدعم السريع. استهدفت أيضا بسرب من المسيرات عددا من الولايات، حيث تصدى دفاعات الجيش السوداني لهجمات الدعم السريع في مدن أم درمان والخرطوم بحري وولاية نهر النيل.
1: سرب من الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع حلق لأول مرة في ثلاث ولايات سودانية في توقيت واحد. معه تتسع رقعة حرب المسيرات في السودان في تصعيد ينقل المواجهات إلى مدن ومناطق ظلت بعيدة عن خطوط القتال المباشر في الآونة الأخيرة. مصادر وشهود عيان أفادوا بإطلاق الدعم السريع أكثر من 20 مسيرة انتحارية على مدينتي الدامر وعطبرة، بينما استهدفت قوات الدعم السريع مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بأكثر من 16 مسيرة انتحارية، حيث شهدت بعض الأجسام في سماء الولاية وتم التعامل معها بالتزامن مع سماع أصوات المضادات الأرضية بوضوح في عدد من اتجاهات المدينة. في الخرطوم أيضا دوت أصوات المضادات الأرضية، وأفادت مصادر ميدانية بسقوط مسيرة في منطقة سكنية بحي سامراب شمالي الخرطوم بحري، بينما أصابت أخرى في ذات المنطقة مسجدا بحي دروشاب أصابته بدمار جزئي. وفي ولاية نهر النيل امتدت الهجمات إلى مدينتي عطبرة والدامر، لتعيد هذه الهجمات إلى الواجهة مخاوف السكان من انتقال القتال إلى مناطق جديدة، بعدما شهدت الولاية في فترات سابقة هجمات متكررة بالطائرات المسيرة.
2: المسيرة دي موجودة هسه هنا بين.
1: أما في شمال كردفان فقد لقيا شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة في وقت تشهد فيه الولاية تطورات عسكرية متسارعة، خصوصا حول الأبيض وطريق الصادرات، مع استمرار تعرض المدينة لاستهدافات طالت مرافق خدمية ومناطق مدنية. وبحسب مراقبين فإن هذه الهجمات جاءت ردا على الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها قوات الدعم السريع على يد الجيش في شمال كردفان والنيل الأزرق وغرب دارفور. وبينما تتواصل المواجهات

0: على الأرض في كردفان والنيل الأزرق تتسع سماء السودان لجبهة جديدة من الحرب، جبهة لا تحتاج إلى تحرك القوات على الأرض بقدر ما تحتاج إلى مسيرة قادرة على الوصول إلى أهدافها. ومع هذه المسيرات ترتفع الكلفة البشرية، حيث وثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1000 مدني بضربات المسيرات في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري، وقالت إن هذه الضربات شكلت نحو 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع.
1: هذا وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء الماضي في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق الحدودية مع إثيوبيا. وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا بالسودان أن تصاعد العنف أدى إلى نزوح نحو 2500 شخص من المدينة، في حين أعلنت السلطات المحلية بقيسان في بيان تصدي الجيش لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المدينة دون تفاصيل عن الخسائر البشرية والأضرار المادية. أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام فاسحا المجال بذلك لحل قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، وهو الملف الذي اعتبرته جهات لبنانية ملفا سياسيا أكثر منه قضائيا.
2: أسدل مجلس النواب اللبناني الستار على واحدة من أكثر القضايا الحساسة في البلاد، قضية الموقوفين الإسلاميين، وذلك من خلال إقراره قانون العفو العام. قانون يقضي بإطلاق سراح 79 موقوفا إسلاميا فور إقراره، من أصل 146 على أن يطلق سراح باقي الموقوفين خلال الأشهر المقبلة عقب تخفيض مدة محكوميتهم.
3: هذه النضال بدأ منذ 2018، قدمنا قوانين مرارا وتكرارا لرفع الظلم عن موقوفين لم تتم محاكمتهم منذ ذلك الحين، ونحن نناضل في هذا الشأن، والحمد لله وصلنا أنا برأيي إلى أفضل الممكن بما يحفظ كرامة المؤسسات، يحفظ القضاء، يحفظ هيبة الدولة، ولكن أيضا والأهم أنه يحفظ الإنسان في لبنان، لأنه لا يجوز وضع ناس في السجون بدون محاكمات إلى سنوات وسنوات.
2: تعود قضية الموقوفين الإسلاميين إلى أكثر من 20 عاما، وذلك فيما عرف بأحداث بلدة الضنية، إذ أوقفت مجموعة من الإسلاميين من دون محاكمات حتى يومنا هذا، وما تلاها من أحداث مخيم نهر البارد وصولا إلى توقيف الشيخ أحمد الأسير وأفراد من جماعته في ملف أحداث عبرة، الملف الذي يراه كثيرون أنه أخذ منحى سياسيا أكثر منه قضائيا لارتباطه مباشرة بالثورة السورية.
4: أنا بعتقد كنا بحاجة نطوي صفحة أليمة كانت موجودة، وهيدي بسبب المحكمة العسكرية يلي كانت استنسابية في التعاطي مع ملفات وخصوصا تابعة للطائفة السنية بكل وضوح وكان هناك استنسابية في التعاطي بالأحكام واستنسابية بالتعاطي بالتوقيفات.
2: إقرار قانون العفو العام تزامن مع إلغاء البرلمان اللبناني عقوبة الإعدام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، ما يتيح لآلاف الموقوفين في السجون الاستفادة من التعديلات القضائية.
5: بعد وعود متكررة أقر قانون العفو العام، وتمت معه معالجة قضية عشرات الموقوفين الإسلاميين، بل أغلقت معه ملفات أمنية حساسة أدت إلى انقسامات سياسية حادة خلال السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: أصيب عدة أشخاص جراء سلسلة غارات وتفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في عدد من المناطق بجنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء العاصمة بيروت. وبحسب تقارير تداولتها وسائل إعلام لبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير واسعة في مدنتي حداثة وبيت يحون، ونالت تفجيرات مماثلة البنى التحتية والممرات في وادي بلدة تولين وعلى طول طريق وادي السلوقي، فيما سجلت إصابات في قضاء بنت جبيل وثلاث غارات في طريق كفرة ومحيط بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون وفي بلدة المنصوري بقضاء صور.

0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يعتزم مواصلة البقاء فيما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، مؤكدا أنه لن ينسحب منها. جاءت تصريحات كاتس في كلمة مصورة من منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان في وقت لا تزال فيه تل أبيب تحتفظ بوجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية رغم الاتفاق المبرم مع بيروت والذي ينص على انسحاب تدريجي، ورغم المطالبات الدولية المتكررة بإنهاء الاحتلال والوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق المحتلة. أعلن رئيس بلدية نوفوروسيسك حالة الطوارئ وقال إن أوكرانيا استهدفت منشآت تعليمية. كما أعلن رئيس البلدية روسيا انقطاع إمدادات المياه عن المدينة بعد غارة جوية أوكرانية بمسيرة. وبحسب مصادر في قطاع الحبوب فإن اثنين من أكبر موانئ تصدير الحبوب في روسيا يقعان على ميناء نوفوروسيسك في البحر الأسود، قد أوقفا عملياتهما عقب غارات جوية أوكرانية بالمسيرات. هذا وأعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تعمل على تحويل تدفقات التصدير إلى مسارات بديلة في أعقاب القيود اللوجستية التي نالت ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود. وأعلنت وزارة الزراعة أن البدائل تشمل موانئ البلاد على بحر البلطيق وبحر قزوين وفي أقصى الشرق إلى جانب الطرق البرية، وقالت أنها تعمل على تحويل مسار الصادرات مع مراعاة القيود اللوجستية الراهنة. هذا وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية تتحدث عن اعتراض واحتجاز سفن من أسطول الظل الروسي تزامنا مع قصف أوكراني استهدف موانئ روسية ومحطات لتخزين الحبوب. المزيد في التقرير التالي.
1: تهديدات روسية باستهداف السفن الأوروبية. يطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته مستعرضا قوات البحرية الروسية خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي. يشدد بوتين على أن موسكو سترد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده في أي مسطح مائي بما في ذلك المحيط الهادئ حيث يتزايد احتمال نشوب صراع.
2: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
1: في غضون ذلك تلقت روسيا ضربات أوكرانية متتالية استهدفت مواقع حيوية من بينها ميناء نوفوريسك آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني. صور متداولة أظهرت دمارا واسعا في البنية التحتية في الميناء الذي يعد محطة روسية هامة لتخزين الحبوب وتصديرها. الضربات الأوكرانية شملت أيضا مصفاة أوريسك الروسية التي توقفت عن العمل أيضا عقب هجوم بالمسيرات. أكثر من 500 مسيرة أوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وتدميرها خلال الليلة الماضية، وقالت إنها ردت باستهداف مستودع وقود في ميناء أوديسا الذي يستخدمه الجيش الأوكراني للإمداد. كما شملت الضربات الروسية مناطق في خريسون وسومي شمال شرق أوكرانيا ما أدى لسقوط قتلى وجرحى على وقع التصعيد المستمر لأكبر حرب في أوروبا منذ عقود.
0: استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة هي الأولى منذ أسبوع. وقال الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت إزالة تهديد بحسب زعمه، بينما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن القصف الإسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، مضيفا أن الطواقم نقلت الشهيد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انتهاج إسرائيل سياسة الاحتلال الممنهج تهدف إلى خنق الحكومة الفلسطينية في أرضها وأجر تقويض وجود دولة فلسطين أو دولة فلسطين ذات سيادة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة. من جانبه أشاد الرئيس عباس بمواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
3: يرفع هنا علم فلسطين ويذاع نشيدها. بروتوكول يعكس اعتراف أنقرة بدولة فلسطينية رسمت حدودها في قرارات الأمم المتحدة. وفي صورة هذه المراسم رسالة مفادها أن فلسطين في قلب أجندة أنقرة الدبلوماسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس، وملفات المباحثات ثقيلة كالعادة، وكان في مقدمتها عرقلة إسرائيل لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
4: في غزة تتخذ الحكومة الإسرائيلية من غياب الحل شعاراً لها رغم كل الاتفاقيات والجهود الدولية. إن إسرائيل تواصل مواقفها العدائية على الرغم من الموقف البناء لإخوتنا الفلسطينيين. إن هذه المرحلة تظهر من هو مع استمرار الصراعات ومن هو مع السلام. يجب ضمان الظروف اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق عمليات إعادة الإعمار في غزة.
3: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قضية تنظر إليها أنقرة بقلق متزايد. الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعم انتهاكات المستوطنين.
5: لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنون لا يأتون لوحدهم، وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي.
3: كذلك لفت الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط اقتصادية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، فيما يجري الاستعداد لاستحقاق انتخابي فلسطيني، وهي قضية جرى بحثها في اللقاء. مبادئ تركيا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وراسخة، فاستقبال الرئيس الفلسطيني في أنقرة ليس إجراءً بروتوكولياً بقدر ما يعكس وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتأسيس دولته الفلسطينية المستقلة. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
0: أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إيراني بأن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، كما أكد المصدر عدم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو وتحديد إطار زمني لتنفيذه. تجدر الإشارة إلى أن اتفاق يونيو نص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، لكنه سرعان ما انهار مع إعلان الرئيس الأمريكي أنه انتهى. أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل حل المسائل العالقة والتوصل لحل عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
6: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
0: قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين شرق محافظة الجوف، كما أظهرت المشاهد التي نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات القتال شرق الجوف. وقال المركز إن العملية تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات اليمنية خلال الأيام الأخيرة. في المقابل جددت جماعة الحوثي قصفها بالصواريخ الباليستية على ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غربي البلاد، ونقل

0: وسائل إعلام يمنية تابعة للحكومة عن متحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربية العقيد وضاح دبيش قوله إن الرصيف البحري للميناء تعرض لضربتين صاروخيتين من طرف جماعة الحوثي، وأضاف بأن القوات تتحقق من حجم الأضرار الناجمة عن القصف. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر المقبل. وشدد الزيدي خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية تشارلز براد كوبر في بغداد على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي، مضيفا أن أكتوبر سيمثل مرحلة جديدة في مسار الدولة العراقية، إذ سيكون العراق قد استكمل سيادته الوطنية على أراضيه ووصل بناء قدراته الأمنية والعسكرية بما يمكنه من حماية أمنه واستقراره بنفسه وفق تعبيره. أكد وزير الخارجية تركيا كانفيدان استمرار دعم ليبيا وشعبها دون أي تمييز والتواصل مع كافة الأطراف في الشرق والغرب من أجل تحقيق التوافق الوطني، كما أشار إلى حرص أنقرة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين. جاء ذلك في ختام زيارته الرسمية لليبيا التي شملت العاصمة طرابلس وبنغازي.
1: أجرينا في بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية، والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي، كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا، وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
2: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد، تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها، إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
3: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة لا دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن بعد ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا، أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
2: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة، من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
4: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية، وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لا سيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
2: وتأتي الزيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
5: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرات السياسية الدولية والأممية، نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: هذا ويجري وزير الخارجية التركي زيارة لمصر تستمر يومين في 13 و14 من أغسطس الجاري. وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأن فيدان سيحضر الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية رفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي. وأشارت إلى أن فيدان سيناقش خلال اجتماعاته العلاقات التركية المصرية ويستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات الجارية، وسيؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا، فيما لا يزال 496 في عداد المفقودين وفق أحدث حصيلة أعلنها الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لاسبريا. وأضاف أن فرق الإنقاذ والطوارئ تواصل عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض المباني المتضررة. وتجدر الإشارة إلى أن الزلزال الذي ضرب كولومبيا بداية الأسبوع الجاري تسبب بانهيار نحو 140 مبنى وترك ما يقرب من 50,000 شخص بلا مأوى. شهدت إسبانيا كسوفا كليا للشمس في ظاهرة فلكية نادرة لم تشهدها شبه الجزيرة الإيبيرية منذ أكثر من قرن، وعبرت منطقة الكسوف الكلي شمال البلاد من الغرب إلى الشرق مرورا بعدد من المدن، فيما حظي الحدث بمتابعة واسعة من آلاف الإسبانيين الذين تجمعوا في مواقع لرصد الظاهرة الفلكية.
6: قرن من الزمان على آخر ظاهرة كسوف كلي شهدته إسبانيا، واليوم توجهت أنظار الإسبان هذا المساء ليس لمتابعة غروب الشمس بل لرؤية القمر وهو يحجبها بشكل كامل في ظاهرة فلكية غابت طويلا وحولت مدنا وبلدات إلى منصات مشاهدة جماعية تسلح فيها المتابعون بنظارات خاصة أتاحت لهم متابعة آمنة للكسوف.
7: شاهدت الكسوف من قبل عام 1999 عندما كنت في 15 من عمري، ونحن هنا اليوم فقط من أجل مشاهدة الكسوف، وغدا صباحا سنعود إلى بلجيكا.
8: إنها ظاهرة مثيرة للاهتمام بالتأكيد، لا بد أن يكون المشهد رائعا ونحن متحمسون جدا لرؤيته، لم يتبقى سوى قليل من الوقت.
6: ولأن المشهد لا يخلو من المخاطر واكبت السلطات الحدث بإجراءات للسلامة من تنظيم لحركة الزوار والتأكد من استخدام النظارات الواقية، فيما أعلنت الحكومة توزيع نحو 2 مليون نظارة آمنة لمتابعة الظاهرة الفلكية التي عبرت إسبانيا من الشمال الغربي إلى الشرق مرورا ب13 إقليما في مشهد هو الأول من نوعه في شبه الجزيرة الإيبيرية منذ 114 عاما تحديدا منذ عام 1912.
9: الحكومة وفرت النظارات، كما قدمت أيضا الكثير من المعلومات عن إجراءات الوقاية والمشكلات التي يمكن أن تحدث في حال النظر إلى الكسوف دونها. الحكومة أكدت ضرورة استخدام النظارات المعتمدة وقدمت المعلومات اللازمة لتجنب أي مشكلة.
6: شهد الكسوف الكلي بوضوح في مناطق عدة على امتداد مساره، إذ بلغت نسبة الاحتجاب في مدريد 99.95%، ومن المتوقع أن تشهد إسبانيا 3 كسوفات أخرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بينها كسوف كلي عام 2027 وكسوف حلقي في عام 2028.
10: ربما لا يستمر المشهد سوى دقائق معدودة، لكنه بالنسبة لمن ينتظرونه قد يكون كل الحكاية. فإسبانيا لا تنتظر اليوم كسوفا عابرا بل متكررا على مدار 3 سنوات ستجعل سماءها واحدة من أهم نوافذ العالم لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية النادرة. رمزي البيروتي، تيرتي عربي، مدريد.
0: الآن نذكر بالعناوين. قتيلان في هجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني تصدى لغارات بالمسيرات في عدة ولايات. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني على ميناء نوفوروسيسك الروسي. في أمان الله.

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذا فهمي.
7: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
12: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: بكو ولادي 4 صار 2.
2: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
0: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
3: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلى

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا، والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين، وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: هم الفهيم أخوتي، طبعاً أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي. يعني ما أعتقدش في أخوة زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة، وفي نفس يعني جميعنا قرابة بعض. فكنا كل واحد في بيته، سمعنا المستوطنين إنهم جايين.

0: رحنا عند بيت اخوي محمد، كان هو يعني اكثر واحد متطرف، فرحنا هناك كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد او اثنين او ثلاثة معهم سلاح كانوا يطخوا.
1: تكشف الوقائع والتحقيقات أن هجوم المستوطنين كان مخططاً، فإطلاق الرصاص بدأ منذ لحظات الهجوم الأولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
0: يجوا هم من مستوطنة شيلو، وكان تال الأمن في علم انهم جايين، لانه تال الأمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا، فتال الأمن كان موجود عندنا، وبعديها اجوا المستوطنين وبلشوا المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتال الأمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين وانا كنت هنا، فهيم ضربوه رصاصة هنا في بطنه او في خسرته، ومحمد ضربوه هنا في راسه، استشهد على المحل محمد، وانا ضربوني رصاصه في جري هان، وهذا محل الرصاصه، هاي هي محل الرصاصه اللي اطلق علينا النار منها، لان هاي رصاصه تقريبا عم بسوي القصر او صوبتني انا في جري.
1: في دقائق قليله فقدت العائله محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا. وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد. قاموا مسكوني وبدي أطلع عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، أم عينه مش مبين، وبنطلونه يما هم زامينه أطل بديهم. قاموا سكروا باب السيارة مخلونيش أشوفه. الجزر تقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين، قلت لهم يا يمي الله هو فهيم ما رد، روح طلوا لي عليه لا يروح مصاوب، لا يروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روح طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى رب ورضى كلبي، يرضى عليهم يما ملايين الرضا. محمد وفهيم أقول له لابني الثاني هذا جهاد، أقول لابني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأن والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إشي من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما، عيني الخضر حلوان، ذبن عيني ذبن هالكد عيني صار. يوم كان لي يما ظهم يما اخي وتشتشهدوا وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما، ربنا اختارهم الحمد لله رب العالمين، انا لله وانا اليه راجعون.
1: ما حدث امام منزل العائله لم يكن حادثه منفصله عن محيط قريوت، فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
0: خايفين طبعاً، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين، وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك، يكسر دارك، يقتل أولادك، بس أنت مش مسموح تضرب عليه حجر. احنا خايفين طبعا، خايفين، بس انه نطلع من دورنا، ما بنطلع من دورنا يا سيدي، والواحد كم من موت بده يموت، نقتل في دورنا.
1: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حالياً في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي لمغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة. حسب مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه فيه هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، فيه هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر، شاف الخبر، اجى مشان ينقذ الاولاد معه زي باقي الاهالي. طبعا المستوطن بدا باطلاق النار على المدرسه، على حيطانها، على اسوارها. وبالرغم انه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، الا ان المستوطن استمر في اطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن الشهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضا، اللي هو قتل أحد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما إجا وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم إجا ينقذ الأطفال، وللأسف إطلاق النار يعني استهدفه وإجت الطلقة في صدره واستشهد.
0: في المغير نفسها وأمام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائلة أبو عليا ألا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلا جديدا من الحياة. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
3: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش، يعني فاضطريت أنا أعمل حماية للبيت، عملت أسلاك شائكة، عملت زي السجن صار البيت يعني، بسبب بعد البيت عن البيوت في البلد، واخر بيت موجود قريب من التفاف، والتفاف صار قريب علي يعني بالاحرى. لهذا السبب اضطريت احكم البيت اسلاك شائكه، يعني اصبحت مثل في السجن. والله انا حابس حالي بحالي طبعا، لان عندي اطفال صغار وفي عندي اختياريه كبار في السن، اكثر من 90 سنه عمارهم، بطلع على شغلي بضطر اسكر البيت، تبقى محكم من قطاع المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس بغير حق يعني. غالبية وقتي ببكي في حراسة ومأمن البيت يعني مسكر.

0: ابواب عندي حاط اسلاك شائكه وحاطط فيه ان كهرباء 3 فاز يعني قويه وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
1: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان، تحول البيت من مكان للراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
0: والله احنا بيجي طبعا طبيعه الهجمات، احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحركوا، اذا في سيارات بحركوهن، شبابيك بكسروهن، اذا قدروا يعبروا على البيت بحركوا طبعا البيت والموجودين فيه يعني بتذرعش، حتى الاشجار يعني قطعوا الاشجار، جميع الدار هذا بك جميع بيتي عليه اشجار الي هذول، في الجرافات اجوا كلاعود بدون اي عذر يعني بدون هيض بس.
1: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة، أما في شلال العوجة فوصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب ولم يحدث في ليلة واحدة، بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد وتكررت سرقة المواشي وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
2: احنا انا طبعا من مواليد منطقه شلال العوجه، يعني بدايه حياتنا كانت هي عباره عن تربيه مواشي واغنام. بدايه عمليه النزوح ما كانت يعني في يوم وليله، كانت عباره عن سلسله هجمات تنسقت من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيره، منها سرقه المواشي، الاعتداء على الاعتداء على الميه، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءات وكثرتها والأضرار التي كبدت فيها وخسائر تكبدت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب، العائلة تلو الأخرى.
1: بالنسبة إلى العائلات البدوية، لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل، بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء، ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
2: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن إحنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هما فوق ال 18 سنة تعرف يعني كل إنسان بده يسعى لرزقه، بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
1: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم، حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
2: مكان بكين عليه يعني صراحة، أني أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه، يعني مكان لليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر أنه هو قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين. يعني الساعة لو أننا رحلنا المنطقة ما بنشوفه كان لما بس أنا مرة إحنا كل يوم إحنا رايحين راجعين متفرج فيه، هذا مصيبة أكبر. أجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا أنت تعملوا مشاكل، المفروض أن بيحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليكم هنا بدكم تحرسوه، يعني إحنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسة، هو الهدف التنكيل.
1: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والأراضي، ففي حوادث موثقة تعرضت دور عبادة للحرق والتخريب، وتركت عبارات تهديد على الجدران، فالضرر لم يكن مادياً فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن القدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت لحم لم تعد مجرد حوادث

0: غير مترابطة. فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الإستيطانية، يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الإستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائماً هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
1: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري. اليوم هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة، وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
0: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصوراً كاملاً للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
2: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما. المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد، أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
1: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
0: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقا والدولة التي توفر السلاح والحماية، تنتقل أفكار البؤر من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
2: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضا هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقا يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
1: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
0: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
1: هذه بؤر ليست وظيفية

بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات، يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب

مئات المستوطنين مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب، عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة، في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجامعات داخل إسرائيل دائما بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيفي سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءاً من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قصدية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحاب نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
0: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

قتيلان في هجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفوروسيسكا الروسي.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل، والبداية من السودان، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جراء هجوم بمسيرات لقوات الدعم السريع. استهدفت أيضا بسرب من المسيرات عددا من الولايات، حيث تصدت دفاعات الجيش السوداني لهجمات الدعم السريع في مدن أم درمان والخرطوم بحري وولاية نهر النيل.
1: سرب من الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع حلق لأول مرة في ثلاث ولايات سودانية في توقيت واحد. معه تتسع رقعة حرب المسيرات في السودان في تصعيد ينقل المواجهات إلى مدن ومناطق ظلت بعيدة عن خطوط القتال المباشر في الآونة الأخيرة. مصادر وشهود عيان أفادوا بإطلاق الدعم السريع أكثر من 20 مسيرة انتحارية على مدينتي الدامر وعطبرة، بينما استهدفت قوات الدعم السريع مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بأكثر من 16 مسيرة انتحارية، حيث شهدت بعض الأجسام في سماء الولاية وتم التعامل معها بالتزامن مع سماع أصوات المضادات الأرضية بوضوح في عدد من اتجاهات المدينة. في الخرطوم أيضا دوت أصوات المضادات الأرضية، وأفادت مصادر ميدانية بسقوط مسيرة في منطقة سكنية بحي سامراب شمالي الخرطوم بحري، بينما أصابت أخرى في ذات المنطقة مسجدا بحي دروشاب أصابته بدمار جزئي. وفي ولاية نهر النيل امتدت الهجمات إلى مدينتي عطبرة والدامر، لتعيد هذه الهجمات إلى الواجهة مخاوف السكان من انتقال القتال إلى مناطق جديدة، بعدما شهدت الولاية في فترات سابقة هجمات متكررة بالطائرات المسيرة.
2: المسيرة دي موجودة هسه هنا بين.
1: أما في شمال كردفان فقد لقيا شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة في وقت تشهد فيه الولاية تطورات عسكرية متسارعة، خصوصا حول الأبيض وطريق الصادرات، مع استمرار تعرض المدينة لاستهدافات طالت مرافق خدمية ومناطق مدنية. وبحسب مراقبين فإن هذه الهجمات جاءت ردا على الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها قوات الدعم السريع على يد الجيش في شمال كردفان والنيل الأزرق وغرب دارفور. وبينما تتواصل المواجهات على الأرض في كردفان والنيل الأزرق، تتسع سماء السودان لجبهة جديدة من الحرب، جبهة لا تحتاج إلى تحرك القوات على الأرض بقدر ما تحتاج إلى مسيرة قادرة على الوصول إلى أهدافها. ومع هذه المسيرات ترتفع الكلفة البشرية، حيث وثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1000 مدني بضربات المسيرات في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري، وقالت إن هذه الضربات

0: الضربات شكلت نحو 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع.
1: هذا وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء الماضي في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق الحدودية مع إثيوبيا. وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا بالسودان أن تصاعد العنف أدى إلى نزوح نحو 2500 شخص من المدينة، في حين أعلنت السلطات المحلية بقيسان في بيان تصدي الجيش لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المدينة دون تفاصيل عن الخسائر البشرية والأضرار المادية. أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام فاسحا المجال بذلك لحل قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، وهو الملف الذي اعتبرته جهات لبنانية ملفا سياسيا أكثر منه قضائيا.
2: أسدل مجلس النواب اللبناني الستار على واحدة من أكثر القضايا الحساسة في البلاد، قضية الموقوفين الإسلاميين، وذلك من خلال إقراره قانون العفو العام. قانون يقضي بإطلاق سراح 79 موقوفا إسلاميا فور إقراره، من أصل 146 على أن يطلق سراح باقي الموقوفين خلال الأشهر المقبلة عقب تخفيض مدة محكوميتهم.
3: هذا النضال بدأ منذ 2018، قدمنا قوانين مرارا وتكرارا لرفع الظلم عن موقوفين لم تتم محاكمتهم منذ ذلك الحين، ونحن نناضل في هذا الشأن، والحمد لله وصلنا أنا برأيي إلى أفضل الممكن بما يحفظ كرامة المؤسسات، يحفظ القضاء، يحفظ هيبة الدولة، ولكن أيضا والأهم أنه يحفظ الإنسان في لبنان، لأنه لا يجوز وضع ناس في السجون بدون محاكمات إلى سنوات وسنوات.
2: تعود قضية الموقوفين الإسلاميين إلى أكثر من 20 عاما، وذلك فيما عرف بأحداث بلدة الضني، إذ أوقفت مجموعة من الإسلاميين من دون محاكمات حتى يومنا هذا، وما تلاها من أحداث مخيم نهر البارد وصولا إلى توقيف الشيخ أحمد الأسير وأفراد من جماعته في ملف أحداث عبرة، الملف الذي يراه كثيرون أنه أخذ منحى سياسيا أكثر منه قضائيا لارتباطه مباشرة بالثورة السورية.
4: أنا بعتقد كنا بحاجة نطوي صفحة أليمة كانت موجودة، وهيدي بسبب المحكمة العسكرية يلي كانت استنسابية في التعاطي مع ملفات وخصوصا تابعة للطائفة السنية بكل وضوح بكل وضوح، وكان هناك استنسابية في التعاطي بالأحكام واستنسابية بالتعاطي بالتوقيفات.
2: إقرار قانون العفو العام تزامن مع إلغاء البرلمان اللبناني عقوبة الإعدام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، ما يتيح لآلاف الموقوفين في السجون الاستفادة من التعديلات القضائية.
5: بعد وعود متكررة أقر قانون العفو العام، وتمت معه معالجة قضية عشرات الموقوفين الإسلاميين، بل أغلقت معه ملفات أمنية حساسة أدت إلى انقسامات سياسية حادة خلال السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: أصيب عدة أشخاص جراء سلسلة غارات وتفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في عدد من المناطق بجنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء العاصمة بيروت. وبحسب تقارير تداولتها وسائل إعلام لبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير واسعة في بلدتي حداثة وبيت يحون، ونالت تفجيرات مماثلة البنى التحتية والممرات في وادي بلدة تولين وعلى طول طريق وادي السلوقي، فيما سجلت إصابات في قضاء بنت جبيل وثلاث غارات في طريق كفرة ومحيط بلدة دير سريان بقضاء مرج عيون وفي بلدة المنصوري بقضاء صور. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يعتزم مواصلة البقاء فيما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، مؤكدا أنه لن ينسحب منها. جاءت تصريحات كاتس في كلمة مصورة من منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان في وقت لا تزال فيه تل أبيب تحتفظ بوجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية رغم الاتفاق المبرم مع بيروت والذي ينص على انسحاب تدريجي ورغم المطالبات الدولية المتكررة بإنهاء الاحتلال.

0: والوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق المحتلة. أعلن رئيس بلدية نوفوروسيسك حالة الطوارئ وقال إن أوكرانيا استهدفت منشآت تعليمية. كما أعلن رئيس البلدية روسيا انقطاع إمدادات المياه عن المدينة بعد غارة جوية أوكرانية بمسيرة. وبحسب مصادر في قطاع الحبوب فإن اثنين من أكبر موانئ تصدير الحبوب في روسيا يقعان على ميناء نوفوروسيسك في البحر الأسود قد أوقفا عملياتهما عقب غارات جوية أوكرانية بالمسيرات. هذا وأعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تعمل على تحويل تدفقات التصدير إلى مسارات بديلة في أعقاب القيود اللوجستية التي نالت ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود. وأعلنت وزارة الزراعة أن البدائل تشمل موانئ البلاد على بحر البلطيق وبحر قزوين وفي أقصى الشرق إلى جانب الطرق البرية، وقالت أنها تعمل على تحويل مسار الصادرات مع مراعاة القيود اللوجستية الراهنة. هذا وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية تتحدث عن اعتراض واحتجاز سفن من أسطول الظل الروسي تزامنا مع قصف أوكراني استهدف موانئ روسية ومحطات لتخزين الحبوب. المزيد في التقرير التالي.
1: تهديدات روسية باستهداف السفن الأوروبية. يطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته مستعرضا قوات البحرية الروسية خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي. يشدد بوتين على أن موسكو سترد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده في أي مسطح مائي بما في ذلك المحيط الهادئ حيث يتزايد احتمال نشوب صراع.
2: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
1: في غضون ذلك تلقت روسيا ضربات أوكرانية متتالية استهدفت مواقع حيوية من بينها ميناء نوفوريسك آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني. صور متداولة أظهرت دمارا واسعا في البنية التحتية في الميناء الذي يعد محطة روسية هامة لتخزين الحبوب وتصديرها. الضربات الأوكرانية شملت أيضا مصفاة أوريسك الروسية التي توقفت عن العمل أيضا عقب هجوم بالمسيرات. أكثر من 500 مسيرة أوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وتدميرها خلال الليلة الماضية، وقالت إنها ردت باستهداف مستودع وقود في ميناء أوديسا الذي يستخدمه الجيش الأوكراني للإمداد. كما شملت الضربات الروسية مناطق في خريسون وسومي شمال شرق أوكرانيا ما أدى لسقوط قتلى وجرحى على وقع التصعيد المستمر لأكبر حرب في أوروبا منذ عقود.
0: استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة هي الأولى منذ أسبوع. وقال الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت إزالة تهديد بحسب زعمه، بينما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن القصف الإسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، مضيفا أن الطواقم نقلت الشهيد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انتهاج إسرائيل سياسة الاحتلال الممنهج تهدف إلى خنق الحكومة الفلسطينية في أرضها وأجر تقويض وجود دولة فلسطين أو دولة فلسطين ذات سيادة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة. من جانبه أشاد الرئيس عباس بمواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
3: يرفع هنا علم فلسطين ويذاع نشيدها. بروتوكول يعكس اعتراف أنقرة بدولة فلسطينية رسمت حدودها في قرارات الأمم المتحدة. وفي صورة هذه المراسم رسالة مفادها أن فلسطين في قلب أجندة أنقرة الدبلوماسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس

0: وملفات المباحثات ثقيلة كالعادة، وكان في مقدمتها عرقلة إسرائيل لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
1: في غزة تتخذ الحكومة الإسرائيلية من غياب الحل شعاراً لها رغم كل الاتفاقيات والجهود الدولية. إن إسرائيل تواصل مواقفها العدائية على الرغم من الموقف البناء لإخوتنا الفلسطينيين. إن هذه المرحلة تظهر من هو مع استمرار الصراعات ومن هو مع السلام. يجب ضمان الظروف اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق عمليات إعادة الإعمار في غزة.
0: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قضية تنظر إليها أنقرة بقلق متزايد. الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعم انتهاكات المستوطنين.
2: لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنون لا يأتون لوحدهم، وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي.
0: كذلك لفت الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط اقتصادية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، فيما يجري الاستعداد لاستحقاق انتخابي فلسطيني، وهي قضية جرى بحثها في اللقاء. مبادئ تركيا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وراسخة، فاستقبال الرئيس الفلسطيني في أنقرة ليس إجراءً بروتوكولياً بقدر ما يعكس وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتأسيس دولته الفلسطينية المستقلة. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
3: أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إيراني بأن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، كما أكد المصدر عدم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو وتحديد إطار زمني لتنفيذه، تجدر الإشارة إلى أن اتفاق يونيو نص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، لكنه سرعان ما انهار مع إعلان الرئيس الأمريكي أنه انتهى. أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل حل المسائل العالقة والتوصل لحل عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
4: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
3: قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين شرق محافظة الجوف، كما أظهرت المشاهد التي نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات القتال شرق الجوف. وقال المركز إن العملية تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات اليمنية خلال الأيام الأخيرة. في المقابل جددت جماعة الحوثي قصفها بالصواريخ الباليستية على ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غربي البلاد. ونقلت وسائل إعلام يمنية تابعة للحكومة عن متحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح دبيش قوله إن الرصيف البحري للميناء تعرض لضربتين صاروخيتين من طرف جماعة الحوثي، وأضاف بأن القوات تتحقق من حجم الأضرار الناجمة عن القصف. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر المقبل. وشدد الزيدي خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية تشارلز

0: كوبر في بغداد على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي، مضيفا أن أكتوبر سيمثل مرحلة جديدة في مسار الدولة العراقية، إذ سيكون العراق قد استكمل سيادته الوطنية على أراضيه ووصل بناء قدراته الأمنية والعسكرية بما يمكنه من حماية أمنه واستقراره بنفسه وفق تعبيره. أكد وزير الخارجية تركيا كانفيدان استمرار دعم ليبيا وشعبها دون أي تمييز والتواصل مع كافة الأطراف في الشرق والغرب من أجل تحقيق التوافق الوطني، كما أشار إلى حرص أنقرة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين. جاء ذلك في ختام زيارته الرسمية لليبيا التي شملت العاصمة طرابلس وبنغازي.
1: أجرينا في بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية، والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي، كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا، وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
2: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد، تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها، إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
3: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن عن ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا، أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
2: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة، من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
4: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية، وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لا سيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
2: وتأتي الزيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
5: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرات السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: هذا ويجري وزير الخارجية التركي زيارة لمصر تستمر يومين في 13 و14 من أغسطس الجاري. وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأن فيدان سيحضر الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية رفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي. وأشارت إلى أن فيدان سيناقش خلال اجتماعاته العلاقات التركية المصرية ويستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات الجارية، وسيؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين

0: بين المؤسسات والمنظمات المعنية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا، فيما لا يزال 496 في عداد المفقودين وفق أحدث حصيلة أعلنها الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لاسبريا. وأضاف أن فرق الإنقاذ والطوارئ تواصل عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض المباني المتضررة، وتجدر الإشارة إلى أن الزلزال الذي ضرب كولومبيا بداية الأسبوع الجاري تسبب بانهيار نحو 140 مبنى وترك ما يقرب من 50,000 شخص بلا مأوى. شهدت إسبانيا كسوفا كليا للشمس في ظاهرة فلكية نادرة لم تشهدها شبه الجزيرة الإيبيرية منذ أكثر من قرن، وعبرت منطقة الكسوف الكلي شمال البلاد من الغرب إلى الشرق مرورا بعدد من المدن، فيما حظي الحدث بمتابعة واسعة من آلاف الإسبانيين الذين تجمعوا في مواقع لرصد الظاهرة الفلكية.
1: قرن من الزمان على آخر ظاهرة كسوف كلي شهدته إسبانيا، واليوم توجهت أنظار الإسبان هذا المساء ليس لمتابعة غروب الشمس بل لرؤية القمر وهو يحجبها بشكل كامل في ظاهرة فلكية غابت طويلا وحولت مدنا وبلدات إلى منصات مشاهدة جماعية تسلح فيها المتابعون بنظارات خاصة أتاحت لهم متابعة آمنة للكسوف.
2: شاهدت الكسوف من قبل عام 1999 عندما كنت في 15 من عمري، ونحن هنا اليوم فقط من أجل مشاهدة الكسوف، وغدا صباحا سنعود إلى بلجيكا.
3: إنها ظاهرة مثيرة للاهتمام بالتأكيد، لا بد أن يكون المشهد رائعا ونحن متحمسون جدا لرؤيته، لم يتبقى سوى قليل من الوقت.
1: ولأن المشهد لا يخلو من المخاطر واكبت السلطات الحدث بإجراءات للسلامة من تنظيم لحركة الزوار والتأكد من استخدام النظارات الواقية، فيما أعلنت الحكومة توزيع نحو 2 مليون نظارة آمنة لمتابعة الظاهرة الفلكية التي عبرت إسبانيا من الشمال الغربي إلى الشرق مرورا ب13 إقليما في مشهد هو الأول من نوعه في شبه الجزيرة الإيبيرية منذ 114 عاما تحديدا منذ عام 1912.
4: الحكومة وفرت النظارات، كما قدمت أيضا الكثير من المعلومات عن إجراءات الوقاية والمشكلات التي يمكن أن تحدث في حال النظر إلى الكسوف دونها. الحكومة أكدت ضرورة استخدام النظارات المعتمدة وقدمت المعلومات اللازمة لتجنب أي مشكلة.
1: شهد الكسوف الكلي بوضوح في مناطق عدة على امتداد مساره، إذ بلغت نسبة الاحتجاب في مدريد 99.95%، ومن المتوقع أن تشهد إسبانيا 3 كسوفات أخرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بينها كسوف كلي عام 2027 وكسوف حلقي في عام 2028.
5: ربما لا يستمر المشهد سوى دقائق معدودة، لكنه بالنسبة لمن ينتظرونه قد يكون كل الحكاية. فإسبانيا لا تنتظر اليوم كسوفا عابرا بل متكررا على مدار 3 سنوات ستجعل سماءها واحدة من أهم نوافذ العالم لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية النادرة. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
0: الآن نذكر بالعناوين. قتيلان في هجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني تصدى لغارات بالمسيرات في عدة ولايات. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني على ميناء نوفوروسيسك الروسي. في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. فنربحتش التركي يضرب موعدا مع ليون الفرنسي في الدوري الفاصل المؤهل لدوري أبطال أوروبا. زواج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صديقته جورجينا يشعل مواقع التواصل. وفي قضيتنا اليوم نناقش تصاعد الضغوط على رئيس فيفا جياني إنفانتينو في ظل معارضة قارية لمشروعه التجاري ودعم أمريكي واضح من دونالد ترامب وسط مخاوف من أزمة تهدد مستقبل إدارة كرة القدم العالمية.

حجز فنربحتش التركي مقعده في الدور الفاصل المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه على شتروم غراتس النمساوي بهدف دون رد ليتأهل بمجموع 3 أهداف دون مقابل. ويواجه فنربحتش أولمبيك ليون الفرنسي في الدور الفاصل، حيث تقام مباراة الذهاب في إسطنبول يوم 18 من أغسطس والإياب يوم 25 من الشهر ذاته. توصل الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى اتفاق شفهي مع بيشكتاش التركي للانضمام إليه بعقد يمتد حتى يونيو 2029 في صفقة انتقال حر. وأصبح فلاهوفيتش لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع يوفنتوس في 30 من يونيو الماضي بعدما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده. أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مفاوضات انتقال رودري من مانشستر سيتي إلى برشلونة تواجه تعقيدات في ظل استمرار الخلاف بين الناديين حول قيمة الصفقة. ويتمسك رودري بالانتقال إلى برشلونة الموسم المقبل بعدما رفض عروضا من ريال مدريد ومانشستر سيتي لتجديد عقده. أعلن برشلونة إصابة جناحه السويدي من أصل

السوري روني باردغجي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى ليغيب عن الملاعب لعدة أشهر. وتعد الإصابة ضربة جديدة لباردغجي البالغ 20 عاما بعدما سبق أن غاب قرابة عام بسبب إصابة خطيرة في الركبة عام 2024. توصل باريس سان جيرمان وبرشلونة إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال فيران توريس إلى النادي الفرنسي في صفقة يتوقع أن تكون كبيرة ماليا، ومن المنتظر إتمام الصفقة رسميا قبل نهاية الأسبوع بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين بشأن التفاصيل المالية والتعاقدية. أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خدمة جديدة باسم الخط الواضح لتوضيح الحالات التي تستدعي تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد وتلك التي تبقى ضمن صلاحيات حكم الساحة، وتستهدف الخدمة الحكام واللاعبين والجماهير بهدف تعزيز الشفافية في تطبيق تقنية الفار والحد من الجدل المرافق لقراراتها. دخل الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال السابق دائرة المرشحين لتولي قيادة منتخب هولندا خلفا لرونالد كومان الذي رحل بعد نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم 2026. وكشفت صحيفة دي تيليغراف الهولندية عن مفاوضات بين مارتينيز والاتحاد الهولندي دون التوصل إلى اتفاق نهائي. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع إعلان كريستيانو رونالدو زواجه من جورجينا رودريغيز وسط موجة من التهاني والتعليقات الطريفة التي احتفت بزواج نجم الكرة البرتغالية. نبدأ مع صفحة سبورتينج بالعربي التي احتفلت بزواج كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريغيز وكتبت: عاجل، رونالدو دخل القفص الذهبي، ألف مبروك لأسطورة سبورتينج والعالم كريستيانو رونالدو بمناسبة زواجه من جورجينا، نتمنى للدون حياة ملؤها السعادة والاستقرار. أما موسى فتوقف عند التفاعل الكبير مع إعلان رونالدو زواجه من جورجينا مشيرا إلى سرعة انتشار المنشور وكتب: بوست الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد إعلان زواجه من جورجينا رودريغيز يصل إلى 10 ملايين لايك خلال 3 ساعات فقط. ومن جانبه شارك ابن عمان فرحته بزواج النجم البرتغالي وكتب تعليقا مقتضبا عبر فيه عن سعادته بهذه الخطوة قائلا: كريستيانو رونالدو وجورجينا تم الزواج، يستاهل الحب. بدوره احتفل هارون بإعلان الزواج مستحضرا سنوات العلاقة بين رونالدو وجورجينا وكتب: النهاية السعيدة التي انتظرها الجميع بعد 10 سنوات من الحب والدعم. كريستيانو رونالدو يعلن زواجه رسميا من جورجينا رودريغيز. ونختم مع سلطان الذي تناول خبر زواج رونالدو من زاوية مختلفة مازحا بشأن بساطة الاحتفال وتكاليف الزواج وكتب: حتى كريستيانو رونالدو يفضل الزواج العائلي بعيدا عن التكاليف.

0: دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مؤكدا أن الاتحاد سيرتكب خطأ فادحا إذا قرر استبداله في وقت يواجه فيه المسؤول السويسري الإيطالي ضغوطا متزايدة من عدد من الاتحادات القارية على خلفية مشروع مثير للجدل يتعلق بفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص.
1: تتسع دائرة الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لتتحول الأزمة داخل فيفا إلى مواجهة مفتوحة تهدد بتغيير شكل إدارة كرة القدم العالمية. ثلاثة اتحادات قارية هي الأوروبي والأسيوي وكونكاكاف وجهت انتقادات حادة إلى إنفانتينو على خلفية مقترح يتعلق ببيع حصص في حقوق كأس العالم، وطالبت بمراجعة مستقلة للمشروع في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل المؤسسة الدولية. واللافت أن المعارضة لم تتوقف عند الاتحادات القارية، إذ انضمت الولايات المتحدة وكندا الدولتان المضيفتان إلى جانب المكسيك لمونديال 2026 إلى الأصوات المنتقدة لإنفانتينو، بينما لا تزال

0: المكسيك من أبرز الداعمين له. وفي خضم هذه الأزمة دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط معلنا دعمه لإنفانتينو ومحذرا في تصريحات مباشرة من أن إبعاده عن رئاسة فيفا سيكون خطأ فادحا، ومعتبرا أن رحيله قد يضر بنجاح البطولة ومردودها المالي. وبين جبهة معارضة تتسع ودعم سياسي أمريكي لإنفانتينو، تبدو كرة القدم العالمية أمام واحدة من أكبر أزمات الحوكمة في فيفا خلال السنوات الأخيرة. فيما يبقى السؤال، هل ينجح إنفانتينو في احتواء التمرد أم تتحول الخلافات إلى واقع جديد بمسابقات موازية تهدد وحدة اللعبة؟
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الرباط الباحث في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليازغي. أهلا بك دكتور. برأيك يعني هل تحولت أزمة إنفانتينو داخل الفيفا يعني من خلاف حول مشروع استثماري إلى صراع حقيقي على مستقبل الكرة العالمية؟
2: أولا إنفانتينو بمشروعه هذا كما لو أنه يرمي برصاصة على رجليه. إنفانتينو ربما جاء في السنوات ما بين 2016 لغاية الآن جاء بمشاريع كثيرة متعددة على مستوى رفع الأندية في كأس العالم رجال ذكور، وأيضا على مستوى كأس العالم الأندية، ربما أيضا رفع حتى من إيرادات الفيفا بنسبة 20%، وأكثر من ذلك أنه طور مشروع فورورد الموجه لدعم الاتحادات الوطنية من 1 مليون دولار إلى حوالي 8 مليون دولار. كل ذلك أنجزه إنفانتينو بعد مرحلة عصيبة من بلاتر الذي اتهم بالتلاعب وبالفساد في مالية الفيفا. الإشكال أنه إنفانتينو وإن كان لا أحد يشك في نزاهته وفي أنه استطاع أن يفرض حكامة جيدة داخل فيفا، فإنه في هذه السنة ربما أدخل الفيفا إلى معترك لا لم يعهده أحد. كرة القدم معروفة أنها ليست للبيع، وهذا هو الشعار الذي رفع من طرف الاتحادات الرافضة التي بلغت تقريبا 135 اتحاد. وبالتالي إذا كنا نرى بأنه هو مشروع يرى فيه تطوير كرة القدم، فإن البعض الآخر يرى فيه بأنه احتكار لكرة القدم. وبالتالي هذا الأمر كان نتيجته هو خلاف بين مختلف الأطراف، وبالتالي أصبح البعض يرى في أنه إما استمرار إنفانتينو بمشروعه أو رحيله إن هو أصر على هذا المشروع. وبالتالي دخلنا في جدال من الحديث عن مشروع FFE الذي يرغب في تطويره وفي وضعه كوسيلة ربحية لكأس العالم، إلى مناقشة استمرار إنفانتينو في المرحلة المقبلة شهر مارس 2027 بالرباط، علما أنه مسألة استمراره لم تكن محل نقاش قبل كأس العالم. مباشرة بعد كأس العالم في بلد ترامب ربما دفع في اتجاه أن يحول فيفا إلى منظمة ربحية بشكل كبير، وبالتالي أثر أيضا على حدود استمراره كرئيس للاتحاد الدولي.
1: طيب دكتور، برأيك يعني ما الذي يجعل هذا المشروع بهذه الحساسية الكبيرة، ويعني ولماذا تخشى الاتحادات القارية وبالأخص الاتحاد الأوروبي من تداعيات هذا المشروع؟
2: فلنكن صريحين، أي تظاهرة تمر من الولايات المتحدة وإلا تكون لديها عواقب غريبة جدا. 1994 كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية عرفت عدة تغييرات حتى على مستوى أقمصة الحكام، بل أن الولايات المتحدة كانت ترغب في فرض أن تجري مباريات كرة القدم في 4 أشواط، يعني في أمر غريب جدا لم تعهد كرة القدم منذ حوالي قرن من الآن. إذن الولايات المتحدة دائما ترغب في التغيير وفي إحداث أشياء ربما تكون لديها يعني عوائد مالية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى بعض شركاتها. ما حدث هو أنه كأس العالم 2026 عرفت عدة أحداث، من طرد حكم، من طريقة تفتيش المهينة للمنتخبات، من فرض أشياء على الفيفا لم نكن نعهد بها. الفيفا كانت في السابق تفرض على حكومات دول وعلى تظاهرات رياضية تفرض توجهاتها الخاصة كما حصل بالنسبة لقطر وروسيا سابقا، لكن ما شاهدناه في الولايات المتحدة الأمريكية هو أنه دولة الولايات المتحدة فرضت تصوراتها عكس ما كان يروج داخل فيفا، بأن الفيفا لا تربط بين الرياضة وبالسياسة وبأن لديها دفتر تحملات توجب على الدول أن تنضبط إليه. بالولايات المتحدة شاهدنا العكس تماما، بل وصل الأمر إلى إحداث جائزة غريبة لترامب، وأكثر من ذلك أنه بدأنا نتحدث عن مشروع استثماري، والغريب فيه هو أنه الشركاء من هم؟ أولا هناك مؤسسة استشارية وهي جي بي مورغان، ومعروفة بأنها شركة أمريكية. ثم أيضا الشركاء المحتمل أن يدخلوا هناك أيضا شقيق سهر ترامب. وبالتالي البعض أصبح يرى بأن الولايات المتحدة في محاولة لخطف كأس العالم، وبالتالي كانت هناك معارضة قبل هذا المشروع بخصوص السلوكات التي طرأت على كأس العالم، خصوصا إدخال لاعب مطرود في مباراة. ثم أيضا هذا المشروع

0: الاستثماري الذي جعل أوروبا تتوجس من هذه العملية، وكانت أول من قاد هذه العملية لإنقاذ كرة القدم بشعار أنه كأس العالم ليست للبيع. طبعاً الحال تبعتها آسيا، تبعتها مجموعة الكونكاكاف التي تضم اتحاد شمال أمريكا وأيضاً الكاريبي، وبالتالي أصبحنا أمام أغلبية تضم 135 اتحاد وطني من أصل 211 اتحاد وطني منخرط في الفيفا، ما دفع إنفانتينو إلى التراجع بدون أن يعلن عن سحب نهائي لهذا المشروع، بل اعترف بأنه كان، وهذا هو الأمر خطير جدا، أن تلزم الاتحادات الوطنية بالموافقة في ظرف قياسي وفي أجل زمني ضيق، علما أنه كان من المفروض ببساطة أن يتم عرض المشروع هكذا وعرض حيثياته وتركه للجمعية العمومية هنا بالرباط شهر مارس 2027 من أجل أن يكون مناقشات وأيضا رفع تقارير وأيضا التصويت عليه بشكل واضح. هو كان يحاول أن يدفع الاتحادات الوطنية إلى التصويت عليه بدعوى أن هناك دعم مالي سيقدم الاتحادات الوطنية يبلغ 40 مليون دولار، علما أنه نعرف أنه كان هناك اتحادات وطنية في العالم من بين اتحاد إسباني أو الفرنسي أو أيضا حتى السعودي ميزانية اتحادات وطنية تفوق 700 مليون دولار، فهل ستنظر إلى هذا الفتات أي 40 مليون دولار؟ ففهم بأنه إنفانتينو يحاول استمالة كل الاتحادات الوطنية الضعيفة خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، القارة الإفريقية التي اتحاد مصر من حجم اتحاد مصر لكرة القدم ميزانيته لا تتعدى 25 مليون دولار، وبالتالي 40 مليون دولار ستكون حافزا بالنسبة للاتحاد وبالنسبة لباقي الاتحادات هنا في القارة الإفريقية من أجل دعمه. الدليل هو أن القارة الإفريقية الوحيدة التي لم تعلن صراحة بأنها ترفض هذا المشروع، بل أنها نوهت بالبلاغ الأخير للفيفا وقالت بأنه جيد أن تدعم إنفانتينو، في نفس الوقت تقول بأنه جيد أن يتم مراجعة هذا المشروع. إذن هو مشروع هناك توجس من طرف أطراف 135 اتحاد وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي القوي الشرس الذي يحاول زحزحة إنفانتينو من من من كرسي، مقابل ذلك هناك اتحادات وطنية موزعة على رأسها هناك المغرب، هناك قطر، هناك الإمارات التي تدعم إنفانتينو في هذا المشروع وفي توجهاته وأيضا في بقائه على رأس الفيفا.
1: وبالتالي يعني هنا ربما نكشف عن يعني توافق موقف اتحادات كالاتحاد الأوروبي والآسيوي والكونكاكاف ضد هذا المشروع. يعني هل يعني هذا بأنه سحب الثقة من إنفانتينو وبالتالي عزله عن كرسيه في المستقبل القريب؟
0: ممتاز. هو قبل هذا المشروع لم يكن احد يناقش إنفانتينو على كرسي العرش او كرسي رئاسة الفيفا، ولم يكن احد يجادل فيه، بل انه هنا حتى نور غياب اي منافس له. ربما هذا المشروع أضر بصورته وخلق له شنآن كبير مع اتحاد أوروبي يضم 55 اتحاد وطني وبالتالي 55 صوتا، فهو أضر به. السؤال الآخر إذا ذهبنا في هذا الاتجاه هو أنه من سيخلف إنفانتينو؟ أعتقد بأنه إن كان هناك شخص قد يخلفه فهو من الاتحاد الأوروبي دائما، لأنه عندما نرى باقي الاتحادات الأخرى فربما ليس هناك مرشح قادر على أن يقود الفيفا في هذه الظرفية، وبالتالي إنفانتينو ضرب أو أطلق رصاصة على قدميه وأصبح هدد هو نفسه بنفسه حظوظه في الاستمرار على رئاسة الفيفا لولاية ثالثة منذ 2016، علما أنه لا أحد ينكر بالدرجة، يعني لا أحد ينكر أنه ما بين 2016 و2026 شهدت الفيفا تحولات كبيرة جدا على مستوى الحكامة، على مستوى التدبير، على مستوى تطوير كرة القدم، على مستوى تطوير كرة القدم للناشئين في مختلف أنحاء العالم بشكل يعني يجعل مرحلته مرحلة يعني مثيرة ومرحلة جذابة ومرحلة قادرة لوحدها أن تشكل ورقة إضافية من أجل ترشيحه. لكن هذا المشروع أعتقد بأنه هو الذي أضر بصورة إنفانتينو، وربما لو سحبه وحاول إعادة الثقة مع مختلف الاتحادات من الآن إلى غاية مارس 2027 فأعتقد أنه ربما قد تتحول الأمور لصالحه مجددا في ظل دعم كبير من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
1: نعم دكتور، ابقى معنا لنتعرف على أبرز الشخصيات المعارضة لجياني إنفانتينو في هذا المشروع.

0: عودة لك ضيفي الكريم. دكتور، يعني رأينا ترامب لترامب تصريحات يدعم فيها إنفانتينو، وقال بأن استبداله يعني اعتبره بالخطأ الفادح. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الدعم السياسي عامل قوة بالنسبة لإنفانتينو؟
1: هو ترامب يعني طبيعي ان يدعم صديق انفانتينو. ما فعله انفانتينو مع ترامب يعني شكلوا ثنائيه على ميدان كره القدم ومسرح الفيفا بشكل رهيب جدا. الاول يقوم بابتداء جائزه اسمها جائزه فيفا للسلام لترامب في سابقه غير مسبوقه وربما لن تكون ملحوقه لصالح ترامب بعد فشل ترامب او بعد عجز ترامب عن الفوز بجائزه نوبل السلام. فربما انفانتينو تحرك من اجل ترضيه زميله ترامب في البيت الابيض في صوره شهيره يقدم له جائزه لا هي في الاصل بدعه. النقطه الثانيه هو أنه إنفانتينو ما قدمه من تسهيلات ومن غض الطرف عن احتجاجات اتحادات وطنية خلال كأس العالم، هذا الأمر أفاد ترامب كثيرا. أكثر من ذلك أنه أن ينصاع لطلب جاء من ترامب مباشرة بخصوص إدخال لاعب تعرض لبطاقة حمراء في مباراة بلجيكا، أعتقد بأنه هو العته وهو السفاه نفسه. أن نصل هذا الأمر ونحن في 2026 في كأس العالم، لا نتحدث عن مباراة تائهة في إحدى الدوريات الإفريقية يتم إرجاع لاعب من سبق له أن له بطاقة حمراء مستحقة، بل أمر يتعلق في أكبر تظاهرة دولية وهي كأس العالم في الولايات المتحدة. أي أنه لم يلتئ الولايات المتحدة استطاعت احتواء كأس العالم واحتواء الفيفا واحتواء أيضا إنفانتينو، فهو طبيعي أن يكون أكبر مساند له وأكبر داعم له، وظل دائما على ذلك الحال. ونحن نعرف عقلية ترامب التي تؤمن بالاندفاع وتؤمن أيضا بالتعبير عن وجهات نظر بشكل مباشر بدون الالتفات إلى المصادر أو إلى البروتوكولات إلى آخره. لكن نقطة ربما هنا قد نحسبها لإنفانتينو هو أنه إنفانتينو يريد فقط كواجهة أن يقول لنا بأنه هذا المشروع هو من أجل ضمان مداخيل لكأس العالم خلال الأربع سنوات التي تفصل بين دورة وأخرى، وبالتالي عوض أن تترك تلك السنوات بدون مداخيل خاصة بكأس العالم فهو يحاول أن يرتب لها مداخيل وأن يضفي عليها زخما ماليا إضافيا. هذا ربما يظل هو الظاهر الذي يظهر للجميع، لكن الباطن وهو محاولة أن تدخل الولايات المتحدة عن طريق شركاتها وعن طريق مستثمريها، وكما قلت شقيق سهر ترامب سيكون حاضرا في تلك الشركة من أجل أن يتم اكتساح وربما استثمار داخل كأس العالم وداخل الفيفا، لأن الولايات المتحدة لا يمكن تضيع فرصة هكذا كعكة مالية أن تضيعها بين يديها. إذن فطبيعي أن يكون إنفانتينو أو يكون ترامب هو أول داعم الأول والأخير لإنفانتينو، واعتقد أنه ترامب بطبيعته وحدته قد يصل إلى حد أنه تهديد بعض الاتحادات التي قد تعارض إنفانتينو. قد تقول لي أبالغ، أقول لك لا، لأنه سنة 2018 شهر يونيو قبل إعلان عن الفائز بكأس العالم أو الفائز بتنظيم كأس العالم 2026 تم الإعلان عن ذلك شهر يونيو 2018، وكان المغرب مرشحا ضد الولايات المتحدة، قام ترامب بتهديد عدة اتحادات وطنية من أجل عدم التصويت للمغرب، وأنه في حالة من صوت للمغرب سيتعرض لعقوبات وربما قد يتعرض لعدم منح دعم مادي. وهذا ما أدى بنا إلى أنه المغرب صوتت ضده 7 دول عربية وأزيد من 15 دولة في القارة الإفريقية فقط بسبب الترهيب الذي وضعه أو الإرهاب الذي وضعه ترامب أمام هذه الدول. وبالتالي لن أجد غضاضة أو مبالغة أن أقول بأنه ترامب ربما في دعم إنفانتينو قد يسلك نفس السلوك مع بعض الاتحادات، أو ربما قد يدخل في عملية ترغيب وترهيب لهذه الاتحادات من أجل أن تضمن لإنفانتينو مرورا سلسا في الجمعية العمومية المقبلة.
0: طيب دكتور، يعني في حال فشلت محاولات التسوية لهذا المشروع، برأيك هل تمتلك الاتحادات القارية يعني مسابقات بديلة عن مسابقات الفيفا، أم أن وحدة كرة القدم العالمية هي خط أحمر؟
1: لا أعتقد أنه التهديد الاتحاد الأوروبي بأنه لن يشارك في كأس العالم هو يمكن نأخذه محمل الجد. نحن نتحدث عن إرث كروي ممتد لأزيد 100 سنة. 2030 سيتم احتفال بمئة سنة على أول دورة جرت في أوروغواي سنة 1930، وبالتالي لا يمكن الاتحاد الكروي ومن بين أعضائه هناك إنجلترا التي هي صانعة هذه الكرة القدم أن يتم المقامرة والمغامرة من أجل ضرب هذا المشروع كأس العالم هكذا من خلال التغيب عن هذه كأس العالم. أعتقد بأنه هو مجرد تهديد، ولا يمكن أن تصور أن الاتحاد الأوروبي فعلا يأخذ الأمور على محمل الجد. لا يمكن لكأس العالم أن تكون لها بديل، لا يمكن لكأس العالم أن تضرب إرث سنوات وعقود بكل القصص الجميلة التي عاشتها كأس العالم، بكل المباريات الجميلة والحماسية التي عشتها.

0: لنا بدينا لكأس العالم، هي محاولة شد الحبل بين الأطراف، وبالتالي سيكون الأمر محل تفاوض. واعتقد بأنه بلاغ الفيفا وبلاغ إنفانتينو وكاتب العام هو يشكل تراجعا من طرفه، ومحاولة مد يد التفاوض من أجل أن تكون أن تمر الأمور بشكل سلس. أما كأس العالم فأعتقد أنه لا أحد في العالم سبعاد المليار متفرج فرد في هذه الكرة الأرضية يتمنى أن تغيب كأس العالم ولو دورة واحدة.
1: طيب وماذا إذا أصر إنفانتينو على هذا المشروع، يعني في ظل الزخم كبير المعارض لهذا المشروع؟
0: أعتقد أن إنفانتينو هو يحسب جيدا ويعرف حساباته أيضا، وربما أيضا لديه مستشارين. آخر الأوراق التي ربما قد تشكل ضغطا على إنفانتينو هو استقالة أحد مستشاريه. ربما الأمر لا يتعلق بمحاولة دخول إنفانتينو في معركة كسر العظام مع الجميع. أعتقد بأنه إنفانتينو بدأ في التراجع، ولا يمكن تصور أن يستمر في هذه المعركة لأنه خاسر منذ البداية. عندما نقول خاسرة لأنه الأنظمة العامة المنظمة للجمعية العمومية للفيفا هي تمنح التصويت للاتحادات، وإلى غاية الآن هناك 135 صوت من أصل 211 عبرت عن اعتراضاتها بغض النظر عن عدد الاتحادات القارية. إذن هو الأمر يعرف جيدا مسبقا بأنه فاشل منذ البداية. بالإمكان أن يحاول برمجته في إطار يرضي الجميع وبشكل يجعله فعلا مغريا، لكن على أن يكون على أساس توافقي وأن لا يكون يعني مشوبا بهيمنة أمريكية على هذا المشروع.
1: نعم، كنت معنا من الرباط الباحث في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليازغي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوما مسرحا لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: Kürtlerin devletidir. Suriye'deki Kürtlerin de devletidir. Irak'taki Kürtlerin de devletidir. İran'daki Kürtlerin de devletidir. Lübnan'daki Kürtlerin de devletidir. Gazze'deki Kürtlerin de devletidir.
1: Anlık fotoğraflardan ziyade bin yıllık kardeşliğin fotoğrafına bakmak lazım. Anlık fotoğraflardan ziyade inancımızın ve itikadımızın, geleneklerimizin ve göreneklerimizin ne söylediğine bakmak lazım. Çünkü anlık politika yapıcılar bizi manipüle edebilirler, gençlerimizi ve gençliğimizi bizden çalabilirler. Bunlara karşı uyanık olmak lazım.
2: واليوم وبينما تشرع تركيا في فتح أبواب حقبة جديدة في هذه الأرض التي تختلج فيها المياه مجددا في كل واد ومع كل حقبة بإرسائها كل سبل الانفتاح الذي بات درعا يصون الوحدة التي يراد تمزيقها ويحطم الإدراكات الزائفة ويواجه مساعي الإفناء. إن الجراح التي أحدثتها عقود من الحرب غير المتكافئة وسياسات الهوية المفروضة من الخارج لا يمكن مداواتها إلا بالتفاعلات الحيوية الداخلية لهذه الجغرافيا. ولذلك فإن توجيه تلك المياه الواهبة للحياة نحو مجرى واحد لم يعد مجرد مسألة أمنية فحسب، بل هو إعادة ترسيخ لإرادة العيش المشترك الممتدة لقرون. وفي نهاية المطاف فإن جوهر هدف تركيا خالية من الإرهاب هو إعادة بناء لأقدم ميثاق اجتماعي لنا، الوحدة في قلب الكثرة.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في قرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

قاتلان بهجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني على ميناء نوفروسيسك الروسي.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. البداية من السودان، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جراء هجوم بمسيرة لقوات الدعم السريع. واستهدفت قوات الدعم السريع أيضا عددا من الولايات بسرب من المسيرات، فيما تصدت دفاعات الجيش السوداني للهجمات في مدن أم درمان والخرطوم بحري وولاية نهر النيل.
1: سرب من الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع حلق لأول مرة في ثلاث ولايات سودانية في توقيت واحد. معه تتسع رقعة حرب المسيرات في السودان في تصعيد ينقل المواجهات إلى مدن

0: ومناطق ظلت بعيدة عن خطوط القتال المباشر في الآونة الأخيرة. مصادر وشهود عيان أفادوا بإطلاق الدعم السريع أكثر من 20 مسيرة انتحارية على مدينتي الدامر وعطبرة، بينما استهدفت قوات الدعم السريع مدينتي الخرطوم بحري وأمدرمان بأكثر من 16 مسيرة انتحارية، حيث شهدت بعض الأجسام في سماء الولاية وتم التعامل معها بالتزامن مع سماع أصوات المضادات الأرضية بوضوح في عدد من اتجاهات المدينة. في الخرطوم أيضا دوت أصوات المضادات الأرضية، وأفادت مصادر ميدانية بسقوط مسيرة في منطقة سكنية بحي سامراب شمالي الخرطوم بحري، بينما أصابت أخرى في ذات المنطقة مسجدا بحي دروشاب أصابته بدمار جزئي. وفي ولاية نهر النيل امتدت الهجمات إلى مدينتي عطبرة والدامر، لتعيد هذه الهجمات إلى الواجهة مخاوف السكان من انتقال القتال إلى مناطق جديدة، بعدما شهدت الولاية في فترات سابقة هجمات متكررة بالطائرات المسيرة.
1: المسيرة دي موجودة هنا بين.
0: أما في شمال كردفان فقد لقيا شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة في وقت تشهد فيه الولاية تطورات عسكرية متسارعة، خصوصا حول الأبيض وطريق الصادرات، مع استمرار تعرض المدينة لاستهدافات طالت مرافق خدمية ومناطق مدنية. وبحسب مراقبين فإن هذه الهجمات جاءت ردا على الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها قوات الدعم السريع على يد الجيش في شمال كردفان والنيل الأزرق وغرب دارفور. وبينما تتواصل المواجهات على الأرض في كردفان والنيل الأزرق، تتسع سماء السودان لجبهة جديدة من الحرب، جبهة لا تحتاج إلى تحرك القوات على الأرض بقدر ما تحتاج إلى مسيرة قادرة على الوصول إلى أهدافها. ومع هذه المسيرات ترتفع الكلفة البشرية، حيث وثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1000 مدني بضربات المسيرات في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري، وقالت إن هذه الضربات شكلت نحو 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع.
2: هذا وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء الماضي في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا. وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا في السودان أن تصاعد العنف أدى إلى نزوح نحو 2500 شخص من المدينة، فيما أعلنت السلطات المحلية في قيسان تصدي الجيش لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية دون تفاصيل عن الخسائر البشرية والأضرار المادية. أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام، بما يفتح الباب أمام حل قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، وهو ملف اعتبرته جهات لبنانية سياسياً أكثر منه قضائياً.
3: أسدل مجلس النواب اللبناني الستار على واحدة من أكثر القضايا الحساسة في البلاد، قضية الموقوفين الإسلاميين، وذلك من خلال إقراره قانون العفو العام، قانون يقضي بإطلاق سراح 79 موقوفا إسلاميا فور إقراره، من أصل 146 على أن يطلق سراح باقي الموقوفين خلال الأشهر المقبلة عقب تخفيض مدة محكوميتهم.
4: هذا النضال بدأ منذ 2018، قدمنا قوانين مرارا وتكرارا لرفع الظلم عن موقوفين لم تتم محاكمتهم منذ ذلك الحين، ونحن نناضل في هذا الشأن، والحمد لله وصلنا أنا برأيي إلى أفضل الممكن بما يحفظ كرامة المؤسسات، يحفظ القضاء، يحفظ هيبة الدولة، ولكن أيضا والأهم أنه يحفظ الإنسان في لبنان، لأنه لا يجوز وضع ناس في السجون بدون محاكمات إلى سنوات وسنوات.
3: تعود قضية الموقوفين الإسلاميين إلى أكثر من 20 عاما، وذلك فيما عرف بأحداث بلدة الضنية، إذ أوقفت مجموعة من الإسلاميين من دون محاكمات حتى يومنا هذا، وما

0: تلاها من أحداث مخيم نهر البارد وصولا إلى توقيف الشيخ أحمد الأسير وأفراد من جماعته في ملف أحداث عبرة، الملف الذي يراه كثيرون أنه أخذ منحى سياسيا أكثر منه قضائيا لارتباطه مباشرة بالثورة السورية.
1: أنا بعتقد كنا بحاجة نطوي صفحة أليمة كانت موجودة، وهيدي بسبب المحكمة العسكرية يلي كانت استنسابية في التعاطي مع ملفات وخصوصا تابعة للطائفة السنية بكل وضوح بكل وضوح، وكان هناك استنسابية في التعاطي بالأحكام واستنسابية بالتعاطي بالتوقيفات.
0: إقرار قانون العفو العام تزامن مع إلغاء البرلمان اللبناني عقوبة الإعدام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، ما يتيح لآلاف الموقوفين في السجون الاستفادة من التعديلات القضائية.
2: بعد وعود متكررة أقر قانون العفو العام وتمت معه معالجة قضية عشرات الموقوفين الإسلاميين، بل أغلقت معه ملفات أمنية حساسة أدت إلى انقسامات سياسية حادة خلال السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: أصيب عدة أشخاص جراء سلسلة غارات وتفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء بيروت. وبحسب تقارير تداولتها وسائل إعلام لبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير واسعة في بلدتي حداثة وبيت ياحون، ووقعت تفجيرات مماثلة في بنى تحتية وممرات في وادي بلدة تولين وعلى طول طريق وادي السلوقي، فيما سجلت إصابات في قضاء بنت جبيل وثلاث غارات على طريق كفرة ومحيط بلدة دير سريان في قضاء مرج عيون وفي بلدة المنصوري بقضاء صور. قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات المسؤول الأمريكي في معرض رده على وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي قال إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان وغزة وسوريا. وذكر المسؤول الأمريكي أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وافقت عليه. أعلن رئيس بلدية نوفرو سيسك حالة الطوارئ وقال إن أوكرانيا استهدفت منشآت تعليمية. كما أعلن رئيس البلدية انقطاع إمدادات المياه عن المدينة بعد غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة. وبحسب مصادر في قطاع الحبوب، أوقفت اثنان من أكبر موانئ تصدير الحبوب في روسيا عمليتها عقب الغارات الأوكرانية على نوفروسيسك. أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تعمل على تحويل صادراتها إلى مسارات بديلة عقب القيود اللوجستية التي لحقت بميناء نوفروسيسك على البحر الأسود. وقالت الوزارة إن البدائل تشمل موانئ روسية على البحر، بحر البلطيق وبحر قزوين وأقصى الشرق، إلى جانب الطرق البرية. وقالت إنها تعمل على تحويل مسار الصادرات مع مراعاة القيود اللوجستية الراهنة. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية لاعتراض واحتجاز سفن من أسطول الظل الروسي، بالتزامن مع القصف الأوكراني الذي استهدف موانئ روسية ومحطات لتخزين الحبوب.
4: تهديدات روسية باستهداف السفن الأوروبية. يطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته مستعرضا قوات البحرية الروسية خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي. يشدد بوتين على أن موسكو سترد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده في أي مسطح مائي، بما في ذلك المحيط الهادئ، حيث يتزايد احتمال نشوب صراع.
5: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
4: في غضون ذلك تلقت روسيا ضربات أوكرانية متتالية استهدفت مواقع حيوية من بينها ميناء نوفوريسك آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني. صور متداولة أظهرت دماراً واسعاً في البنية التحتية في الميناء الذي يعد محطة روسية هامة لتخزين الحبوب وتصديرها. الضربات الأوكرانية شملت أيضاً مصفاة أوريسك الروسية التي توقفت عن العمل أيضاً عقب هجوم بالمسيرات. أكثر من 500 مسيرة أوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وتدميرها خلال الليلة الماضية، وقالت إنها ردت باستهداف مستودع وقود في ميناء أوديسا الذي يستخدمه الجيش الأوكراني للإمداد. كما شملت الضربات الروسية مناطق في خريسون وسومي شمال شرق أوكرانيا، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى على وقع التصعيد المستمر لأكبر حرب في أوروبا منذ عقود.
3: أفادت وكالة تاس الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إيترو روب، وهي واحدة ضمن سلسلة جزر الكوريل التي تقول كل من روسيا واليابان إنها صاحبة السيادة عليها. وقالت تاس إن الزيارة هي الأولى لبوتين شخصيا إلى الجزر، حيث زار مصنعا لتجهيز الأسماك في إيترو روب بعد إشرافه على مناورات بحرية في أقصى شرق روسيا. في المقابل احتجت اليابان بشدة مؤكدة أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها تاريخيا وبموجب القانون الدولي. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بغارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة، هي الأولى منذ أسبوع. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة تهدف إلى إزالة تهديد حسب زعمه، بينما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن القصف الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مضيفا أن طواقمه نقلت الشهيد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انتهاج إسرائيل سياسة الاحتلال الممنهج تهدف إلى خنق الحكومة الفلسطينية في أرضها ويجري تقويض وجود دولة فلسطين ذات سيادة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة. من جانبه أشاد الرئيس عباس بمواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
6: يرفع هنا علم فلسطين ويذاع نشيدها. بروتوكول يعكس اعتراف أنقرة بدولة فلسطينية رسمت حدودها في قرارات الأمم المتحدة. وفي صورة هذه المراسم رسالة مفادها أن فلسطين في قلب أجندة أنقرة الدبلوماسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس وملفات المباحثات ثقيلة كالعادة، وكان في مقدمتها عرقلة إسرائيل لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
7: في غزة تتخذ الحكومة الإسرائيلية من غياب الحل شعارا لها رغم كل الاتفاقيات والجهود الدولية. إن إسرائيل تواصل مواقفها العدائية على الرغم من الموقف البناء لإخوتنا الفلسطينيين. إن هذه المرحلة تظهر من هو مع استمرار الصراعات ومن هو مع السلام. يجب ضمان الظروف اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق عمليات إعادة الإعمار في غزة.
6: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قضية تنظر إليها أنقرة بقلق متزايد. الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعم انتهاكات المستوطنين.
8: لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين. المستوطنون لا يأتون لوحدهم، وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي.
6: كذلك لفت الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط اقتصادية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، فيما يجري الاستعداد لاستحقاق انتخابي فلسطيني، وهي قضية جرى بحثها في اللقاء. مبادئ تركيا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وراسخة، فاستقبال الرئيس الفلسطيني في أنقرة ليس إجراءً بروتوكولياً بقدر ما يعكس وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتأسيس دولته الفلسطينية المستقلة. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
3: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن الحركة ستشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. وأوضح بدران أن حماس وغالبية الفصائل والكتل الانتخابية ترفض وضع شروط سياسية للمشاركة أو إلزام الأطراف ببرنامج محدد، معتبرا الانتخابات فرصة تاريخية لأحداث تغيير في الحالة الفلسطينية وإنهاء التفرد بالقرار الوطني. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إيراني بأن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، كما أكد المصدر عدم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو وتحديد إطار زمني لتنفيذه. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق يونيو نص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، لكن سرعان ما انهار مع إعلان الرئيس الأمريكي أنه انتهى. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أكد مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل حل المسائل العالقة والتوصل لحل عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
9: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات ووزير خارجيتنا محسن النقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
3: قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن طائرات مسيرة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين شرق محافظة الجوف، وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات القتال شرق محافظة الجوف. وقال المركز إن العملية تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات اليمنية خلال الأيام الأخيرة. في المقابل جددت جماعة الحوثي قصفها بصواريخ باليستية على ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غربي البلاد. ونقلت وسائل إعلام يمنية تابعة للحكومة عن متحدث القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبش أو الدبيش قوله إن الرصيف البحري للميناء تعرض لضربتين صاروخيتين من طرف جماعة الحوثي. وأضاف الدبيش بأن القوات تتحقق من حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن القصف. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر المقبل. وشدد الزيدي خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية في بغداد تشارلز براد كوبر على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي، مضيفا أن أكتوبر سيمثل مرحلة جديدة في مسار الدولة العراقية، إذ سيكون العراق قد استكمل سيادته الوطنية على أراضيه ووصل بناء قدراته الأمنية والعسكرية بما يمكنه من حماية أمنه واستقراره بنفسه وفق تعبيره. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استمرار دعم ليبيا وشعبها دون أي تمييز والتواصل مع كافة الأطراف في الشرق والغرب من أجل تحقيق التوافق الوطني، كما أشار إلى حرص أنقرة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين. جاء ذلك في ختام زيارته الرسمية لليبيا التي شملت العاصمة طرابلس وبنغازي.
10: أجرينا في بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية، والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي، كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا، وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
11: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد، تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها، إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
12: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن بعد ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا، أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
11: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
13: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية، وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لاسيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
11: وتأتي الزيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
14: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرات السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
3: يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس زيارة إلى مصر تستمر يومين. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان سيحضر الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية برفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي، وأضافت أن فيدان سيناقش العلاقات التركية المصرية ويستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات الجارية ويؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية.
15: تحدثنا عن القرار.
3: جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده عدم اعتماد

0: اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتمل أو المحتل تماشياً مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن. ودعا الاتحاد في بيان إسرائيل إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان السوري والالتزام بأحكام اتفاق فصل القوات لعام 1974. وطلب الاتحاد إسرائيل باحترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض احترام قراري مجلس الأمن. وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي، كما جدد دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. تسبب استمرار النشاط البركاني في جبل إتنا بجزيرة صقلية الإيطالية في تعطيل حركة الطيران وإغلاق مطار كاتانيا لعدة أيام، وأعلنت إدارة المطار استمرار إغلاقه حتى الساعة 2 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي بسبب النشاط البركاني المستمر، ولا يزال موعد استئناف حركة الطيران غير واضح، فيما نصح المسافرون بالتحقق من حالة رحلتهم لدى شركات الطيران. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قتلان بهجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفروسيسك الروسي. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
4: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.
5: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
6: نحن نلخمين بخيوط الدم ونحن نوهجين بيتم.
7: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تتصاعد الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وترتفع معها حدة الهجمات والتهديدات مع تزايد استهداف الموانئ ومنشآت الطاقة والبنى التحتية. إعلان حالة الطوارئ في مدينة نوفوروسيسك الروسية على البحر الأسود.

0: الأسود قرع جرس الإنذار أمام تحول المعارك إلى البحر الأسود وزيادة استهداف ما يسمى بأسطول الظل الروسي في ظل استمرار استهداف الموانئ الأوكرانية. فما طبيعة الضربات العسكرية التي يشنها البلدان على بعضهما؟ ولماذا التركيز على الموانئ ومنشآت الطاقة؟ وهل دخلت الحرب بين موسكو وكييف مرحلة لا عودة بانتظار اجتراح حراك سياسي يعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات؟
1: تهديدات روسية باستهداف السفن الأوروبية. يطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته مستعرضا قوات البحرية الروسية خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي. يشدد بوتين على أن موسكو سترد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده في أي مسطح مائي، بما في ذلك المحيط الهادئ حيث يتزايد احتمال نشوب صراع.
2: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
1: في غضون ذلك تلقت روسيا ضربات أوكرانية متتالية استهدفت مواقع حيوية من بينها ميناء نوفوريسك آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني. صور متداولة أظهرت دماراً واسعاً في البنية التحتية في الميناء الذي يعد محطة روسية هامة لتخزين الحبوب وتصديرها. الضربات الأوكرانية شملت أيضاً مصفاة أوريسك الروسية التي توقفت عن العمل أيضاً عقب هجوم بالمسيرات. أكثر من 500 مسيرة أوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وتدميرها خلال الليلة الماضية، وقالت إنها ردت باستهداف مستودع وقود في ميناء أوديسا الذي يستخدمه الجيش الأوكراني للإمداد. كما شملت الضربات الروسية مناطق في خريسون وسومي شمال شرق أوكرانيا، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى على وقع التصعيد المستمر لأكبر حرب في أوروبا منذ عقود.
0: للحديث أكثر حول ملف هذه الحلقة أرحب بضيفي. ينضم إلينا من موسكو الباحث في الشأن الروسي الأستاذ أندري أونتيكوف، أهلا ومرحبا بك. ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو، أرحب بكما ضيفي العزيزين. نبدأ معك سيد خليل، عسكريا ما هي أهمية استهداف نوفوروسيسك تحديدا؟ فنحن نتحدث عن موقع روسي يبعد مئات الكيلومترات عن خطوط القتال وعن قاعدة أصبحت أكثر أهمية بعد تراجع حرية حركة الأسطول الروسي في غرب البحر الأسود. هل نحن أمام تحول عملياتي في العمق العملياتي الأوكراني؟
3: مساء الخير أولا لحضرتك ولضيفك الكريم من موسكو. الضربة على نوفوروسيسك التي تبعد حوالي 350 كيلومتر من الحدود الأوكرانية هي ليست ضربة عسكرية، إنما استهدف مخزنان مهمان للحبوب واستهدفت أهداف أخرى في المدينة، ولكن تم تحييد أنبوب النفط الذي يأتي من كازاخستان، وتبين أن ذلك كان بطلب من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للأوكرانيين الذي حذرهم من استهدافه لعدم تأثر السوق الدولي. أما بالنسبة لهذا المرفأ، هذا المرفأ بعد أن لم تعد تستعمل البحرية الروسية المرفأ الأساسي في شبه جزيرة القرم، أصبح هذا المرفأ الأساسي الذي تستعمله البحرية الروسية، ولكن معنى هذا المرفأ وأهميته هو تصدير الحبوب. والنتيجة التي ستترتب على تدمير مخزنين للحبوب ومخزنين ويعني منصتين لشحن الحبوب على البواخر، من المتوقع أن تنخفض إمكانية التصدير الروسي من الحبوب حوالي مليون أو مليون ونص طن كل شهر. وكذلك الضربة التي تلقاها مرفأ أوديسا قبل 3 أيام وضرب نوفوروسيسك

0: كان ردا على استهداف أوديسا، ستنخفض الصادرات الأوكرانية من الحبوب أيضا بنسبة 12%. الحاصل أنه خلال الشهرين اللذين، يعني اليوم شهر آب وشهر سبتمبر المقبل، من المنتظر أن ينخفض تصدير الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا بين 6 و8 ملايين طن من القمح، وهذا يؤثر على الأمن الغذائي لشمال أفريقيا وللشرق الأوسط.
1: سيد أنتيكوف، نوفوروسيسك ليست مجرد قاعدة بحرية، هي أيضا عقدة مهمة لتصدير الحبوب كما تحدث الأستاذ خليل. إلى أي مدى يمكن أن يؤدي استهداف هذه القاعدة المهمة إلى تحويل البحر الأسود إلى ساحة عسكرية وساحة ضغط اقتصادي على روسيا إن صح التعبير؟
2: بصراحة البحر الأسود قد تحول إلى ساحة القتال منذ الفترة، يعني هذه ليست المرة الأولى عندما تحاول أوكرانيا أن تستهدف ميناء نوفوروسيسك، وبشكل عام توجد هناك نشاطات عسكرية كل من الروسية والأوكرانية في هذا البحر وبشكل مكثف. أما بالنسبة للحبوب فنعم، ميناء نوفوروسيسك يغطي تقريبا 30% من تصدير الحبوب الروسية بحرا، فلذلك إذا نجحت أوكرانيا في تعطيل هذا التصدير فدون شك الانعكاس سيكون سلبيا على العالم ككل. نحن نذكر وبشكل جيد جدا أزمة الحبوب التي كانت في تقريبا بداية هذه الأزمة، وعلى ما يبدو هناك نفس الشيء قد يحصل هذه المرة، بسبب أن طبعا الهدف الرئيسي بالنسبة لأوكرانيا وما تحاول أن تقوم به أوكرانيا هو إضعاف روسيا اقتصاديا، ولكن عندما نتحدث عن استهداف أنابيب النفط والغاز خاصة والتي يعني تقوم تصدير عن طريق تلك الأنابيب النفط من كازاخستان وغيره من الدول، عندما تستهدف أوكرانيا أو تحاول أن تستهدف ميناء نوفوروسيسك وتحديدا الأماكن المرتبطة بتصدير الحبوب، فدون شك هذا يؤثر بشكل سلبي جدا على الاقتصاد العالمي ككل. فلذلك نعم، أنا أتفق مع ضيفكم من بيروت والذي أشار إلى الاتصال ما بين جي دي وينس والقيادة الأوكرانية بخصوص أنابيب المخروقات من كازاخستان. فلذلك يعني نفس الشيء يتعلق بتصدير الحبوب، نحن قد نكون أمام الأزمة الحبوب الجديدة.
1: طيب سيد خليل، إذا عدنا إلى بداية الحرب في فبراير عام 2022، كانت روسيا تملك قدرة بحرية كبيرة على تهديد السواحل الأوكرانية، لكن أوكرانيا نجحت لاحقا في دفع جزء كبير من الأسطول الروسي بعيدا عن سيفاستوبول نحو نوفوروسيسك. هل استهداف هذا الميناء الآن يعني أن الملاذ الذي انتقلت إليه القوات الروسية لم يعد آمنا الآن؟
0: نعم، يعني أولا بشكل عام إذا قارنا اليوم سير العمليات العسكرية بما كانت عليه في العام 2022 فإن التغييرات هي جذرية. يعني هذه الحرب كانت مختبر لأوكرانيا وكانت مختبر للغرب وكانت مختبر لروسيا. طبيعة العمليات العسكرية تغيرت كليا. كانت طبعا روسيا تتكل على أو تعتمد على قوات كلاسيكية بحرية برية وجوية، ولكن تبين بعد ذلك بعد أن تطورت أوكرانيا حرب المسيرات واستعمال الذكاء الاصطناعي وصدت الهجمات الروسية، تبعتها روسيا بنفس الطريقة. يعني الآن الطرفان يستخدمان أسلحة مشابهة غير كلاسيكية. فإذا للعودة إلى سؤال حضرتك، ليس هناك ملاذ آمن في أي مكان. فالمسيرات الأوكرانية التي استعملت مثلا، المسيرات الصاروخية التي استعملت يوم أمس خلال الليل على مرفأ نوفوروسيسك، يعني شملت نوعين. أولا مسيرات صاروخية استهدفت بطاريات الاس 400 التي أصيبت وفتحت ثغرة جوية، يعني عبرت من خلالها صواريخ أرض بحر من أوكرانية الصنع، كل هذه الأسلحة أوكرانية الصنع من خلال هذه الثغرة، وأصابت

0: منشآت في المدينة. إذا ليس الجواب ليس هناك أي مكان آمن لا في روسيا ولا في أوكرانيا، لأن روسيا تمتلك أيضا مسيرات مداها 2000 كيلومتر و2500 كيلومتر، وهناك أهداف ضربتها أوكرانيا في قلب روسيا وصلت إلى سيبيريا أيضا بواسطة المسيرات. طبيعة الحرب تغيرت كثيرا، حتى أن استعمال المسيرات ليس استعمال كلاسيكي، يعني المسيرة نفسها يمكن أن تكون تستعمل بطريقة اليوم، ويوم غد تستعمل بواسطة أنظمة تسيير مختلفة تماما لتضليل الدفاعات الروسية، والعكس صحيح. لذلك هذه الحرب، يعني لكي أختم جوابي ولا أريد أن أطيل الحديث، هذه الحرب تحولت إلى حرب استنزاف عبثية للطرفين.
1: سيد أندري، قبل 4 سنوات نجحت تركيا في جمع روسيا وأوكرانيا على اتفاق الحبوب في إسطنبول، وبعد ذلك تم تصدير ملايين الأطنان ومساعدة خصوصا الدول الفقيرة. ما يحدث اليوم هل يعيدنا إلى نقطة الصفر في هذا الملف؟
2: نعم صحيح، بسبب أن يوجد هناك استهداف هذه المنشآت مرتبطة بتصدير الحبوب، فقد تكون هناك حاجة لعودة إلى مناقشات الاتفاق الجديد بهذا الشأن، بسبب أن في نهاية المطاف كما ذكرت في السابق، يعني أوكرانيا تحاول أن تستنزف روسيا اقتصاديا، فتحاول أن تقوم بتقليص يعني وصول الأموال الروسية مقابل تصدير الحبوب، النفط، غيرها من البضائع للخارج، ولكن انعكاسات هذه التصرفات الأوكرانية سلبية جدا. يعني بس أود أن أضيف بعض النقاط لما قال ضيفكم من بيروت. يعني نعم صحيح، تم تطوير المسيرات، ولدى روسيا مسيرات، لدى أوكرانيا مسيرات، ولكن المشكلة في هذه المرحلة هي أن مع تطوير المسيرات لم تتطور منظمات الدفاع الجوي الفعالة التي يمكن أن تقوم بإسقاط تلك المسيرات بالكميات الكبيرة. فلذلك أنا أعتقد أن هو التحدي الكبير بالنسبة لكل الدول المشاركة في هذه العمليات القتالية، ومن سينجح في ذلك على ما يبدو هو سينتصر في هذه الحرب الاستنزاف المتبادلة.
1: نعم سيد الحلو، الآن الرئيس بوتين هدد بأن موسكو سترد بالمثل إذا أقدمت دول أوروبية على احتجاز سفن روسية، في وقت تصعد أوروبا من إجراءاتها على ما يسمى أسطول الظل الروسي. هل نحن أمام انتقال للصراع من العقوبات الاقتصادية إلى مواجهة بحرية مباشرة مفتوحة ما بين روسيا وأوروبا؟
0: يعني حتى الآن ليس هناك مواجهة بحرية بين روسيا وبين أوروبا، إنما العقوبات على الأساطيل وعلى العقوبات الاقتصادية هي سارية المفعول. الأسطول الروسي الشبحي كما يعني يصح التعبير يضم حوالي 1200 إلى 1300 سفينة، نصفها من حاملات النفط والغاز السائل، وهذا الأسطول تعتمد عليه روسيا بشكل أساسي لتصدير النفط والغاز السائل. ويعني هذا التصدير الروسي من خلال هذا الأسطول بعد توقف الأنابيب التي كانت تمد أوروبا بالنفط الروسي وبالغاز الروسي عبر أوكرانيا وعبر أوروبا الشرقية، هذا الأسطول هو الذي يؤمن 75% من مداخيل روسيا من النفط على الأقل وفقا للمصادر الصحفية. وهذا الأسطول هناك حوالي أكثر من 700 سفينة منه تم يعني وضعها تحت العقوبات الأوروبية، إنما هذا الأمر يعني لا يجدي نفعا لسبب بسيط. هذه السفن لا تعتمد الإبحار الكلاسيكي، يعني هي ليست مؤمنة، لا تخضع لشركات التأمين، وهي عندما يعني تفرغ حمولتها من النفط في عرض البحر إلى ناقلات نفط أخرى. وبالمقابل روسيا رصدت حوالي 380 سفينة أوروبية يمكن أن يعني أن تستهدفها بالمصادرة وغيره. حتى الآن الأوروبيون صادروا 9 سفن روسية من أصل كل هذا الأسطول، ويعني هناك قسم منها يعني لا أعرف تماما ما هو المصير، إنما على الأقل واحدة منها حكمت محكمة سويدية بإعطائها لأوكرانيا مع كامل الحمولة.

0: هذه الحرب اليوم يعني كانت تصعيد من قبل الرئيس فلاديمير بوتين الذي هدد بالرد على الأوروبيين في كل أنحاء العالم، ولكن لا أعتقد أن الأمر سيتطور إلى هذا المنوال، لأن ذلك سيؤدي ليس فقط إلى مواجهات بحرية إنما سيوتر الأمر على المسرح الأوروبي ككل.
1: طيب سيد أندري، روسيا تقول إنها سترد بالمثل، وأوروبا تقول إن السفن الروسية هي جزء من شبكة للالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو. برأيك إلى أين يقودنا هذا الطريق، طريق تهديد الملاحة وتهديد السفن ما بين الجانبين؟
2: أنا أعتقد أن يجب أن ننظر ليجيب على سؤالكم، يجب أن ننظر ما يحصل في البر وليس في البحر. فرويدا رويدا نحن نرى أن يوجد أو يتم أو تشمل أو تشمل هذه الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا حتى الدول الأوروبية. من وقت إلى آخر نحن نقرأ ونسمع الأخبار بأن في مثلا المطار المدني في ألمانيا كان هناك مسيرة أو شيء آخر، أو يعني وصلت المسيرات إلى رومانيا أو غيرها من الدول الأوروبية. فلذلك على ما يبدو روسيا طبعا لا ترغب في أي مواجهة عسكرية مباشرة مع الدول الأوروبية، ولكن من يسعى فعلا إلى ذلك هو الطرف الأوكراني بسبب يعني دفع أوروبا إلى هذه المواجهة مع روسيا هو في مصلحة أوكرانيا. فبالعودة إلى سؤالكم، يعني ما يحصل برا قد يحصل بحرا، فلذلك المشكلة هي وخاصة عندما تقوم أوروبا بقرصنة بإنزال على متن السفن المرتبطة بتصدير النفط الروسي وإلى ما هنالك. طبعا روسيا كانت لديها صبر طويل، ولكن على ما يبدو ومع هذه الرسالة من قبل الرئيس الروسي هذا الصبر ينتهي.
1: سيد الحلو، هل يمكن قراءة التصعيد حول الموانئ الروسية والسفن التجارية بأنها محاولة من كييف لتحسين موقفها في جولة التفاوض قادمة، أم أن موسكو باتت ترى أن الهدف الغربي من كل ما يحصل لم يعد دعم أوكرانيا إنما خنق قدرة روسيا على مواصلة هذه الحرب؟
0: نعم، يعني ما يحصل بين الطرفين من هذه الحرب مع الأسف يتناقض تماما ما كانت الأجواء السائدة على ما كانت عليها الأجواء السائدة عندما حصلت القمة بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب في ألاسكا، ومن بعدها التواصل بين الرئيسين، ومنها أحد التواصلات الذي دام 90 دقيقة حيث يعني يضغط الرئيس ترامب بشكل كبير لوقف هذه الحرب لأنه يرى أنها حرب استنزاف لن تصل إلى أي نتيجة. فبرأي ترامب لن تستطيع روسيا أن تحقق أهدافها في أوكرانيا، ومنها يعني احتلال منطقة دونباس بالكامل، ولن تستطيع أوكرانيا تحرير أرضها من الاحتلال الروسي مهما فعلت، ولذلك يريد أن تتوقف هذه الحرب. إذن الذي يحصل الآن، لأن هناك لا أريد يعني أريد أن أستعمل تعبير، هناك شلل عسكري على الجبهات، يعني التقدمات والتراجعات هي بسيطة جدا وتتغير يوميا، وبشكل عام يعني الخط التماس بين الطرفين لم يتغير بشكل جذري منذ زمن بعيد، ولذلك يلجأ الطرفان إلى حرب اقتصادية وإلى قصف العمق. الأوكرانيون يقصفون المطارات القواعد العسكرية الروسية التي تبعد يعني ضمن 700 كيلومتر من الجبهة، ويستهدفون النفط ويستهدفون الحبوب، والروس يفعلون الشيء نفسه في أوكرانيا، يستهدفون كييف بشكل أساسي، استهدفوا دمروا المنشآت الكهربائية في مرفأ أوديسا منذ يومين، وشبكة المياه في مرفأ نوفوروسيسك تم تدميرها، لذلك أعلنت حالة الطوارئ في المدينة وغيره. يعني هذه حرب اقتصادية، حرب استنزاف، ليست فقط استنزاف عسكري إنما استنزاف اقتصادي، وكل من الطرفين يحاول تحسين وضعه إجبار الطرف الآخر على تقديم بعض التنازلات، وهذا ما لم يحصل خلال السنوات الخمس الماضية.
1: هل ستسعى سيد أندري روسيا لاستيعاب هذا التطور لمنع انجرار الحرب إلى ما هو أوسع من حرب ضد أوكرانيا، أم ستكون جاهزة للرد بالمثل على أي تطور من أي طرف كان؟
2: طبعا لا توجد لدى روسيا خيارات إلا استمرار هذه العملية القتالية وتحقيق أهدافها. يعني أنا أتفق بأن نحن قد دخلنا إلى مرحلة الاستنزاف المتبادل، الاستنزاف الاقتصادي، توجد هناك ضربات الأوكرانية ضد المنشآت الاقتصادية الروسية، روسيا ترد بالمثل. ولكن برأيي الشخصي المهم في هذا السياق هو أن يوجد هناك تفوق البشري لدى روسيا، فعلى ساحة القتال إذا استمرت هذه الأزمة مثلا لنتصور للسنوات الإضافية، فطبعا بشريا أوكرانيا أضعف بكثير مقارنة مع روسيا. فلذلك يعني نحن يجب أن نتحدث أن في ضوء استمرار هذا الاستنزاف الاقتصادي المتبادل قد يكون هناك سقوط الجبهة في وقت من الأوقات، فلذلك سقوط الجبهة الأوكرانية طبعا. فلذلك أنا أعتقد أن كل طرف يسعى لتحقيق أهدافه. روسيا تعتقد بأن يمكن تحقيق أهداف على ساحة القتال و يعني توصل الأمور إلى سقوط هذه الجبهة كما ذكرت، ولكن أوكرانيا برأيي شخصي تسعى لإضعاف روسيا اقتصاديا، وربما تعتقد بأن عن طريق هذا الطريق يمكن إجبار روسيا لقبول شروط الغربية والأوكرانية.
1: سيد خليل، تركيا رغم أنها عضو في الناتو إلا أنها نجحت في جمع طرفي هذا الصراع أكثر من مرة، وحافظت على حلقة وصل موجودة ما بين جميع الأطراف. برأيك هل يمكن لأنقرة أن تستعيد هذا الدور بعد هذا التحول الكبير في هذه الحرب ليشمل ملف السفن التجارية وحرب الموانئ أيضا؟
0: نعم، يعني تركيا هي الدولة الأكثر قدرة على التواصل مع الطرفين، فخلال قمة الناتو في اسطنبول التي حصلت الشهر الماضي أو الذي قبله، يعني كان واضحا أن تركيا هي في نفس الوقت على تواصل مع روسيا وعلى تواصل مع إيران، وفي نفس الوقت هي حاجز في وجه روسيا وفي وجه إيران. يعني مثلا روسيا
1: وأوكرانيا،
0: تركيا يعني هي التي تسيطر، نعم روسيا وإيران.
1: نعم.
0: ولكن يعني تركيا تسيطر على الممرات، تسيطر على ممرات الدردنيل وممر البوسفور، وتمنع السفن الحربية الروسية من الآتية من الباسيفيك أو من الشمال من الدخول إلى البحر الأسود لتخفيف التوتر. وبنفس الوقت هي حريصة جدا على يعني تدفق الحبوب، لأن ذلك سيؤدي إلى أزمة أمن غذائي في المناطق التي تركيا فاعلة فيها، مثل سوريا، مثل يعني شمال أفريقيا، ليبيا وغيره. لذلك تركيا مرشحة لتلعب دور بين الطرفين، هذا مؤكد. ولكن دعني أعلق قليلا على ما قاله ضيفكم الكريم في موسكو. نعم، سريعا جدا. بالنسبة لطبعا المخزون البشري الروسي

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
1: Targeting شجرة طيبة school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: وش بعتم شنو اتنام زاخة بيخون؟
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

هجمات جديدة بالمسيرات تستهدف مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من هجمات مماثلة هي الأكبر منذ أشهر. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. واشنطن تحذر إسرائيل من وجود عسكري دائم بلبنان وأنباء عن توافق لبناني إسرائيلي لترشيح 4 دول للتحقق من نزع سلاح حزب الله. روسيا تستهدف ميناء إسماعيل الأوكراني قرب الحدود الرومانية، وكييف تقصف مصفات نفط في مدينة سلافات الروسية.

0: بكم من جديد. جددت قوات دعم السريع هجماتها بالطائرات المسيرة على العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني على التوالي. وقال مصدر عسكري في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع شنت الهجوم بالمسيرات وإن الدفاعات الجوية تصدت له في مناطق غربي مدينة أمدرمان بالعاصمة. هذا وقتل شخصان وأصيب آخرون في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جراء هجوم بمسيرة لقوات الدعم السريع. واستهدفت قوات الدعم السريع أيضا عددا من الولايات بسرب من المسيرات، فيما تصدت دفاعات الجيش السوداني للهجمات في مدن أمدرمان والخرطوم بحري وولاية نهر النيل.
1: سرب من الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع حلق لأول مرة في ثلاث ولايات سودانية في توقيت واحد. معه تتسع رقعة حرب المسيرات في السودان في تصعيد ينقل المواجهات إلى مدن ومناطق ظلت بعيدة عن خطوط القتال المباشر في الآونة الأخيرة. مصادر وشهود عيان أفادوا بإطلاق الدعم السريع أكثر من 20 مسيرة انتحارية على مدينتي الدامر وعطبرة، بينما استهدفت قوات الدعم السريع مدينتي الخرطوم بحري وأمدرمان بأكثر من 16 مسيرة انتحارية، حيث شهدت بعض الأجسام في سماء الولاية وتم التعامل معها بالتزامن مع سماع أصوات المضادات الأرضية بوضوح في عدد من اتجاهات المدينة. في الخرطوم أيضا دوت أصوات المضادات الأرضية، وأفادت مصادر ميدانية بسقوط مسيرة في منطقة سكنية بحي سامراب شمالي الخرطوم بحري، بينما أصابت أخرى في ذات المنطقة مسجدا بحي دروشاب أصابته بدمار جزئي. وفي ولاية نهر النيل امتدت الهجمات إلى مدينتي عطبرة والدامر، لتعيد هذه الهجمات إلى الواجهة مخاوف السكان من انتقال القتال إلى مناطق جديدة، بعدما شهدت الولاية في فترات سابقة هجمات متكررة بالطائرات المسيرة.
2: المسيرة دي موجودة هسه هنا بين.
1: أما في شمال كردفان فقد لقيا شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة في وقت تشهد فيه الولاية تطورات عسكرية متسارعة، خصوصا حول الأبيض وطريق الصادرات، مع استمرار تعرض المدينة لاستهدافات طالت مرافق خدمية ومناطق مدنية. وبحسب مراقبين فإن هذه الهجمات جاءت ردا على الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها قوات الدعم السريع على يد الجيش في شمال كردفان والنيل الأزرق وغرب دارفور. وبينما تتواصل المواجهات على الأرض في كردفان والنيل الأزرق، تتسع سماء السودان لجبهة جديدة من الحرب، جبهة لا تحتاج إلى تحرك القوات على الأرض بقدر ما تحتاج إلى مسيرة قادرة على الوصول إلى أهدافها. ومع هذه المسيرات ترتفع الكلفة البشرية، حيث وثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1000 مدني بضربات المسيرات في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري، وقالت إن هذه الضربات شكلت نحو 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع.
0: أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنيا ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباكات في مدينة قيسان. وحذر المكتب الأممي من أن تصاعد العنف لا يزال يلحق خسائر فادحة بالمدنيين ويجبر السكان على الفرار من منازلهم في أنحاء البلاد. وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية بأن المعارك ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معه. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات المسؤول الأمريكي ردا على وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي قال إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان وغزة وسوريا. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وافقت عليه.

0: قالت رويترز إن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن الجانبين اتفقا على القائمة القصيرة خلال محادثات جرت في روما الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية. وأفادت المصادر بأن هذه الدول قد تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة والتفتيش المرتبطين بالتحقق من نزع السلاح. أصيب عدة أشخاص جراء سلسلة غارات وتفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء بيروت. وبحسب تقارير تداولتها وسائل إعلام لبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير واسعة في بلدتي حداثة وبيت يحون، ووقعت تفجيرات مماثلة في بنى تحتية وممرات في وادي بلدة تولين وعلى طول طريق وادي السلوقي، فيما سجلت إصابات في قضاء بنت جبيل وثلاث غارات على طريق كفرة ومحيط بلدة دير سريان في قضاء مرج عيون وفي بلدة المنصوري بقضاء صور. أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام، ما يفتح الباب أمام حل قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، وهو ملف اعتبرته جهات لبنانية سياسيا أكثر منه قضائيا.
1: أسدل مجلس النواب اللبناني الستار على واحدة من أكثر القضايا الحساسة في البلاد، قضية الموقوفين الإسلاميين، وذلك من خلال إقراره قانون العفو العام. قانون يقضي بإطلاق سراح 79 موقوفا إسلاميا فور إقراره، من أصل 146 على أن يطلق سراح باقي الموقوفين خلال الأشهر المقبلة عقب تخفيض مدة محكوميتهم.
2: هذا النضال بدأ منذ 2018، قدمنا قوانين مرارا وتكرارا لرفع الظلم عن موقوفين لم تتم محاكمتهم منذ ذلك الحين، ونحن نناضل في هذا الشأن، والحمد لله وصلنا أنا برأيي إلى أفضل الممكن بما يحفظ كرامة المؤسسات، يحفظ القضاء، يحفظ هيبة الدولة، ولكن أيضا والأهم أنه يحفظ الإنسان في لبنان، لأنه لا يجوز وضع ناس في السجون بدون محاكمات إلى سنوات وسنوات.
1: تعود قضية الموقوفين الإسلاميين إلى أكثر من 20 عاما، وذلك فيما عرف بأحداث بلدة الضنية، إذ أوقفت مجموعة من الإسلاميين من دون محاكمات حتى يومنا هذا، وما تلاها من أحداث مخيم نهر البارد وصولا إلى توقيف الشيخ أحمد الأسير وأفراد من جماعته في ملف أحداث عبرة، الملف الذي يراه كثيرون أنه أخذ منحى سياسيا أكثر منه قضائيا لارتباطه مباشرة بالثورة السورية.
3: أنا بعتقد كنا بحاجة نطوي صفحة أليمة كي كانت موجودة، وهيدي بسبب المحكمة العسكرية يلي كانت استنسابية في التعاطي مع ملفات وخصوصا تابعة للطائفة السنية بكل وضوح بكل وضوح، وكان هناك استنسابية في التعاطي بالأحكام واستنسابية بالتعاطي بالتوقيفات.
1: إقرار قانون العفو العام تزامن مع إلغاء البرلمان اللبناني عقوبة الإعدام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، ما يتيح لآلاف الموقوفين في السجون الاستفادة من التعديلات القضائية. بعد وعود متكررة أقر قانون العفو العام، وتمت معه معالجة قضية عشرات الموقوفين الإسلاميين، بل أغلقت معه ملفات أمنية حساسة أدت إلى انقسامات سياسية حادة خلال السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة روسية استهدفت خلال الليل منطقة ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا جنوبي البلاد، ما أدى إلى أضرار واندلاع حريق. ويقع ميناء إسماعيل بالقرب من الحدود الرومانية، يعد أكبر موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب، ويتعامل مع شحنات الحبوب وسلع أخرى.

0: اندلع حريق في منطقة صناعية بمدينة سالافات في جمهورية باشكيرستان الروسية الفيدرالية جراء هجوم بطائرات مسيرة. وذكرت السلطات المحلية أن الهجوم استهدف المنطقة الصناعية التي تضم مصفات نفط كبيرة ومجمعاً للبتروكيماويات، وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها المنطقة أو تستهدف خلال أسبوع، إذ قالت أوكرانيا الخميس الماضي إنها استهدفت مصفتين نفطيتين روسيتين إحداهما في باشكيرستان. أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تعمل على تحويل صادراتها إلى مسارات بديلة عقب القيود اللوجستية التي لحقت بميناء نوفروسيسك على البحر الأسود. وقالت الوزارة إن البدائل تشمل موانئ روسية على بحر البلطيق وبحر قزوين وأقصى الشرق إلى جانب الطرق البرية. قالت إنها تعمل على تحويل مسار الصادرات مع مراعاة القيود اللوجستية الراهنة. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن للدول الأوروبية رداً على خطط أوروبية لاعتراض واحتجاز سفن من أسطول الظل الروسي، بالتزامن مع القصف الأوكراني الذي استهدف موانئ روسية ومحطات لتخزين الحبوب.
1: تهديدات روسية باستهداف السفن الأوروبية. يطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته مستعرضاً قوات البحرية الروسية خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي. يشدد بوتين على أن موسكو سترد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده في أي مسطح مائي، بما في ذلك المحيط الهادئ حيث يتزايد احتمال نشوب صراع.
2: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديداً، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
1: في غضون ذلك تلقت روسيا ضربات أوكرانية متتالية استهدفت مواقع حيوية من بينها ميناء نوفوريسك آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني. صور متداولة أظهرت دماراً واسعاً في البنية التحتية في الميناء الذي يعد محطة روسية هامة لتخزين الحبوب وتصديرها. الضربات الأوكرانية شملت أيضاً مصفات أوريسك الروسية التي توقفت عن العمل أيضاً عقب هجوم بالمسيرات. أكثر من 500 مسيرة أوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وتدميرها خلال الليلة الماضية، وقالت إنها ردت باستهداف مستودع وقود في ميناء أوديسا الذي يستخدمه الجيش الأوكراني للإمداد. كما شملت الضربات الروسية مناطق في خريسون وسومي شمال شرق أوكرانيا، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى على وقع التصعيد المستمر لأكبر حرب في أوروبا منذ عقود.
0: أفادت وكالة تاس الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إيتوروب إحدى الجزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان. وقالت تاس إن زيارته هي الأولى لبوتين شخصياً إلى الجزر، حيث زار مصنعاً لتجهيز الأسماك في إيتوروب بعد إشرافه على مناورات بحرية في أقصى شرق روسيا. في المقابل احتجت اليابان بشدة مؤكدة أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها تاريخياً وبموجب القانون الدولي. استشهد شاباً فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة. قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت إزالة تهديد حسب زعمه. في المقابل أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن القصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مضيفاً أن طواقمه نقلت الشهيد وعدداً من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة. قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن انتهاج إسرائيل سياسة الاحتلال الممنهج تهدف إلى خنق الحكومة الفلسطينية في أرضها ويجري تقويض وجود دولة فلسطين ذات سيادة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة

0: أنقرة. من جانبه أشاد الرئيس عباس بمواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
1: يرفع هنا علم فلسطين ويذاع نشيدها. بروتوكول يعكس اعتراف أنقرة بدولة فلسطينية رسمت حدودها في قرارات الأمم المتحدة.
2: مرحب عسكر.
1: وفي صورة هذه المراسم رسالة مفادها أن فلسطين في قلب أجندة أنقرة الدبلوماسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس، وملفات المباحثات ثقيلة كالعادة، وكان في مقدمتها عرقلة إسرائيل لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
3: في غزة تتخذ الحكومة الإسرائيلية من غياب الحل شعاراً لها رغم كل الاتفاقيات والجهود الدولية. إن إسرائيل تواصل مواقفها العدائية على الرغم من الموقف البناء لإخوتنا الفلسطينيين. إن هذه المرحلة تظهر من هو مع استمرار الصراعات ومن هو مع السلام. يجب ضمان الظروف اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق عمليات إعادة الإعمار في غزة.
1: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قضية تنظر إليها أنقرة بقلق متزايد. الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعم انتهاكات المستوطنين.
4: لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين. المستوطنون لا يأتون لوحدهم، وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي.
1: كذلك لفت الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط اقتصادية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، فيما يجري الاستعداد لاستحقاق انتخابي فلسطيني، وهي قضية جرى بحثها في اللقاء. مبادئ تركيا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وراسخة، فاستقبال الرئيس الفلسطيني في أنقرة ليس إجراءً بروتوكولياً بقدر ما يعكس وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتأسيس دولته الفلسطينية المستقلة. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
0: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن الحركة ستشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. وأوضح بدران أن حماس وغالبية الفصائل والكتل الانتخابية ترفض وضع شروط سياسية للمشاركة أو إلزام الأطراف ببرنامج محدد، معتبرا الانتخابات فرصة تاريخية لإحداث تغيير في الحالة الفلسطينية وإنهاء التفرد بالقرار الوطني. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إيراني بأن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. كما أكد المصدر عدم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو وتحديد إطار زمني لتنفيذه. تجدر الإشارة إلى أن اتفاق يونيو نص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، لكنه سرعان ما انهار مع إعلان الرئيس الأمريكي أنه انتهى. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل حل المسائل العالقة والتوصل لحل عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
5: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

0: المفاوضات ووزير خارجيتنا أحسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
1: قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن طائرات مسيرة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين شرق محافظة الجوف، وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات القتال شرق محافظة الجوف. وقال المركز إن العملية تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات اليمنية خلال الأيام الأخيرة. في المقابل جددت جماعة الحوثي قصفها بصواريخ باليستية على ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غربي البلاد. ونقلت وسائل إعلام يمنية تابعة للحكومة عن متحدث القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش أن الرصيف البحري للميناء تعرض لضربتين صاروخيتين من جانب جماعة الحوثي، مضيفا أن القوات تتحقق من حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن القصف. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر المقبل. وشدد الزيدي خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية تشارلز براد كوبر في بغداد على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي، مضيفا أن أكتوبر سيمثل مرحلة جديدة في مسار الدولة العراقية، إذ سيكون العراق قد استكمل سيادته الوطنية على أراضيه ووصل بناء قدرته الأمنية والعسكرية بما يمكنه من حماية أمنه واستقراره بنفسه وفق تعبيره. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استمرار دعم ليبيا وشعبها دون أي تمييز والتواصل مع كافة الأطراف في الشرق والغرب أجل تحقيق التوافق الوطني، كما أشار إلى حرص أنقرة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين. جاء ذلك في ختام زيارته الرسمية لليبيا التي شملت العاصمة طرابلس وبنغازي.
2: أجرينا في بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية، والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي، كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا، وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
3: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها، إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
4: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة لا دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن بعد ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
3: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح

0: بلدين إقليميا ودوليا.
1: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية، وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لاسيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
0: وتأتي زيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
2: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرات السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
3: يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس زيارة إلى مصر تستمر يومين. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان سيحضر الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية برفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي، وأضافت أن فيدان سيناقش العلاقات التركية المصرية ويستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات الجارية، ويؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية. جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل تمشيا مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن. ودعا الاتحاد في بيان إسرائيل إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان السوري والالتزام بأحكام اتفاق فصل القوات لعام 1974. وطلب الاتحاد إسرائيل باحترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض احترام قراري مجلس الأمن. وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي، كما جدد دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف. بدأ الناخبون في زامبيا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية يواجه فيها الرئيس هاكاندي هيشيليما 13 مرشحا يسعى خلالها للفوز بولاية ثانية، ويحق لنحو 8 ملايين ناخب المشاركة في الاقتراع الذي يشمل أيضا انتخاب أعضاء البرلمان والمجالس المحلية. من المقرر أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج يوم الاثنين. نهاية النشرة، تذكير بالعنب. هجمات جديدة بالمسيرات تستهدف مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من هجمات مماثلة هي الأكبر منذ أشهر. واشنطن تحذر إسرائيل من وجود عسكري دائم بلبنان، وأنباء عن توافق لبناني إسرائيلي لترشيح 4 دول للتحقق من نزع سلاح حزب الله. روسيا تستهدف ميناء إسماعيل الأوكراني قرب الحدود الرومانية، وكييف تقصف مصفات نفط في مدينة سلابات الروسية. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
4: في كل يوم أحداث تتسارع
5: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
6: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
4: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
6: العالم اليوم.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع استمرار تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط حتى نهاية العام المقبل. ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي يتوقع إتمام الشريحة الأخيرة من الدعم المالي لمصر في نوفمبر المقبل.

0: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل جزء من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية 2027 مع استمرار القيود على حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسواق الطاقة تحت الضغط ويعزز كلفة الإمدادات. وبلغ متوسط الإنتاج النفطي المتعطل في الشرق الأوسط 5.5 مليون برميل يوميا خلال يوليو، بعدما سجل 7.5 مليون برميل في يونيو، بينما تتوقع الإدارة ارتفاعه إلى 6.6 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام. في المقابل قدرت الإدارة تقلص الإنتاج المتعطل إلى 4.2 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام، ثم إلى 1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2027 مع عودة تدريجية للإمدادات ومسارات التجارة. وانخفضت كميات النفط الخام والمنتجات البترولية العابرة لمضيق هرمز ب 77% إلى 4.9 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2026 مقابل 21.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2025. من جهة أخرى ارتفعت حركة النفط عبر باب المندب ب 50% مقارنة بمستواها قبل الحرب إلى 8.1 مليون برميل يوميا بعد تحويل السعودية جزءا من صادراتها عبر خط شرق غرب إلى ميناء ينبوع. وضغط اضطراب الإمدادات على الأسعار، إذ زادت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لمتوسط خام برنت هذا العام إلى 87 دولارا للبرميل قبل تراجعه إلى 78 دولارا في الربع الأخير و69 دولارا في 2027 مع تعافي الإنتاج وارتفاع المخزونات. وانخفضت مخزونات النفط التجارية الأمريكية بنحو 44 مليون برميل بين مايو ويوليو الماضيين تحت ضغط ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات وزيادة تشغيل المصافي، مع توقعات ببقاء المخزونات حتى نهاية العام الحالي دون أدنى مستوى لها خلال السنوات الخمس الماضية. للنقاش معنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط الدكتور عبد السميع بهبهاني. أهلا بكم دائما معنا دكتور عبد السميع. بداية، كيف تقرؤون توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية باستمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميا من نفط الشرق الأوسط حتى نهاية العام المقبل؟
1: يعني حقيقة هذا صاحب عدة تناقضات موجودة، مما جعل الأسعار لم تتفاعل كلية مع هذا التصريح، والتصريح وظهر على وزير الطاقة الأمريكي ولم تتفاعل معه، بل انخفضت، تفاعلت قليلا بل انخفضت، ويبدو أن السوق يقيم هذه التناقضات. فهناك تناقض على إطالة أمد الحرب، وهناك تناقض على مع الاقتراب من وصول إلى اتفاق، وهناك أيضا مرور 9 ملايين كما صرح الرئيس الأمريكي من المضيق، مع هناك أيضا كثرة ناقلات الظل التي أخذت طابعها الرسمي أيضا في مرورها. هناك تناقضات لزيادة المخزونات في سواء كانت في الولايات المتحدة، المخزونات التجارية الأسبوع الفائت 9 مليون، والصين أيضا زادت مخزوناتها إلى 9 مليون، مما شجع مصافي التيبوت أو لزيادة الإنتاج وللاستيراد، مما يعطي انطباع أن عملية الأخذ من المخزونات الاستراتيجية والتجارية أقل مما كان متوقعا أو ما كان

0: يكتب وينشر في ذلك. فلذلك أنا أحس أن هذا التصريح يغلب عليه الجانب السياسي أكثر من هو من الجانب الاقتصادي. والدليل على ذلك أن الوزير أيضا صرح على قضية التضخم وآثاره وانعكاساته على العالم، مما يعطي انطباع بأن القضية هي عملية تناقضات لخلق حالة من عدم اليقين، ومن ثم جعل السوق هو الذي يأخذ المسؤولية في عملية ارتفاع وانتقاص الأسعار. فأنا أتصور أن التصريح سياسي أكثر منه، لأنه متناقض حقيقة مع تماماً كثير من مجريات الأحداث السياسية.
1: دكتور عبد السميع، إذن هل في هذا السياق نفهم ما عرضه التقرير بأنه رغم استمرار تعطل جزء من الإنتاج، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ سعر برميل النفط بداية 2027 نحو 69 دولارا؟
0: يعني هذا أيضا تناقض آخر، يعني إذا كان هناك عجز ونقص في عملية الإنتاج فلماذا تنتقص الأسعار ولا ترتفع؟ نعم هناك خصومات من قبل بعض دول أوبك، العراق أبدت خصومات تقريبا تصل إلى 30 دولار لنفطها الثقيل، والخفيف 25 دولار، وهذا قد يجعل هناك تناقض أو امتداد في السوق. نعم هناك حركة السكك الحديد، كثير منها تحول، التي تنتقل من إيران وخلال وسط آسيا إلى الصين، أيضا عامل قد يساعد على ارتياح الجانب الإيراني في هذه التفاوضات. خلاصة القول بأن هناك امداد سائر بسوق سوداء، وهذا حقيقة أمر مغلق لإخراج السوق عن توازنه المعروف وعودة تضاربات البراميل الورقية والتحكم بالسوق أكثر من أنه من العرض والطلب.
1: وكالة الطاقة الدولية أيضا رفعت تقديرها اليوم لانخفاض الإمدادات هذا العام إلى 4.3% ملايين برميل يوميا. هل باتت صدمة المعروض أكبر من قدرة السوق حاليا على امتصاصها؟
0: يعني تذكر احنا الآن في الربع الثالث، دخلنا الربع الثالث، وعادة الطلب يكون قليل في الربع الثالث. نعم هناك توقعات إلى عواصف وكوارث طبيعية قد تعطل بعض مصادر الطاقة، وهناك انخفاض في المنسوبات المائية قد تعطل نقل في أوروبا من مكان إلى آخر. هذه كلها عوامل قادمة، ولكن بالأخير الحكم في هذه المرحلة أتصور أنه مبني على توقعات التي لا تؤيدها حقيقة المؤسسات العلمية والتجارية مع التصريحات السياسية. وأنا توقعاتي حقيقة أن حتى تمر هذه الفترة قد تكون هناك بوادر اتفاق رغم تعقيداتها في حول مرور هذه الناقلات. يعني
1: تحدثتم عن دور أوبك دكتور عبد السميع، مع تضرر إنتاج وصادرات دول خليجية أعضاء في أوبك، ما الذي يستطيع التحالف فعله حاليا لاحتواء نقص المعروض وكذلك تهدئة السوق؟
0: يعني أنا أتصور أوبك قاعد تحاول توازن في مرحلة توازن بين القلق على تأخر الاقتصاد العالمي والركود الاقتصادي العالمي، وبين المصالح الذاتية أو مصالح أوبك والحفاظ على توازن السوق. أنا أتصور أن أوبك الآن في مرحلة حرجة، رغم أنها متفائلة حقيقة، يعني الجي دي بي النمو الاقتصادي في أوبك لا زال 3.2، مما يجعله متفائلا من الحركة الاقتصادية، مما يجعله متفائلا في زيادة الطلب خلال هذه السنة والسنة القادمة، وإن قلت عن المستوى التي خمنته بالبداية، ولكن توجد هناك زيادة في الطلب. فأتصور أوبك الآن في حالة من الغموض، تجده يحاول يوازن بين إحياء السوق اقتصاديا وبين الحفاظ على الحصص من خلال الخصومات التي تعرضها للمشترين. يعني
1: دكتور عبد السميع، إلى أي مدى تعتقدون أن هذه الأزمة تعمل الآن على إعادة توزيع الحصص والنفوذ بين كبار منتجي النفط عالميا؟
0: أتصور بالنهاية يظل الخليج هو المتحكم الأساسي. يعني حقيقة هناك 40% من الطاقة العالمية بين غاز، 20% وبين نفط، في بين نفط ومشتقاته 20% أخرى، وبين

0: 5% أيضاً من خلال المواد الكيماوية والأسمدة والبتروكيماويات هذه. هذا يجعل أوبك حقيقة الآن بالأخير هي صاحبة اليد العليا. أنا أتصور هذه مرحلة المناقشات وهرمز الآن يجب أن تنتهي إلى تفاهمات أكثر من أنها إيجاد بدائل طرق أخرى، لأن أصبحت المضائق كلها بما فيها الأنابيب والمخرجات ذات خطر. فلذلك تجد أن بعض الدول رسميا تتجه إلى الاستعمال الناقلات الظل لعمل عقود مع جيرانها، منها من أعضاء أوبك كما تشير بعض الأخبار. يعني
1: هل ستستطيع دول المنتجة المتضررة استعادة حصتها سريعا بعد عودة الإنتاج، أم أن البدائل التي خلقت حاليا ستكون قد رسخت مواقعها؟
0: يعني إذا نأخذ نموذج الكويت مثلا، نجدها بأنها استعانت في المشتقات كثيرا، والمشتقات حقيقة الهامش الربحي زاد عندها كثيرا. يعني الآلة الحربية استعملت المشتقات بصورة جدا كبيرة وضخمة. النقص في أوروبا الذي لم يكن في أجندة أوبك أيضا، دائما عادة أجندة أوبك هي آسيا، أسواق آسيا، الآن أوروبا تعاني من نقص في الطاقة، تعاني نقص في بالنسبة من خلال الحروب الآلة الحربية، تعاني نقص نتيجة انخفاض انتاج الحقول في بحر الشمال لديها. هذه كلها عوامل تجعل أن الدافع هو الطلب على الطاقة أكثر من أنه الدافع إلى التأخر والاستغناء عن الطاقة. والطاقة الأساسية حقيقة المزود الحقيقي هو أوبك الآن. يعني الآن نجد أن العالم اتجه من الغاز إلى النفط نتيجة تعطل الغاز، وهذا النفط رغم ذلك تجده منخفض ويستعمل. أنا أتصور أن في نهاية المطاف سوف تتجه إلى توازن بين العرض والطلب أكثر من أنه عملية التضليل. نعم. من خلال البرامج الورقية الأخرى. يعني.
1: الدكتور عبد السميع بهبهاني الاستشاري في قطاع النفط كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه تحذيرات من تفاقم مديونية مصر بعد تسلمها شريحة دعم مالي جديدة.

أهلا بكم من جديد. توقع ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي محمد معيط اتمام المراجعة الأخيرة لبرنامج دعم مصر المالي في نوفمبر المقبل. جاء ذلك بعد تسلم

0: مصر الشريحة السابعة من حزمة الإنقاذ المالي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تقليل عجز الموازنة. وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد على زيادة قيمة برنامج التمويل إلى 8 مليارات دولار بعد تفاقم الضغوط الاقتصادية على مصر بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
1: نحو 1.8 مليار دولار حزمة دعم مالي تلقتها مصر من صندوق النقد الدولي ضمن الشريحة السابعة من برنامج التسهيل الممدد، يهدف التمويل إلى دعم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد والمساهمة في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد،
2: لدعم استقرار سعر العملة، لاستكمال المشروعات التنموية الخاصة بالدولة، إلى جانب استكمال الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر في الفترة الحالية، ولاكتفاء من العملة الأجنبية في ظل المتغيرات الجيوسياسية اللي بتمر بيها الدول، والمخاوف كمان من نقص هذه العملة، لأن هذا النقص بيسيطر على سعر الصرف فبيخليه بيرتفع ارتفاعات متوالية بتعطل عجلة الاستثمار.
1: رغم أن تمويل الصندوق لمصر لا يعد حزمة دعم مباشرة للمواطنين بل يوفر دعما للاستقرار المالي والنقدي، لكن اقتصاديين يرون له انعكاسا غير مباشر على الأوضاع المعيشية، لا سيما مع إعلان ارتفاع معدل التضخم السنوي ليوليو الماضي إلى 13% بزيادة تقارب نقطة مئوية على أساس سنوي.
3: الدولة إذا لم تستطع أنها تعمل إصلاح اقتصادي واضح في المدى القصير، المواطن مش هيتحمل تكاليف جديدة، لكن على المدى الطويل هيتحمل تكاليف أكبر، وبالتالي الميزة أن احنا بنعيد الاقتصاد لوضعه الصحيح، والمواطن بيستفاد بوجود معدلات تشغيل ومستوى دخل، لكن طبعا بيعاني من بعض الأعباء نتيجة زيادة التكاليف.
1: وتظهر بعض المؤشرات تحسنا نسبيا في الاقتصاد المصري، حيث نما 5.2% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، كما سجلت تحويلات المصريين في الخارج قفزة تاريخية فاقت 31% خلال 11 شهرا من السنة المالية الماضية إلى 43 مليار دولار، كما سجلت إيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفاعات هي الأخرى. تمنح الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر وقتا للمناورة كما يرى محللون ماليون، لكنهم يؤكدون عدم كفايتها للتصدي للتحديات الاقتصادية الحالية، داعين إلى البناء على حالة الاستقرار النسبي وفتح المجال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من القاهرة الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بكم دكتور عبد النبي. بداية، موافقة صندوق النقد على حصول مصر على 1.8 مليار دولار جديدة، ما الذي تعكسه في أداء الاقتصاد المصري؟
4: يعني هي بالتأكيد أعطت للحكومة المصرية جزء من الراحة، يعني كان هناك مخاوف ألا تمر هذه المراجعة بسلام، يعني مفترض أننا في العام الأخير من هذا الاتفاق، وكان المفروض أن يعني كما تعهدت مصر أن يكون لديها سعر صرف مرن وأن تتخارج من ممتلكات الدولة، لكن حتى هذه اللحظة لم تتمكن مصر من الوفاء بهذه التعهدات، ولذلك كان هناك مخاوف أن تتعنت إدارة الصندوق في تمرير هذه المراجعة. هذه المراجعة أعطت جزء من الراحة للحكومة المصرية، وأيضا أعطت نوع من الثقة للمستثمر العالمي في الاقتصاد المصري. أما يعني لو حابين نقول تأثيرها، لازم نعرف أن هو المبلغ ليس كبيرا، نحن نتحدث عن حوالي 1.7 مليار دولار، وهو رقم ليس كبيرا في ظل وجود عجز على الأقل في الميزان التجاري يقترب من 40 مليار دولار.
0: دكتور عبد النبي، مع ارتفاع أعباء الدين وخدمته، كيف تنظرون إلى التحذيرات من أن تصبح هذه الأمور، الاقتراض الخارجي المتكرر لمصر، مصدرا لزيادة المديونية بدلا من أن يكون حلا لأزمة التمويل؟
4: احنا بالفعل وصلنا للأزمة، يعني الموازنة الأخيرة بتقول أن الفوائد وأعباء الدين، يعني نتحدث عن التزامات السداد للقروض وفوائدها، بيلتهم أكتر من 100% من إيرادات الدولة، يعني وكأننا الدولة

0: دولة تعمل وتنتج من أجل أن تسدد دين الخواجات ولا يكفي، يعني نحتاج إضافة على ما ننتجه أو الإيرادات العامة للدولة، نحتاج يعني أكثر من هذه الإيرادات بنسبة 12% حتى نوفي هذه الالتزامات. أيضا هناك التقارير تقول أن مصر تحتاج حتى إبريل القادم إلى حوالي 62 مليار دولار، هو رقم يعني تقريبا ضعف تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتقريبا حوالي مرة ونص حجم الصادرات أو قيمة الصادرات المصرية إلى العالم. بالتأكيد نحن في أزمة، يعني إمكانية أن يكون لدينا خطة استثمارية محلية في ظل التهام الأقساط وفوائد الديون لإيرادات الدولة، يعني هذا أمر صعب، لأن بالشكل ده يعني لن يكون أمام الحكومة إلا الاقتراض من جديد، سواء بقى من الأسواق المحلية جهاز مصرفي مصري أو طرح أسهم وسندات دولارية أو بعملات مختلفة في الخارج، وده هيزيد المديونية وبالتالي بيفاقم المشكلة ولا يساعد في حلها على الإطلاق، لأن كما يعني قال الجميع الديون لا تصنع تنمية على الإطلاق.
1: دكتور عبد النبي، الصندوق تحدث عن استقرار اقتصادي، لكن المواطن ينظر دائما إلى الأسعار. كيف يمكن تفسير استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة رغم تحسن عدد من المؤشرات الكلية؟
0: لا، هو لا يوجد تحسن، يعني عندما نتحدث عن معدل النمو، معدل النمو ده ناتج من انفاق ربما لا يكون لديه عائد، ناتج نتيجة دخول أموال زي الشريحة من قرض صندوق النقد الدولي أو جزء من صندوق النقد الدولي أو جزء من صفقات أو بيع بعض الأصول المملوكة للدولة، يعني نتحدث عن تدفقات لا تقدم تنمية حقيقية، وده اللي بيخلي عندنا معدل نمو إلى حد ما وهمي. ثم إذا نظرنا إلى معدل النمو الذي تجاوز 5% مقارنة بمعدل التضخم الذي وصل إلى حوالي 14%، فنحن نتحدث عن معدل نمو سالب بنسبة 9%، يعني عندنا انكماش بنسبة 9%. بالتأكيد في ظل هذا الانكماش سوف يعاني المواطن المصري كثيرا، خاصة أن إمكانياته على تحقيق معدلات دخل مرتفعة في ظل ارتفاع الأسعار هو أمر صعب. أضف إلى ذلك أن الحكومة نفسها يعني تطبيق قانون الإيجار الجديد، وتقريبا بتتكلم على المواطن أو الغالبية المصريين أصبحوا يدفعوا 10 أضعاف ما كانوا يدفعونه، يعني بعد عدة أيام سوف يكون مضطرين أن يدفعوا 115% ما كان يعني مقدار ما كانوا يدفعونه. أضف إلى ذلك زيادة الكهرباء الأخيرة، زيادة الوقود الأخيرة، يعني كل هذا أثر بشكل كبير جدا على إمكانيات المواطن المصري للحياة، ناهيك عن أن يعني في جزء كبير جدا من الخدمات لم يعد متاحا بالمجان، ويضطر المواطن المصري إلى دفع يعني مقابل للحصول عليه، وفي النهاية زادت أعباءه، وبالتالي يعني شعوره بالمشكلة هو أكبر من المؤشرات التي يتم تداولها.
1: صندوق النقد يكرر أن تقليص دور الدولة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص أمر أساسي ومهم. لماذا يمثل حجم الدولة في الاقتصاد مشكلة بالنسبة إلى جذب الاستثمارات الخاصة ولا سيما الأجنبية منها؟
0: يعني هو معروف حتى يعني ليس فقط الاستثمارات الأجنبية، لكن حتى الاستثمارات المحلية، يعني ما يتاح للدولة ولاستثماراتها رغم طبعا وجود قانون بيساوي ما بين مشروعات الدولة والمشروعات الأخرى، لكن معروف أن الدولة عندما تريد شيء بتحصل عليه بسهولة، يعني عندما يكون للدولة مصانع بتنتج منتجات معينة واحتاجت إلى خامات أو مستلزمات إنتاج تحصل عليها بكل سهولة وربما أيضا بدون جمارك وبدون رسوم، لكن لو يعني مصنع للملابس الجاهزة أو للبدل بغرض التصدير في المنطقة الحرة مثلا ببورسعيد احتاج إلى $1,000,000 من أجل توفير زرار، يعني زرار للبدلة، لم يتمكن من الحصول على هذا التمويل وبالتالي خسر وقفل المصنع وخرج المستثمر الأجنبي الذي كان موجودا. يعني هذا مثال على أن يعني منافسة الدولة سوف تكون أكبر، وربما لا يستطيع القطاع الخاص أو الاستثمار الأجنبي المباشر الحصول على كل احتياجاته اللي هو بنسميه بقى توافر سلاسل الإمداد. يعني أنا كنت معكم الأسبوع اللي فات وكنا بنتكلم على مشكلة المصانع العاملة في مجال البلاستيك لعدم قدرتها للحصول على الخامات ومستلزمات الإنتاج، هذا هو ما يجعل الاستثمار الأجنبي سواء بقى محلي أو مباشر يخشى منافسة الدولة، لأن الدولة عندما تكون هي المنافس لن يتمكن من منافستها، وفي ظل يعني أي ظروف طارئة سوف يضطر هذا المستثمر الأجنبي أو حتى المستثمر المحلي

0: إلى الخروج أو قبول خسائر قد لا يتحملها لفترة طويلة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من القاهرة.

0: قد تعيد رسم حسابات الإنتاج وأسعار الغذاء.
1: الغبار المتصاعد من الحقول البريطانية يلخص موسما زراعيا صعبا، بعدما سجلت البلاد أكثر أشهر يوليو جفافا منذ بدء القياسات. وفي شرق إنجلترا بدأت التداعيات الاقتصادية تظهر بوضوح مع تراجع إنتاج المحاصيل. في مزرعة في سفك انخفضت الغلة بأكثر من الربع عن متوسط السنوات العشر الماضية، بعد أن أدت الحرارة والجفاف إلى نضج المحاصيل مبكرا.
2: تحققت كل مخاوفنا عندما بدأنا الحصاد واكتشفنا أن الإنتاج أقل بنحو 25% إلى 30% من متوسط السنوات العشر الماضية، وهذا انخفاض كبير.
1: انخفاض الإنتاج يعني إيرادات أقل للمزارعين في وقت تتطلب فيه مواجهة الجفاف استثمارات أكبر، ولهذا تتجه المزرعة إلى تنويع المحاصيل وتجربة أصناف أكثر قدرة على تحمل الظروف الجافة لتقليل مخاطر خسارة الموسم بالكامل. لكن استمرار تراجع الإنتاج قد يضغط أيضا على إمدادات الغذاء ويزيد الحاجة إلى الاستيراد، بما يجعل الأسعار أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
2: أنا قلق بشأن السنوات المقبلة، ويبدو أننا قد دخلنا في نمط من الجفاف، فهذه ثالث سنة ربيع جاف على التوالي. ربما علينا أن نتقبل أن هذا سيستمر وأن نغير دورات زراعتنا وفقا لذلك.
1: ومع توقع تكرار هذه الظروف، يواجه القطاع الزراعي البريطاني تحديا يتجاوز خسائر موسم واحد إلى ضرورة التكيف مع واقع قد يجعل الإنتاج أقل كفاءة وأكثر كلفة.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

هجمات جديدة بالمسيرات تستهدف مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من هجمات مماثلة هي الأكبر منذ أشهر. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. فيدان يؤكد مواصلة تركيا دورها في دعم توحيد ليبيا ويعلن تنسيق أنقرة مع دول إقليمية لدفع المفاوضات بين الأطراف الليبية. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصر شمال الضفة الغربية ويفرض حظراً للتجوال، ومستوطنون يحاصرون عائلات فلسطينية لليوم الرابع على التوالي. روسيا تستهدف ميناء إسماعيل الأوكراني قرب الحدود الرومانية، وكييف تقصف مصفات نفط في مدينة سلافات الروسية.

أهلا بكم من جديد. إلى التفاصيل، جددت قوات الدعم السريع هجماتها بالطائرات المسيرة على العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني على التوالي. قال مصدر عسكري في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع شنت الهجوم بالمسيرات وإن الدفاعات الجوية تصدت له في مناطق غربي مدينة أمدرمان بالعاصمة.

0: هذا وقتل شخصان وأصيب آخرون في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جراء هجوم بمسيرة لقوات الدعم السريع، واستهدفت قوات الدعم السريع أيضا عددا من الولايات بسرب من المسيرات، فيما تصدت دفاعات الجيش السوداني للهجمات في مدن أمدرمان والخرطوم بحري وولاية نهر النيل.
1: سرب من الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع حلق لأول مرة في 3 ولايات سودانية في توقيت واحد. معه تتسع رقعة حرب المسيرات في السودان في تصعيد ينقل المواجهات إلى مدن ومناطق ظلت بعيدة عن خطوط القتال المباشر في الآونة الأخيرة. مصادر وشهود عيان أفادوا بإطلاق الدعم السريع أكثر من 20 مسيرة انتحارية على مدينتي الدامر وعطبرة، بينما استهدفت قوات الدعم السريع مدينتي الخرطوم بحري وأمدرمان بأكثر من 16 مسيرة انتحارية، حيث شهدت بعض الأجسام في سماء الولاية وتم التعامل معها بالتزامن مع سماع أصوات المضادات الأرضية بوضوح في عدد من اتجاهات المدينة. في الخرطوم أيضا دوت أصوات المضادات الأرضية، وأفادت مصادر ميدانية بسقوط مسيرة في منطقة سكنية بحي سامراب شمالي الخرطوم بحري، بينما أصابت أخرى في ذات المنطقة مسجدا بحي دروشاب أصابته بدمار جزئي. وفي ولاية نهر النيل امتدت الهجمات إلى مدينتي عطبرة والدامر، لتعيد هذه الهجمات إلى الواجهة مخاوف السكان من انتقال القتال إلى مناطق جديدة، بعدما شهدت الولاية في فترات سابقة هجمات متكررة بالطائرات المسيرة.
2: المسيرة دي موجودة هنا بين.
1: أما في شمال كردفان فقد لقيا شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة في وقت تشهد فيه الولاية تطورات عسكرية متسارعة، خصوصا حول الأبيض وطريق الصادرات، مع استمرار تعرض المدينة لاستهدافات طالت مرافق خدمية ومناطق مدنية. وبحسب مراقبين فإن هذه الهجمات جاءت ردا على الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها قوات الدعم السريع على يد الجيش في شمال كردفان والنيل الأزرق وغرب دارفور. وبينما تتواصل المواجهات على الأرض في كردفان والنيل الأزرق، تتسع سماء السودان لجبهة جديدة من الحرب، جبهة لا تحتاج إلى تحرك القوات على الأرض بقدر ما تحتاج إلى مسيرة قادرة على الوصول إلى أهدافها. ومع هذه المسيرات ترتفع الكلفة البشرية، حيث وثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1000 مدني بضربات المسيرات في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري، وقالت إن هذه الضربات شكلت نحو 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع.
0: أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنيا ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباكات في مدينة قيسان. وحذر المكتب الأممي من أن تصاعد العنف لا يزال يلحق خسائر فادحة بالمدنيين ويجبر السكان على الفرار من منازلهم في أنحاء البلاد. وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية بأن المعارك ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. طارق، دعنا في صورة هذه التطورات الأخيرة.
1: نعم مديحة، منذ فجر اليوم 10 مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع حاولت استهداف مواقع حيوية هنا في مدينة أمدرمان، خاصة المواقع العسكرية التابعة للجيش في شمال وغرب هذه المدينة. مصادر عسكرية قالت إن الجيش تصدى لهذه المسيرات، فيما لم يعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر جراء هذه المسيرات. كنا نسمع دوي المضادات الأرضية التابعة للجيش، كما رصدنا تحليق طائرتين مسيرتين على سماء شمال مدينة أمدرمان، ونرى كذلك المضادات الأرضية وتصاعد

0: أعمدة الدخان من هذه المنطقة. مصادر عسكرية قالت إن قوات الدفاع الجوي وكذلك الدفاعات الأرضية التابعة للجيش في قمة الجاهزية للتصدي لأي محاولات لقوات الدعم السريع التي تطلق هذه المسيرات، ذلك لليوم الثاني على التوالي بعد أن أطلقت أمس نحو 40 طائرة مسيرة في 3 ولايات في شمال كردفان وكذلك في نهر النيل وكذلك في الخرطوم. أيضا الجيش لم يصدر بيان حول الخسائر التي نجمت جراء هذه الهجمات بالطائرات المسيرة سوى مقتل شخصين وإصابة آخرين في شمال كردفان. هذه الهجمات بالطائرات المسيرة هي مقدمة وبداية لتحركات عسكرية كبيرة تشهدها عدد من المناطق، حيث إن المصادر تقول إن هذه الطائرات قادمة من منطقة المزروب في ولايات شمال وغرب كردفان، وأن طائرات الجيش قادرة على الوصول إلى مخازن هذه الأسلحة، كما أن قيام قوات الدعم السريع أيضا بقصف هذه المناطق يأتي ردا على تقدم الجيش خاصة في شمال كردفان حيث استعادته لعدد من المناطق من بينها بارة وجبرة الشيخ التي كانت تعد منطقة استراتيجية، حيث إن الجيش عثر في هذه المنطقة تحديدا على مخازن كبيرة تشمل أسلحة ومعدات وطائرات مسيرة، بينما تستمر المعارك في النيل الأزرق في مدينة قيسان وكذلك حول مدينة الكرمك التي استعادها الجيش مؤخرا.
1: أشكرك جزيلا طارق. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استمرار دعم تركيا لليبيا وشعبها دون تمييز والتواصل مع جميع الأطراف في الشرق والغرب لتحقيق التوافق الوطني، وقال فيدان إن أنقرة حريصة أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا التي شملت طرابلس وبنغازي.
2: أجرينا في بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية، والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي، كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا، وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
3: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
4: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة لا دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن بعد ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
3: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
5: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية، وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لا سيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية.

0: في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
1: وتأتي زيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
2: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرة السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
3: يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس زيارة إلى مصر تستمر يومين. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان سيحضر الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية برفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي، وأضافت أن فيدان سيناقش العلاقات التركية المصرية ويستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات الجارية، ويؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية. اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قصرة بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وفرض حظرا للتجوال وأغلق المحال التجارية وسط تصاعد التوتر في البلدة. وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة وانتشرت فيها عشرات الآليات العسكرية والجنود، ويتزامن الاقتحام مع استمرار مستوطنين إسرائيليين في محاصرة 3 عائلات فلسطينية لليوم الرابع بعد إقامتهم خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، ومنع أفراد العائلات من الدخول والخروج. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. ضعنا في صورة التطورات في الضفة الغربية، تفضل إبراهيم.
4: نعم مديحة، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل أعلن بأن قوات من فرقة جولاني بدأت باقتحام والسيطرة على منطقة بلدة قصرة على وجه التحديد، وقال بأن الجيش الإسرائيلي قام باعتقال أحد المستوطنين وفرض طوقا أمنيا عسكريا على هذه البلدة. تداعيات متسارعة في الحقيقة في هذا الموضوع مديحة، بعد 4 أيام من حصار عدد من المستوطنين، وربما حتى أشرطة الفيديو أظهرت مشاركة الجنود الإسرائيليين لهؤلاء المستوطنين في صلوات المذية في باحات أحد المنازل الفلسطينية، وعلى ما يبدو بضغط أمريكي. حتى السفير الأمريكي في إسرائيل الذي يعرف بتأييده العام لدولة إسرائيل وللمستوطنين أصدر تصريح صحفي ندد فيه بما سماها اعتداءات أو إرهاب المستوطنين في هذه المنطقة. واضح هذه الضغوط أسفرت عن تحرك من قبل الجيش الإسرائيلي لملاحقة هؤلاء المستوطنين وتفكيك هذه الخيام التي أقاموها والبؤر الاستيطانية. 4 أيام من الحصار المشدد حاول فيها المستوطنون طرد هذه العائلات من منازلهم. هذه سياسة إسرائيلية جديدة بالمناسبة مديحة. هناك عائلة الطباسي ليس بعيدا عن بلدة قصرة في بلدة جالود، منزلين تم إخلاءهما من سكانهما بعد ضغوط وهجمات متتالية من المستوطنين. المؤشرات اليوم بأن هؤلاء المستوطنين جلبوا عائلاتهم للسكن في هذه العائلات، بمعنى ربما تم بعد ضغط كبير من الولايات المتحدة على الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تم تفكيك هذه البؤر اليوم في قصرة، لكن هناك عائلات فلسطينية حتى الآن ما تزال لا تتمكن من العودة إلى منازلها بعد أن قام المستوطنون بالسيطرة عليها. في عموم الضفة الغربية حملات اعتقالات عنوان رئيسي يومي مكرر يعيشه ويعاني منه الفلسطينيون. نتحدث عن اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة قلقيلية لحي كفار سابا وأحياء في المدينة، نفذ فيها حملة مداهمات وأخضع عدد من الفلسطينيين للتحقيق الميداني. نتحدث أيضا عن مداهمات في منطقة طول كرم، بلدة صيدا، قفين وغيرها من البلدات الفلسطينية كانت مسرحا لهذه الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية. هذا بالإضافة إلى اعتقالات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق جنوب ووسط الضفة الغربية.
3: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل إبراهيم خلف. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت إزالة تهديد حسب زعمه. في المقابل أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن القصف استهدف مجموعة من المواطنين.

0: من قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لهيا شمال القطاع، مضيفا أن طواقمه نقلت الشهيد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة. قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة روسية استهدفت خلال الليل منطقة ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا جنوبي البلاد، ما أدى إلى أضرار واندلاع حريق. ويقع ميناء إسماعيل بالقرب من الحدود الرومانية، ويعد أكبر موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب، يتعامل مع شحنات الحبوب وسلع أخرى. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف روسي استهدف محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. للمزيد ينضم إلينا من مدينة سومي في شمال أوكرانيا مراسلنا ثائر عمر. ثائر، آخر التطورات، تفضل.
1: تحياتي لكم. ربما أبدأ من هذه المدينة التي وصلنا إليها في وقت متأخر من مساء أمس. في حقيقة الأمر تبدو الأمور العسكرية والأمنية شديدة التوتر تحديدا في هذه المدينة، خاصة وأنها تقع بالقرب من خط المواجهة أو على بعد 15 كيلومترا فقط، وبالتالي طيلة ساعات هذا الليل كنا نسمع أصوات الدفاع الجوي والتحذيرات من القنابل الجوية الانزلاقية التي كانت تهاجم المدينة وأكنافها. وأود الإشارة أيضا إلى أمر خاص تحديدا هذا ما شهدناه بما يتعلق بمدينة سومي، وهو المتعلق بعمليات الإنذار الجوي. عمليات الإنذار الجوي تختلف تماما عن المدن الأخرى، عن كييف، عن باقي المدن الأوكرانية. هنالك تحذيرات خاصة بالطائرات المسيرة، وهنالك تحذيرات مختلفة تتعلق إذا كانت الهجمات بالقنابل الجوية الانزلاقية. ولكن في ظل هذه الهجمات وهذه الضربات وهذه الأصوات الانفجارات التي كنا نسمعها على طيلة ساعات الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، يتحدث الجانب الأوكراني والإدارة العسكرية الأوكرانية عن سلسلة من الهجمات استهدفت أكناف هذه المدينة والمناطق المحيطة بها، وتحدثت عن أضرار واسعة في مرافق البنية التحتية وكذلك في عدد من منازل المواطنين جراء سلسلة من الاستهدافات بالقنابل الجوية الانزلاقية. وتشير السلطات إلى 7 إصابات حتى تاريخ هذه اللحظة، وهذه الحصيلة ربما تكون مرشحة خلال الساعات القليلة القادمة جراء تواصل عمليات الاستهداف. هذه الإصابات تنوعت في 5 مناطق في ضواحي مقاطعة سومي في أقصى شمالي البلاد. في المقابل، الهجمات الروسية هي متواصلة على مقاطعة تشيرنيهيف شمالا، ويتحدث الجانب الأوكراني والسلطة العسكرية عن أضرار أيضا لحقت في مرافق البنية التحتية في هذه المدينة. وكذلك هو الحال أيضا في مقاطعة دنيبروبيتروسك، حيث تعرضت لأكثر من 10 عمليات قصف واستهداف بالطائرات المسيرة وفقا لما يقول الجانب الأوكراني. خلفت حتى تاريخ هذه اللحظة 5 جرحى في صفوف المدنيين. الحصيلة الأكبر هي جاءت في مقاطعة زاباريجيا في أقصى جنوبي البلاد، وتشير السلطات إلى أن القوات الروسية هاجمت هذه المدينة ونحو 50 بلدة في ضواحي مقاطعة زاباريجيا لأكثر من 1000 مرة. هذه الهجمات تنوعت بين الهجمات بالطائرات المسيرة والقنابل الجوية الموجهة وكذلك برجمات الصواريخ. 3 قتلى وفقا للإحاطة الصباحية للإدارة العسكرية في هذه المدينة، وأكثر من 10 جرحى. إلى جانب ذلك أيضا مدينة خيرسون هي عرضة مستمرة للضربات الروسية المكثفة، عشرات المنازل وأضرار كبيرة في مرافق البنية التحتية وفقا لآخر التحديثات التي صدرت عن السلطات العسكرية في هذه المدينة، بالإضافة إلى 17 جريح و3 قتلى. وهذه الأرقام هي مرشحة للارتفاع على آخر الإحصائيات التي تشير إليها السلطات، خاصة وأن وتيرة القصف ما زالت مستمرة. الهجوم الأبرز والهجوم الأهم هو جاء في مقاطعة أوديسا على البحر الأسود. هذه المدينة في الآونة الأخيرة تتعرض لهجمات روسية واسعة النطاق. هذه الهجمات تستهدف قطاع واسع في هذا المدينة يتراوح بين منشآت

0: الحيوية للطاقة وكذلك للموانئ الأوكرانية. الإدارة العسكرية تحدثت عن أضرار لحقت في ميناء إسماعيل وهو إحدى أهم الموانئ في هذه المدينة، ولم تشير إلى وقوع إصابات أو قتلى، واكتفت بإصابة شخص واحد في مدينة أوديسا جراء استهداف روسي بالطائرات المسيرة.
1: عمر، أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل. اندلع حريق في منطقة صناعية بمدينة سلافات في جمهورية بشكيرستان الروسية جراء هجوم بطائرات مسيرة. قالت السلطات المحلية إن الهجوم استهدف المنطقة الصناعية التي تضم مصفات نفط كبيرة ومجمعا للبتروكيماويات في ثاني استهداف للمنطقة خلال أسبوع. وكانت أوكرانيا قد أعلنت الخميس الماضي استهداف مصفتين نفطيتين روسيتين، إحداهما في بشكيرستان. أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تعمل على تحويل صادراتها إلى مسارات بديلة عقب القيود اللوجستية التي لحقت بميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود. وقالت الوزارة أن البدائل تشمل موانئ روسية على بحر البلطيق وبحر قزوين وأقصى الشرق إلى جانب الطرق البرية، وقالت أنها تعمل على تحويل مسار الصادرات مع مراعاة القيود اللوجستية الراهنة. أفادت وكالة تاس الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إيتوروب إحدى الجزر جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان. قالت تاس إن الزيارة هي الأولى لبوتين شخصيا إلى الجزر، حيث زار مصنعا لتجهيز الأسماك في إيتوروب بعد إشرافه على مناورات بحرية في أقصى شرق روسيا. في أقصى شرق روسيا. وفي المقابل احتجت اليابان بشدة مؤكدة أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها تاريخيا وبموجب القانون الدولي. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إيراني بأن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. كما أكد المصدر عدم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو وتحديد إطار زمني لتنفيذه. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق يونيو نص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، لكنه سرعان ما انهار مع إعلان الرئيس الأمريكي أنه انتهى. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل حل المسائل العالقة والتوصل لحل عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
2: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
1: قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن طائرات مسيرة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين شرق محافظة الجوف. وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات القتال شرق محافظة الجوف. وقال المركز إن العملية تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات اليمنية خلال الأيام الأخيرة.

شهدت إسبانيا كسوفا كليا للشمس في ظاهرة فلكية نادرة لم تشهدها شبه الجزيرة الإيبيرية منذ أكثر من قرن، وعبرت منطقة الكسوف الكل شمال البلاد من الغرب إلى الشرق مرورا بعدد من المدن، فيما حظي الحدث بمتابعة واسعة من آلاف الإسبانيين الذين تجمعوا في مواقع مخصصة لرصد الظاهرة الفلكية.

0: قرن من الزمان على آخر ظاهرة كسوف كلي شهدته إسبانيا، واليوم توجهت أنظار الإسبان هذا المساء ليس لمتابعة غروب الشمس بل لرؤية القمر وهو يحجبها بشكل كامل في ظاهرة فلكية غابت طويلا وحولت مدنا وبلدات إلى منصات مشاهدة جماعية تسلح فيها المتابعون بنظارات خاصة أتاحت لهم متابعة آمنة للكسوف.
1: شاهدت الكسوف من قبل عام 1999 عندما كنت في 15 من عمري، ونحن هنا اليوم فقط من أجل مشاهدة الكسوف، وغدا صباحا سنعود إلى بلجيكا.
2: إنها ظاهرة مثيرة للاهتمام بالتأكيد، لا بد أن يكون المشهد رائعا، ونحن متحمسون جدا لرؤيته، لم يتبقى سوى قليل من الوقت.
0: ولأن المشهد لا يخلو من المخاطر، واكبت السلطات الحدث بإجراءات للسلامة من تنظيم لحركة الزوار والتأكد من استخدام النظارات الواقية، فيما أعلنت الحكومة توزيع نحو 2 مليون نظارة آمنة لمتابعة الظاهرة الفلكية التي عبرت إسبانيا من الشمال الغربي إلى الشرق مرورا ب13 إقليما في مشهد هو الأول من نوعه في شبه الجزيرة الإيبيرية منذ 114 عاما وتحت منذ عام 1912.
3: الحكومة وفرت النظارات، كما قدمت أيضا الكثير من المعلومات عن إجراءات الوقاية والمشكلات التي يمكن أن تحدث في حال النظر إلى الكسوف دونها. الحكومة أكدت ضرورة استخدام النظارات المعتمدة وقدمت المعلومات اللازمة لتجنب أي مشكلة.
0: شوهد الكسوف الكلي بوضوح في مناطق عدة على امتداد مساره، إذ بلغت نسبة الاحتجاب في مدريد 99.95%، ومن المتوقع أن تشهد إسبانيا 3 كسوفات أخرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بينها كسوف كلي عام 2027 وكسوف حلقي في عام 2028. ربما لا يستمر المشهد سوى دقائق معدودة، لكنه بالنسبة لمن ينتظرونه قد يكون كل الحكاية. فإسبانيا لا تنتظر اليوم كسوفا عابرا بل متكررا على مدار 3 سنوات ستجعل سماءها واحدة من أهم نوافذ العالم لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية النادرة. رمز البيروتي، تريت عربي، مدريد.
4: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. هجمات جديدة بالمسيرات تستهدف مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من هجمات مماثلة هي الأكبر منذ أشهر. فيدان يؤكد مواصلة تركيا دورها في دعم توحيد ليبيا ويعلن تنسيق أنقرة مع دول إقليمية لدفع المفاوضات بين الأطراف الليبية. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصر شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، ومستوطنون يحاصرون عائلات فلسطينية لليوم الرابع على التوالي. روسيا تستهدف ميناء إسماعيل الأوكراني قرب الحدود الرومانية، وكييف تقصف مصفات نفط في مدينة سلافات الروسية. نلقاكم العصي الساعة بحول

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

بعد عقود من القتل والتعذيب والقمع، جاء خبر الحكم بإعدام بشار الأسد ليثلج صدور السوريين ويعيد إليهم الأمل بأن العدالة قد تنتصر ولو بعد حين، وأن دماء الضحايا وألام المعتقلين لم ولن تنسى، وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. مناظرة بين أمريكي وإسرائيلي تتحول إلى اشتباك بالأيدي. تضامن عالمي لمساعدة طلاب غزة على التعليم بالخارج. القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وعدد من رموز نظامه. نبدأ حلقتنا أيها الأحباء بمشهد كثيرا ما يتكرر على شاشاتنا، فكثيرا ما نشاهد مشادة كلامية في حوار تلفزيوني بين ضيفين أو مذيع وضيف، قد تصل في بعض الحالات إلى حد التطاول بالأيدي. لكن الغريب في قصة اليوم أن تكون المشادة التي تحولت لشجار بين أمريكي وإسرائيلي. الحكاية بدأت أيها الأحبة في لوس أنجلوس أثناء تصوير حلقة من البودكاست الأمريكي ديجيتال سوشيال أور. ضيفا الحلقة هما المرشح الجمهوري للكونغرس الأمريكي دينيس فيتوسا، ها هو بالقميص الأبيض، والضيف الآخر هو الناشط الإسرائيلي يوسف حداد. اندلع الشجار بين الضيفين بعدما تباهى حداد مبتسما بضرب جيش الاحتلال للمدارس والمناطق المدنية في غزة وقتل الأطفال، وهو ما دفع فيتوسا للانفجار في وجهه، متهما إياه وجيشه بقتلة الأطفال ومرتكبي الإبادة الجماعية بحق المدنيين الأبرياء، ليحتدم النقاش بين الطرفين قبل أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي. شاهدوا معي. كما شاهدنا اشتباك وشتائم متبادلة، حاول الحاضرون الفصل بينهما لتقديم

بدأ الأمور بعض الشيء قبل أن يستكمل الاشتباك للحلقة طبعا، حيث أظهر مقطع فيديو آخر استمرار العراك بين يوسف حداد وفيتوسا خارج الاستوديو. نشاهد معاً.

0: اللافت مشاهدينا الكرام في هذا العراق بحسب رواد المنصات هو أنه كان بين شخص جاء من اليمين الجمهوري الأمريكي المعروف بدعمه للمعسكر الإسرائيلي، وبين إسرائيلي من أصول عربية ولد في حيفا وتربى في الناصرة وتطوع بنفسه في الجيش الإسرائيلي وخدم في لواء جولاني ليصبح واحدا من أبرز وجوه الدعاية الإسرائيلية. يبدو أن 7 أكتوبر عر الاحتلال وكشف وحشيته لدرجة أن أقرب حلفائه أصبحوا يخجلون من جرائمه. الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف كان التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ مع ليان. شاهدوا معي. إذن ليان تقول: مواجهة تكشف حجم التناقض عندما يصبح الحديث عن غزة والمجازر خط أحمر، تتحول المواجهة إلى طرد وإسكات الحقيقة. أيضا تعليق آخر: ما يحصل حاليا أمر لافت، نشهد تحولا في الرأي العام ضد تلك الفئة المحتلة. الاعتداء على مرشح بهذه الطريقة دليل على الانهيار النفسي والمعنوي، لأول مرة لا يتحكمون في الرواية. أيضا تعليق آخر: بعد 7 أكتوبر تغير كل شيء، ورغم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الصهاينة في غزة إلا أن الشعب الأمريكي بات أكثر وعيا. آدم يقول: الأمريكيون أخيرا يرون الإسرائيليين على حقيقتهم، محتلون ومجرمو حرب. في غزة أيها الأحبة لم تهدم الحرب البيوت وحدها، بل هدمت المدارس والجامعات وكل سبل ووسائل التعليم، ورغم ذلك لم يستسلم طلاب غزة لهذا الواقع القاسي والأليم، بل واصلوا تمسكهم بحقهم في طلب العلم وسعوا بكل قوة وثبات لاستكمال دراستهم رغم النزوح والحصار. في الفيديو التالي نشاهد طفلة غزية تروي معاناة أطفال غزة في ظل غياب مقومات التعليم، نتابع معا.
1: الأطفال صوتهم ما لازم يضيع وأحلامهم لازم تنسمع. كنا قبل الحرب نعيش في حياة كريمة، في رفاهية، كنا هيك عايشين يعني كباقي العالم يعني. إجت الحرب وإجا الخوف والألم والمعاناة والنزوح والجوع، فقررت إنه أنا أمسك الكاميرا وأوثق اللي بيصير في عنا. فمنها أنا بدأت سلسلة ونشرت الفيديو، والحمد لله وصل صوتي ووصلت صوت أطفال غزة للعالم. كل إشي في الحرب حرفياً له قصة، الجوع له قصة، الخوف له قصة، الألم له قصة، المعاناة، كل إشي له قصة، بس أكتر إشي النزوح والجوع. النزوح مش هروب، مش انتقال من مكان لمكان، هو هروب من الموت للموت. الجوع تخيل نفسك تنام وانت جوعان بدك تاكل وما تلاقي اللقمة. أطفال غزة بيستحقوا التعليم، بيستحقوا الأمان، بيستحقوا بيوت.
0: ومع بدء العهد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد، كشف أهل غزة عن تحقيق أولى أحلامهم في تأسيس مدرسة متكاملة للطلاب في المراحل التأسيسية. نشاهد معا قصة تأسيس مدرسة غزة النموذجية.
2: دمروا كل مدارس غزة، بس الناس في غزة ما استسلموا وأنشأوا أحدث مدرسة موجودة في قطاع غزة. تعوجك إياها، أنا بكون في قمة سعادتي لما أشوف هيك مدارس، بالرغم من 3 سنوات حرب مرينا فيها، إلا أنه في حياة وبالعلم راح نبني غزة. اللي بميز هذه المدرسة عيد على إيدك، فيها مساحات واسعة والدوام فيها بشكل يومي من الساعة 8 للساعة 2، وموضوع المواصلات محلول خاصة في ظل الأزمة اللي احنا بنعيشها، المواصلات متوفرة ذهابا وإيابا. وهل تعلم يا أحمد أنه هذه المدرسة الوحيدة اللي فيها مختبر حاسوب؟

0: ومش بس فيها مختبر حاسوب، كمان فيها مختبر علوم. لازم طلابنا يتعلموا، لأنه بالعلم رح نبني غزة.
1: ومن طلاب المدارس إلى طلاب الثانوية الذين ينتظرون تحقيق الحلم الذي طال انتظاره من أجل الحصول على مقعد جامعي في إحدى الدول الأوروبية، ولكن تواجههم معضلة تحول دون ذلك، وهي كيفية الخروج من غزة، لا سيما في ظل الحصار الإسرائيلي والعراقيل الإدارية، ما يهدد بحرمان الكثيرين من فرصة متابعة تحصيلهم الجامعي، وهو ما دفع عشرات المشاهير في الغرب لإطلاق مبادرة خيرية لدعم طلاب غزة للحصول على مقاعد جامعية بأوروبا. نشاهد تلك المبادرة.
2: I'm supporting this passionately because what these Palestinian students have achieved is really extraordinary.

0: It's really important to me to be involved in this campaign because the students that we're seeking to support have managed, against all the odds, to get places in universities under circumstances that I can't even begin to comprehend. They've had to sacrifice so much and they've had so much taken from them.
1: They've got these places from pure academic merit because they've worked so hard and they're so bright. But they've done it also against overwhelming odds. Many of them are hungry, malnourished. Many of them are grieving, lost, killed relatives and family and friends.
2: المتحدث باسم برنامج المنح الدراسية لغزة كان له تعليق بخصوص تلك المشكلة التي تواجه عشرات الطلاب الغزيين. نستمع معا لما يقول.
3: السنة الماضية كنا جزء من تجمع ساعد 100 طالب لحتى هن يطلعوا من غزة على المملكة المتحدة ويكملوا دراستهم هناك. وهالسنة نحن كنا على تواصل مع مئات من الطلاب اللي قدرت على الرغم من الظروف الاستثنائية اللي هن عدوا فيها انه هن ياخذوا قبولات جامعية من الجامعات اللي تعتبر من الأوائل الجامعات على العالم، إما بالمملكة المتحدة أو بهولندا أو بأيرلندا. وهون بيجي دور الحملة اللي هي حملة مشاهير من أجل غزة لحتى نحن نرفع الوعي حوالين هدول الطلاب على الرغم من ظروفهم الصعبة كتير، كيف قدروا يجيبوا هاي القبولات ولحتى تساعد هدول الطلاب إنهم يتجاوزوا العقبات.
2: يذكر مشاهدينا الكرام أن طلاب غزة نظموا يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية تحت شعار بين الحلم والمعبر، طالبوا خلالها بتسهيل سفر الطلبة الحاصلين على منح وقبولات جامعية في الخارج. شاهدوا معي.
4: قصة طلبة اجتهدوا سنوات وسهلوا الليالي ونالوا ثقة جامعات دولية مرموقة آمنت بقدراتهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام اختبار لم يكتب في المقررات الدراسية.
5: عارف من 3 سنين مش قادر أخذ مقعد بالخارج، حامل لخمس منح دراسية مولة بالكامل في 5 دول، وللأسف مش قادر أخذهم. إحنا جينا اليوم هان عشان نعمل إعادة إحياء لجهودنا اللي أسفدت فشلها للأسف في الوقت اللي فاتت في شهر أبريل، وللأسف ما حد سمع صوتنا وللأسف ما حد قدر ينقذنا من هذا الجحيم اللي إحنا عايشين فيه. كمان مرة بنجدد مناشدتنا للمرة الثانية بالناشد القلوب الرحيمة اللي هم يطلعوا على مستقبل طلاب غزة المعلق من 3 سنين يساعدونا عشان
2: ننتقل الآن أيها الأحبة إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ من أوليف. شاهدوا معي. في غزة التعليم ليس رفاهية بل شكل من أشكال الصمود، وكأن لسان حالهم يقول حتى لو لم يبقى منا طفل واحد فلن نترك التعليم. معتصم بركات كتب قائلا: الألاف من الطلاب في قطاع غزة حرموا من مقاعد الدراسة، الاستثمار أقول العاجل في إعادة تأهيل المدارس المدمرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة هو الأولوية القصوى لإنقاذ جيل كامل من الضياع. سعيدة تقول: كل الاحترام والتقدير لمن يبذل أي جهد من أجل طلاب غزة، شكرا لمن بادر لمساعدتهم على إنسانيته وتعاطفه ودعمه. بعد 5 عقود من الظلم والاستبداد في سوريا رفعت الجلسة، عبارة اختتم بها القضاء السوري آخر فصل من فصول محاكمة عدد من أبرز رموز نظام الأسد بعد صدور أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب إلى جانب عدد من رموز نظامه السابق. الحكم جاء بعد محاكمات والاستماع إلى شهادات آلاف الضحايا والناجين ليصدر القضاء حكمه في القضايا المرفوعة ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نشاهد معا لحظة النطق بالحكم.
6: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد.
2: أمام القصر العدلي وبعد صدور هذه الأحكام تعالت الهتافات ووزعت الحلويات على المرة في مشاهد اختزلت سنوات طويلة من الانتظار. نشاهد جانبا من هذه الأجواء. ومع تداول أحكام الإعدام استعاد الناشطون صور الشهداء الذين كانوا من رموز الثورة وعلى رأسهم الطفل حمزة الخطيب أيقونة الثورة السورية والذي استشهد تحت التعذيب عام 2011. الفرحة كان لها وقع خاص في محافظة درعا حيث تجمع الأهالي في ساحة الجامع العمري ووثقت مشاهد السجود أقول شكرا لله مع تعالي التكبيرات من مآذن المساجد في المحافظة التي شهدت البدايات الأولى للثورة السورية. نتابع معاً.

0: ولم تقتصر ردود الفعل على مدينتي درعا أو على مدينة درعا وحدها، بل امتدت إلى مختلف المحافظات السورية. نشاهد معا.
1: العدالة تتحقق يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياة. الظلم مو كويس، والمظلوم إلا الله ما ينصره، والظالم إلا ما ينال عقابه.
2: يعني هلأ إذا كانوا متهمين بالقتل أكيد لازم يكون عندهم القصاص بالقصاص، والعين بالعين، والسن بالسن، والبادي أظلم.
3: والله يا أخي أي واحد ببطنه دم يجب أن يعدم. يقول لك إن لم يحاسب في الدنيا لن يفلت من الآخرة. صحيح. بقي إحنا شعب انظلم 14 سنة، انقتل منه بالملايين، تهجر أنا من المهجرين.
4: شعور عم ننتظره بالدقيقة، 14 عام عم نستنى هاي اللحظة. البداية بعاطف نجيب، لكن النهاية بأصغر كتيب تقارير ظلمنا.
0: لكن هذه الأحكام قوبلت بموقف مغاير من منظمة العفو الدولية التي انتقدت اللجوء إلى عقوبة الإعدام، ودعت السلطات السورية إلى إلغاء

0: مع تأكيدها في الوقت نفسه على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. هذا الموقف قوبل برد مباشر من وزارة العدل السورية التي أكدت أن الأحكام تعكس سيادة القضاء واستقلاليته وتأتي استجابة لحجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري، معتبرة أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم يمثلان جزءا أساسيا من مسار العدالة الانتقالية في البلاد. الآن نذهب لنشاهد كيف كان التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الحكم القضائي. نبدأ إذن من تعليق باني فرعون الذي كتب قائلا: العدالة الحقيقية لا تعني الانتقام، بل تعني محاسبة المسؤولين أمام القضاء وإنصاف المظلومين وكشف الحقيقة وضمان ألا يفلت أي مجرم من العقاب. تعليق آخر لزياد الصوفي: لا أحد فوق العدالة، ولا قصر يحمي قاتلا، ولا هروب إلى موسكو يمحو الدم السوري، ولا سنوات من الإفلات من العقاب تستطيع أن تهزم ذاكرة الضحايا. فؤاد يقول: بعد طول انتظار يشعر المظلومون أن للعدالة صوتا، وأن دموع الأمهات الثكالى حرمة لا تضيع، وأن آهات المعتقلين لم تذهب سدى. لعل أرواح شهداء اليوم تبتسم من عليائها، والأمهات يقولن لم يذهب دم أبنائنا هدرا. محمد منصور يقول: كان عاطف نجيب فوق القانون وفوق المحاسبة وفوق المساءلة، وكان يظن أنه فوق باقي البشر الذين يخافونه، فإذ بكل هذا ينهار ونظامه يسقط وزعيم عصابته يهرب. لمواجهة الحر يتبادر إلى الذهن أولا ضرورة وجود المروحة الكهربائية، فهي حل بسيط وسهل وسريع، ولكن هذا الحل في غزة وسط الخيام يغدو معقدا ومكلفا إلى حد كبير. شاهدوا معي.
1: كل دول العالم بتشوب بتمسك الفيشة تبعت المروحة شبكها في الكهرب بتلف بتجيب هواء وبتتهوى بس، لكن احنا في غزة لو فكرت بتتهوى بدك قصص عشان هذه تبرد. أول حاجة لازم تحصل على مروحة أي كان نوعها، فيها بطارية فيش فيها بطارية، بدك تعمل حسابك إذا لقيتش نظيف 1000 شيكل قرابة $350، هذا رقم واحد. ما هي المروحة بدها اللي يحركها بطارية، البطارية تقريبا بدك تحكي $2000 وطلع فوق، وطبعا البطارية بدها اللي يغذيها. كيف بدنا نغذيها؟ تعال أقول لكم كيف. ما هو إحنا لو في كهرباء في غزة متوفرة ما احتجناش لوح طاقة شمسية، كهرباء بديلة. هذا عشان تلاقيه جديد ونظيف مع الانفرتر تبعه بدك حوالي $5000 حق طيارة بدك تشغل مروحة. يعني تخيل أنت عشان تجيب شوية هواء مروحة بدك قرابة $5000-6000 في غزة عشان تجيب هواء وهواء سخن. طب ما له هذي، ما هو هواء سخن وهواء سخن، إن شاء الله ما رده.
0: مكروهون ومنبوذون أينما حلوا، نقصد هنا طبعا جنود الاحتلال الإسرائيلي. ناشطة أمريكية تواجه بعضا منهم في فيتنام وتقول لهم: أنتم مجرمو حرب. نشاهد معا.
2: Free Palestine. Free. No, I'm not going to shut up because you're a genocidal maniac who bombs children and then tries to come to Vietnam and like go on vacation. You're a fucking war criminal. Criminals right in front of me. How do you say that I don't know shit when I literally was in Egypt working with Palestinians? No, because you're a genocidal maniac that thinks that you can go to Asia and not be held accountable for your actions.
0: الدرع الحامي للوطن الأزرق منظومة الدفاع الجوي التركية جوكسور تصيب بدقة متناهية أهدافاً منخفضة التحليق قرب سطح البحر. نتابع معاً.

0: عيني صدمة شو سكت عيني ليه بصرخ أنا شو سويت ما في حدا جاوب
1: بصور البراءة والأمل نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل على أمل لقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل في أمان الله وإلى اللقاء.

0: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

هجمات جديدة بالمسيرات تستهدف مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من هجمات مماثلة هي الأكبر منذ أشهر. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، ومستوطنون يحاصرون عائلات فلسطينية لليوم الرابع على التوالي. فيدان يؤكد مواصلة تركيا دورها في دعم توحيد ليبيا، ويعلن تنسيق أنقرة مع دول إقليمية لدفع المفاوضات بين الأطراف الليبية.

أهلا بكم من جديد. جددت قوات الدعم السريع هجماتها بالطائرات المسيرة على العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني على التوالي. وقال مصدر عسكري في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع شنت الهجوم بالمسيرات وإن الدفاعات الجوية تصدت له في مناطق غربي مدينة أمدرمان بالعاصمة. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنياً ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباكات في مدينة قيسان. وحذر المكتب الأممي من أن تصاعد العنف لا يزال يلحق خسائر فادحة بالمدنيين ويجبر السكان على الفرار من منازلهم في أنحاء البلاد. وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية بأن المعارك ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. طارق، دعنا في صورة آخر التطورات.

0: نعم، مديحة، لليوم الثاني على التوالي تشهد مدينة أم درمان قصفا بالطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع. مصادر في الجيش السوداني قالت لنا إن الدفاعات الأرضية التابعة للجيش أسقطت هذه المسيرات التي حلقت في شمال وفي غرب أم درمان، وأنها لم تحقق أهدافها. هذه الهجمات تأتي بالطبع لاستهداف مواقع حيوية ومواقع استراتيجية، لا سيما أن هاتين المنطقتين تتمركز فيهما قوات الجيش بصورة كبيرة، فضلا عن المنطقة العسكرية الرئيسية في مدينة أم درمان. قوات الدعم السريع تحاول استهداف هذه المناطق العسكرية. هذا الهجوم توقف جراء تصدي الجيش لهذه المسيرات، إلا أن قوات الدعم السريع في محور آخر أيضا أطلقت سربا من الطائرات المسيرة على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق قبل أن تشن هجوم بري بحسب مصادر ميدانية على المدينة، وأن قوات الجيش تتصدى لهذا الدخول لقوات الدعم السريع إلى هذه المنطقة التي استعادها الجيش في 8 يوليو الماضي، واستعاد معها عددا من المناطق العسكرية، إلا أن دخول قوات الدعم السريع إلى منطقة جيسان الاستراتيجية والحدودية كذلك مع إثيوبيا فتح لها الطريق للتحرك ربما إلى مناطق قريبة في محيط مدينة الكرمك الاستراتيجية. أيضا قوات الدعم السريع بحسب مصادر ميدانية تحاول أن تستعيد عددا من المناطق التي سيطر عليها الجيش تحديدا في شمال كردفان ومنطقة جبرة الشيخ، هذه المنطقة الاستراتيجية حيث إن الجيش سيطر على هذه المدينة ومشط المناطق المحيطة بها، كما أنه استولى على أسلحة وذخائر ومسيرات في مخازن كبيرة تابعة لقوات الدعم السريع، ما يجعل المشهد العسكري متحركا في جبهات مختلفة. الجيش بعد سيطرته قوات الدعم السريع تحاول الاستعادة سواء في شمال كردفان أو في حتى في ولاية النيل الأزرق.
1: شكرا جزيلا طارق التيجاني على كل هذه التفاصيل. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت إزالة تهديد حسب زعمه. في المقابل أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن القصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مضيفا أن طواقمه نقلت الشهيد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة. قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن انتهاج إسرائيل سياسة الاحتلال الممنهج تهدف إلى خنق الحكومة الفلسطينية في أرضها ويجري تقويض وجود دولة فلسطين ذات سيادة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة. من جانبه أشاد الرئيس عباس بمواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
2: يرفع هنا علم فلسطين ويذاع نشيدها. بروتوكول يعكس اعتراف أنقرة بدولة فلسطينية رسمت حدودها في قرارات الأمم المتحدة. وفي صورة هذه المراسم رسالة مفادها أن فلسطين في قلب أجندة أنقرة الدبلوماسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس وملفات المباحثات ثقيلة كالعادة، وكان في مقدمتها عرقلة إسرائيل لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
3: في غزة تتخذ الحكومة الإسرائيلية من غياب الحل شعارا لها رغم كل الاتفاقيات والجهود الدولية. إن إسرائيل تواصل مواقفها العدائية على الرغم من الموقف البناء لإخوتنا الفلسطينيين. إن هذه المرحلة تظهر من هو مع استمرار الصراعات ومن هو مع السلام. يجب ضمان الظروف اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق عمليات إعادة الإعمار في غزة.
2: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قضية

0: ينظر إليها أنقرة بقلق متزايد. الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعم انتهاكات المستوطنين.
1: لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين. المستوطنون لا يأتون لوحدهم، وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي.
0: كذلك لفت الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط اقتصادية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، فيما يجري الاستعداد لاستحقاق انتخابي فلسطيني، وهي قضية جرى بحثها في اللقاء. مبادئ تركيا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وراسخة، فاستقبال الرئيس الفلسطيني في أنقرة ليس إجراءً بروتوكولياً بقدر ما يعكس وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتأسيس دولته الفلسطينية المستقلة. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
2: اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قصرة بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفرض حظرا للتجوال وأغلق المحال التجارية وسط تصاعد التوتر في البلدة. وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة وانتشرت فيها عشرات الآليات العسكرية والجنود، ويتزامن الاقتحام مع استمرار مستوطنين إسرائيليين في محاصرة ثلاث عائلات فلسطينية لليوم الرابع بعد إقامتهم خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، ومنع أفراد العائلات من الدخول والخروج. ينضم إلينا من الخليل مراسلنا سامر رويشد. سامر، ضعنا في صورة هذه التطورات الأخيرة. عفوا.
3: نعم، هي مجمل تطورات بين ساعة وأخرى كانت غالبيتها باستمرار وتصاعد اعتداءات المستوطنين كما ما زال يجري حتى هذه اللحظة في بلدة قصرة الواقعة في نابلس. هذا اليوم يمكن القول إنه السادس فعليا مع هذه المحاصرة التي يقوم بها المستوطنون لثلاث منازل تضم عشرات الفلسطينيين من العائلات التي تسكن فيها، وتحديدا في منطقة تسمى رأس العين في هذه البلدة. اليوم أصدر السفير الأمريكي لدى إسرائيل كابي كما يسمى في هذا الأمر إنه بيان وصف فيه من المستوطنين الموجودين في محاصرة هذه المنازل والذين لم ينصاعوا، أو على الأقل يعني كان هناك حالة تجاوز لقرار الجيش الإسرائيلي بإعلان هذه المنطقة كمنطقة مغلقة بأنهم مستوطنون إرهابيون، وهذه يمكن القول إنها من المرات القليلة التي يوصف فيها. طبعا هذا التحرك للتوضيح أكثر هو يتعلق بكون بعض هذه العائلات الفلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، ولذلك كان التحرك الأمريكي بهذا الشكل اللافت الذي عاد مجددا صياعة صباحة هذا اليوم، حيث عززت قوات الجيش الإسرائيلي تواجدها في محيط هذا المنزل في محاولة للدعاء أنها ستقوم بعملية إخراج هؤلاء المستوطنين. لكن على الأرض المزيد من عمليات إغلاق الطرق المحيطة فيها، منع الوصول إليها، نصب السياج وحتى الاعتداءات، كان قطع الماء والكهرباء عن هذه المنازل الثلاثة، محاولات كانت من الصليب الأحمر لكنها يعني فقط نجحت بإدخال من خلال سيارة إسعاف بعض الطعام لها. تخيل، هذه منذ 6 أيام لم يصلها أي نوع من أنواع الطعام، من بينهم طبعا نساء وأطفال، نتحدث عن عشرات الفلسطينيين. طبعا هم يرفضون الخروج من منازلهم كونها منازلهم وهذه المنطقة مصنفة باء على الأقل وفق اتفاقية أوسلو. يضاف إلى ذلك ما جرى في ساعات الفجر الأولى في منطقة أو بلدة المنيا الواقعة ما بين الخليل وبيت لحم، وتحديدا في جهة جنوب شرق بيت لحم قرية المنيا، تم عملية سرقة لأكثر من 100 من رؤوس المواشي والأغنام التابعة لعائلة فلسطينية بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزلها، احتجزتها، اعتقلت 3 من أفرادها. بالتزامن مع ذلك تسلل المستوطنون مع دخول جيش الاحتلال إلى هذه العائلة الفلسطينية، عائلة جبارين، ومن ثم قاموا أيضا بتحطيم الطاقة الشمسية وهي التي يعتمد عليها الفلسطينيون في هذه المناطق للحصول على الكهرباء. بالإضافة إلى قيامهم أيضا بتحطيم مركبتين وسرقة مركبة ثالثة، كما قاموا أيضا بقص عدد من الأشجار خلال ساعات الفجر تقريبا في الساعة الثالثة حسب التوقيت المحلي. سبق ذلك بعدة ساعات محاولة المستوطنين مهاجمة أيضا إحدى المزارع في قرية المنيا، وهناك قاموا بإطلاق الرصاص على مزارع حاول التصدي له ما أدى لإصابته باليد، نقل على إثرها إلى مستشفى بيت جالة في مدينة بيت لحم. حملة الاعتقالات فعليا التي نتحدث عنها كانت هنا في الخليل 4 حالات اعتقال على الأقل، 3 لمواطنين من بلدة ترقوميا والرابعة لمواطن من بلدة خراس. عملية اقتحام جرت لمخيم العروب للاجئين كذلك بلدة بيتولة، كما تم أيضا مداهمة عدد من المنازل في الأطراف الشمالية لمدينة دورا في جنوب الخليل. يضاف إلى ذلك أيضا قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات اعتقال واسعة لعائلات وتحديدا أولياء أو يعني آباء لشهداء في مدينة قلقيلة تحديدا في حي كفار سابا، تم اعتقال على الأقل 7 منهم. في قرية فرخة في سلفيت كذلك كان هناك 7 اعتقالات مماثلة لشبان الاحتلال. كذلك اعتقل في عدد من قرى طول كرم في شمال الضفة 3 فلسطينيين من بلدة صيدا ومن المدينة بالإضواء علار أيضا. وفي جنين قوة إسرائيلية خاصة تسللت واعتقلت 2 من حي الزهراء في مدينة جنين ونقلتهما إلى جهة مجهولة. كل هذه الاعتداءات أيضا هي فعليا تضاف إلى عشرات الاعتداءات مثلا الشهر الماضي حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا أكثر من 2400 اعتداء في الضفة الغربية، وهذا الرقم يتزايد بشكل مضطرد تحديدا منذ بداية هذا العام وما سبق كذلك من العام الماضي. أما فيما يتعلق بعمليات الهدم فيمكن القول أنه حتى هذه اللحظة إسرائيل أتمت هدم ما يقارب من 26 منشأة تجارية، والحديث وفق مصادر فلسطينية عن 40 منشأة تجارية تحديدا في مدينة جنين. أيضا المستوطنون في ساعات الفجر الأولى قاموا بالإعلان عن الشروع ببناء بؤرة استيطانية جديدة على الأطراف القريبة كذلك لمدينة جنين والتي يتوسع فيها الاستيطان. يوم أمس ذكرت صحيفة هارتس في هذا المجال أنه كيف تحولت الضفة الغربية فعليا إلى كانتونات. الأمر لا يتحدث هنا فقط عن مجرد يعني تصريحات إعلامية فلسطينية رسمية مثلا أو أرقام، لا، نتحدث هنا عن خرائط نشرتها صحيفة إسرائيلية. كانت كبرى هذه الأمور التي يتوسع فيها إسرائيل مثلا في نابلس أكثر يعني فقط من 18% هم من فعليا تصنف منطقة ألف والباقي هي مناطق فعليا اليوم يستولي عليها الإسرائيليون المستوطنون، وبالتالي فعليا إداريا واستيطانيا الأمر ذاته مثلا يتعلق بقلقيلة التي لم يبقى للفلسطينيين فيها سوى 2.5% من مساحتها.
2: سامر ويشت شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استمرار دعم تركيا لليبيا وشعبها دون تمييز والتواصل مع جميع الأطراف في الشرق والغرب لتحقيق التوافق الوطني. وقال فيدان إن أنقرة حريصة أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا التي شملت طرابلس وبنغازي.
4: أجرينا في بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية، والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي، كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا، وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
5: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها، إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
6: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة لا دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن بعد ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا، أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
5: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا.

0: خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
1: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية، وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لا سيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
0: وتأتي الزيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
2: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرات السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
3: يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس زيارة إلى مصر تستمر يومين. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان سيحضر الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية برفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي، وأضافت أن فيدان سيناقش العلاقات التركية المصرية ويستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات الجارية، ويؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية. قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة روسية استهدفت خلال الليل منطقة ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا جنوبي البلاد، ما أدى إلى أضرار واندلاع حريق. ويقع ميناء إسماعيل بالقرب من الحدود الرومانية، ويعد أكبر موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب، يتعامل مع شحنات الحبوب وسلع أخرى. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف روسي استهدف محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. اندلع حريق في منطقة صناعية بمدينة سلافات في جمهورية بشكيرستان الروسية جراء هجوم بطائرات مسيرة. وقالت السلطات المحلية إن الهجوم استهدف المنطقة الصناعية التي تضم مصفات نفط كبيرة ومجمعا للبتروكيماويات في ثاني استهداف للمنطقة خلال أسبوع. وكانت أوكرانيا قد أعلنت الخميس الماضي استهداف مصفتين نفطيتين روسيتين إحداهما في باشكيرستان. أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تعمل على تحويل صادراتها إلى مسارات بديلة عقب القيود اللوجستية التي لحقت بميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود. وقالت الوزارة إن البدائل تشمل موانئ روسية على بحر البلطيق وبحر قزوين وأقصى الشرق إلى جانب الطرق البرية، وقالت إنها تعمل على تحويل مسار الصادرات مع مراعاة القيود اللوجستية الراهنة. أفادت وكالة تاس الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إيتوروب إحدى جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان. وقالت تاس إن الزيارة هي الأولى لبوتين شخصيا إلى الجزر، حيث زار مصنعا لتجهيز الأسماك في إيتوروب بعد إشرافه على مناورات بحرية في أقصى شرق روسيا. وفي المقابل احتجت اليابان بشدة، مؤكدة أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها تاريخيا وبموجب القانون الدولي. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إيراني بأن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، وقال المسؤول إن المحادثات لم تحقق أي تقدم.

0: شأن إحياء الاتفاق المؤقت المبرم في يونيو وتحديد إطار زمني لتنفيذه. وكان الاتفاق ينص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي انتهائه. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل المسائل العالقة والتوصل إلى التسوية عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
1: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
0: قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن طائرات مسيرة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين شرق محافظة الجوف، وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات القتال شرق محافظة الجوف. وقال المركز إن العملية تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات اليمنية خلال الأيام الأخيرة. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات المسؤول الأمريكي رداً على وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان وغزة وسوريا. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وافقت عليه. قالت رويترز إن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن الجانبين اتفقا على القائمة القصيرة خلال محادثات جرت في روما الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية. وأفادت المصادر بأن هذه الدول قد تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة والتفتيش المرتبطين بالتحقق من نزع السلاح. أصيب عدة أشخاص جراء سلسلة غارات وتفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء بيروت. وبحسب تقارير تداولتها وسائل إعلام لبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير واسعة في بلدتي حداثة وبيت يحون. وقعت تفجيرات مماثلة في بنى تحتية وممرات في وادي بلدة تولين وعلى طول طريق وادي السلوقي، فيما سجلت إصابات في قضاء بنت جبيل وثلاث غارات على طريق كفرة ومحيط بلدة دير سريان في قضاء مرج عيون وفي بلدة المنصوري بقضاء صور. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق سيكون خالياً من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر المقبل. وشدد الزيدي خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية تشارلز براد كوبر في بغداد على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي. وقال إن أكتوبر سيمثل مرحلة جديدة للعراق مع استكمال سيادته على أراضيه وتعزيز قدراته الأمنية والعسكرية بما يمكنه من حماية أمنه واستقراره. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في إحراز تقدم نحو إخضاع الأسلحة التي بحوزة القوات المسلحة في العراق لسيطرة الدولة. وشدد

بالمتحدث باسم الأمين العام فرحان حق خلال مؤتمر صحفي في نيويورك على ضرورة أن تكون السيطرة على الأسلحة داخل الأراضي العراقية بيد الحكومة، داعيا دول المنطقة إلى التعاون بما يضمن احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. هجمات جديدة بالمسيرات تستهدف مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من هجمات مماثلة هي الأكبر منذ أشهر. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصر شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، ومستوطنون يحاصرون عائلات فلسطينية لليوم الرابع على التوالي. فيدان يؤكد مواصلة تركيا دورها في دعم توحيد ليبيا، ويعلن تنسيق أنقرة مع الدول الإقليمية لدفع المفاوضات بين الأطراف الليبية. شكراً على المتابعة، في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. فنربحتش التركي يضرب موعدا مع ليون الفرنسي في الدوري الفاصل المؤهل لدوري أبطال أوروبا. زواج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صديقته جورجينا يشعل مواقع التواصل. وفي قضيتنا اليوم نناقش تصاعد الضغوط على رئيس فيفا جياني إنفانتينو في ظل معارضة قارية لمشروعه التجاري ودعم أمريكي واضح من دونالد ترامب وسط مخاوف من أزمة تهدد مستقبل إدارة كرة القدم العالمية.

حجز فنربحتش التركي مقعده في الدور الفاصل المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه على شتروم غراتس النمساوي بهدف دون رد ليتأهل بمجموع 3 أهداف دون مقابل. ويواجه فنربحتش أولمبيك ليون الفرنسي في الدور الفاصل، حيث تقام مباراة الذهاب في إسطنبول يوم 18 من أغسطس والإياب يوم 25 من الشهر ذاته. توصل الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى اتفاق شفهي مع بيشكتاش التركي للانضمام إليه بعقد يمتد حتى يونيو 2029 في صفقة انتقال حر. وأصبح فلاهوفيتش لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع يوفنتوس في 30 من يونيو الماضي بعدما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده. أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مفاوضات انتقال رودري من مانشستر سيتي إلى برشلونة تواجه تعقيدات في ظل استمرار الخلاف بين الناديين حول قيمة الصفقة. ويتمسك رودري بالانتقال إلى برشلونة الموسم المقبل بعدما رفض عروضا من ريال مدريد ومانشستر سيتي لتجديد عقده. أعلن برشلونة إصابة جناحه السويدي من أصل سوري روني بردغجي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى ليغيب عن الملاعب لعدة أشهر. وتعد الإصابة ضربة جديدة لبردغجي البالغ 20 عاما بعدما سبق أن غاب قرابة عام بسبب إصابة خطيرة في الركبة عام 2024. توصل باريس سان جيرمان وبرشلونة إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال فيران توريس إلى النادي الفرنسي في صفقة يتوقع أن تكون كبيرة ماليا. ومن المنتظر إتمام الصفقة رسميا قبل نهاية الأسبوع بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين بشأن التفاصيل المالية والتعاقدية. أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خدمة جديدة باسم الخط الواضح لتوضيح الحالات التي تستدعي تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد وتلك التي تبقى ضمن صلاحيات حكم الساحة. وتستهدف الخدمة الحكام واللاعبين والجماهير بهدف تعزيز الشفافية في تطبيق تقنية الفار والحد من الجدل المرافق لقراراتها. دخل الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال السابق دائرة المرشحين لتولي قيادة منتخب هولندا خلفا لرونالد كومان الذي رحل بعد نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم 2026. وكشفت صحيفة دي تيليغراف الهولندية عن مفاوضات بين مارتينيز والاتحاد الهولندي دون التوصل إلى اتفاق نهائي. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع إعلان كريستيانو رونالدو زواجه من جورجينا رودريغيز وسط موجة من التهاني والتعليقات الطريفة التي احتفت بزواج نجم الكرة البرتغالية. نبدأ مع صفحة سبورتينج بالعربي التي احتفلت بزواج كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريغيز وكتبت: عاجل، رونالدو دخل القفص الذهبي، ألف مبروك لأسطورة سبورتينج والعالم كريستيانو رونالدو بمناسبة زواجه من جورجينا، نتمنى للدون حياة ملؤها السعادة والاستقرار. أما موسى فتوقف عند التفاعل الكبير مع إعلان رونالدو زواجه من جورجينا مشيرا إلى سرعة انتشار المنشور وكتب: بوست الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد إعلان زواجه من جورجينا رودريغيز يصل إلى 10 ملايين لايك خلال 3 ساعات فقط. ومن جانبه شارك ابن عمان فرحته بزواج النجم البرتغالي وكتب تعليقا مقتضبا عبر فيه عن سعادته بهذه الخطوة قائلا: كريستيانو رونالدو وجورجينا تم الزواج، يستاهل الحب. بدوره احتفل هارون بإعلان الزواج مستحضرا سنوات العلاقة بين رونالدو وجورجينا وكتب: النهاية السعيدة التي انتظرها الجميع بعد 10 سنوات من الحب والدعم. كريستيانو رونالدو يعلن زواجه رسميا من جورجينا رودريغيز. ونختم مع سلطان الذي تناول خبر زواج رونالدو من زاوية مختلفة مازحا بشأن بساطة الاحتفال وتكاليف الزواج وكتب: حتى كريستيانو رونالدو يفضل الزواج العائلي بعيدا عن التكاليف.

0: دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مؤكدا أن الاتحاد سيرتكب خطأ فادحا إذا قرر استبداله في وقت يواجه فيه المسؤول السويسري الإيطالي ضغوطا متزايدة من عدد من الاتحادات القارية على خلفية مشروع مثير للجدل يتعلق بفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص.
1: تتسع دائرة الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لتتحول الأزمة داخل فيفا إلى مواجهة مفتوحة تهدد بتغيير شكل إدارة كرة القدم العالمية. ثلاثة اتحادات قارية هي الأوروبي والأسيوي وكونكاكاف وجهت انتقادات حادة إلى إنفانتينو على خلفية مقترح يتعلق ببيع حصص في حقوق كأس العالم، وطالبت بمراجعة مستقلة للمشروع في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل المؤسسة الدولية. واللافت أن المعارضة لم تتوقف عند الاتحادات القارية، إذ انضمت الولايات المتحدة وكندا الدولتان المضيفتان إلى جانب المكسيك لمونديال 2026 إلى الأصوات المنتقدة لإنفانتينو، بينما لا تزال المكسيك من أبرز الداعمين له. وفي خضم هذه الأزمة دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط معلنا دعمه لإنفانتينو ومحذرا في تصريحات مباشرة من أن إبعاده عن رئاسة فيفا سيكون خطأ فادحا، ومعتبرا أن رحيله قد يضر بنجاح البطولة ومردودها المالي. وبين جبهة معارضة تتسع ودعم سياسي أمريكي لإنفانتينو، تبدو كرة القدم العالمية أمام واحدة من أكبر أزمات الحوكمة في فيفا خلال السنوات الأخيرة، فيما يبقى السؤال: هل ينجح إنفانتينو في احتواء التمرد أم تتحول الخلافات إلى واقع جديد بمسابقات موازية تهدد وحدة اللعبة؟
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الرباط الباحث في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليازغي. أهلا بك دكتور. برأيك يعني هل تحولت أزمة إنفانتينو داخل الفيفا يعني من خلاف حول مشروع استثماري إلى صراع حقيقي على مستقبل الكرة العالمية؟
2: أولا إنفانتينو بمشروعه هذا كما لو أنه يرمي برصاصة على رجليه. إنفانتينو ربما جاء في السنوات ما بين 2016 لغاية الآن جاء بمشاريع كثيرة متعددة على مستوى رفع الأندية في كأس العالم رجال ذكور وأيضا على مستوى كأس العالم الأندية، ربما أيضا رفع حتى من إيرادات الفيفا بنسبة 20%، وأكثر من ذلك أنه طور مشروع فورورد الموجه لدعم الاتحادات الوطنية من 1 مليون دولار إلى حوالي 8 مليون دولار. كل ذلك أنجزه إنفانتينو بعد مرحلة عصيبة من بلاتر الذي تهم بالتلاعب وبالفساد في مالية الفيفا. الإشكال أنه إنفانتينو وإن كان لا أحد يشك في نزاهته وفي أنه استطاع أن يفرض حكامة جيدة داخل الفيفا، فإنه في هذه السنة ربما أدخل الفيفا إلى معترك لم يعهده أحد. كرة القدم معروفة أنها ليست للبيع، وهذا هو الشعار الذي رفع من طرف الاتحادات الرافضة التي بلغت تقريبا 135 اتحاد. وبالتالي إذا كنا نرى بأنه هو مشروع يرى فيه تطوير كرة القدم، فإنه البعض الآخر يرى فيه بأنه احتكار لكرة القدم. وبالتالي هذا الأمر كان نتيجته هو خلاف بين مختلف الأطراف، وبالتالي أصبح البعض يرى في أنه إما استمرار إنفانتينو بمشروعه أو رحيله إن هو أصر على هذا المشروع. وبالتالي دخلنا في جدال من الحديث عن مشروع FFE الذي يرغب في تطويره وفي وضعه كوسيلة ربحية لكأس العالم إلى مناقشة استمرار إنفانتينو في المرحلة المقبلة شهر مارس 2027 بالرباط، علما أنه مسألة استمراره لم تكن محل نقاش قبل كأس العالم. مباشرة بعد كأس العالم في بلد ترامب ربما دفع في اتجاه أن يحول فيفا إلى منظمة ربحية بشكل كبير، وبالتالي أثر أيضا على حدود استمراره كرئيس للاتحاد الدولي.
0: طيب دكتور، برأيك يعني ما الذي يجعل هذا المشروع بهذه الحساسية الكبيرة، ولماذا

0: تخشى الاتحادات القارية وبالأخص الاتحاد الأوروبي من تداعيات هذا المشروع؟
1: فلنكن صريحين، أي تظاهرة تمر من الولايات المتحدة وإلا تكون لديها عواقب غريبة جدا. 1994 كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية عرفت عدة تغييرات حتى على مستوى أقمصة الحكام، بل أن الولايات المتحدة كانت ترغب في فرض أن تجري مباريات كرة قدم في 4 أشواط، يعني في أمر غريب جدا لم تعهده كرة القدم منذ حوالي قرن من الآن. إذن الولايات المتحدة دائما ترغب في التغيير وفي إحداث أشياء ربما تكون لديها يعني عوائد مالية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى بعض شركاتها. ما حدث هو أنه كأس العالم 2026 عرفت عدة أحداث، من طرد حكم، من طريقة تفتيش المهينة للمنتخبات، من فرض أشياء على الفيفا لم نكن نعهد بها. الفيفا كانت في السابق تفرض على حكومات دول وعلى تظاهرات رياضية تفرض توجهاتها الخاصة كما حصل بالنسبة لقطر وروسيا سابقا، لكن ما شاهدناه في الولايات المتحدة الأمريكية هو أنه دولة الولايات المتحدة فرضت تصوراتها عكس ما كان يروج داخل فيفا، بأن الفيفا لا تربط بين الرياضة وبالسياسة وبأن لديها دفتر تحملات يتوجب على الدول أن تنضبط إليه. بالولايات المتحدة شاهدنا العكس تماما، بل وصل الأمر إلى إحداث جائزة غريبة لترامب، وأكثر من ذلك أنه بدأنا نتحدث عن مشروع استثماري، والغريب فيه هو أنه الشركاء من هم؟ اولا هناك مؤسسه استشاريه وهي جي بي مورغان ومعروفه بانها شركه امريكيه، ثم ايضا الشركاء المحتمل ان يدخلوا هناك ايضا شقيق سهر ترامب، وبالتالي البعض اصبح يرى بان الولايات المتحده في محاوله لخطف كاس العالم، وبالتالي كانت هناك معارضه قبل هذا المشروع بخصوص السلوكات التي طرات على كاس العالم، خصوصا ادخال لاعب مطرود في مباراه، ثم ايضا هذا المشروع الاستثماري الذي جعل اوروبا تتوجس من هذه العمليه، وكانت اول من قاد هذه العمليه لانقاذ كره القدم بشعار انه كاس العالم ليست للبيع. طبعت الحال تبعتها اسيا، تبعتها مجموعة الكونكاكاف التي تضم اتحاد شمال أمريكا وأيضا الكاريبي، وبالتالي أصبحنا أمام أغلبية تضم 135 اتحاد وطني من أصل 211 اتحاد وطني منخرط في الفيفا، ما دفع إنفانتينو إلى التراجع بدون أن يعلن عن سحب نهائي لهذا المشروع، بل اعترف بأنه كان، وهذا هو الأمر خطير جدا، أن تلزم الاتحادات الوطنية بالموافقة في ظرف قياسي وفي أجل زمني ضيق، علما أنه كان من المفروض ببساطة أن يتم عرض المشروع هكذا وعرض حيثياته وتركه للجمعية العمومية هنا بالرباط شهر مارس 2027 من أجل أن يكون مناقشات وأيضا رفع تقارير وأيضا التصويت عليه بشكل واضح. هو كان يحاول أن يدفع الاتحادات الوطنية إلى التصويت عليه بدعوى أن هناك دعم مالي سيقدم الاتحادات الوطنية يبلغ 40 مليون دولار، علما أنه نعرف أنه كان هناك اتحادات وطنية في العالم من بين اتحاد إسباني أو الفرنسي أو أيضا حتى السعودي ميزانية اتحادات وطنية تفوق 700 مليون دولار، فهل ستنظر إلى هذا الفتات أي 40 مليون دولار؟ ففهم بأنه إنفانتينو يحاول استمالة كل اتحادات الوطنية الضعيفة خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، القارة الإفريقية التي اتحاد مصر من حجم اتحاد مصر لكرة القدم ميزانيته لا تتعدى 25 مليون دولار، وبالتالي 40 مليون دولار ستكون حافزا بالنسبة للاتحاد وبالنسبة لباقي الاتحادات هنا في القارة الإفريقية من أجل دعمه. الدليل هو أن القارة الإفريقية الوحيدة التي لم تعلن صراحة بأنها ترفض هذا المشروع، بل أنها نوهت بالبلاغ الأخير للفيفا وقالت بأنه جيد أن تدعم إنفانتينو، في نفس الوقت تقول بأنه جيد أن يتم مراجعة هذا المشروع. إذن هو مشروع هناك توجس من طرف أطراف 135 اتحاد وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي القوي الشرس الذي يحاول زحزحة إنفانتينو من من من كرسي. مقابل ذلك هناك اتحادات وطنية موزعة على رأسها، هناك المغرب، هناك قطر، هناك الإمارات التي تدعم إنفانتينو في هذا المشروع وفي توجهاته وأيضا في بقائه على رأس الفيفا.
0: وبالتالي يعني هنا ربما نكشف عن يعني توافق موقف اتحادات كالاتحاد الأوروبي والآسيوي والكونكاكاف ضد هذا المشروع. يعني هل يعني هذا بأنه سحب الثقة من إنفانتينو وبالتالي عزله عن كرسيه في المستقبل القريب؟
1: ممتاز. هو قبل هذا المشروع لم يكن احد يناقش إنفانتينو على كرسي العقش او كرسي رئاسة الفيفا، ولم يكن احد يجادل فيه، بل انه هنا حتى نورك غياب اي منافس له. ربما هذا المشروع أضر بصورته وخلق له شنآن كبير مع اتحاد أوروبي يضم 55 اتحاد وطني وبالتالي 55 صوتا، فهو أضر به. السؤال الآخر إذا ذهبنا في هذا الاتجاه هو أنه من سيخلف إنفانتينو؟ أعتقد بأنه إن كان هناك شخص

0: قد يخلفوه، فهو من الاتحاد الأوروبي دائما، لأنه عندما نرى باقي الاتحادات الأخرى فربما ليس هناك مرشح قادر على أن يقود الفيفا في هذه الظرفية. وبالتالي إنفانتينو ضرب أو أطلق رصاصة على قدميه وأصبح هدد هو نفسه بنفسه حظوظه في الاستمرار على رئاسة الفيفا لولاية ثالثة منذ 2016، علما أنه لا أحد ينكر بالدرجة، يعني لا أحد ينكر أنه ما بين 2016 و2026 شهدت فيفا تحولات كبيرة جدا على مستوى الحكامة، على مستوى التدبير، على مستوى تطوير كرة القدم، على مستوى تطوير كرة القدم للناشئين في مختلف أنحاء العالم بشكل يعني يجعل مرحلته مرحلة يعني مثيرة ومرحلة جذابة ومرحلة قادرة لوحدها أن تشكل ورقة إضافية من أجل ترشيحه. لكن هذا المشروع أعتقد بأنه هو الذي أضر بصورة إنفانتينو، وربما لو سحبه وحاول إعادة الثقة مع مختلف الاتحادات من الآن إلى غاية مارس 2027، فأعتقد أنه ربما قد تتحول الأمور لصالحه مجددا في ظل دعم كبير من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
1: نعم دكتور، ابقى معنا لنتعرف على أبرز الشخصيات المعارضة لجيان إنفانتينو في هذا المشروع.

0: عودة لك ضيفي الكريم. دكتور، يعني رأينا ترامب لترامب تصريحات يدعم فيها إنفانتينو، وقال بأن استبداله يعني اعتبره بالخطأ الفادح. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الدعم السياسي عامل قوة بالنسبة لإنفانتينو؟
1: هو ترامب يعني طبيعي أن يدعم صديق إنفانتينو. ما فعله إنفانتينو مع ترامب يعني شكلوا ثنائية على ميدان كرة القدم ومسرح الفيفا بشكل رهيب جدا. الأول يقوم بابتداء جائزة اسمها جائزة فيفا للسلام لترامب في سابقة غير مسبوقة وربما لن تكون ملحوقة لصالح ترامب بعد فشل ترامب أو بعد عجز ترامب عن الفوز بجائزة نوبل السلام. فربما إنفانتينو تحرك من أجل ترضية زميله ترامب في البيت الأبيض في صورة شهيرة يقدم له جائزة لا هي في الأصل بدعة. النقطة الثانية هو أنه إنفانتينو ما قدمه من تسهيلات ومن غض الطرف عن احتجاجات اتحادات وطنية خلال كأس العالم، هذا الأمر أفاد ترامب كثيرا. أكثر من ذلك أنه أن ينصاع لطلب جاء من ترامب مباشرة بخصوص إدخال لاعب تعرض لبطاقة حمراء في مباراة بلجيكا، أعتقد بأنه هو العته وهو السفاه نفسه. أن نصل هذا الأمر ونحن في 2026 في كأس العالم، لا نتحدث عن مباراة تائهة في إحدى الدوريات الإفريقية يتم إرجاع لاعب من سبق له أن له بطاقة حمراء مستحقة، بل أمر يتعلق في أكبر تظاهرة دولية وهي كأس العالم في الولايات المتحدة. أي أنه لم يلتئ الولايات المتحدة استطاعت احتواء كأس العالم واحتواء الفيفا واحتواء أيضا إنفانتينو، فهو طبيعي أن يكون أكبر مساند له وأكبر داعم له، وظل دائما على ذلك الحال. ونحن نعرف عقلية ترامب التي تؤمن بالاندفاع وتؤمن أيضا بالتعبير عن وجهات نظر بشكل مباشر بدون الالتفات إلى المصادر أو إلى البروتوكولات إلى آخره. لكن نقطة ربما هنا قد نحسبها لإنفانتينو هو أنه إنفانتينو يريد فقط كواجهة أن يقول لنا بأنه هذا المشروع هو من أجل ضمان مداخيل لكأس العالم خلال الأربع سنوات التي تفصل بين دورة وأخرى، وبالتالي عوض أن تترك تلك السنوات بدون مداخيل خاصة بكأس العالم فهو يحاول أن يرتب لها مداخيل وأن يضفي عليها زخما ماليا إضافيا. هذا ربما يظل هو الظاهر الذي يظهر للجميع، لكن الباطن وهو محاولة أن تدخل الولايات المتحدة عن طريق شركاتها وعن طريق مستثمريها، وكما قلت شقيق سهر ترامب سيكون حاضرا في تلك الشركة من أجل أن يتم اكتساح وربما استثمار داخل كأس العالم وداخل الفيفا، لأن الولايات المتحدة لا يمكن تضيع فرصة هكذا كعكة مالية أن تضيعها بين يديها. إذن فطبيعي أن يكون إنفانتينو أو يكون ترامب هو أول داعم الأول والأخير لإنفانتينو.

0: ترانتينو، واعتقد انه ترامب بطبيعته وحدته قد يصل حد الى حد انه تهديد بعض الاتحادات التي قد تعارض انفانتينو. قد تقول لي ابالغ، اقول لك لا، لانه سنه 2018 قبل اعلان يعني الفائز بكأس العالم أو الفائز بتنظيم كأس العالم 2026، تم الإعلان ذلك شهر يونيو 2018، وكان المغرب مرشحا ضد الولايات المتحدة. قام ترامب بتهديد عدة اتحادات وطنية من أجل عدم التصويت للمغرب، وأنه في حالة من صوت للمغرب سيتعرض لعقوبات، وربما قد يتعرض لعدم منح دعم مادي. وهذا ما أدى بنا إلى أنه المغرب صوتت ضده 7 دول عربية وأزيد من 15 دولة في القارة الإفريقية، فقط بسبب الترهيب الذي وضعه أو الإرهاب الذي وضعه ترامب أمام هذه الدول. وبالتالي لن أجد غضاضة أو مبالغة أن أقول بأنه ترامب ربما في دعم إنفانتينو قد يسلك نفس السلوك مع بعض الاتحادات، أو ربما قد يدخل في عملية ترغيب وترهيب لهذه الاتحادات من أجل أن تضمن لإنفانتينو مرورا سلسا في الجمعية العمومية المقبلة.
1: طيب دكتور، يعني في حال فشلت محاولات التسوية لهذا المشروع، برأيك هل تمتلك الاتحادات القارية يعني مسابقات بديلة عن مسابقات الفيفا، أم أن وحدة كرة القدم العالمية هي خط أحمر؟
0: لا أعتقد أنه التهديد الاتحاد الأوروبي بأنه لن يشارك في كأس العالم هو يمكن نأخذه محمل الجد. نحن نتحدث عن إرث كروي ممتد لأزيد 100 سنة. 2030 سيتم احتفال بمئة سنة على أول دورة جرت في أوروغواي سنة 1930، وبالتالي لا يمكن الاتحاد الكروي ومن بين أعضائه هناك إنجلترا التي هي صانعة هذه الكرة القدم أن يتم المقامرة والمغامرة من أجل ضرب هذا مشروع كأس العالم هكذا من خلال التغيب عن كأس العالم. أعتقد بأنه هو مجرد تهديد، ولا يمكن أن تصور أن الاتحاد الأوروبي فعلا يأخذ الأمور على محمل الجد. لا يمكن لكأس العالم أن تكون لها بديل، لا يمكن لكأس العالم أن تضرب إرث سنوات وعقود بكل القصص الجميلة التي عاشتها كأس العالم، بكل المباريات الجميلة والحماسية التي عشناها بما فيها حتى الدورة الأخيرة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وبالتالي أنا أقول لا يمكن لأي اتحاد قاري أن يصنع لنا بدينا لكأس العالم، حتى لو كانت كأس أوروبا التي ربما تضم أكبر المنتخبات والأكثر تصنيفا في ترتيب الفيفا، لا يمكن أن تصنع لنا بدينا لكأس العالم. لا يمكن الاتحادات هنا وهناك ثلاث اتحادات أو اثنين أن يصنع لنا بدينا لكأس العالم. هي محاولة شد الحبل بين الأطراف، وبالتالي سيكون الأمر محل تفاوض. واعتقد بأنه بلاغ الفيفا وبلاغ إنفانتينو وكاتب العام هو يشكل تراجعا من طرفه ومحاولة مد يد التفاوض من أجل أن تمر الأمور بشكل سلس. أما كأس العالم فأعتقد أنه لا أحد في العالم 7 المليار متفرج فرد في هذه الكرة الأرضية يتمنى أن تغيب كأس العالم ولو دورة واحدة.
1: طيب وماذا إذا أصر إنفانتينو على هذا المشروع، يعني في ظل الزخم الكبير المعارض لهذا المشروع؟
0: أعتقد أن إنفانتينو هو يحسب جيدا ويعرف حساباته أيضا، وربما أيضا لديه مستشارين. آخر الأوراق التي ربما قد تشكل ضغطا على إنفانتينو هو استقالة أحد مستشاريه. ربما الأمر لا يتعلق بمحاولة دخول إنفانتينو في معركة كسر العظام مع الجميع. أعتقد بأنه إنفانتينو بدأ في التراجع، ولو يمكن تصور أن يستمر في هذه المعركة لأنه خاسر منذ البداية. عندما نقول خاسر، لأنه الأنظمة العامة المنظمة للجمعية العمومية للفيفا هي تمنح التصويت للاتحادات، وإلى غاية الآن هناك 135 صوت من أصل 211 عبرت عن اعتراضاتها بغض النظر عن عدد الاتحادات القارية. إذن هو الأمر يعرف جيدا مسبقا بأنه فاشل منذ البداية، بالإمكان أن يحاول برمجته في إطار يرضي الجميع وبشكل يجعله فعلا مغريا، لكن على أن يكون على أساس توافقي وأن لا يكون يعني مشوبا بهيمنة أمريكية على هذا المشروع.
1: نعم، كنت معنا من الرباط الباحث في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليازغي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: محمد

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوما مسرحا لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: تروي الأرواح الحائمة فوق هذه الأرض السكينة والوئام التي لازمت الناس قروناً، ثم جاء يوم تسللت فيه أياد خفية أعملت التحطيم في وحدة عمرها 1000 عام، ظانة أن الظفر سيتحقق بضربة، بضربة واحدة.
1: Lavrens bu bölgedeki çalışmalarında kısa vadede çözüm alamayacağını gördüğü için etrafındakilere şöyle bir şey söylediği nakledilir. Bu Türklerle Kürtlerin İslam

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصر شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، ومستوطنون يحاصرون عائلات فلسطينية لليوم الرابع على التوالي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في هذه النشرة أيضا: هجمات جديدة بالمسيرات تستهدف مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من هجمات مماثلة هي الأكبر منذ أشهر. فيدان يؤكد مواصلة تركيا دورها في دعم توحيد ليبيا، ويعلن تنسيق أنقرة مع دول إقليمية لدفع المفاوضات بين الأطراف الليبية. روسيا تستهدف ميناء إسماعيل الأوكراني قرب الحدود الرومانية، وكيف تقصف مصفاة نفط في مدينة سلافاد الروسية.

0: أهلا بكم. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك بقيادة المتطرف يهودا غليك وبحماية مشددة من قوات الاحتلال. وبحسب بيان لمحافظة القدس، اقتحم مستوطنون يتقدمهم عضو الكنيسة يهودا غليك صباح اليوم المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، فيما أظهرت صور متداولة عشرات المستوطنين وهم يؤدون رقصات في محيط الجامع القبلي. اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قصرى بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفرض حظرا للتجوال وأغلق المحال التجارية وسط تصاعد التوتر في البلدة. وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة، فيما انتشرت عشرات الآليات العسكرية والجنود في البلدة. ويتزامن الاقتحام مع استمرار مستوطنين إسرائيليين في محاصرة ثلاث عائلات فلسطينية لليوم الرابع بعد إقامتهم خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، ومنع أفراد العائلات من الدخول والخروج. وينضم إلينا من بلدة قصرى في جنوب نابلس مراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم أهلا بك. الجيش الإسرائيلي إذن يقتحم بلدة قصرى بالفعل ويفرض حظرا للتجوال، ماذا لديك في تطورات هذا الخبر وفي تطورات التصعيد في الضفة الغربية بشكل عام؟
1: نعم ريهام، نحن بالفعل في بلدة قصرى وعلى تلة مطلة على المنزل أو عدد من المنازل التي يسيطر عليها المستوطنون منذ ما يقارب 3 إلى 4 أيام، يحاولون إقامة بؤر إسطنية في قلب منازل فلسطينية في المنطقة التي تصنفها إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية منطقة باء. هذا المنزل الذي تلاحظونه في الصورة، حاول المستوطنون في باحته إقامة بؤر إسطنية خيمة منذ 4 أيام، وكان برفقة هؤلاء

0: مستوطنين وفق أشرطة فيديو عدد من الجنود الإسرائيليين. على ما يبدو أن ضغوط أمريكية دفعت الحكومة الإسرائيلية لإرسال قوات عسكرية إسرائيلية إلى هذه المنطقة، خاصة أننا نتحدث أحد سكان هذا المنزل من حملة الجنسية الأمريكية، والسفير الأمريكي في إسرائيل وصف هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين بالإرهابية على غير العادة، بالرغم من أن هذا السفير معروف بمواقفه المتطرفة. الجيش الإسرائيلي على أطراف بلدة قصرى يتحرك بين حين وآخر، لكن الغريب واللافت في الحقيقة ريهام بأن الجيش الإسرائيلي دفع بما يقارب 1000 جندي إلى بلدة قصرى وبلدة جالود تحت عنوان إخلاء هؤلاء المستوطنين، لكنه في البداية قام بالسيطرة على 16 منزلا فلسطينيا، طالب من سكانها إخلاء هذه المنازل، حولها إلى ثكنات عسكرية، وأبلغهم بأن يعودوا إليها بعد يوم الأحد المقبل، أي بعد ما يقارب 3 أيام، بحجة مطاردة بضعة مستوطنين. قبل قليل في الحقيقة رصدنا تواجد هؤلاء المستوطنين بالمنزل، بين حين وآخر تأتي آلية عسكرية إسرائيلية تجوب المنطقة وثم تغادر دون أن يتم التدخل والحديث مع هؤلاء المستوطنين. تحدثنا قبل قليل مع أحد أصحاب هذا المنزل، قال لنا بأن أفراد عائلته يرفضون المغادرة بالرغم من محاولة الجيش الإسرائيلي إقناعهم بالعودة يعني والانسحاب إلى مركز القرية ومن ثم مع ضمان العودة إلى منزلهم، لكنهم رفضوا أن يغادروا هذا المنزل. نحن نتحدث ريهام عن سياسة جديدة ينفذها المستوطنون، هجروا التجمعات البدوية في المناطق المصنفة جيم، ثم انتقلوا الآن إلى المناطق في منطقة المصنفة باء وباتوا يسيطرون على منازل فلسطينية. ليس بعيدا عن هذا المكان في بلدة قصرى هناك بلدة جلود عائلة الطوباسي، منزلين منذ ما يقارب شهر سيطر المستوطنون على هذه المنازل وأجبروا سكانها على الرحيل منها بعد أن قطعوا التيار الكهربائي والماء ومنعوا حتى تزويدهم بالأطعمة والأغذية. يتحدث هنا عن تصعيد غير مسبوق، وخاصة أنها تستهدف المناطق المصنفة باء. على في سياق متصل أيضا، اليوم يحتفل المستوطنون وعلى رأسهم وزير المالية سموتريتش بالعودة وافتتاح مستوطنة كان تم إخلاءها قبل 20 عاما في منطقة جنين. من الواضح أن التمدد الاستيطاني وخاصة قبيل موعد الانتخابات الإسرائيلية متوقع بحسب الفلسطينيين أن يتم مضاعفة الاستيطان أكثر فأكثر. هناك ترقب فلسطيني لإخلاء هذه المنازل بالرغم من الشكل الذي تحاول السلطات الإسرائيلية تنفيذ هذا الإخلاء. كما أشرنا يعني الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إلى هذه البلدة، لكنه في البداية حول ما يقارب 16 منزلا إلى ثكنات عسكرية، طلب من سكانها، ربما حتى الآن لم يتم السيطرة على هذه 16 منزلا، بدأ ببضعة منازل لكن أبلغ أصحاب 16 منزلا كما تحدثنا قبل قليل مع رئيس بلدية قصرى بضرورة إخلاء منازلهم والعودة إليها بعد انتهاء هذه العملية العسكرية، قبل أن يتم الشروع فعلا بإخلاء المستوطنين من هذا المنزل الذي نتواجد فيه. تم البدء بإخلاء المستوطنين من منازل لعائلة الطوباسي في بلدة جالود بالقرب هنا من منطقة جنوب نابلس.
1: شكرا جزيلا لك من الخليل مراسلنا سامر رويشت. وينضم إلينا من الخليل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي. دكتور بلال أهلا وسهلا بك. إذن هذا الإغلاق لبلدة القصرى بالكامل ونشر مئات الجنود لحماية مستوطنات، برأيكم هل أصبح الاحتلال يعمل كذراع لهؤلاء المستوطنين في هذه المناطق؟
2: تحياتي لك وللسيدات والسادة المشاهدين. نحن نتحدث عن سياسة أصبحت كلاسيكية بالنسبة للإسرائيليين فيما يتعلق بالتعامل مع المستوطنين. يعني في وقت سابق ربما قبل عقد من الزمان كانت تظهر الحكومة الإسرائيلية تحديداً المستوى الأمني فيها شكل من أشكال التقييد للمستوطنين، لكن في هذه المرحلة أظن أن الأمور اختلفت بشكل كبير، بمعنى إنه أصبحوا يضعوا الفلسطيني في أي قرية فلسطينية أو في أي مدينة فلسطينية محادي للمستوطنات عليها أن تختار ما بين شكلين من الضرر، إما المستوطنين وإما الجيش الإسرائيلي. أنا كنت يعني أتابع مراسلكم إبراهيم خلف من الشمال، وهو يتحدث بشكل واضح وصريح أن الجيش الإسرائيلي دخل إلى هذه المناطق وطلب من الكثير من الفلسطينيين إخلاء بيوتهم حتى يوم الأحد بحجة محاولة ردع المستوطنين. يعني تخيلي هذه المعاناة التي يعيشها الفلسطيني في هذه المرحلة، أن يختار ما بين يعني مسألتين أحلاهما مر، إما المستوطنين وإما أن يقبل بوجود الجيش الإسرائيلي. لكن بكل الأحوال أظن أن الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستوى العسكري والأمني في هذه

0: هذه المرحلة هي إجراءات شكلية، بمعنى لو كانت فعلا إسرائيل تريد أن تردع المستوطنين وتريد أن تحول دون أن يكون هناك أي احتكاك مع الفلسطينيين لحالت دون وصولهم إلى المناطق التي يقطن فيها الفلسطينيين، لا أن تنتظر وصولهم ومن ثم تأتي لتبقى هي في هذه المناطق الفلسطينية بحجة يعني إخراج المستوطنين، وكأن المستوطن أيضا أصبح مسمار جحا للقوات العسكرية الإسرائيلية لتبقى في هذه المناطق. بكل الأحوال هناك محاولة استرضاء أستاذ ريهام لهذه المجموعات، استرضاء أقصد به بمعنى أنه لا يمكن عزل ما يجري الآن عن يعني تمدد اليمين الإسرائيلي وأثره في الانتخابات، ولذلك هناك حالة استرضاء من خلال غض الطرف أحيانا عن ما تقوم به المجموعات الاستيطانية. جزء من هذه الفعاليات التي نراها الآن على الشاشة سواء داخل القدس أو في قسرة في نابلس هي إجراءات صحيح أنها يعني تعكس أيديولوجيا وعقيدة ورغبة بالسيطرة، لكنها أيضا تعكس حاجة هذه الجماعات لإظهار نفسها قبيل انتخابات مرتقبة للكنيست
1: نعم
0: الإسرائيلي.
1: دكتور بلال، وفي ظل كل هذا التصعيد من الجانب الإسرائيلي، ما هي الأوراق المتبقية بيد الفلسطينيين حكومة وشعبا لمقاومة هذا التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق؟
0: هو حقيقة خيارات الفلسطيني محدودة جدا، بمعنى أنه الفلسطيني في هذه المرحلة لا يواجه مجموعات استيطانية، وإنما يواجه مجموعات استيطانية مرعية من قبل الحكومة الإسرائيلية ذات الظهير الأمريكي. لذلك حين نقول أن الخيارات محدودة معناها أن الاتكاء على الفلسطيني وحده من قبل الفلسطيني يعد يعني خيارا متواضعا، لذلك لابد من البحث في خيارات اوسع من الدائره الفلسطينيه. لكن استجابه لسؤالك، على المستوى الفلسطيني لابد على الاقل من رص الصفوف، من توحيد الفلسطينيين، من ان يكون هناك لسان فلسطيني واحد يتحدث باسم الفلسطينيين فيما يتعلق بالتحديات في هذه المرحله. لكن الاهم من ذلك ان ينجح الفلسطيني في اعاده ترميم الظهير الاقليمي سواء عربيا واسلاميا، ليتم الحديث مع الاداره الامريكيه بطريقه تدفع اسرائيل الى التعديل، لانه شاهدنا مثلا في الآونة الأخيرة أن هناك تصريحات نقد وإدانة من قبل دول عربية وإسلامية للخطوات الإسرائيلية. صحيح أن الاتفاق بالانتقاد والإدانة أمر غير مقبول، لكنه أثمر على الأقل شيء ما في تعديل الخطاب الأمريكي. يعني شهدنا السفير الأمريكي في إسرائيل وهو من أشد يعني الأمريكيين المغالين في تبنيهم لليمين الإسرائيلي ومقولات اليمين الإسرائيلي، اضطر في نهاية المطاف إلى أن ينتقد وأن يدين وأن يهاجم المستوطنين. لذلك يعني لو انتقلت الدول العربية والدول الإسلامية كظهير للفلسطينيين من مستوى الإدانة إلى مستوى طرح سياسات جديدة تضغط، ولا نقول هنا في مواجهة أو خصومة أو حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما أن يتم الحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية بأن مصالحها في المنطقة قد تتهدد لا بفعل العرب والفلسطينيين، وإنما بفعل هذه الأجواء المتوترة التي يخلقها المستوطنون في الضفة الغربية
1: وكيف
0: وما تقوم به
1: تابعتم
0: الحكومة
1: دكتور
0: الإسرائيلية
1: بلال
0: بكافة
1: الشوبكي؟
0: الأهداف.
1: نعم، المواقف الدولية الأوروبية الرافضة للاستيطان، وما هي أهمية هذه المواقف في الضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذا التصعيد والاستمرار في الاستيطان؟
0: هو أي خطوة تنتقد وتدين السياسات الاستيطانية خطوة مقدرة ويجب أن تحترم وتشكر بغض النظر عن مصدرها، سواء كنا نتحدث عن دول أوروبية وغيرها. لكن حين نتحدث عن أوروبا بوزنها وثقلها وعلاقتها مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، دون أن نضع أوروبا كلها في سلة واحدة إذ أن المواقف الأوروبية متباينة، يتبين لنا أن هذا الموقف أقل من قدرة أوروبا. يعني ليس من المنتظر من الأوروبيين فقط أن يدينوا أو أن يدعوا إسرائيل، هناك مصالح هائلة جدا لإسرائيل مع الدول الأوروبية، وبإمكان الدول الأوروبية أن تكون أكثر قدرة على التأثير إذا ما أرادت ذلك. لكن كما أشرت قبل قليل، أنا يعني لا يمكنني من الناحية التحليلية أن أضع مثلا إسبانيا يعني إلى جانب ألمانيا في نفس التحليل، لكن إجمالا إن كنا نتحدث عن أوروبا بوزنها وثقلها، نتحدث عن موقف حتى هذه اللحظة متواضع من الناحية السياساتية، متقدم من الناحية الإعلامية، بمعنى أن هناك إدانة، هناك رفض، لكن سياساتيا ما زال هناك مسألة بالمناسبة يشترك فيها مع الأمريكان، وهو وهي إعفاء إسرائيل الدولة من المسؤولية وتحميل المسؤولية للجماعات الاستيطانية. وهذا برأيي خطاب على الرغم من أنه قد يبدو جيدا إلا أنه خطير، لأنه لا يحمل إسرائيل مسؤولية ما يجري للفلسطينيين.
1: نعم، هو بالحقيقة دكتور بلال ما كنا سنتحدث عنه، الإدارة الأمريكية شكليا تفرض عقوبات على عدد محدد جدا من المستوطنين، بالمقابل

0: الحكومة الإسرائيلية تدعم الحكومة الإسرائيلية والاستيطان مؤسسيا، هذا الازدواجية كيف يمكن أن تفهم؟
1: أن هناك حاجة أمريكية من قبل البيت الأبيض لأن يكون هناك يعني خطاب مقبول على المستوى الدولي. يعني لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتبنى اعتداءات المستوطنين، لابد لها أن تتبنى خطاب مناوئ لهذه الممارسات من قبل المستوطنين. لكن في نهاية المطاف كما تفضلت، المهم ما الذي تقوم به أمريكا لصالح إسرائيل. وبالمناسبة يعني دعيني هنا أذكر السيدات والسادة المشاهدين أن دونالد ترامب في أول أسبوع له حين نصب في ولايته الثانية اتخذ قراراً مهماً جداً وخطيراً بحق الفلسطينيين. قال أنه يعني يزيل العقوبات التي فرضت من قبل إدارة بايدن بحق المجموعات الاستيطانية في الضفة الغربية. الآن يعدل الخطاب، نعم، لكن في نهاية المطاف سواء فرضوا العقوبات أو لم يفرضوها هناك إشكالية جوهرية مفاهيمية في كيفية التعامل مع ما يجري في الضفة الغربية. إذ أن المستوطنين وأفعال المستوطنين وسياساتهم لا يمكن أن تتم دون أن يكون هناك حماية من الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي حين تأتي أمريكا ومعها أوروبا لتدين أفعال المستوطنين، هي هنا تقصر المشكلة وتختزلها في المستوطن. وحقيقة المستوطن هو وجه المشكلة، لكن حقيقة المشكلة أن هناك حكومة إسرائيلية يمينية ترعى وتدعم هذه المجموعات. لا يمكن التعامل مع بيت اسرائيل سموتريتش وبن غفير على أنهما شخصان من مجموعات استيطانية، هما شخصان يمثلان مواقع اعتبارية داخل الحكومة الإسرائيلية، فهم جزء من مراكز صنع القرار من الحكومة الإسرائيلية. لذلك التعامل الأمريكي والإسرائيلي هو تعامل مجتزأ، لا أقول يعني بالضرورة فيه ازدواجية، لكنه مجتزأ ومنقوص ولا يمكن أن يؤدي إلى شيء.
0: شكرا جزيلا لك من الخليل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل دكتور بلال الشبكي.
1: شكرا لك.
0: استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت إزالة تهديدا حسب زعمه. في المقابل أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن القصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأضاف أن طواقمه نقلت الشهيد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انتهاج إسرائيل لسياسة الاحتلال الممنهج تهدف إلى خنق الحكومة الفلسطينية في أرضها ويجري تقويض وجود دولة فلسطين ذات سيادة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة. من جانبه أشاد الرئيس عباس بمواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
1: يرفع هنا علم فلسطين ويذاع نشيدها. بروتوكول يعكس اعتراف أنقرة بدولة فلسطينية رسمت حدودها في قرارات الأمم المتحدة. مرحب عسكر. وفي صورة هذه المراسم رسالة مفادها أن فلسطين في قلب أجندة أنقرة الدبلوماسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس وملفات المباحثات ثقيلة كالعادة، وكان في مقدمتها عرقلة إسرائيل لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
2: في غزة تتخذ الحكومة الإسرائيلية من غياب الحل شعاراً لها رغم كل الاتفاقيات والجهود الدولية. إن إسرائيل تواصل مواقفها العدائية على الرغم من الموقف البناء لإخوتنا الفلسطينيين. إن هذه المرحلة تظهر من هو مع استمرار الصراعات ومن هو مع السلام. يجب ضمان الظروف اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق عمليات إعادة الإعمار في غزة.
1: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قضية تنظر إليها أنقرة بقلق متزايد. الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعم انتهاكات المستوطنين.
3: لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي

0: الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين. المستوطنون لا يأتون لوحدهم، وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي.
1: كذلك لفت الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط اقتصادية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، فيما يجري الاستعداد لاستحقاق انتخابي فلسطيني، وهي قضية جرى بحثها في اللقاء. مبادئ تركيا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وراسخة، فاستقبال الرئيس الفلسطيني في أنقرة ليس إجراءً بروتوكولياً بقدر ما يعكس وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتأسيس دولته الفلسطينية المستقلة. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
2: وإلى السودان، حيث جددت قوات الدعم السريع هجماتها بالطائرات المسيرة على العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني على التوالي. وقال مصدر عسكري في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع شنت الهجوم بالمسيرات، وإن الدفاعات الجوية تصدت له في مناطق غرب مدينة أم درمان بالعاصمة. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنياً ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباكات في مدينة قيسان. وحذر المكتب الأممي من أن تصاعد العنف لا يزال يلحق خسائر فادحة بالمدنيين ويجبر السكان على الفرار من منازلهم في أنحاء البلاد. وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية بأن المعارك ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها.

0: وينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. طارق، أهلا بك. هي هجمات جديدة بالمسيرات تستهدف بالفعل مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم والمزيد من حركة النزوح، ماذا لديك في تطورات المشهد؟
1: نعم ريهام، يتفاعل المشهد العسكري في السودان بسرعة كبيرة، ما بين قصف بالطائرات والطائرات المسيرة وما بين معارك برية. فجر اليوم أسقط الجيش السوداني نحو 10 مسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع على مواقع حيوية وعسكرية شمال مدينة أم درمان وكذلك غرب المدينة لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أطلقت قوات الدعم السريع أمس 40 مسيرة على مواقع مختلفة في مدن العاصمة الثلاث وفي شمال كردفان، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون حسب ما ذكرت شبكة أطباء السودان قبل قليل في بيان. لكن اللافت اليوم هو تجدد العمليات العسكرية بصورة عنيفة، حينما بدأت قوات الدعم السريع في مهاجمة عدة مناطق للجيش في منطقة جبرة الشيخ وأم قرفة بعد معارك عنيفة. استطاع الجيش صد هذا الهجوم الذي استمر في موجات ثلاثة، وقالت القوى المشتركة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني أيضا في بيان قبل قليل أنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأنها استولت على سيارات عسكرية بكامل تسليحها، كما قضت على عدد كبير من عناصر قوات الدعم السريع وأسرت أخرى، وقالت إنها في كامل اليقظة والجاهزية للتصدي لأي هجوم محتمل على المناطق التي استعادها الجيش في محيط جبرة الشيخ وبارة وأم قرفة وغيرها من المناطق. أيضا قوات الدعم السريع صباح اليوم كانت من الحدود السودانية الأثيوبية قد أطلقت سربا من الطائرات المسيرة على مدينة الكرمك قبل أن تقوم بمهاجمة المدينة، وتعلن في وقت لاحق من اليوم استعادتها من قبل الجيش السوداني، ما يجعل هذه المنطقة ومنطقة جيسان على صفيح ساخن من المعارك والاشتباكات المتجددة. الجيش يحاول أن يصمد وأن يبقى في مواقعه التي استعادها في شمال كردفان أو في النيل الأزرق، بينما تعمل قوات الدعم السريع بعد أن دفعت بتعزيزات عسكرية

0: كبيرة إلى النيل الأزرق وكذلك إلى شمال كردفان من أجل استعادة هذه المناطق الاستراتيجية كونها تمثل طرقا برية للإمداد العسكري والإمداد اللوجستي لقواتها. يتوقع حسب خبراء عسكريين أن تستمر المعارك على أشدها في هاتين المنطقتين مع تحركات عسكرية بالطبع أخرى في دارفور للجيش السوداني والقوى المشتركة في محور الصحراء منطقة الطين على الحدود السودانية التشادية الليبية وكذلك مناطق في ولاية غرب دارفور.
1: شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استمرار دعم تركيا لليبيا ولشعبها دون تمييز والتواصل مع جميع الأطراف في الشرق والغرب لتحقيق التوافق الوطني. وقال فيدان إن أنقرة حريصة أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا والتي شملت طرابلس وبنغازي.
2: أجرينا في بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي، كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا، وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
3: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
4: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة لا دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن بعد ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
3: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
5: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية، وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لا سيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
3: وتأتي الزيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
6: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرات السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
1: يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس زيارة إلى مصر تستمر ليومين، وأفادت مصادر

0: وفي وزارة الخارجية التركية بأن فيدان سيحضر الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية برفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي. وأضافت أن فيدان سيناقش العلاقات التركية المصرية ويستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات الجارية، ويؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية. وينضم إلينا من أنقرة الباحث المتخصص في الشأن التركي محمد أستورك. أهلا وسهلا بك سيد محمد. زيارة الوزير هاكان فيدان إلى ليبيا والتي شملت طرابلس وبنغازي أيضا، كيف تقرأ هذا الانتقال المباشر وتأكيده على سياسة ليبيا الموحدة في هذا التوقيت تحديدا؟
1: شكرا. أولا طبعا هذه الزيارة زيارة مهمة جدا، لأن ليبيا الآن بعد سنوات حرب أهلية وانقسام إلى اثنين بل ثلاثة، شرقا غربا وجنوبا، الآن تركيا بعدما وقف مع حكومة المشروعة معترفة من جهة أممية، الآن تحاول توحيد ليبيا، ولذلك الزيارة يأتي في هذه الأثناء. فزيارة فيدان أولا إلى طرابلس وبعد ذلك أول زيارة إلى بنغازي مهمة جدا وخطوة لسياسة تركيا ليبيا الموحدة. فأثناء زيارته في ليبيا سواء كان في طرابلس أو في بنغازي كانت هناك لقاءات مع سلطات طرابلس وكذلك بنغازي، وكذلك خطوة مهمة جدا فتح قنصلية تركيا في بنغازي، هذا كذلك مهم. إذن تركيا أولا يعني أنقذ حكومة الشرعية من السقوط، وبعد ذلك الآن تحاول توحيد طرفي أو ثلاثة أطراف ليبيا شرقا غربا وجنوبا. فنتمنى أن تثمر هذه النشاطات يعني في خطوات لتوحيد ليبيا، لأن تركيا تستهدف أولا توحيد ليبيا يعني طبقا لسياسة ليبيا الموحدة، وبعد ذلك إذا يعني يأتي التوحيد في ليبيا إذن نتمنى أن يأتي السلام والاستقرار ليس فقط في ليبيا وكذلك في المنطقة.
0: وكيف تلمسون مدى استجابة وتفاعل القوى السياسية سواء في الشرق أو الغرب مع الطرح التركي لتوحيد ليبيا؟
1: أظن منذ زمن علاقات التركية مع طرفي السياسية الليبية جيدة، ونرى تبادل الزيارات ليس فقط من غرب ليبيا كذلك من شرق ليبيا. فصدام حفتر وسلطات شرق ليبيا زاروا تركيا مرات، وسلطات تركية كذلك يزورون، وفتح قنصلية في بنغازي كما قلت يعني خطوة أمامية وإرضاء طرف شرق ليبيا في سياسات التركية. إذن ممكن نشاهد يعني في مستقبل القريب تطورات كبيرة في هذا الاتجاه، يعني كذلك يعني زيارة هاكان فيدان لمصر يعني جار لليبيا كذلك أظن في هذا الملف، وتعاون المصري التركي يعني يعمل كثيرا في هذا المجال.
0: نعم، وبالنسبة للخطوات القادمة بعد هذه الزيارة، الخطوات العملية في الطريق لدفع خريطة الطريق السياسية نحو توحيد كامل للمؤسسات والوصول حتى للانتخابات، ما هي برأيكم؟

0: أظن هناك نشاطات والجهود رامية لهذا الهدف، ليس فقط تركيا، كذلك هناك نشاطات الولايات المتحدة. فأظن كما قلت، يعني في المستقبل القريب، خطوات من الجهات، قد يكون هناك مؤتمر يعني بين الطرفي أو ثلاثة أطراف الليبية لإنهاء مشكلة التوحيد. فأظن لابد نتوقع أن يكون هناك مؤتمرا أو شيء مثل ذلك، لأن يبدأ عملية التوحيد ليبيا.
1: نعم، قطاع الطاقة أيضا شهد اتفاقيات تنقيب واستكشاف مشتركة مؤخرا، كيف سينعكس ذلك على المصالح المتبادلة لكل من أنقرة وكذلك طرابلس؟
0: يعني سياسة التركية في هذا المجال الاقتصادي كما تعرفين، يعني الربح لكل الأطراف. من جهة ليبيا يعني تستملك منابعها الطبيعية وثرواتها، وكذلك التركية مع التقنيات، ليس فقط الآن في البحار ليبيا، وكذلك مثلا في باكستان وهناك دول أخرى تركيا تتعاون، فيكون يتم التعاون بين الطرفين، ومن النتيجة تستفيد طرفين. ولكن أنا أعود وأكرر، توحيد ليبيا يعني لا يستفيد منها الطرفي الليبي، وكذلك يعني يستفيد طرفين من الثروات، لأن الآن كما يعني درست ملف ليبيا، صعوبات مثلا لطرف شرق ليبيا في تصدير النفط، يعني يتم النفط يعني تصديرها عبر غرب ليبيا، والشرق الآن في حالة محرجة. إذا يكون التوحيد وهكو يعني تأسيس حكومة الوطنية، عندئذ كل الأطراف يعني يستفيدون من هذه التطور.
1: أشكرك جزيل الشكر من أنقرة، الباحث المتخصص في شأن التركي محمد أستورك.
0: شكراً.
1: قتل 5 من أفراد فرق الاستجابة للطوارئ في انفجار وقع بشبه جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني، وقال حاكم مدينة سيفاستوبل إن القتلى هم 4 خبراء متفجرات وحارس أمن، موضحا أنهم كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني عندما انفجرت ذخيرة قال إنها تابعة للجانب المهاجم. قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة روسية استهدفت خلال الليل منطقة ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا جنوب البلاد، ما أدى إلى أضرار وإلى اندلاع حريق. ويقع ميناء إسماعيل بالقرب من الحدود الرومانية، ويعد أكبر موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب، ويتعامل مع شحنات الحبوب ومع سلع أخرى. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف روسي استهدف محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الولايات المتحدة ببيع بلاده ل5% من مخزونها من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، و10% منه لتمكين أوكرانيا من التصدي للصواريخ البالستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية إن مخزونات أوكرانية من الصواريخ الاعتراضية تراجعت خلال العام الجاري بنحو 2.5 ضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأضاف أن واشنطن لم تستجب لطلباته حتى الآن سوى بالوعود، وأشار إلى أن بلاده حصلت على ما نسبته 1% فقط. و ومعنا من كييف المستشارة في البرلمان الأوكراني ورئيسة لجنة حماية الدستور الأوكراني ميلا ميلينيتشوك. أهلا وسهلا بك سيدة ميلا. زيلينسكي يعلن عن استعادة مئات الكيلومترات من الأراضي، كيف ينعكس هذا التطور الميداني وهذا التقدم على الأرض بالفعل على النقاشات السياسية في أروقة البرلمان الأوكراني؟
2: حاليا لدينا مجموعة من التحديات.
1: تفضلي.
2: أهلا بكم، أحييكم من كييف. الآن لدينا مشكلة مهمة وهي مشكلة الشتاء، وهذه مشكلة كبيرة لنا ولبنانا التحتية. والمشكلة الثانية هي الأزمة السياسية داخل أوكرانيا، هنالك الكثير من المظاهرات بسبب عزل وزير الدفاع. روسيا لديها استراتيجية جديدة ولديها ضربات عميقة قريبة من كييف، يضربون كييف تقريبا مرة كل يومين، وهذا له أثر كبير، وتقع وهنالك الكثير من الضحايا. وكان من الصعب توقع الخطوات القادمة من روسيا ومن أوكرانيا أيضا.
1: نعم، زيلينسكي أيضا حذر مجددا من نقص صواريخ منظومة باتريوت ومن الدفاع جوي. هل باتت هذه الأزمة تهدد قدرة كييف بالفعل على حماية البنية التحتية الحيوية لها؟
2: نعم، هذا صحيح، صحيح 100%، ولكن هذا ليس بسبب التوترات بيننا وبين الولايات المتحدة، ولكن هذا مرتبط باهتمام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وبسبب الصراع مع إيران، ولهذا الولايات المتحدة لم تعد قادرة على أن تدعم أوكرانيا كما كانت تدعمها في السابق، وهذه مشكلة عالمية لأوكرانيا ولا يمكن أن تحل في شهرين أو ثلاثة. أعتقد أن هذا سيكون تحديا كبيرا من الآن وحتى سنتين، وفعلا أوكرانيا ليست مستعدة لإنتاج أنظمتها الصاروخية لحماية مواطنيها، ونحن بحاجة إلى الكثير من الوقت حتى نتمكن من إنتاج هذه الصواريخ، وهذه حتى نكون قادرين على قصف الأهداف الروسية داخل العمق الروسي، وهذا شيء يجب أن يأخذه زيلينسكي بعين الاعتبار، وهذا يعني أنه من المهم لروسيا وأوكرانيا، من المهم لكلا الجانبين أن يبدأوا في جهود سياسية جادة واتخاذ خطوات سياسية لإيقاف هذا الصراع.
1: نعم، بعيدا عن الجانب السياسي ميدانيا، زيلينسكي بعد أن أعلن عن استعادة مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي، أيضا الجانب الروسي حقق تقدم في خاركيف وفي دونيتسك أيضا. ما هي القدرة الحقيقية للقوات الأوكرانية على الصمود أمام هذا التقدم الروسي؟
2: صدقا، بالنسبة لي الوضع مستقر، ليس هنالك تغيرات كبيرة على الحدود. الجانبان يتحدثان عن تقدم داخل الحدود، ولكن هذا ليس صحيحا. الجبهات الأمامية ما زالت مستقرة، ولكن هذا يحصد آلاف الحيوات، آلاف الجنود. هذا ما حدث أيضا في الحرب العالمية الأولى عندما قتل الناس على الحدود وماتوا لسنوات من أجل كيلومتر وكيلومترين. لا أعتقد أن روسيا ستكون قادرة على أن تحقق تغييرات حقيقية هذه السنة أو حتى في السنة القادمة. ونفس الكلام ينطبق على أوكرانيا، الخطوط الأمامية مستقرة، ولكن الكلفة الإنسانية عالية جدا، إنها تحصد حيوات كثيرة، إنهم يدمرون بعضهم اقتصاديا. الاقتصاد الأوكراني والروسي يعانيان، نفس الأمر ينطبق على الأمور الأمور اللوجستية وكل مجالات الحياة تتأثر تأثر كبيرا. حياة الناس، صحتهم النفسية، كلها تتأثر لأن هذه حرب وتؤثر على كل جوانب الحياة. ويجب أن نفهم أن الوقت قد حان لإيقاف هذه الحرب ولاتخاذ خطوات حقيقية جادة لحل هذا الصراع.
1: نعم، ومع هذه المعاناة التي تفضلت بها، الاقتصادية والانعكاس على الحياة بشكل عام، وكذلك الخسائر البشرية الكبيرة خلال هذه الحرب، برأيكم هل ممكن أن نشهد حل سياسي أو أفق قريب لحل سياسي بين الجانبين؟
2: نعم، أعتقد أن هذا ممكن، ولكن يجب أن نعمل مع أطراف سياسية قوية. المسألة ليست متوقفة على الناس أو على الشعوب. لا يقتصر الأمر على أن نتحدث مع الشعب الروسي والأوكراني، هم أيضا يجب أن يبدأوا بالتفكير بحياتهم ومستقبلهم، وأن يشاركوا أيضا في حل هذا الصراع. لدي طفلان وهما ولدان أعمارهم 6 و7 سنوات، لقد أمضوا تقريبا كل حياتهم أثناء الحرب، والآن أنا الآن في أوكرانيا وأنا قلقة جدا على مستقبلهم، لأنهم لا يظنون أن هذه الحرب ستتوقف، يظنون أن هذه الحرب سوف تستمر 20 سنة أخرى. لذلك هذه آلية التصنيع هذه مستمرة، وهنالك الكثير من المال في الموضوع، ونرى أن الاقتصاد العسكري يتصاعد وعن الجانبين. في روسيا هنالك تصاعد في الاقتصاد العسكري، وأوكرانيا الآن لديها تجربة كبيرة في مجال المسيرات. ولكن ماذا عن جوانب الحياة الأخرى؟ لا يمكننا أن نركز فقط على الحرب وعلى الصناعة العسكرية وأن نقول أن لدينا نتائج إيجابية في القطاعات العسكرية. يجب أن نفكر أيضا بالمدنيين، وحكومتنا تحاول أن تفعل ذلك، ولكن المشكلة كما أعتقد أن هذا ليس كافيا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر من كييف، المستشارة في البرلمان الأوكراني ميلا ميلينتشوك. نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن حسين طائب قائد قوات البسيج شبه العسكرية قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران، وجاء ذلك بعد يوم من كتابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال إن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. قالت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري إنها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عمان. وأضافت الشركة في بيان مقتضب أن سفن إنقاذ تبحر في الوقت الحالي في طريقها إلى الموقع لدعم العملية. نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، واستهدفت منظمة عليهان قريش الإجرامية، وأوقفت السلطات 30 شخصا للاشتباه بانتمائهم لمنظمة إجرامية بينهم عليهان قريش المتهم بتزعمها.
3: عملية أمنية واسعة تنفذها النيابة العامة في أنقرة في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، تستهدف منظمة عليهان قريش الإجرامية. وفي إطار العملية صدر قرار بتوقيف 49 مشتبها بهم، تبين أن بعضهم موجود في الخارج، وبتنفيذ عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في عشرات المواقع. وأوقفت السلطات 30 مشتبها بهم، بينهم عليهان قريش الذي يعتبر زعيم الشبكة، فيما تبين وجود 9 آخرين في الخارج، وتتواصل الجهود لتوقيف 10 المتبقين.
4: تولى عليهان قريش قيادة هذه المنظمة عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ وصلوا أنشطتهم في سرية تامة وبدرجة أكبر بكثير من السابق.
3: وتحقق النيابة في شبهات تتعلق بالفساد وغسل الأموال وحركة نقدية غير اعتيادية عبر شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بمعاملات تجارية بمليارات الليرات.
4: نعلم أنهم شرعوا في بناء مقر عام ضخم في مدينة كولن الألمانية باستثمار تبلغ قيمته 70 مليون دولار، وكانوا يخططون لنقل جميع أنشطتهم إلى هذا المقر فور اكتمال بنائه. وكانت هذه العملية التي استغرقت التحضير لها وقتا طويلا موجهة ضد الجوانب المالية للمنظمة.
3: وفرضت السلطات التركية إجراءات تحفظية على بعض الشركات والأصول التي يشتبه في ارتباطها بعائدات غير مشروعة، وتتواصل التحقيقات لتحديد مصدر الأموال ومسار التحويلات والكشف عن حجم الشبكة والارتباطات المحتملة بين الشركات والأشخاص المشمولين بالقضية.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. هجمات جديدة بالمسيرات تستهدف مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من هجمات مماثلة هي الأكبر منذ أشهر. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصر شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، ومستوطنون يحاصرون عائلات فلسطينية لليوم الرابع على التوالي. فيدان يؤكد مواصلة تركيا لدورها في دعم توحيد ليبيا، ويعلن تنسيق أنقرة مع دول إقليمية لدفع المفاوضات بين الأطراف الليبية. روسيا تستهدف ميناء إسماعيل الأوكراني قرب الحدود الرومانية، وكيف تقصف مصفاة نفط في مدينة سلافات الروسية. وصلنا لختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

صرح حضاري يعرض الثراء التاريخي لمنطقة الأناضول مهدي الحضارات، أحد أكثر المتاحف ثراءً في تركيا بفضل مجموعة ضخمة من الأثار.

الآثار يتجاوز عددها 22,000. إنه متحف الآثار في إسكيشهير الذي افتتح أولاً في مسجد علاء الدين عام 1945 ثم انتقل إلى مبناه الجديد عام 2010. المتحف هو معبد ثقافي بكل معنى الكلمة يسلط الضوء على تاريخ إسكيشهير الذي يمتد لآلاف السنين ويعرض آثاراً من العصر الحجري الحديث والعصرين النحاسي والهلنستي. يضم المتحف قطعاً فريدة ولعل أهمها هي فسيفساء الأرضية من مدينة دوريلايون الأثرية. اكتشفت قطعة الفسيفساء هذه في موقع شارهيوك الأثري عام 1972 وتتكون من أحجار بالألوان الأسود والأبيض والبورغوندي والأصفر، حيث يتوسط قطعة الفسيفساء الأثرية هذه تصوير لامرأة ذات وجه ممتلئ بحواجب عريضة واضحة وعيون كبيرة وشعر يصل إلى الأكتاف. يعكس تصوير المرأة هذا مفهوم الفن والجمال في ذلك العصر، فيما زخارف الحمامة والمزهرية تحيط بوجه المرأة. إحدى لوحات الفسيفساء الأخرى ضمن مجموعة متحف الآثار في إسكيشهير تحمل نقوشات هندسية وزخارف ذات شكل مكعب. كل هذه التفاصيل الفنية المثيرة للإعجاب تثبت بوضوح التقدم الكبير لثقافة الحياة اليومية في مدينة دوريلايون القديمة. ومن القطع الأثرية الفريدة الأخرى في متحف الآثار في إسكيشهير تمثال الآلهة هيجيا الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني. كانت الآلهة هيجيا شخصية أسطورية يعتقد أنها تجلب الصحة والنظافة، ولهذا السبب صورت في عدد كبير من التماثيل في العصور القديمة. يعد تمثال هيجيا في المتحف إحدى القطع النادرة التي بقيت إلى يومنا. يبهر هذا التمثال زواره بحرفيته المتقنة وانثناءاته التي تشبه الطراز الباروكي، حيث عثر عليه في قرية بابادات التابعة لبلدة سفر حصار في مدينة إسكيشهير. يحوي متحف الآثار في إسكيشهير تمثالاً آخر، وهو تمثال هيرقل الشخصية الأسطورية في الأساطير الإغريقية. بحسب الاعتقاد السائد حينذاك كان هيرقل يتمتع بقوة بدنية خارقة وأثبت قوته في 12 مهمة مختلفة. تمثلت إحدى هذه المهمات في هزيمة أسد نيميا الذي كان يعيث فساداً في المدينة، والجلد الذي على ذراعه اليسرى هو جلد أسد نيميا حسب ما ورد في الأسطورة. أما الطفل الصغير الذي بين ذراعي هيرقل فيعتقد أنه ابنه تيليفوز. عثر على التمثال الذي يعكس قوة هيرقل ونبله وعظمته في بلدة سيدي غازي، وذلك في عام 1987، حيث يعرض الآن ضمن مجموعة التماثيل في متحف الآثار في إسكيشهير. القطعة الأثرية الأخرى ضمن مجموعة التماثيل في المتحف هو تمثال الثور البرونزي. هذا التمثال الصغير المنمق بقرونه المدببة ورأسه المثلث مهم جداً، لأنه يشير إلى المعتقدات القديمة السائدة في تلك الفترة في أراضي الأناضول. الآثار الثقافية هي شواهد على الحياة، تعكس الجهود الرامية إلى الوصول إلى الحقيقة أحياناً وموقف الحضارات أمام مشهد الموت في أحيان أخرى، تماماً مثل الآثار التاريخية الفريدة في متحف الآثار بمدينة إسكيشهير.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصر شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، ومستوطنون يحاصرون عائلات فلسطينية لليوم الرابع على التوالي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا. هجمات جديدة بالمسيرات تستهدف مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من هجمات مماثلة هي الأكبر منذ أشهر. فيدان يؤكد مواصلة تركيا دورها في دعم توحيد ليبيا، ويعلن تنسيق أنقرة مع دول إقليمية لدفع المفاوضات بين الأطراف الليبية. روسيا تستهدف ميناء إسماعيل الأوكراني قرب الحدود الرومانية، وكييف تقصف مصفاة نفط في مدينة سلافات الروسية.

0: اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك بقيادة المتطرف يهودا غليك وبحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب بيان لمحافظة القدس، اقتحم مستوطنون يتقدمهم عضو الكنيسة يهودا غليك صباح اليوم المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، فيما أظهرت صور متداولة عشرات المستوطنين وهم يؤدون رقصات في محيط الجامع القبلي. اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قصرى بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفرض حظرا للتجوال وأغلق المحال التجارية وسط تصاعد التوتر في البلدة. وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة، فيما انتشرت عشرات الآليات العسكرية والجنود في البلدة. ويتزامن الاقتحام مع استمرار مستوطنين إسرائيليين في محاصرة ثلاث عائلات فلسطينية لليوم الرابع بعد إقامتهم لخيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، وبعد منع أفراد العائلات من الدخول والخروج. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت إزالة تهديد حسب زعمه. في المقابل، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن القصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأضاف أن طواقمه نقلت الشهيد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انتهاج إسرائيل لسياسة الاحتلال الممنهج تهدف إلى خنق الحكومة الفلسطينية في أرضها ويجري تقويض وجود دولة فلسطين ذات سيادة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة. من جانبه، أشاد الرئيس عباس بمواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
1: يرفع هنا علم فلسطين ويذاع نشيدها. بروتوكول يعكس اعتراف أنقرة بدولة فلسطينية رسمت حدودها في قرارات الأمم المتحدة. وفي صورة هذه المراسم رسالة مفادها أن فلسطين في قلب أجندة أنقرة الدبلوماسية.

0: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس، وملفات المباحثات ثقيلة كالعادة، وكان في مقدمتها عرقلة إسرائيل لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
1: في غزة تتخذ الحكومة الإسرائيلية من غياب الحل شعاراً لها رغم كل الاتفاقيات والجهود الدولية. إن إسرائيل تواصل مواقفها العدائية على الرغم من الموقف البناء لإخوتنا الفلسطينيين. إن هذه المرحلة تظهر من هو مع استمرار الصراعات ومن هو مع السلام. يجب ضمان الظروف اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق عمليات إعادة الإعمار في غزة.
0: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قضية تنظر إليها أنقرة بقلق متزايد. الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعم انتهاكات المستوطنين.
2: لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين. المستوطنون لا يأتون لوحدهم، وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي.
0: كذلك لفت الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط اقتصادية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، فيما يجري الاستعداد لاستحقاق انتخابي فلسطيني، وهي قضية جرى بحثها في اللقاء. مبادئ تركيا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وراسخة، فاستقبال الرئيس الفلسطيني في أنقرة ليس إجراءً بروتوكولياً بقدر ما يعكس وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتأسيس دولته الفلسطينية المستقلة. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
3: جددت قوات الدعم السريع هجماتها بالطائرات المسيرة على العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني على التوالي. وقال مصدر عسكري في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع شنت الهجوم بالمسيرات، وإن الدفاعات الجوية تصدت له في مناطق غربي مدينة أم درمان بالعاصمة. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنيا ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباكات في مدينة قيسان. وحذر المكتب الأممي من أن تصاعد العنف لا يزال يلحق خسائر فادحة بالمدنيين ويجبر السكان على الفرار من منازلهم في أنحاء البلاد. وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية بأن المعارك ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استمرار دعم تركيا لليبيا ولشعبها دون تمييز، والتواصل مع جميع الأطراف في الشرق والغرب لتحقيق التوافق الوطني. وقال فيدان إن أنقرة حريصة أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا والتي شملت طرابلس وبنغازي.
4: أجرينا في بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية، والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي. كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا. وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
3: يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس زيارة إلى مصر تستمر ليومين. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان سيحضر الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية، وذلك برفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي. وأضافت أن فيدان سيناقش العلاقات التركية المصرية ويستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات الجارية، ويؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إيراني بأن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب بشكل دائم. وقال المسؤول إن المحادثات لم تحقق أي تقدم بشأن إحياء الاتفاق المؤقت والمبرم في يونيو وتحديد إطار زمني لتنفيذه. وكان الاتفاق ينص على وقف فوري دائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي انتهاءه. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده لجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل المسائل العالقة والتوصل إلى تسوية عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
5: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
3: نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن قائد قوات الباسيج شبه العسكرية حسين طائب قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيرانية. وجاءت تصريحات طائب بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على هذا المضيق. قالت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري إنها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة سواحل سلطنة عمان. وأضافت الشركة في بيان مقتضب أن سفن إنقاذ في طريقها حاليا إلى موقع الناقلة لدعم عملية الإنقاذ. قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن طائرات مسيرة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين شرق محافظة الجوف. وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات القتال شرق محافظة الجوف. وقال المركز إن العملية تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات اليمنية خلال الأيام الأخيرة. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية تصريحات المسؤول الأمريكي ردا على وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، والذي قال إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان وغزة وسوريا. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وافقت عليه. قالت رويترز إن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن الجانبين اتفقا على القائمة القصيرة خلال محادثات جرت في روما الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية. وأفادت المصادر بأن هذه الدول قد تساعد في تحديد نطاق الآلية أو في توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة والتفتيش المرتبطتين بالتحقق من نزع السلاح. أصيب عدة أشخاص جراء سلسلة غارات وتفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء بيروت. وبحسب تقارير تداولتها وسائل إعلام لبنانية، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير واسعة في بلدتي حداثة وبيت ياحون، ووقعت تفجيرات مماثلة في بنى تحتية وفي ممرات في وادي بلدة تولين وعلى طول طريق وادي سلوقي، فيما سجلت إصابات في قضاء بنت جبيل وثلاث غارات على طريق كفرة ومحيط بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون وفي بلدة المنصور بقضاء سورة. قتل 5 من أفراد فرق الاستجابة للطوارئ في انفجار وقع بشبه جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني. وقال حاكم مدينة سيفاستوبل إن القتلى هم 4 خبراء متفجرات وحارس أمن، موضحا أنهم كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني عندما انفجرت ذخيرة قال إنها تابعة للجانب المهاجم. قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة روسية استهدفت خلال الليل منطقة ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا جنوب البلاد، ما أدى إلى أضرار وإلى اندلاع حريق. ويقع ميناء إسماعيل بالقرب من الحدود الرومانية، ويعد أكبر موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب، ويتعامل مع شحنات الحبوب ومع سلع أخرى. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف روسي استهدف محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الولايات المتحدة ببيع بلاده 5% من مخزونها من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، و10% منه لتمكين أوكرانيا من التصدي للصواريخ الباليستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية إن مخزونات أوكرانية من الصواريخ الاعتراضية تراجعت خلال العام الجاري بنحو 2.5 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن واشنطن لم تستجب لطلباته حتى الآن سوى بالوعود، وأشار إلى أن بلاده حصلت على ما نسبته 1% فقط. وتنضم إلينا من موسكو مراسلتنا كاتيا طعمة. كاتيا أهلا بك، ما آخر التطورات وسط استمرار تبادل القصف والهجمات بين الجانبين الروسي والأوكراني؟
6: بالفعل ريهام، اليوم مجددا تعرضت الأراضي الروسية للقصف بالمسيرات الأوكرانية. كان هناك نحو 1100 مسيرة توجهت نحو مختلف الأراضي الروسية، كانت الحصة الأكبر منها في المناطق الحدودية حيث تعرضت مدينة بلغراد للقصف مما أدى إلى مقتل شخص فيها. أيضا تعرض إقليم أورينبورغ أيضا للقصف. في مدينة أومسك تم استهداف مصفات النفط كما تناقلت بعض وسائل الإعلام الروسية، وأيضا المدينة الصناعية في المدينة أيضا استهدف مخزن لمستودع شركة والبرس الموازية لشركة أمازون أيضا في هذه المنطقة، مما أدى إلى اندلاع الحريق فيها. أيضا كان في شبه جزيرة القرم منذ قليل قد تحدثت السلطات أنه تم استهداف عسكري تابع لوزارة الدفاع الروسية بعد أن فجرت قنبلة ناسفة قامت تفجيرها امرأة تابعة للقوات الأوكرانية كما تحدثت السلطات هنا، مما أدى إلى مقتل جندي روسي في شبه جزيرة القرم. هذا بالإضافة إلى 5 أشخاص قتلوا تابعين لوزارة الطوارئ الروسية الذين كانوا يقومون بتنفيذ مهام في شبه جزيرة القرم، وهي طبعا العثور على ألغام وتفكيكها، مما أدى إلى طبعا أدت انفجار أحد هذه الألغام إلى مقتل 5 أشخاص في شبه جزيرة القرم. في المقابل أيضا الدفاع الروسي قالت اليوم أنها شنت هجوما بأسلحة عالية الدقة وبالمسيرات، هجوما جديدا على البنية التحتية الأوكرانية التي تقوم بتزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة وبالطاقة. كما تحدثت الدفاع أنها وجهت الضربات إلى ميناء أوديسا وميناء إزمايل وميناء ريني، كما تحدثت أن هناك أيضا تم استهداف مجمع للمسيرات. السيارات. كان هناك أيضا إعلان عن تقدم جديد للقوات الروسية في قرية بتروفسكي في شبه عفوا في جمهورية دونيسك. هذا التقدم يلي التقدم يوم أمس أيضا الذي أعلنت عنه

0: وزارة الدفاع الروسية بأنها سيطرت أيضا في أوكرانيا على قرى جديدة في ضواحي خاركف وأيضا في ضواحي زاباروجيا، هذا بالإضافة إلى الاستهدافات المتكررة من قبل الجانب الروسي الذي يتحدث عن أنها طبعا تأتي انتقاما أو تأتي ردا على الجانب الأوكراني والاستهداف المستمر من قبل القوات الأوكرانية للأراضي الروسية، تقوم باستخدام المسيرات والأسلحة العالية الدقة لاستهداف عفوا كل ما يتبع أو كل ما يخص القوات الأوكرانية ودعمها في أوكرانيا. ريهام،
1: شكرا جزيلا لك من موسكو، مراسلتنا كاتيا طعمة. أفادت وكالة تاس الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إيتوروب إحدى جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان، وقالت تاس إن الزيارة هي الأولى لبوتين شخصيا إلى الجزر، حيث زار مصنعا لتجهيز الأسماك في إيتوروب بعد إشرافه على مناورات بحرية في أقصى شرق روسيا. في المقابل احتجت اليابان بشدة وأكدت أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها تاريخيا وبموجب القانون الدولي. نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية وفي مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، واستهدفت منظمة علي هان قريش الإجرامية وأوقفت السلطات 30 شخصا للاشتباه بانتمائهم لمنظمة إجرامية بينهم علي هان قريش المتهم بتزعمها.
2: عملية أمنية واسعة تنفذها النيابة العامة في أنقرة في 17 ولاية في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، تستهدف منظمة علي هان قريش الإجرامية. وفي إطار العملية صدر قرار بتوقيف 49 مشتبها بهم، تبين أن بعضهم موجود في الخارج، وبتنفيذ عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في عشرات المواقع. وأوقفت السلطات 30 مشتبها بهم بينهم علي هان قريش الذي يعتبر زعيم الشبكة، فيما تبين وجود 9 آخرين في الخارج، وتتواصل الجهود لتوقيف العشرة المتبقين.
3: تولى علي هان قريش قيادة هذه المنظمة عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ وصلوا أنشطتهم في سرية تامة وبدرجة أكبر بكثير من السابق.
2: وتحقق النيابة في شبهات تتعلق بالفساد وغسل الأموال وحركة نقدية غير اعتيادية عبر شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بمعاملات تجارية بمليارات الليرات.
3: نعلم أنهم شرعوا في بناء مقر عام ضخم في مدينة كولن الألمانية باستثمار تبلغ قيمته 70 مليون دولار، وكانوا يخططون لنقل جميع أنشطتهم إلى هذا المقر فور اكتمال بنائه، وكانت هذه العملية التي استغرق التحضير لها وقتا طويلا موجهة ضد الجوانب المالية للمنظمة.
2: وفرضت السلطات التركية إجراءات

0: المشروع، وتتواصل التحقيقات لتحديد مصدر الأموال ومسار التحويلات والكشف عن حجم الشبكة والارتباطات المحتملة بين الشركات والأشخاص المشمولين بالقضية.
1: يدلي نحو 8 ملايين ناخب في زامبيا بأصواتهم في انتخابات رئاسية ينظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على أداء الرئيس هيتشلي ليما في إدارة الاقتصاد. ويتنافس في هذه الانتخابات 13 مرشحا، أبرزهم الرئيس هاكيندي هيتشليما الذي يسعى إلى ولاية ثانية.
2: في قلب إفريقيا تتحول صناديق الاقتراع اليوم إلى اختبار للممارسة الديمقراطية وحكم شعبي على 5 سنوات قضاها الرئيس الزامبي هاكيندي هيتشليما في السلطة. نحو 8,800,000 ناخب يختارون رئيساً وأعضاء البرلمان في انتخابات يتنافس فيها 13 مرشحاً ويتصدر الاقتصاد حساباتها.
3: وصلت نحو الساعة 3 فجراً، لم أستطع الانتظار لأدلي بصوتي. أشعر بسعادة غامرة وحماس كبير لأنني حصلت على حقي في التصويت وقد أديت واجبي.
2: يسعى هيتشليما الذي وصل إلى الحكم عام 2021 لولاية ثانية مستنداً إلى إعادة هيكلة الديون وتراجع التضخم وعودة النمو والاستثمارات، لكن الشارع لديه حسابات أخرى: كلفة المعيشة والبطالة وأسعار الغذاء واضطراب إمدادات الكهرباء، وهي ملفات يقول خصوم الرئيس إن فوائد التعافي الاقتصادي لم تصل معها إلى الأسر الزامبية.
0: لقد تدهورت البلاد وتدهور القطاع الزراعي وقطاع التعدين وقطاع الطاقة، كل ذلك لأن الرئيس هاكيندي هيتشليما لم يعر اهتماماً للأصوات المنتقدة.
2: يحمل الصندوق اختباراً سياسياً أيضاً وسط اتهامات من المعارضة بالتضييق عليها تنفيها الحكومة. أما الرهان الذي يتجاوز حدود زامبيا فهو النحاس، ثاني أكبر منتج إفريقي له بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما تستهدف الحكومة رفع الإنتاج إلى 3 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2031، ثروة تجعل نتيجة الانتخابات محل متابعة في بكين وواشنطن وسط تنافس متزايد على المعادن الحيوية.
4: أشعر وكأن عبئاً ثقيلاً قد أزيح عن كاهلي، إنه شعور بالراحة، ونحن نصوت لمستقبل هذا البلد، مستقبل أبنائنا ومستقبل الرخاء.
2: من لوساكا يأتي الجواب. بين أرقام النمو وأسعار السوق يقرر الزامبيون أي الروايتين أكثر إقناعاً. حكومة تطلب مزيداً من الوقت حتى تؤتي إصلاحاتها ثمارها، ومعارضة تقول إن 5 سنوات كانت كافية ليشعر المواطن بالنتائج. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: وصلنا لنهاية هذه النشرة وتذكير بالعناوين. هجمات جديدة بالمسيرات تستهدف مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من هجمات مماثلة هي الأكبر منذ أشهر. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية ويفرض حظراً للتجوال، ومستوطنون يحاصرون عائلات فلسطينية لليوم الرابع على التوالي. فيدان يؤكد مواصلة تركيا لدورها في دعم توحيد ليبيا ويعلن تنسيق أنقرة مع دول إقليمية لدفع المفاوضات بين الأطراف الليبية. روسيا تستهدف ميناء إسماعيل الأوكراني قرب الحدود الرومانية، وكييف تقصف مصفاة نفط في مدينة سلافات الروسية. نهاية النشرة، شكرا لتابعتكم.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

Start making a run.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع استمرار تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط حتى نهاية العام المقبل. ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي يتوقع إتمام الشريحة الأخيرة من الدعم المالي لمصر في نوفمبر المقبل.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل جزء من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية 2027 مع استمرار القيود على حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسواق الطاقة تحت الضغط ويعزز كلفة الإمدادات. وبلغ متوسط الإنتاج النفطي المتعطل في الشرق الأوسط 5.5 مليون برميل يوميا خلال يوليو، بعدما سجل 7.5 مليون برميل في يونيو، بينما تتوقع الإدارة ارتفاعه إلى 6.6 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام. في المقابل قدرت الإدارة تقلص الإنتاج المتعطل إلى 4.2 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام، ثم إلى

0: مليون و600 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2027 مع عودة تدريجية للإمدادات ومسارات التجارة. وانخفضت كميات النفط الخام والمنتجات البترولية العابرة لمضيق هرمز ب 77% إلى 4,900,000 برميل يوميا في الربع الثاني من 2026 مقابل 21,600,000 برميل يوميا في الربع الأخير من 2025. من جهة أخرى ارتفعت حركة النفط عبر باب المندب ب 50% مقارنة بمستواها قبل الحرب إلى 8,100,000 برميل يوميا بعد تحويل السعودية جزءا من صادراتها عبر خط شرق غرب إلى ميناء ينبوع. وضغط اضطراب الإمدادات على الأسعار، إذ زادت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لمتوسط خام برنت هذا العام إلى 87 دولارا للبرميل قبل تراجعه إلى 78 دولارا في الربع الأخير و69 دولارا في 2027 مع تعافي الإنتاج وارتفاع المخزونات. وانخفضت مخزونات النفط التجارية الأمريكية بنحو 44 مليون برميل بين مايو ويوليو الماضيين تحت ضغط ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات وزيادة تشغيل المصافي، مع توقعات ببقاء المخزونات حتى نهاية العام الحالي دون أدنى مستوى لها خلال السنوات الخمس الماضية. للنقاش معنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط الدكتور عبد السميع بهبهاني. أهلا بكم دائما معنا دكتور عبد السميع. بداية، كيف تقرؤون توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية باستمرار تعطل نحو 600,000 برميل يوميا من نفط الشرق الأوسط حتى نهاية العام المقبل؟
1: يعني حقيقة هذا صاحب عدة تناقضات موجودة، مما جعل الأسعار لم تتفاعل كلية مع هذا التصريح. والتصريح وظهر على وزير الطاقة الأمريكي ولم تتفاعل معه، بل انخفضت، تفاعلت قليلا بل انخفضت، ويبدو أن السوق يقيم هذه التناقضات. فهناك تناقض على إطالة أمد الحرب، وهناك تناقض على مع الاقتراب من وصول إلى اتفاق، وهناك أيضا مرور 9 ملايين كما صرح الرئيس الأمريكي من المضيق، مع هناك أيضا كثرة ناقلات الظل التي أخذت طابعها الرسمي أيضا في مرورها. هناك تناقضات لزيادة المخزونات في سواء كانت في الولايات المتحدة، المخزونات التجارية الأسبوع الفائت 9 مليون، والصين أيضا زادت مخزوناتها إلى 9 مليون، مما شجع مصافي التيبوت أو لزيادة الإنتاج وللاستيراد، مما يعطي انطباع أن عملية الأخذ من المخزونات الاستراتيجية والتجارية أقل مما كان متوقعا أو ما كان يكتب وينشر في ذلك. فلذلك أنا أحس أن هذا التصريح يغلب عليه الجانب السياسي أكثر منه من الجانب الاقتصادي. والدليل على ذلك أن الوزير أيضا صرح على قضية التضخم وآثاره وانعكاساته على العالم، مما يعطي انطباع بأن القضية هي عملية تناقضات لخلق حالة من عدم اليقين، ومن ثم جعل السوق هو الذي يأخذ المسؤولية في عملية ارتفاع وانتقاص الأسعار. فأنا أتصور أن التصريح سياسي أكثر منه، لأنه متناقض حقيقة مع تماماً كثير من مجريات الأحداث السياسية.
0: دكتور عبد السميع، إذن هل في هذا السياق نفهم ما عرضه التقرير بأنه رغم استمرار تعطل جزء من الإنتاج تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ سعر برميل النفط بداية 2027 نحو 69 دولارا؟
1: يعني هذا أيضا تناقض آخر. يعني إذا كان هناك عجز ونقص في عملية الإنتاج، فلماذا تنتقص الأسعار ولا ترتفع؟ نعم هناك خصومات من قبل بعض دول أوبك، العراق أبدت خصومات تقريبا تصل إلى 30 دولار لنفطها الثقيل، والخفيف 25 دولار، وهذا قد يجعل هناك تناقض أو امتداد في السوق. نعم هناك حركة السكك الحديد، كثير منها تحول التي تنتقل من إيران وخلال وسط آسيا إلى الصين، أيضا عام

0: من قد يساعد على ارتياح الجانب الإيراني في هذه التفاوضات. خلاصة القول بأن هناك امداد سائر بسوق سوداء، وهذا حقيقة أمر مغلق لإخراج السوق عن توازنه المعروف وعودة تضاربات البراميل الورقية والتحكم بالسوق أكثر من أنه من العرض والطلب.
1: وكالة الطاقة الدولية أيضا رفعت تقديرها اليوم لانخفاض الإمدادات هذا العام إلى 4.3% ملايين برميل يوميا. هل باتت صدمة المعروض أكبر من قدرة السوق حاليا على امتصاصها؟
0: يعني تذكر احنا الآن في الربع الثالث، دخلنا الربع الثالث، وعادة الطلب يكون قليل في الربع الثالث. نعم هناك توقعات إلى عواصف وكوارث طبيعية قد تعطل بعض مصادر الطاقة، وهناك انخفاض في المنسوبات المائية قد تعطل نقل في أوروبا من مكان إلى آخر. هذه كلها عوامل قادمة، ولكن بالأخير الحكم في هذه المرحلة أتصور أنه مبني على توقعات التي لا تؤيدها حقيقة المؤسسات العلمية والتجارية مع التصريحات السياسية. فأنا توقعاتي حقيقة أن حتى تمر هذه الفترة قد تكون هناك بوادر اتفاق رغم تعقيداتها في حول مرور هذه الناقلات. يعني
1: تحدثتم عن دور أوبك دكتور عبد السميع، مع تضرر إنتاج وصادرات دول خليجية أعضاء في أوبك، ما الذي يستطيع التحالف فعله حاليا لاحتواء نقص المعروض وكذلك تهدئة السوق؟
0: يعني أنا أتصور أوبك قاعد تحاول توازن في مرحلة توازن بين القلق على تأخر الاقتصاد العالمي والركود الاقتصادي العالمي، وبين المصالح الذاتية أو مصالح أوبك والحفاظ على توازن السوق. أنا أتصور أن أوبك الآن في مرحلة حرجة، رغم أنها متفائلة حقيقة. يعني الجي دي بي النمو الاقتصادي في أوبك لا زال 3.2، مما يجعله متفائلا من الحركة الاقتصادية، مما يجعله متفائلا في زيادة الطلب خلال هذه السنة والسنة القادمة، وإن قلت عن المستوى التي خمنته بالبداية، ولكن توجد هناك زيادة في الطلب. فأتصور أوبك الآن في حالة من الغموض، تجده يحاول يوازن بين إحياء السوق اقتصاديا وبين الحفاظ على الحصص من خلال الخصومات التي تعرضها للمشترين. يعني
1: دكتور عبد السميع، إلى أي مدى تعتقدون أن هذه الأزمة تعمل الآن على إعادة توزيع الحصص والنفوذ بين كبار منتجي النفط عالميا؟
0: أتصور بالنهاية يظل الخليج هو المتحكم الأساسي. يعني حقيقة هناك 40% من الطاقة العالمية بين غاز، 20% وبين نفط، في بين نفط ومشتقاته 20% أخرى، وبين 5% أيضا من خلال المواد الكيماوية والأسمدة والبتروكيماويات. هذا يجعل أوبك حقيقة الآن بالأخير هي صاحبة اليد العليا. أنا أتصور هذه مرحلة المناقشات وهرمز الآن يجب أن تنتهي إلى تفاهمات أكثر من أنها إيجاد بدائل طرق أخرى، لأن أصبحت المضائق كلها بما فيها الأنابيب والمخرجات ذات خطر. فلذلك تجد أن بعض الدول رسميا تتجه إلى الاستعمال الناقلات الظل لعمل عقود مع جيرانها، منها من أعضاء أوبك كما تشير بعض الأخبار. يعني
1: هل ستستطيع دول المنتجة المتضررة استعادة حصتها سريعا بعد عودة الإنتاج، أم أن البدائل التي خلقت حاليا ستكون قد رسخت مواقعها؟
0: يعني إذا نأخذ نموذج الكويت مثلا، نجدها بأنها استعانت في المشتقات كثيرا، والمشتقات حقيقة الهامش الربحي زاد عندها كثيرا. يعني الآلة الحربية استعملت المشتقات بصورة جدا كبيرة وضخمة. النقص في أوروبا الذي لم يكن في أجندة أوبك أيضا، دائما عادة أجندة أوبك هي آسيا، أسواق آسيا، الآن أوروبا تعاني من نقص في الطاقة، تعاني نقص في بالنسبة من خلال الحروب الآلة الحربية، تعاني نقص نتيجة انخفاض انتاج الحقول في بحر الشمال لديها. هذه كلها عوامل تجعل أن الدافع هو الطلب على الطاقة.

0: الطاقة أكثر من أنه الدافع إلى التأخر والاستغناء عن الطاقة. والطاقة الأساسية حقيقة، المزود الحقيقي هو أوبك الآن. يعني الآن نجد أن العالم اتجه من الغاز إلى النفط نتيجة تعطل الغاز، وهذا النفط رغم ذلك تجده منخفض ويستعمل. أنا أتصور أن في نهاية المطاف سوف تتجه إلى التوازن بين العرض والطلب أكثر من أنه عملية التضليل. نعم. من خلال البرامج الورقية الأخرى. يعني.
1: الدكتور عبد السميع بهبهاني الاستشاري في قطاع النفط كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه تحذيرات من تفاقم مديونية مصر بعد تسلمها شريحة دعم مالي جديدة.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: أهلا بكم من جديد. توقع ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي محمد معيط اتمام المراجعة الأخيرة لبرنامج دعم مصر المالي في نوفمبر المقبل. جاء ذلك بعد تسلم مصر الشريحة السابعة من حزمة الإنقاذ المالي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تقليل عجز الموازنة. وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد على زيادة قيمة برنامج التمويل إلى 8 مليارات دولار بعد تفاقم الضغوط الاقتصادية على مصر بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
1: نحو 1,800,000,000 دولار حزمة دعم مالي تلقتها مصر من صندوق النقد الدولي ضمن الشريحة السابعة من برنامج التسهيل الممدد، يهدف التمويل إلى دعم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد والمساهمة في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد،
2: لدعم استقرار سعر العملة، لاستكمال المشروعات التنموية الخاصة بالدولة، إلى جانب استكمال الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر في الفترة الحالية، ولاكتفاء من العملة الأجنبية في ظل المتغيرات الجيوسياسية اللي بتمر بيها الدول، والمخاوف كمان من نقص هذه العملة، لأن هذا النقص بيسيطر على سعر الصرف فبيخليه بيرتفع ارتفاعات متوالية بتعطل عجلة الاستثمار.
1: رغم أن تمويل الصندوق لمصر لا يعد حزمة دعم مباشرة للمواطنين بل يوفر دعما للاستقرار المالي والنقدي، لكن اقتصاديين يرون له انعكاسا غير مباشر على الأوضاع المعيشية، لا سيما مع إعلان ارتفاع معدل التضخم السنوي ليوليو الماضي إلى 13% بزيادة تقارب نقطة مئوية على أساس سنوي.
3: الدولة إذا لم تستطع أنها تعمل إصلاح اقتصادي واضح في المدى القصير، المواطن مش هيتحمل تكاليف جديدة، لكن على المدى الطويل هيتحمل تكاليف أكبر، وبالتالي الميزة أن احنا بنعيد الاقتصاد لوضعه الصحيح، والمواطن بيستفاد بوجود معدلات تشغيل ومستوى دخل، لكن طبعا بيعاني من بعض الأعباء نتيجة زيادة التكاليف.
1: وتظهر بعض المؤشرات تحسنا نسبيا في الاقتصاد المصري، حيث نما 5.2% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، كما سجلت تحويلات المصريين في الخارج قفزة تاريخية فاقت 31% خلال 11

0: عشر شهرا من السنة المالية الماضية إلى 43 مليار دولار، كما سجلت إيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفاعات هي الأخرى. تمنح الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر وقتا للمناورة كما يرى محللون ماليون، لكنهم يؤكدون عدم كفايتها للتصدي للتحديات الاقتصادية الحالية، داعين إلى البناء على حالة الاستقرار النسبي وفتح المجال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
1: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من القاهرة الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بكم دكتور عبد النبي. بداية، موافقة صندوق النقد على حصول مصر على 1,800,000,000 دولار جديدة، ما الذي تعكسه في أداء الاقتصاد المصري؟
2: يعني هي بالتأكيد أعطت للحكومة المصرية جزء من الراحة، يعني كان هناك مخاوف ألا تمر هذه المراجعة بسلام، يعني مفترض أننا في العام الأخير من هذا الاتفاق، وكان المفروض أن يعني كما تعهدت مصر أن يكون لديها سعر صرف مرن وأن تتخارج من ممتلكات الدولة، لكن حتى هذه اللحظة لم تتمكن مصر من الوفاء بهذه التعهدات، ولذلك كان هناك مخاوف أن تتعنت إدارة الصندوق في تمرير هذه المراجعة. هذه المراجعة أعطت جزء من الراحة للحكومة المصرية، وأيضا أعطت نوع من الثقة للمستثمر العالمي في الاقتصاد المصري. أما يعني لو حابين نقول تأثيرها، لازم نعرف أن هو المبلغ ليس كبيرا، نحن نتحدث عن حوالي 1.7 مليار دولار، وهو رقم ليس كبيرا في ظل وجود عجز على الأقل في الميزان التجاري يقترب من 40 مليار دولار.
1: دكتور عبد النبي، مع ارتفاع أعباء الدين وخدمته، كيف تنظرون إلى التحذيرات من أن تصبح هذه الأمور، الاقتراض الخارجي المتكرر لمصر، مصدرا لزيادة المديونية بدلا من أن يكون حلا لأزمة التمويل؟
2: احنا بالفعل وصلنا للأزمة، يعني الموازنة الأخيرة بتقول أن الفوائد وأعباء الدين، يعني نتحدث عن التزامات السداد للقروض وفوائدها، بيلتهم أكثر من 100% من إيرادات الدولة، يعني وكأننا الدولة تعمل وتنتج من أجل أن تسدد دين الخواجات، ولا يكفي، يعني نحتاج إضافة على ما ننتجه أو الإيرادات العامة للدولة، نحتاج يعني أكثر من هذه الإيرادات بنسبة 12% حتى نوفي هذه الالتزامات. أيضا هناك التقارير تقول أن مصر تحتاج حتى إبريل القادم إلى حوالي 62 مليار دولار، هو رقم يعني تقريبا ضعف تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتقريبا حوالي مرة ونص حجم الصادرات أو قيمة الصادرات المصرية إلى العالم. بالتأكيد نحن في أزمة، يعني إمكانية أن يكون لدينا خطة استثمارية محلية في ظل التهام الأقساط وفوائد الديون لإيرادات الدولة، يعني هذا أمر صعب، لأن بالشكل ده يعني لن يكون أمام الحكومة إلا الاقتراض من جديد، سواء بقى من الأسواق المحلية جهاز مصرفي مصري، أو طرح أسهم وسندات دولارية أو بعملات مختلفة في الخارج، وده هيزيد المديونية، وبالتالي بيفاقم المشكلة ولا يساعد في حلها على الإطلاق، لأن كما يعني قال الجميع، الديون لا تصنع تنمية على الإطلاق.
1: دكتور عبد النبي، الصندوق تحدث عن استقرار اقتصادي، لكن المواطن ينظر دائما إلى الأسعار، كيف يمكن تفسير استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة رغم تحسن عدد من المؤشرات الكلية؟
2: لا، هو لا يوجد تحسن، يعني عندما نتحدث عن معدل النمو، معدل النمو ده ناتج من انفاق ربما لا يكون لديه عائد، ناتج نتيجة دخول أموال زي الشريحة من قرض صندوق النقد الدولي أو من صندوق النقد الدولي أو جزء من صفقات أو بيع بعض الأصول المملوكة للدولة، يعني نتحدث عن تدفقات لا تقدم تنمية حقيقية، وده اللي بيخلي عندنا معدل نمو إلى حد ما وهمي. ثم إذا نظرنا إلى معدل النمو الذي تجاوز 5% مقارنة بمعدل التضخم الذي وصل إلى حوالي 14%، فنحن نتحدث عن معدل نمو سالب بنسبة 9%، يعني عندنا انكماش بنسبة 9%. بالتأكيد في ظل هذا الانكماش سوف يعاني المواطن المصري كثيرا، خاصة أن إمكانياته على تحقيق معدلات دخل مرتفعة في ظل ارتفاع الأسعار هو أمر صعب. أضف إلى ذلك أن الحكومة نفسها، يعني تطبيق

0: الايجار الجديد، وتقريبا بتتكلم على المواطن او غالبيه المصريين اصبحوا يدفعوا 10 اضعاف ما كانوا يدفعونه، يعني بعد عده ايام سوف يكونوا مضطرين ان يدفعوا 115% ما كان يعني مقدار ما كانوا يدفعونه. اضف الى ذلك زياده الكهرباء الاخيره، زياده الوقود الاخيره، يعني كل هذا اثر بشكل كبير جدا على امكانيات المواطن المصري للحياه، ناهيك عن ان يعني في جزء كبير جدا من الخدمات لم يعد متاحا بالمجان، ويضطر المواطن المصري الى دفع يعني مقابل للحصول عليه، وفي النهايه زادت اعباءه، وبالتالي يعني شعوره بالمشكله هو
1: نعم.
0: اكبر من المؤشرات التي يتم تداولها.
1: صندوق النقد يكرر أن تقليص دور الدولة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص أمر أساسي ومهم. لماذا يمثل حجم الدولة في الاقتصاد مشكلة بالنسبة إلى جذب الاستثمارات الخاصة ولا سيما الأجنبية منها؟
0: يعني هو معروف حتى يعني ليس فقط الاستثمارات الأجنبية، لكن حتى الاستثمارات المحلية، يعني ما يتاح للدولة ولاستثماراتها رغم طبعا وجود قانون بيساوي ما بين مشروعات الدولة والمشروعات الأخرى، لكن معروف أن الدولة عندما تريد شيء بتحصل عليه بسهولة، يعني عندما يكون للدولة مصانع بتنتج منتجات معينة واحتاجت إلى خامات أو مستلزمات إنتاج تحصل عليها بكل سهولة وربما أيضا بدون جمارك وبدون رسوم، لكن لو يعني مصنع للملابس الجاهزة أو للبدل بغرض التصدير في المنطقة الحرة مثلا ببورسعيد احتاج إلى $1,000,000 من أجل توفير زرار، يعني زرار للبدلة، لم يتمكن من الحصول على هذا التمويل وبالتالي خسر وقفل المصنع وخرج المستثمر الأجنبي الذي كان موجودا. يعني هذا مثال على أن يعني منافسة الدولة سوف تكون أكبر، وربما لا يستطيع القطاع الخاص أو الاستثمار الأجنبي المباشر الحصول على كل احتياجاته اللي هو بنسميه بقى توافر سلاسل الإمداد. يعني أنا كنت معكم الأسبوع اللي فات وكنا بنتكلم على مشكلة المصانع العاملة في مجال البلاستيك لعدم قدرتها للحصول على الخامات ومستلزمات الإنتاج، هذا هو ما يجعل الاستثمار الأجنبي سواء بقى محلي أو مباشر يخشى منافسة الدولة، لأن الدولة عندما تكون هي المنافس لن يتمكن من منافستها، وفي ظل يعني أي ظروف طارئة سوف يضطر هذا المستثمر
1: نعم.
0: الأجنبي أو حتى
1: شكرا.
0: المستثمر المحلي إلى الخروج أو قبول خسائر قد لا يتحملها لفترة طويلة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من القاهرة.

0: يترك الموسم الجاف تورة ثقيلة على قطاع الزراعة في بريطانيا مع تراجع إنتاج بعض المحاصيل بنحو 30%، بينما يواجه المزارعون كلفة متزايدة للتكيف مع ظروف مناخية قد تعيد رسم حسابات الإنتاج وأسعار الغذاء.
1: الغبار المتصاعد من الحقول البريطانية يلخص موسما زراعيا صعبا، بعدما سجلت البلاد أكثر أشهر يوليو جفافا منذ بدء القياسات. وفي شرق إنجلترا بدأت التداعيات الاقتصادية تظهر بوضوح مع تراجع إنتاج المحاصيل. في مزرعة في سفك انخفضت الغلة بأكثر من الربع عن متوسط السنوات العشر الماضية، بعد أن أدت الحرارة والجفاف إلى نضج المحاصيل مبكرا.
2: تحققت كل مخاوفنا عندما بدأنا الحصاد واكتشفنا أن الإنتاج أقل بنحو 25% إلى 30% من متوسط السنوات العشر الماضية، وهذا انخفاض كبير.
1: انخفاض الإنتاج يعني إيرادات أقل للمزارعين في وقت تتطلب فيه مواجهة الجفاف استثمارات أكبر، ولهذا تتجه المزرعة إلى تنويع المحاصيل وتجربة أصناف أكثر قدرة على تحمل الظروف الجافة لتقليل مخاطر خسارة الموسم بالكامل. لكن استمرار تراجع الإنتاج قد يضغط أيضا على إمدادات الغذاء ويزيد الحاجة إلى الاستيراد، بما يجعل الأسعار أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
2: أنا قلق بشأن السنوات المقبلة، ويبدو أننا قد دخلنا في نمط من الجفاف، فهذه ثالث سنة ربيع جاف على التوالي. ربما علينا أن نتقبل أن هذا سيستمر وأن نغير دورات زراعتنا وفقا لذلك.
1: ومع توقع تكرار هذه الظروف، يواجه القطاع الزراعي البريطاني تحديا يتجاوز

0: خسائر موسم واحد إلى ضرورة التكيف مع واقع قد يجعل الإنتاج أقل كفاءة وأكثر كلفة.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصر شمال الضفة الغربية ويفرض حظراً للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضاً. الجيش السوداني يتصدى لهجوم لقوات الدعم السريع بالمسيرات على الخرطوم وعطبرة، وتصاعد الاشتباكات في شمال كردفان والنيل الأزرق ودارفور. 5 قتلى جراء انفجار في القرم عقب هجوم أوكراني، وروسيا تهاجم ميناء إسماعيل الاستراتيجي لتصدير الحبوب على نهر الدنيبر.

0: اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك بقيادة المتطرف يهودا غليك وبحماية مشددة من قوات الاحتلال. وبحسب بيان لمحافظة القدس، فقد اقتحم مستوطنون يتقدمهم عضو الكنيسة يهودا غليك صباح اليوم المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، فيما أظهرت صور متداولة عشرات المستوطنين وهم يؤدون رقصات في محيط الجامع القبلي. اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قصرة بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفرض حظرا للتجوال وأغلق المحال التجارية وسط تصاعد التوتر في البلدة. وقال شهود عيان إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة، فيما انتشرت عشرات الآليات العسكرية والجنود في البلدة. ويتزامن الاقتحام مع استمرار مستوطنين إسرائيليين في محاصرة ثلاث عائلات فلسطينية لليوم الرابع بعد إقامتهم خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، وبعد منع أفراد العائلات من الدخول والخروج. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا. وطلب المكتب الأممي الحكومة الإسرائيلية بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين وضمان محاسبتهم، داعيا إلى منع أعمال الترهيب ضد المجتمعات الفلسطينية. وقال إن عائلات فلسطينية بينهم أطفال لا تزال محاصرة داخل منازلها في بلدة قصرة بعد قطع المياه والكهرباء وإغلاق مداخل البلدة ووضع خيمة أمام منازلها. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت إزالة تهديد حسب زعمه. في المقابل، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن القصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأضاف أن طواقمه نقلت الشهيد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انتهاج إسرائيل لسياسة الاحتلال الممنهج تهدف إلى خنق الحكومة الفلسطينية في أرضها ويجري تقويض وجود دولة فلسطين ذات سيادة. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة. ومن جانبه أشاد الرئيس عباس بمواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
1: يرفع هنا علم فلسطين ويذاع نشيدها. بروتوكول يعكس اعتراف أنقرة بدولة فلسطينية رسمت حدودها في قرارات الأمم المتحدة. مرحبا عسكر. وفي صورة هذه المراسم رسالة مفادها أن فلسطين في قلب أجندة أنقرة الدبلوماسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود

0: عباس، وملفات المباحثات ثقيلة كالعادة، وكان في مقدمتها عرقلة إسرائيل لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
1: في غزة تتخذ الحكومة الإسرائيلية من غياب الحل شعارا لها رغم كل الاتفاقيات والجهود الدولية. إن إسرائيل تواصل مواقفها العدائية على الرغم من الموقف البناء لإخوتنا الفلسطينيين. إن هذه المرحلة تظهر من هو مع استمرار الصراعات ومن هو مع السلام. يجب ضمان الظروف اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق عمليات إعادة الإعمار في غزة.
0: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قضية تنظر إليها أنقرة بقلق متزايد. الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعم انتهاكات المستوطنين.
2: لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين. المستوطنون لا يأتون لوحدهم، وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي.
0: كذلك لفت الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط اقتصادية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، فيما يجري الاستعداد لاستحقاق انتخابي فلسطيني، وهي قضية جرى بحثها في اللقاء. مبادئ تركيا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وراسخة، فاستقبال الرئيس الفلسطيني في أنقرة ليس إجراءً بروتوكولياً بقدر ما يعكس وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتأسيس دولته الفلسطينية المستقلة. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
3: وبالعودة إلى ملف الضفة الغربية وآخر التطورات، ينضم إلينا من بلدة قسرة جنوب نابلس مراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم أهلا بك. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قسرة شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال والمزيد من التصعيد في الضفة الغربية. إبراهيم هل تسمعني؟ إبراهيم يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال مع مراسلنا من بلدة قسرة جنوب نابلس، سنعاود المحاولة في الاتصال معه. والآن عودة إلى النشرة، حيث تصدت قوات الجيش السوداني لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبر الشيخ بولاية شمال كردفان، وتزامن ذلك مع اتساع رقعة المواجهات وهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مدنا عدة في الولاية. وقال الجيش إن دفاعاته الأرضية تصدت لهجمات بمسيرات استهدفت أم درمان والخرطوم بحري وعطبرة لليوم الثاني على التوالي، فيما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق دون تعليق فوري من الجيش. وعودة إلى جنوب نابلس ومراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم أهلا بك. هل الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة قسرة بالفعل شمال الضفة الغربية وفرض حظرا للتجوال والمزيد من الخروقات الإسرائيلية في الضفة الغربية؟ ماذا لديك في آخر التطورات؟
4: نعم، في هذه اللحظات ريهام نرصد معكم على شاشة تيرتي عربي قوات عسكرية إسرائيلية تصل إلى المنطقة التي يحاول المستوطنون السيطرة عليها. أعداد كبيرة في الحقيقة من الآليات العسكرية الإسرائيلية الآن على الشاشة. مجريات الأحداث منذ ساعات الصباح في الحقيقة ريهام هنا متطورة. الجيش الإسرائيلي كان أعلن عن إغلاق هذه المنطقة وتحويلها إلى منطقة عسكرية. ربما أنا فقدت الاتصال ريهام لكن أكمل. الجيش الإسرائيلي كان أعلن عن هذه المنطقة عسكرية مغلقة وقام بمحاولة يعني بزعم محاولة إخلاء المستوطنين من المنزل الذي حاول المستوطنون السيطرة عليه. هم يحاصرون ثلاثة عائلات فلسطينية منذ ما يقارب 4 أيام. كان هناك ضغوط أمريكية من الولايات المتحدة، خاصة أننا نتحدث بعض سكان هذا المنزل يحملون الجنسية الأمريكية.

0: وهم من سكان الولايات المتحدة. الجيش الإسرائيلي قبل قليل أعلن في بيان رسمي بأنه سيتراجع عن إخلاء فلسطينيين من منازلهم، خاصة أننا نتحدث بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ بلدية قصرة بأنه سيقوم بإخلاء 16 عائلة فلسطينية من منازلها حتى يوم الأحد المقبل، بذريعة تحويلها إلى سكنات عسكرية لتسهيل مهمته في إخلاء عدد من المستوطنين، بضعة مستوطنين. هذا التجمع الكبير للجيش الإسرائيلي سيصل في الحقيقة ريهام بعد قليل إلى هذا المنزل الذي حاول المستوطنون الاستيلاء عليه. تلاحظون في الصورة عدد للمستوطنين الذين يتجمعون بالقرب من هذا المنزل، بمعنى هناك فرصة لو أراد الجيش الإسرائيلي بحسب السكان بحسب بلدية قصرة لاعتقال هؤلاء للسيطرة عليهم لإجلاء هذه المنطقة، خاصة نتحدث بأنها منازل فلسطينية في المنطقة المصنفة باء، لكن على بعد بضعة أمتار يقف الجيش الإسرائيلي، في حين تم الطلب من بعض العائلات وتجميع هذه الثلاث عائلات في منزل واحد. ما جرى هنا جرى في بلدة جلود القريبة أيضا، منذ ما يقارب شهر هناك عائلة الطباسي تم إخلاء هذه العائلة وسيطر المستوطنون على المنزل، يحاول الأهالي العودة إلى منزلهم لكن دون جدوى، تم قطع الكهرباء المياه، لا يسمح حتى لهذه العائلات المحاصرة في منازلها والتي ترفض الخروج من منازلها خشية من السيطرة عليها حتى بالتزود بالغذاء بالطعام بالأدوية في حال احتاجوا إلى ذلك. الآن ترصدون على الشاشة يعني تحرك عسكري إسرائيلي ضمن التحركات الإسرائيلية التي أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية هنا في بلدة قصرة. شفويا أبلغوا بلدية قصرة بأن العملية ستستمر حتى يوم الأحد المقبل. تم إخلاء 7 منازل فلسطينية جديدة في بلدة قصرة من إجمالي 16، كان المخطط أن يتم إخلاء 16 عائلة فلسطينية، تم تحويل عدد من هذه المنازل إلى ثكنة عسكرية، لكن الجيش الإسرائيلي في آخر بياناته قال بأنه لن يخلي فلسطينيين من منازلهم، وهذا ما تقول عنه بلدية قصرة بأنه يتعارض مع الحقيقة بعد أن بالفعل أخلى الجيش الإسرائيلي حتى الآن 7 منازل من 16 منزلا كان يفترض أن يتم إخلاءها في بلدة قصرة، بهدف ما قاله الجيش الإسرائيلي وبرره إجلاء 4 مستوطنين حاولوا السيطرة على منزل فلسطيني ويحاصرون سكانه منذ 4 أيام. بموازاة ما يجري هنا في قصرة اليوم بمشاركة وزير المالية الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، تم إعادة افتتاح مستوطنة جديدة كانت السلطات الإسرائيلية أخلتها خلال الانسحاب أحادي الجانب ما بين يعني من قطاع غزة، وكانت أخلت بعض المستوطنات في الضفة الغربية. اليوم تم افتتاح هذه المستوطنة بمشاركة من وزير المالية الإسرائيلي. هذه المنازل في الحقيقة ريهام تشكل ربما رمزية، خاصة أنها في المناطق المصنفة باء. يقول الفلسطينيون بأن المستوطنين تمكنوا من تهجير التجمعات البدوية في المنطقة جيم، الآن ينتقلون إلى البلدات والمدن والمنازل خاصة في المناطق المصنفة باء.
1: شكرا جزيلا لك من الضفة الغربية مراسلنا إبراهيم خلف. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنيا ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباك في مدينة قيسان، وأحذر المكتب الأممي من أن التصاعد العنفي لا يزال يلحق خسائر فادحة بالمدنيين ويجبر السكان على الفرار من منازلهم في أنحاء البلاد. وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية بأن المعارك ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. وللمزيد عودة إلى هذه النشرة، وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استمرار دعم تركيا لليبيا ولشعبها دون تمييز والتواصل مع جميع الأطراف في الشرق والغرب لتحقيق التوافق الوطني. وقال فيدان إن أنقرة حريصة أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا والتي شملت طرابلس وبنغازي.
2: والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي. كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير

0: البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا. وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
1: وللمزيد ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. طارق أهلا بك. الجيش السوداني يتصدى لهجوم لقوات الدعم السريع بالمسيرات على الخرطوم وعلى عطبرة، ماذا لديك في تطورات هذا الخبر وفي مجمل الأخبار في السودان؟
2: ريهام، حتى اللحظة لا تزال المعارك مستمرة خاصة في شمال كردفان، حيث إن الجيش السوداني والقوة المشتركة صدوا هجوما اليوم على عدد من المناطق التي حاولت قوات الدعم السريع دخولها، كما أنه أيضا قبل قليل صد الجيش هجوما لقوات الدعم السريع على منطقة العيارة غرب مدينة الأبيض في تصعيد جديد للعمليات العسكرية في محيط منطقة جبرة الشيخ. القوى المشتركة قالت إن هذه المعارك أسفرت عن تدمير عشرات السيارات والاستيلاء على أكثر من 80 سيارة عسكرية، كما أن القوات أيضا قتلت عددا من عناصر قوات الدعم السريع وأسرت آخرين، وقالت إن العمليات لا تزال مستمرة. بالطبع قوات الدعم السريع تحاول أن تستعيد هذه المناطق الاستراتيجية في شمال كردفان من خلال دفعها بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور بارة وجبرة الشيخ ومناطق العيارة، المناطق القريبة من الأبيض، لتضييق الخناق على هذه المدينة. إلا أن الجيش أيضا كان قد دفع بتعزيزات عسكرية، كما أنه استولى على أسلحة وذخائر قال إنه استخدمها في صد هذه الهجمات المتكررة. أما في النيل الأزرق فقد قصفت قوات الدعم السريع مدينة الكرمك الاستراتيجية بالمسيرات ودفعت بتعزيزات عسكرية من على الحدود السودانية الأثيوبية، حتى أعلنت صباح اليوم دخولها واستيلائها على المدينة لتستعيد السيطرة على أكبر مدينتين في هذه المنطقة بعد الدمازين، هما جيسان وكذلك الكرمك. فيما أصدرت محافظة الكرمك قبل قليل بيانا قالت فيه إن قوات الدعم السريع استمرت لثلاثة أيام تقصف مدينة الكرمك بالمسيرات، ثم دخلتها بمعاونة قوات من دول الجوار دون أن يحدد هذه الدول التي ساعدت قوات الدعم السريع في دخول هذه المدينة. هذه المعارك تزامنت معها عمليات قصف بالطائرات المسيرة على مواقع استراتيجية هنا في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، الخرطوم أم درمان والخرطوم بحري. اليوم كانت هناك 10 مسيرات، قالت مصادر عسكرية سودانية إن قوات الدفاع الجوي والمضادات الأرضية استطاعت إسقاطها دون أن تحقق أهدافها، وأنها لم ينتج عنها أي خسائر بشرية أو مادية، في تأكيد على أن منظومات الدفاع السودانية هنا في هذه المدينة تعمل بكفاءة عالية وتعمل على صد كافة المخاطر المتعلقة بالقصف الجوي بالمسيرات التي تطلقها قوات الدعم السريع.
1: شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل المسائل العالقة والتوصل إلى تسوية عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
3: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
1: قال مسؤول في البيت الأبيض إن العقوبات والحصار البحري جعلا طهران مفلسة تماما، وشدد المسؤول في مقابلة مع بلومبرغ على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات ضغط عدة يمكنه استخدامها ضد إيران خلال الأشهر المقبلة. واعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس أن الإجراءات التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني.

0: نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن قائد قوات الباسيج شبه العسكرية حسين طائب قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران. وجاءت تصريحات طائب بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على هذا المضيق. قالت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري إنها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة سواحل سلطنة عمان. وأضافت الشركة في بيان مقتضب أن سفن إنقاذ في طريقها حاليا إلى موقع الناقلة لدعم عملية الإنقاذ. قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن طائرات مسيرة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين شرق محافظة الجوف. وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استهدف مواقع وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات القتال شرق محافظة الجوف. وقال المركز إن العملية تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات اليمنية خلال الأيام الأخيرة. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلامة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات المسؤول الأمريكي ردا على وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، والذي قال إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان وغزة وسوريا. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وافقت عليه. قالت رويترز إن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن الجانبين اتفقا على القائمة القصيرة خلال محادثات جرت في روما الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية. وأفادت المصادر بأن هذه الدول قد تساعد في تحديد نطاق الآلية أو في توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو للمساهمة بقوات للمراقبة والتفتيش المرتبطتين بالتحقق من نزع السلاح. قتل 5 من أفراد فرق الاستجابة للطوارئ في انفجار وقع بشبه جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني. وقال حاكم مدينة سيفاستوبل إن القتلى 4 خبراء متفجرات وحارس أمن، موضحا أنهم كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني عندما انفجرت الذخيرة قال إنها تابعة للجانب المهاجم. قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة روسية استهدفت خلال الليل منطقة ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا جنوب البلاد، ما أدى إلى أضرار وإلى اندلاع حريق. ويقع ميناء إسماعيل بالقرب من الحدود الرومانية ويعد أكبر موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب، ويتعامل مع شحنات الحبوب ومع سلع أخرى. وفي سياق متصل أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف روسي استهدف محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الولايات المتحدة ببيع بلاده ل 5% من مخزونها من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، و 10% منه لتمكين أوكرانيا من التصدي للصواريخ الباليستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية تراجعت خلال العام الجاري بنحو 2.5 ضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن واشنطن لم تستجب لطلباته حتى الآن سوى بالوعود، وأشار إلى أن بلاده حصلت على ما نسبته 1% فقط. نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا. واستهدفت منظمة علي هان قريش الإجرامية، وأوقفت السلطات 30 شخصا للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة إجرامية بينهم علي هان قريش المتهم بتزعمها.
1: عملية أمنية واسعة تنفذها النيابة العامة في أنقرة.

0: في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، تستهدف منظمة أليهان كوريش الإجرامية. وفي إطار العملية صدر قرار بتوقيف 49 مشتبها بهم، تبين أن بعضهم موجود في الخارج، وبتنفيذ عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في عشرات المواقع. وأوقفت السلطات 30 مشتبها بهم، بينهم أليهان كوريش الذي يعتبر زعيم الشبكة، فيما تبين وجود 9 آخرين في الخارج، وتتواصل الجهود لتوقيف العشرة المتبقين.
1: تولى أليهان كوريش قيادة هذه المنظمة عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ وصلوا أنشطتهم في سرية تامة وبدرجة أكبر بكثير من السابق.
0: وتحقق النيابة في شبهات تتعلق بالفساد وغسل الأموال وحركة نقدية غير اعتيادية عبر شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بمعاملات تجارية بمليارات الليرات.
1: نعلم أنهم شرعوا في بناء مقر عام ضخم في مدينة كولن الألمانية باستثمار تبلغ قيمته 70 مليون دولار، وكانوا يخططون لنقل جميع أنشطتهم إلى هذا المقر فور اكتمال بنائه. وكانت هذه العملية التي استغرق التحضير لها وقتا طويلا موجهة ضد الجوانب المالية للمنظمة.
0: وفرضت السلطات التركية إجراءات تحفظية على بعض الشركات والأصول التي يشتبه في ارتباطها بعائدات غير مشروعة، وتتواصل التحقيقات لتحديد مصدر الأموال ومسار التحويلات والكشف عن حجم الشبكة والارتباطات المحتملة بين الشركات والأشخاص المشمولين بالقضية.
2: يدلي نحو 8 ملايين ناخب في زامبيا بأصواتهم في انتخابات رئاسية ينظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على أداء الرئيس هاكيندي هيشيليما في إدارة الاقتصاد. ويتنافس في الانتخابات 13 مرشحا أبرزهم هيشيليما الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية.
3: في قلب إفريقيا تتحول صناديق الاقتراع اليوم إلى اختبار للممارسة الديمقراطية وحكم شعبي على 5 سنوات قضاها الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما في السلطة. نحو 8,800,000 ناخب يختارون رئيساً وأعضاء البرلمان في انتخابات يتنافس فيها 13 مرشحاً ويتصدر الاقتصاد حساباتها.
4: وصلت نحو الساعة 3 فجراً، لم أستطع الانتظار لأدلي بصوتي. أشعر بسعادة غامرة وحماس كبير لأنني حصلت على حقي في التصويت وقد أديت واجبي.
3: يسعى هيشيليما الذي وصل إلى الحكم عام 2021 لولاية ثانية مستنداً إلى إعادة هيكلة الديون وتراجع التضخم وعودة النمو والاستثمارات، لكن الشارع لديه حسابات أخرى: كلفة المعيشة والبطالة وأسعار الغذاء واضطراب إمدادات الكهرباء، وهي ملفات يقول خصوم الرئيس إن فوائد التعافي الاقتصادي لم تصل معها إلى الأسر الزامبية.
5: لقد تدهورت البلاد وتدهور القطاع الزراعي وقطاع التعدين وقطاع الطاقة، كل ذلك لأن الرئيس هاكيندي هيشيليما لم يعر اهتماما للأصوات المنتقدة.
3: يحمل الصندوق اختباراً سياسياً أيضاً وسط اتهامات من المعارضة بالتضييق عليها تنفيها الحكومة. أما الرهان الذي يتجاوز حدود زامبيا فهو النحاس، ثاني أكبر منتج إفريقي له بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما تستهدف الحكومة رفع الإنتاج إلى 3 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2031، ثروة تجعل نتيجة الانتخابات محل متابعة في بكين وواشنطن وسط تنافس متزايد على المعادن الحيوية.
6: أشعر وكأن عبئاً ثقيلاً قد أزيح عن كاهلي، إنه شعور بالراحة، ونحن نصوت لمستقبل هذا البلد، مستقبل أبنائنا ومستقبل الرخاء.
3: من لوساكا يأتي الجواب. بين أرقام النمو وأسعار السوق يقرر الزامبيون أي الروايتين أكثر إقناعاً. حكومة تطلب مزيداً من الوقت حتى تؤتي إصلاحاتها ثمارها، ومعارضة تقول إن 5 سنوات كانت كافية ليشعر المواطن بالنتائج.

0: ليش. عزيزة محمد نور، تيراتي عربي.
1: نهاية النشرة وإلى العناوين. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قسرة شمال الضفة الغربية ويفرض حظراً للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. الجيش السوداني يتصدى لهجوم لقوات الدعم السريع بالمسيرات على الخرطوم وعطبرة، وتصاعد الاشتباكات في شمال كردفان والنيل الأزرق ودارفور. 5 قتلى جراء انفجار في القرم عقب هجوم أوكراني، وروسيا تهاجم ميناء إسماعيل الاستراتيجي لتصدير الحبوب على نهر الدانوب. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيراتي عربي في الأوقات التالية.

في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد بدأ الإنسان بدمغ المعادن برموز واستخدامها نقوداً. رمزت هذه المسكوكات لقوة وسيادة الدول والملوك في الدول المختلفة، وبهذا ولدت النقود في الأناضول وحوض البحر الأبيض المتوسط لتنتشر في كل مكان بأشكال وقيم مختلفة. استمدت النقود قيمتها من معدنها تارة ومن قوة دولها تارة أخرى.

0: معدنية نتداولها اليوم هي عبارة عن مسكوكة مضروبة. هذه المسكوكات النقدية التي لا تزال تستخدم اليوم بأحجام وقيم مختلفة هي ضرورة لا غنى عنها في البيع والشراء. خصائص هذه المسكوكات ثابتة تقريباً منذ ضربها للمرة الأولى. كتلة معدنية بوزن محدد وشكل محدد، لها قيمة محددة وتحمل اسم ورمز دولة محددة.
1: يحتوي نهر باكتول الذي يمر عبر مدينة سرد عاصمة مملكة ليديا والذي يعرف اليوم باسم نهر سرد، يحتوي على معدن الإلكتروم الطبيعي والذي يكون على شكل فلذات طبيعية فيظهر بين رواسبه. ولهذا السبب بدلا من البحث عن الذهب أو بدلا من البحث عن أي معدن ثمين آخر مثل الفضة، اتجه الليديون لصب مسكوكاتهم من معدن متوفر بسهولة.
2: الإلكتروم هو معدن من المعادن الطبيعية، هو خليط من الفضة والذهب، يسمى اليوم بالذهب الأبيض. حصلوا على هذا المعدن من نهر باكتولا الذي يمر عبر مدينة سارد، ونعلم أنهم جمعوا هذه الفلذات من طمي النهر، وذلك باستخدام جلود الغنم، وحولوا تلك الفلذات الطبيعية إلى مسكوكات في ورشات خاصة بعد أن قاموا بتصفيتها في مدينة سارد بالطبع.
0: احتضنت المنطقة الواقعة بين نهري جاديز ومندريس في غرب الأناضول مملكة ليديا، وكان شعب هذه المملكة القديمة يعرف بالليديين. تأسست مملكة ليديا عام 687 قبل الميلاد في عهد الملك جيجس، فيما تقع مدينة سارد عاصمة البلاد بالقرب من قرية صالح حالياً، وهي مدينة كانت معروفة بكونها من أكبر وأغنى مدن عصرها. تربعت هذه المملكة على منطقة واسعة في غرب تركيا، وكانت تعرف

0: باسم طريق الملك. هي منطقة نشطة تجارياً تمتد من مملكة أفسس إلى بلاد ما بين النهرين. انخرط الليديون بالتجارة بين الشرق والغرب، فباعوا واشتروا العطور والأقمشة.
1: وتشير المعلومات إلى بدء صك النقود لأول مرة في عهد الملك الليدي الياتس، وبعد صعود ابنه كرويسيوس للعرش استعيض عن مسقوكات الإلكتروم التي كانت في ذلك الوقت بمسقوكتين جديدتين مختلفتين تماماً، إحداهما من الذهب والأخرى من الفضة.
0: بعد فرز معدن الإلكتروم قام الليديون بسك عملتين مختلفتين من الذهب والفضة. دمغوا هاتين المسكوكتين برمز الأسد واستخدموهما في تجارتهم باعتبارهما قيمتين مختلفتين من المال.
2: ثروة الملك الليدي كرويزوس تجاوزت قوته وأراضيه وزمانه، ويمكننا القول إن هذه الثروة بقيت على قيد الحياة إلى يومنا هذا، فتتواتر القصص عن مالك قارون على مر العصور الذي هو نفسه الملك كرويزوس، حيث يعرف في المجتمعات الشرقية باسم قارون، لكن المقصود هنا هو كرويزوس، فكان ملكاً يملك ثروة عظيمة.
0: هذه الثروة التي نعرفها اليوم باسم كنوز قارون مؤشر على مستوى ازدهار منطقة إيجا في ذلك الوقت. في عهد الليديين وجدت مدن عديدة في حوض بحر إيجا، حينها كانت هذه المدن دولاً مستقلة تحكم نفسها بنفسها، حيث استمر الوضع على ذلك بسك نقودهم الخاصة حتى الحكم الروماني.
1: إن اختراع المملكة الليدية للمسقوكات في واقع الأمر لا ينسب عند العلماء المعاصرين إلى الليديين وحدهم كاختراع مبتكر، فالعلماء يشككون بقدرة دولة ملكية على صك النقود وإيجاد مثل هذه الظاهرة المتطورة بمفردها دون وجود تعاون، فيرون أن دول المدن في منطقة أيونيا في غرب الأناضول لها دور كبير في هذا. كان الملك ليسيماخوس الذي حكم تراقيا مثلاً ملكاً مهماً جداً، وعندما ننظر إلى مسقوكات هذا الملك نرى شكل الأسد، نرى رأسه حيناً وجسده أحياناً أخرى، ليس في المسقوكات النقدية فحسب بل كذلك في الأوزان القياسية. بمعنى آخر، كان الأسد رمزاً مهماً جداً على عملات الملك ليسيماخوس وعملات مدينة ليسيماخيا التي أسسها في شبه جزيرة غاليبولي، وهو يمثل ليسيماخوس ومدينة ليسيماخيا، وبالمثل في دول المدن الأخرى غير الملكية. كانت تلك المدن تضع على مسقوكاتها الصور التي تعتبرها أكثر أهمية بالنسبة إليها، أي أن هذا نوع من شعار الدولة ونوع من علمها. لننظر مثلاً إلى أفسس، فكانت مدينة أفسس القديمة واحدة من أهم المدن الأيونية الاثنتي عشر، وكانت تدمغ مسقوكاتها دائماً بصورة النحل، خصوصاً في العصرين الكلاسيكي والهيلينيستي حتى وصولها إلى روما. وبهذه الطريقة تم استخدام شعار النحلة بشكل متكرر دائماً، وبالمثل استخدمت صورة الغزال في عملات أخرى، لكن الشعارات لا تتغير بشكل كبير عادة.
2: إذا أردنا هنا أن نعطي مثالاً للشعارات المستوحاة من المنتجات المحلية، سنستحضر شعار سمكة البينث على مسكوكات مدينة بيزنطة أو إسطنبول، حيث شاع صيد هذا السمك في إسطنبول في العصور القديمة، لذلك كانت بيزنطة تضع على مسكوكاتها أشكال السمك كمنتج محلي وشعار لها.
3: في الواقع عندما نفكر بهدف الشعارات والأعلام والرموز الاجتماعية ذات الصلة، يمكننا إضافة المسكوكات النقدية لهذه المجموعة، حيث تحمل المسكوكات تأثيراً دعائياً وتعتبر رمزاً يمثل قيمة معينة. ولكن ما الذي نعنيه هنا بالرمز؟ ترمز النقود إلى المجتمع الذي تنتمي إليه، فالصور التي تحملها على وجهها ترمز إلى الدولة، ويمكن أن نعتبرها شعار الدولة.
0: التيسير الذي حملته النقود منذ ظهورها مهد لانتشارها سريعاً، فأصبحت النقود التي سكت من سبائك الإلكتروم الطبيعي متاحة في شكلين مختلفين من العملات بعد فصل جزيئة الإلكتروم إلى ذهب وفضة. تنوعت النقود التي ظهرت في سارد، حيث قامت دول المدن المجاورة أيضاً

0: سك عملاتها المعدنية الخاصة. ومع سك كل دولة لعملتها الخاصة، بدأت النقود المتنوعة تنتشر في التبادل التجاري والأسواق، وأصبحت الدول المختلفة تمثل نفسها بنقودها الخاصة. وبالطبع استخدمت هذه الدول نقودها في أوزان مختلفة، ثم لم يلبث أن فقدت هذه الأوزان تنوعها رويداً وتحولت إلى استخدام أنظمة وزن معينة.
1: اتخذت النقود المعدنية أوزاناً واضحة، فكان لكل عملة وزن خاص ومعروف، وأصبح لكل منطقة ومدينة أنظمة وزن معتمدة، مثل نظام وزن ملطية ونظام وزن فوكايا ونظام وزن إريثري.
2: صنعت مسكوكات الذهب والفضة قديماً وفقاً لمعيار وزنها، أما مسكوكات البرونز فكان المعيار لها هو قطرها الهندسي.
0: كان النقاشون في تلك العصور يقومون بإعداد القوالب لسك النقود في أوزان وأشكال مختلفة، وسرعان ما تمت بعد ذلك معالجة هذه القوالب بتفصيل كبير، فكانت القوالب متنوعة، وتم إنتاج أكثر من قالب لحمايتها من الكسر والتلف، وكذلك تم إنتاج قوالب لتتحمل المواد صعبة التشكيل كالبرونز، إضافة للمواد سهلة التشكيل مثل الذهب والفضة.
2: يحتاج صك النقود إلى شخصين اثنين، فهناك سندان حيث يتم تثبيت أحد القوالب على السندان، وفيما يمسك الشخص الأول بالقالب الآخر يضرب الشخص الثاني بالمطرقة عليه، وعندها يظهر على وجهي القطعة المعدنية المحصورة بين القالبين أثر القالبين السفلي والعلوي الذي تم تثبيتهما في الوقت نفسه، وهكذا تظهر المسكوكة المختومة، وبهذا الشكل يتمكن الشخصان معا من وضع مسكوكة بين القالبين وتثبيتها وضرب الختم على وجهيها بعملية الطرق تلك وإصدار مئات القطع النقدية في اليوم الواحد.
0: آنذاك كانت مدن المستوطنات المختلفة قائمة على شواطئ البحر المتوسط، وبفضل التجارة شهدت مدن المستوطنات استخدام مسكوكات سواحل بحر إيجا، وأصبحت المسكوكات النقدية في غضون قرن متاحة في جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط.
2: اقتصر صك النقود على الأناضول، ولكن لم تلبث أن انتشرت المسكوكات النقدية للمناطق الأخرى مع انتشار الاستيطان خلال 100 عام من ذلك التاريخ، وأصبحت مستخدمة في جميع مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط على نطاق واسع. وكان القرن السادس في هذا السياق قرناً مهماً.
1: بعد وقت قصير من اختراع مسكوكات النقود، تعرضت مملكة ليديا للتدمير عام 546 قبل الميلاد على يد قوة الشرق الإمبراطورية الفارسية، حيث استمرت سيطرة الفرس على الأناضول قرابة 200 عام. لم يكن الفرس يعرفون مسكوكات النقود في إيران، ولم يستعملوا النقود آنذاك، وفي أعقاب غزوهم للأراضي الليدية تعرفوا على مسكوكات النقود واستمروا في تشغيل ورش سك النقود في سارد، لتستمر هذه الورش بإصدار مسكوكات كرويزوس.
0: تم تعيين حكام فرس لهذه الدول من العاصمة الفارسية، وكان الحاكم الذي يعين من قبلهم يسمى ألسترا، ويكون مسؤولاً عن ضمان وصول الضرائب بانتظام وتأمين الشروط لاستمرار تدفقها أو تحسينها.
2: في تلك الفترة التاريخية استولى الفرس على مملكة ليديا أثناء الغزو، وبعد أن تعرفوا على ورش صك النقود داخل مدن المملكة، بدأوا أيضاً بصك نقودهم الخاصة كنقود فارسية في نفس الورش، أي في مركز الليديين. ومن المثير للاهتمام هنا أن مسكوكات المملكة الليدية في الأناضول انتهت باختفاء المملكة الليدية ولم تعد موجودة، لكن دول المدن الأخرى بقيت تطبع مسكوكاتها الخاصة بها، وكانت تستخدم نوعين منها آنذاك: مسكوكات الفرس الذهبية والفضية التي تعرف بداريكوس وسيجلوس، ومسكوكات نقود دول المدن الواقعة تحت هيمنتها.
0: بينما كان الشاب يستعمل نقوده المعتادة، كان الساتراب يدفع أجور الجنود والعمال بالمسكوكات التي يطبعها الفرس. النقود الفارسية التي اكتسبت وزناً وشكلاً خاصاً بها بموجب القانون الذي أصدره الملك داريوس، كان يظهر عليها رسوم ملك يرمي رمحاً أو يمسك قوساً.
2: استعملت المعادن النفيسة كالذهب والفضة في صناعة المسكوكات في ذلك التاريخ، لكن الأمر الذي يعتبر ثورة في عالم النقود هو ضرب المسكوكات البرونزية، أي استخدام البرونز.
0: النقود البرونزية كانت تختلف عن النقود الذهبية والفضية لأنها لم تستمد قوتها من معدنها، بل من السلطة التي قامت بسكها.
2: تكلفة المسكوكات البرونزية أخفض بكثير لأن المعدن نفسه معدن رخيص ومتوفر، ويمكن وضع أرباح أكثر عليه، فهذه المسكوكات تتداول بالقيمة المدموغة عليها.
0: وهكذا أصبحت المناطق من الأناضول إلى البحر المتوسط تتداول أنواعاً كثيرة من النقود، ومن بينها النقود البرونزية التي تطبعها السلطة. وبفضل هذه الخاصية اكتسبت النقود البرونزية قيمتها بسبب قوة السلطة بعيداً عن قيمة معدنها. من ناحية أخرى، كان لابد من فحص النقود الذهبية والفضية التي كانت بأبعاد وأشكال مختلفة من حيث نقاؤها وتكاملها، فخضع بعضها لعملية فحص ودمغة الجودة التي تعرف اليوم باسم كونتر مارك.
2: نتيجة الحفريات الأثرية تم العثور على آلاف المسكوكات الفارسية التي تحمل دمغة كونتر مار، لكن هذه الدمغة على المسكوكات الفارسية في الحقيقة لم تكن موجودة بهدف التحقق من صلاحية هذه المسكوكات أو عدمه، بل كانت بهدف التحقق من جودة المعدن.
0: كان فحص النقود والتحقق من قيمة المسكوكات القادمة من مدينة إلى أخرى مهماً من أجل صاحب النقود والتبادل التجاري، لذلك كانت هناك جهة مسؤولة عن تحديد قيمة المسكوكات في الأسواق وفحصها، مثل أمين السوق وكاتب عدل السوق.
2: يمكن رؤية أثر الاختبار على المسكوكة، فهناك دمغة عليها تغوص نحو عمق المسكوكة للتحقق من تجانس المعدن. هل هو فعلاً ذهب أم فضة؟ هذا هو هدف دمغة الجودة الكونتر مارك. لذلك ترون أحياناً على بعض المسكوكات الفارسية 10 أو 15 دمغة كونتر مارك، ونرى هذه الدمغة أيضاً على المسكوكات الفضية لدول المنطقة في الفترة ذاتها.
0: مع تعاقب السنين، قامت السلطات التي تطبع النقود بتأمين دخل لها من خلال تغيير نقاوة معدن النقود أو خفض عياره بطريقة أو أخرى.
3: لنفترض أني أنا اليوم دولة لديها خزينة وأجمع الضرائب من الناس، وجمعت 1000 قطعة ذهبية، تسلمت 1000 قطعة لأسدد بها ديوني ونفقاتي، وأدفع رواتب الجنود ونفقات شراء الخيول وعرباتها والأسلحة وما شابه، فأخلط القطع 1000 مثلاً بالنحاس. طبعاً الخلط حصل بمقادير مختلفة، فإذا ضاعفت وزنها بخلطها بالنحاس فيكون لدي 2000 قطعة لأسدد المدفوعات، وهذا ما نسميه بالتغشيش، أي خفض مقدار المعدن النفيس في النقود، فلا يمكنكم الحفاظ على قيمة النقود.
0: خفض قيمة العملة لم يحدث بعد وقت طويل من سك النقود، بل حدث ذلك بعد وقت قصير من تاريخ أول سك للنقود. بدأت النقود المسكوكة من معادن مختلفة وبأوزان وقيم مختلفة في مدن مختلفة تظهر في الأسواق خلال وقت قصير. وفي خضم هذا التنوع الكبير ضرب الإسكندر صورته على جميع أنواع المسكوكات وبشكل واضح.
2: كان الإسكندر يحكم منطقة كبيرة، ولذلك بالرغم من أنه لقب نفسه ملكاً إلا أن نظام حكمه يوصف بالإمبراطورية بسبب امتداد حكمه إلى جغرافيا واسعة جداً خلال ذلك الزمن. في هذه الرقعة الجغرافية الواسعة سقت النقود في مراكز كثيرة. يعتقد أن أقدم دار صك نقود بناها الإسكندر الكبير كانت في طرسوس والواقعة حالياً في الأناضول. بالإضافة إلى ذلك، جرت طباعة مسكوكات الإسكندر الكبير في مدن أخرى أيضاً، فكان منها ما هو بقيمة 15 و20 وبأعداد كبيرة، وقد تم استعمال هذه المسكوكات في المدفوعات. وكما كان الحال في زمن الفرس، استمرت دول الأناضول وحوض بحر إيجا بضرب مسكوكاتها الخاصة بها والتعامل بها. نلاحظ في عهد الإسكندر الكبير نوعين مختلفين من المسكوكات المتداولة.
0: العملات الفضية كانت من فئتي الدراخما والتتر دراخما، وكذلك الذهبية سكت بالفئتين ذاتهما، بينما المسكوكات بدأت تستعمل في رقعة جغرافية أكثر اتساعاً. بنى الإسكندر الكبير ورش السك في مدن عديدة، أضرب نوعاً موحداً من العملة فحقق انتشاراً واسعاً.
1: نعلم أن الإسكندر الكبير قد استعمل نظام العملة الموحدة، ويعتقد أنه فعل ذلك من أجل دفع مصاريف جيشه الكبير في تلك المرحلة، فقد كان يدفع أجور جنوده بهذه الطريقة. وبعد وفاة الإسكندر فجأة ودون أن يترك خلفه وريثا يخلفه، تفككت إمبراطوريته التي أسسها في وقت قصير جدا، واستقر الأمر بالقادة الذين كانوا تحت إمرته ورفاقه المقربين الذين خاضوا معه الحروب، أي ضباطه وأتباعه الذين لقبوا بالديادوخي، فتملكوا الأراضي من بعده في مناطق معينة وأنشأوا سلالاتهم الحاكمة.
0: بعد وفاة الإسكندر نشأت ممالك عدة، لكنها سرعان ما دخلت تحت سيطرة روما الصاعدة. بعد وفاة الإسكندر نشأت المملكة البطلمية والإنتوجونية والسلوقية والمملكة البونتوسية ومملكة قبادوكيا ومملكة بيثينيا ومملكة برغامون، وهذه الممالك أيضاً سكت النقود الخاصة بها. الملفت أن الرومان بدأوا بسك عملتهم في وقت متأخر، ففي الفترة الأولى التي هي الفترة الملكية كانوا يعرفون المسكوكات وربما استعملوها، لكنهم لم يسكوها. بدأ الرومان بضرب المسكوكات في عهد الجمهورية، حيث كان يظهر عليها شخصيات تصور عناصر وثنية مثل الآلهة والإلهات.
2: في الحقيقة، وخلال نمو الدولة وتحولها إلى إمبراطورية، مرت بثلاثة أنظمة حكم: أولها النظام الملكي، وثانيها الجمهوري، وثالثها الإمبراطوري. في العهد الملكي لم يضرب الرومانيون المسكوكات، لكنهم بدأوا بضرب المسكوكات أثناء قيام النظام الجمهوري. لكن في هذه الفترة، أي الفترة التي كانوا ما يزالون فيها حديثي العهد بهذه العملات المعدنية، أثناء العهد الجمهوري نجد أنهم لم يدمغوا العملة بصورة الملوك أو صور الأباطرة، لأنه في النظام الجمهوري لم يكن هناك أي ملك أو إمبراطور يترأس السلطة، بل كان هناك قنصلان، فكان المجلس أي مجلس الشيوخ هو الحاكم الحقيقي. لذلك على الوجه الأمامي للمسكوكات لا نرى صور الملوك كما المسكوكات القديمة، بل نرى في الغالب صوراً ورموزاً للآلهة والإلهات. أما الوجه الخلفي للمسكوكة فيحمل عدداً من الصور التي ترمز لروما، قد يكون ذلك صورة حصان، ويمكن أن يكون رمزاً للنصر مثل نقش فيكتوريا. وعلى هذا المنوال نرى عملة الديناريوس كمثال تحمل بعض رموز الآلهة والإلهات، لكن بحلول العهد الإمبراطوري في فترة حكم أغسطس نجد أن العملات المعدنية الرومانية كانت مدموغة بصور الأباطرة الرومان حصراً، فنرى صورة أغسطس وكذلك صور كلوديوس وتيبيريوس وآخرين ممن وصلوا إلى السلطة على المسكوكات، وكذلك نرى تخصيص الوجه الخلفي لرموز روما، ومنها الكثير من الجسور والمباني والحيوانات والمهرجانات وأشياء كثيرة أخرى.
0: تحول الرومان إلى نظام النقد المركزي، بحيث يمكن استخدام العملات بنفس الطريقة في كل مكان، وكان هذا النظام ثورة، سواء من حيث طريقة استخدام النقود أو من حيث طباعتها. تم توحيد النقود وقيمتها في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، لكن تطور النقود لم يتوقف عند هذا الحد.
1: قسم ثيودوسيوس أراضيه بين ولديه، وذلك قبل وفاته، فأعطى نصف أراضيه لابنه أركاديوس، والنصف الآخر أعطاه لابنه هونوريوس، ولكن بعد وفاته انقسمت الإمبراطورية وبشكل رسمي إلى قسمين اثنين، لكن القسم الغربي لم يدم طويلاً، ولم يلبث أن انهارت الإمبراطورية الرومانية الغربية، وبقي الجزء الشرقي من الإمبراطورية متمركزاً في القسطنطينية، ولهذا السبب استمرت فيها سك النقود.
2: لم يعد للثقافة الوثنية والتعددية الدينية وجود بنجاح فعلي، فأصبحنا أمام مجتمع مسيحي. أفلت اللغة اللاتينية وحلت محلها اللغة اليونانية. انعكس هذا التغيير على الثقافة وبشكل كبير، وانعكس كذلك على اسم الإمبراطورية، ومن هنا بدأ استخدام اسم بيزنطيا. فينيسيا أو اسم روما الشرقية بدلاً من روما.
1: في تلك الحقبة بتنا نرى رموزاً مسيحية أوضح، مثل صور السيد المسيح وصور السيدة مريم على العملات المعدنية، وفي فترات لاحقة نقشوا صور القديسين على مسكوكاتهم، وبهذه الطريقة انعكس دين الدولة على عملتها وعلى أنماط المسكوكات بشكل كبير للغاية.
2: من المعروف أن المسكوكات البيزنطية بدأت في عهد الإمبراطور البيزنطي أناستاسيوس، هذا هو المعتقد السائد، وبالتالي تعتبر المسكوكات المطبوعة قبل ذلك مسكوكات رومانية، أي عملات للإمبراطورية الرومانية. إذن ماذا حدث؟ لماذا وقع هذا التمييز في عهد أناستاسيوس؟ لأنه لأول مرة بدأت طباعة وحدات على المسكوكات وبشكل خاص على النقود البرونزية النحاسية، حيث أنه حتى ذلك الوقت كانت المسكوكات وخاصة المسكوكات الذهبية والفضية تأخذ قيمتها من وزنها، أما العملات البرونزية فقيمتها من قطرها. لكن من عهد أناستاسيوس بدأت طباعة القيمة على الوجه الخلفي للعملات النحاسية أو البرونزية. على سبيل المثال، حرف M اللاتيني يعني 40، وحرف K كان يعادل نصف ذلك، أي يساوي 20، بالإضافة لوجود حروف أخرى لها قيم مختلفة، وهذا حدث مهم جداً. فظهور هذه الوحدات على المسكوكات البيزنطية يعتبر نقطة فاصلة، وهكذا كانت بداية المسكوكات البيزنطية في عهد الإمبراطور أناستاسيوس.
1: المسكوكات المعدنية هي مصادر تاريخية مهمة. في بعض الحالات هناك معلومات استقيناها حصراً من مسكوكات النقود، وربما منها يمكننا التعرف على تاريخ منطقة أو مملكة ما، وخير مثال على ذلك مسكوكات المملكة البخترية التي تأسست في أقصى الشرق، وذلك خلال العصر الهلنستي. في هذه الفترة التي جاءت بعد استيلاء الإسكندر الأكبر على مناطق بختريا وهيمنته عليها، تأسست دول وممالك على الطراز اليوناني، حيث نشأت هناك ممالك هلنستية وأصدرت مسكوكاتها على الطراز اليوناني، وكانت تحمل صور الملوك ورموز الأساطير اليونانية. شكلت هذه المسكوكات مصدرنا التاريخي الوحيد فيما يتعلق بالتسلسل الزمني لأسماء ملوك هذه المملكة.

0: هي الوحيد فيما يتعلق بالتسلسل الزمني لأسماء ملوك هذه المملكة، ومكنتنا من التوصل إلى بيانات مهمة لتسلسلها الزمني. فيمكن للمواطن الروماني أو الفلاح الروماني الذي يعيش في قرية في إحدى المقاطعات أن يعرف من يجلس على العرش ومن هو إمبراطور روما من المسكوكات، أو يمكنه رؤية صور الملكات أو الإمبراطورات، وحتى رؤية تسريحة شعر الإمبراطورة. وبهذه الطريقة نعرف ما هو الطراز السائد في ذلك العصر. وبهذا الشكل تم استخدامها كوسيلة للاتصال.
1: شكل دخول معدن معين إلى السوق بشكل ومعيار معين ولادة النقود، فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من التبادلات التجارية. ولم يلبث أن تعلمت السلطات كيف تجني الأرباح بتغيير قيمة النقود أولاً، ثم بتغيير قيمة المعدن الخاص بها ثانياً. هكذا استمرت رحلة النقود المعدنية التي تتبعنا مسيرتها من سارد إلى اسطنبول حتى يومنا هذا، وما زلنا اليوم نقدم الهدايا في الأعراس والولادات بهيئة عملات معدنية نفيسة. فهذه المعادن ستكون دائماً إلى جانب أصحاب الثروة والنفوذ.

0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش السوداني يتصدى لهجوم لقوات الدعم السريع بالمسيرات على الخرطوم وعطبرة، وتصاعد الاشتباكات في شمال كردفان والنيل الأزرق ودارفور. 5 قتلى جراء انفجار في القرم عقب هجوم أوكراني، وروسيا تهاجم ميناء إسماعيل الاستراتيجي لتصدير الحبوب على نهر الدانوب. السلام عليكم. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك بقيادة المتطرف يهودا غليك وبحماية مشددة من قوات الاحتلال. وبحسب بيان لمحافظة القدس، فقد اقتحم مستوطنون يتقدمهم عضو الكنيسة يهودا غليك صباح اليوم المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، فيما أظهرت صور متداولة عشرات المستوطنين وهم يؤدون رقصات في محيط الجامع القبلي. هذا واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قصرة بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفرض حظرا للتجوال وأغلق المحال التجارية وسط تصاعد التوتر في البلدة هناك. وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة، فيما انتشرت عشرات الآليات العسكرية والجنود في البلدة. يتزامن الاقتحام مع استمرار مستوطنين إسرائيليين في محاصرة 3 عائلات فلسطينية لليوم الرابع بعد إقامتهم خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، ومنع أفراد العائلات من الدخول والخروج. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا، وطالب المكتب الأممي الحكومة الإسرائيلية بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين وضمان محاسبتهم، داعيا إلى منع أعمال الترهيب ضد المجتمعات الفلسطينية. وقال إن عائلات فلسطينية بينهم أطفال لا تزال محاصرة داخل منازلها في بلدة قصرة بعد قطع المياه والكهرباء وإغلاق مداخل البلدة. ومن بلدة قصرى بجنوب نابلس ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم أهلا ومرحبا بك، كيف الأوضاع هناك في البلدة إبراهيم؟ وأيضا ما يجري أيضا بعموم الضفة الغربية والقدس أيضا من خلال الاقتحامات التي جرت.
1: نعم حسام، الصورة على حالها هنا في بلدة قصرى بالرغم من تقدم الساعات في إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية وإغلاق المنطقة بعد ضغوط أمريكية على ما يبدو حسام، خاصة أننا نتحدث بأن تصريحات صدرت عن السفير الأمريكي في تل أبيب وصف هذا الهجوم من المستوطنين بالإرهابي، بالرغم من أن هذا السفير معروف بدعمه الكامل للمستوطنين. ما جرى منذ 4 أيام، يحاصر المستوطنون 3 عائلات فلسطينية داخل منازلهم، يحاولون إقامة بؤرة استيطانية في قلب هذه المنازل، في باحات هذه المنازل، لكن هذه العائلات ترفض المغادرة. قطع التيار الكهربائي والماء عن هذه العائلات، وبدأت كميات الطعام تنفذ تدريجيا. على ما يبدو أن هذا الضغط العالمي، خاصة من الولايات المتحدة، وأحد سكان أفراد هذه العائلة شقيقه يحمل الجنسية الأمريكية في الولايات المتحدة، الجيش الإسرائيلي أعلن بأنه سيقوم بإخلاء هؤلاء المستوطنين، بالرغم من أن شريط فيديو ظهر لعدد من الجنود الإسرائيليين رفقة المستوطنين يؤدون صلوات تلمودية في باحة أحد هذه المنازل. حتى الآن لم يتم إخلاء هؤلاء المستوطنين. الجيش الإسرائيلي كان أخطر بلدية قصرى بأنه سيسيطر على 16 منزلا لفلسطينيين، سيحولها إلى ثكنات عسكرية، وبالفعل تم إخلاء 7 منازل من أصحابها بذريعة أنها ستتحول إلى مقر لعمل الجيش الإسرائيلي. سيستمر هذا النشاط العسكري حتى الأحد المقبل بذريعة مطاردة 4 مستوطنين شاهدناهم بالعين المجردة، هم متواجدين بالقرب من هذا المنزل، لكن الجيش الإسرائيلي لا يتم يعني أي ملاحقة أي محاولة لاعتقال هؤلاء المستوطنين الذين يحاولون إقامة بؤر في باحات منازل فلسطينيين في المنطقة المصنفة ألف ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. على كل حال، هذا نموذج لما كان حدث سابقا في بلدة جالود القريبة، عائلة الطباسي، عائلتين فلسطينيتين تم طردها

0: من منزلها بضغط من المستوطنين. اليوم يعني كان هناك تواجد للجيش الإسرائيلي سيطر على منزل إضافي مقابل أحد هذا المنزل الذي سيطر عليه المستوطنون. وكان هناك توقعات فلسطينية في الحقيقة حسام بأن يتم فعلا إعادة المنزل لأصحابه. هناك تحركات عسكرية الآن تلاحظها حسام. كان الجيش الإسرائيلي في بيان في آخر بياناته تحدث بأنه لن يتم إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها مجددا، بالرغم من أنه مع بداية هذه العملية العسكرية أبلغ بلدية قصرة بأنه سيقوم بالسيطرة على 16 منزلا وتهجير سكانها منها، تحويلها لثكنات عسكرية لما يعني يبرره محاولة ملاحقة المستوطنين وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون بشكل غير شرعي حتى في المناطق المصنفة باء. عند الحديث عن الاستيطان حسام، اليوم تم إعادة افتتاح مستوطنة في شمال الضفة الغربية في منطقة جنين بمشاركة وزير المالية الإسرائيلي بسائيل سموتريتش. هذه المستوطنة كانت إسرائيل أخلتها ضمن الانسحاب الأحادي الجانب، بدأ في غزة في حينه وانسحب من بعض المناطق في الضفة الغربية، لكن اليوم أعادت إسرائيل الاستيطان رسميا في هذه المستوطنة في شمال الضفة الغربية وأعلنت فيها عن وحدات استيطانية جديدة.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من بلدة قصرة بالضفة الغربية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت إزالة تهديد حسب زعمه. في المقابل أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن القصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مضيفا أن طواقمه نقلت الشهيد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انتهاج إسرائيل سياسة الاحتلال الممنهج تهدف إلى خرق الحكومة الفلسطينية في أرضها ويجري تقويض وجود دولة فلسطينية ذات سيادة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة. من جانبه أشاد الرئيس عباس بمواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
2: يرفع هنا علم فلسطين ويذاع نشيدها. بروتوكول يعكس اعتراف أنقرة بدولة فلسطينية رسمت حدودها في قرارات الأمم المتحدة. مرحب عسكر. وفي صورة هذه المراسم رسالة مفادها أن فلسطين في قلب أجندة أنقرة الدبلوماسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس وملفات المباحثات ثقيلة كالعادة، وكان في مقدمتها عرقلة إسرائيل لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
3: في غزة تتخذ الحكومة الإسرائيلية من غياب الحل شعارا لها رغم كل الاتفاقيات والجهود الدولية. إن إسرائيل تواصل مواقفها العدائية على الرغم من الموقف البناء لإخوتنا الفلسطينيين. إن هذه المرحلة تظهر من هو مع استمرار الصراعات ومن هو مع السلام. يجب ضمان الظروف اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق عمليات إعادة الإعمار في غزة.
2: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قضية تنظر إليها أنقرة بقلق متزايد. الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعم انتهاكات المستوطنين.
4: لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنون لا يأتون لوحدهم وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي.
2: كذلك لفت الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط اقتصادية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، فيما يجري الاستعداد لاستحقاق انتخابي فلسطيني، وهي قضية جرى بحثها في اللقاء. مبادئ تركيا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وراسخة، فاستقبال الرئيس الفلسطيني

0: في أنقرة ليس إجراء بروتوكوليا بقدر ما يعكس وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتأسيس دولته الفلسطينية المستقلة. دانيا قبلاوي، تيريتي عربي، أنقرة.
1: تصدت قوات الجيش السوداني لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، وتزامن ذلك مع اتساع رقعة المواجهات وهجمات من الطائرات المسيرة استهدفت مدنا عدة في الولاية. وقال الجيش إن دفاعاته الأرضية تصدت لهجمات بمسيرات استهدفت مدينة أم درمان والخرطوم بحري وعطبرة لليوم الثاني على التوالي، فيما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق دون تعليق فوري من الجيش. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنيا ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباكات في مدينة قسان. وحذر المكتب الأممي من أن تصاعد العنف لا يزال يلحق خسائر فادحة بالمدنيين ويجبر السكان على الفرار من منازلهم في أنحاء البلاد. وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية بأن المعارك ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قسام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استمرار دعم تركيا لليبيا ولشعبها دون تمييز والتواصل مع جميع الأطراف في الشرق والغرب لتحقيق التوافق الوطني. وقال فيدان إن أنقرة حريصة أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا والتي شملت أيضا طرابلس وبنغازي.
2: أجرينا في بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية، والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي، كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا، وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
1: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أكد مواصلة بلاده لجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بهدف حل المسائل العالقة والتوصل إلى تسوية عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
3: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
1: قال مسؤول في البيت الأبيض إن العقوبات والحصار البحري جعل طهران مفلسة تماماً، وشدد المسؤول في مقابلة مع بلومبرغ على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات ضغط عدة يمكنه استخدامها ضد إيران خلال الأشهر المقبلة. واعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الإجراءات التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني. نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن قائد قوات البسيج شبه العسكرية حسين طائب قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران. جاءت تصريحات طائب بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على هذا المضيق. قال شركة أمبر البريطانية للأمن البحري إنها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة سواحل سلطنة عمان. وأضافت الشركة في بيان مقتضب لها أن سفن إنقاذ في طريقها حاليا إلى موقع الناقلة لدعم عملية الإنقاذ. قال مسؤول في الخارجية

0: أمريكية إن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات المسؤول الأمريكي ردا على وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان وغزة وسوريا. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وافقت عليه. قالت رويترز إن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة ضد أو قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن الجانبين اتفقا على القائمة القصيرة خلال محادثات جرت في روما الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية. وأفادت بأن هذه الدول قد تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة والتفتيش المرتبطين بالتحقيق أو بالتحقق من نزع السلاح. قتل 5 من أفراد فرق الاستجابة للطوارئ في انفجار وقع بشبه جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني. وقال حاكم مدينة سفاستبول إن القتلى 4 خبراء متفجرات إضافة إلى حارس أمن، موضحا أنهم كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني عندما انفجر الذخيرة، قال إنها تابعة للجانب المهاجم. قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة روسية استهدفت خلال الليل منطقة ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا جنوب البلاد ما أدى إلى أضرار واندلاع حريق. ويقع ميناء إسماعيل بالقرب من الحدود الرومانية ويعد أكبر موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب ويتعامل مع شحنات الحبوب وسلع أخرى. وفي سياق متصل أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف روسي استهدف محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. طالب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي طالب الولايات المتحدة ببيع بلاده 5% من مخزونها من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء و10% منه لتمكين أوكرانيا من التصدي للصواريخ البالستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية قال إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية تراجعت خلال العام الجاري بنحو 2.5 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن واشنطن لم تستجب لطلباته حتى الآن سوى بالوعود، مشيرا إلى أن بلاده حصلت على ما نسبته 1% فقط. رحب من العاصمة الأوكرانية كييف بمراسلنا صفوان جولاغ. صفوان أهلا ومرحبا بك، كيف ترصد آخر تطورات ميدانيا وسياسيا من داخل كييف؟
1: أبدأ هذه التطورات من الجنوب من مدينة أوديسا ومن ضواحي مدينة أوديسا حسام التي تعرضت إلى قصف تكرر خلال ساعات هذا اليوم، بالإضافة إلى ما كان عليه الحال في ساعات الليل، فقد هجمت هذه المدينة وهجمت الضواحي بواسطة المسيرات وبواسطة الصواريخ، وأدى ذلك إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية. وهنا تجدر الإشارة سريعا إلى أن الكهرباء انقطعت بالفعل عن أنحاء من أوديسا، عن أنحاء من أحياء أوديسا ومن ضواحي أوديسا، بالإضافة إلى أجزاء متفرقة من مقاطعات أخرى كتشيرنيهيف وسومي في الشمال، خاركيف في الشرق، إضافة إلى زابوريجا ودنيبروبتروسك في الجنوب، هذا بالإضافة إلى مدينة خرسون التي تعاني أصلا من الضربات على قطاع الطاقة. وهذه الضربات يبدو أنها تشتد وتزداد وتيرتها يوما بعد يوم مع اقتراب فصل الخريف وانتهاء فصل الصيف واستمرار حالة الحر الشديد في عدد من المقاطعات الأوكرانية. كما ذكرت تعرضت أوديسا إلى ضربات عدة، الضربات اليوم طالت أيضا قطارات، طالت في صباح هذا اليوم قطارا كان متجها من مدينة أوديسا إلى مدينة دنيبرو. تقول السلطات المحلية إنه كان على متنه نحو 360 راكبا من بينهم أكثر من 70 طفلا، وإنه جراء استهداف القاطرة بطائرة مسيرة قتل السائق وتم إجلاء جميع الركاب.

0: إلى مدينة أوديسا، عودة إلى مدينة أوديسا مع تقديم الرعاية الطبية لبعضهم على الطرقات، وتم إجلاؤهم بواسطة حافلات وفق ما أعلنت السلطات المحلية. تكرر هذا الأمر قبل نحو ساعة من الآن، استهدفت مسيرة روسية قاطرة قطار في أوديسا، ولكن السلطات المحلية هناك أشارت إلى أن هذه القاطرة كانت تقوم بمناورة لمعرفة ما إذا كانت المسيرات ستستهدف هذه وسيلة النقل هذه بشكل متكرر، وكان من كان على متنها كانوا يعلمون أن هذا الأمر قد يحدث، وبالتالي تم التعامل مع هذه المسيرة وتم إجلاء القاطرة دون إصابات تذكر. ولكن كل هذا الأمر ربما سيخلق مخاوف بالنسبة لسكان أوديسا وبالنسبة لأولئك الذين يتجهون إلى أوديسا خاصة في هذا الفصل، في فصل الصيف، للاستجمام على شاطئ البحر الأسود على قلتهم بطبيعة الحال. هذا بالنسبة لأوديسا. فيما يتعلق بسومي شمال شرق أوكرانيا، استهدفت فيها محطة للوقود، واستهدفت فيها عشرات التجمعات السكنية. الأمر أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن عدد من تلك التجمعات السكنية. وهنا تجدر الإشارة حسام إلى أن هذه المدينة أصبحت جزءا من الجبهة إن صح التعبير، فالضربات عليها لا تنقطع. ومن خلال حديثنا مع بعض السكان المحليين عبر الهاتف، تبين أن هذه المدينة تتعرض يوميا وبوتيرة لا تقل عن 5 ساعات متتالية للقصف، والقصف يطالها بشكل شبه ثابت بواسطة القنابل الجوية الموجهة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح إضافة إلى الخسائر المادية. فيما يتعلق بباقي المقاطعات، القصف ربما عليها تقليدي، ولكن هنالك قصف تكرر على جنوب مقاطعة دنيبرو بتروسك، وتحديدا على منطقة مدينة نيكوبول في تلك الأرجاء، وهي مدينة قريبة من جبهات القتال وقريبة من مواقع وجود القوات الروسية. فيما يتعلق بجبهات القتال، جبهات القتال على أشدها، ولكن الجانب الأوكراني يلتزم الصمت فيما يتعلق بإعلانات روسيا حول السيطرة عن مزيد من الأراضي. الروس أعلنوا مؤخرا سيطرتهم على بلدة إيفانيفكا في دونيسك، أو إيفانوفكا كما يسميها الروس باللغة الروسية، ولكن الأوكرانيون يلتزمون الصمت. ومع ذلك هنالك إشارة قدمها عدد من المسؤولين في وقت سابق، وآخرهم أو آخر من قدمها موقع ديب ستيت لخرائط الحرب الافتراضية، أشار إلى تقدم الروس، وأشار أيضا إلى عمليات إجلاء يقوم بها الأوكرانيون عن بعض التجمعات السكنية الرئيسية بسبب اشتداد الضربات الروسية عليها، وخاصة مدينة كراماتورسك التي تعتبر عاصمة الوجود الأوكراني. نعم، في مقاطعة دونيسك.
1: شكرا جزيلا لك صفوان جولاق على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من كييف. نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا. استهدفت منظمة علي هان غوريش الإجرامية، وأوقفت السلطات 30 شخصا للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة إجرامية، بينهم علي هان غوريش المتهم بتزعمها.
2: عملية أمنية واسعة تنفذها النيابة العامة في أنقرة في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، تستهدف منظمة علي هان غوريش الإجرامية. وفي إطار العملية صدر قرار بتوقيف 49 مشتبها بهم، تبين أن بعضهم موجود في الخارج، وبتنفيذ عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في عشرات المواقع. وأوقفت السلطات 30 مشتبها بهم، بينهم علي هان غوريش الذي يعتبر زعيم الشبكة، فيما تبين وجود 9 آخرين في الخارج، وتتواصل الجهود لتوقيف 10 المتبقين.
3: تولى علي هان غوريش قيادة هذه المنظمة عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ وصلوا أنشطتهم في سرية تامة وبدرجة أكبر بكثير من السابق.
2: وتحقق النيابة في شبهات تتعلق بالفساد وغسل الأموال وحركة نقدية غير اعتيادية عبر شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بمعاملات تجارية بمليارات الليرات.
3: نعلم أنهم شرعوا في بناء مقر عام ضخم في مدينة كولن الألمانية باستثمار تبلغ قيمته 70 مليون

0: دولار، وكانوا يخططون لنقل جميع أنشطتهم إلى هذا المقر فور اكتمال بنائه. وكانت هذه العملية التي استغرقت تحضير لها وقتا طويلا موجهة ضد الجوانب المالية للمنظمة.
1: وفرضت السلطات التركية إجراءات تحفظية على بعض الشركات والأصول التي يشتبه في ارتباطها بعائدات غير مشروعة، وتتواصل التحقيقات لتحديد مصدر الأموال ومسار التحويلات والكشف عن حجم الشبكة والارتباطات المحتملة بين الشركات والأشخاص المشمولين بالقضية.
2: يدلي نحو 8 ملايين ناخب في زامبيا بأصواتهم في انتخابات الرئاسية ينظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على أداء الرئيس هاكايندي هيشليما في إدارة الاقتصاد. ويتنافس في هذه الانتخابات 13 مرشحا أبرزهم هيشليما الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية.
3: في قلب إفريقيا تتحول صناديق الاقتراع اليوم إلى اختبار للممارسة الديمقراطية وحكم شعبي على 5 سنوات قضاها الرئيس الزامبي هاكيندي هيشليما في السلطة. نحو 8,800,000 ناخب يختارون رئيساً وأعضاء البرلمان في انتخابات يتنافس فيها 13 مرشحاً ويتصدر الاقتصاد حساباتها.
4: وصلت نحو الساعة 3 فجراً، لم أستطع الانتظار لأدلي بصوتي. أشعر بسعادة غامرة وحماس كبير لأنني حصلت على حقي في التصويت وقد أديت واجبي.
3: يسعى هيشليما الذي وصل إلى الحكم عام 2021 لولاية ثانية مستنداً إلى إعادة هيكلة الديون وتراجع التضخم وعودة النمو والاستثمارات، لكن الشارع لديه حسابات أخرى: كلفة المعيشة والبطالة وأسعار الغذاء واضطراب إمدادات الكهرباء، وهي ملفات يقول خصوم الرئيس إن فوائد التعافي الاقتصادي لم تصل معها إلى الأسر الزامبية.
5: لقد تدهورت البلاد وتدهور القطاع الزراعي وقطاع التعدين وقطاع الطاقة، كل ذلك لأن الرئيس هاكيندي هيشليما لم يعر اهتماما للأصوات المنتقدة.
3: يحمل الصندوق اختباراً سياسياً أيضاً وسط اتهامات من المعارضة بالتضييق عليها تنفيها الحكومة. أما الرهان الذي يتجاوز حدود زامبيا فهو النحاس، ثاني أكبر منتج إفريقي له بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما تستهدف الحكومة رفع الإنتاج إلى 3 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2031، ثروة تجعل نتيجة الانتخابات محل متابعة في بكين وواشنطن وسط تنافس متزايد على المعادن الحيوية.
6: أشعر وكأن عبئاً ثقيلاً قد أزيح عن كاهلي، إنه شعور بالراحة، ونحن نصوت لمستقبل هذا البلد، مستقبل أبنائنا ومستقبل الرخاء.
3: من لوساكا يأتي الجواب. بين أرقام النمو وأسعار السوق يقرر الزامبيون أي الروايتين أكثر إقناعاً. حكومة تطلب مزيداً من الوقت حتى تؤتي إصلاحاتها ثمارها، ومعارضة تقول إن 5 سنوات كانت كافية ليشعر المواطن بالنتائج. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصرة بشمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. الجيش السوداني يتصدى لهجوم لقوات الدعم السريع بالمسيرات على الخرطوم وعطبرة، وتصاعد الاشتباكات في شمال كردفان والنيل الأزرق ودارفور. خمسة قتلى جراء انفجار في القرم عقب هجوم أوكراني، وروسيا تهاجم ميناء إسماعيل الاستراتيجي لتصدير الحبوب على نهر الدانوب. دمتم في أمان الله.
7: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة

0: الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

قافلة فلسطين ما زالت عالقة ولم تتمكن من عبور العراق حتى الآن، وبين الانتظار والعقبات يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه القافلة من مواصلة طريقها نحو فلسطين وكسر الحصار، أم سيتكرر معها نفس سيناريو المحاولات السابقة التي باءت بالفشل؟ كل الأمل أن تواصل طريقها وتحقق هدفها المنشود. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. تقارير تكشف أن ترامب غادر قمة الناتو في تركيا بسرية خوفا من تهديدات إيرانية. للمرة الأولى منذ 35 عاما البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام. ناشطو قافلة فلسطين عالقون في معبر إبراهيم الخليل بالعراق بعد منعهم من الدخول. في 8 يوليو الماضي وعقب اختتام قمة حلف الناتو، أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرئيس ترامب غادر تركيا على متن الطائرة الرئاسية القديمة، حيث أعلن ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك أنه سيستخدم الطائرة الرئاسية القديمة بدلا من الطائرة الجديدة التي أقلته إلى تركيا، وهي الطائرة التي أهدته لها أو له دولة قطر. لكن تقارير استخباراتية دولية وإعلامية كشفت مؤخرا أن ترامب غادر على متن طائرة أخرى بديلة لا على متن الطائرة الرئاسية التي أقلته في رحلة الذهاب، وذلك بشكل سري خوفا من تهديدات إيرانية باغتياله. وكشفت التقارير عن تفاصيل لغز مغادرة ترامب للأراضي التركية خلسة وبطريقة سرية غير مألوفة لتفادي تهديدات أمنية إيرانية وصفت بالخطيرة على حياته. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن ترامب صعد إلى الطائرة الرئاسية القديمة أمام الكاميرات، لكن بعد دقائق قليلة نقل سرا إلى طائرة أصغر من طراز إيرفورس C-32A بواسطة شاحنة تموين مخصصة للمطار تستخدم عادة لتحميل الوجبات والإمدادات الأخرى قبل الإقلاع. وبذلك أصبحت الطائرة الرئاسية وسيلة تمويه. حملت على متنها بعض الصحفيين وبعض موظفي البيت الأبيض الذين كانوا يظنون أنهم على متن نفس الطائرة التي تقل الرئيس. شاهدوا معي.

0: بعد وصول ترامب إلى بريطانيا في قاعدة راف ميلان هال الجوية الملكية، صعد مجددا على متن الطائرة الجديدة التي أهدتها له قطر وعاد بها إلى الولايات المتحدة. وخلال الرحلة إلى أمريكا سئل ترامب عن سبب تغيير الطائرة وعما إذا كانت هناك مشكلة، فأجاب بعدم وجود أي مشكلة، وإنما كان يهدف بذلك منح أفراد القوات الأمريكية المتمركزين في القاعدة فرصة لجولة داخل الطائرة القطرية التي وصفها بالأكبر والأفخم في العالم. ولكن وبعدما كشفت الآن تفاصيل مغادرته السرية سئل ترامب عن ذلك من جديد، فكيف كانت إجابته؟ شاهدوا معي.
1: Equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
2: Why did they want you to do that?
1: I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threats. And I think that I'm maybe the most consequential.
3: How close is Iran to pulling something off?
1: There's nobody who's done more than me in a period of almost 6 years. There's nobody.
2: Were you worried about a shoulder-fired missile?
1: I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know.
0: كيف تفاعلت المنصات أيها الأحبة مع مغادرة ترامب لتركيا سرا؟ ونبدأ مع وليد، شاهدوا معي. إذن وليد كتب قائلا: تنفيذ عملية المغادرة بهذه السرية وتصريحات ترامب التي أعقبتها بأن اغتياله يعني نهاية إيران هي أكبر دليل على أنه كانت هناك تهديدات إيرانية حقيقية باختياله. أما أميمة سعد فتقول: قصة التهديدات الإيرانية لترامب بالنسبة لي فصولها ناقصة ولم تتضح تفاصيلها كاملة حتى الآن. علي مثنى يقول: لماذا لا نذهب إلى أن التقارير التي أشارت لوجود تهديد إيراني لترامب مصدرها إسرائيل، فهي أكبر منتفع من التوتر والتهديد المتبادلة بين إيران وأمريكا. محمد كمال يقول: حجم التهديد الحقيقي الذي تعرض له ترامب غير معروف، لكن الخطة التي تم تنفيذها تكشف أنه كان من الممكن أن يرقى لعملية اغتيال حقيقية. بعد عقود من الانتظار والسجالات السياسية والقانونية، أقر البرلمان اللبناني رسميا قانونا استثنائيا للعفو العام وتخفيض العقوبات، وهو الأول من نوعه في البلاد منذ عام 1991، وذلك للحد من أزمة الاكتظاظ الخانق في السجون، حيث بلغ عدد المحبوسين أكثر من 6000 شخص، فيما بلغت نسبة الاكتظاظ نحو 300%. القانون يشمل عفوا واسعا عن الجرائم المرتكبة قبل مارس من عام 2026، ويستفيد منه موقوفون ومحكومون في قضايا مختلفة، بينهم عدد من الموقوفين الإسلاميين ضمن شروط واستثناءات محددة. وأثار القانون الجديد جدلا واسعا بين مؤيدين يرون فيه خطوة لمعالجة اكتظاظ السجون وإنصاف من أمضوا فترات طويلة في السجون دون محاكمة، وبين معارضين يرون أن القانون يكرس محاصصة طائفية وسياسية، فيما تعترض بعض الأحزاب السياسية والمراكز الحقوقية على شمول متهمين بجرائم قتل ومخدرات وفساد بالعفو. وعقب الإعلان عن إقرار القانون سادت حالة من الفرح لدى عدد من اللبنانيين، وشهدت طرابلس تجمعات وتوزيع الحلويات احتفالا بإقرار العفو. نشاهد جانبا من أجواء الاحتفال.

0: مشاعر الفرح امتدت من الشارع إلى داخل أسوار السجون، حيث وثقت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعالي التكبيرات داخل سجن رومية المركزي. نشاهد معا. ورغم إقرار قانون العفو فإنه لم يؤدي إلى إفراج فوري عن الشيخ أحمد الأسير المعتقل منذ عام 2015 على خلفية أحداث عبرة، إذ لا يزال ملفه مرتبطا بقرار محكمة التمييز العسكرية. هذا الأمر دفع نجل الأسير إلى نشر تغريدة عبر حسابه على منصة إكس أوضح فيها الوضع القانوني لوالده، حيث قال: العفو العام الذي صدر لم يشمل والدي الشيخ أحمد الأسير، ولا يزال ملفه قيد النظر أمام محكمة التمييز. كما أدلى محامي الشيخ أحمد الأسير بتصريحات توضيحية حول المسار القضائي لموكله، مؤكدا أن العفو العام يخفض مدة العقوبات لكنه لا ينهي الملفات التي لا تزال عالقة أمام محكمة التمييز العسكرية أو التي تتطلب إسقاط الحق الشخصي. شاهدوا معي.
1: ليه العالم كله عرفه أنه العفو العام امبارح والمناقشات داخل المجلس النيابي والاستثناء اللي كان عم ينعمل لاستثناء الشيخ احمد الاسير، يعني العفو العام ما سكر جرح عبر النازف. العفو العام هذا اليوم جيد للناس، وضحى الشيخ احمد الاسير ما كان عقبه امام اقراره ليفتح المجال لهيدول الناس تستفيد من العفو العام، مش لا سمح الله انه يكون هو سبب باذيته او بحرمانه من العفو العام. اليوم الشيخ أحمد الأسير رمز للوطنية، رمز للمظلومية، رمز للتضحية، وهذا عهد علي بدي تابع موضوع الشيخ أحمد الأسير.
0: وبالتوازي مع قانون العفو العام، أقر مجلس النواب إلغاء عقوبة الإعدام بعد أكثر من عقدين على آخر تنفيذ فعلي لها في البلاد واستبدالها بالسجن المؤبد. الآن كيف كان التفاعل أيها الأحبة على منصات التواصل الاجتماعي بعد إقرار قانون العفو العام في لبنان؟ ونبدأ مع المحامي الدكتور طارق شندب. شاهدوا معي. إذن الدكتور طارق يقول: قانون العفو هو إدانة للدولة والقضاء وإدانة لضعف النواب الذين تقدموا بطلب مشروع العفو وسوء فهم للقانون، فاستفاد الحرمية وتجار المخدرات منه وبقي المظلومون في السجون ينتظرون رفع الظلم عنهم. أما يوسف فيقول: إلغاء الإعدام وإقرار العفو العام في لبنان بنفس اليوم سوريا تقرر إعدام بشار الأسد، هذه ليست صدفة. هكذا يقول. أما سعيد الحاج فكتب قائلا: القانون يشمل عملاء إسرائيل من عناصر جيش لبنان الجنوبي الذين غادروا لبنان بعد التحرير عام 2000، وسيحصل العملاء على عفو عام غير مشروط ولن يطلب منهم التخلي عن الجنسية الإسرائيلية. نادي عبد العزيز تقول: والله بكيت قهر على الظلم وحرمان المستحقين من التمتع بالعفو، وأمنا بمحكمة التمييز تقضي بالعدالة وتبرئ الشيخ أحمد الأسير قبل انقضاء محكوميته. في الوقت الذي يحتاج فيه أهل غزة وفلسطين إلى كل مبادرة أو دعم لتخفيف وطأة الحرب وتبعاتها، تقف قافلة فلسطين عاجزة عن العبور بعد قرار منع استكمال رحلتها لفك الحصار، وتنتظر القافلة بالتحديد عند معبر إبراهيم الخليل في الطرف العراقي من الحدود مع تركيا. فالعدسات نقلت حال العشرات من النشطاء وهم يفترشون الأرض عند معبر إبراهيم الخليل الحدودي بانتظار تصاريح الدخول إلى العراق عقب وصولهم من تركيا. شاهدوا معي.

0: ما شاهدناه أيها الأحبة كان ليلاً، ولكن الأصعب منه هو الانتظار طويلاً في وقت النهار والذروة، حيث حرارة الشمس الحارقة ما دعا المشاركين في القافلة لإطلاق نداءات استغاثة لجميع المسؤولين بتسهيل مهمة عبورهم من أجل إيصال مساعدات لأهل غزة وفلسطين. شاهدوا معي.
1: باسم كل المشاركين في قافلة فلسطين الدولية وخاصة منهم العرب والناطقين باللغة العربية، نتوجه إلى جمهورنا ومتابعينا وأحبائنا في كل دول العالم من أجل متابعة ما يقع حاليا الآن بين الحدود التركية والعراقية. مئات المشاركين هم الآن على على الإسفلت في درجة حرارة جد مرتفعة من دون أي غطاء نباتي. هناك نساء، هناك عجائز كبار السن، هناك خطر حقيقي يتهدد المشاركين في هذه القافلة. نحن الآن نود من جميع الدول والحكومات أن تيسر مهمتنا في الوصول إلى هدفنا الوحيد والأوحد والذي شاركنا من أجله، هو الوصول إلى فلسطين، الالتحام بإخواننا في فلسطين. لا مشاكل لنا، لا ضغط لنا على أي دولة من الدول التي نحاول فيها، سواء كانت الدولة العراقية أو الدولة الأردنية. نعتبرهم كذلك شركاء في هذه القافلة، هم كذلك مشاركون من أجل فك الحصار عن إخواننا في فلسطين. هذه مناشدة للجميع من أجل تيسير مرور هذه القافلة بعد أن استنفذت مراحل كثيرة، ابتداء من البوسنة والهرسك مرورا بألبانيا، ثم بعد ذلك اليونان وتركيا التي قطعنا فيها مسارا طويلا أزيد من 1500 كيلومتر من أجل الوصول إلى هذه النقطة المفصلية، إلى هذا المعبر الحدودي الذي نتواجد فيه الآن منذ أزيد من 15 ساعة. هذه مهمتكم أنتم كمتابعين، هذه مهمتكم أنتم كشعوب. هؤلاء كلهم ضحوا بأوقاتهم، بأموالهم، بأعمالهم، بعائلاتهم لأجل التواجد هنا، فمهمتكم أنتم أن تتحدث.
0: رحلة شاقة وصعبة، ولكن رغم ذلك لم يفكر المشاركون في التراجع والاستسلام، وهذا كان لسان حال أحد المشاركين في القافلة. لنستمع ماذا قال.
2: Assalamu alaikum. Right now we are at Ibrahim Khalil border crossing. And before this stage, the Palestine convoy has completed all the legal infrastructure and we got the visas approved for all activists. And as of this moment, we got our visas and we are waiting a secure passage to the Iraq. However, we have been kept waiting for hours and this what's happening right now is due to the Israeli pressure. We saw clearly that the situation that we are waiting for hours is because of the indirect and direct pressure of Israel. And the Palestine convoy is a non-violent civil resistance movement that has a destination to go to West Bank. And whilst maintaining this approach, the non-violent approach, we are saying that clearly we are also determined with our goals. And as of this moment, whilst we are here, we need you in terms of creating international pressure against Israel and against these pressures so that we can get a secret passage.
0: المتحدث باسم القافلة الدكتور حسين دورماس قال: وصلنا إلى العراق قبل يومين لتنسيق الترتيبات اللوجستية وإجراء المباحثات اللازمة مع السلطات العراقية لتسهيل عبور النشطاء. وأضاف أيضا: نواجه فترة انتظار رغم عدم وجود أي نقص في الوثائق أو أي مشكلة قانونية، ومن خلال المباحثات التي أجريناها نرى أن هناك ضغوطا وتدخلات من جانب إسرائيل لمنع القافلة من مواصلة طريقها. يذكر أن قافلة فلسطين خرجت من البوسنة والهرسك متجهة إلى تركيا ومرت بالعديد من المدن التي استقبلتها بحفاوة خلال تلك الرحلة، أملين أن تصل إلى فلسطين المحتلة لتنجح الرحلة بإيصال رسالتها للعالم وتخفيف شدة المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون. رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة تفاعلوا طبعا مع قرار منع قافلة فلسطين من مواصلة مسيرتها. نقرأ بعضا من تعليقاتهم ونبدأ مع هكان. شاهدوا معي. إذن هكان يقول: من البوسنة مرورا بألبانيا واليونان وتركيا والآن عند المعبر العراقي، بالصبر والإصرار والأمل الراسخ نستمر في المضي قدما. أما يحيى فيقول: قافلة فلسطين حركة مدنية وسلمية هدفها دعم شعب فلسطين المظلوم وأهالي غزة المحاصرين الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. أيضا حساب آخر يقول: يجب السماح لقافلة فلسطين السلمية المتوقفة حاليا عند معبر إبراهيم الخليل الحدودي بالمرور، لا يمكن

مبادرة خيمة الكرامة أطلقتها السيدة اللبنانية أم محمد زعيتر من أحد مناطق النزوح في العاصمة بيروت لتقوم بتحضير المناقيش فيها وتوزيعها بالمجان على العائلات النازحة. شاهدوا معي.

0: تاعي ومولف عز مالي وتنهجر دار فيها عز مالي. ما بقدر ما بقدر على الكرامة، وعز مالي شرف بكتير أغلى من الذهب. هاي خيمة الكرامة، هاي من من كان بيمرق من هون لازم يأكل منها. صرنا شي 4 أشهر وشوي استقريت، يعني ناس حين شو بدك ايانا نعمل، ما عنا هديك القدرة نروح نسترجو. استقريت مثل هالناس، ماني أحلى من هالعالم الناس حا. أنا استقريت أول شي على هاي الصاجة، بلشت أشتغل وساعدهم وطعميهم. أهل الخير انوجدوا وقفوا حد مني، وبعدين رجعوا يعبوه أهل الخير. هذا يجيب خيمة، هذا يجيب جرة غاز. أهل الكرامات وأهل الخير وإيدان البيضة امتدت على المبادرة هيدي كليتنا، وإن شاء الله نضل هيك. هاي الخيمة خيمة الكرامة، هاي كوخي ضحي.
1: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

arrest right away.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: Silence for all the victims of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

الجيش السوداني يصد هجوما للدعم السريع بالمسيرات على الخرطوم وعطبرة، وتصاعد الاشتباكات في شمال كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

0: استهدفت قوات الدعم السريع الخرطوم بطائرات مسيرة لليوم الثاني على التوالي. ونفذت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيرة على الخرطوم بعد هجوم منسق استهدف الأربعاء 5 مدن يسيطر عليها الجيش السوداني. وفي جنوب شرق البلاد تزامنت الهجمات مع مواجهات قرب الحدود مع إثيوبيا، فيما شنت قوات الدعم السريع هجوما مضادا جنوب غربي الخرطوم في محاولة لاستعادة طريق رئيسي يربط العاصمة بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بحسب مصدر عسكري. أدى وتصدت قوات الجيش السوداني لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، تزامن ذلك مع اتساع رقعة المواجهات وهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مدنا عدة في الولاية. وقال الجيش إن دفاعاته الأرضية تصدت لهجمات بمسيرات استهدفت أم درمان وعطبرة لليوم الثاني على التوالي، فيما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق دون تعليق فوري من الجيش حتى الآن. هذا وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنيا ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباكات في مدينة قيسان. وحذر المكتب الأممي من أن تصاعد العنف لا يزال يلحق خسائر فادحة بالمدنيين ويجبر السكان على الفرار من منازلهم في أنحاء البلاد. وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية بأن المعارك ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. للمزيد من التفاصيل أرحب بضيفي من إسطنبول رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الأستاذ الصادق الرزيقي. أستاذ الصادق أهلا ومرحبا بك. الهجمات بالمسيرات،
1: تحياتي للمشاهدين،
0: أهلا بك. عادت الهجمات بالمسيرات من قبل قوات الدعم السريع مرة أخرى على الخرطوم، أم درمان، بحري وعطبرة، وهناك تصاعد الآن للهجمات في ولاية شمال كردفان ومناطق دارفور أيضا. يعني هل نحن أمام تحول جديد في استراتيجية الدعم السريع أم هي محاولة ليقول الدعم السريع أننا ما زلنا هنا ولتعويض خسائره على الأرض، خصوصا أن الفترة الأخيرة شهدت فيها قوات الدعم السريع العديد من الانشقاقات في صفوفها؟
1: أولا هنالك سياقات جديدة في هذا التصعيد الجديد وهذا التحول الجديد، أن الدعم السريع يعيش حالة من الفزع والهلع لعدة أسباب. السبب الأول طبعا هو تقدم القوات المسلحة في مختلف مناطق العمليات خاصة في شمال كردفان، وانتقال الحرب بشكل أساسي إلى ولاية غرب دارفور، وهو تقدم ملحوظ وتقدم كبير في مسار هذه الحرب. الشيء الثاني هو التصدعات الداخلية للدعم السريع وظاهرة الانشغالات التي مستمرة حتى اليوم. لكن الواضح أن هنالك سياق آخر هو السياق الإقليمي، أن تصاعد الأزمة الإقليمية بالنسبة للدعم السريع. هنالك مشكلة في ليبيا، هنالك مشكلة في الإمدادات، هنالك ضربات جوية ناجحة للقوات المسلحة السودانية في مسارات إمداد ودعم هذه الميليشيا في مناطق جنوب شرق ليبيا. كذلك هنالك تحولات في الإقليم أيضا، هنالك علاقة الآن متصاعدة في اتجاه إيجابي بين السودان وجنوب السودان، ولكن الاتجاه الأبرز هو الحرب الأهلية الداخلية في إثيوبيا التي يعني خلطت كثير من الحسابات الأثيوبية، ويبدو أن التصعيد في مناطق الشرق خاصة مناطق النيل الأزرق هو رد فعل أثيوبي بتحريك هذه القوات ومحاولة تفادي أن تنفجر الأوضاع أيضا في إقليم بني شنغول وفي إقليم الأمهرة أيضا. فكل هذه العوامل مجتمعة وخاصة عوامل هزائم الدعم السريع الأخيرة هي التي جعلته يهاجم ولاية الخرطوم وأم درمان ومناطق أخرى في ولاية نهر النيل بالمسيرات. وهذا أسلوب متبع لدى الدعم السريع كلما ضاغط عليه الضائقة وأصبح تحت ضغط القوات المسلحة وعملياتها يلجأ إلى هذا الأسلوب الانتقامي، وهو أسلوب طبعا أسلوب الحرب من بعد. وتستخدم الدعم السريع هنالك مسيرات من مناطق مختلفة، من مناطق دارفور، من مناطق غرب كردفان، ولكن أغلب المسيرات الاستراتيجية تأتي من خارج حدود السودان، وهذا هو التطور اللافت في هذه العمليات.
0: طيب أستاذ صادق، يعني ذكرت

0: أنه كلما تلقت قوات الدعم السريع هزائم أكثر، كانت بها تصدعات داخلية أكثر، كما ذكرنا قبل قليل مسألة الانشقاقات الداخلية المتسارعة الآن داخل قوات الدعم السريع، يحاول أن يعني يقوم بهجمات سواء على الخرطوم أو أم درمان. العوامل الأساسية التي ذكرتها هي التقدم للجيش السوداني الآن في عدة مناطق وسيطر على عدة مناطق، إضافة إلى أن هنالك سياقا إقليمي. ولكن ما الهدف من هذه الخطوات من قبل قوات الدعم السريع؟ هل هي محاولة لاستنزاف الجيش أم لخلط الموازين، خصوصا أن هنالك تحركات إقليمية وفي ذات الوقت هنالك خلط للأوراق في الحدود السودانية مع إثيوبيا؟
1: طبعا الهدف الأول ليس متعلقا بكل هذا، الهدف الأول هو محاولة صناعة التماسك الداخلي للدعم السريع، وهو يخاطب داخل الدعم السريع أكثر من أنه يخاطب شيء آخر، لأن الدعم السريع الآن كما قلت يعيش حالة من التصدعات الداخلية وحالة من الهلع والفزع الداخلي، وهذا واضح في طريقة تعاطي الدعم السريع مع هذه الهزائم الأخيرة وتقدم القوات المسلحة، وكذلك واضح في السلوك السياسي والسلوك الإعلامي لميليشيا الدعم السريع. هذا من جانب. الجانب الآخر أن الدعم السريع أيضا يريد أن يوجه رسالة بهذه العمليات أنه موجود وقادر أن يصل إلى ولاية الخرطوم بهذه الهجمات، وقادر أن يضرب في مقتل داخل ولاية الخرطوم التي حررها الجيش من فترة وهي مؤمنة بشكل جيد، ولذلك هذه أيضا رسالة. وهذه الرسالة السياسية والعسكرية، طبعا السياسية واردة أكثر من العسكرية، هذه الرسالة السياسية لن تفيد الدعم السريع كثيرا، لأنه يستهدف مناطق مدنية، الضحايا الذين يسقطون في هذه الهجمات مدنيون، المناطق التي تستهدف أيضا مناطق مدنية. محاولة إثبات الوجود من قبل الدعم السريع لا تفيد كثيرا، خاصة أن الأوضاع على الأرض ليست في صالح الدعم السريع، وأنا لدي معلومات أنه بالأمس سلمت مجموعة كبيرة في منطقة الدبة من عناصر الدعم السريع، واليوم هنالك تسليم، وكذلك القوات متقدمة في شمال كردفان خاصة في مواجهات اليوم، فهذا كله دليل يدفع الدعم السريع إلى القيام بهذه العمليات اليائسة حتى يثبت لقواته ويثبت لمناطق مؤيديه أنه موجود وأنه يستطيع أن يوجه ضربات مؤذية. لكن كل هذا في السياق الذي تحدثنا عنه قد لا يفيد كثيرا، بل يدفع الجيش إلى تسريع هذه العمليات وإلى تخليص مناطق شمال كردفان ومناطق كردفان الأخرى من أي تواجد للدعم السريع.
0: نعم. طيب إذا كان هناك أي تحرك سياسي أو تحرك تفاوضي جديد أستاذ الصادق الرزيقي، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك ضد قوات الدعم السريع، خصوصا أن الاستهدافات الأخيرة كما ذكرت تستهدف مناطق مدنية مأهولة بالسكان؟
1: طبعا يعني ملف الدعم السريع مليء بهذه الانتهاكات، العالم يرصد، الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ترصد، كذلك الجهات الرسمية سواء كان في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة نفسها ووكالات الأمم المتحدة ترصد هذه الانتهاكات وهذه الضربات، وتوجه نداءات من فترة لأخرى وتصدر تصريحات من فترة لأخرى من هذه الجهات مجتمعة تندد بما يقوم به الدعم السريع من استهداف للمدنيين. هذا الملف مثقل بالانتهاكات، مثقل بهذه الضربات العسكرية الموجهة تجاه المدنيين، ولا أعتقد أن الدعم السريع يستطيع أن يستفيد من مثل هذا النوع من الضربات. فأنا أعتقد أن هذه الضربات يائسة عبثية لن تؤدي إلى نتيجة، لأن النتيجة النهائية ما هو على الأرض، والقوات التي تتقدم على الأرض وتسترد المناطق وتستعيد سيطرتها على المناطق هو الذي يؤثر في مجريات الأمور، وهو الذي يحقق نقاط إيجابية ويكسب نقاط في أي جولة تفاوضات مقبلة أو أي هدنة محتملة.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر للأستاذ الصادق الرزيقي رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، كنت معنا من إسطنبول.
1: شكرا جزيلا.
0: أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل وطرقا فرعية شرق جنين معرقلة حركة المواطنين وتنقلهم من تلك المناطق، وأضافت المصادر المحلية أن الإغلاقات شملت جانبي الشارع الرئيسي الممتد من قرية حداد السياحية حتى حاجز الجلم العسكري، بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال إعادة إقامة مستعمرة جانيم اليوم. اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قصر

0: بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفرض حظرا للتجوال وأغلق المحل التجارية وسط تصاعد التوتر في البلدة. وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة، فيما انتشرت عشرات الآليات العسكرية والجنود في البلدة. ويتزامن الاقتحام مع استمرار مستوطنين إسرائيليين في محاصرة 3 عائلات فلسطينية لليوم الرابع بعد إقامتهم خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، ومنع أفراد العائلات من الدخول والخروج. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت إزالة تهديد حسب زعمه. في المقابل، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أفاد بأن القصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مضيفا أن طواقمه نقلت الشهيد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة. اختتم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارته لليبيا رفقة وفد رفيع، حيث عقد على مدار يومين لقاءات موسعة مع عدد من المسؤولين في المنطقة الغربية والشرقية، وذلك لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الملف السياسي والأمني في ليبيا.
1: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد، تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها، إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
2: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة لا دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن بعد ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا، أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
1: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا، خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة، من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا، ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
3: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية. وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لاسيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
1: وتأتي الزيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
4: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرات السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس زيارة إلى مصر تستمر لمدة يومين. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان سيحضر الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك التركية المصرية رفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي. وأضافت أن فيدان سيناقش العلاقات التركية المصرية ويستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات الجارية، ويؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية. ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ علي أسمر. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك.

0: زيارات تأتي لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في توقيت حساس إقليميا أستاذ علي، يعني هل نحن الآن أمام تحركات تركية هدفها الأساسي الملف الليبي، أم أن ليبيا هي جزء من ترتيبات إقليمية أوسع؟
1: تحياتي لكم. حقيقة نعم، ليبيا هي جزء من ترتيبات إقليمية أوسع، وأنا أعتقد أن في تقديري أهم رسالة لزيارة وزير تركيا الوزير هاكان فيدان إلى ليبيا هي أن تركيا لا تغير معسكرها في ليبيا، بل هي خرجت عن منطق المعسكرات وتؤمن بليبيا واحدة موحدة. وشهدنا أيضا يعني زخم دبلوماسي سابق، العديد من المسؤولين الليبيين زاروا أنقرة، والعديد من المسؤولين الأتراك زاروا أيضا ليبيا بشقها الغربي والشرقي، وهذا يدل على زخم تركي لتوحيد الجهود الليبية. طبعا هنا لا نستطيع نفصل هذه الزيارات عن الاجتماع المهم الذي كان في مصر مع السعودية وتركيا ومصر مع مسعد بولس المستشار للرئيس الأمريكي، حيث يوجد أنه إرادة دولية لتوحيد ليبيا، وهذا حقيقة يتطلب تقريب وجهات النظر. وأنقر عبر سياستها هي تحاول تقريب وجهات النظر بين شرق وغرب ليبيا، لذلك سوف يقع على عاتق أنقرة العديد من المهام المهمة.
0: نعم، ونضيف نقطة أخرى مهمة أيضا، عندما التقى هاكان فيدان صدام حفتر في أنقرة، يعني ربما السياسة الآن هي التواصل مع الشرق والغرب كسياسة تتخذها تركيا الآن في ليبيا، ولكن هل هذا يعني أن تركيا تحاول المسك بخيوط جميع الأطراف في علاقتها مع ليبيا في هذا التوقيت؟
1: نعم، لأن تركيا هي تؤمن بمبدأ الوحدة الليبية، حيث أن الانقسام الداخلي في ليبيا كان له آثار سلبية على المنطقة ولا سيما تركيا، لذلك الآن تقوم تركيا بمحاولة لتقريب وجهات النظر بالتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية لتوحيد يعني الحكومة الليبية وتوحيد الجيش الليبي، وهذا طبعا سوف يتطلب يعني اتفاقيات وتعاون كبير، سواء في المواضيع الدفاعية، المواضيع المؤسساتية. تركيا لديها باع كبيرة بالمؤسسات، إن كان المالية الاجتماعية الإنسانية. ومن هنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، أن تركيا هي تقارب أو تقترب من ليبيا كملف إنساني أمني اجتماعي، وليس فقط أمني كما يراه بعض الدول الأخرى، حيث تركيا تقوم بسياسة أنا أربح وأنت تربح. لذلك أنا أعتقد أن السياسة التركية مستمرة في هذا النهج مع التنسيق، حيث سوف نشهد زيارة إلى مصر. أيضا هذه الزيارة هي مهمة، سوف يتم تناول موضوع الليبي الذي تم تناوله سابقا، سوف يتم التعاون والتباحث حول العلاقات الثنائية ورفع التبادل التجاري إلى أكثر من 15 مليارا، لذلك أنا أعتقد أنه سوف يكون الكثير من المواضيع منها، ومنها موضوع التحالف الثلاثي أيضا، لذلك نحن ننتظر هذه الزيارة على بفارغ صبر كبير.
0: وهي زيارة مهمة بكل تأكيد الآن لهاكان فيدان إلى مصر، وبكل تأكيد أيضا مصر هي لاعب أساسي الآن في الملف الليبي أستاذ علي، وخصوصا السياق للتنسيق ما بين مصر وتركيا أصبح الآن في أفضل حالاته ما بين البلدين. هل يمكن أن نشهد الآن تفاهمات مصرية تركية في الملف الليبي، وما هي النقاط التي من الممكن أن تشكل أرضية مشتركة بين البلدين في الملف الليبي أستاذ علي؟
1: نعم، يعني حقيقة أنا أعتقد برأيي أن التفاهمات بدأت منذ الاجتماع المهم مع مسعد بولس في مصر، حيث تم وضع استراتيجية، وشهدنا بعد هذا الاجتماع زيارات لمدير المخابرات التركية إلى ليبيا بنغازي وطرابلس، وأيضا رأينا زيارة لمدير المخابرات المصرية إلى من كل من طرابلس وبنغازي، وهذه نقطة ربط مهمة لا نستطيع أن نتجاهلها. يبدو لي أن التعاون التركي المصري ينعكس إيجابا على العديد من الملفات في المنطقة، وأهمها ليبيا، لأن ليبيا عانت كثيرا من الانقسام ومن الاستقطاب، ولكن الآن التفاهم التركي المصري يوجد به العديد من النقاط، وأهمها بناء ليبيا مؤسساتيا ما يضمن الازدهار والاستقرار للشعب الليبي بعيدا عن الاستقطاب والاقتتال الداخلي. لذلك أنا أعتقد أن الاجتماعات سوف تتوالى، ويوجد اجتماع مهم أيضا للمجلس المشترك بين تركيا ومصر في 2028 سوف يتم التحضير له.
0: طيب نقطة مهمة أيضا أستاذ علي، يعني هناك العديد من الملفات سواء كانت ملفات أمنية أو اقتصادية أو حتى ملفات تخص الطاقة وترسيم الحدود، برأيك ما الملف الذي تعطيه أنقرة الآن أولوية في هذه الجولة؟
1: حقيقة أنقرة يعني تقوم سياستها على العديد من الملفات. الملف الأول هو الشرق المتوسط، نحن نعلم جيدا أن اليونان تتعامل مع قبرص وإسرائيل حول الشرق المتوسط، وهذا يحتم علينا أيضا أن نتعامل مع الأشقاء سواء في مصر سواء في ليبيا يعني رسم حدود بحرية محقة لهذه الدول، نحن شعوب المنطقة يعني حقيقة. من ناحية أخرى أيضا يوجد الملف مضيق هرمز والحرب الأمريكية الإيرانية، هذا أمر مهم جدا، أنا أعتقد أن تركيا ومصر لعبت دورا كبيرا في نقل الوساطات مع باكستان والسعودية، لذلك أعتقد سوف يتم التطرق لهذا الموضوع أيضا. من ناحية أخرى أيضا يعني أنا أعتقد أن سوريا سوف تكون حاضرة، السودان وأفريقيا سوف تكون حاضرة حيث أن مصر هي بوابة أفريقيا. من ناحية أخرى أيضا يعني يوجد لدينا ملف لبنان أيضا من الممكن أن يكون على الطاولة، وطبعا يعني الملف الليبي هو الملف الأول، لأننا كما نرى أن زيارة الوزير هاكان فيدان كانت في ليبيا واليوم في مصر، لذلك يوجد ترابط كبير. لذلك كل هذه الأمور أيضا يجب أن لا ننسى أيضا ملف غزة، يعني تم توقيع اتفاقية ومعاهدة في مصر بشرم الشيخ بخصوص غزة وكانت تركيا حاضرة، لذلك أيضا يجب أنا أعتقد سوف يتم التباحث حول تطبيق آليات الاتفاقية، لأن إسرائيل تقوم باختراقات كبيرة بهذه الاتفاقية. لذلك أنا أعتقد أن كل هذه الملفات سوف تكون على الطاولة، واجتماع واحد لن يكفي، لذلك أعتقد سوف يكون لدينا العديد من الاجتماعات المقبلة في الشهور القادمة.
0: طيب يعني إذا نجحت تركيا الآن في إجراء تفاهمات مع مصر وأيضا قوى الشرق الليبي أستاذ علي، برأيك يعني هل من الممكن أن تكون أنقرة طرفا قادرا على توحيد المؤسسات الليبية والدفع بإجراء العملية الانتخابية الآن في ليبيا؟
1: نعم، أنا أعتقد كما قلت لكم تركيا لديها باعة كبيرة وخبرة بالمؤسسات، لذلك أنا أعتقد تركيا سوف تقوم بدور مهم جدا في توحيد الصف الليبي مؤسساتيا. ومن ناحية أخرى أيضا هذا يتطلب جهود أيضا مصر والمملكة العربية السعودية، وأيضا يتطلب دور أمريكي حيث أن مسعد بولس أيضا منخرط في هذه الرؤية، ولكن تركيا بسبب خبرتها يعني خبرتها الكبيرة في الشرق الأوسط سوف تقوم بتأهيل من الممكن المؤسسات الليبية وتطوير الصناعات الدفاعية والجيش الليبي والشرطة الليبية، كما تقوم بتطوير المؤسسات السورية والصومالية أيضا. تركيا تقوم على مبدأ أن أربح وأنت تربح، لذلك تركيا مستمرة بسياستها التشاركية مع دول المنطقة.
0: نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي أسمر الباحث في الشؤون الدولية، كنت معنا من إسطنبول، شكرا لك. قتل 5 من أفراد فرق الاستجابة للطوارئ في انفجار وقع بشبه جزيرة القرم، وذلك عقب هجوم أوكراني. وقال حاكم مدينة سيفاستوبول إن القتلى 4 خبراء متفجرات، إضافة إلى حارس أمن موضحا أنهم كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني عندما انفجر الذخيرة، قال إنها تابعة للجانب المهاجم. قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة روسية استهدفت خلال الليل منطقة ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا جنوبي البلاد، ما أدى إلى أضرار واندلاع حريق. ويقع ميناء إسماعيل بالقرب من الحدود الرومانية، ويعد أكبر مواني أوكرانيا على نهر الدانوب، ويتعامل مع شحنات الحبوب وسلع أخرى. في سياق متصل أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف روسي استهدف محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. لقي شخص حتفه وأصيب آخرون في انفجار بميناء روتردام بحسب متحدث باسم الشرطة الهولندية. وذكرت شرطة روتردام أن الانفجار وقع صباحا في أحد طرقات الميناء، فيما لم يتضح سببه بعد، ويجري التحقيق في ملابساته. ويعد ميناء روتردام الأكبر في أوروبا، ويضم مصفاة نفط ومنشآت متعددة للبتروكيماويات. نددت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير المقبولة إلى جزر كوريل المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو، وقال تاكايشي إن هذه الزيارة تتعارض مع الموقف الثابت لليابان بشأن الأقاليم الشمالية وهي التسمية اليابانية لهذه الجزر، وأضافت أنها تشكل إساءة إلى مشاعر الشعب الياباني.

0: سجال روسي ياباني خرج إلى الواجهة في أعقاب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزر كوريل المتنازع عليها مع اليابان منذ عام 45 من القرن الماضي. بوتين وصل إلى جزيرة إيتوروب بحسب التسمية الروسية على متن سفينة عسكرية للمشاركة في ختام مناورات لأسطول المحيط الهادئ الروسي. بوتين جاء مستعرضاً لقواته البحرية تأكيداً لسيادة روسيا على هذه الجزر مخرجاً من مخرجات الحرب العالمية الثانية، ورداً على تصريحات يابانية مستمرة تصف الجزر بالمحتلة، وأيضاً بسبب موقف اليابان المؤيد للعقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.
1: لا شيء أهم من تحقيق الأهداف على خطوط المواجهة في العملية العسكرية الخاصة، لكنكم لستم بعيدين عن الجبهة، بل أنتم أيضا في خط المواجهة، لأن الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والبحرية أمر بالغ الأهمية لحماية كامل أراضي روسيا. هذا أمر في غاية الأهمية للبلاد ولضمان أمنها.
0: زيارة بوتين أثارت غضب اليابان التي أعلنت استدعاء السفير الروسي للاحتجاج، بينما وصفتها رئيسة الوزراء اليابانية بغير المقبولة وتعهدت بإجراءات إضافية رداً على الزيارة.
2: الأراضي الشمالية جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية تاريخياً وبموجب القانون الدولي. زيارة الرئيس الروسي لجزيرة إيتوروفو تتعارض مع موقف اليابان الثابت بشأن الأراضي الشمالية، علاوة على ذلك فهي تسيء إلى مشاعر الشعب الياباني وهي غير مقبولة بتاتا.
0: وتأتي زيارة بوتين في ظل ظرف دولي متوتر في المحيط الهادئ عقب إطلاق كوريا الشمالية حليفة موسكو صاروخا باليستيا قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، تزامنا مع مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين سيول وواشنطن والتي لطالما نددت بها بيونغ يانغ، وسط مخاوف متزايدة من احتمال نشوب صراع في هذه البقعة المتوترة من العالم.
3: رحب بضيفي من كييف مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية دكتور سعيد سلام. دكتور سعيد أهلا ومرحبا بك. بداية نبدأ بالتقرير الذي عرض أخيرا الآن، ما الرسائل التي أرادت إرسالها موسكو من خلال زيارة جزر كوري للأخيرة لبوتين؟
4: مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. طبعا الرسالة السياسية واضحة، وهي أن الرئيس الروسي يؤكد على السيطرة التامة على هذه الجزر التي تم احتلالها بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تستجب لجميع الدعوات اللاحقة من قبل المجتمع الدولي واليابان من أجل إعادتها إلى السيادة اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، من هناك أيضا وجه رسائل حول ما يسميه العملية العسكرية الخاصة، وهي في واقع الأمر غزو روسي شامل للأراضي الأوكرانية، وأنهم لن يعيدوا أنهم لن يتوقفوا حتى تحقيق أهدافهم النهائية التي عمليا فشلوا في تحقيقها خلال 4 سنوات ونصف من هذا الغزو. وبالتالي يعني هو أيضا من خلال زياراته وجولته في مناطق سيبيريا والشرق الروسي يحاول في هذه الفترة إظهار أنه ما زال يعني يملك زمام السيطرة على جميع الأمور، وخصوصا في مجال الترويج الانتخابي ما قبل الانتخابات البرلمانية في منتصف الشهر القادم. لذلك هذه هناك العديد من الرسائل التي ذكرتها بشكل مختصر.
3: دكتور سعيد، يعني روسيا مؤخرا صعدت من ضرباتها على البنية التحتية والموانئ الأوكرانية، كيف بدورها أيضا وسعت من ضرباتها في العمق الروسي، كيف يمكن الآن وصف هذه المرحلة التي وصلت إليها الحرب ما بين الجانبين؟
4: في الحقيقة أن الحرب منذ عدة أشهر وبالتحديد منذ خريف العام الماضي تحولت إلى حرب استهداف بنيوي استراتيجي متبادل، يسعى كل طرف فيه لاستهداف مقومات الصمود والاستمرار والمزاج الشعبي أيضا. لذلك شاهدنا نشهد خلال الأشهر الماضية ضربات متكررة ومتلاحقة على العديد من العقد اللوجستية بين الطرفين، ولكن الأهم في هذا هو مدى إمكانية كل طرف لاستعادة وتعافي هذه المواقع المستهدفة. في حال تم إعادتها إلى العمل فهذا يعني أنهم لم يحقق عمليا الهدف المرجو البعيد المدى، لكن في هذه الظروف التي نشهدها من هذه في هذه الحرب الاستراتيجية حرب الاستنزاف الاستراتيجي، أتى بالأمس إعلان الرئيس الأوكراني عن تحرير 745 كيلومترا من الأراضي الأوكرانية في على متقاطع الجبهة الجنوبية والشرقية، وتحديدا بين ثلاث أقاليم أوكرانية وهي دنيبرو وزاباريجيا ودونيسك، ليؤكد أن الجانب الأوكراني لا يقف عمليا مدافعا على خط الجبهة، ولكن أيضا هو يقوم بعمليات تكتيكية مضادة من أجل تحرير الأراضي المحتلة. وهذه هذا الإعلان لم يأتي منفردا، حيث أن أول إعلان حول هذا الموضوع كان في شهر فبراير عفوا أبريل الماضي، وبالتالي أن هذه المناطق التي تم تحريرها تمتلك أيضا أهمية استراتيجية وتكتيكية، وترسل أيضا رسائل للجانب الأوكراني أن الجيش الأوكراني صلب وقادر على تحرير الأراضي الأوكرانية، وأيضا للجانب الغربي للحلفاء أنه مع أن أوكرانيا قادرة على تحرير الأراضي، وأن الدعم العسكري والاقتصادي والمالي الذي يقدمونه لا يذهب هباء. وإلى الجانب الروسي أن أيضا أو أن الادعاءات التي يقولون فيها أنهم يمتلكون زمام المبادرة على كامل الجبهة ويحققون تقدم على جميع المحاور، هذا
5: دكتور سعيد
4: كاذب ومضلل، وخصوصا بعد الإعلانات المتكررة التي شاهدناها خلال الأشهر الماضية أو الأسابيع الماضية حول الاحتلال الكامل
5: دكتور.
4: لمدينة كونستانتينوفكا، على الرغم من أن
5: لو تسمح لي وضحت هذه النقطة دكتور، إذا أرد أن يعني نتحدث أكثر عن إن صح التعبير يعني الحرب الموانئ ما بين الطرفين، الهجمات الأخيرة على ميناء إسماعيل والذي يعد أحد المنافذ الاستراتيجية والحيوية لأوكرانيا، بالمقابل أيضا كان هناك قصف على بناء نوفوروسيسك الروسي من قبل أوكرانيا، إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الحرب في محاولة لكسر قدرات كل طرف للآخر بهذه الكيفية؟
4: طبعا يجب الانطلاق من طبيعة الاستهداف وأيضا الهدف الذي يسعى كل طرف لتحقيقه. عمليا تقوم روسيا باستهداف المواد الأوكرانية التي يتم من خلالها تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا، وبالتالي هي تحاول أن تقطع التواصل البحري وطريق التصدير البحري الأوكراني، وبالتالي هي تضغط على المجتمع الدولي من خلال عملية التجويع أو الابتزاز بالتجويع، بالإضافة إلى ذلك تحرم أوكرانيا من عوائد كبيرة من هذه المصادر. أما أوكرانيا فهي تستهدف عمليا أسطول الظل الروسي بدرجة أولى، الذي يتم من خلاله تصدير النفط وأيضا استهداف الموانئ التي فيها قطع عسكرية، كما جرى بالأمس حيث تم إصابة 4 قطع عسكرية كانت تشارك بالقصف الروسي على الصاروخ بصواريخ كاليبر نحو أوكرانيا، وأيضا تم ضرب محطات الوقود وتخزين الوقود في ليس محطات الوقود وإنما تكرير الوقود، مما أدى إلى توقف هذه هذه المحطة الهامة جدا، وبالتالي قطع الإمدادات المالية الاقتصادية والتي من خلالها يتم تمويل آلة الحرب الروسية. وكما كذلك سببت الضربات الأوكرانية على الهيكلية النفطية أزمة خانقة في روسيا بسبب نقص الوقود. وبالعودة إلى حرب الموانئ، فهي ليست بالمجمل حرب موانئ، وإنما هي حرب
5: نعم،
4: بحرية
5: شكرا دكتور.
4: لتأمين خطوط الإمداد. وأيضا لذلك أعتقد أننا سوف نشهد خلال الفترة القادمة تصعيدا من الطرفين في استهداف إن كان الموانئ أو
5: أشكرك،
4: السفن التي في البحر الأسود.
5: شكرا جزيلا لك دكتور سعيد سلام، كنت معنا من كييف مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية. قال متحدث وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تمثل بديلا أو منافسا لحلف شمال الأطلسي الناتو، وإنما تعد آلية مكملة لبنية الأمن الدولي ومن خلال إسهامها في الأمن والاستقرار الإقليميين.
6: اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تمثل بديلا أو منافسا لحلف شمال الأطلسي الناتو، وإنما آلية مكملة لبنية الأمن الدولي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هدفنا الأساسي هو تطوير

0: المحتملة، والاتفاقية ذات طابع دفاعي ولا تحدد أي دولة باعتبارها عدوا أو خصما مشتركا. كما تنص الاتفاقية على إنشاء آليات سياسية وعسكرية استراتيجية بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة.
1: رحب بضيفي هنا في الاستوديو الصحفي المختص بالصناعة الدفاعية بقناة تلتي عربي السيد إمرا بابات. سيد إمرا، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا حسام.
1: من خلال التصريحات الزكي أكتوك، ربما الآن وصلنا إلى مرحلة جديدة ما بعد اتفاق مكة، وهي مرحلة خطوات عسكرية مشتركة ما بين الدول الموقعة على هذا الاتفاق. هل نشهد الآن مرحلة جديدة بعد هذا الاتفاق؟ ربما كان الحديث في سابق الأمر عن أن ماذا بعد هذا الاتفاق، هل نشهد خطوات جديدة الآن ومرحلة جديدة، وهل يمكن اعتبار هذه الخطوات هي بوابة نحو إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة ما بين بلدان المتحالفة في هذا الاتفاق؟
2: بالتأكيد حسام، أنه هذه التصريحات وخاصة مقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت بالأمس نشرت في صحيفة الشرق الأوسط، أنها تدل على أن الخطوات الملموسة بدأت أن تأتي في اتفاقية مكة، وخاصة المتحدث باسم الجيش التركي أو وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك يدل على أن الخطوات التي كنا ننتظره من هذه الاتفاقية الملموسة باتت أن تتحقق حقا، وخاصة أن زكي أكتورك أكد على أن تركيا وباكستان والسعودية بدأت تشاور إنشاء أو تشكيل مراكز القيادة. وطبعا هذه مراكز القيادة قد يمكن أن يكون متعددة، يعني أن مثلا مركز القيادة للجيش يمكن أن يكون في تركيا، ومركز قيادة للتنسيق المخابرات يمكن أن يكون في باكستان. كل دولة لديها أنظمات متقدمة، وكلها راضية أن تستخدم في بموجب اتفاقية مكة في هذا المجال.
1: نعم، نقطة مهمة أيضا، يعني ربما هذا التحالف بين الدول وهذه الاتفاقية هي مسألة استفادة كل طرف من طرف آخر على نحو متوازن، تركيا بما لديها من خبرات عسكرية وميدانية، السعودية بما تملك أيضا من خبرات، وباكستان بطبيعة الحال بما تملك من جيش. إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تكاملا بين هذه الدول الثلاث، وما الآلية التي سيستفيد منها التحالف من هذه الدول؟
2: على ما يبدو أن الدول الثلاثة هم بدأوا أن تتجهز تجاه الحروب القادمة أو الأزمات القادمة، بعيدا عن الحروب التقليدية. طبعا الحروب التقليدية لديها سلبيات عميقة، ولكن الحروب في المستقبل لديها أشياء مغلقة، وكل الدولة تريد أن تكون في اتفاقية أو حلف. فهذه الدول الثلاثة دائما أنا ركزت على التصريحات من الأطراف الثلاثة، هم يؤكدون على أن الشراكة سيكون في الصناعات الدفاعية، وخاصة أن هذه الشراكة كما قلنا في السابق لن يكون عن أو حول تصدير الأنظمة الدفاعية، سيكون إنتاج الأنظمة الدفاعية في أراضي الدول الثلاثة. وخاصة حسام في هذا المجال الخبرة أو التجربة هي الأثمن في هذا في مجال الصناعات الدفاعية التركية، وتركيا ستقدم الخبرة في إنتاج قطاع الصناعات الدفاعية، وباكستان كمان في قطاع الصواريخ، وخاصة أن لدى تركيا طائرة مقاتلة قان هي من الجيل الخامس وهي الرابعة في العالم، ثلاثة دول فقط حققت إنجازات في هذا المجال، وتركيا ما زالت تشتغل على تطوير هذه الطائرة. على ما أتوقع أن إنتاج هذه الطائرة سيكون يمثل القطاع الصناعات الدفاعية في حلف الشمال الأطلسي، وخاصة أن تركيا تتمتع بالقبة الفولاذية التركية، ولديها هي تتكون بطبقات أنظمة متقدمة، منها تبدأ بالمجال الارتفاع يبدأ بالاعتراض للحروب الإلكترونية، ومن ثم الصواريخ، ومن ثم تأتي الأنظمة للاعتراض الصواريخ الكروز والمسيرات بدأ من الـ FPV المسيرة وغيرها من التهديدات المتقدمة. في هذا المجال.
1: نعم سيد إمرو، نقطة مهمة.

0: أيضا يعني الآن بعد تصريح زكي أكتوك بأنه ستكون هناك مناورات عسكرية ما بين هذه الدول متحالفة، تركيا لديها خبرة كبيرة في مسألة المناورات العسكرية وأجرت العديد من المناورات العسكرية مع عدة بلدان أخرى، كيف يمكن أن تضيف تركيا من خبراتها في موضوع المناورات العسكرية المنتظرة الآن ما بين؟
1: نعم حسام، ركزت على نقطة مهمة جدا، أن خاصة أنا كمان كصحفي مختص في هذا القطاع شاركت في مناورات أفس 2026. تركيا جمعت القوات من 50 دولة حول العالم، تخيل أن القوات ما كانت من الحلف الشمال الأطلسي فقط، كان القوات من الدول المتعددة سواء كان في الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية، وعلى سبيل المثال أن تركيا هي جمعت القوات الشرقية والغربية الليبية تحت علم ليبي واحد، فهذا يدل على نظرة تركيا إلى المنطقة، ويدل على أن المناورات في هذه الاتفاقية ستأتي مناورات ضخمة، وطبعا قبلها ستشكل مراكز القيادة، وبعدها ستبدأ مناورات في البر والبحر والجو. طبعا هذا سيكون في مساحة شاسعة جدا، تخيل أن في بحر الشمال التركي هو بحر الأسود سيصل إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي من طرف باكستان. طبعا كل الدول ستبدأ بتستخدم أو تختبر قدراتها الجوية والبرية والبحرية، ففي هذه المناورات سنجد أن كل الجيش أو الجيوش لهذه الدول الثلاثة ستشارك في نشر خبراتها، وستكون لهذا الجيش كجيش موحد ولديها معايير عالية في هذه المنطقة، ويشكل الردع العسكري، وخاصة في هذه الاتفاقية شيء ما يلفت الانتباه أن الباب مفتوح، وطبعا استنادا من التصريحات السابقة وتصريح رئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أن نيتنا أو نتمنى أن يكون هذه الاتفاقية تشمل كل الدول المنطقة، ومن المحتمل كما في وسائل الإعلام تتكلم أن مصر ستنضم إليها، يعني لا يوجد هناك مانع أمام أي دولة، قد تنضم إليها إيران والجزائر وكثير من الدول في شرق المتوسط. نعم.
0: أشكرك جزيل الشكر السيد إمرا بابات الصحفي المختص بالصناعات الدفاعية بقناة 3 عربي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا حسام.
0: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده لجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل المسائل العالقة والتوصل إلى تسوية عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
2: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن النقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
0: قال مسؤول في البيت الأبيض إن العقوبات والحصار البحري جعل طهران مفلسة تماماً، وشدد المسؤول في مقابلة مع بلومبرغ على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات ضغط عدة يمكنه استخدامها ضد إيران خلال الأشهر المقبلة. واعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والز أن الإجراءات التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني. نفى مسؤول لبناني التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن دول تشارك آلية نزع السلاح من حزب الله، وقال مسؤول لبناني اليوم الخميس أنه لا يوجد اتفاق مع هذا أو لا يوجد اتفاق من هذا القبيل، وإن بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة. قالت رويترز إن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن الجانبين

بين اتفقا على القائمة القصيرة خلال محادثات جرت في روما الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية. وأفادت المصادر بأن هذه الدول قد تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة والتفتيش المرتبطين بالتحقق من نزع السلاح. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش السوداني يتصدى لهجوم لقوات الدعم السريع بالمسيرات على الخرطوم وعطبرة، وتصاعد الاشتباكات في شمال كردفان والنيل الأزرق ودارفور. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصرة شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطن. 5 قتلى جراء انفجار في القرم عقب هجوم أوكراني، وروسيا تهجم ميناء إسماعيل الاستراتيجي لتصدير الحبوب على نهر الدانوب. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذا فهمي.
8: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
10: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
12: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
13: محمد سيد محمد

متحف زيوغما غازي عنتاب. افتتح المتحف عام 2010 وهو يمتد على مساحة تقدر بـ30,000 متر مربع، ويعتبر أحد أضخم المتاحف في العالم.

العالم. يتكون هذا المتحف من ثلاثة أقسام ويعرض أثاراً تاريخية من مدينة زيوغما الأثرية، إحدى أهم المدن في العصر الروماني. يواصل تراث مدينة زيوغما التاريخي التي كانت إحدى أكثر المدن ثراءً وقوة وتأثيراً إبهار العالم برمته حتى اليوم. ومن الآثار المميزة في المتحف فسيفساء الإله اليوناني بوسيدون. يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه كانت أرضية حوض أو غرفة طعام، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو القرن الثالث الميلادي. اكتشفت اللوحة في بناء فيلا بوسيدون، ويلاحظ عليها تصاوير لأهم آلهة البحر في الأساطير اليونانية والرومانية المعروفة في المصادر التاريخية. في الجزء العلوي من اللوحة يظهر الإله بوسيدون راكباً على مخلوق أسطوري اسمه هيبوكامب، وفي جزئها السفلي يوجد تصوير لأوقيانوس وزوجته تيثيس. كانت هذه الآلهة عبارة عن شخصيات أسطورية تقرن أسماؤها بالوفرة والبركة. لهذا السبب يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه موجودة على الأرض بهدف جلب البركة والحظ السعيد للمكان.

ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف هي فسيفساء إيوفراتس. هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى ما بين القرنين الثاني والثالث الميلادي، يعلوه تصوير رائع لإيوفراتس الذي يعتقد أنه إله نهر الفرات. تقول الأسطورة إن إيوفراتس قتل ابنه المدعو أكسورتاس ظناً منه أنه عدوه، وبعد أن أدرك خطأه انتحر بإلقاء نفسه في نهر الفرات. ولهذا السبب كانت شخصية إيوفراتس مهمة جداً في مدينة زيوغما التي بنيت قرب نهر الفرات. نرى في هذه اللوحة الفسيفسائية إيوفراتس والمياه تتدفق من إبريق تحت ذراعه، وهذا الأمر يحمل معنى رمزيا. بحسب الأساطير تعتبر هذه المياه منبع نهر الفرات. يضم متحف زيوغما أيضا أثرا ثقافيا لافتا للنظر، وهو التمثال المعروف باسم روماني بامبينو. الأثر هو تصوير لطفل روماني يحمل عنقود فستق في إحدى يديه وطائراً في يده الأخرى. في الجزء السفلي من التمثال يوجد تعبير عن الوداع المبكر. اكتشفت هذه القطعة الأثرية القيمة في مدينة زيوغما الأثرية عام 1931، ثم أرسلت إلى أضنة، وذلك قبل افتتاح متحف زيوغما غازي عنتاب. عاد التمثال الروماني بامبينو إلى موطنه في عام 2016، أي بعد 85 عاماً من اكتشافه، وأدرج ضمن معروضات متحف زيوغما. تمكن متحف زيوغما من إعادة إحياء مدينة زيوغما الأثرية التي كان معظم سكانها من الجنود والفنانين والنبلاء، حيث شكلت حضارة مرموقة تتجاوز عصرها بكثير. وما يزال متحف زيوغما غازي عنتاب يكشف الستار عن آثار هذه الحضارة العظيمة ويعرضها للعالم بأسره.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحديداً.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع شبكة مراسلين، معكم حسام البكري، ونتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. نبدأ من الضفة الغربية، حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قصرة بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفرض حظرا للتجوال وأغلق المحال التجارية وسط تصاعد التوتر في البلدة. وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة، فيما انتشرت عشرات الآليات العسكرية والجنود في البلدة. يتزامن هذا الاقتحام

0: المكتب الأممي الحكومة الإسرائيلية بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين وضمان محاسبتهم، داعيا إلى منع أعمال الترهيب ضد المجتمعات الفلسطينية. وقال إن عائلات فلسطينية بينهم أطفال لا تزال محاصرة داخل منازلها في بلدة قصرة بعد قطع المياه والكهرباء وإغلاق مداخل البلدة. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من نابلس مصعب الخطيب. مصعب، أهلا ومرحبا بك. مصعب، ما آخر التحديثات تحديدا وما يجري في قصرة؟
1: حسام، نعم، في البداية فيما يتعلق ببلدة قصرة، وهي واحدة من البلدات التي تتعرض لانتهاكات يومية من المستوطنين، الجيش الإسرائيلي فرض حصارا مطبقا على البلدة، وأيضا أعلنها منطقة عسكرية مغلقة. دفع بمئات الجنود، نحو 1000 جندي إسرائيلي دخلوا البلدة هذا اليوم، وتستروا تحت ذريعة الحد من الفوضى. بطبيعة الحال الفوضى هي التي ينظمها المستوطنون، فوضى منظمة بدعم من الحكومة الإسرائيلية كما تقول المؤسسات الحقوقية، وكما تقول أيضا الأمم المتحدة التي تتهم حكومة بنيامين نتنياهو بالوقوف والمساندة لكل الانتهاكات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين. في هذه البلدة حاصر المستوطنون أحد المنازل الفلسطينية. هذا الحصار اعتبره السفير الأمريكي في إسرائيل هاكابي، المعروف عنه بعنصريته وانتمائه المطلق لإسرائيل، اعتبر هذا الحصار عملا إرهابيا وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية. اليوم الجيش الإسرائيلي دفع بهؤلاء الجنود، الجنود احتلوا منازل جديدة في قصرة بحجة عزمهم على طرد المستوطنين من محيط المنزل الفلسطيني. إذن الفلسطينيون في قصرة تحديدا ينظرون إلى أن هذا العمل منسق ما بين الجيش والمستوطنين، والبلدة يحيط بها عدد من المستوطنات الإسرائيلية. هذا الواقع الذي تعيشه قصرة اليوم حسام، تعيشه كثير من البلدات الفلسطينية، لا سيما في الأرياف البعيدة نسبيا عن مراكز المدن، وتحديدا اليوم شمال الضفة الغربية هو مركز الحدث، المحور الاستراتيجي لكل الانتهاكات الإسرائيلية وتحديدا انتهاكات المستوطنين. في الشمال هناك تسارع غير مسبوق في بناء المزيد من البؤر الاستيطانية، توسعة المستوطنات المقامة، العودة إلى المستوطنات التي كان المستوطنون قد خرجوا منها والحكومة الإسرائيلية أعلنت انسحابها منها عام 2005، المزيد من السيطرة على الأراضي. قبل قليل وزع الجيش الإسرائيلي إخطارات على 4 منازل مأهولة بالسكان، إضافة إلى عمارة سكنية في قرية كفر صور القريبة من طول كرم. هذه المناطق تعج بالمستوطنين. اليوم المستوطنون أصبحوا يدخلون إلى داخل القرى الفلسطينية المحاذية للمستوطنات، يتجولون في شوارعها ويهددون أصحابها. في حوادث أخرى حسام، كما نعلم المستوطنون أحرقوا مساجد، منازل، كما حصل في بلدة تل. والصدام اليوم، الصدام المباشر ما بين الفلسطينيين والمستوطنين المدعومين من الجنود الإسرائيليين. الجيش وزع منشورات في إحدى القرى القريبة من جنين، قال لهم فيها في هذا المنشور إن هناك تجمعا سكنيا جديدا للمستوطنين مقامة على الأراضي القريبة من قريتكم، أي مساس بأمن هؤلاء المستوطنين يعني أن قريتكم ستتعرض للهجوم، وسنقضي على أي خطر يمكن أن تشكله هذه القرية على المستوطنين. إذن المساندة والدعم الذي تشكله حكومة بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي معلنان للعلن، لم تعد كما في السابق الأمور يعني الأمور مستورة. اليوم كل هذه الأعمال وكل هذه المساندة التي يحظى بها المستوطنون أصبحت معروفة للعلن، وهو ما دفع المؤسسات الحقوقية إلى القول بأنه أصبح من الصعب حصر عدد الانتهاكات، أصبح من الصعب حصر عدد المنازل التي يتم هدمها، لأن ذلك يتم بشكل يومي ويتم بشكل متسارع، وفي كل لحظة هناك منازل جديدة، هناك منشآت تجارية جديدة يتم هدمها من قبل الجيش الإسرائيلي، لا سيما بذريعة الأمن، وأحياناً بذريعة البناء دون ترخيص، وأحياناً بذريعة البناء قرب السياج الفاصل. الأراضي المحيطة في المستوطنات يحظر

0: على الفلسطينيين دخولها. وكذلك الأمر، القرى اليوم أصبحت مرتعا للمستوطنين، حتى مراكز المدن يدخلها المستوطنون، كما حصل في جنين قبل أيام عندما اكتشف المواطنون بالصدفة سيارة مجموعة من المستوطنين دخلت إلى المدينة وقاموا بملاحقتها بالحجارة. الوضع حسام تغير تماما في الضفة الغربية، الاستيطان هو سيد الموقف، الاستيطان هو العنوان الأبرز للمرحلة الحالية في الضفة الغربية، وهذا الاستيطان لا يعرف حدودا. النوايا المعلنة هي السيطرة على كل الضفة الغربية وطرد السكان الفلسطينيين أصلا منها.
1: شكرا جزيلا لك مصعب الخطيب على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من نابلس. استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، وقالت مصادر محلية إن مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية بجوار مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل غربي مدينة خان يونس. إلى قطاع غزة وتحديدا إلى مدينة غزة مع مراسلنا وائل الحلبي. وائل أهلا ومرحبا بك، ما هي آخر التطورات التي ترصدها حتى الساعة على الصعيدين الإنساني والميداني؟ وائل
2: حسام، عودة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة القصف الجوي والاغتيالات التي تنفذ خلال اليومين الماضيين ربما هي تفسير للنوايا الإسرائيلية برفض أي محاولة للتوصل لأي اتفاق ينهي هذه الإبادة التي لا زالت مستمرة مع اقترابها من عامها الثالث. المشهد هنا في قطاع غزة يزداد خطورة على الصعيد الميداني بالذات مع إطلاق النار بشكل متواصل والقصف المدفعي الذي لم يتوقفان على مدار الفترة الماضية، وأدى ذلك لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين رغم حالة الهدوء التي سادت على صعيد الغارات الجوية. وبحسب مصادر إسرائيلية فإن هذا الهدوء كان بناء على تفاهمات إسرائيلية أمريكية لتهيئة الأجواء من أجل التوصل لاتفاق ينقل كافة الأطراف للمرحلة الثانية من الاتفاق، ولكن يبدو أن إسرائيل تريد أن تضرب بعرض الحائط كل هذه التفاهمات وإفساد ما يتم التوصل إليه من تفاهمات مع المقاومة الفلسطينية التي أبدت موافقتها على كافة الشروط التي طلبها الاحتلال للانتقال للمرحلة الثانية مع استمرار سياسة المماطلة والتهرب من قبل الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى اتفاق أو إنهاء هذه الإبادة. وهذا ربما ما انعكس بشكل واضح هنا في قطاع غزة. يوم أمس غارة جوية استهدفت مجموعة مواطنين في بيت لاهيا وأدى ذلك لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر من المواطنين، وأيضا ظهر هذا اليوم غارة جوية في مدينة خان يونس مقابل مستشفى الهلال مستشفى الأمل في منطقة في المناطق الغربية للمدينة وأدى لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر، فيما اغتالت إسرائيل جمال أبو كميل مدير شرطة محافظة مدينة غزة أثناء تنقله عبر شارع الرشيد الساحلي في عصر هذا اليوم. هذا ربما يعكس أن محاولات إسرائيل لزيادة حالة الفوضى وعدم السماح لعناصر الشرطة بضبط الحالة الأمنية يراد من خلاله هو إعادة الفلتان مرة أخرى وإثارة الفتن الفئوية والعائلية بين المواطنين، وهذا يأتي من خلال الاستهدافات المركزة لعناصر الشرطة على مدار الفترات الماضية. ميدانيا المشهد لا زال صعبا ومعقدا، الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات عسكرية موسعة في مناطق سيطرته ما تعرف بالمناطق الصفراء ويزيد من توسيع مساحتها خلال الفترة الماضية وتجاوزت 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة. وكذلك على الصعيد الإنساني لا تزال الأزمة الإنسانية خانقة تزداد سوءا من يوم إلى آخر على صعيد الأمن الغذائي وعلى الصعيد الصحي وكذلك على صعيد توفير المياه والاحتياجات اللازمة لآلاف المرضى الذين يعيشون في خيام مهترئة وبالية. إسرائيل تمنع إدخال الشاحنات بالأعداد التي جرى الاتفاق عليها منذ اليوم الأول لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، زادت من حدة الحصار الذي يفرض على إدخال المساعدات الغذائية التي تعد مصدرا رئيسيا لتوفير الطعام بالنسبة للعائلات الغزية، وأحكمت حصارها أيضا على الأدوية والمشتقات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات، مما ينذر بكارثة صحية تزيد من انهيار المنظومة الطبية التي تعاني من انهيار تام منذ بدء الإبادة الجماعية بالذات مع استمرار

0: إسرائيل في استهدافاتها للمستشفيات والطواقم الطبية وتدميرها لعشرات الأجهزة الطبية التي أصبحت غير قادرة على تقديم المساعدة لآلاف المرضى والجرحى الذين ينتظرون على قوائم الموت في غزة بسبب حرمانهم من العلاج في الخارج وحرمانهم من الحصول على الدواء في قطاع غزة.
1: حسام، شكرا لك، وإلى الحلبي، كنت معنا من غزة. إلى السودان، حيث تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. تزامن ذلك مع اتساع رقعة المواجهات والهجمات بالطائرات المسيرة والتي استهدفت مدنا عدة في الولاية. وقال الجيش إن دفاعاته الأرضية تصدت لهجمات بمسيرات استهدفت مدن أم درمان والخرطوم بحري وعطبرة لليوم الثاني على التوالي، فيما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق دون تعليق فوري من الجيش. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنيا ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباكات في مدينة قيسان. وحذر المكتب الأممي من أن تصاعد العنف لا يزال يلحق خسائر فادحة بالمدنيين ويجبر السكان على الفرار من منازلهم في أنحاء البلاد.

0: قتل خمسة من أفراد فرق الاستجابة للطوارئ في انفجار وقع بشبه جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني. وقال حاكم مدينة سيفاستوبول إن القتلى 4 خبراء متفجرات، إضافة إلى حارس أمن موضحا أنهم كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني عندما انفجر الذخيرة. قال إنها تابعة للجانب المهاجم. قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة روسية استهدفت خلال الليل منطقة ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا جنوبي البلاد، ما أدى إلى أضرار واندلاع حريق. ويقع ميناء إسماعيل بالقرب من الحدود الرومانية، ويعد أكبر موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب، ويتعامل مع شحنات الحبوب وسلع أخرى. في سياق متصل، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف روسي استهدف محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. طالب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الولايات المتحدة ببيع بلاده 5% من مخزونها من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، و10% منه لتمكين أوكرانيا من التصدي للصواريخ الباليستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، قال إن مخزونات أوكرانية من الصواريخ الاعتراضية تراجعت خلال العام الجاري بنحو 2.5 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا صفوان جولاق. صفوان أهلا ومرحبا بك. صفوان، كيف ترصد آخر التطورات في الحرب الدائرة الآن ما بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا مسألة استهداف الموانئ وكان آخرها ميناء إسماعيل؟
1: نعم بالفعل حسام، إذا ما أجملنا أبرز الصفات التي حملتها ساعات هذا اليوم، فهي صفات تتعلق باستهداف الموانئ في جنوب أوكرانيا وخاصة ميناء مدينة إسماعيل في مقاطعة أوديسا جنوب البلاد، استهداف القطارات، وهذا حدث مرتين خلال ساعات هذا اليوم في ذات المقاطعة في مقاطعة أوديسا، استهداف محطات الوقود، وهذا تكرر في شمال شرق أوكرانيا في شرقها وفي بعض المقاطعات الجنوبية أيضا. وإذا ما تحدثنا عن صفات الضربات المقابلة، فهي ضربات تركزت على المطارات العسكرية، منشآت الطاقة، وهذا الأمر تكرر في الأجزاء الخاضعة للسيطرة الروسية داخل أوكرانيا وخاصة في شبه جزيرة القرم، وأيضا في العمق الروسي بعيدا عن الحدود الأوكرانية مسافة تصل إلى 1300 كيلومتر. في التفاصيل، كان القصف مركزا في جنوب أوكرانيا على منشآت الطاقة وعلى قطارين في مقاطعة أوديسا. إحدى الضربات أدت إلى مقتل سائق قطار كان متجها من مدينة أوديسا إلى مدينة دنيبرو، وأدى ذلك إلى مقتل ذلك السائق سائق القطار، وتكرر الأمر على

0: على قطارين. قالت السلطات المحلية إنه كان يجري عملية مناورة، وإن الطاقم الذي كان فيه كان محذرا بشكل مسبق، وإنه لم تقع إصابات، ولكن تأكد أن الأمر سيتكرر، وبالتالي ربما هذا سيخلق حالة خوف لدى السكان المحليين في أوديسا ولدى من يريد أن يتجه من وإلى مدينة أوديسا، خاصة في هذا الفصل، في فصل الصيف، عندما يتجه الكثيرون إلى أوديسا للاستجمام على قلتهم بسبب الحرب بطبيعة الحال. فيما يتعلق بمقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا، استهدفت فيها محطة للوقود. حقيقة هي محطة واحدة تم الإعلان عنها، ولكنها تضاف إلى قائمة طويلة من محطات الوقود التي استهدفت في تلك المقاطعة، والتي لمح إليها نائب برلماني بأن عددها وصل بالفعل إلى 250 محطة، وخاصة في المناطق الحدودية المتاخمة لروسيا. أيضا تم استهداف عدة محطات في مقاطعة خاركيف في الشرق، التي لمح مسؤول في مقاطعة بولتافا المجاورة إلى أن خاركيف تقريبا خسرت معظم محطاتها البعيدة عن المدينة، خارج مدينة خاركيف عاصمة المقاطعة. أما في الأجزاء الجنوبية فانقطعت إمدادات الكهرباء عن عدة نواحي، ربما هذا مرده إلى استهداف منشآت الطاقة في أوديسا التي تغذي عدة مقاطعات مجاورة كميكولايف وخرسون في الجنوب. وإذا ما تحدثنا عن الضربات المقابلة التي شنها الأوكرانيون، فقد أعلنوا أنهم استهدفوا برج المراقبة في مطار ساكي بشبه جزيرة القرم، استهدفوا أيضا منشآت الطاقة، وبالفعل تم الإعلان من قبل وسائل الإعلام المحلية الأوكرانية والروسية على حد سواء عن انقطاع إمدادات الكهرباء في عدد من المدن.
1: نعم،
0: كسيفاستوبول التي ذكرتها قبل قليل حسام، كعدة مدن أخرى رئيسية كمدينة سيمفروبل عاصمة شبه جزيرة القرم. على الجبهات الأوضاع كما هي بين مد وجذر، يؤكد الأوكرانيون أنه لا تقدم للروس، يلتزمون الصمت فيما يتعلق بإعلانات الروس السيطرة على مزيد من الأراضي، ولكن بعض الأوساط الإعلامية تتحدث بالفعل عن تقدم روسي وإن كان بطيئا، وتتحدث أيضا أو تلمح إلى أن أوكرانيا بدأت بالفعل عملية إجلاء بعض السكان عن أبرز المدن الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في مقاطعة دونيسك، وهي مدينة كراماتورسك، هي عاصمة الوجود الأوكراني في تلك المقاطعة، وهذا بحد ذاته مؤشر على أن الأمور تتجه هناك لصالح الروس بغض النظر عن تعثر عملياتهم وقما تم التخطيط له.
1: شكرا جزيلا لك صفاء نجولق من كييف، وأرحب مباشرة بكاتيا طعمة مراسلتنا من موسكو، وأبدأ معك بما ذكره الصفوان وهي الخطوات التي تقوم بها كييف الآن من استهداف للعمق الروسي. كيف تقرأ موسكو الآن هذه الخطوات الأوكرانية، وما هو تعليق موسكو أيضا على استهداف عدة موانئ أوكرانية واستهدافها أيضا للبنى التحتية والطاقة الأوكرانية؟
2: بالفعل حسام، تبادل أو الاستهداف المتبادل بين أوكرانيا وروسيا هو مستمر لمدة أكثر من شهر على التوالي، وبالأخص أن أوكرانيا تعمدت في الفترة الأخيرة استهداف مواقع استراتيجية للطاقة في العمق الروسي، بالإضافة لذلك إلى مواقع خاصة بمستودعات تعود لشركة وايلدبرث، التي هي طبعا تعتبر نظيرة لشركة أمازون، وهي تشكل أحد الأمور الأساسية الاقتصادية للسكان في روسيا، وبالتالي الاستهداف لهذه المستودعات مستمر. اليوم كان تم استهداف هذه المستودعات في مدينة أورمس في مقاطعة أورنبورغ، بالإضافة لذلك تم استهداف مصفات للنفط في هذه المنطقة أيضا، وفي منطقة أيضا بشكرستان تم استهداف مصفات للنفط، وتم طبعا أدى إلى هذا الاستهداف إلى اندلاع الحريق في هذه البنى التحتية الهامة بالنسبة لموسكو. طبعا هذه الاستهدافات تقوم موسكو بشكل دوري أيضا بالرد عليها بشكل مباشر. اليوم أعلنت أنها قامت مجددا باستهداف بنى تحتية تابعة للقوات الأوكرانية في الموانئ في ميناء إسماعيل وفي ميناء رينتي، كما تحدثت الدفاع الروسية في بيانها اليوم أنها قامت باستهداف أيضا مستودعات للنفط أو للطاقة تقوم بتزويد أوكرانيا أو القوات الأوكرانية في هذه الموانئ. بالإضافة إلى ذلك كانت قد أعلنت أيضا عن سيطرة جديدة في دونيسك. أعلنت اليوم أن القوات الأوكرانية سيطرت على قرية بيتروفيك كما تحدثت أيضا في بيانها الدفاع اليوم. هذه طبعا تبادل هذه الهجمات بين الجانبين هو مستمر كما ذكرت منذ أكثر من شهر، وتتعمد طبعا القوات الأوكرانية استهداف هذه المواقع والأخص مواقع المصافي النفط لتعود أزمة الوقود حسام إلى مجددا في المدن الروسية. لنرى هناك الدور أمام محطات الوقود، تقف هناك سيارات أمام محطات الوقود للحصول على الوقود في معظم المدن الروسية نتيجة هذه الضربات المتواصلة منذ أكثر من شهر، وهذا طبعا يعيد الأزمة، أزمة الوقود مجددا إلى طبعا الخطوط الأولى في الاقتصاد الروسي. حسام،
1: نعم، شكرا جزيلا لك كاتيا طعمة على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من موسكو. قال مسؤول في البيت الأبيض إن العقوبات والحصار البحري جعل طهران مفلسة تماما، وشدد المسؤول في مقابلة مع بلومبرغ على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات ضغط عدة يمكنه استخدامها ضد إيران خلال الأشهر المقبلة. واعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الإجراءات التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن أيمن جاد. أيمن أهلا ومرحبا بك. أيمن، ما بين الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق وتفاهمات ما بين واشنطن وطهران خصوصا فيما يتعلق برفع العقوبات واستجابة لبعض الطلبات الإيرانية، الحديث الآن عن استمرار استخدام أدوات الضغط الاقتصادي والحصار البحري على طهران لإجبار إيران على الرضوخ لمطالب الولايات المتحدة، كيف تقرأ الآن واشنطن هذه المعادلة؟
3: حسام، ما تقرأه واشنطن هنا بحسب بعض وسائل الإعلام الأمريكية التي لديها مراسلون في البيت الأبيض يحدثون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يظهر لطهران وللعالم أجمع وللحزب الديمقراطي وللمعارضين له في الداخل الأمريكي بأن واشنطن تفاوض من موقع قوة وليس من موقع الضعيف، وبالتالي هو يبرز هذه الوسائل التي يتحدث بها والتي اختارها منذ الأسبوع الماضي. نتحدث منذ يوم الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته إلى أكسيوس التي اختار فيها بأن العقوبات الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى ما لم تؤدي إليه الضربات العسكرية التي استمرت قرابة الأسبوعين على مناطق وأهداف عسكرية داخل طهران، وبالتالي كان الخيار الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجديد الحصار الاقتصادي على كامل المقدرات الإيرانية، مما قد يساعد في مسار المفاوضات الذي تقوده حاليا كل من باكستان ودولة قطر. وبالتالي هذا المسار الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتزامن معه التأكيد بأن خيار الضربة العسكرية لا يزال قائما، مثلما تحدث ليلة أمس في تصريحه عبر منصة تروث سوشيال الخاصة به، والذي أكد خلاله بأن البحرية الأمريكية تمارس ضغطا وحصارا فولاذيا كما سماه في رسالته عبر تروث سوشيال، مؤكدا بأن هذا الحصار يتزامن كذلك مع ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من حصار اقتصادي، وهو ما صرح به كذلك المسؤول في البيت الأبيض لبلومبرغ، مؤكدا بأن الحصار الاقتصادي يؤتي ثماره وأن ما فعلته واشنطن جعل طهران على حافة الإفلاس بل جعلها مفلسة بحسب تصريحه. إلى جانب ذلك، إذا ما رجعنا العقوبات الأمريكية التي فرضت منذ هذه الحرب أو حتى ما قبل بدء هذه المعركة في 28 من شهر فبراير، كانت أولى العقوبات التمهيدية التي قامت بها الولايات المتحدة ضد أصول وأشخاص وشركات مرتبطة بإيران، بدأت في 6 فبراير قبل نحو 3 أسابيع، ثم كانت في 21 من فبراير جولة وحزمة العقوبات الثانية وصولا إلى هذا الشهر شهر أغسطس بتفعيل العقوبات الثانوية وخاصة فيما يخص العملات الرقمية على كامل المؤسسات الإيرانية وكذلك على كافة الأشخاص الذين يتعاملون مع إيران من أجل تجديد العقوبات الاقتصادية على إيران. نحن نتحدث كما تحدث وكما نقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجت بأن الولايات المتحدة منذ بدء هذه الحرب فقط قامت بفرض نحو 20 حزمة من العقوبات على مجالات مختلفة وأشخاص مرتبطين بإيران وخاصة بالحرس الثوري الإيراني، ونجحت في ذلك بمنع إيران من تصدير منتجات الطاقة والنفط منذ بدء هذه المعركة في نهاية فبراير، باستثناء ما حدث في شهر مارس وأبريل حينما سمحت واشنطن بعبور قرابة 150 مليون برميل من النفط في محاولة للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة في ذلك الوقت. وبالتالي الولايات المتحدة تقول بأنها مستمرة في مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إلى مع طهران عفوا، ولكن هذه المفاوضات يتزامن مع حصار فولاذي كما سماه دونالد ترامب على مضيق هرمز والسيطرة على الداخل والخارج من ناقلات النفط في هذا المضيق الاستراتيجي الذي ذكر ترامب في تصريحاته يوم أمس أيضا للصحفيين في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة من باب الضغط ربما كما تقرأ وسائل الإعلام الأمريكية هذا التصريح ربما ستسيطر على هذا المضيق بصورة كاملة خلال الفترة القادمة. هذا الحصار والتصريحات السياسية يتزامن مع ما تعلنه المنطقة المركزية في الجيش الأمريكي باستطاعتها تحويل قرابة 50 سفينة منذ بدء هذه الحصار والسيطرة على بعض السفن الأخرى التي كانت تحاول الخروج من مضيق هرمز. وبالتالي هذه الإجراءات جميعها تسير في مسار واحد كما يطالب دونالد ترامب من أجل المزيد من الضغط على طهران من أجل جلبها إلى طاولة المفاوضات. المسار السياسي والتفاوض الذي ترعاه الولايات المتحدة تحديدا وزارة الخارجية الأمريكية في الولايات المتحدة تقوم بهذا المسار، والتصريحات الخارجة من مارك روبيو وزير الخارجية أو من تومي بيجت المتحدث باسم الوزارة حول هذا المسار. المسار الآخر الذي يرسل من خلاله دونالد ترامب الرسائل الخاصة بهذا المسار مع التجديد بأن العقوبات الاقتصادية وارتفاع نسب التضخم وكذلك الأسعار وانهيار الاقتصاد الإيراني ستجلب إيران جميعها ستجلب إيران إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي يخرج ترامب منتصرا بفتح فقط مضيق هرمز كما قالت وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي بأن كل ما يرغب فيه دونالد ترامب الآن ليس الوصول إلى اتفاق نووي مع طهران بقدر ما يرغب في فتح مضيق هرمز وبالتالي تدفق إمدادات الطاقة إلى الولايات المتحدة وإلى دول العالم ما قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم.
1: شكرا جزيلا لك أيمن جاد على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من واشنطن. نهاية جولة مراسلينا، دمتم في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: أوبك تجري رابع خفض لتوقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام، ووكالة الطاقة تحذر من اتساع فجوة الإمدادات. ليبيا تناقش خططا استثمارية لزيادة إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً،

0: خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، بالتزامن مع تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من اتساع فجوة الإمدادات بفعل اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط. وتراجع تقدير أوبك لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 580 ألف برميل يومياً، مع زيادة توقعاتها لنمو الطلب في 2027. في المقابل توقعت وكالة الطاقة تراجع إمدادات النفط العالمية بأربعة ملايين وثلاثمائة ألف برميل يوميا هذا العام إلى 100 مليون و200 ألف برميل يوميا. وتقدر الوكالة عجز سوق النفط عند 1,800,000 برميل يوميا خلال الربع الثالث بزيادة نحو 1,000,000 برميل يوميا عن تقديرات يوليو. وبلغ إنتاج الشرق الأوسط في يوليو مستوى يقل ب8,300,000 برميل يوميا عن مستويات ما قبل الحرب، مقابل 14 مليون برميل يوميا من الإنتاج المحروم من الأسواق في ذروة الأزمة. وعلى جانب الطلب، تتوقع وكالة الطاقة الدولية انكماش الاستهلاك العالمي ب1,600,000 برميل يوميا خلال 2026، متأثرا بارتفاع الأسعار وشح المنتجات المكررة. وفي حال انحسار التوترات في الشرق الأوسط، تتوقع الوكالة فائضا في سوق النفط يبلغ 4,610,000 برميل يوميا في 2027، بما قد يسمح بإعادة بناء المخزونات. للنقاش معنا من دبي محلل أسواق النفط والطاقة بشار الحلبي. أهلا بكم أستاذ بشار. إذن أوبك خفضت مجددا توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2026، في حين تتحدث وكالة الطاقة الدولية عن عجز كبير في السوق. كيف نفهم هذا التباين بين المؤسستين؟
1: أولا مساء الخير عزيزي محمد، شكرا لك ولقناة تي ار تي على الاستضافة. عمليا اليوم عاد الصراع إلى حد ما في الرؤية والنظرة إلى أسواق الطاقة بالعموم بين وكالة الطاقة الدولية أو ما يعرف بالـ International Energy Agency، وكانت ربما مرحلة الحرب في منطقة الشرق الأوسط في الأشهر الماضية هي ما قربت ربما وجهات النظر. إنما عدنا اليوم إلى هذا التباعد في الرؤى بالعموم. لماذا؟ أولا من وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية في صلب أو في الفلسفة يعني التقرير الذي خرج في الساعات يوم أمس، يعني تقول أن نتيجة هذه الحرب في المنطقة، نتيجة إقفال مضيق هرمز، نتيجة تضرر منشآت الطاقة في الدول المنتجة في منطقة الخليج العربي، وأيضا نتيجة انحسار يعني الإمدادات بسبب انحسار حركة الملاحة من خلال مضيق هرمز، هذا أدى وسيؤدي إلى انكماش في الطلب العالمي على النفط، إضافة إلى عوامل أخرى. أما وأي يعني ويؤدي إلى ما يعرف بالدستركشن of demand أو التراجع في الطلب على النفط العالمي، هذا من جهة من رؤية وكالة الطاقة الدولية. من جهة أخرى رؤية أوبك تقول، تقر أوبك عمليا بانخفاض الطلب على النفط في يعني في هذا العام، تقر أيضا بتراجعات بالطلب أو زيادة الطلب على النفط، وكان هذا تم تظهيره بإعادة الحسابات في الأربع أو خمس أشهر الماضية.

0: الماضية من خلال التقرير الشهري الذي يعني تخرجه وكالة أو منظمة أوبك، إلا أن تعتقد أوبك وبرؤية بحسب وجهة نظر أوبك أن سينتهي عام 2026 مع استمرار في ازدياد الطلب على النفط، قدرته نصف مليون برميل من النفط يوميا، مع ما أن هذا هو تراجع عن المعدلات التي بدأت فيها توقعات منظمة أوبك في بداية العام، إلا أنه إقرار من قبل منظمة أوبك أن الطلب أو الازدياد في الطلب على النفط سيتراجع لعام 2026 لعدة عوامل التي كنا قد ذكرناها. لذلك بناء على نفس العوامل، وكالة الطاقة الدولية ترى أن سيكون هناك انحسار في الطلب أو destruction of demand، بينما وكالة أوبك ترى أن سيكون هناك تراجع في الازدياد على الطلب. هنا الفارق الأساسي.
1: نعم، عندما نرى أوبك تخفض توقعات الطلب ووكالة الطاقة تتحدث عن عجز كبير، ألا يعني هذا أستاذ بشار أن البيانات المستقلة نفسها أصبحت عاجزة عن تقديم حقيقة موضوعية؟
0: لنكن صريحين جدا، قطاع النفط في العالم هو قطاع معقد ومشربك، ويعني لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة في هذا القطاع، ولذلك هو من أكثر يعني القطاعات تعقيدا، ونرى أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات التي تتابع يعني عمل قطاع النفط بالعموم. التحدي الأساسي اليوم هو على عدة عوامل أو عدة صعد. أولا هذه الضبابية تستمر منذ سنين وسنين على مجموعة من الدول المنتجة للنفط، مما أدى إلى ما يعرف ب يعني اقتصاد الظل أو شادو تانكرز أو ناقلات النفط الظل التي يعني تنقل النفط من دون أن يكون لدى أي شركة قدرة بتتبع حركتها بطريقة دقيقة جدا. أيضا المعاملات يعني التي تجري بطريقة غير قانونية أو غير مباشرة بين الدول المنتجة والدول المستوردة. لذلك
1: العجز الذي توقعته الوكالة في الربع الثالث من العام 1,800,000 برميل يوميا هو أكبر عجز فصلي منذ عام 21. هل هذا العجز مؤقت أم أنه يعكس أزمة أعمق في الإمدادات؟
0: يعني سؤالك ممتاز، لأن يعني هذا العجز هو عجز تاريخي يعني في الأسواق، ولكنه مرتبط بطريقة مباشرة وبحسب تصريحات يعني وكالة الطاقة الدولية وبحسب التقرير الذي خرج عنها، هو مرتبط بالتراجع في الإمدادات للأسواق الطاقة العالمية بقيمة فوق 4 مليون برميل من النفط يوميا. لذلك هذا التراجع هو مرتبط بالأزمة الحالية التي تمر بها المنطقة، بالأزمة اللوجستية لحركة ناقلات النفط من خلال المضيق، لتراجع أيضا القرار الذي اتخذ من الدول الخليجية أنها غير قادرة على استخدام مضيق هرمز من أجل تصدير إنتاجها يعني بشكل عام. لذلك هذا التراجع هو آني، هو مرتبط بالأزمة، ولذلك في التقرير أيضا تقول وكالة الطاقة الدولية أنه في الربع الرابع من هذا العام هي تتوقع أن ربما يصل الطرفين المتحاربين الأساسيين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى حل في الجزء الرابع من هذا العام.
1: كيف يمكن أن ينتقل السوق من هذا العجز إلى فائض يتجاوز 4,600,000 برميل يوميا في 2027 إذا هدأت الحرب؟ هل سينتقل السوق بسهولة إلى هذا؟
0: سينتقل السوق يعني السوق إلى الازدياد في الطلب، وهذا أيضا سيكون نتيجة قدرة على رفع من قدرتها الإنتاجية أو طاقتها الإنتاجية، لأن علينا أن نتذكر أن اليوم دولا مثل العراق، الكويت، المملكة العربية السعودية هي دول منتجة كبيرة ولاعب يعني لاعبين كبر في أسواق الطاقة وتحديدا أسواق النفط، ولدى هذه الدول اليوم القدرة على رفع إنتاجها بشكل شبه مضاعف يعني في الأشهر القادمة متى ما تم التوصل إلى حل لأزمة مضيق هرمز. هذا من جهة، ولكن علينا أن نتذكر أيضا من جهة أخرى أنه في الأشهر الماضية تم استخدام الاحتياطات التجارية والاستراتيجية لدى الاقتصادات الكبرى في العالم ولدى الدول يعني المستوردة الكبرى، منها الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، حتى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. لذلك لن يكون هناك أزمة حقيقية في حال عادت هذه النسب الإنتاجية في الأشهر القادمة متى ما تم التوصل إلى حل، لأن سيتم امتصاص هذه الكميات الزائدة في الأسواق الطاقة العالمية في عمليا هذه الاحتياطيات التي هي تشكل الصمام الأمان للاقتصاد العالمي وأيضا لأسواق الطاقة العالمية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ بشار حلبي، محلل أسواق النفط والطاقة، كنت مع

معنا من دبي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه مباحثات ليبية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: مجدداً أهلاً بكم. تستهدف ليبيا رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يومياً. في هذا الإطار بحث مجلس أصحاب الأعمال الليبيين تعزيز الاستثمار المحلي والدولي في قطاعي النفط والغاز، حيث ترصد المؤسسة الوطنية للنفط خطة استثمارية لاستقطاب ما يصل إلى 40 مليار دولار لزيادة الإنتاج.
2: في الوقت الذي يحوم فيه سعر برميل النفط في التعاملات العالمية حول 90 دولاراً، وتضطرب إمداداته بشدة بسبب تعطل مضيق هرمز، يصل الإنتاج اليومي في ليبيا نحو 1,400,000 برميل يوميا، عند أعلى مستوى له منذ عام 2013. وضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج ليبيا إلى 2,000,000 برميل يوميا بحلول عام 2030، ناقشت لجنة خدمات النفط بمجلس أصحاب الأعمال الليبيين آليات تفعيل الشراكات بين القطاع العام والخاص واستقطاب الشركات الوطنية والدولية لضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة.
3: إدراج وإقحام القطاع الخاص بشكل منظم وفي إطار مؤسساتي واضح، بدون أن يتم استبعاد أي شركة من شركات النفط والغاز في القطاع الخاص من المشاريع التي تقوم بها مؤسسة الوطنية للنفط.
4: اليوم خطوة أولى سيترتب عليها خطوات أخرى، عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل بالشراكة مع مجلس النواب لإيجاد صيغة ورؤية مشتركة نستطيع من خلالها دعم القطاع الخاص والدفع به للأمام.
2: ورصدت المؤسسة الوطنية للنفط خطة استثمارية شاملة تقدر بنحو 20 مليار دولار من الاستثمارات المحلية، إضافة إلى أكثر من 16 مليار دولار لاستقطاب شركاء دوليين أبرزهم الشركة التركية، إذ يقدر إجمالي حجم الفرص الاستثمارية والعقود التركية في ليبيا بنحو 120 مليار دولار، تتركز في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والطاقة.
5: دخول الشركات التركية الآن وفي هذا الوقت بالذات أرى أنه في صالح الدولة الليبية، وأنه يعني يعزز ويزيد من زيادة الدور المؤسسة الوطنية العامة للنفط وما لديها من طموحات وتنمية طموحاتها والوصول معها إلى إنتاج 2 مليون برميل من النفط إن شاء الله.
2: وتتضمن الخطط الاستراتيجية لمؤسسة النفط الليبية عقد اتفاقيات كبرى مع شركات دولية، إلى جانب تجهيز مناقصات دولية لتطوير حقول جديدة مثل حقل شمال جالو باستثمارات تقدر 5 مليارات دولار.
1: للوصول إلى إنتاج 2 مليون برميل نفط يومياً، رصدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية نحو 40 مليار دولار كخطة استثمارية تهدف إلى استقطاب شركاء المحليين والدوليين ضمن الخطة الشاملة لتطوير القطاع. زياد الحجاجي، تيريتي عربي، طرابلس.
6: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من طرابلس الخبير الاقتصادي الدكتور محسن دريجة. أهلا بكم دكتور محسن معنا في وقت ترتفع فيه قيمة النفط الليبي.

0: بالنسبة للأسواق العالمية، ليبيا تنتج 1,400,000 برميل يوميا، وتخطط لرفعها إلى 2,000,000 بحلول عام 2030. ما مدى واقعية الوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج برأيكم؟
1: السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. في البداية يعني واقعيا يمكن زيادة الإنتاج، ولكن هناك الكثير من الاشتراطات التي ينبغي أن تتوفر حتى نصل إلى هذا الرقم، لأن رقم 2,000,000 برميل هذا رقم متداول منذ 2003 و2004، وما حال دون ذلك في ذلك الوقت كان هو قلة الاكتشافات الجديدة في ليبيا في الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2010. لم يكن هناك الكثير من الاكتشافات الجديدة التي تضيف مخزون جديد يعني لديها قدرة على رفع الإنتاج بشكل سريع. فتبقى الآن المشكلة هي كيف نتعامل مع مكامن النفط الموجودة في ليبيا حاليا، والتي تعرضت إلى الكثير من المشاكل بسبب ضغوطات رفع الإنتاج في أجل قصير، بسبب نقص الاستثمار في تطوير المكامن وفي المحافظة عليها. فيمكن وصول 2,000,000 برميل. هناك اختلاف حول الأرقام، هناك من يقول 10 مليار دولار، المؤسسة الآن تقول 36 مليار دولار. ما ينقص ليبيا حاليا بسبب توسع الإنفاق في القطاع العام هو توفير الأموال بانتظام للاستثمار في قطاع النفط، وهذا يدفعنا للنظر إلى شراكة مع القطاع الخاص والنظر إلى
0: تماما. دكتور محسن، الاستثمارات المطلوبة تقترب من 40 مليار دولار، هل تعتقدون أن حجم الاستثمار المطلوب يتناسب مع قدرة الاقتصاد الليبي على تمويله؟
1: لا أظن، ليس حاليا يعني ليبيا في ظل أسعار نفط مرتفعة وإنتاج 1,400,000 برميل تعاني من عجز في ميزان النقد الأجنبي، يعني الطلب على النقد الأجنبي في ليبيا أكثر من قدرة ليبيا على توفيره، وهذا خلل اقتصادي هيكلي بسبب توسع الإنفاق وحجم الاقتصاد الغير منتج في ليبيا، خاصة القطاع العام الآن أصبح هناك يستوعب أكثر من 70% من القوة العاملة، وهذا رقم يعني لا يوجد إلا في دولة أو اثنين في العالم. هذه المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الليبي التي لم يتم معالجتها تجعل من الحصول على كل هذه المبالغ المطلوبة أمر مستحيل حتى باستخدام الاحتياطيات، فلا مفر من البحث عن مصادر تمويل أخرى.
0: نعم، وبالتالي دكتور محسن، ما الذي يمكن أن يضيفه إشراك القطاع الخاص في مشاريع النفط والغاز بالاعتماد وبالمقارنة بالاعتماد على التمويل الحكومي؟
1: القطاع الخاص في ليبيا يعتبر صغير الحجم مقارنة بدول أخرى، وقدرته على عمليات الاستكشاف والإنتاج والتطوير والإنتاج محدودة أو تكاد تكون معدومة. القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل كبير في عمليات الإمدادات، في إنجاز بعض الخطوط، في يعني الكثير من الخدمات اللوجستية. في عملية استكشاف النفط في حد ذاتها ليس هناك قدرات في القطاع الخاص الليبي، وفي عملية تطوير حقول النفط أيضا ليس هناك قدرات في القطاع الخاص الليبي. يمكن أن يكون هناك شراكة مع أطراف دولية، هذا أمر ممكن يعني يكتسب من خلال الطرف الليبي الخبرة والدراية وأيضا الحجم والقدرة العباءة المالية لتفعيل ذلك، ولكن هذا أمر لن يحدث في سنة أو اثنين. القطاع الخاص يمكن أن يدخل كشريك لتمويل بعض النشاطات أو كمساهم، يعني هناك الأموال في المصارف التجارية وهي تكاد تكون عاطلة، يمكن توظيفها بهذا الشكل، لكن طبعا تعلم أن رأس المال جمال ويريد ضمانات واستقرار وأمن وما إلى ذلك.
0: دكتور محسن، تحدثتم عن الشراكات الأجنبية، مع تنامي حضور الشركات التركية في ليبيا، ما القطاعات التي من الممكن أن تكون أكثر جذبا للاستثمارات التركية في قطاع الطاقة؟
1: يعني مثلا لدينا على سبيل المثال حاليا حوالي 700,000,000 قدم مكعب من الغاز يحرق يوميا، ويعادل نصف إنتاج ليبيا من الغاز، وهو الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط، لأن في زمن ماضي هذا الغاز لم يكن له قيمة في الأسواق فكان يحرق، ولكن الآن

0: يصبح يسيل ويباع وهو سلعة ثمينة. هذا القطاع يحتاج إلى استثمارات وإلى عملية تقنية لتسييل هذا الغاز بدل حرقه، وهذا يوفر شيء مهم جدا لإنتاج الكهرباء والطاقة في ليبيا.
1: هذه نقطة
0: هذه
1: مهمة دكتور
0: نقطة أخرى
1: محسن،
0: هي
1: هل تملك ليبيا فرصة لتطوير قطاع الغاز بالتوازي مع زيادة إنتاج النفط، أم أن التركيز سيبقى على الخام باعتباره المصدر الرئيسي للإيرادات بالنسبة لليبيا؟
0: أظن ليبيا يعني تملك أكثر نفط أكثر من غاز، ولكن الغاز مهم خاصة للاستعمال المحلي في ليبيا. يعني حقل الوفاء في حاجة إلى يعني تطويره وتطوير بدائل ليه، لأنه استمر في الإنتاج الآن لعقود ولم يحقق المستوى المنشود منه بسبب قلة الاستثمارات. فهناك حاجة لتطوير قطاع الغاز، نعم، وهو مجدي خاصة في عمليات التسييل، توفير الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في ليبيا. وأيضا هناك الكثير، يعني معظم السواحل الليبية لم يستكشف النفط فيها بعد والغاز، وهي واعدة أن يكون هناك
1: نعم،
0: حقول يعني مجدية للاستثمار والتطوير. فنحن نعلم أن الغاز الطبيعي أصبح مهم في بالذات في عملية الطاقة المنزلية وتوليد الكهرباء وما إلى ذلك، لأن
1: نعم
0: الغاز الطبيعي أقل تلوث وهو نسبيا
1: دكتور
0: أرخص
1: محسن، نعم،
0: من النفط الخام.
1: استهدافات الزاوية الأخيرة، إلى أي حد من شأنها الإضرار بخطط التوسع الإنتاجي بالنسبة لليبيا وكذلك بجذب الاستثمارات إلى قطاع النفط؟
0: من الجانب الأول، يعني إذا كان أنت لديك الميناء الرئيسي لتصدير النفط من حقل الغدامس من الجنوب الليبي، ومن حقل مرزق، من حوض مرزق، فأنت لديك مشكلة، لأنك أنت ستحرم من حوالي 300 ألف برميل من النفط الذي يصدر عبر الزاوية، عبر ميناء الزاوية، في ظل هذه التهديدات الأمنية. النقطة الأخرى هي عمليات تخزين النفط وتخزين النفط المكرر في مصفات الزاوية، هذا أيضا مشكلة كبيرة في إمدادات الوقود إلى السوق المحلي، إلى جانب الانطباع الأمني الذي ينتج عن ذلك لدى المستثمرين الأجانب. يعني المستثمرين الأجانب سيرون في أن هناك احتمال أن بعد استثمار مئات الملايين بل المليارات في قطاع النفط يمكن أن يتعرض إلى هجمات مماثلة، ولهذا يكون هناك خوف من الاستثمار في قطاع الطاقة الليبي. بكل تأكيد هي عمليات جدا مضرة بقطاع الطاقة في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك من طرابلس الخبير الاقتصادي الدكتور محسن دريجة. ارتفع معدل البطالة بين الشباب عالميا العام الماضي بحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية في ظل الطفرة التي تشهدها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفي حين سجلت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع بعض أكبر الزيادات في معدلات البطالة، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدرت إحصاءات العاطلين من الشباب.
2: بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت المعدل الأعلى عالمياً العام الماضي حسب تقرير منظمة أممية. وأظهر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية ارتفاع معدل بطالة الشباب عالمياً العام الماضي متأثراً بالتقدم التقني الحاصل في الذكاء الصناعي. وأشارت بيانات التقرير إلى بلوغ معدل بطالة الشباب في الشرق الأوسط أكثر من 26% مقابل 22% في شمال إفريقيا. كما أدت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى قفزة غير مسبوقة في معدلي الفقر والبطالة في القطاع المحاصر. التقرير العالمي يوضح أن الوظائف التي كانت تشكل بوابة لدخول الشباب إلى سوق العمل شهدت تراجعاً، خاصة الوظائف المكتبية والإدارية، إضافة إلى مهن الخدمات والمبيعات والوظائف المرتبطة بالصناعات التحويلية. أما عالمياً فقد بلغ معدل البطالة للفئة العمرية بين 15 عاماً و24 عاماً نحو 12.5%، أي ما يعادل 67 مليون عاطل.

0: عن العمل. وحسب التقرير، ارتفعت نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريبا في العالم لتصل إلى 20%، وهو ما يعادل أكثر من 257 مليون شخص. وبالنسبة لأمريكا الشمالية، فقد بيّن التقرير أن بطالة الشباب ارتفعت من أكثر من 8% إلى نحو 10% عام 2025. ولم يكن معظم أوروبا استثناء، حيث ظل معدل بطالة الشباب مرتفعا عند 15%. وبحسب منظمة العمل الدولية، يتوقع أن يبقى معدل البطالة بين الشباب نفسه تقريبا خلال العامين الحالي والمقبل. ويظهر التقرير أن التطورات التكنولوجية لا سيما تصاعد دور الذكاء الصناعي ستغير آفاق العمل لدى الشباب، متوقعا اختفاء 10% من الوظائف من سوق العمل بسبب ذلك التأثير. ويحذر التقرير أن أكثر من 5.5 مليون شخص سيواجهون خطر البطالة، أو يضطرون إما لتغيير مهنهم أو الخروج من سوق العمل. حسان محمد، تيرت عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

موجز الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. استهدفت قوات الدعم السريع الخرطوم بطائرات مسيرة لليوم الثاني على التوالي، ونفذت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيرة على الخرطوم بعد هجوم منسق استهدف الأربعاء 5 مدن يسيطر عليها الجيش السوداني. وفي جنوب شرق البلاد تزامنت هذه الهجمات مع مواجهات قرب الحدود مع إثيوبيا، فيما شنت قوات الدعم السريع هجوما مضادا جنوب غربي الخرطوم في محاولة لاستعادة طريق رئيسي يربط العاصمة بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بحسب مصدر عسكري. تصدت قوات الجيش السوداني لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، تزامن ذلك مع اتساع رقعة المواجهات وهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مدنا عدة في الولاية. وقال الجيش إن دفاعاته الأرضية تصدت لهجمات بمسيرات استهدفت مدينة أم درمان وعطبرة لليوم الثاني على التوالي، فيما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرة

وسقطها على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق دون تعليق فوري من الجيش. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل وطرقا فرعية شرق جنين معرقل حركة المواطنين وتنقلهم في المنطقة. وأضافت المصادر المحلية أن الإغلاقات شملت جانبي الشارع الرئيسي والممتد من قرية حدد السياحية حتى حاج الجلم العسكري، بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال إعادة إقامة مستعمرة جنين اليوم.

0: استمرار مستوطنين إسرائيليين في محاصرة 3 عائلات فلسطينية لليوم الرابع بعد إقامتهم خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة ومنع أفراد العائلات من الدخول والخروج. استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف مناطق شمال وجنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين جنوب غربية مدينة غزة. وبجنوب قطاع غزة كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية بجوار مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل غربية مدينة خان يونس. قال مسؤول في البيت الأبيض إن العقوبات والحصار البحري جعل طهران مفلسة تماما. وشدد المسؤول في مقابلة مع بلومبرغ على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات ضغط عدة يمكنه استخدامها ضد إيران خلال الأشهر المقبلة. واعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الإجراءات التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده لجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل المسائل العالقة والتوصل إلى تسوية عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس زيارة إلى مصر تستمر يومين. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان سيحضر الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية رفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي. وأضافت أن فيدان سيناقش العلاقات التركية المصرية ويستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات الجارية ويؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية. قتل 5 من أفراد فرق الاستجابة للطوارئ في انفجار وقع بشبه جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني. وقال حاكم مدينة سيفاستوبول إن القتلى 4 خبراء متفجرات إضافة إلى حارس أمن موضحا أنهم كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني وذلك عندما انفجرت الذخيرة قال إنها تابعة للجانب المهاجم. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن احتضان مدينة اسطنبول لكأس السوبر الإسباني في فبراير من العام المقبل. فوز باريس سان جيرمان بكأس السوبر الأوروبي يعيد اسم المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى الواجهة لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لليوم، ساعات على بداية الموسم الجديد للدوري التركي الممتاز وسط سوق انتقالات حافلة تسعى من خلالها عدد من الفرق لكسر هيمنة غلطة سراي على اللقب. فكيف أدارت كبرى الأندية التركية صفقاتها، وما هي حظوظها في المنافسة على لقب

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم احتضان ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول لكأس السوبر الإسباني بين 2 و 7 فبراير العام المقبل بمشاركة أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. ويأتي احتضان إسطنبول لنسخة البطولة عقب اعتذار المملكة العربية السعودية عن تنظيمها لتزامنها مع بطولة كأس أمم آسيا. توج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين مقابل هدف. وسجل لباريس كل من الجورجي خفيتشيا كفاريتسخيليا والفرنسي ديزيري دوي، فيما أحرز براين ماجو هدف أستون فيلا الوحيد. أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مديرا فنيا للمنتخب الأول حتى نهائيات كأس العالم 2030. ويبدأ تشافي مهمته بمواجهة ألمانيا في 24 سبتمبر المقبل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. أعلن نادي سيلتيك ضم الجناح المصري الدولي هيثم حسن رسميا قادما من ريال أوفيدو الإسباني بعقد يمتد لأربعة أعوام مع خيار التمديد لعام آخر. هذا وكشفت وسائل إعلام أن الصفقة تمت مقابل 6 ملايين جنيه استرليني بجانب مكافآت إضافية بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني. عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب مع إنتر ميامي بعد غيابه لعدة أيام حدادا على وفاة والده خورخي، لكنه خسر أمام كلوب ليون ب3 أهداف مقابل 2 في كأس الدوريات. وشارك ميسي مع بداية الشوط الثاني وسط استقبال حافل من الجماهير. بلغ الأمريكي بن شيلتون نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس بعد فوزه على مواطنه ليرنر تين بمجموعتين دون رد بواقع 6 أشواط مقابل 2 و6 مقابل 3 ليواجه مواطنه براندون ناكاشيما في النهائي. ويسعى شيلتون إلى التتويج باللقب للمرة الثانية تواليا ليصبح أول لاعب يحتفظ بلقب البطولة منذ الإسباني رافائيل نادال. تأهلت البولندية إيغا شيونتك إلى نهائي بطولة تورونتو للتنس بعد فوزها على الأوكرانية إلينا سفيتولينا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-3 و1-6 و6-3. وبلغت شيونتك بهذا الانتصار أول نهائي لها هذا الموسم لتضرب موعدا مع الكازاخستانية إلينا ريباكينا في مواجهة مرتقبة على اللقب. فوز باريس سان جيرمان بلقب السوبر الأوروبي قاد الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي للإشادة بمدرب الفريق لويس إنريكي الذي يعيش فترة ذهبية مع الفريق الفرنسي. البداية مع الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان الناطق باللغة العربية الذي نشر صورة إنريكي مع اللقب معلقا هدايا مستر إنريكي إلى حساب كورا الذي تغنى بفوز الفريق الباريسي باللقب وبنجاح لويس إنريكي ليكتب: في عهد لويس إنريكي أصبحت باريس قلعة الكؤوس الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي. باريس سان جيرمان يحقق لقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على أستون فيلا. أبو عيسى يرى أن اسم إنريكي بات الأعلى في سماء الكرة الأوروبية ليكتب: لويس إنريكي يحكم الكرة الأوروبية. العشري يقرن المجد الباريسي بمجد اللوتشو لينشر معلقا: صانع تاريخ باريس سان جيرمان لويس إنريكي، 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي لهذا المدرب العظيم، رجل يعرف كيف يصنع التاريخ. أخيرا مع حساب لمحبي المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي ينشر صورته ويتغنى بمجده القاري ليكتب: لويس إنريكي خاض 14 نهائي 13 فوزا، هذا الرجل لا يكل ولا يمل من الفوز.

0: سوق انتقالات مشتعل وطموحات كبيرة تسبق انطلاق الموسم الجديد من الدوري التركي الذي يستعد لموسم استثنائي مع وصول عدد من النجوم العالميين في مشهد يرفع سقف المنافسة ويعيد بإثارة كبيرة.
1: سوق انتقالات ساخنة تسبق انطلاق الموسم الجديد في الدوري التركي بعدما تحولت أندية القمة إلى وجهة لعدد من الأسماء الكبيرة في محاولة لرفع سقف المنافسة وكسر هيمنة غالاتاساراي على البطولة في السنوات الأخيرة. وفي مقدمة هذا الحراك كان النجم المصري محمد صلاح الذي اختار طرابزونسبور بعد رحيله عن ليفربول ليكون أحد أكبر الأسماء التي تصل إلى الدوري التركي في صفقة منحت نادي البحر الأسود زخما هائلا على المستويين الرياضي والإعلامي ورفعت سقف طموحاته قبل بداية الموسم. فنربحتشي برز كأكثر الأندية إنفاقا خلال الصيف بعدما أنفق ما يقرب من 87 مليون يورو على تعاقدات مثل الإنجليزي ميسون غرينوود القادم من مارسيليا مقابل نحو 39 مليون يورو، كما عزز فريق الكناري صفوفه بأسماء مثل الكوسوفي فيدات موريكي والهولندي نيثان أكي في وقت يقترب فيه البلجيكي روميلو لوكاكو من النادي ضمن مساعي رئيس النادي عزيز يلدرم لبناء تشكيلة قادرة على إعادة لقب الدوري إلى خزائن فينرباهتشي بعد غياب طويل. غالاتاساراي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية يدخل الموسم بهدف مواصلة الهيمنة محليا والتألق أوروبيا، لكنه لم يتحرك في السوق بالقوة المعتادة مفضلا الحفاظ على هيكل الفريق بقيادة النيجيري فيكتور أوسيمان مع تعزيز الصفوف بالفرنسي ليسلي أوغوشوكو القادم من بيرلي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. وفي بيشكتاش ورغم فشل النادي في التعاقد مع محمد صلاح جاءت التحركات اللافتة بداية من التغيير على مقاعد البدلاء مع الإيطالي فيتشينزو إيطاليانو وصولا إلى تدعيم خط الهجوم بالسربي دوسان فلاهوفيتش والبلجيكي لياندرو تروسار في محاولة لاستعادة مكانته والمنافسة على الألقاب محليا وقاريا. وبدوره لم يكتف طرابزونسبور بصفقة صلاح بل ضم أسماء مثل روسلان مانينوفسكي وإرنست موتشي وأرالش ميشر فيما ارتبط اسمه بمحاولات للتعاقد مع أسماء كبيرة مثل داروين نونيز في مؤشر على حجم الطموحات التي فرضها وصول النجم المصري. أسماء عالمية، صفقة قياسية وإنفاق كبير، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ مع صفارة البداية. فهل يعيد فينرباهتشي اللقب إلى كاديكوي؟ أم يحافظ غالاتاساراي على عرشه؟ وهل يستطيع بشكتاش وطرابزونسبور قلب موازين المنافسة؟ موسم تركي جديد يبدو مفتوحا على كل الاحتمالات.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذن غالاتاساراي يقص شريط الدوري التركي بمواجهة تشورمسبور. غالاتاساراي يدخل الدوري التركي وهو بطل المواسم الأربعة الماضية. برأيك هل سيستطيع غالاتاساراي في المنافسة على الحفاظ على اللقب خصوصا وأن منافسيه يعني استقطبوا نجوم كبار هذا الموسم؟
2: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولمشاهدين الكرام. بالحقيقة يعني ثورة كبيرة نشهدها هذا الموسم في الدوري التركي. يعني نحن رأينا منذ أعوام بكل موسم انتقالات بعض الأندية يجذبوا لاعب أو لاعبين بأقصى الأحوال، ولكن هالمرة كل الأندية الكبيرة باستثناء غالاتاساراي جلبوا نجوم كثيرة، يعني بداية من فينرباهتشي لبشكتاش وأيضا طرابزونسبور بقيادة بالتأكيد محمد صلاح. فنحن اليوم أمام ثورة حقيقية في الدوري التركي من ناحية المدربين أيضا ومن ناحية التعاقدات الجديدة ومن ناحية رئاسة الأندية. فأعتقد هذا الموسم سنرى بطلا جديدا، يعني بعد مثل ما فضلت بعد أربع مواسم غالاتاساراي كان مسيطر، هذه المرة قد يكون البطل جديد كليا. يعني ربما نرى لأول مرة منذ مواسم عديدة أربع أندية حقيقية بتشكيلة مدججة بالنجوم منافسة على لقب الدوري التركي.
0: يعني عبد الله تحرك غالاتاساراي بشكل أقل من منافسيه في سوق الانتقالات، يعني إلى الآن لم نشاهد إلا لاعب واحد وهو ليسلي، لاعب عمره أقل من 23 عاما استقطبه غالاتاساراي. يعني برأيك هل يعود ذلك إلى الثقة في هذه التشكيلة التي يعني

0: حققت لقب الدوري التركي لأربعة مواسم، أم أن الفريق يعني فعليا يحتاج لتدعيمات، وخصوصا أنه أيضا سيشارك في دوري أبطال أوروبا؟
1: صحيح، اليوم جلاتا سراي يعني كما يقول محبين جلاتا سراي انه النادي ليس بحاجه لتعاقدات مع لاعبين جدد اطلاقا، رغم يعني المنافسين انهم يعني اشتغلوا بشكل كبير جدا في سوق الانتقالات، ولكن يرى جمهور جلاتا سراي هذا الفريق الذي حقق اربع دوريات متتاليه هو بامكانه ان يحقق الدوري الخامس، ولكن اعتقد هذا خطا كبير وهذه مشكله كبيره. اليوم حتى على صعيد عمق التشكيله فجلاتا سراي خسر ايكاردي، اللاعب اللي اوكي الموسم الماضي لم يكن اساسيا اغلب الوقت ولكنه لاعب مهم للفريق، كان يعني اللاعب الاساسي لاخر ثلاث او اربع مواسم. ايضا خسر ساشا بوي الظهير الايمن الذي عاد من اعاره وعاد الى بايرن ميونخ، فجلاتا سراي خسر عمق تشكيله بشكل كبير جدا، والى الان باقي على الميركاتو او على السوق الصيفي 15 يوم تقريبا، لا يوجد اي اخبار في جلاتا سراي. ولكن اعتقد هناك ملاحظه مهمه استاذ ايمن، الدوري التركي دائما هو آخر دوري أوروبي يتم إغلاق فيه سوق الانتقالات، فأعتقد جلاتا سراي بانتظار فرصة مثل ما عملها مع أوسيمين قبل موسمين، يعني بعد ما أغلق سوق الانتقالات وأوسيمين كان بده يطلع من نابولي والأندية العديدة كانت يعني مهتمة به، ولكن أغلق سوق الانتقالات تبقى جلاتا سراي في المشهد وحيده وأخذوه بدون أي منافسة. فأعتقد جلاتا سراي يحب هذا النوع من الصفقات، فسينتظر ممكن إلى نهاية الموسم عندما تغلق كل سوق الأسواق الأوروبية فقط يتم السماح لهم بالبيع، فجلاتا سراي هنا سيقتنص ويشتري لاعب أو اثنين لتدعيم التشكيلة.
0: نعم، رئيس النادي أيضا دورسون أوزبك في تصريحات صحفية له قال بأن يعني الوقت لم ينتهي بعد، وأننا ندرس الإمكانيات لكي نستقطب لاعبين، يعني خصوصا أن جلاتا سراي يحتاج إلى لاعبين في المركز رقم 10 وأيضا إلى الجناح أيسر، وهناك ربما أسماء تدور في الإعلام كاسم لياو واسم جمال موسيالا، هل يمكن يعني جلاتا سراي أن يفجر مفاجأة ويستقطب هؤلاء اللاعبين؟
1: مسألة لياو أعتقد مسألة معقدة، يعني اللاعب وضع نفسه في موقف محرج عندما قبل بداية كأس العالم مع نهاية الموسم، عندما نشر بوست على الإنستغرام وقال فيه أنه تجربتي مع ميلان انتهت مع نادي ميلان الإيطالي ولن أستمر بعد الآن، وكانت يعني كلمات وداعية. فتوقع الجميع أن لياو متفق بالفعل مع أحد الأندية، ولكن الصدمة الكبرى أن رافائيل لياو لا أحد من الأندية الدوريات الخمس الكبرى يريده حاليا في الفريق بسبب ارتفاع راتب اللاعب وممكن ارتفاع تكلفة الصفقة وهبوط مستوى اللاعب في آخر مواسم. فينرباتش أيضا كان مهتم به بشكل كبير جدا إلى حد هذه اللحظة مع جلاتا سراي، فأعتقد إذا لياو لم يثبت نفسه مع روبن أموري مدرب ميلان الجديد في يعني في المباراتين الأولى في الدوري الإيطالي، خصوصا أنه في الوديات الآن يقدم أداء مخيب للآمال، فأعتقد بنسبة كبيرة جدا لياو سينتقل إلى الدوري التركي إلى أحد قطبي فنرباتشي أو جلاتا سراي. جمال موسيالا لا أعتقد بأنه سيغادر البايرن هذا الصيف، خصوصا أنه لاعب شاب ويعني هو مستقبل البايرن والوجه المشرق للبايرن، فأعتقد سيكمل ممكن ربما موسم أو موسمين إلا إذا الإصابات تمت المبالغة فيها أو إلى آخره، قد نرى انتقاله إلى أحد الأندية الأخرى.
0: نعم عبد الله، لو انتقلنا إلى النادي الآخر فنرباتشي وغريم جلاتا سراي، النادي التركي هذا النادي يعني أصبح له أكثر من 13 عاما لا يستطيع التتويج بلقب الدوري التركي ولا يستطيع الذهاب أيضا إلى دوري أبطال أوروبا برأيك، يعني ورأينا أيضا أن فنرباتشي بقيادة يعني رئيس النادي الجديد عزيز يلدرم كان لديه نشاط كبير هذا الموسم واستقطب نجوم كغرينوود، هناك لوكاكو أيضا على الأبواب، برأيك هل تعكس هذه الصفقات يعني رغبة حقيقية لدى فنرباتشا في إنهاء هيمنة جلاتا سراي على ألقاب الدوري التركي؟
1: أخيرا يعني جمهور فنرباتشي تنفس الصعداء مثل ما بيقولوا بعد يعني مواسم كبيرة مخيبة من الآمال، وبعض المواسم كانت قريب يعني كانوا قريبون جدا من تحقيق الدوري لولا فرق الأهداف وفرق مواجهات بسيطة جدا، وإلا فنرباتشي كان بطلا للدوري التركي. عزيز يلدرم بعدما شكك الجميع من الصحفيين والصحف في أن فنرباتشي يمر بضائقة مادية كبيرة ويمر بمشاكل مالية، أثبت للجميع بأنه قادر على التعاقد مع لاعبين جيدين، لاعبين من النخبة في أوروبا يعتبروا

0: جرينوود ب40 مليون يورو، لوكاكو الآن إعارة ولكن مع أحقية شراء، أيضا ناثان آكي ب8 أو 9 مليون يورو، فيدات موريكي من مايوركا أيضا بمبلغ مالي. فأثبت للجميع أن فينرباتشي رغم الضائقة المادية ولكن بإمكانه أن يتحكم بهذه الأمور بشكل جيد، وهذه نقطة قوية جدا تحسب لعزيز يلدرم بسبب أنه هو كان رئيس سابق للنادي، فيعرف دهاليز وأخبار الصحف والأندية بشكل كبير جدا، وسيثبت للجميع أن اليوم يعني فينرباتشي ستمضي من أخطاء الرؤساء السابقين، يعني ما قبل عزيز يلدرم كما يقولون الجمهور ليس ما بعد عزيز يلدرم للمرة الثانية برئاسة النادي يعني. فأعتقد عزيز يلدرم هذه المرة سيكون جاهز لهذا التحدي، والآن أمامه مواجهة صعبة أمام ليون في تصفيات الشامبيونز ليج، إذا فعلها وتأهل فينرباتشي فهو بالتأكيد سيكون المنافس الأول على لقب الدوري هذا الموسم.
1: نعم عبد الله، يعني بعد سنوات ذكرت من مطاردة فينرباتشي لغلطة سراي على لقب الدوري، هل برأيك يعني فعليا أصبح أمام فينرباتشي يعني كسر هذه العقدة يعني أكثر من 13 عاما دون التتويج، هل الفرصة أصبحت سانحة أمام فينرباتشي للظفر بلقب الدوري التركي؟
0: صحيح أيمن، الآن هو أفضل وقت للانتقام ولطوي صفحة 13 العام الماضيين، يعني الآن إذا فينرباتشي بهذه التشكيلة المدججة بالنجوم وأيضا الـ يعني المليئة بالطموح ومليئة باللاعبين، حراسة المرمى يملك إدرسون من أفضل حراس أوروبا في الأعوام السابقة، على مستوى الدفاع يملك تشكيلة لاعبين جيدين، أيضا يملك من لاعبين القدماء نتحدث أسينسيو اللاعب الإسباني، يملك أيضا أوستربيلدي المدافع الهولندي، يملك لاعبين كثر حتى لاعبين محليين أتراك، فهذا شيء مهم جدا مثل كريم أكترك أولو، رغم أنه خرجت بالمناسبة أخبار عن ممكن أن ينتقل إلى الدوري السعودي ولكن الآن لا يوجد شيء رسمي، ولا أعتقد فينرباتشي أنه يفرط بكريم حتى يتعاقد مع بديل مثل لياو أو غيره. فالآن هي الفرصة الحقيقية لفينرباتشي لأن يكون بطلا للدوري التركي، إذا لأي سبب من الأسباب يعني فاتته هاي اللحظة أو فاته هذا القطار ففينرباتشي للأسف.
2: أهلا بكم مشاهدينا، وننتقل مباشرة لنتابع هذه الكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل تخرج أكاديمية قوة الدرك وخفر السواحل.
3: قوي علاقاتنا هذه ونعمل كذلك على تطوير صناعاتنا الدفاعية عن طريق مهندسين وخبرات تركية، حتى استطاعت تركيا أن تتقدم وتتصدر المشهد الإقليمي والدولي. نرى العالم والمنطقة كيف يشهدون الكثير من الاشتباكات والتجاذبات والتوترات، وتركيا تعمل دائما على التدخل بشكل سلمي لحل تلك المشاكل، وتركيا بهذا الشكل أصبحت صمام أمان في المنطقة والعالم، وإنكم تقدمون خدمة جليلة لتركيا حتى تكون بلدا أقوى بفضلكم وبفضل جهودكم. عليكم أن تزينوا مهماتكم بأخلاقكم العالية وكفاءتكم المتميزة، وعليكم أن تطوروا أنفسكم وتكونوا مستعدين لأي شيء يطرأ. ونحن نثق بكم ونعتمد عليكم، ولا شك لنا في هذه الثقة التي منحناها لكم. نحن في هذا البلد نعيش منذ 1000 عام، وأدعو الله تعالى أن نبقى في هذا البلد إلى الأبد.

0: وإن شهداءنا وجنودنا قد خضبوا تراب هذا البلد بدمائهم واحتضن تراب هذا الوطن أجسادهم حتى بقي وطننا هذا وأرواحهم تحوم في سماء هذا الوطن. هذا المشهد المقدس شهداء وطننا هذا منذ 1000 عام فدوا بأرواحهم بشرفهم بجهودهم بدمائهم هذا الوطن. ولذلك فإننا نبقى في وطننا هذا بفضل شهداء وطننا, وعلينا أن نحافظ على الأمانة التي تركوها لنا. علينا أن نكتب ملاحم, نسطر ملاحم أكبر حتى يبقى وطننا هذا قويا وآمنا وخاليا من الإرهاب. وبهذا الشكل فإن حياة مواطنينا وجنودنا وشرطتنا أولوية بالنسبة إلينا, وعلينا بإذن الله تعالى أن نحل كل المشاكل التي يعاني منها بلدنا. قبل 3 أيام
1: 467
0: تم تمرير قانون في البرلمان التركي بأغلبية بلغت 467 صوتا لحل مشكلة الإرهاب. وأنا أحيي رئيس البرلمان ورئيس حزب الحركة القومية اللذين أعدا لنا مشروع القانون هذا وطرحاه على البرلمان وصوت عليه غالبية أعضاء البرلمان. أشكرهم من أعماق قلبي على كل تلك الجهود. بهذا الشكل استطاعت تركيا أن تحل مشكلة الإرهاب, وبإذن الله تعالى فإننا سننشد معا أناشيد الأخوة والوئام في وطن خال من الإرهاب, خال من عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب المخدرات وشبكات الهجمات السيبرانية. علينا أن نعمل من أجل مكافحة هذه المجموعات بالتعاون مع كل المواطنين المظلومون والمستضعفون في وطننا هذا, في القرى والأرياف والسواحل وكل مناطق تركيا. ينتظرون جهودكم من أجل حماية هذا الوطن والشعب. أنتم تمتلكون الكفاءة وتمتلكون الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا السيبرانية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. سنواصل العمل من أجل ذلك. أعانكم الله تعالى. وأنا في نهاية كلمتي هذه أريد أن أبارك مرة أخرى للطلبة الضباط وضباط الصف الذين نحتفل بتخريجهم اليوم هنا في هذه الساحة. أحييكم فردا فردا. وابقوا في أمان الله.
1: كلن سالزكلا.
2: إذن مشاهدينا الكرام, تابعنا هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل تخرج أكاديمية قوات الدرك وخفر السواحل بالعاصمة التركية أنقرة. تحدث الرئيس التركي في عدد من النقاط من أهمها أن تركيا تنتهج الدبلوماسية السياسية لحل الأزمات الإقليمية والدولية, كما يسعون أيضا لتحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب. نرحب في هذه الأثناء بمراسل

0: إلتنا من أنقرة دانيا قبلاوي. دانيا أهلا ومرحبا بك. ربما تابعنا الآن هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل الحراك الدبلوماسي والسياسي الذي تقوم به أنقرة، وكان آخرها زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ليبيا ومصر اليوم. ما أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حفل التخرج هذا في العاصمة أنقرة؟
1: حسام، الرئيس التركي تطرق إلى الوضع الإقليمي العام نتيجة الحرب المستمرة سواء من قبل إسرائيل في غزة والانتهاكات في سوريا ولبنان، وإن كان أيضا الأزمة في مضيق هرمز والتوترات بين طهران وواشنطن. الرئيس التركي أكد أنه في ظل هذه التوترات الجيوسياسية تواصل تركيا تحركاتها الدبلوماسية لفتح قنوات حوار بين جميع الأطراف وإنهاء الأزمات وفقا لمبدأ الملكية الإقليمية التي يؤكد عليها الرئيس التركي بالتوازي. تقوم تركيا بحماية أمنها وذلك بتعزيز صناعاتها الدفاعية. أيضا في شق آخر الرئيس تطرق إلى مشروع تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي جرى إقرار في البرلمان التركي قبل أيام، وقال بأن هذا القانون هو يحقق هدف تركيا بلا إرهاب. هذا القانون التي صوت عليها معظم الأحزاب بما فيها أحزاب معارضة في البرلمان التركي، وهو يعكس التضامن الوطني تجاه هذا الملف، لا سيما وأن تركيا تكبدت الكثير من الخسائر سواء من الناحية الإنسانية وأيضا من الناحية الاقتصادية. وقال الرئيس التركي أنه حان الوقت لكي ترسخ أنقرة أمنها على أراضيها وأن تطلع إلى تعزيز هذا الأمن من خلال مكافحة الهجمات السبرانية وأيضا تعزيز صناعاتها الدفاعية، وبالتالي تركيا تتطلع إلى مرحلة جديدة. فيما يتعلق بهذا القانون، أريد الإشارة بأنه هذا القانون يدخل حي التنفيذ وذلك من خلال صدور قرار من مجلس الأمن القومي بأن تنظيم PKK الإرهابي قد حل نفسه، وبعد ذلك تباشر السلطات بإنفاذ هذا القانون من خلال لجنة يرأسها نائب الرئيس التركي جودة يلماز بوجود وزراء العدل والداخلية والدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات، بالإضافة إلى الأمانة العامة للرئاسة التركية والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي.
0: أشكرك جزيل الشكر دانيا قبلها على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة التركية أنقرة. نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بالنسبة للحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة بما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هال.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق.
8: جاهزين يا جماعة؟
9: جاهزين.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، السيدات والسادة، أود في البداية أن أرحب بأخي معالي الوزير هاكان فيدان والوفد التركي المرافق له في مدينة العلمين، وأن أعرب عن بالغ سعادتي باستضافته في هذا الاجتماع الهام لمجموعة التخطيط المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، والذي يأتي ترجمة للإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستويات المنشودة، ومتابعة لتنفيذ مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والذي عقد بالقاهرة في فبراير الماضي برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. لقد أكدت المباحثات التي أجريناها اليوم مجدداً على أن العلاقات المصرية التركية تستند إلى أسس راسخة من الإدراك الكامل لما يمثله التعاون بين بلدينا الكبيرين من أهمية لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية

في منطقتنا وفي محيطنا الإقليمي، خاصة في ظل ما يشهده الإقليم الآن وبل والعالم بأسره من تحديات غير مسبوقة، إنما تستلزم التشاور المستمر بما يكفل تحقيق مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. السيدات والسادة، في إطار متابعة نتائج القمة المصرية التركية الأخيرة بالقاهرة، فقد عقدنا اليوم مع السيد هقام فيدان مباحثات مثمرة خلال أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بمشاركة كبار المسؤولين المعنيين من البلدين، حيث أعربنا عن ثقتنا المشتركة في مواصلة هذا التعاون الثنائي لتناميه بشكل مضطرد عبر تضافر جهود الوزارات والمؤسسات المعنية بكلا البلدين، لا سيما من خلال تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات الحكومية في البلدين والقطاع الخاص، ووضع خطط عمل واضحة ووضع خطط عمل واضحة بجداول زمنية محددة، بما يترجم الإرادة السياسية لدى الجانبين إلى مشروعات ملموسة ونتائج عملية تعود بالنفع على الشعبين المصري والتركي، وترسخ هذا التعاون كنموذج ناجح للتعاون الإقليمي. وهنا دعوني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع ممثلي الجهات الوطنية المشاركة في هذا الاجتماع، من وزارات الكهرباء والبترول والصحة وغيرها، لدورها المقدر في التوصل لمثل هذه المخرجات القيمة اليوم حيال مسارات التعاون الثنائي المختلفة. لقد استعرضنا خلال مباحثاتنا اليوم مختلف أوجه التعاون الثنائي ووقفنا على ما تحقق من تقدم ملموس خلال الفترة الماضية، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية زخما متزايدا يعكس الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وقد رحبنا بالنمو المستمر في حجم التبادل التجاري الذي بلغ ما يقارب 9 مليارات من الدولارات، وأكدنا على تطلعنا المشترك إلى مواصلة العمل للوصول إلى الهدف المبتغى، وهو رقم 15 مليار دولار ليكون حجم التجارة البينية خلال السنوات القليلة الماضية. وفي هذا السياق أكدنا أيضا على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. وشددنا على أهمية تشجيع تنظيم المنتديات الاقتصادية والمعارض المتخصصة وتبادل الوفود التجارية، بما يتيح فرصا أكبر لبناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال المصري والتركي. ولقد أولينا خلال اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماما خاصا بتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، حيث استعرضنا من جانبنا ما توفره الدولة المصرية من حوافز استثمارية وما تم من إصلاحات اقتصادية وتطوير في بيئة الاستثمار، إلى جانب الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعد مركزا إقليميا متكاملا للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

بوابة رئيسية إلى إفريقيا والشرق الأوسط. وفي هذا الإطار أكدنا ترحيبنا البالغ بالاستثمارات المتزايدة من جانب الشركات التركية في مصر، وشجعنا أهمية إقامة مشروعات مشتركة تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز سلاسل القيمة الصناعية بين البلدين. ناقشنا أيضا فرص تطوير التعاون في مجالات الصناعة والتصنيع المشترك، واتفقنا على آليات مؤسسية لتنسيق التعاون بين الجهات المعنية بما يسهم في بناء سلاسل قيمة مضافة وسلاسل إمداد متكاملة وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصناعات الهندسية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات التدريب الفني ونقل التكنولوجيا وتنمية المهارات البشرية بما يتواكب مع متطلبات التنمية الصناعية الحديثة في البلدين. تحدثنا أيضا عن تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وبما يعزز الترابط الإقليمي، وأكدنا على أهمية البناء على ما تحقق من تعاون كبير في قطاعي البترول والتعدين، وتناولنا سبل الارتقاء بالتعاون في مجال النقل واللوجستيات، واتفقنا على أهمية تعزيز الربط بين الممرات التجارية الدولية وتكثيف التنسيق المؤسسي والفني بين الجهات الفنية بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية. السيدات والسادة، لم تقتصر مباحثاتنا اليوم على الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإنما امتدت أيضا لتشمل قطاعات أخرى واعدة، من بينها بطبيعة الحال التعاون في مجالات التعليم العالي والتدريب المهني وأيضا بناء القدرات، وفضلا عن تفعيل آليات التعاون القائمة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلدين. تحدثنا عن التعاون في قطاعات السياحة والثقافة والآثار، انطلاقا من إدراكنا بأن ما تمتلكه كل من مصر وتركيا من حضارة عريقة وإرث إنساني فريد يمكن أن يسهم في أن يجعل بطبيعة الحال البلدين مقصدين سياحيين هامين، فضلا عن تعزيز السياحة البينية والتي شهدت طفرة كبيرة في الفترة الماضية، كما تحدثنا عن التعاون في مجالات الصحة والطيران المدني ومجال الشباب والرياضة. وهنا يعني أود أن أعرب عن خالص الامتنان للشعب التركي العريق للحفاوة التي قدمها والتي شهدناها جميعا، حفاوة الاستقبال الذي حظي به النجم المصري الذي نعتز به النجم محمد صلاح، وهو ما أثر في قلوبنا جميعا هذا الاستقبال الحافل. كما تحدثنا أيضا عن التعاون في القطاعات الدفاعية وأيضا في القطاعات الأمنية المشتركة. تناولنا أيضا العديد من القضايا الإقليمية التي تخص بلدينا الصديقين، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدنا وجددنا رفضنا الكامل وإدانتنا لكل الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو في قطاع غزة، والرفض الكامل لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإدانة كل الممارسات الأحادية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وانتهاك الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة. تناولت أيضا مع معالي الوزير مستجدات الأوضاع في سوريا، وأكدنا وتوافقنا على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأيضا إدانة كل الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا، وأهمية دعم العملية السياسية الشاملة

التي يقودها السوريون بأنفسهم، وأيضا مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف وعودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي. تحدثنا باستفاضة عن الأوضاع في ليبيا الشقيقة وأهمية تكثيف التعاون المشترك بين مصر وتركيا في ليبيا لتحقيق توحيد المؤسسات الليبية والعمل على دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار تعزيز الحل الليبي واحترام دور المؤسسات الوطنية، وأيضا العمل على سرعة إنهاء الانقسام الحالي في السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة، وبما يمهد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأكدت من جانبي على موقف مصر الثابت بأن هذه الانتخابات يجب أن تجرى بشكل متزامن، وأهمية خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد، والتأكيد على وحدة الأراضي الليبية ومصالح الشعب الليبي الشقيق والتعاون المشترك فيما بيننا لتحقيق هذه الأهداف. تحدثنا أيضا حول الأزمة في السودان، حيث اتفقنا على أهمية تغليب الحلول السياسية والحفاظ على المؤسسات الوطنية في السودان ودعمها لاستعادة الأمن والاستقرار هناك. وتحدثنا عن الاتصالات والجهود المشتركة المبذولة والتي تقوم بها مصر وبالتنسيق مع أطراف إقليمية لدعم الحلول السياسية والعمل على الحفاظ على وحدة وسلامة السودان الشقيق. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في منطقة الساحل ومنطقة القرن الإفريقي، وأيضا على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية ورفض أي مخططات لتقسيم الصومال، كما تحدثنا عن تعزيز التعاون بين البلدين في القارة الإفريقية. وتحدثت من جانبي عن قضية المياه بطبيعة الحال، وهي قضية مصر الوجودية. تبحثنا أيضا عن حول عدد من الملفات الدولية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية لما لها من تبعات اقتصادية على مصر وعلى الدول النامية، وأعربت عن دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة لاستدامة عملية الملاحة ونقل الإمدادات الغذائية عبر البحر الأسود، بما يخفف من حدة الأزمة على مصر وعلى باقي دول العالم. كما تعلمون نحن أكبر مستورد في العالم للأقماح والحبوب، وجانب من هذه الأقماح والحبوب تأتي من خلال المسارات الملاحية في البحر الأسود، ونحن ندعم الدور التركي للعمل على استعادة العمل بالاتفاق السابق بوقف الهجوم على السفن واحترام حرية وسلامة الملاحة في منطقة البحر الأسود. وأكدنا أيضا على أهمية ضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة العالميين. أخيرا السيدات والسادة، عكست مباحثات اليوم مع معالي الوزير هاكام فيدان تقاربا في الرؤى بين مصر وتركيا تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأيضا حرص من الطرفين على مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. معالي الوزير هاكان، أجدد مرة أخرى ترحيبنا بكم، ونؤكد على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية التركية، وهذا يؤكد توافر الإرادة السياسية الحقيقية وتأكيد أيضا للإدراك المشترك لدى البلدين لأهمية استمرار التنسيق والتشاور رفيع المستوى. أجدد الترحيب بالوزير فيدان، وأؤكد أن حكومتي البلدين ستواصلان العمل معا من أجل البناء على ما تحقق من مخرجات إيجابية بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا، والتحضير للنسخة الثالثة من القمة الاستراتيجية المرتقبة بين البلدين، ويسهم أيضا في بناء نموذج متقدم للتعاون الإقليمي قوامه الاحترام المتبادل وهدفه دعم

0: ركائز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وشكرا، واسمحوا لي أن أعطيكم الكلمة معالي الوزير العزيز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي قادشم.

لوفد البلدين انعقد اليوم، وأنا أريد أن أبدأ كلمتي من هذه النقطة، وأريد أن أشكر صديقي عبد العاطي وزملائه على حسن استقبالهم وضيافتهم لنا هنا. في بداية كلمتي هذه أريد أن أشير إلى الهجوم الذي شهده ميناء دمياط يوم 29 من الشهر الماضي، ونحن نندد بتلك الضربة بشكل كبير، ونقدر موقف مصر وسياستها المسؤولة التي نثمنها، لأنها من الدول الداعمة للأمن والسلام. المشاركون الكرام، إن العلاقات بين تركيا ومصر وصلت إلى مستوى جيد بفضل قيادتي البلدين، وذلك على أساس المصلحة المشتركة، ونحن نعمل على تعزيز العلاقات أكثر. وإنكم كلكم شاهدتم الاستقبال الحار الذي وجده اللاعب المصري محمد صلاح في تركيا، وإنني اليوم قد شاركت مع أخي بدر عبد العاطي في اجتماع مجلس وفدي البلدين، وكذلك وزراء التجارة والمالية والاقتصاد وكثير من المسؤولين ووفود البلدين قد اجتمعوا أو عقدوا سلسلة من الاجتماعات، وقد قمنا بمراجعة الكثير من الأمور التي يجب علينا تعزيزها. وبهذه المناسبة قمنا بإعادة النظر في الكثير من الأمور التي وصلنا بفضلها إلى 15 أو التي حتى نصل إلى 15 مليار دولار من المبادلات التجارية. وإننا سنقوم بالتعديل، وقد وقعنا على قرار يرمي إلى التعديل الاتفاقية المتعلقة بالتبادل التجاري. ومن المسائل التي ركزنا عليها اليوم هي محظر التفاهم الذي وقعنا عليه السنة الماضية والمتعلقة بالانفتاح على القارة الإفريقية، وهو محظر تفاهم مهم جدا في العلاقات بين تركيا ومصر والقارة الإفريقية. وهذا يرمي إلى تعزيز العلاقات والتبادل بين البلدين. وكذلك فإنني أريد أن أشير إلى أن ندعم فكرة العمل المشترك في المجال الإقليمي وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، ونسعى إلى تعزيز العلاقات مع الجانب المصري في هذا المجال. الإخوة الكرام، لقد تبحثت اليوم مع نظيري المصري العديد من الملفات الإقليمية، وإننا نعمل بشكل جيد للتنسيق بين البلدين، وإنكم ترون أن تركيا ومصر يعملان مع بعض في العديد من الملفات، وخصوصا ملف غزة والقضية الفلسطينية، ملف القدس وغزة. نعمل مع بعض في مجال إحلال السلام في هذه الملفات، وكذلك في ملف إيصال المساعدات الإنسانية. وكذلك فإن
مواقفنا من الملف الليبي أيضا مشترك، وبالأمس كنت في ليبيا وقد

0: التقيت بالمسؤولين هناك، واليوم تبادلت الآراء والمواقف حول الملف الليبي مع نظيري عبد العاطي، و إننا نعمل على توحيد وجهات النظر بين تركيا ومصر في الملف الليبي، وذلك من أجل إحلال الأمن والسلام ووحدة الدولة الليبية، وهذا الأمر مهم جدا وننسق ونعمل فيه مع بعض. وكذلك تباحثنا الملف السوداني وركزنا على ضرورة إنهاء إطلاق النار هناك في السودان، وما يجب علينا أن نفعله ونقدمه من أجل عودة الحياة الطبيعية في السودان. وكذلك فإننا نعمل كذلك على إيجاد حلول للكثير من المشاكل في المنطقة بالتنسيق والتعاون مع الجانب المصري، خصوصا فيما يتعلق بالمضايق وعمليات استهداف السفن التي تمر من البحر ومن البحار وفي المنطقة. وكذلك تبحثنا موضوع وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا وتأمين مضيق هرمز وفتحه. وإنني أريد أن أشير إلى أننا اليوم قد ركزنا كثيرا على ملف غزة والمأساة التي يعيشها الغزيون هناك، وما يجب علينا أن نفعله وما نستطيع أن نقدمه من أجل تخفيف المأساة هناك في غزة. وتعرفون أن نتنياهو وفريقه يضربون بالبعد الإنساني عرض الحائط ويواصلون اعتداءاتهم وعدوانهم هناك في غزة. إن غزة ليست قضية فلسطين أو المنطقة، بل تحولت إلى قضية عالمية، وإن سياسات نتنياهو وفريقه تنتهك البعد الإنساني وحقوق الإنسان. وقد تبحثت مع السيد عبد العاطي اليوم في مصر هذا الملف، وقد تأكدنا من أن مواقفنا متطابقة في هذا المجال، وإن مواد خطة السلام في غزة مهمة جدا، وقد تباحثنا فيها اليوم وأكدنا أننا نتبادل نفس المواقف والأفكار. إن تركيا ومصر تتحملان المسؤولية التاريخية كدولتين كبيرتين في المنطقة، وإن المنطقة والعالم يرون ثقل هذين البلدين، وخصوصا أنهما تمتلكان القدرة التجارية والطاقية وكذلك العسكرية وكثير من المجالات التي يستطيعان التعاون فيها، ونعمل على تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف القطاعات والمجالات، وإننا نترأس بشكل دوري مجلس التعاون بين البلدين. وأنا أريد أن أشكر نظيري عبد العاطي مرة أخرى وأعطيه الكلمة مرة أخرى.
1: شكرا معالي وزير الخارجية المصري. سؤالي لحضرتك، كيف ترى تطور العلاقات المصرية التركية خاصة في مجال العلاقات الثنائية، وهناك أطر عديدة تجمع البلدين، وأيضا في ملف ليبيا وهو ملف مهم جدا جدا لمصر، وهناك زيارة كانت منذ ساعات لوزير الخارجية التركي إلى ليبيا، وكذلك في

0: مجال التحالف. هناك تحالف سياسي يجمع 4 دول، وأيضا هناك اتفاق مكة وهو تحالف دفاعي إذا جاز التعبير. كيف ترى مصر هذا التحالف؟ شكرا.
1: شكرا جزيلا. في البداية طبعا العلاقات المصرية التركية يعني تتقدم بوتيرة شديدة الإيجابية. هناك يعني تعاون في كل المجالات. هذا التعاون لا يقتصر على التشاور السياسي فقط، ولكن يمتد إلى كل الجوانب كما ذكرت، بما في ذلك الجوانب الأمنية، الدفاعية، الاستثمارية، التجارية، الصحية، السياحية. كل جوانب هذه العلاقات تنمو بشكل مضطرد، بما في ذلك بطبيعة الحال الجانب الاستثماري. ونحن نرحب بالشركات التركية التي بدأت تنقل استثماراتها هنا في مصر، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات. وأيضا بنرحب بالطفرة اللي بيشهدها التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. بطبيعة الحال هناك أيضا تشاور مشترك ودائم، سواء على مستوى قيادتي البلدين أو على مستوى وزيري الخارجية. هناك لقاءات مستمرة ودورية.

كبير في المواقف فيما بيننا، وهناك رغبة مشتركة خاصة فيما يتعلق بتعزيز الحلول الدبلوماسية، ومن خلال الدبلوماسية، من خلال الحوار، من خلال الوسائل السلمية، وأيضا توافق في الرؤى فيما بيننا حول أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة. كما ذكرت، هناك تطابق في الرؤى في عدد من الملفات، على رأسها القضية الفلسطينية بطبيعة الحال، وهناك أيضا تقارب في الرؤى حول قضايا أخرى خاصة السودان، وهناك تقارب شديد في المواقف فيما يتعلق بدعم مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، ودعم وحدة وسلامة الأراضي السودانية، والرفض الكامل للتقسيم، والرفض الكامل أيضا لوضع أي ميليشيات على قدم المساواة مع الجيش الوطني السوداني. أيضا ليبيا، ومعالي الوزير وضعني في الصورة كاملة حول كل اللقاءات التي أجراها في ليبيا، سواء في الغرب أو في الشرق، وأنا وضعت معالي في الصورة حول زيارة السيد عبد الحميد الدبيبة الأخيرة أيضا إلى مصر، وتشرفه بلقاء فخامة الرئيس، ونحن نعمل معا للدفع في اتجاه توحيد مؤسسات الدولة الليبية، والعمل على الوصول إلى حل سياسي داخل ليبيا يضمن لليبيا وحدتها، ويؤمن توحيد المؤسسات الوطنية بطبيعة الحال. فالتعاون مع تركيا يزداد عمقا، ويزداد أيضا تنوعا واتساع نطاقه، وفي مختلف المجالات. وبطبيعة الحال هناك إطار مؤسسي، هناك المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، والذي يرأسه فخامة الرئيس السيسي وفخامة الرئيس أردوغان، وتحته هناك مجموعة التخطيط المشتركة التي أتشرف برئاستها مع معالي الوزير فيدان، وهذه الأطر المؤسسية بتضمن بطبيعة الحال دورية اللقاءات والتشاور على أعلى مستوى، وبما يعزز من الحوار ويعزز من التعاون فيما بيننا. فيما يتعلق بالسؤال الثاني، أنا طبعا كما تعلمين نحن منخرطين في الإطار الرباعي، ومصر لديها علاقات متميزة للغاية على المستوى الثنائي مع كل من الأطراف الرباعي، سواء المملكة العربية السعودية الشقيقة، أو مع دولة باكستان، أو مع جمهورية تركيا. العلاقات متميزة ولا تقتصر على المجالات السياسية، بل تتعداها إلى مجالات مختلفة. وبطبيعة الحال مصر حريصة على دفع العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث. وبطبيعة الحال حينما يتعلق الأمر بالتعاون في مجالات دفاعية ويكون هناك التزامات في هذا الشأن، فمن الطبيعي أن يحتاج ذلك إلى دراسات معمقة في ضوء الدستور المصري، وفي ضوء أيضا الالتزامات القانونية. وبالتالي نحن يعني على دراية بهذا الأمر منذ البداية، ومنذ ذلك الحين بالتأكيد بيتم دراسته من خلال المؤسسات المعنية داخل الدولة المصرية. وبالتأكيد هناك أفكار كثيرة ومبادرات كثيرة حول الترتيبات الأمنية في الإقليم في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها الإقليم ودول المنطقة، وبطبيعة الحال احنا بنتعامل مع هذه الأفكار والمبادرات، بما في ذلك المبادرة الخاصة بأمن البحر الأحمر وبمنتهى الجدية. ولكن كما ذكرت، نظرا لوجود اعتبارات قانونية ودستورية مختلفة، بيتم دراستها بشكل معمق لاتخاذ القرار المطلوب. ولكن مرة أخرى، احنا في تنسيق كامل بيننا وبين الدول الثلاث الشقيقة، والتي نعتز بالتنسيق معها في إطار الرباعية. وأذكر أن الوزير فيدان نفسه
طرح هذا الأمر منذ فترة في

0: فيما يتعلق بهذا التعاون الدفاعي، وكما ذكرت نحن ندرسه بكل جدية ومن مختلف جوانبه، لأن هناك كما ذكرت أمور قانونية وفنية ودستورية يتعين العمل معها ودراستها بدقة لاتخاذ القرار المطلوب. شكرا.
1: مستر حسن أستورك، أولكا تي في.
2: حسن أستورك، أولكا تي في.
3: أنا حسن أستورك من تلفزيون أولكا، وسؤالي وجهه للسيد خاقان فيضان. سيد الوزير، يريد أن أواصل نفس الموضوع المتعلق باتفاق مكة التي تم توقيعها، هي اتفاقية دفاعية، وقلتم أن هذا الاتفاق لا يستهدف أي بلد، وأريد أن أسأل ما الهدف أو ما هو الهدف من هذه من هذا الاتفاق؟ وشكرا. اخوتي الاعزاء، ان نظيري اخي قبل قليل اشار الى نقطه مهمه وانا ساجيب في نفس هذا الاطار. ان اتفاق مكه بطبيعته هو لحظة تاريخية، لأنه منذ زمن طويل ومنطقتنا تنتظر دائما منقذا من خارجها لحل مشاكلها، ولكننا اليوم استطعنا أن نجتمع نحن دول المنطقة لنتعاون من أجل حل مشاكلنا بأنفسنا، وهذه نقطة مهمة، نقطة بداية مهمة. وإن فخامة رئيس الجمهورية التركية منذ سنوات طويلة وهو يتابع الأوضاع في المنطقة، وقد وصلنا بفضل جهوده إلى هذه النقطة المهمة، ولذلك فنحن نستطيع عن طريق هذا الاتفاق أن نحل مشاكلنا بأنفسنا من دون أن نترك مجالا لطرف خارجي أن يفعل ذلك. وإن مصر ودول شقيقة أخرى تشاطرنا الرأي في هذا الأمر، وقبل قليل تحدثنا عن ليبيا والسودان وفلسطين وكثير من المشاكل في المنطقة في أفريقيا وغيرها، نستطيع أن نتحرك مع بعض لحل المشاكل. نحن نتعاون مع الجانب المصري بشكل كبير في الصناعات الدفاعية، ونستطيع أن نتعاون مع دول المنطقة. لقد بدأنا فعليا في التعاون من قبل، واتفاق مكة كان نتيجة، وهو حجر أساس مهم جدا، وهو نقطة مرحلة تاريخية مهمة جدا للتعاون الإقليمي. ونتحدث مع إخوتنا في مصر ونستشيرهم في كثير من المسائل السياسية والأمنية والعسكرية، نتشاور معهم، فهي من الدول الشقيقة ودولة مهمة جدا بالنسبة إلينا. وكما قال الأخ الوزير قبل قليل، فإن نتعاون مع مصر كشريك طبيعي، ومجموعتنا الرباعية تعمل بشكل حثيث، وهي أرضية مهمة جدا للتعاون ولتعزيز التعاون ولحل المشاكل الإقليمية. وزعماء الدول الأربعة يعملون بشكل مكثف، ونعمل كذلك على التواصل والانفتاح على كثير من دول العالم، حتى أننا نتشاور مع أوروبا. لا يوجد أي طرف مناهض لاتفاق مكة. اتفاق مكة مهم جدا ونعمل على تعزيزه أكثر. نعم، ربما بعض الأطراف لديها احتراز من اتفاق مكة مثل إسرائيل أو اليونان، ولكن هو لا يوجد

0: تؤي تصريح رسمي منهم ضد الاتفاق. إن الشرق المتوسط منطقة بحرية تقع بين مصر وتركيا، والاتفاق بين البلدين واضح، ونحن نتعاون مع الجانب المصري فيما يتعلق بشرق المتوسط، ومنطقتنا تعاني من الاحتلال ومن التدخل الأجنبي ومن الحروب منذ عشرات السنين، وقد تسبب ذلك في تأخر المنطقة وفي معاناتها وفي فقرها. ولذلك فنحن نحتاج إلى إحلال الأمن والسلام في المنطقة، ولذلك فنحن ذهبنا إلى توقيع اتفاق مكة، ونعمل على استثمار الكثير والكثير في التعاون في إطار اتفاق مكة. شكرا.
1: سؤالي لمعالي الوزير بدر عبد العاطي والوزير التركي هاكان فيدان. تحدثتم عن التعاون في السودان، وكانت مصر استضافت منذ أقل من شهرين اجتماعا مصريا تركيا أمريكيا حول الملف السوداني، وخلال الأسبوع الحالي كان هناك محادثتين هاتفيتين مع نظيرك السوداني. ما الرؤية المشتركة أو الخطوات العملية المشتركة التي تعمل عليها مصر وتركيا لإنهاء الحرب و معالجة التداعيات التي تطرأ على البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي والمنطقة ككل؟ وفي غزة رأينا رفضا إسرائيليا أعلنه نتنياهو لخطة 15 بندا، وهو الاتفاق نفسه الذي أعلن أو وصفه ترامب بأنه الرئيس الأمريكي بأنه اتفاقا تاريخيا. هل هناك خطوات عملية على الأرض في الأيام المقبلة تنتج عنها آلية تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الأساسي؟ شكرا.
2: شكرا جزيلا. فيما يتعلق بموضوع السودان، بالفعل كان ضمن الملفات التي تم تناولها بكثافة وبتعمق بيني وبين معالي الوزير هاكان فيدان، سواء في خلال لقائنا مساء أمس أو اليوم. طبعا هناك تعاون مصري تركي فيما يتعلق بسبل إحلال الأمن والاستقرار في السودان. هناك مجموعة من المبادئ والمعايير التي نتفق عليها مع الأصدقاء في تركيا فيما يتعلق بالسودان، وخاصة في المبادئ الآتية. أولا، ضرورة وقف إطلاق النار، وضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة في السودان بملكية سودانية خالصة. مسألة بالتأكيد وصول المساعدات إلى كافة المناطق، مسألة عدم إمكانية مساواة الجيش الوطني السوداني ومؤسسات الدولة السودانية مع أي ميليشيا موجودة. وتحدثنا أيضا حول أنه لا يوجد حل عسكري في السودان، وأنه من الأهمية بمكان الدفع في الجهود الدبلوماسية والسياسية في السودان، وهذا ما نقوم به ونبذل سويا جهودا مكثفة للعمل على إطلاق العملية السياسية في السودان بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. هذه الجهود لن تتوقف ومستمرة، ونحن نجري اتصالات مع كل الأطراف المعنية سواء داخل السودان أو خارجها، وننسق مع الأطراف الإقليمية، لأن هناك طبعا تهريب للأسلحة يأتي من إلى داخل السودان إلى الميليشيا، وهذا يؤدي إلى زيادة التصعيد واستمرار عملية التصعيد داخل السودان. نبذل كل الجهد الممكن للعمل على وقف تدفق السلاح للميليشيا، والعمل على دفع الحلول السياسية كما ذكرت. فيما يتعلق بغزة، طبعا احنا تحدثنا بشكل معمق حول

0: أهمية تطبيق خطة الرئيس ترامب خاصة في مرحلتها الثانية، ومرحلتها الثانية واضح. المرحلة الثانية تتحدث عن تسليم السلاح وإتمام الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وبالتالي لابد أن يتم ذلك بشكل يعني متوازن، ودي مسألة واضحة جدا في الخطة. وبالتالي يعني احنا طبعا يعني ندين اي سياسات او اي افعال من شأنها وضع العراقيل امام تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب. الفصائل الفلسطينية اتخذت خطوات جيدة وخطوات ايجابية، وتحلت بالمسؤولية فيما يتعلق بمسألة حصر السلاح وتسليمه، والانخراط أيضا في الانتخابات وفي العملية السياسية الفلسطينية. ومن ثم على الطرف الإسرائيلي أن يلتزم بتنفيذ استحقاقاته والتزاماته طبقا لخطة الرئيس ترامب، سواء في مرحلتها الأولى باستكمال دخول المساعدات والوصول إلى 600 شاحنة يوميا وإعادة تأهيل المستشفيات والعيادات، وأيضا العمل على تنفيذ المرحلة الثانية والالتزام الكامل بما نصت عليه الخطة من تنفيذ انسحابات إسرائيلية من داخل القطاع بالتوازي مع تسليم السلاح. وهذه مسائل مهمة جدا، وإحنا بنعول طبعا على الجانب الأمريكي ونعول على الرئيس ترامب، لأن هذه الخطة مرتبطة باسم الرئيس ترامب، وهو ما طرحها، وهو ما أمر نقدره عاليا ونثمنه للقيادة الأمريكية لجهود السلام ولقيادة الرئيس ترامب. ولكن علينا أن نضع هذا موضع التنفيذ، وهو ما يتعين الضغط المستمر لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الطرف الإسرائيلي.
1: Değerli arkadaşlar, ikinci sorudan başlayalım.
2: Azza أريد أن أبدأ بالسؤال الثاني المتعلق بتفعيل اتفاق غزة والذي كانت فيه تركيا ومصر وقطر دولا وسيطة. نحن نعمل بشكل حثيث على تفعيل هذا الاتفاق، الأمر ليس مستحيلا، ونحن قد تجاوزنا الجانب التقني والحمد لله، وإن الجانب الفلسطيني قد وافق على الكثير من النقاط والحمد لله، ولكن المشكلة أن الجانب الآخر ليس له نية في الحل. ونحن نمر إلى نقطة أو منعطف آخر، وكما ترون أن الولايات المتحدة وأصدقائنا هناك قد أبلغناهم بهذا الأمر، فالجانب الفلسطيني قد التزم بتعهداته، ولكن الجانب الإسرائيلي لم يفعل ذلك. ولذلك فنحن كدول وسيطة حذرنا من هذا الوضع، وطلبنا من الجانب الأمريكي أن يمارس الضغط اللازم على الجانب الإسرائيلي، ولكن تركيا وقطر ومصر قد فعلوا كل شيء، وكانت مواقفنا جذرية، وقمنا بواجبنا ومهمتنا، والأمر كان صعبا جدا، ولكننا إزاء وضع لا يمكن قبوله، وهو أن الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بتعهداته، وإن المجتمع الدولي يرى هذا. والمشكلة الآن في الخليج ما زالت قائمة، وإن ننتظر انتهاء الحرب في الخليج حتى نرى الجانب الأمريكي وماذا سيفعل فيما يتعلق باتفاق غزة، وإنه يجب على نتنياهو أن يلتزم بالاتفاق. علينا أن لا نترك فلسطين لوحدها، إننا تركيا ومصر وغيرها من الدول علينا أن نقف في وجه هذا المشروع الإسرائيلي الجنوني، ونحمد الله تعالى.

0: على أن الكثير من الدول تعمل وتناضل من أجل إحقاق الحق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. المساعدة الإنسانية ليست كافية ولكنها تصل بشكل أو بآخر، والأعمال سريعة. فيما يتعلق بالسودان كما قال السيد عبد العاطي، فإن على الأطراف المتصارعة في السودان أن توقف إطلاق النار وتجلس إلى طاولة الحوار. الأمر ليس سهلا وبسيطا بهذا الشكل، وإن دول المنطقة وأمريكا أيضا يعملون من أجل إحلال السلام في السودان. السودان دولة جارة لمصر، والوضع في السودان يهدد أمن مصر بشكل مباشر، وكذلك المهاجرون واللاجئون. نحن عشنا مثل نفس المشكلة مع سوريا قبل سنوات، ونرى أن إخوتنا المصريين يقومون بما يجب إزاء الوضع في السودان، ونحن نعمل مع مصر والسعودية وغيرها من الدول من أجل حل المشكلة في السودان.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يزور وزير الخارجية التركية كانفيدان كلا من طرابلس وبنغازي، ويلتقي بقادة الشرق والغرب الليبي لتقريب وجهات النظر بين الجانبين والاستمرار بأداء دور الوسيط بين الفرقاء. أنقرة الحريصة على علاقاتها الوثيقة والتاريخية بليبيا تسعى لتأدية دور حاسم في إعادة توحيد البلاد وتسهيل هدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فيها.
1: بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية، والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي، كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا، وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
0: وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، ومن اسطنبول المحامي والمحلل السياسي المهدي كشبور. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ معك أستاذ محمود، ما الذي تقوله الدبلوماسية التركية من خلال زيارة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان

0: إلى ليبيا إلى كل من طرابلس وبنغازي واللقاءات التي أجراها خلال هذه الزيارة؟
1: مساء الخير. يعني طبعا الزيارة أعتقد بأنها تشكل نقطة تحول في الاتجاه التركي في ليبيا أولا، وأيضا تشكل نقطة تحول في الجهد الدولي والأمم المستجد من أجل إنهاء الصراع في ليبيا على مستوى إنهاء الانقسام على مستوى السياسة التركية في ليبيا. هذه الزيارة تعزز نهج تركيا الجديد القائم على التواصل مع مختلف الأطراف الليبية لا سيما في المنطقة الشرقية والغربية، والرسالة التي أرادت تركيا أن ترسلها من خلال هذا النهج أنها صممت هذا التوجه من أجل التأكيد على وحدة ليبيا كمبدأ في السياسة الخارجية التركية، وأيضا التأكيد على رغبة تركيا في استثمار هذه العلاقة مع مختلف أطراف الانقسام في ليبيا من أجل إيجاد بيئة مساعدة لعملية إنهاء هذا الانقسام وإعادة توحيد المؤسسات الدولة الليبية. تركيا اليوم هي دولة، وحتى قال وزير الخارجية فيدان أنه هي الدولة الوحيدة التي لديها علاقات مع طرفي الأزمة أو الانقسام في ليبيا، وبالتالي من الواضح أن أنقرة تريد أن توظف هذه العلاقة كميزة في يعني إنهاء هذا الانقسام ولعب دور الوسيط، وهذا أيضا مهم. يعني تركيا اليوم أو في خلال هذه الزيارة من الواضح أنها تريد أن تطور اتجاهها الجديد في ليبيا من فتح علاقات مع المنطقة الشرقية بعد علاقتها مع المنطقة الغربية إلى محاولة التوسط بين الطرفي الانقسام في ليبيا، وهذا أتصور بأنه يعني من العوامل التي قد تشكل نقطة تحول في مسار هذا الصراع في ليبيا. الأمر الآخر أنه اليوم نحن نتحدث عن اتجاه إقليمي دولي جديد من أجل إنهاء هذا الانقسام. العلاقات بين تركيا ومصر أيضا من الركائز المهمة لتعزيز فرص هذا إنهاء هذا الانقسام في هذه المرحلة.
0: هذه النقطة أو هاتين النقطتين، الوسط الإقليمي وأيضا المجتمع الدولي، سأعود إليها بشيء من التفصيل معكم بشكل منفصل أيضا بعد قليل، ولكن أجدد الترحيب بضيفي من إسطنبول المهدي كشبور المحامي والمحلل السياسي. إلى أي مدى يمكن أن تدعم الرؤية التركية لليبيا موحدة المسار السياسي الموجود والذي ربما تعرض إلى توقفات في الفترة السابقة، يعني مسألة 6+6 وأيضا المبادرة الأمريكية التي طرحها مستشار الرئيس الأمريكي منذ عدة أشهر؟
2: وللسادة المشاهدين وضيفك الكريم، الحقيقة أن الرؤية التركية وإن كانت غير واضحة وغير معلنة بشكل تفصيلي إلا أنها يعني نستطيع أن نقرأها من خلال ملامح التي يرسمها تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم السيد هاكان فيدان. أولا يؤكد على وحدة ليبيا وبالتالي وأن الخيار الاستراتيجي هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبالتالي يؤكد سيد فيدان وهو يعكس السياسة التركية بأن العلاقات الليبية التركية هي قائمة بين دولتين وليس بين نظام وآخر، أو وبين شعبين وليس بين مسؤول سياسي مع آخر، وبالتالي العلاقات متجذرة والعلاقات أعمق من الانقسامات الموجودة أو الانحياز إلى طرف سياسي على حساب طرف آخر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى تكلم سيد فيدان على علاقات سياسية مع الحكومة في المنطقة الغربية، وأشار إلى تفاهمات اقتصادية في المنطقة الشرقية، وبالتالي هي تتعامل مع المنطقة الغربية بمنطق السياسة وهو الحليف الاستراتيجي الذي كان مع الحكومة طوال السنوات السابقة سيما بعد الحرب التي خاضها خليفة حفتر على المنطقة الغربية تحديدا في العاصمة طرابلس، والتي وقفت فيها الحكومة التركية موقف المساند إلى الحكومة الشرعية في المنطقة الغربية، وبالتالي أصبحت هي الشريك السياسي والاستراتيجي. ذهب إلى الإشارة إلى العلاقات الاقتصادية في المنطقة الشرقية وكأنه لم يتطرق إلى الموضوع السياسي أو الشراكات السياسية بشكل كبير وإن كان لمح إلى ذلك، وهذا يعكس سياسة أن تركيا تسعى إلى توفيق الشعب الليبي بالكامل أو توفيق الأطراف السياسية على مصالح

0: مصالح الشعب الليبي سواء كانت سياسية أو اقتصادية، وهذا ربما يأتي أكلة، وهو يعني لا نقول بأن مبادرة بولس كانت واضحة، مبادرة بولس أصلا لم يكن هناك مبادرة واضحة، وهذا ربما ولم يتطرق فيها حتى إلى نقاط الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، إنما اقتصر الأمر على الإشارة إلى
1: طيب،
0: تحالفات
1: أنا سآتي إلى هذه النقطة أيضا
0: توكيد
1: معك بشيء من التفصيل بعد قليل أستاذ المهدي لو تسمح لي، ولكن أريد أن أستعير منك المسارين اللذين تحدثت عنهما قبل قليل، و يعني أطرحهما على ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمود علوش، مسار سياسي ومسار اقتصادي، هما ربما من ضمن الأوراق التي تستخدمها تركيا في جهودها لتوحيد الدولة الليبية وإنهاء الانقسام. ما هي الأوراق الأبرز التي تستخدمها الدولة التركية، وما هي المسارات والأبواب التي يمكن أن تطرقها؟
2: يعني من الواضح أن تركيا تحاول أن تستخدم نفوذها وتأثيرها في الحالة الليبية من أجل نقل هذه الحالة من مرحلة الانقسام والمشكلة المزمنة إلى مرحلة الحل والمعالجة. وهناك الكثير من الأدوات التي أتصور بأن تركيا أصبحت تمتلكها الآن في ليبيا، على رأس هذه الأدوات بأن لديها علاقات اليوم مع طرفي الانقسام، وهي تقدم نفسها كصديق وحتى كشريك موثوق بالنسبة للطرفين، وهذا الأمر مهم جدا في البناء عليه من أجل أن تلعب دور الوسيط في المنطقة الغربية. هناك احترام وتقدير لدور تركيا بشكل كبير. أيضا في المنطقة الشرقية نرى من خلال الزيارات المسؤولين العسكريين إلى أنقرة، وأيضا الخطاب المسؤولين في المنطقة الشرقية، احترام وتقدير لدور تركيا وحتى رهان على دور تركيا في دفع مسار الحل في ليبيا. لذلك مجرد أن يكون لتركيا علاقة قوية مع طرفي الانقسام، هذا أقوى أداة أنا بتقديري يمكن لتركيا أن تستند عليها وتتكئ عليها في جهودها لإنهاء هذا الانقسام. المسار الآخر وهنا مهم أيضا، الأداة الأخرى هي شبكة علاقاتها مع مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين المؤثرين في الحالة الليبية. مصر من الدول التي لديها تأثير كبير ومصالح كبيرة في ليبيا، ونعتقد بأن الانسجام الذي حصل بين تركيا ومصر في السياسة الليبية، أو الحد الكبير من الانسجام إن صح التعبير في مرحلة ما بعد 2020، كان له دور محوري في تكريس اتفاق وقف إطلاق النار منذ تلك الفترة وحتى اليوم، وفي نقل الصراع الليبي من مرحلة الصدام إلى مرحلة التجميد، وإن لم يؤدي هذا التجميد إلى حل حتى الآن، لكن على الأقل نقل الملف الليبي من مرحلة الصدام العسكري والمواجهة العسكرية إلى مرحلة التهدئة. وأعتقد بأن تركيا ستحاول إلى جانب مصر طبعا استثمار هذا التأثير والنفوذ للبلدين في ليبيا من أجل الدفع باتجاه إنهاء الانقسام. لذلك لم يكن مفاجئا أن تتزامن أو أن تأتي زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان إلى القاهرة بعد زيارته بشكل مباشر إلى كل من
1: إلى طرابلس وبنغازي.
2: الأداة الأخرى الثالثة هي علاقة تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مبادرة طرحتها الإدارة الأمريكية، لن أتحدث كثيرا يعني في هذا الأمر، لكن ألخص الأدوات التي
1: هذه أريد أن أعود إليها بشكل منفصل.
2: نعم.
1: معك.
2: نعم.
1: يعني مسألة المبادرة الأمريكية والعمل ربما،
2: وأيضا الدور التركي في هذه المبادرة.
1: نعم، العمل المتوازي. صحيح. التركي معها. أستاذ المهدي، الظرف الإقليمي إلى أي مدى تراه مناسبا لإحداث يعني اختراق فعلي في ملف الانقسام الليبي، وهل يمكن أن يعني يكون هناك رأي موحد حول ليبيا موحدة؟
0: نعم، هو من ناحية الظرف الدولي والإقليمي هو ظرف مناسب جدا، لأن التهديدات التي تجري في مضيق هرمز والعرقلة صادرات النفط هناك، يعني هذه ترفع من أسهم ليبيا كونها صاحبة الاحتياطي الأكبر في أفريقيا، وبالتالي ربما تنظر إليها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كبديل لتغطية العجز الذي قد يحدث إذا ما تطورت الأحداث في مضيق هرمز. أيضا التوترات الأمنية في السودان وفي غيرها من الدول، وتجعل من حل المشكلة في ليبيا هو يعكس الأمن في تلك الدول، كون أن ليبيا أصبحت اليوم ممر لتهريب الأسلحة وتهريب الهجرة غير الشرعية سواء إلى أوروبا أو تدريب المرتزقة في الجنوب واستخدام بعض القواعد في مناطق جنوب شرق ليبيا، سيما المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر لتدريب مجموعات مسلحة تغذي الصراع الروسي الأوكراني. كل هذه المعطيات تعطي الأهمية لليبيا حتى تقوم الدول الصديقة والمهتمة بالملف الليبي لمحاربة أو محاولة تسوية الأوضاع السياسية في ليبيا. ولكن في اعتقادي أن الأزمة هي داخليا بدرجة أولى، لأن في اعتقادي أنه لا توجد إرادة سياسية.
1: يعني أنا سآتي إلى هذه النقطة معك، وأنا أعتذر يعني كثيرا على المقاطعة، الوقت يضغط علينا بشكل كبير جدا. أستاذ محمود، الدور التركي في الإطار الكبير الدولي، وربما أبرز ما يقال فيه اليوم هو المبادرة الأمريكية. نعم. وباختصار لو سمحت.
2: يعني الولايات المتحدة الأمريكية طرحت مبادرة من أجل إنهاء هذا الانقسام. إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنجح هذه المبادرة، عليها أن تستفيد من أدوات التأثير التي يمتلكها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا وتوظيفها من أجل إنجاح هذه المبادرة. عندما نتحدث عن أدوات التأثير نتحدث عن تركيا أولا ومصر ثانيا. لذلك مسعد بولس عندما أو قبل أن يطرح المبادرة عقد اجتماع رباعي مع كل من المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وزراء الخارجية من أجل دعم هذه المبادرة، وبالتالي أتصور بأن هناك رهان أمريكي كبير على دور تركيا في ليبيا. ما ذكرته رائد مهم جدا، لأنه اليوم نحن نشهد حالة من التعويل الأمريكي أو من الاهتمام الأمريكي بدور تركيا، ليس فقط في ليبيا، على مستوى معظم قضايا الشرق الأوسط. في سوريا كان هناك رهان أمريكي واضح على الدور التركي في سوريا، أيضا في الشرق الأوسط هناك اهتمام أمريكي كبير بالدور التركي في هذه المنطقة. وهذا الدور وهذا الاهتمام الأمريكي يعكس أهمية، يعكس حقيقة أن تركيا اليوم أصبحت دولة لديها تأثير كبير وحضور كبير في محيطها الإقليمي، وهي قوة استقرار تدفع باتجاه استقرار داخلي. والولايات المتحدة الأمريكية إذا كان لديها مشروع حقيقي لمعالجة صراع داخلي أو إنهاء الانقسام في دولة لدى تركيا مصالح وحضور فيها، عليها أن تتعاون مع تركيا. لذلك أعتقد بأنه من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تستفيد من الحضور التركي في ليبيا والدور التركي لإنجاح الجهود الأمريكية لإنهاء الانقسام.
1: أستاذ المهدي، أعود معك إلى النقطة التي تفضلت بطرحها قبل قليل، وهي القبول الداخلي لدى الفرقاء السياسيين ولدى الأطراف في ليبيا. إلى أي مدى يمكن توفير هذا القبول بتوفير أرضية مناسبة لتوحيد العمل وتوحيد شطري البلاد بين قوسين؟
0: نعم، هو أعتقد أن هذا طموح بعيد المنال، ولذلك أشار السيد فيدان إلى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية للوصول إلى هذه النتيجة. أما من ناحية التفاهمات بين الأطراف السياسية، فكلنا يعلم بأن خليفة حفتر هو يسعى للسيطرة على كامل ليبيا، وحاول أن يستعمل ذلك بالقوة ولم يستطع، واليوم يحاول الوصول للسياسة. والأطراف السياسية سيما في المنطقة الغربية يتعي أطماح خليفة حفتر، وتعي جيدا أنه إذا وصل إلى السلطة أو إلى النفوذ العسكري في كامل التراب الليبي، عندها لن يتخلى عن السلطة وسوف ينقلب على أي اتفاقات، سيما وأنه سبق له أن قام بمثل هذا الدور عندما كانت هناك اتفاقات بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد فايز السراج سابقا مع خليفة حفتر، والذي كانت ربما تنتهي بها هذه الانقسامات وأثناء تلك الحوارات قام خليفة حفتر بمحاولة الانقضاض على العاصمة، وهذا ما أفشل كل تلك الجهود. اليوم يخشى من خليفة حفتر أن يعيد ذات السيناريو، أن يتمسك بدوره، ولذلك الثقة غير موجودة. ولذلك طيب اليوم
1: يعني أستاذ المهدي لو تسمح لي، يعني تتكلم عن عامل الثقة وربما العامل العسكري والأمني، ألا يمكن على الطرف المقابل أو على اللجنة المقابل للمسألة أن يكون القوة العسكرية والأجهزة الأمنية هي بوابة ل

0: التوحيد وعامل من عوامل التوحيد. نحن شهدنا مناورات عسكرية مشتركة وغرفة أمنية مشتركة أيضا.
1: نعم، ربما يتم إنشاء غرف أمنية مشتركة أو غرف عسكرية مشتركة أو عمليات مشتركة، ولكن توحيد المؤسسة العسكرية بشكلها الحالي أمر غير متأتي، لأن المؤسسة العسكرية التي أسسها خليفة حفتر في المنطقة الشرقية لا تتعامل بعقيدة الولاء للوطن، إنما الولاء للأشخاص، ولذلك القائد العام هو خليفة حفتر، نائب القائد العام هو ابن خليفة حفتر، رئيس الأركان هو الابن الآخر لخليفة حفتر، الكثير من ضباط الدرجة الأولى في ما يسمى بالقيادة العامة التي يقودها خليفة حفتر هم من أبناء عموم خليفة حفتر، وبالتالي نحن لا نتحدث عن مؤسسة عسكرية بالنموذج الذي نطمح إليه، إنما نتحدث عن مؤسسة عسكرية ولائها لأشخاص ولنفوذ هؤلاء الأشخاص، وبالتالي التوافق على توحيد هذه المؤسسة هو يعني توحيد جسم صحيح قائم على سند بالقانون، وجسم آخر قائم على ولاءات شخصية وفردية، وبالتالي ذهب ما يسمى اليوم بالمبادرة الأمريكية إلى إنشاء عمليات مشتركة أو غرفة عمليات مشتركة ربما تتطور مهامها في المستقبل إلى حماية الحقول النفطية، وهو ما تهتم به الولايات المتحدة الأمريكية، وحماية الحقول النفط والموانئ، ما بعد ذلك لا يهمها بشكل كثير، وما يسمى اليوم بمبادرة بولس، وفي حقيقة الأمر لا يوجد مبادرة، بل أن بولس نفسه صرح بأنه لا توجد مبادرة، هو تحدث عن تفاهمات في إجراء عمليات عسكرية وتوحيد لأبواب الصرف، وهذا ما يهم الولايات المتحدة
0: نعم.
1: ولا يهمها الشأن الليبي،
0: أشكرك.
1: بخلاف الدور التركي والذي يهتم بتوحيد الشعب الليبي، توحيد المؤسسة وليس الأشخاص أو الأطراف السياسية، توحيد
0: أشكرك.
1: المؤسسة نفسها، وهذا التوحيد يجب أن يتم في أطر منظمة وليست بالشكل الذي يعمل إليه خليفة حفتر.
0: أشكرك جزيل الشكر من اسطنبول المحامي والمحلل السياسي المهدي كشبور، وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من أنقرة، حيث نناقش أبرز الأحداث على ساحة السياسة التركية وعلاقات أنقرة إقليميا ودوليا. ومن أنقرة نتناول في حلقتنا اليوم اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية، ونناقش أهميتها ودلالات توقيتها. كذلك نتطرق لزيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ليبيا ولقاءاته مع المسؤولين الليبيين في طرابلس وبنغازي. وأخيرا نناقش إقرار البرلمان التركي قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي في إطار مسار تركيا بلا إرهاب. فأهلا بكم.

0: وقعت كل من السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشترك في مكة المكرمة، وتأتي الاتفاقية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة، فيما قالت الرئاسة التركية إن الاتفاقية جاءت انطلاقا من العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث، وتعكس إرادتها في تعزيز أمنها الجماعي وتشجيع السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
1: من أم القرى ولد اتفاق لم تعرف المنطقة له نظيرا في تاريخها الحديث. قادة ثلاث دول لها مكانتها إقليميا اجتمعوا في مكة المكرمة ليوقعوا اتفاق دفاع مشترك عرف باسم اتفاق مكة. وفي متن الاتفاق ما يذكر بتحالفات أمنية عابرة للقارات. الاعتداء على أي دولة يعتبر اعتداء على الدول الثلاث، مادة دفاعية لا هجومية كما أكدت الدول الموقعة على الاتفاق. وقبل أن يجف حبر توقيعات اتفاق مكة توالت الأسئلة حوله، لماذا الآن وضد من؟ لا يخفى على أحد الظروف التي تمر بها المنطقة منذ نحو 3 سنوات، وسعي بعض الأطراف إلى خلق حالة توتر دائم فيها تمنع الاستقرار وتزيد من التهديدات. وهنا يظهر اتفاق مكة بوصفه خطوة استراتيجية لا تستهدف أي طرف، لكن كنواة لتشكيل نظام أمني وسياسي إقليمي جديد يعتمد على سياسة حل قضايا المنطقة من داخلها وفق شراكة رادعة تحمي أمن الإقليم واستقراره.

0: خارجيا يجعل من القوى الإقليمية شريكا أساسيا في صناعة الاستقرار وصياغة توازنات الأمن، لا مكتفية بتطبيق معادلاته المفروضة من الخارج، ويعمل على حماية مصالح المنطقة من الداخل في وقت يزداد فيه الغموض الأمني إقليميا وعالميا.
1: من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا في الاستديو، الصحفي في شبكة تيريتي محمد كانجي، أهلا بك، وأيضا أرحب بضيفي الصحفي المتخصص في الشأن التركي محمد أوزتورك. أبدأ معك أستاذ محمد، الرئيس أردوغان وصف اتفاق مكة بالخطوة الاستراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار والردع. على الصعيد الاستراتيجي، ما الذي تعنيه هذه الخطوة لا سيما بالنسبة لتركيا؟
2: نعم، شكرا أولا لك وللمشاهدين. طبعا هذه هي الاتفاقية من جهتها اتفاقية استراتيجية على خلفية ما يعني نرى في السياسات الولايات المتحدة في فترة الثانية لترامب، فهناك عديم الثقة ليس فقط في الشرق الأوسط، كذلك في أوروبا، وهناك دول عدة، فتركيا ودول المنطقة، أقصد الدول الشرق الأوسطية، الآن يبحثون عن الأمن في عدم وجود الولايات المتحدة، هذا شيء. والشيء الثاني، تركيا لها استراتيجية في المنطقة يعني مبنية على إرساء السلام في المنطقة وبأيدي الدول المنطقة، لأن بعد انهيار الدولة العثمانية المنطقة الشرق الأوسط أظن أكثر همجية في العالم وأكثر حروبا وأكثر إراقة الدماء في المنطقة، وهذا بسبب أولا أيدي الخارجية وكذلك وجود إسرائيل الاستفزازية وكذلك توسعية. فالآن ما يقولون عن الاتفاقية الدفاع المشتركة، اتفاقية مكة للدفاع المشتركة، يكون الردع الجماعي لكل من يريد المشاكل في المنطقة، فهذا استراتيجيا يفيد لكل دول ليس فقط لتركيا، لأن يعني في السياسات إسرائيل التوسعية يعني الهدف الأقرب والأول ممكن بعد إيران كما يقول السلطات الإسرائيلية تركيا، ولذلك هذا يكون استراتيجيا ردع بالنسبة لتركيا لمن يهاجم أي من هذه الدول الثلاثة.
1: أستاذ محمد، كيف تنظر إلى تكامل عناصر القوة بين تركيا الصناعات الدفاعية والموقع الإقليمي والدولي، والسعودية الثقل الاقتصادي والطاقة، وباكستان النووية؟
3: فيما يتعلق أن تقييم هذه الاتفاقية، هذه ليست اتفاقية دفاعية فقط من أجل تعريف الوضع، نرى بأن خارطة الطاقة قد تغيرت في المنطقة، وأهم مشكلة في المنطقة بما في ذلك باكستان أيضا إغلاق مضيق هرمز، وأيضا البحث عن البدائل هنا، ولهذا السبب بدون إيران ويجب بدون أن تكون إيران أو تقرر إيران مصير هرمز، فعلى سبيل المثال وزير الموارد المائية اللبنانية مثلا عندما زار مصفات النفط قال بأن النفط العراقي سيصل إلى لبنان وبعد ذلك سيتم تسويقه إلى الأسواق العالمية، وفي نفس الوقت رئيس الوزراء العراقي قام بالزيارة إلى تركيا وتم التوقيع على اتفاقيات بين تركيا والعراق، وفي لهذا السبب

0: mevcut İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra
1: بعد
0: Küba
1: الحرب
0: o
1: العالمية
0: enerji
1: الثالثة
0: petrodolar ülkenin bürokrasisine göre
1: ونظام
0: olarak
1: البترودولار،
0: ayarlandı. Bu da
1: هناك
0: Küba
1: تغيير
0: Cumhuriyeti
1: في هذا
0: Savcısı
1: النظام،
0: Savunma
1: وهناك
0: Bakanı
1: حملة في هذا الاتجاه،
0: enerji
1: ولهذا
0: hakkının
1: سبب
0: yeniden
1: أنه
0: planlanması konusunda da ele
1: يتم
0: almak lazım. Bir de tabii ki
1: تغيير هذه
0: Türkiye
1: الخارطة، خارطة
0: Enerjisi Dışişleri Bakanı Sayın
1: الطريق
0: Hakan
1: فيما يتعلق
0: Fidan'la
1: بالطاقة،
0: Mısır
1: ووزير الخارجية
0: Bakanı
1: هاكان فيدان
0: Nurattin ortak basın toplantısında da
1: في
0: farklı farklı
1: المؤتمر
0: bir
1: الصحفي
0: nokta vardı.
1: المشترك
0: Mısır dedi
1: مع
0: zaten
1: نظيره
0: Doğu
1: المصري،
0: Anadolu'dayız. İnşallah
1: يعني
0: tek
1: قال
0: başında
1: بأن مصر
0: ittifakı
1: شريك
0: farklı
1: طبيعي لنا،
0: sunacaktı.
1: وإن شاء الله ستكون
0: Dolayısıyla
1: جزء
0: bu
1: من هذه
0: aslında
1: الاتفاقية. وفي
0: Gazze,
1: الحقيقة
0: Kırım ve
1: فيما
0: İdlib
1: يتعلق
0: cephesinin
1: قزوين
0: gelişmesiyle
1: وقرم،
0: beraber Amerika-Ukrayna
1: يعني
0: ve
1: روسيا
0: Amerika Birleşik
1: وأوكرانيا
0: Devletleri İran savaş
1: وإيران
0: ittifakının gelişmesine karşı
1: والولايات المتحدة
0: bölgede
1: الأمريكية، الحرب
0: refahlı
1: موجودة في
0: diğer
1: المنطقتين.
0: ülkelerin attıkları bir
1: فهذه
0: adım olarak değerlendirilmeli
1: خطوة
0: ve bir
1: مقابل
0: ittifak.
1: ذلك
0: Bir de tabii daha geniş perspektiften
1: اتفاقية
0: bakarsak
1: مكة،
0: sınır
1: ولكن
0: ülkesi de
1: عندما
0: var.
1: ننظر من منظور
0: Amerika Birleşik
1: واسع هنا
0: Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti mesela
1: نرى
0: elektrik
1: مثلا
0: termikler enerji
1: الولايات المتحدة
0: alanında ve
1: الأمريكية
0: yapay zeka alanında
1: والصين
0: dünyanın geri kalanına
1: في
0: muazzam bir
1: الحقيقة
0: fark atmış durumda.
1: الآن هم
0: Belki bu
1: متفوقون
0: fark
1: كثيرا
0: daha
1: للعالم في
0: uzun vadede
1: الذكاء
0: daha da uzun
1: الاصطناعي،
0: vadede
1: وأعتقد
0: bu
1: بأن هذه
0: geri
1: الاتفاق
0: kalan
1: في الأمد الطويل
0: ülkelerin
1: والبلدان
0: uzlaşma
1: التي ستنضم
0: çabalarını
1: إلى هذه
0: ve hatta
1: الاتفاقية
0: yapay zeka
1: ستكون هناك
0: konusunda
1: نشاطات وفعاليات في
0: gelişmelerine
1: الفضاء،
0: gelişmelerine de destek olacak
1: ويكون هناك
0: ülkelerin
1: تعاون
0: özellikle
1: في
0: Birleşik
1: هذه
0: Devletleri ve Çin
1: المجالات
0: Halk
1: في نفس
0: Cumhuriyeti.
1: الوقت،
0: Bazı
1: والولايات
0: zamanlarda
1: المتحدة
0: bazı
1: والصين
0: ülkelerde artık
1: ف
0: orta büyüklükteki Türkiye gibi
1: والآن
0: Pakistan gibi
1: تركيا
0: ülkeler
1: ومثل
0: gelişmeyi
1: باكستان
0: mümkün
1: في
0: değil.
1: الحقيقة لا
0: Ortak
1: تستطيع
0: stratejik
1: هذه الدول
0: mevkilerini
1: أن
0: elde
1: تصل
0: edebilecek
1: إلى
0: ülkelerin
1: السرعة الموجودة في
0: oluşturacak ihtiyaçlara
1: قوتين
0: ihtiyacımız
1: العظمتين،
0: var.
1: ولهذا
0: Türkiye
1: سبب
0: de
1: نحن
0: tabii ki
1: بحاجة إلى
0: İsrail
1: تحالف،
0: maksimalist
1: ومن دون شك
0: politikalarına
1: هناك
0: karşı mutlaka
1: سياسات
0: partisi
1: توسعية
0: etmemiz
1: لإسرائيل
0: gerekiyor.
1: يجب أن نضع
0: Ve
1: سد لذلك.
0: dediğim gibi bu Kırım
1: ومثلما
0: ve
1: ذكرت
0: Hürmüz cephelerinin
1: فيما يتعلق
0: gelişmesine
1: بجبهة
0: karşı da
1: القرم وهرمز
0: alınması gereken
1: وتوحد
0: önlemler var.
1: الجبهتين فهناك تدابير يجب أن تتخذ إزاء
0: Peki,
1: ذلك.
0: أستاذ محمد ما مدى الإضافة التي تشكلها تركيا للمعادلة الدفاعية لكل من السعودية وباكستان؟
2: يعني كما تفضل أستاذ، هناك ميزات لكل دول الثلاث. يعني في ناحية باكستان لها الجيش القوي، وأهم من هذا الأمر التجربة في الساحة، لأن هناك تهديدات إرهابية تجاه باكستان من جهة، وكذلك تهديد الهندي من جهة أخرى. لذلك دائما الجيش الباكستاني جاهزة وعندها تجربة، هذا مهم. والشيء الثاني، لديها الردع النووي، الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي تمتلك
0: قوة
2: رؤوسا
0: نووية.
2: نووية لا تكفي بهذا القدر. لديها صواريخ قريب ومتوسط المدى. إذن هذا مهم، ميزات باكستان. وعندها ما نسمي موارد بشرية كبيرة معززة باللغة الإنجليزية، هذا كذلك شيء مهم. يعني لأن في تركيا وفي السعودية لا تجد هذا الأمر. وبالنسبة لتركيا، يعني في عقدين الأخيرين تطورت إنتاج الصناعي، ويتطور كذلك إلى الأمام. وكذلك لتركيا الجيش القوي، ثاني أكبر الجيش في حلف الأطلسي ناتو، وكذلك لدى الجيش التركي تجربة في الميدان. هذا مهم، لأن الجيش الذي ليست لها تجربة في الميدان في أي حرب اشتباك، يعني قد يكون لها أضرار كبيرة جثيمة. فهذا كذلك مهم. لدى التركية تجربة في تكنولوجيا، وأهم من هذا الأمر، تركيا كعضو في ناتو منذ 1952 داخل الناتو، وتجربة الناتو كذلك لدى التركية، وممكن تركيا يفيد في تشكيل أي منظمة شبيهة للناتو. وعند السعودية كما تفضل أستاذ ميزات أخرى، يعني إضافة إلى القوة المالية، ولكن يعني الوضع الجيوستراتيجي للسعودية، نتذكر لها سواحيل على الخليج وكذلك على بحر الأحمر، فتقريبا جار يعني من جهة ما يسمى الخليج عقبة إلى مصر وإلى إسرائيل. هذا كذلك مهم. يعني كذلك القوات الجوية لدى السعودية قوية جدا. إذن يعني ميزات إذا يندمج مع بعض إذن يكون قوة كبيرة. إذا كان واحد مثلا ميزة في التركية باندماج هذه الميزات الثلاثة ممكن يكون ضرب 10 أو 20.
0: ميزة قوية وقوة متكاملة ربما تقلق بعض الدول. أستاذ محمد، عندما يقول الرئيس رجب طيب أردوغان إن هذا الاتفاق غير موجه لدولة بعينها، من يريد أن يطمئن؟
1: بعد الحرب الباردة الآن يحاولون بحبس العالم إلى قطبين، لم يقولوا ذلك بصراحة، ولكن الواضح هنا هناك الصين، روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ومن جهة أخرى هناك أيضا الضوء الأخضر تم إشعاله من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل، والمهم هنا بلدان جي 7، يجب أن لا يتم تغاضي ذلك. وفيما عندما بدأت الإبادة الجماعية في غزة، بايدن زار، وأيضا شولتز مستشار الألماني والزعماء البلدان الأخرى أيضا، فإنهم في الحقيقة أشعلوا الضوء الأخضر لإسرائيل، وتم الآن استشاة الآلاف في غزة، ولهذا السبب نحن وجها لوجه مع إرهاب إسرائيل. وإذا يكون هناك اتفاق في العالم، فتركيا السعودية العربية المملكة العربية السعودية وباكستان، ففي الحقيقة البلدان الثلاثة الآن في ضد الاستقطاب الجديد، الآن قاموا بإقامة التحالف فيما بينهم الثلاثة، والبلدان التي ستنضم إلى هذه الاتفاقية أنهم دائما يساندون مصالحهم الوطنية فقط. يعني تم وضع رسم الاستراتيجية، اللوحة هذا فيما يتعلق بحر الأحمر وأيضا الخليج والبحر الأسود ومنطقة القزوين، وكل هذه المنطقة كلها ضمن هذه الاتفاقية، ضمن اتفاق هذه الاتفاقية. وقبل شهر من بدء إبادة غزة تم البحث، هناك سيكون سينتقل إلى الهند وبعد ذلك إلى غزة وبعد ذلك إلى أثينا. تم البحث هنا بطريق للتجارة، والولايات المتحدة وبايدن قدموا دعم كبير دل، وبعد ذلك شهر بدأت الإبادة في غزة. يعني الآن البلدان في اتفاقية المكة والبلدان التي ستنضم إليها في الحقيقة كلها الآن في الحقيقة، فإنهم تركيا ماذا فعلت؟ مع أذربيجان يعني فرضت الضغط على أرمينيا لكي تنهي احتلالها لقرباخ، وأرمينيا التي كانت قد نفذت الإبادة الجماعية هناك الآن يتم تقديم لها النفط والغاز غاز من قبل أذربيجان. نحن في الحقيقة هذه الاتفاقية ممكن أن تتوسع بهذا الشكل بشكل إيجابي، وفيما يتعلق

0: هذا السؤال من باب إسرائيلي. يعني اتفاقية مكة لا تضر أحد ولا ضد أحد، ولكن هذه مشاريع طريق التجارة التي يراد فتحها بالدم، هذه البلدان تعرض ذلك، ولهذا السبب يعني قالوا خوفوكم بالشيوعية والإمبريالية الأمريكية وما شابه ذلك في الفترات الماضية، والآن أنتم بدأتم بترك مصالحكم الوطنية بأنهم تشكلون تحالفات وما شابه ذلك. الآن نرى هذا السبب، فأن رئيس الجمهورية أردوغان قال وأعلن بأن هذه الاتفاق لا تعارض أي بلد ولا ضد أي. نحن من جانبنا فقط، ونحن من جانب المنطقة فقط.
1: أستاذ محمد، أيضا لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان تصريحات يطمئن فيها بأن هذا الاتفاق ليس موجها لأحد، وفي هذه التصريحات يقول إن الدول الثلاث تركيا السعودية باكستان ليست دولا توسعية، وهذا يحيلنا إلى الدولة الأكثر توسعية في المنطقة إسرائيل. اتفاق مكة ماذا يعني لإسرائيل على المدى الاستراتيجي والطويل؟
2: يعني كذلك يقول سيد وزير الخارجية، هذه الاتفاقية للدرع الجماعي، وكذلك يضرب مثالا عن ناتو، فيقول يعني في تاريخ ناتو، ناتو طبعا منظومة كبيرة جدا لها خلفية طويلة، ممكن مرتين أو ثلاث، يعني أفغانستان كوسوفو وكذلك ليبيا تدخلوا، وفي يعني عقود لم يعني يتحركوا، فقط منظومة دفاعية
1: ردعية.
2: نعم، فأي واحد إذا مثلا يحاول أن يهجم فيفكر ألف مرة. إذن سيد هاكان فيدان كذلك يضرب هذا المثال، إذا يحاجم أي واحد لهذه الاتفاقية إذن ندافع عن أنفسنا، وكذلك يقول هذه الاتفاقية ليست موجهة لأي طرف، ولكن نطمئن الآخر في الأمن والاستقرار في المنطقة، يعني نطمئن السعودية والباكستان، وباكستان والسعودية يطمئن تركيا، هكذا يعني يطمئنون للأمن لأنفسهم. ولكن إذا يعني يتم أي هجوم على هذه الاتفاقية إذن يكون شيء من قبيل الدفاع النفسي عن هذا الشيء، ولكن هذا في يعني التوري هكذا. ولكن ماذا يعني هذه، يعني لماذا احتاجت هذه الدول لمثل هذه الاتفاقية؟ يعني إذا نرى في المنطقة، أولا هناك إسرائيل يعني يتخذ أو تتخذ السياسة التوسعية، واليوم كان وزير دفاع الإسرائيلي يصرح بأن الإسرائيل لم يخرج من الأراضي احتلتها في لبنان في سوريا وفي غزة. إذن إذا أي شيء مثلا يحدث لهذه الدول ممكن في المستقبل، فإسرائيل ممكن يعني يفكر أن هذه الاتفاقية عليها. وكذلك هناك قد يعني يكون عدم ارتياح عند إيران، عند إيران، لأن إيران رغم أن لديها علاقات حميمة صميمة مع باكستان، لأن باكستان الآن تتوسط يعني لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك مع تركيا جار لنا ولدينا رغم الخلافات يعني حدود بيننا، يعني حدود قبل 1650 أظنه،

0: لم يتغير، يعني يكون خلافات بين البلدين، ولكن ممكن يعني يحس الإيران كذلك، لأن كل هذه الدول دول سنية، قد يعني تفكر إيران هذه الاتفاقية عليها. ولكن يعني قبل أيام ناطق باسم خارجية إيرانية قال أن للدول الإقليم التحالفات لإرساء السلام في المنطقة. إذن هذه الاتفاقية لا تعارض ما يريد الإيران، ولكن هناك نقطة أخرى، وكذلك قد تأتي تهديدات من هذه الجهة، الوكلاء الإيران في المنطقة خاصة الحوثيين، وكذلك حشد الشعبي في العراق، لأن الآن الحوثيون يحاربون ضد السعودية ويضربون السفن ويضربون بعض المناطق في الأراضي السعودية، وكذلك حشد الشعبي قد يعني تقوم ببعض العمليات ضد السعودية. إذن هذه في الإقليم، ولكن كذلك لهذه الاتفاقية بعد الدولي، يعني لا يريد دول الخارج الغربية وكذلك دول الآن تمنو مثل هذه الاتفاقيات، لأن هذا ممكن يحدث تآزر كبير، فلا يعطي مجالا لتدخلهم.
1: نعم، وضحت هذه الفكرة. دعني أستاذ محمد أنتقل الآن إلى الملف الثاني، حيث نناقش زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى طرابلس وبنغازي والجهود التركية في توحيد ليبيا.

0: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أعقاب زيارة رسمية أجراها إلى ليبيا وشملت العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، أكد استمرار دعم أنقرة لليبيا وشعبها دون أي تمييز في ظل مواصلة الجهود الحثيثة والتواصل مع كافة الأطراف الليبية في الشرق والغرب لتحقيق التوافق الوطني والدفع بحسن النية والحلول السلمية من خلال دعم مسار المصالحة الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
1: بعد أشهر من الاتصالات المكثفة في أنقرة، وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ليبيا، ورغم أن الزيارة استمرت ليومين فقط فإنها لم تقتصر على محطة واحدة، بل جمعت بين طرفي الانقسام الليبي معا. في العاصمة طرابلس التقى فيدان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قبل أن يتوجه إلى الشرق ويلتقي في بنغازي المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، فيما بدا تأكيدا على الرسالة التركية التي اختصرها فيدان بمبدأ ليبيا الواحدة.
2: أجرينا في بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية، والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي، كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا، وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
1: ومنذ بداية العام استقبلت العاصمة التركية عددا من المسؤولين الليبيين، بينهم وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، وهي زيارات تزامنت مع فتح رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين لقناة مباشرة مع الشرق الليبي بزيارته بنغازي ولقائه المشير خليفة حفتر شخصيا في أول اتصال بهذا المستوى منذ سنوات طويلة. غير أن سلسلة اللقاءات هذه لم تكن معزولة، فالتعاون التركي الليبي امتد إلى ما هو أبعد من الدبلوماسية ليشمل تدريب عسكريين من الشرق والغرب معا داخل تركيا وجمعهم لاحقا في مناورات عسكرية مشتركة استضافتها أنقرة. وتراهن تركيا في هذه الجهود على شبكة علاقاتها المتوازنة لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الطرفين في وقت يبدو فيه الحضور التركي أكثر صلابة من أي حضور آخر، تعززه اتفاقيات أمنية وتعاون عسكري مباشر واستثمارات نفطية متجددة.
0: أستاذ محمد، زيارة لافتة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ليبيا لم تقتصر على طرابلس، زار بنغازي أيضا، كيف نفهم الرسالة من ذلك؟
3: منذ البداية تركيا دائما تدافع عن سياسة ليبيا الموحدة، وعندما نرى حاولوا تقسيم العراق سوريا لبنان، في الحقيقة الآن يحاولون تقسيم لبنان والصومال أيضا من قبل إسرائيل والسودان في نفس الوقت، إسرائيل وبعض البلدان الأخرى يحاولون تقسيم هذه البلدان، وليبيا أيضا كانت أو رادوا تنفيذ هذه السياسة وتقسيم ليبيا إلى قسمين. وزير الخارجية السيد هاكان فيدان قبل هذه الزيارة ماذا حصل؟ المراقبون شاهدوا بأنه تم تنفيذ هجمات على مصفاة الزاوية، وفي نفس الوقت بعد ذلك في نفس الوقت تم اغتيال رئيس الاستخبارات في الجانب الشرقي أيضا واستشهد، إذن فأنهم يحاولون زعزعة الاستقرار في ليبيا وأنهم ينزعجون من الاستقرار الذي تريد تركيا تنفيذها واستمرارها في ليبيا، عراق، ليبيا أو الصومال، وحدة الأراضي لهذه البلدان أمر هام جدا، وأيضا تأسيس وحدتها من جديد والذين يقومون أو إسرائيل التي تقوم عكس ذلك وبعض البلدان الأخرى التي تساندها في الحقيقة، هذا يشكل بؤرة السياسة التي تنفذ إزاء إسرائيل، لأنهم يريدون تجزئة يعني فرق تسد ويحاولون تنفيذ هذه السياسة مثل ما يعني الربيع العربي قبل 15-16 سنة كان هناك مسار ولم يكن ذلك ربيعا، ولكنهم كانوا يريدون من شمال أفريقيا حتى بلدان الشرق الأوسط، كانوا يريدون أيضا بنهب مصادر الطاقة في المنطقة. اليوم نرى ذلك بوضوح، ولهذا السبب فأن زيارة هاكان فيدان إلى ليبيا هذا رد على الذين يريدون تقسيم ليبيا منذ 10 سنوات أو أكثر. الآن نرى بأن هذه السياسة أصبحت سياسة عقيمة، وفي نفس الوقت يجب أن نقول في شمال أفريقيا في سبتة على سبيل المثال منطقة تابعة لإسبانيا كانت هناك أيضا موجة الهجرة، وأعتقد بأن إسرائيل وكل يرى ذلك كانت وراء هذه العملية. وفي نفس الوقت لأن إسبانيا وحكومة سانشيز تقدم كل الدعم إلى الفلسطينيين وغزة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت تحاول إسرائيل أيضا قطع الربط فيما أوروبا وجنوب أفريقيا، ولهذا السبب في نفس الوقت أيضا وخاصة إيطاليا إسبانيا والبلدان الأخرى وزعماء هذه البلدان من أجل الوصول إلى مصادر في أفريقيا، نرى بأن هناك اهتمام كبير من هذه الدول، يعني هناك أيضا حصار من قبل الاتحاد الأوروبي، وأيضا هذا يمر طبعا كل ذلك من وحدة الأراضي الليبية.
0: أستاذ محمد، تركيا إلى أي مدى بتقديرك قادرة على لعب دور في تقريب وجهات النظر بين شطري ليبيا الشرق والغرب؟
4: نعم، أظن لديها صلاحية كبيرة، ولكن هذه الأمور أظن لا يستكمل إلا بدعم الدول الأخرى. يعني ولكن تركيا قطعت شوطا كبيرا، إذا نرى موقف التركية من ليبيا منذ 2014 أو الحرب الأهلي في ليبيا، أولا كانت محايدة، لأن الأسباب لهجوم على ليبيا لم تكن ناضجة. إذا تتذكر فرنسا لم تنتظر القرار حلف الناتو فحاجمت ليبيا، ولكن عرفنا السبب التعجيل الفرنسا فيما بعد. الآن رئيس جمهورية آنذاك نيكولاس ساركوزي في المحاكم وتم اعتقاله يعني ووضعوه في السجن، فكان منافع أوروبية. لذلك تركيا رغم أنها عضو في حلف الأطلسي الناتو كانت محايد، ولكن إلى أن وصلنا 2019 فتدخلت تركيا، ولكن ميزة التدخل التركي مهم. لماذا؟ لأن تركيا دائما تصف مع حكومات المشروع. يعني إذا نتذكر آنذاك كانت قوات حفتر يحاجم على طرابلس، يعني علما لدينا طرابلسان نسمي هذا طرابلس الغرب، ولدينا طرابلس شام في لبنان. فتركيا بالتدخل التركية حافظت أظن كانت حكومة الانتقالية آنذاك على سيادتها، وتم توقف القوات الحفتر، وتركيا أقامت التوازن العسكري بين الطرفين. فاليوم ماذا نرى؟ اليوم نرى يعني كان يعني الحكومة طرابلس تحارب ضد حفتر بتأييد تركيا، وتأييد تركيا ما زالت عليها. ولكن الآن وهذا طبعا عملية أو المسار، فشاهدنا رئيس مخابرات تركيا إبراهيم قلن زار الشرق ليبيا مرات، وكذلك صدام حفتر زار تركيا، وكان من المقرر أن يزور المشير خليفة حفتر، لا أعرف ماذا حصل. ولكن أول زيارة لهاكان فيدان إلى بنغازي يشير إلى أن تركيا قطعت شوطا في توحيد شطري أو ثلاثة أطراف، الغرب والشرق وكذلك جنوب. هناك مشكلة جنوبية في ليبيا كذلك. الآن تركيا لديها سياسة ليبيا الموحدة، فأظن قطعت شوطا. ولكن أعود وأكرر، لابد من دعم الجيران مثل مصر، ومصر كان في طرف الخفتر، ولكن بسبب اقتراب تركيا المصرية في سنوات الأخيرة، إذن هذه الدول أو دولتان التركية ومصر بتأييد الأمم وكذلك الولايات المتحدة تعمل.
0: نعم.
4: فإن شاء الله نتمنى أن يتم التوحيد الليبيا،
0: وهذا ما سيتبين ربما في الفترة القادمة. الآن ننتقل إلى ملفنا الأخير لهذا اليوم، حيث نناقش إقرار البرلمان التركي القانون المعد ضمن مسار تركيا خالية من الإرهاب.

0: إذن أقر البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب ليصبح قانونا نافذا. وجاء إقرار القانون في الجمعية العامة للبرلمان بعد مناقشات استمرت نحو 12 ساعة. وحظي القانون بتأييد 468 نائبا، فيما صوت 88 نائبا ضده وامتنع 6 نواب عن التصويت.
1: حدث تاريخي تحت قبة البرلمان التركي وبأغلبية 64 صوتا، مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي يتم إقراره رسميا. القانون الذي حظي بتوافق حتى من معظم الأحزاب المعارضة جاء أخيرا لتشكل تركيا نموذجها الخاص في إغلاق ملف الإرهاب.
2: هدف تركيا بلا إرهاب الذي انطلق مع أعمال لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية في تركيا يمثل عملية بناء نموذج تركي لقد أنشئت بالكامل بقدرات وطنية ومحلية ومن خلال الإرادة السياسية وقوة البرلمان التركي ومن دون الحاجة إلى طرف ثالث وبشكل يختلف عن جميع التجارب والتطبيقات الأخرى في العالم.
1: مناقشات مشروع القانون استمرت نحو 12 ساعة تحت قبة البرلمان، وذلك لحساسية ملف كان قد ألقى بظلاله الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على تركيا طوال أكثر من 4 عقود.
3: إن هدف القانون ليس أبداً أن ينسي الآلام التي عشناها في الماضي أو أن يفتح باب النقاش حول مشروعية الكفاح الذي خاضته الدولة ضد الإرهاب. إن الهدف هو جعل المكاسب التي تحققت هنا دائمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الآلام مرة أخرى وإنشاء أرضية قوية قانونيا وأمنيا ومجتمعيا لا تتيح للإرهاب أن يجد طريقا للعودة من جديد.
1: القانون يأتي في إطار تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب، وهو مشروط بالتحقق الرسمي من إنهاء تنظيم PKK الإرهابي وتسليم أسلحته وذخائره. وخلال المرحلة المقبلة سيبقى البرلمان التركي حاضرا في تقييم تنفيذ القانون ورفع توصياته. تطوي تركيا 4 عقود دامية بإقرار قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي يستند إلى أسس واقعية ومستدامة يستهدف ترسيخ السلم المجتمعي بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تعزيز الديمقراطية والتنمية والرفاه الاجتماعي. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
0: أستاذ محمد، عودة إليك. رئيس البرلمان نعمان قرطلمش وصف ما جرى في البرلمان بأنه توافق سياسي غير مسبوق لدعم مسار تركيا بلا إرهاب، نتحدث عن تأييد 468 نائبا للقانون. ما الذي يعنيه ذلك برأيك؟
4: فيما يتعلق بما قاله قرطلمش، قال أيضا بنقطة أخرى هنا، قال هذا مسار يعني تركيا فقط، ليس هناك عين ثالث هنا. ومن دون شك فبدعم كبير من مجلس الأمة التركية الكبير وإصدار هذا القرار أو هذا القانون بهذا الشكل، نرى بأن التوافق هنا كان قويا جدا وأظهر ذلك للعالم. وفي بداية البرنامج ذكرنا يعني البلد إذا كان لم يستطيع بتسوية مشاكلها الداخلية طبعا لا تستطيع بأن تقوم بحلول في خارج حدودها. ولهذا السبب تركيا بلا الإرهاب، الآن تركيا تريد بأن يكون هناك تركيا بلا الإرهاب وننتقل إلى العراق. وشاهدنا في العراق بأن هناك قواعد سرية أقيمت في الأراضي العراقية، وأيضا كيف ظهرت داعش.

0: تنظيم، وفي منطقة الرافدين أيضا وفي سوريا. ما هي المحاولات التي لحد الآن لم نكشف التفاصيل هنا؟ من يتم استخدام قواه كسلاح في المنطقة؟ فيما يتعلق بالعين الثالثة هنا، وعندما نرى الأمثلة في العالم على سبيل المثال إيتا في إسبانيا وفي إيرلندا، إيرا منظمة إيرا، وفي سريلانكا نمور تاميل، في كل هذه البلدان والأحداث الإرهابية هناك، الولايات المتحدة أو بلدان إسكندنافية قامت بالتوسط وظن بأنه تم تسويتها، ولكن نحن أمام شيء حرج جدا. في 1998 في اتفاقية الجمعة المباركة ذكر بأنه تم القضاء على منظمة إيرا، ولكن بدأت الاعتداءات من جديد، و يعني هناك تهديدات لبريطانيا وإيرلندا الشمالية أيضا. إذن بوساطة الولايات المتحدة كان قد ظن بأن الحل المشكلة قد حلت هناك، ولكن إذن عندما نرى بأن تركيا بلا إرهاب، السيد بخشري والسيد أردوغان أكدا يتطلب بتقوية الجبهة الداخلية قبل كل شيء، ولهذا السبب الآن نرى بأن الوضع الآن في وضع صامت جدا. لنتذكر ما تم حصوله في سوريا، سنتكوم قدمت الدعم آنذاك ومنظمة إرهابية من أجل تشتيت سوريا. من أي يوم انتقلنا إلى أيام الآن الحالية، ولهذا السبب نرى بأنه تم إلغاء تلك المنظمة لها، ولكن تم تحقيق ذلك عن طريق تحكيم الجبهة الداخلية.
1: أستاذ محمد، مسار تركيا بلا إرهاب مسار طويل، مر بالفلاتر الأمنية، ثم مر الآن في البرلمان، تم إقرار القانون، أصبح قانونا نافذا. بعد إقرار القانون ما هي الخطوات المتبقية من هذا المسار؟
2: قبل أن أتطرق إلى هذه المسألة، أنا أريد أن أوضح لمشاهد العربي، لأن هناك تضليل إعلامي كبير في العالم، فيقال أن الأكراد في تركيا أقلية، وكذلك لا يمنحونهم حقوقهم. هذا خاطئ جدا. لماذا أقول؟ يعني محتوى الأقلية في تركيا ليس على أساس القومية، على أساس الدينية. الأقليات في تركيا غير المسلمين كالمسيحيين وكذلك يهود، هذا شيء. والشيء الثاني، الأكراد والأتراك، منذ أن دخل الأتراك يعني في 1071 إلى ما نسمي آسيا الصغرى أناطوليا، مع بعض يعني مثل الأشقاء، وبعد تأسيس جمهورية تركيا الأكراد مثل الأتراك، مواطن مساوي لديها حق التصويت، وكذلك لديها حق انتخاب، لأن في تركيا نظام مركزي، ومثلا في كل ولاية يتم انتخاب، يعني في الولايات تقطن فيها أكراد كثيرا، وكذلك يعني أكراد ليس في منطقة معينة، يعني منتشرة في كل تركيا. وأنا ممكن أقول أن إسطنبول مثلا أكبر مدينة كردية في العالم، ممكن ملايين من الأسر الكردية موجودة في إسطنبول، وكذلك هناك يعني قد أظن هذا الرقم يكون أكبر، 4 ملايين أسر مخلوطة تزوجوا، يعني أكراد مع الأتراك،
1: أو العرب.
2: نعم.

0: هذا كذلك موجود. لذلك يعني الأكراد مثل الأتراك والعرب والشركس كلهم مواطن مساوي دستوريا في تركيا. هذه نقطة.
1: نعم.
0: والنقطة الثانية، هناك مفارقة كبيرة. لماذا؟ لأن الأكراد معروف بالتدين، يعني تذهب إلى أي مدينة أو قرى تجدهم متدينين، ولكن هذا التنظيم الإرهابي المركزي، يعني ممكن نسميها يعني الراديكالي ماركسي يساري، يعني ممكن راديكالي يساري. إذن هذا ليس من بين المجموع الجمعية الأكراد، يعني لأن يعارض أفكارهم مع فكر الديني الكردي. فأردت أن أشرح هذا الأمر، لو لدينا الوقت ممكن نتطرق.
1: هذه أصبحت واضحة، الوقت يداهمنا. أريد منك تعداد الخطوات التي تنتظر هذا المسار بعد إقراره في البرلمان.
0: نعم، يعني هذا قانون إطاري ومشروط ببعض الأمور. عندما يتم هذه الأمور إذن يكون هذا القانون جاري الحكم. فالشرط الأساسي هنا أن ينفسح أو يحل تحل المنظمة نفسها، هذا شيء، بكل فرعها، لأن لها فرع في العراق، في سوريا. في سوريا أظن اقتربوا عن حل المشكلة، لأن يتم الاندماج التنظيم فرق تنظيم هناك إلى دولة السورية. وكذلك يعني هناك بعض الفروع في العراق، إذن تحل نفسها. والشيء الثاني، تلقي السلاح أو يسلم هذا السلاح، ويؤكد من السلطات، هناك لجنة يؤكد هذا الأمر. عندئذ يكون الاندماج، ما نسمي ممكن الميليشيات، عندهم يندمجون إلى المجموعة أو جمعية التركية، ويكون لديهم حق السياسي. نعم
1: أستاذ محمد، مسار تركيا بلا إرهاب، يتخطى تركيا إلى منطقة بلا إرهاب، وهنا الحديث تحديدا عن سوريا والعراق. إلى أي مدى تعتقد أننا أمام مقاربة تركية شاملة لحل القضية الكردية، تتخطى تركيا لتشمل أيضا دول المحيطة بتركيا؟
2: تركيا، عندما نقول تركيا بلا إرهاب لا نقصد فقط منظمة PKK الإرهابية، وهذا سائر المفعول للدول الأخرى أيضا في المنطقة. وفي الربع الأخير من القرن 19، من أجل تشتيت الدولة العثمانية، بدأوا من البلقان وحتى إلى اتفاقية برلين. فيما يتعلق بالمجموعات الأثنية والتحريك هذه المجموعات الأثنية، على سبيل المثال 1923 بعد تأسيس الجمهورية التركية، وحتى 1938 نرى بأن هناك عصيان وتمرد، وتم دعمها من قبل بريطانيا والبلدان الأخرى الغربية. و 1968 بدأت فترة الماركسية، وبدأت وتسريع التنظيمات الإرهابية وعمليات الإرهابية في تركيا. ولهذا السبب نرى أيضا، عندما نرى بأن هناك إقليم في شمال العراق، ونرى بأنه بقت ضمن الحدود العراقية. لماذا؟ لأن هناك مبادرات أيضا من تركيا في هذا الصدد، وليس مثلما فترة صدام وإنما من أجل الشعب في الشمال. أيضا الآن نرى بأنه تم دخول مرحلة يتم الاستفادة من المصادر هناك للشعب العاش في المنطقة في الإقليم أيضا، ونرى بأن الشعب الكرد أيضا بدأ يتمتع بهويته YPG، ونرى بأن المنظمة وكل هذه المنظمات الإدارية لا تمثل الشعب الكردي الحقيقي. ولهذا السبب فهذه أو المسألة الكردية تم استخدامها استغلالها ضد الحكومات المركزية، ولكنها فشلت الآن، والآن بدأوا لا يستطيعون استخدامها كسلاح أو كأداة ضد الحكومات المركزية. وعندما نرى بأن حتى الفعاليات التنظيم الإرهابي في شمال العراق وحتى ممكن أن يكون هناك مستلزمات كثيرة، ولكن من تم إيجاد المسألة الكردية هناك يجب أن نرى تاريخنا بعد عام أو بعد
1: العصر الثمان. جزيلا لك، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الصحفي في شبكة تريتي. محمد كانجي شكرا لك. أيضا شكرا لضيفي في الاستديو أيضا الصحفي المتخصص في الشأن التركي محمد أوسترك، شكرا لكما، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم إذا فهمي.
9: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
11: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
7: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

rest right away.

فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية وتفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. الجيش السوداني يصد هجوما للدعم السريع بالمسيرات على الخرطوم وعطبرة، وتصاعد الاشتباكات في شمال كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

0: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن علاقات بلاده مع تركيا تمثل ركيزة للاستقرار والتعاون في المنطقة. وأكد عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي هاكان فيدان في مدينة العلمين أن القاهرة تتطلع إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليارا، وشدد على أن المحادثات مع نظيره التركي بشأن التعاون الثنائي كانت مثمرة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن نتنياهو وفريقه يصعدون بشكل متزايد سياسات تنتهك كرامة الإنسان ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
1: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد، ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره. وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
0: ومن العلمين المصرية ينضم إلينا مراسلنا هاشم مناع. هاشم، أهلا ومرحبا بك. مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيرها المصري بدر عبد العاطي، أبرز ما ورد في هذا المؤتمر وخاصة فيما يتعلق بالتعاون التركي المصري في ملف غزة؟
2: مرحبا رائد، أشير إلى صعوبة في التواصل معك أو الاستماع إليك تحديدا من الاستوديو، ولكن فيما يخص هذا المؤتمر الصحفي يمكن القول أن المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية

0: وقف الحرب في غزة من أجل البناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أسهمت مصر وتركيا مع الوسطاء تحديدا في تحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين وإدخال المساعدات، وإن كان ليس بالشكل المطلوب سواء ما أكده هذا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وكذلك نظيره المصري، ولكن يرغبان في بذل المزيد من الجهود سيما مع التعنت الإسرائيلي ورفض نتنياهو الأخير لخطة 15 بندا التي تم التوافق عليها هنا في القاهرة وقبلتها حركة حماس، وأعلنت إسرائيل رفض هذه الخطة. سيبذل الوزيران المزيد من الجهود فيما يتعلق بهذا الملف. تم التأكيد أيضا على رفض تهجير الفلسطينيين، وأيضا ضرورة وقف هذه الحرب، إدخال المساعدات بالشكل الملائم تمهيدا لإعادة الإعمار، وأيضا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة. كان هذا فيما يخص غزة. كان هناك حديث أيضا عن الأوضاع في ليبيا. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جاء إلى هنا مدينة العلمين المصرية على الساحل الشمالي المصري قادما من ليبيا بعد زيارة لطرابلس وبني غازي. تم الحديث أيضا عن الأوضاع في ليبيا، ضرورة وتوافق الموقف المصري بشكل ما مع الموقف التركي فيما يتعلق بضرورة توحيد المؤسسات الليبية وإجراء ربما الانتخابات في ليبيا، وضرورة دعم مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الاستقرار فيما يخص هذا الملف. تم الحديث أيضا عن العديد من أزمات المنطقة. ربما كان هناك إشارة مهمة للتعاون المصري التركي المتنامي سواء فيما يخص الرباعية الدولية، أو أيضا تم التطرق إلى ما يمكن القول اتفاقية مكة التي انضمت إليها أو أسستها تحديدا تركيا مع السعودية وكان وباكستان، وكان من المفترض أيضا أن تنضم إليها القاهرة. تحدث وزير الخارجية المصري بعد تصريحات سابقة كانت لوزير الخارجية التركية وقال أن مصر من المرتقب أن تنضم إلى هذه الاتفاقية، ولكن هناك بعض المسائل الفنية التي يجب تسويتها. تحدث أيضا وزير الخارجية المصري عن اهتمام مصر الكبير أيضا بالانضمام إلى هذه الاتفاقية، لكن بعد إجراء بعض ربما الترتيبات الإجرائية القانونية والفنية التي ربما تأخذ وقتا، ولكن مصر ترحب بالتعاون المشترك مع تركيا ومع الشركاء في المنطقة. أيضا هذه الآلية الرباعية التي بذلت جهودا كبيرا، تم الحديث عن هذه الجهود بين مصر وتركيا والوسطاء، كذلك تم الحديث عن الصراع في السودان والحرب في السودان وضرورة إنهاء هذه الحرب وبذل الجهود مع كافة الأطراف. كان هناك أيضا ربما رائد اللافت في هذا المؤتمر أنه في خضم هذه الأزمات الإقليمية والتوترات الإقليمية التي ناقشها الوزيران، تحدثا عن انتقال اللاعب المصري محمد صلاح. وزير الخارجية المصري تحدث عن ترحيب الشعب التركي باستقبال صلاح وأن هذا محل تقدير كبير جدا من وزير الخارجية ومن الشعب المصري. كذلك أيضا الوزير هاكان فيدان تحدث عن هذا الانتقال للاعب المصري وحفاوة الجماهير التركية بوجود لاعب مصري عالمي بين اللاعبين الأتراك في الدوري التركي. أيضا الملف الثنائي، وربما كان هذا هو العنوان الرئيسي لهذا الاجتماع وهذا اللقاء، ولكن التوترات الإقليمية ربما كانت طغت على الاجتماعات. أما هذا التعاون الثنائي بين الجانبين كان تم الحديث عن العديد من النقاط فيما يخصه، تحديدا التعاون المتنامي بين مصر وتركيا، تعزيز التعاون في العديد من المجالات ومن بينها المجال التصنيع الدفاعي، اللوجستيات والنقل والطاقة، وأيضا تنسيق المواقف فيما يخص الممرات المائية وضرورة التكامل الإقليمي فيما يخص هذه الأمور، كذلك رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار. هذا الهدف ربما الذي تسعى مصر وتركيا إلى تحقيقه، ارتفاعا من 9 مليارات دولار. لا أعلم إن كنت معنا حتى الآن رائد لمواصلة الحديث، أعود إليك إذا كان لديك أي أسئلة أخرى.
1: نعم أنا أسمعك ويسمعك المشاهدون الكرام بشكل جيد، شكرا جزيلا لك من مدينة العلمين المصرية مراسلنا هاشم مناع. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ومصر تتبنيان موقفا مشتركا بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها.
2: تركيا ومصر olarak ortak bir anlayışla beraber hareket etmek değil.
3: التقيت بالأطراف المعنية في ليبيا وأجريت معها مباحثات مطولة. تركيا ومصر تتبنيان موقفا مشتركا بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم

0: تقسيمها. إن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها بالغة الأهمية، ليس للليبيين فحسب بل للمنطقة بأسرها. كما بحثت مع نظيري المصري القضايا المتعلقة بالسودان، وأجدد تأكيد سعينا إلى إيجاد سبل لحل المشكلات.
1: استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف مناطق شمال قطاع غزة وجنوبه. وقالت مصادر محلية إن مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل استشهد بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية بجوار مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. وإلى الضفة الغربية، حيث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل وطرقا فرعية شرق جنين ما عرقل حركة المواطنين وتنقلهم في المنطقة. وأضافت المصادر المحلية أن الإغلاقات شملت جانبي الشارع الرئيسي الممتد من قرية حدادة السياحية حتى حاجز الجلمة العسكري، بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال إعادة إقامة مستعمرة جنيم اليوم. اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قصرى في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفرض حظرا للتجوال وأغلق المحال التجارية وسط تصاعد التوتر في البلدة. وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة، فيما انتشرت عشرات الآليات العسكرية والجنود في البلدة. يتزامن الاقتحام مع استمرار مستوطنين إسرائيليين في محاصرة ثلاث عائلات فلسطينية لليوم الرابع بعد إقامتهم خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، ومنع أفراد العائلات من الدخول والخروج. نفى مسؤول لبناني التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن دول تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وقال مسؤول لبناني اليوم الخميس إنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل، وإن بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة. قالت رويترز إن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن الجانبين اتفقا على القائمة القصيرة خلال محادثات جرت في روما الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية. وأفادت المصادر بأن هذه الدول قد تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة والتفتيش المرتبطين بالتحقق من نزع السلاح. أعلنت السلطات السودانية انضمام 270 عنصرا و21 قائدا من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة إن مجموعتي 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا إلى القوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. أعلن المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني أن قواتهم مع الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الدعم السريع، فيما أعلن الجيش السوداني التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان.
2: تطور جديد يشهده السودان بإعلان الجيش التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. الجيش السوداني قال إنه ألحق خسائر كبيرة

0: أنف الأرواح والعتاد بقوة الدعم السريع التي كان قوامها 250 عربة قتالية. وأضاف أنه أجبر ما تبقى من القوة على الفرار إلى تخوم ولايات دارفور، وأن العمليات الهجومية ضد الدعم السريع مستمرة. وفي السياق، استهدفت قوات الدعم السريع العاصمة الخرطوم بطائرات مسيرة لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب هجوم منسق نفذته على 5 مدن يسيطر عليها الجيش السوداني. ويواصل الجيش السوداني التصدي لهجمات تشنها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، حيث تعرضت المدينة الحدودية مع إثيوبيا خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة وانتحارية. وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنياً ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباكات في مدينة قيسان. وأفادت مصادر عسكرية بأن المعارك ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. وتتعمق المأساة الإنسانية في السودان وتتضاعف أعداد النازحين جراء أمطار غزيرة وسيول في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما تسبب في نزوح أكثر من 950 أسرة ودفعها إلى اللجوء لملاجئ مؤقتة ومناطق مفتوحة في ظل الصراع المستمر. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل المسائل العالقة والتوصل إلى تسوية عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
2: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
1: قال مسؤول في البيت الأبيض إن العقوبات والحصار البحري جعلا طهران مفلسة تماما. وشدد المسؤول في مقابلة مع بلومبرغ على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات ضغط عدة يمكنه استخدامها ضد إيران خلال الأشهر المقبلة. اعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس أن الإجراءات التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني. نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن قائد قوات البسيج شبه العسكرية حسين طائب قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران. وجاءت تصريحات طائب بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على هذا المضيق. قالت شركة أمبريا البريطانية للأمن البحري إنها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولاين بيزنجي الجانحة قبالة سواحل سلطنة عمان. وأضافت الشركة في بيان مقتضب أن سفن إنقاذ في طريقها حاليا إلى موقع الناقلة لدعم عملية الإنقاذ. وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصديق البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب بأنها خطوة تاريخية.
2: تركيا تجدد قوتها في وقت يهتز فيه النظام الدولي وتمضي قدما بخطوات ثابتة نحو أهدافها. نعزز ردعنا العسكري من خلال تحركاتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد وشراكاتنا الاستراتيجية. نعمل على تطوير صناعاتنا الدفاعية بجهود مهندسينا ومواردنا البشرية. تركيا دولة تدافع عن حقوق المظلومين وتجاهر بالحقيقة دون تردد وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ. تصديق البرلمان على مشروع قانون يرمي لتحقيق هدف تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. بلوغ غايتنا المنشودة المتمثلة في تركيا خالية

0: من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب أمر بالغ الأهمية. بتكاتف الدولة والشعب سنعمل على حل هذه المسألة بشكل دائم بعدما كلفتنا أرواح عشرات الآلاف وأربعين عاما من عمر بلادنا.
1: أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لواء حسن رشاد خلال زيارة يجريها لمصر. في وقت سابق التقى فيدان بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في مدينة العلمين بحسب ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية. بحث وزير الخارجية التركية هاكان فيدان مع نظيريه الفرنسي والألماني التطورات الإقليمية، وأجرى فيدان اتصالين هاتفيين منفصلين بوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، وتناولت المحادثات خلالهما التطورات الإقليمية. قال متحدث وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تمثل بديلاً أو منافساً لحلف شمال الأطلسي الناتو، وإنما تعد آلية مكملة لبنية الأمن الدولي من خلال إسهامها في الأمن والاستقرار الإقليميين.
2: تركيا باكستان وسعودية عربستان أرسندا
3: اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تمثل بديلا أو منافسا لحلف شمال الأطلسي الناتو، وإنما آلية مكملة لبنية الأمن الدولي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هدفنا الأساسي هو تطوير التعاون العسكري بين الدول الثلاث وتعزيز قدرتنا على التحرك المشترك في مواجهة الأزمات المحتملة. والاتفاقية ذات طابع دفاعي ولا تحدد أي دولة باعتبارها عدوا أو خصما مشتركا. كما تنص الاتفاقية على إنشاء آليات سياسية وعسكرية استراتيجية بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة.
1: قتل 5 من أفراد فرق الاستجابة للطوارئ في انفجار وقع بشبه جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني. وقال حاكم مدينة سيفاستوبول إن القتلى الأربعة خبراء متفجرات وحارس أمن، وموضحا أنهم كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني عندما انفجرت ذخيرة قال إنها تابعة للجانب المهاجم. خرجت مصفاة نفط في مدينة أورسك الروسية عن الخدمة جراء تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. وقال حاكم منطقة أورينبورغ يفغيني سولنتسييف إن المصفاة تعرضت لهجوم قبل يومين ما اضطرها إلى التوقف أو وقف عملياتها بالكامل، وأضاف أن أعمال الإصلاح قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر، محذرا من اضطرابات في إمدادات الوقود لسائقي المركبات. لقي شخص حتفه وأصيب آخرون في انفجار بميناء روتردام بحسب متحدث باسم الشرطة الهولندية. وذكرت شرطة روتردام أن الانفجار وقع صباحا في أحد الطرقات الميناء فيما لم يتضح سببه بعد، ويجري التحقيق في ملابساته. ويعد ميناء روتردام الأكبر في أوروبا ويضم مصفاة نفط ومنشآت متعددة للبتروكيماويات. نددت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير المقبولة إلى جزر كوريل المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو. وقالت تاكايشي إن هذه الزيارة تتعارض مع الموقف الثابت لليابان بشأن الأقاليم الشمالية، وهي التسمية اليابانية لهذه الجزر. وأضافت أنها تشكل إساءة إلى مشاعر الشعب الياباني.
4: سجال روسي ياباني خرج إلى الواجهة في أعقاب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزر كوريل المتنازع عليها مع اليابان منذ عام 45 من القرن الماضي. بوتين وصل إلى جزيرة إيتوروب بحسب التسمية الروسية على متن سفينة عسكرية للمشاركة في ختام مناورات لأسطول المحيط الهادئ الروسي. بوتين جاء مستعرضاً لقواته البحرية تأكيداً لسيادة روسيا على هذه الجزر مخرجاً من مخرجات الحرب العالمية الثانية، ورداً على تصريحات يابانية مستمرة تصف الجزر بالمحتلة، وأيضاً بسبب موقف اليابان المؤيد

0: للعقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.
1: لا شيء أهم من تحقيق الأهداف على خطوط المواجهة في العملية العسكرية الخاصة، لكنكم لستم بعيدين عن الجبهة، بل أنتم أيضا في خط المواجهة، لأن الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والبحرية أمر بالغ الأهمية لحماية كامل أراضي روسيا. هذا أمر في غاية الأهمية للبلاد ولضمان أمنها.
0: زيارة بوتين أثارت غضب اليابان التي أعلنت استدعاء السفير الروسي للاحتجاج، بينما وصفتها رئيسة الوزراء اليابانية بغير المقبولة وتعهدت بإجراءات إضافية رداً على الزيارة.
2: الأراضي الشمالية جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية تاريخياً وبموجب القانون الدولي. زيارة الرئيس الروسي لجزيرة إيتوروفو تتعارض مع موقف اليابان الثابت بشأن الأراضي الشمالية، علاوة على ذلك فهي تسيء إلى مشاعر الشعب الياباني وهي غير مقبولة بتاتا.
0: وتأتي زيارة بوتين في ظل ظرف دولي متوتر في المحيط الهادئ عقب إطلاق كوريا الشمالية حليفة موسكو صاروخا باليستيا قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، تزامنا مع مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين سيول وواشنطن والتي لطالما نددت بها بيونغ يانغ، وسط مخاوف متزايدة من احتمال نشوب صراع في هذه البقعة المتوترة من العالم.
3: دمرت نحو 30,000 خلية نحل في غزة، وبلغت خسائر قطاع إنتاج العسل وتربية النحل نحو 39 مليون دولار منذ بداية الحرب.
1: فوق سطح برج سكني متضرر في حي تل الهوى بمدينة غزة، تتواصل تربية النحل في ظروف غير معتادة بعد أن أدت الحرب إلى تدمير المناحل وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. إبراهيم الضب رئيس الجمعية التعاونية لمربي النحل في قطاع غزة نقل خلاياه إلى سطح البرج بعدما أصبح الوصول إلى مناطق الرعي شرقي القطاع صعبا وخطرا، إلى جانب نقص المعدات اللازمة لممارسة المهنة. بدأ الضب بثلاث خلايا فقط قبل أن يرفع العدد تدريجيا إلى أكثر من 35 خلية.
4: وأنا كان حال بديت بثلاث خلايا نحل، والحمد لله صار اليوم عندي أكثر من 35 خلية نحل. لا شك أنه إحنا بنعيش في مكان، يعني حاطين نحن في مكان غريب ومريب، لكن هذا الواقع كلنا بنعيشه، إذا كان بشر ولا حشرة ولا حيوان، كلنا بنعيش في طبيعة غير طبيعتنا. حطيت هذا الخلايا النحل اليوم أنا هذا فوق البيت، البرج هذا المدمر.
1: وتقول بيانات الجمعية إن قطاع إنتاج العسل وتربية النحل تكبد خسائر بنحو 39 مليون دولار منذ أكتوبر 2023 مع تدمير نحو 30,000 خلية. وقبل الحرب كان نحو 1,000 نحال يعملون في القطاع، فيما تراوح الإنتاج السنوي من العسل بين 380 و400 طن. تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة الصادرة في يونيو الماضي إلى تضرر نحو 87% من الأراضي الزراعية في غزة، ما يقلص أيضا مصادر الغذاء المتاحة للنحل. وبحسب الجمعية انخفض عدد خلايا النحل إلى أقل من 500 خلية قبل أن يرتفع لاحقا إلى أكثر من 3,000 خلية يعمل عليها أكثر من 100 نحال، لكن استعادة النشاط تواجه نقصا في الإطارات الخشبية وشمع الأساس والأدوية والصناديق.
4: القطاع هذا يعاني معاناة شديدة لأنه كل أدوات النحل وكل مستلزمات القطاع النحلة كلها ممنوع من الاستيراد، ما فيش عندنا براويز، ما فيش عندنا شمع أساس، ما فيش عندنا أدوية، ما فيش عندنا علاجات، ما فيش عندنا الصندوق الخشبي، ما فيش عندنا أي حاجة، إحنا بنحتاج لكل حاجة.
1: وفي ظل هذه الظروف تستمر الخلايا فوق سطح البرج المتضرر، بينما يواصل النحل الخروج بحثا عن الغذاء والعودة إلى خلاياه.
3: وقبل أن نودعكم هذا تذكير بأبرز العناوين. فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصر شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. 5 قتلى.

0: جراء انفجار في القرم عقب هجوم أوكراني. روسيا تهاجم ميناء إسماعيل الاستراتيجي لتصدير الحبوب على نهر الدانوب. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
4: والله، شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: اشير الى ان قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الاسرائيلي،
13: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
14: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
15: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
16: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
17: نعم، إذا فهمي.
16: نعم، أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
18: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
19: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
20: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: بكون أولادي 4 صار 2.

0: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا، والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: هم الفهيم أخوتي، طبعا أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي، يعني ما أعتقدش في أخو زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة وفي نفس يعني جميعنا قرابة بعض، فكنا كل واحد في بيته، سمعنا المستوطنين انهم جايين، فرحنا عند بيت اخوي محمد، كان هو يعني اكثر واحد متطرف، فرحنا هناك كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد او اثنين او ثلاثه معهم سلاح كانوا طخوا.
0: تكشف الوقائع والتحقيقات ان هجوم المستوطنين كان مخططا، فاطلاق الرصاص بدا منذ لحظات الهجوم الاولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
1: يجوا هم من مستوطنة شيلو، وكان تاع الأمن في علم إنهم جايين، لأنه تاع الأمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا، فتال الأمن كان موجود عندنا، وبعديها يجوا المستوطنين وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتال الأمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين وأنا كنت هنا، فهيم ضربوه رصاصة هان في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هان في راسه، استشهد على المحل محمد، وأنا ضربوني رصاصة في جري هان، وهذا محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي يطلق علينا النار منها، لأن هاي الرصاصة تقريبا على مساوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
0: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا. وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد؟ قاموا مسكوني وبدي أطل عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، وما عينه مش مبين، وبلطلوني يما هم زامينه أطل بديهم، قام سكر باب السيارة مخلني إيش أشوفه. الجزر تقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين، قلت لهم يا يمي الله فهيم ما رد، روحوا طلوا لي عليه لا يروح مصاوب، لا يروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روح طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى رب ورضى كلبي، يرضى عليهم يما ملايين الرضا محمد وفهيم. أقول له لابني الثاني هذا جهاد، أقول لابني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأنه والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إشي من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما، أنا خضر حلوان ذبن، أنا ذبن هالكد عني صار. يوم كان لي أمرضهم يما إخوتي استشهدوا، وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما، ربنا اختارهم الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: ما حدث أمام منزل العائلة لم يكن حادثة منفصلة عن محيط قريوت، فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
1: خايفين طبعاً، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك، يكسر دارك، يقتل أولادك، بس أنت مش مسموح تضرب عليه حجر. إحنا خايفين طبعاً، خايفين، بس إنه نطلع من دورنا ما بنطلع من دورنا يا سيدي، والواحد كم يموت بدي يموت، نقتل في دورنا.
0: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حالياً في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كل

لها وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي المغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة، حسن مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر إجا مشان ينقذ الأولاد، معه زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم إنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضا، اللي هو قتل أحد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما إجا وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم إجا ينقذ الأطفال، وللأسف إطلاق النار يعني استهدفه وإجت الطلقة في صدره واستشهد.
0: في المغير نفسها وأمام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائلة أبو علي ألا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلاً جديداً من الحياة. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
3: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش، يعني فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت أسلاك شائكة، عملت زي السجن، صار البيت يعني بسبب بعد البيت عن البيوت في البلد، وآخر بيت موجود قريب من الالتفاف، والالتفاف صار قريب علي يعني بالأحرى. لهذا السبب اضطريت أحكم البيت أسلاك شائكة، يعني أصبحت مثل في السجن. والله أنا حابس حالي بحالي طبعاً، لأن عندي أطفال صغار وفي عندي خيارية كبار في السن، أكثر من 90 سنة عمارهم. بطلع على شغلي بدي أضطر أسكر البيت، تبقى محكم من قطعان المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس بغير حق. يعني غالبية وقتي ببكي في حراسة ومأمن البيت، يعني مسكر الأبواب، عندي حاطة أسلاك شائكة وحاطط فيه كهرباء 3 فاز يعني قوية وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
0: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان تحول البيت من مكان للراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
3: والله احنا بيجي طبعا طبيعه الهجمات احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحركوا اذا في سيارات بحركوهن، شبابيك بكسروهن، اذا كدروا يعبروا على البيت بحركوا طبعا البيت والموجودين فيه يعني بتذرعش، حتى الاشجار يعني قطعوا الاشجار، جميع الدار هذا جميع بيتي عليه اشجار الي هذول في الجرافات اجوا كلاعود بدون ذنب بدون اي عذر يعني بدون هيض بس.
0: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة. أما في شلال العوجة ووصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب ولم يحدث في ليلة واحدة، بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد وتكررت سرقة المواشي وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
4: احنا طبعا من مواليد منطقة شلال العوجة، يعني بداية حياتنا كانت هي عبارة عن تربية مواشي وأغنام. بداية عملية النزوح ما كانت يعني في يوم وليلة، كانت عبارة عن سلسلة هجمات تنسقت من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيرة، منها سرقة المواشي، الاعتداء على المية، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءات وكثرتها والأضرار اللي كبدت فيها وخسائر تكبرت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب العائلة تلو الأخرى.
0: بالنسبة إلى العائلات البدوية لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
4: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن إحنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هو ما فوق ال 18 سنة تعرف يعني كل إنسان بده يسعى لرزقه، بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
0: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
4: مكان بكين علي يعني صراحة أنني أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه، يعني مكان لليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر أنه قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين. يعني ساعة لو أننا رحلنا المنطقة ما بنشوفه كان لما بس أنا مرة إحنا كل يوم إحنا رايحين راجعين متفرج فيه، هذا المصيبة أكبر. أجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا أنت تعملوا مشاكل، المفروض أن بحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليك وهنا بدكم تحرسوه، يعني إحنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسة، هو الهدف التنكيل.
0: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والأراضي، ففي حوادث موثقة تعرضت دور عبادة للحرق والتخريب وتركت عبارات تهديد على الجدران، فالضرر لم يكن مادياً فحسب بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن القدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت لحم لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة، فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائماً هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
5: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري، اليوم هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
0: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصوراً كاملاً للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
6: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما. المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد، أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها، تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
5: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
0: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقا والدولة التي توفر السلاح والحماية، تنتقل أفكار البؤري من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
6: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضاً هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقاً يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
5: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
0: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء، وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
5: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة، وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب، عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة. في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجامعات داخل إسرائيل دائماً بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءا من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين بالحرق بإطلاق النار، هناك قصدية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحابه نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
0: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

أهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. فيدان يشارك في الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزارة الدفاع التركية تؤكد أن اتفاقية مكة لا تمثل بديلا أو منافسا لحلف الناتو وأنها آلية مكملة لبنية الأمن الدولي. وبعد معارضة كاتس لانسحاب من جنوب لبنان، الخارجية الأمريكية تنتقد المواقف الإسرائيلية وبيروت تشدد على الانسحاب الكامل.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يحط وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رحاله في مصر بعد جولة موسعة في ليبيا ليترأس الوفد التركي في الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية، وليبحث مع المسؤولين المصريين مختلف القضايا الإقليمية لتنسيق المواقف بشأنها. فما هي أبرز الملفات التي نوقشت وكيف بلغ التنسيق التركي المصري أعلى مستوياته؟
1: تستند العلاقات التركية المصرية إلى روابط تاريخية وسياسية واقتصادية، وشهدت خلال السنوات الأخيرة انتقالا تدريجيا من مرحلة التباعد إلى مسار متصاعد من التقارب والحوار، وتعزز هذا المسار مع تبادل الزيارات رفيعة المستوى وإنشاء آليات جديدة للتنسيق بين البلدين. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى مصر تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره بدر عبد العاطي وعددا من كبار المسؤولين. يعقد فيدان وعبد العاطي الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة المنشأة بموجب اتفاق إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى عام 2024، وتبحث المجموعة نتائج الاجتماع الثاني للمجلس إلى جانب التحضير لاجتماعه الثالث المقرر في تركيا عام 2028. تسعى أنقرة والقاهرة إلى رفع التجارة الثنائية من نحو 8 مليارات دولار العام الماضي إلى 15 مليارا، فيما تجاوزت الاستثمارات التركية في مصر 4 مليارات دولار، وتشمل مجالات التعاون الهيدروكربونات والطاقة وربط شبكات الكهرباء والتعدين والبنية التحتية مع تشجيع الاستثمارات المتبادلة. تبحث تركيا ومصر الارتقاء بالتعاون العسكري والصناعة الدفاعية إلى مستويات أوسع بالتوازي مع تكثيف التواصل بين المؤسسات المعنية ودوائر الأعمال، ويعكس ذلك توجها لتعزيز الشراكة لتشمل قطاعات استراتيجية تتجاوز التعاون التقليدي. تتصدر غزة ووقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية المباحثات، إلى جانب دعم الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز. كما تشمل المشاورات الاستقرار في سوريا وليبيا والسودان وشرق المتوسط.

0: سنوات ما بين تركيا ومصر.
1: مساء الخير أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك والإخوة المشاهدين. الحقيقة الزيارة هي حلقة في سلسلة مهمة وفاعلة ومؤثرة من التنامي الملحوظ والمضطرد في علاقات البلدين، الذين يمكن القول الآن أنهما يمثلان ركيزة الاستقرار في المنطقة. العلاقات المصرية التركية قطعت أشواطا كبيرة في اتجاه الرسوخ وفي اتجاه التحول من التوافق السياسي إلى العمل المؤسسي ووضع لبنات راسخة لهذا العمل، سواء كان فيما يتعلق في بالعلاقات الثنائية، إذ يمكن القول أن زيارة الوزير فيدان اليوم تحمل ثلاث مسارات متوازية ومترابطة. المسار الأول العلاقات الثنائية التي يتم معالجتها من خلال الاجتماع الرفيع بين الوفدين برئاسة وزيري الخارجية لمجموعة التخطيط للإعداد للاجتماع الثالث للمجلس الاستراتيجي بقمته التي يترأسها رئيسي البلدين. المسار الثاني هو مسار تعامل البلدين وتنسيقهما الذي أصبح مستمرا ومتواصلا فيما يتعلق بالملفات الإقليمية المهمة التي للبلدين في كل هذه الملفات رأي مهم وتأثير. وأصبح الآن الغالب هو نوع من أنواع التوافق، لعل ليبيا هي أهمه، وخاصة إنه هذه الزيارة يعني تكتسب أهمية خاصة أنها تأتي في أعقاب زيارة مهمة ومؤثرة للوزير فيدان لليبيا، انفتح فيها ليس فقط على الغرب في إطار العلاقات التقليدية القوية بين تركيا وبين الغرب الليبي. هذه المرة شملت الزيارة لقاءات مهمة للوزير التركي مع القيادات في شرق ليبيا وعلى رأسها المشير خليفة حفتر، وبلا شك أنه أطلع يعني نظيره المصري وكبار المسؤولين المصريين على نتائج هذه الزيارة. وكان لافتا أنه هناك توافقا بين البلدين على وحدة الوحدة الليبية وعلى انطلاق ليبيا كدولة موحدة.
0: طيب يعني أبرز الملفات التي تحدثنا عنها سيد فوزي. جميل جدا، يعني اتفاق مكة، أيضا الحديث عن البحر الأحمر، الملف الليبي، الملف الفلسطيني أيضا وغزة. إلى أي درجة هناك توافق مصري تركي في هذه الملفات البارزة؟
1: نستطيع أن نقول أنه البلدين يعني يرسخان يوما بعد يوم نوع من أنواع التوافق وسد الفجوات وتقريب الرؤى في كل هذه الملفات. الموقفان التركي والمصري أو المصري والتركي شبه متطابقان في غزة في إدانة العدوان وفي ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية وفي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وفي ضرورة تمكين اللجنة الفلسطينية وفي ضرورة يعني وضع خطة السلام التي اقترحها الرئيس ترامب والتي ترجمها ميلادينوف موضع التنفيذ. البلدين أيضا لهما وجهة نظر شبه متطابقة في السودان ضرورة الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته وأهمية وجود قيادة موحدة وجيش موحد في السودان. ليبيا كما قلت قطع البلدان شوطا كبيرا في سد الفجوات بينهم، وأصبح الآن يعني ركيزة استقرار في ربما يكون موقفهما أقرب إلى بعضهما البعض من الرؤية الأمريكية التي ترى نوع من أنواع تقاسم النفوذ في الوقت الوقت الذي يرى فيه الطرفان المصري والتركي غير ذلك، ضرورة ترسيخ المؤسسات الليبية والتوحيد الجهود بين الشرق والغرب. فيما يتعلق باتفاق مكة، من الواضح أن هناك رغبة وإرادة تركية مهمة في التحاق مصر باعتبارها الضلع الرابع للتنسيق الرباعي الذي كان سابقا ل

0: إطلاق اتفاق مكة لهذا الاتفاق، في حين أنه مصر الآن كان واضحا وكان مهما ولافتا اليوم أنه الوزير بدر عبد العاطي أشار إلى أن مصر استشيرت وأبلغت قبل إبرام الاتفاق، ولكن مصر
1: نعم.
0: لديها بعض الوقت يعني تأخذ وقتها في معالجة الأمور الدستورية ومعالجة الالتزام التعاقدية الأخرى وأيضا العمل المؤسسي، لكي يكون إذا كان هناك التحاق إن
1: نعم.
0: شاء الله يكون التحاق مؤسس وراسخ على قواعد ثابتة.
1: سعادة السفير، البحر الأحمر يمثل مصلحة مباشرة لمصر بسبب قناة السويس طبعا، ولتركيا أيضا لكونه يعني هذا البحر هو من أهم طرق التجارة والأمن الإقليمي. هل من الممكن أن يصبح هذا الملف مجالا جديدا للتعاون الاستراتيجي ما بين مصر وتركيا؟
0: بلا شك انه ايضا البحر الاحمر يعني اصبح من الملفات المهمه التي لم تعد قاصره على الدول المشاطئه له. نعلم انه هناك كيانا اطلق في المملكه العربيه السعوديه لامن البحر الاحمر يشمل مصر والسعوديه والصومال والاردن واليمن وهكذا، ولكن لا شك انه الوجود التركي البحري في المنطقه واهميه البحر الاحمر واهميه حريه التجاره بالنسبه لتركيا، وايضا التواجد التركي المهم والمؤثر في إفريقيا وخاصة في الصومال، وربما يكون هناك تلاقيا مهما في وجهات النظر بين مصر وتركيا خاصة فيما يتعلق في الصومال ووحدة أراضي الصومال ورفض أي انفصال لإقليم سومالي لاند وهكذا. كل هذه الأمور توضح أيضا أنه هناك مجالا متناميا لتعاون وتلاقي في وجهات النظر بين مصر وتركيا تأثير مشترك في ضمان حرية الملاحة التي تعني لمصر الكثير، لأنه البحر الأحمر يعد بالنسبة لمصر شريان حياة. مصر محصورة بين نهر النيل والبحر الأحمر، البحر الأحمر هو المنفذ
1: نعم.
0: الرئيسي لقناة السويس التي تمثل عائداتها والتي يمثل المشروع الاقتصادي بها أهمية قصوى للاقتصاد القومي المصري، ونهر النيل نعلم أيضا أنه المباحثات المصرية التركية تطرقت أيضا إلى الأمن المائي وأمن مصر المائي الذي يعد بالنسبة لمصر قضية وجودية، ولا شك أن تركيا تتفهم هذا من خلال تأثيراتها ومن خلال دورها المهم في القارة التركية. نعلم أنه الدائرة الإفريقية كانت دوما أهم الدوائر، من أهم الدوائر المصرية منذ عهد عبد الناصر. الدائرة الإفريقية أصبحت الآن أحد أهم الدوائر في السياسة الخارجية التركية، ومن هنا كان هناك في البداية قدر من التنافس. أستطيع أن أقول الآن أنه مساحة التعاون أصبحت أكبر من مساحة التنافس. التنافس حميد وموجود
1: نعم.
0: ومطلوب، ولكن التعاون مثمر وبناء، ومن الممكن أن يكون مفيدا للغاية للطرفين وللقارة الإفريقية وللدول الإفريقية وللأمن والاستقرار في دول إفريقيا
1: جميل.
0: بصفة عامة.
1: سعادة السفير، العلاقات التركية المصرية استعادت كامل التمثيل الدبلوماسي عام 2023، إلى أي مدى نجحت أنقرة والقاهرة منذ ذلك الوقت في تحويل هذه المصالحة السياسية إلى شراكة فعلية في مشاريع على الأرض؟ سعادة السفير، يبدو أننا فقدنا الاتصال ب السفير فوزي العشماوي، أشكره شكرا جزيلا على كل حال، وسنتابع معكم في ملفات هذه الليلة من العالم اليوم.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يؤكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك أن اتفاقية مكّة للدفاع المشترك لا تمثل بديلاً أو منافساً لحلف شمال الأطلسي الناتو، وإنما هي آلية مكملة لبنية الأمن الدولي من خلال إسهامها في الأمن والاستقرار الإقليميين. يأتي ذلك لتوضيح ماهية الاتفاق وأهدافه، وأنه لا يتعارض مع أي من التزامات أنقرة الإقليمية أو الدولية.
1: تركيا، باكستان وسعودية عربستان أرسندا.
2: اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تمثل بديلا أو منافسا لحلف شمال الأطلسي الناتو، وإنما آلية مكملة لبنية الأمن الدولي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هدفنا الأساسي هو تطوير التعاون العسكري بين الدول الثلاث وتعزيز قدرتنا على التحرك المشترك في مواجهة الأزمات المحتملة. والاتفاقية ذات طابع دفاعي ولا تحدد أي دولة باعتبارها عدوا أو خصما مشتركا. كما تنص الاتفاقية على إنشاء آليات سياسية وعسكرية استراتيجية بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة.
0: اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا من اسطنبول الخبير في شؤون الشرق الأوسط البروفيسور الدكتور جنكيز تومر. أهلا ومرحبا بك بروفيسور معنا. بروفيسور، تركيا وباكستان والسعودية وقعت في 7 أغسطس اتفاق مكة للدفاع المشترك، لماذا يظهر هذا الترتيب الأمني الآن تحديدا وفي ظل أي تهديدات إقليمية برأيك؟
3: مساء الخير أولا لكم وللمشاهدين الكرام. طبعا كما تعرفون المنطقة منذ زمن طويل يعني هناك مشاكل عدة من 90s حتى الآن، يعني بعد انتهاء حرب البارد بدأت كثير من المشاكل، أولا في العراق، قبل في أفغانستان، بعد ذلك في العراق، بعد ذلك كما يسمون ربيع العربي في سوريا واليمن والدول الأخرى، وأيضا هناك الخطر أو تهديدات المنظمات الإرهابية في المنطقة، ويعني أصبحت المنطقة تقريبا فوقانين تحتانين بسبب هذه المشاكل، وطبعا بسبب عدم استقرار الاقتصاد والسياسة بشكل أو والسياحة لم تتطور كثيرا. الآن طبعا هناك مشاكل جديدة في المنطقة، كما تعرفون المشكلة كبيرة إسرائيل موجودة ما زالت منذ زمن طويل، وأيضا طبعا دعم أمريكا لإسرائيل وأوروبا بشكل عام، وأيضا المشكلة بين إسرائيل وأمريكا وإيران والتهديدات إيران بسبب الهرمز وباب المندب الهوثيين، وطبعا يعني هناك كثير من المشاكل موجودة ويؤثر الاقتصاد المنطقة وعموما سياسة المنطقة. وهذه الدول الثلاث الكبرى، المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، حاولت أن تدافع عن مصالحهم في المنطقة.
0: لكن اسمح لي بروفيسور، يعني الاتفاق لم يحدد دولة أي دولة كعدو لهذا الاتفاق، ولا يوجه رسميا أي اتهامات ضد أي طرف بعينه، فكيف يمكن أن يعمل تحالف دفاعي من دون تحديد خصم مشترك لكل أعضاء هذا التحالف؟
3: أنا أعطيكم المثال، مثلا ناتو بالنسبة لناتو كان العدو
0: حلف وارشوا
3: أو السوفييت، ولكن بعد الحرب الباردة لم يكن هناك عدو بالنسبة لحلف ناتو، ولكن ناتو ما زال موجود. بالنسبة لهذه الاتفاقية، يعني بعض الناس يستطيعون أن يقولوا مثلا اليونان بالنسبة لتركيا أو الهند بالنسبة لباكستان أو الإيران بالنسبة للسعودية، هذه الأشياء ممكن الناس يستطيعون أن يتكلموا، ولكن خاصة بالنسبة للسياسة الخارجية لتركيا لا يوجد المفهوم العدو. يعني وكما صرح من وزارة الدفاع هناك ثلاثة الدول يريدون استقرار في المنطقة، وبسبب هذا أن يحلفوا بينهم حتى يكونوا استقرار في المنطقة. يعني هذا شيء لعدم هجوم لهذه الدول. هناك ليس
0: جميل،
3: الدولة
0: لكن
3: محددة
0: اسمح لي
3: من
0: أيضا
3: ثلاثة
0: بروفيسور، يعني
3: دول
0: أنا
3: دول.
0: أحاول أن أسأل جميع الأسئلة التي

0: تخطر على بال أي مشاهد. تركيا عضو في الناتو، وتركيا لديها اتفاق دفاعي مع الدول الحليفة في الناتو. كيف يمكن لتركيا أن توازن ما بين عضويتها وتحالفها مع دول الناتو وهذا التحالف الخارجي، رغم أن تركيا وضحت أكثر من مرة أن هذا التحالف لا يتعارض أبدا مع الناتو؟
1: صحيح، يعني نستطيع أن نقول أن الناتو هذه الدول عموما الولايات المتحدة والدول الأوروبية. يعني هل هناك أي خطر من دول أوروبية بالنسبة لتركيا والمملكة العربية السعودية والباكستان؟ لا يوجد. إذن هذا الحلف أو اتفاق مختلف تماما بالنسبة لي. ممكن نستطيع أن نتكلم عن روسيا، نستطيع أن نتكلم عن الصين بشكل عام، ولكن هذه الاتفاقية محلية للمنطقة ولمدافعة أو محافظة المنطقة حتى سيكون استقرار لكي تتطور هذه الدول الاقتصادية.
0: جميل.
1: يعني هناك مثلا في ثلاثة دول عندهم بطالة، مثلا في تركيا وفي باكستان وممكن في المملكة، وأيضا هناك الأزمة الاقتصادية موجودة. لماذا هذه الأزمات موجودة؟ بسبب عدم استقرار في منطقة، مثلا سياحة. عندما بدأت وإذا شنت الحرب أمريكا وإسرائيل إلى إيران، كل المناطق
0: صحيح
1: والسياحة حتى في تركيا
0: صحيح تتضرر.
1: تأثرت
0: صحيح
1: سلبيا، تضررت كثيرا. بسبب هذا هذه الدول الثلاثة يعني قالوا يعني كفى بهذه المشاكل منذ 50 سنة تقريبا و60 سنة، والناس في المنطقة ملوا من هذه المشاكل. يعني ويعني كما في سوريا، في لبنان، في العراق، في غزة، في فلسطين، يعني في كل الدول، في اليمن.
0: نعم
1: وبسبب هذا هناك بدائل الخطوط الجديدة بين هذه الدول.
0: لكن السؤال يبقى، هل من الممكن أن يتحول هذا الاتفاق السياسي إلى تعاون عسكري فعلي على الأرض عبر مناورات عسكرية مشتركة وأيضا تبادل للمعلومات العسكرية، البعد الاستخباراتي والأمني؟
1: ممكن، هذا طبعا ممكن، لأن تركيا كما تعرفون بالنسبة للأسلحة للدفاع متطورة جدا.
0: صحيح
1: باكستان المتطورة وهناك يعني دولة نووية. المملكة العربية السعودية كمان له إمكانيات كثيرة، واقتصاديا وأيضا ك ك يعني من رئيس الدول، رئيس من هذه الدول في الخليج وفي العالم العربي بشكل عام. وهذه يعني كل الدول له شيء الدول الأخرى تحتاج، وهذه نقطة مهمة. المناورات أو الأسلحة أو التعاون في الدفاع هذا ممكن. وأيضا أنا أنتظر أو أتوقع أن بعض الدول الأخرى في المنطقة
0: ستنضم.
1: حتى تدخل في هذه
0: مثل
1: الاتفاقية
0: أي دول
1: في المستقبل.
0: عدا عن مصر التي تم الإعلان أنها ربما ستنضم؟
1: ممكن مصر، ممكن دول أخرى في الخليج، ممكن سوريا،
0: أها
1: ممكن لبنان. يعني في هناك أنا يعني أتوقع الدول الأخرى أن تنضم في هذه الاتفاقية. هذه اتفاقية
0: نعم
1: جيدة بالنسبة للمنطقة. أنا يعني مؤرخ الشرق الأوسط، يعني منذ انتهاء الدولة العثمانية هذه، يعني هناك في محاولات اتفاقية بغداد، اتفاقية سانتو في
0: لم
1: ثلاثينيات
0: تكن لها
1: أربعينيات،
0: تأثيرات على الأرض، ربما على الأرض لم يكن
1: كلها
0: هناك. صحيح
1: يعني فاشلة أصبحت.
0: صحيح صحيح
1: ولكن هذا منذ زمن طويل أول مرة
0: المنطقة بحاجة لمثل
1: تنطلق.
0: هذا الاتفاق.
1: طبعا طبعا
0: لكن
1: طبعا
0: أيضا
1: صحيح.
0: إلى أي درجة التحولات الحاصلة في منطقتنا ساعدت في تسريع الوصول إلى مثل هذا الاتفاق؟ نتحدث عن حرب الإبادة التي قامت بها إسرائيل في غزة، نتحدث عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

0: صحيح، احنا يعني نحن تأخرنا كثيرا في الحقيقة. يعني إسرائيل هنا منذ بداية كان الـ20 وكالدولة بعد 1948، واحنا يعني هذه الدول في المنطقة يعني بسبب عدم التعاون حتى لا نستطيع أن نستعمل خط الحجازي، سكة الحديدية، هذا قبل 120 سنة أسست، لا ما استطعنا أن نستعمل هذا الخط، يعني الخط الموجود
1: نعم
0: ولكن لا نستطيع أن نستعمل، يعني ما في تعاون، وهناك طبعا مشاكل مذهبية، مشاكل أثنية، مشاكل الإرهاب وكذا، ويعني هذا بسبب هذا إسرائيل أصبحت أقوى في المنطقة من دول أخرى بسبب مشاكل في داخل هذه الدول
1: نعم
0: وعدم التعاون في المنطقة.
1: طيب، كان كما تحدثنا بروفيسور هناك العديد من الاتفاقات في الدول العربية في العالم الإسلامي بشكل عام خلال العقود الماضية، لكن كلها جاءت حبر على ورق دون تفعيل حقيقي على الأرض. ما الذي يمكن أن تمتلكه اتفاقية مكة ولم تمتلكه الاتفاقات السابقة؟
0: طبعا الجيو استراتيجية وزمن مهم جدا. الآن الظروف مهيئة لهذه الاتفاقيات، يعني هناك في حرب البارد بين وارشوا وناتو، بعض الدول في المنطقة كانت في داخل ناتو بعضها مع وارشوا، وحتى التسعينيات، بعد التسعينيات هناك مشاكل عدة في العراق، وبعد ذلك كما يسمى الربيع العربي. يعني الآن الظروف مهيئة جدا، طبعا إن شاء الله لا تبقى هذه الاتفاقية على الورق كما كان في الماضي، لأنه الآن في إمكانيات، خاصة مثلا بعد حرب إيران وأمريكا وإسرائيل، وهناك خطوط وأنابيب جديدة بطريق المملكة العربية السعودية، الأردن وسوريا، لأنه قبل كان ما في إمكانية في سوريا، لأن هناك حرب، إذا هناك حرب لا تستطيع أن تفعل شيء اقتصاديا تجاريا، أنابيب والخطوط، ولا الآن في إمكانيات، يعني باب المندب، الهرمز، هناك مشاكل، إذا نستطيع أن نستعمل كما فعل الدولة العثمانية الخط الحجازي بين المملكة العربية السعودية، الأردن وسوريا وتركيا، نستطيع أن نستعمل هذا الخط
1: صحيح.
0: حتى لنواصل إلى أوروبا.
1: البعض بروفيسور يربط ما بين هذا الاتفاق والاتفاق الذي وقع ما بين الهند، إسرائيل واليونان، ما تعليقك؟
0: صحيح طبعا، يعني هناك كل الدول له الهيمنة
1: تحالفات، صحيح.
0: والإمكانيات، تحالفات موجودة، وهذا كل الدول حرة يعني بالنسبة للتحالفات. العلاقات الدولية، طبيعة العلاقات الدولية مصالح والمنفعة، يعني إذا أي دولة ترى منفعة والمصالح لنفسه أو لنفسها تستطيع أن تتفق مع أي عهد. المهم هنا نحن 3 دول في المنطقة،
1: نعم.
0: وكل الدول تشبه بعضها بعض، الدولة دول إسلامية والثقافة الإسلامية، بيننا روابط تاريخية ثقافية اجتماعية، وأيضا مصالح بين هذه الدول الثلاث. رأينا هذا في الحروب الأخيرة في المنطقة، إذا نستطيع نتفق، وطبعا لكل الدول له حق
1: نعم.
0: لتتفق مع من هي تريد.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول، الخبير في شؤون الشرق الأوسط البروفيسور الدكتور جنكيز تومر، شكرا جزيلا لك.

في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تلغم تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس مسار التفاوض مع لبنان، فيصرح بأن قواته لن تنسحب من نحو 700 كيلومتر مربع تسيطر عليها حاليا، فتلقي تصريحاته موقفا أو فتلقى موقفا أمريكيا لبنانيا شاجبا في وقت

0: يجري فيه التباحث عن الدول المقبولة من الطرفين للإشراف على نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، فما تأثير تصريحات كاتس في المفاوضات مع بيروت، وكيف سيكون موقف الوسيط الأمريكي منها؟
1: تواصل إسرائيل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فتقصف القرى وتدمرها وتستولي على مناطق جديدة، ويتعهد قادتها بعدم الانسحاب من جنوب لبنان في تحد جديد أمام الدولة اللبنانية والوسيط الأمريكي. بلدات قضاء الصور والنبطية لم تسلم خلال الأيام الأخيرة من الغارات والقصف الإسرائيلي وتفجير الشقق تحت مزاعم ملاحقة عناصر حزب الله، ودون اكتراث بما تعهد به المفاوضون الإسرائيليون في واشنطن وروما خلال المحادثات بين بيروت وتل أبيب. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية نسفت ودمرت خلال الساعات الأخيرة مبنى مدرسة الشيخ نعيم مهدي المؤلفة من 4 طوابق في وسط بلدة زوتر الشرقية، كما نفذت تفجيرات في وادي بلدة تولين وتفجيرات أخرى بقضاء بنت جبيل. الجيش اللبناني أكد من جهته أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوبي البلاد تعوق استكمال انتشاره وعودة الأهالي إلى مناطقهم وفق الاتفاق، مشيرا إلى مضي الجيش الإسرائيلي في نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خرج في إطلالة جديدة منوها إلى أن جيشه يسيطر حاليا على نحو 700 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، متحديا ومتعهدا بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، مشترطا نزع سلاح حزب الله بالكامل أولا. كاتس أضاف أنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للاستعداد لوجود طويل الأمد في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. تصريحات لقيت معارضة علنية من الولايات المتحدة الأمريكية الوسيط بين الطرفين، حيث قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن لبنان وإسرائيل اتفقتا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وأكدت المصادر إلى أن التوصل إلى الاتفاق جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وهو ما نفاه مسؤول لبناني، مشيرا إلى أن لا اتفاق من هذا النوع وإن بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة. وبين التأكيد الإسرائيلي والإصرار على البقاء في لبنان وخرق الاتفاق ورغبة لبنان حكومة في التفاوض، يبقي مستقبل المشهد اللبناني مجهولا بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث القادمة.
0: انضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي صهيب جوهر، أهلا ومرحبا بك سيد صهيب. سيد صهيب، إسرائيل تقول إنها تسيطر على 700 كيلومتر مربع من لبنان، هل هذا الرقم يعكس تحولا في طبيعة الوجود الإسرائيلي مقارنة بما كان عليه الوضع بعد حرب 2006؟
2: مساء الخير لك ولي المشاهدين الكرام. إسرائيل بطبيعة الحال منذ بدء العدوان الأخير على لبنان بداية شهر أذار الماضي، واضح أنها اتخذت قرارا استراتيجيا، أولا بتوسيع احتلالها للجنوب اللبناني، وأيضا بأنها تريد عمليا في نهاية المطاف تثبيت هذا الاحتلال لفترة طويلة. لذلك اليوم هي تقوم بكل ما يمكنها من عمليات تجريف، من عمليات احتلال، من عمليات إلغاء جدي لكل مقومات الحياة في مناطق الجنوب اللبناني للبقاء في مساحة أكبر. لذلك أعتقد اليوم أنه إسرائيل تسعى لتوسيع الاحتلال، وكل المؤشرات الميدانية اليوم على الرغم من كل التفاوض الحاصل اليوم في روما وسابقا في واشنطن تدل أنه إسرائيل في المرحلة المقبلة في الشهر القادم ربما تسعى لتوسيع احتلالها لمناطق متعددة في جنوب لبنان، وهناك من يتحدث أن هذا الاحتلال قد يصل إلى منطقة الزهراني، نهر الزهراني.

0: راني في جنوب لبنان، ما يعني انه اسرائيل عمليا تسعى الى تثبيت وقائع ميدانية في الجنوب وتكريس حالة احتلال مستمرة، وثلاثة عمليا انه حالة الاحتلال الحالية يؤيدها جزء كبير من سكان المستوطنات في الشمال. قبيل هذه الانتخابات الكنيسة الإسرائيلي في شهر أكتوبر المقبل، ما يعني أنه حتى موضوع الاحتلال بات مادة انتخابية لدى مكونات قوى اليمين الإسرائيلي.
1: سيد صهيب، إسرائيل تربط الانسحاب من المنطقة الأمنية بنزع سلاح حزب الله بالكامل. هل نحن أمام انسحاب مشروط أم محاولة لفرض ترتيبات أمنية جديدة تقوم بها إسرائيل على لبنان؟
0: أعتقد أنه الشروط العالية التي تضعها إسرائيل مرتبطة بمسارين اثنين. المسار الأول كما ذكرنا أنه إسرائيل أو سكان المستوطنات الشمالية الجزء الكبير منهم في كل استطلاعات الرأي يؤيدون استمرار الحرب على لبنان وتكريس وقائع وإنهاء كل حالة الحالة الأمنية والعسكرية لحزب الله. والمسار الآخر أنه نتنياهو يسعى للاستفادة من حالة الفوضى الإقليمية الحاصلة وحالة التشتت في الموقف الأمريكي بموضوع الانسحاب الإسرائيلي أو عدم الانسحاب، لأولا تقوية وضعه الداخلي، واثنين أيضا للاستفادة من عامل الوقت في ظل أيضا أن الانتخابات النصفية الأمريكية بدأت، وهناك تخوف لديه شديد اللهجة من أن تتحول خليني أقول
1: نعم،
0: المزاج العام في الكونغرس الأمريكي إلى رافض للعمليات الاحتلال والتجريف الحاصلة إن كان في لبنان أو في سوريا أو حتى في قطاع غزة. لذلك اليوم أنا أعتقد اليوم أنه في كل هذه المسارات نتنياهو يسعى لتكريس هذه الحالة للضغط أولا على الداخل الإسرائيلي، واثنين أيضا لفرض وقائع على الجانب اللبناني
1: نعم،
0: لتحصيل مكتسبات أعلى، منها ما يسعى إليه نتنياهو طيلة الفترة الماضية اللي هي حالة أو حصول حالة اقتتال داخلي لبناني أو تنازع داخلي لبناني،
1: لكن
0: وهذا ما
1: سيد
0: يسعى
1: صهيب،
0: إليه من خلال
1: ما تقوم به
0: عمليا
1: إسرائيل وما يصرح به
0: نعم
1: عدد من المسؤولين الإسرائيليين آخرهم يسرائيل كاتس يتعارض مع اتفاق الإطار الذي تم مع واشنطن. إلى أي درجة تستطيع الولايات المتحدة تحويل هذا الموقف إلى ضغط فعلي على إسرائيل إن كانت جدية في الوصول إلى اتفاق إطار؟
0: حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية تشجو باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، والقائد القوات الميكانيزم الذي زار لبنان أمس وهو جنرال أمريكي وهو الجنرال كليرفيلد تحدث بشكل واضح أن الجيش اللبناني يقوم بمهام عظيمة في منطقة الجنوب وأثنى على دور الجيش. لكن الحقيقة اليوم أنه الولايات المتحدة يا أستاذي العزيز لم تقم حتى هذه اللحظة بأي ضغط جدي على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. وفي المفاوضات الأخيرة التي جرت في روما على مرأى ومسمع الوفد الأمريكي، إسرائيل رفضت مناطق تجريبية ثانية في الجنوب وتحديدا زوتر الشرقية والخيام، ما يعني انه كل الكلام الامريكي حتى هذه اللحظه هو كلام اعلامي على بطبيعه الحال، ولا يمكن حتى هذه اللحظه الحديث عن انه الضغط الامريكي. هناك ايضا تنازع داخل الاداره الامريكيه، جي ديفنس يدعم الانسحاب الاسرائيلي والبدء بمسار وقف الحروب في المنطقه وحصول
1: نعم،
0: تفاهمات واتفاقيات، وماركو روبيو بكونه منافس ايضا ضمن هذه الاداره لجي ديفنس يسعى الى مرادات اللوبي الاسرائيلي من خلال تأييد كل الخطوات التي تقوم بها اسرائيل وتحديدا نتنياهو في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا وفي قطاع غزه. لذلك اليوم انا اعتقد اليوم انه لا يمكن للبنان بعد كل هذه التجارب من واشنطن الى روما وصولا الى الجوله الاخيره وكل المسارات
1: نعم،
0: حقيقه الاخيره لا تشي بانه الجانب الامريكي وسيط نزيه، لانه حتى هذه
1: طيب،
0: اللحظه يستفيد من حاله التشظي اللبنانيه ومن حاله الهياج الاسرائيلي الحاصله.
1: لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح كل من بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأندونيسيا أيضا للمشاركة في آلية نزع سلاح حزب الله. برأيك لماذا تحتاج مثل هذه العملية إلى حضور دولي؟
0: نعم، يعني بالحقيقة اليوم أنه لبنان وافق على كل

0: الدول المطروحة، حتى أنه لبنان كان يقترح دول كثيرة، من فرنسا، من تركيا، من باكستان ومصر، لكن الجانب الإسرائيلي كان يرفض، حتى أنه كان يرفض في طبيعة الحال إيطاليا، رفض إسبانيا. لذلك اليوم أعتقد أنه طالما أنه لا يوجد قرار جدي في مجلس الأمن وبدء عمل هذه القوات، إسرائيل لا تريد وجود هذه القوات، لأن وجود هذه القوات عمليا سيعني بنهاية المطاف
1: نعم
0: أنه ستبدأ عملية انسحاب إسرائيلي، وإسرائيل لا تريد الانسحاب. لذلك اليوم أنا أعتقد
1: سيد
0: أنه
1: صهيب، حتى لو
0: إسرائيل
1: كان هناك
0: ستسعى
1: قرار
0: بكل ما
1: من
0: أوتيت من
1: مجلس
0: قوة
1: الأمن،
0: لتفشيل.
1: يعني السوابق التاريخية تشي أن إسرائيل لا تلقي بالا لأي قرارات، لا من مجلس الأمن ولا من غيره من المجالس. لكن
0: طبعا
1: السؤال كيف يمكن لهذه الدول أن تباشر في عملية نزع السلاح في ظل وجود جيش إسرائيلي على الأرض؟ وعلى الجانب الآخر، هل يوافق الحزب أصلاً على ذلك؟
0: أولا هناك يعني معضلتان أساسيتان. أولا الاحتلال الإسرائيلي المستمر الذي يشترط الجيش اللبناني للبدء بالعملية الأولى اللي هي عملية سحب السلاح وعمليا تفكيك البنية العسكرية لحزب الله انسحابا إسرائيليا، وإسرائيل لا تريد الانسحاب وتشترط سحب السلاح تحت مرأى ومشاركة بشكل غير مباشر القوات الإسرائيلية. اثنين، المعضلة الأكبر أنه حزب الله لا يريد أصلا البدء بهذا المسار، لأنه يربط حتى هذه اللحظة كل المسار الداخلي اللبناني بملف سلاحه بمسار باكستان ومسار المفاوضات الإيرانية مع الجانب الأمريكي. لذلك اليوم المعضلة بملف الدول أو غير الدول هي معضلة مزدوجة، لا إسرائيل جاهزة للتنازل ولا حزب الله جاهز لتقديم ملف السلاح مجانا دون العودة إلى مكتسبات إيران في المنطقة. لذلك اليوم أعتقد حتى فكرة هذه الدول حتى هذه اللحظة هي فكرة غير جدية، على الرغم من أنه مستشار الأمن القومي البريطاني دوناثن باول زار لبنان وتحدث بشكل واضح أنه بريطانيا على سبيل المثال جاهزة لأن تلعب دورا كبيرا في هذا المسار، لكن هو كمان يشكك كان خلال لقائه مع المسؤولين اللبنانيين أنه إسرائيل لا تريد أصلا هذه الدول، لأنه وجود هذه الدول عمليا يعني في بداية ونهاية الأمر انسحابا من مناطق سيدخلها الجيش اللبناني أولا، ومن ثم هذه القوة اللي التأكد من إجراءات الجيش اللبناني.
1: طيب، الدول التي تسعى للوصول إلى هذا الاتفاق والتي تسعى لإيجاد نوع من الاتفاق يخرج المنطقة من هذه الاشتباكات والحرب المستمرة، دعنا نتحدث عن القرار 1701 بعد حرب 2006، نص على ترتيبات واضحة في الجنوب اللبناني، ورغم ذلك كل هذه الترتيبات وكل هذه القرارات لم تمنع أي تصعيد في الجنوب اللبناني بعد ذلك. ما هو المختلف الآن برأيك في اتفاق الإطار؟ هل يوجد أصلا ما هو مختلف؟
0: عزيزي، أولا اتفاق 1701 كانت الظروف الإقليمية مختلفة. أولا كان لبنان تركيبته الداخلية اللبنانية مختلفة، تعاطيه مع الأطراف الخارجية مختلف، كان هناك حكومة لديها علاقات واسعة واستفادت من الدعم السعودي والتركي والقطري والفرنسي، وكان هناك جاك شيراك الذي كان صديقا للبنان، وكان أيضا الرئيس أردوغان والأمير الشيخ حمد رحمه الله. اليوم لبنان للأسف باتفاق الإطار الحالي لبنان تجاوز كل حلفائه الإقليميين عندما ذهب بكل هذه الفجاجة دون العودة إلى ما يستند إليه من دعم إقليمي، وتحديدا من الدول الأساسية وتحديدا الدول التي صاغت منذ أيام اتفاق مكة. لذلك اليوم عندما ذهب لبنان بعيدا وعندما كان ترامب يسعى تكريس واقع منه لقاء الرئيس عون مع نتنياهو، وكان هناك ضغطا جديا، من أوقف هذا المسار هو الضغط الإقليمي، لأن لبنان ذهب بعيدا. واحد أبرز وجوه الذهاب بعيدا هو اتفاق الإطار الذي عمليا غيب كل مساعي أو كل نقاط القوة التي قد يستفيد منها لبنان من حلفائه الإقليميين. اليوم حصل ما حصل، لا إسرائيل تلتزم باتفاق الإطار ولا الولايات المتحدة الأمريكية تجبر إسرائيل على الاتفاق. وثلاثة، أنا أعتقد اليوم أنه لبنان بات في منتصف الطريق، لا يمكنه العودة إلى الوراء
1: نعم.
0: ولا يمكنه
1: طيب،
0: عمليا الذهاب
1: باختصار
0: بعيدا،
1: لو
0: لأنه
1: سمحت
0: سيسبب الأمر
1: سيد
0: اقتتال
1: صهيب،
0: داخلي. الحل الأساسي عزيزي هو الاستفادة من

0: المناخات الإقليمية فقط.
1: ما هو السيناريو القادم برأيك؟
0: أنا أعتقد أنه السيناريو القادم في حال استمرار الواقع بما هو عليه، في حال استمرار ما تقوله معلومات داخلية وخارجية أنه إسرائيل تسعى للوصول إلى منطقة النهر الزهراني، إلى خط الزهراني، يعني على حدود صيدا، أن إسرائيل تسعى لتكريس واقع ميداني متقدم يتجاوز 700 كيلومتر، نتحدث عن أكثر من 1200 كيلومتر، ما يعني أنه إسرائيل تسعى لاحتلال طويل الأمد. هذا السيناريو قاتم، لكن الخروج من هذا السيناريو يحتاج أن يتزنر لبنان وأن يتمترس خلف حلفائه الإقليميين، وتحديدا السعودية وتركيا ودول إقليمية أخرى. دون ذلك أنا أعتقد أنه هناك توسيع للعمليات العسكرية، وهناك جنون إسرائيلي مرتقب في ظل حالة الصراع الداخلي الإسرائيلي في الانتخابات والتنافس بين المكونات الداخلية الإسرائيلية. لذلك اليوم لا يوجد حتى هذه اللحظة سيناريو واضح، لكن السيناريو الواضح حتى هذه اللحظة اللي يظهر للعيان هو أنه إسرائيل تسعى في المرحلة المقبلة، وتحديدا في ما يتحدث بعد عن شهر أيلول المقبل، لتوسيع عملية الاستهدافات وتوسيع احتلالها في مناطق الجنوب.
1: أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الكاتب والباحث السياسي صهيب جوهر. هذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاذ، إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب

0: فقدت اهتماماتي، انه كان عندي شغف كبير انه لما اكبر واتعلم واصير عندي ابدا اتعلم على البرمجه، ابدا اتعلم على الالعاب، وابدا اتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا انا واخوي قناه على اليوتيوب، وبدنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت ابدا اتعلم شوي على المونتاج وابدا امنتج شوي في هذه القناه.
1: بس يعني متذكر انه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى.

0: ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهريا، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعا يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
3: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons. That's
7: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية وتفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. الجيش السوداني يصد هجوما للدعم السريع بالمسيرات على الخرطوم وعطبرة، وتصاعد الاشتباكات في شمال كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن علاقات بلاده مع تركيا تمثل ركيزة للاستقرار والتعاون في المنطقة. وأكد عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في مدينة العلمين أن القاهرة تتطلع إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليارا، وشدد على أن المحادثات مع نظيره التركي بشأن التعاون الثنائي كانت مثمرة. هذا وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن نتنياهو وفريقه يصعدون بشكل متزايد سياسات تنتهك كرامة الإنسان ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
1: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد، ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره. وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
0: كما أكد فيدان أن تركيا ومصر تتبنيان موقفا مشتركا بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها.
2: تركيا ومصر olarak ortak bir anlayışla beraber hareket etmek
1: değil. التقيت بالأطراف المعنية في ليبيا وأجريت معها مباحثات مطولة. تركيا ومصر تتبنيان موقفا مشتركا بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها. إن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها بالغة الأهمية، ليس للليبيين فحسب بل للمنطقة بأسرها. كما بحثت مع نظيري المصري القضايا المتعلقة بالسودان، وأجدد تأكيد سعينا إلى إيجاد سبلا لحل المشكلات.
0: ويجري وزير الخارجية التركي زيارة رسمية لمصر بعد جولة موسعة في ليبيا، حيث يترأس الوفد التركي في الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية، ويبحث مع المسؤولين المصريين مختلف القضايا الإقليمية. تفاصيل أكثر مع الزميل عبد الله الخطيب.
3: تستند العلاقات التركية المصرية إلى روابط تاريخية وسياسية واقتصادية، وشهدت خلال السنوات الأخيرة انتقالا تدريجيا من مرحلة التباعد إلى مسار متصاعد من التقارب والحوار، وتعزز هذا المسار مع تبادل الزيارات رفيعة المستوى وإنشاء آليات جديدة للتنسيق بين البلدين. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى مصر تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره بدر عبد العاطي وعددا من كبار المسؤولين. يعقد فيدان وعبد العاطي الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة المنشأة بموجب اتفاق إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى عام 2024، وتبحث المجموعة نتائج الاجتماع الثاني للمجلس

إلى جانب التحضير لاجتماعه الثالث المقرر في تركيا عام 2028. تسعى أنقرة والقاهرة إلى رفع التجارة الثنائية من نحو 8 مليارات دولار العام الماضي إلى 15 مليار.

0: مستويات أوسع بالتوازي مع تكثيف التواصل بين المؤسسات المعنية ودوائر الأعمال، ويعكس ذلك توجهاً لتعزيز الشراكة لتشمل قطاعات استراتيجية تتجاوز التعاون التقليدي. تتصدر غزة ووقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية المباحثات، إلى جانب دعم الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز. كما تشمل المشاورات الاستقرار في سوريا وليبيا والسودان وشرق المتوسط، مع التركيز على وحدة الدول وسيادتها وتعزيز السلام الإقليمي.
1: استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف مناطق شمال قطاع غزة وجنوبه، وقالت مصادر محلية إن مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل استشهد بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية بجوار مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل وطرقا فرعية شرق جنين معرقل حركة المواطنين وتنقلهم في المنطقة. وأضافت المصادر المحلية أن الإغلاقات شملت جانبي الشارع الرئيس الممتد من قرية حدادة سياحية حتى حاجز الجلم العسكري، بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال إعادة إقامة مستعمرة جنين اليوم. وسع الجيش الإسرائيلي عمليته في بلدة قصرى جنوب نابلس وأخلى قرابة 20 عائلة فلسطينية من منازلها، كما سيطر على عدد من المنازل وحولها إلى ثكنات عسكرية، وذلك تزامنا مع مواصلة مستوطنين حصارهم 3 عائلات لليوم الرابع محاولين إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
2: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله، يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرى وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين الذين حاولوا السيطرة على هذه المنازل الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة باء وطرد سكانها منها.
3: فأجل الجيش أنا اتفقنا شوية، مش كثير اتفقنا، سألنا شوي صغيرة فاتوا على البيت، المستوطنين ماشيين وراهم عددهم 6. طب انتوا جايين مشانهم يعني، ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الاولاد والمرأة وجيراننا من الدار وقالوا لهم روحوا على البلد احنا بنضمن انكم ترجعوا. فاتصلوا فيك قلت لهم ترجعوش، احنا بس بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبرة، بس ما تطلعوا لا تثقوا.
2: تحرك الجيش الإسرائيلي وفق أهالي قصرى جاء بعد ضغط أمريكي لإخلاء المستوطنين، لكن المفارقة أن الاحتلال سيطر على 7 منازل جديدة من إجمالي 16 منزلا أبلغ نيته تحويلها إلى ثكنات عسكرية.
4: حاليا الوضع يعني خطير جدا، الحصار من يوم الأمس صباح يوم الأحد، لكن احنا اليوم الصبح تبلغنا انه سيتم إخلاء البؤرة بشكل نهائي، لكن متفاجئ لغاية اللحظة هاي انه المستوطنين موجودين على جبل راس العين. ايضا للأسف الجيش الإسرائيلي بيطلب من عدة منازل انهم يقوموا بإخلاء هذه المنازل.
2: اعتداء يشكل شكلا جديدا من الاستيطان ويجبر اصحاب المنازل على الرحيل حتى من المناطق المصنفة بها، من تهجير سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية، يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد. هنا في المنطقة المصنفة باء يحاول المستوطنون السيطرة وفرض أمر جديد بدعم من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية. في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين، احتفل المستوطنون بعودتهم إلى مستوطنة جنين شرق المدينة بعد 21 عاما من إخلائها، وبمشاركة رسمية واسعة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية أعيد افتتاح المستوطنة إذانا ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلف ثلاثة عربي من بلدة قصرى جنوب نابلس الضفة الغربية المحتلة.
1: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا، وطالب المكتب الأممي الحكومة الإسرائيلية بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين وضمان محاسبتهم، داعيا إلى منع أعمال الترهيب ضد

0: المجتمعات الفلسطينية، وقال إن عائلات فلسطينية بينهم أطفال لا تزال محاصرة داخل منازلها في بلدة قصرة بعد قطع المياه والكهرباء وإغلاق مداخل البلدة. نفى مسؤول لبناني التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن دول تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح حزب الله، وقال مسؤول لبناني اليوم إنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل، وإن بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. جاء ذلك ردا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال فيها إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان.
1: تواصل إسرائيل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فتقصف القرى وتدمرها وتستولي على مناطق جديدة، ويتعهد قادتها بعدم الانسحاب من جنوب لبنان في تحد جديد أمام الدولة اللبنانية والوسيط الأمريكي. بلدات قضاء الصور والنبطية لم تسلم خلال الأيام الأخيرة من الغارات والقصف الإسرائيلي وتفجير الشقق تحت مزاعم ملاحقة عناصر حزب الله، ودون اكتراث بما تعهد به المفاوضون الإسرائيليون في واشنطن وروما خلال المحادثات بين بيروت وتل أبيب. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية نسفت ودمرت خلال الساعات الأخيرة مبنى مدرسة الشيخ نعيم مهدي المؤلفة من 4 طوابق في وسط بلدة زوتر الشرقية، كما نفذت تفجيرات في وادي بلدة تولين وتفجيرات أخرى بقضاء بنت جبيل. الجيش اللبناني أكد من جهته أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوبي البلاد تعوق استكمال انتشاره وعودة الأهالي إلى مناطقهم وفق الاتفاق، مشيرا إلى مضي الجيش الإسرائيلي في نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خرج في إطلالة جديدة منوها إلى أن جيشه يسيطر حاليا على نحو 700 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، متحديا ومتعهدا بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية مشترطا نزع سلاح حزب الله بالكامل أولا. كاتس أضاف أنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للاستعداد لوجود طويل الأمد في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. تصريحات لقيت معارضة علنية من الولايات المتحدة الأمريكية الوسيط بين الطرفين، حيث قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن لبنان وإسرائيل اتفقتا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وأكدت المصادر إلى أن التوصل إلى الاتفاق جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وهو ما نفاه مسؤول لبناني، مشيرا إلى أن لا اتفاق من هذا النوع وإن بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة. وبين التأكيد الإسرائيلي والإصرار على البقاء في لبنان وخرق الاتفاق ورغبة لبنان حكومة في التفاوض، يبقي مستقبل المشهد اللبناني مجهولا بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث القادمة.
0: أعلنت السلطات السودانية انضمام 270 عنصرا و21 قائدا من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية، وقالت محافظة الدبة إن مجموعتين من 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا إلى القوات المسلحة وضمتا 37 عرب قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان ومطاردة القوة المهاجمة حتى تخوم إقليم دارفور. يأتي ذلك بالتزامن مع تصدي لمسيرات حاولت استهداف مواقع بالعاصمة الخرطوم. يقابل ذلك إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق.
2: لليوم الثاني على التوالي تحلق مسيرات الدعم السريع في سماء أم درمان محاولة استهداف مواقع حيوية في المدينة في تصعيد جديد يفتح جبهة إضافية في العاصمة التي تحاول استعادة حياتها بعد سنوات من الحرب، لكن المضادات الأرضية للقوات المسلحة السودانية تصدت لها دون خسائر. تزامنت الهجمات مع معارك محتدمة في عدد من المحاور. في النيل الأزرق قصفت قوات الدعم السريع وحلفتها الحركة الشعبية مدينة الكرمك الاستراتيجية بالمسيرات قبل أن تشن عليها هجوما بريا أعلنت بعده استعادتها المدينة، بينما لم يصدر الجيش بيانا عن طبيعة ما جرى في الكرمك ومحيطها. أما في شمال كردفان فتبرز جبهة جبرة الشيخ التي تمثل نقطة مهمة على طريق الحركة والإمداد. قوات الدعم السريع هاجمت المدينة من ثلاثة محاور. مصادر في الجيش قالت إن قواته والقوات المساندة له صدت هجوماً وكبدت الدعم السريع خسائر كبيرة وأسرت عدداً منهم واستولت على أسلحة، وإن عمليات المطاردة مستمرة. كما صد الجيش هجوماً على منطقة العيارة غربي مدينة الأبيض وكبد الدعم السريع هناك خسائر فادحة. وبين سماء أم درمان وجبهتي النيل الأزرق وشمال كردفان يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة عنوانها الاعتماد المتزايد على المسيرات بالتوازي مع تحركات برية في محاور استراتيجية في كردفان ودارفور. طارق التجاري، تلتي عربي، أم درمان.
0: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل المسائل العالقة والتوصل إلى تسوية عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
3: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
0: قال مسؤول في البيت الأبيض إن العقوبات والحصار البحري جعلا طهران مفلسة تماما، وشدد المسؤول في مقابلة مع بلومبيرغ على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات ضغط عدة يمكنه استخدامها ضد إيران خلال الأشهر المقبلة. واعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والز أن الإجراءات التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني. نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن قائد قوات الباسيج شبه العسكرية حسين طائب قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران. وجاءت تصريحات طائب بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على هذا المضيق. قالت شركة أمريا البريطانية للأمن البحري إنها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولاين بيزنجي الجانحة قبالة سواحل سلطنة عمان. وأضافت الشركة في بيان مقتضب أن سفن إنقاذ في طريقها حاليا إلى موقع الناقلة لدعم عملية الإنقاذ. وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصديق البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب بأنها خطوة تاريخية.
4: تركيا olarak
3: تركيا تجدد قوتها في وقت يهتز فيه النظام الدولي وتمضي قدما بخطوات ثابتة نحو أهدافها. نعزز ردعنا العسكري من خلال تحركاتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد وشراكاتنا الاستراتيجية. نعمل على تطوير صناعاتنا الدفاعية بجهود مهندسينا ومواردنا البشرية. تركيا دولة تدافع عن حقوق المظلومين وتجاهر بالحقيقة دون تردد، وتقف

0: في الجانب الصحيح من التاريخ. تصديق البرلمان على مشروع قانون يرمي لتحقيق هدف تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. بلوغ غايتنا المنشودة المتمثلة في تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب أمر بالغ الأهمية. بتكاتف الدولة والشعب سنعمل على حل هذه المسألة بشكل دائم بعدما كلفتنا أرواح عشرات الآلاف وأربعين عاماً من عمر بلادنا.
1: أجرى وزير الخزانة التركي هاكان فيدان مباحثات مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد خلال زيارة يجريها لمصر. وفي وقت سابق التقى فيدان بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في مدينة العلمين بحسب ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية. كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث مع نظيري الفرنسي والألماني التطورات الإقليمية. وأجرى فيدان اتصالين هاتفيين منفصلين بوزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو ووزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، وتناولت المحادثات خلالها التطورات الإقليمية. قال متحدث وزارة الدفاع التركي زكي أكتورك إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تمثل بديلا أو منافسا لحلف شمال الأطلسي الناتو، وإنما تعد آلية مكملة لبنية الأمن الدولي من خلال إسهامها في الأمن والاستقرار الإقليميين.
2: اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تمثل بديلا أو منافسا لحلف شمال الأطلسي الناتو، وإنما آلية مكملة لبنية الأمن الدولي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هدفنا الأساسي هو تطوير التعاون العسكري بين الدول الثلاث وتعزيز قدرتنا على التحرك المشترك في مواجهة الأزمات المحتملة. والاتفاقية ذات طابع دفاعي ولا تحدد أي دولة باعتبارها عدوا أو خصما مشتركا، كما تنص الاتفاقية على إنشاء آليات سياسية وعسكرية استراتيجية بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة.
1: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين شككوا في مصداقية معلومات نقلتها إسرائيل بشأن تهديد إيراني مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب، إذ أسفرت عن عملية أمنية استثنائية خلال مغادرته تركيا الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن محللي وكالة الاستخبارات المركزية لم يعتبروا المعلومات الإسرائيلية مقنعة، وأبلغوا مسؤولي إدارة ترامب بشكوكهم.
3: شكوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة، وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظاتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة. الإجراءات اتخذت عقب قمة الناتو في أنقرة في 8 يوليو. ووفق الصحيفة، نقل ترامب سرا من الطائرة الرئاسية إلى طائرة عسكرية من طراز C-23A مستخدما شاحنة تموين داخل المطار، ثم توجه مع عدد محدود من مساعديه إلى قاعدة ميلدن هول البريطانية بمرافقة مقاتلات F-16. البيت الأبيض لم يعلق مباشرة على تقييم المعلومات، فيما امتنعت CIA عن التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك، قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل يبرز الاحتياطات. وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها، لكن التقرير أثار سؤالا آخر، هل كان التحذير الإسرائيلي أمنيا فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضا التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علما بالمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقى

0: حل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
1: قتل 5 من أفراد فرق الاستجابة للطوارئ بانفجار وقع في شبه جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني. وقال حاكم مدينة سيفاستوبول إن القتلى 4 خبراء للمتفجرات وحارس أمن، موضحا أنهم كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني عندما انفجرت ذخيرة قال إنها للجانب المهاجم. خرجت مصفاة نفط في مدينة أورسك الروسية عن الخدمة جراء تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. وقال حاكم منطقة أورنبورج يفجيني سولنتيف إن المصفاة تعرضت لهجوم قبل يومين مضطرها إلى وقف عملياتها بالكامل، وأضاف أن أعمال الإصلاح قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر، محذرا من اضطرابات في إمدادات الوقود لسائقي المركبات. الوصول إلى سومي المدينة الواقعة على مقربة من الحدود الروسية لم يعد مجرد رحلة بين مدينتين، فمع استمرار الهجمات الروسية واستهداف البنية التحتية تتحول الرحلة إلى اختبار للوقت والأعصاب، وقد يتوقف القطار في أي لحظة بسبب الإنذارات الجوية. مفدنا إلى سومي رافق الرحلة من كييف ليرصد كيف يبدو الطريق إلى مدينة سومي وهي الأقرب إلى خط الجبهة.
2: في رحلة تتجاوز مسافتها 350 كيلومترا وقطار يحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 6 ساعات للوصول إلى مقاطعة سومي شمال أوكرانيا، كل شيء يبدو عاديا في البداية، لكن الوجهة مختلفة هذه المرة لأن الطريق إليها يمر عبر منطقة أصبحت فيها السكك الحديدية جزءا من مخاطر الحرب.
3: غادرنا كييف على متن هذا القطار، أمامنا ساعات من السفر، لكن في هذا الطريق تحديداً لا يمكن التنبؤ مسبقاً كم ستستغرق الرحلة بشكل فعلي بسبب التهديدات الروسية باستهداف منظومة المواصلات والنقل للسكك الحديدية.
2: الطريق إلى سومي لا تسير ساعاته دائماً على عجلات القطار. إنذار جوي واحد يمكن أن يغير كل شيء. يتوقف القطار ويغادر الركاب بناء على تعليمات من المشرفين، ويتحول الوقت من دقائق إلى ساعات أحيانا.
4: بالدرجة الأولى عند مغادرة القطار نحذر الركاب من احتمال وجود تهديد على الطريق ونبلغهم بإمكانية تنفيذ عملية إجلاء وفقا لإرشادات وتعليمات خاصة، وبالنسبة إلينا فإن الحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم هو الأولوية القصوى.
2: وبعد أكثر من 10 ساعات ندخل حدود المدينة، لكن الوصول هنا لا يشبه الوصول إلى أي مدينة أخرى، بل وصول إلى مدينة تعيش كل يوم على حدود الحرب. هذه الرحلة التي يفترض أن تكون مجرد انتقال بين مدينتين أصبحت في زمن الحرب رحلة لا يمكن ضمان وقت نهايتها، لكن القطار وصل ووصلنا معه إلى سومي، المدينة التي تستمر فيها الحياة رغم أن الحرب لا تزال أقرب إليها من أي وقت مضى. ثائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. 5 قتلى بانفجار في القرم عقب هجوم أوكراني، وروسيا تهاجم ميناء إسماعيل الاستراتيجي لتصدير الحبوب على نهر الدانوب. ختام النشرة في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: بعد عقود من القتل والتعذيب والقمع، جاء خبر الحكم بإعدام بشار الأسد ليثلج صدور السوريين ويعيد إليهم الأمل بأن العدالة قد تنتصر ولو بعد حين، وأن دماء الضحايا وألام المعتقلين لم ولن تنسى، وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. مناظرة بين أمريكي وإسرائيلي تتحول إلى اشتباك بالأيدي. تضامن عالمي لمساعدة طلاب غزة على التعليم بالخارج. القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وعدد من رموز نظامه. نبدأ حلقتنا أيها الأحباء بمشهد كثيرا ما يتكرر على شاشاتنا، فكثيرا ما نشاهد مشادة كلامية في حوار تلفزيوني بين ضيفين أو مذيع وضيف، قد تصل في بعض الحالات إلى حد التطاول بالأيدي. لكن الغريب في قصة اليوم أن تكون المشادة التي تحولت لشجار بين أمريكي وإسرائيلي. الحكاية بدأت أيها الأحبة في لوس أنجلوس أثناء تصوير حلقة من البودكاست الأمريكي ديجيتال سوشيال أور. ضيفا الحلقة هما المرشح الجمهوري للكونغرس الأمريكي دينيس فيتوسا، ها هو بالقميص الأبيض، والضيف الآخر هو الناشط الإسرائيلي يوسف حداد. اندلع الشجار بين الضيفين بعدما تباهى حداد مبتسما بضرب جيش الاحتلال للمدارس والمناطق المدنية في غزة وقتل الأطفال، وهو ما دفع فيتوسا للانفجار في وجهه، متهما إياه وجيشه بقتلة الأطفال ومرتكبي الإبادة الجماعية بحق المدنيين الأبرياء، ليحتدم النقاش بين الطرفين قبل أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي. شاهدوا معي.
1: It's a lot of fun. So here's the bottom of the American.

0: Come on, go.
1: Wait, we do have still one more debate, or was the
2: final? No, there's one more. There's one more. There's probably two more actually. We could like not wreck the place, you know.
3: كما شاهدنا اشتباك وشتائم متبادلة حاول الحاضرون الفصل بينهما لتهدأ الأمور بعض الشيء قبل أن يستكمل الاشتباك للحلقة طبعا، حيث أظهر مقطع فيديو آخر استمرار العراك بين يوسف حداد وفيتوسا خارج الاستوديو. نشاهد معاً.

0: اللافت مشاهدينا الكرام في هذا العراق بحسب رواد المنصات هو أنه كان بين شخص جاء من اليمين الجمهوري الأمريكي المعروف بدعمه للمعسكر الإسرائيلي، وبين إسرائيلي من أصول عربية ولد في حيفا وتربى في الناصرة وتطوع بنفسه في الجيش الإسرائيلي وخدم في لواء جولاني ليصبح واحدا من أبرز وجوه الدعاية الإسرائيلية. يبدو أن 7 أكتوبر عر الاحتلال وكشف وحشيته لدرجة أن أقرب حلفائه أصبحوا يخجلون من جرائمه. الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف كان التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ مع ليان. شاهدوا معي. إذن ليان تقول: مواجهة تكشف حجم التناقض. عندما يصبح الحديث عن غزة والمجازر خط أحمر، تتحول المواجهة إلى طرد وإسكات الحقيقة. أيضا تعليق آخر: ما يحصل حاليا أمر لافت، نشهد تحولا في الرأي العام ضد تلك الفئة المحتلة. الاعتداء على مرشح بهذه الطريقة دليل على الانهيار النفسي والمعنوي، لأول مرة لا يتحكمون في الرواية. أيضا تعليق آخر: بعد 7 أكتوبر تغير كل شيء، ورغم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الصهاينة في غزة إلا أن الشعب الأمريكي بات أكثر وعيا. آدم يقول: الأمريكيون أخيرا يرون الإسرائيليين على حقيقتهم، محتلون ومجرمو حرب. في غزة أيها الأحبة لم تهدم الحرب البيوت وحدها، بل هدمت المدارس والجامعات وكل سبل ووسائل التعليم. ورغم ذلك لم يستسلم طلاب غزة لهذا الواقع القاسي والأليم، بل واصلوا تمسكهم بحقهم في طلب العلم وسعوا بكل قوة وثبات لاستكمال دراستهم رغم النزوح والحصار. في الفيديو التالي نشاهد طفلة غزية تروي معاناة أطفال غزة في ظل غياب مقومات التعليم، نتابع معا.
1: الأطفال صوتهم ما لازم يضيع وأحلامهم لازم تنسمع. كنا قبل الحرب نعيش في حياة كريمة، في رفاهية، كنا هيك عايشين يعني كبقى العالم يعني. إجت الحرب وإجا الخوف والألم والمعاناة والنزوح والجوع، فقررت إنه أنا أمسك الكاميرا وأوثق اللي بيصير في عنا. فمنها أنا بدأت سلسلة ونشرت الفيديو، والحمد لله وصل صوتي ووصلت صوت أطفال غزة للعالم. كل إشي في الحرب حرفياً له قصة، الجوع له قصة، الخوف له قصة، الألم له قصة، المعاناة، كل إشي له قصة، بس أكتر إشي النزوح والجوع. النزوح مش هروب، مش انتقال من مكان لمكان، هو هروب من الموت للموت. الجوع تخيل نفسك تنام وانت جوعان بدك تاكل وما تلاقي اللقمة. أطفال غزة بيستحقوا التعليم، بيستحقوا الأمان، بيستحقوا بيوت.
0: ومع بدء العد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد، كشف أهل غزة عن تحقيق أولى أحلامهم في تأسيس مدرسة متكاملة للطلاب في المراحل التأسيسية. نشاهد معا قصة تأسيس مدرسة غزة النموذجية.
2: دمروا كل مدارس غزة، بس الناس في غزة ما استسلموا وأنشأوا أحدث مدرسة موجودة في قطاع غزة. تعالوا أرجوكم إياها، أنا بكون في قمة سعادتي لما أشوف هيك مدارس بالرغم من

0: ثلاث سنوات حرب مرينا فيها إلا أنه في حياة، وبالعلم راح نبني غزة. اللي بميز هذه المدرسة عيد على إيدك، فيها مساحات واسعة والدوام فيها بشكل يومي من الساعة 8 للساعة 2، وموضوع المواصلات محلول خاصة في ظل الأزمة اللي احنا بنعيشها، المواصلات متوفرة ذهابا وإيابا. وهل تعلم يا أحمد أنه هذه المدرسة الوحيدة اللي فيها مختبر حاسوب؟ ومش بس فيها مختبر حاسوب، كمان فيها مختبر علوم، لازم طلابنا يتعلموا لأنه بالعلم رح نبني غزة.
1: ومن طلاب المدارس إلى طلاب الثانوية الذين ينتظرون تحقيق الحلم الذي طال انتظاره من أجل الحصول على مقعد جامعي في إحدى الدول الأوروبية، ولكن تواجههم معضلة تحول دون ذلك، وهي كيفية الخروج من غزة، لا سيما في ظل الحصار الإسرائيلي والعراقيل الإدارية، ما يهدد بحرمان الكثيرين من فرصة متابعة تحصيلهم الجامعي، وهو ما دفع عشرات المشاهير في الغرب لإطلاق مبادرة خيرية لدعم طلاب غزة للحصول على مقاعد جامعية بأوروبا. نشاهد تلك المبادرة.
2: I'm supporting this passionately because what these Palestinian students have achieved is really extraordinary.

0: really important to me to be involved in this campaign because the students that we're seeking to support have managed, against all the odds, to get places in universities under circumstances that I can't even begin to comprehend. They've had to sacrifice so much and they've had so much taken from them.
1: They've got these places from pure academic merit because they've worked so hard and they're so bright. But they've done it also against overwhelming odds. Many of them are hungry, malnourished. Many of them are grieving, lost, killed relatives and family and friends.
2: المتحدث باسم برنامج المنح الدراسية لغزة كان له تعليق بخصوص تلك المشكلة التي تواجه عشرات الطلاب الغزيين. نستمع معا لما يقول.
3: السنة الماضية كنا جزء من تجمع ساعد 100 طالب لحتى هنن يطلعوا من غزة على المملكة المتحدة ويكملوا دراستهم هناك. وهالسنة نحن كنا على تواصل مع مئات من الطلاب اللي قدرت على الرغم من الظروف الاستثنائية اللي هنن عدوا فيها انه هنن ياخذوا قبولات جامعية من الجامعات اللي تعتبر من الأوائل الجامعات على العالم، إما بالمملكة المتحدة أو بهولندا أو بأيرلندا. وهون بيجي دور الحملة اللي هي حملة مشاهير من أجل غزة لحتى نحن نرفع الوعي حوالين هدول الطلاب على الرغم من ظروفهم الصعبة كتير، كيف قدروا يجيبوا هاي القبولات ولحتى تساعد هدول الطلاب إنهم يتجاوزوا العقبة.
2: يذكر مشاهدين الكرام أن طلاب غزة نظموا يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية تحت شعار بين الحلم والمعبر، طالبوا خلالها بتسهيل سفر الطلبة الحاصلين على منح وقبولات جامعية في الخارج. شاهدوا معي.
4: قصة طلبة اجتهدوا سنوات وسهلوا الليالي ونالوا ثقة جامعات دولية مرموقة آمنت بقدراتهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام اختبار لم يكتب في المقررات الدراسية.
5: عارف من 3 سنين مش قادر أخذ مقعد بالخارج، حامل 5 منح دراسية مولة بالكامل في 5 دول، وللأسف مش قادر أخذهم. إحنا جينا اليوم هان عشان نعمل إعادة إحياء لجهودنا اللي أسفدت فشلها للأسف في الوقت اللي فاتت في شهر أبريل، وللأسف ما حد سمع صوتنا وللأسف ما حد قدر ينقذنا من هذا الجحيم اللي إحنا عايشين فيه. كمان مرة بنجدد مناشدتنا للمرة الثانية بنناشد القلوب الرحيمة لهم يطلعوا لمستقبل طلاب غزة المعلق من 3 سنين يساعدونا عشان.
2: ننتقل الآن أيها الأحبة إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ من أوليف. شاهدوا معي. في غزة التعليم ليس رفاهية بل شكل من أشكال الصمود، وكأن لسان حالهم يقول حتى لو لم يبقى منا طفل واحد فلن نترك التعليم. معتصم بركات كتب قائلاً: الألاف من الطلاب في قطاع غزة حرموا من مقاعد الدراسة. الاستثمار أقول العاجل في إعادة

0: تأهيل المدارس المدمرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة هو الأولوية القصوى لإنقاذ جيل كامل من الضياع. سعيدة تقول: كل الاحترام والتقدير لمن يبذل أي جهد من أجل طلاب غزة، شكرا لمن بادر لمساعدتهم على إنسانيته وتعاطفه ودعمه. بعد 5 عقود من الظلم والاستبداد في سوريا رفعت الجلسة، عبارة اختتم بها القضاء السوري آخر فصل من فصول محاكمة عدد من أبرز رموز نظام الأسد بعد صدور أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب إلى جانب عدد من رموز نظامه السابق. الحكم جاء بعد محاكمات والاستماع إلى شهادات آلاف الضحايا والناجين ليصدر القضاء حكمه في القضايا المرفوعة ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نشاهد معا لحظة النطق بالحكم.
1: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. المتهم عاطف نجيب ابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد.
0: أمام القصر العدلي وبعد صدور هذه الأحكام تعالت الهتافات ووزعت الحلويات على المرة في مشاهد اختزلت سنوات طويلة من الانتظار. نشاهد جانبا من هذه الأجواء. ومع تداول أحكام الإعدام استعاد الناشطون صور الشهداء الذين كانوا من رموز الثورة وعلى رأسهم الطفل حمزة الخطيب أيقونة الثورة السورية والذي استشهد تحت التعذيب عام 2011. الفرحة كان لها وقع خاص في محافظة درعا حيث تجمع الأهالي في ساحة الجامع العمري ووثقت مشاهد السجود. أقول شكرا لله مع تعالي التكبيرات من مآذن المساجد في المحافظة التي شهدت البدايات الأولى للثورة السورية. نتابع معاً.

0: ولم تقتصر ردود الفعل على مدينتي درعا أو على مدينة درعا وحدها، بل امتدت إلى مختلف المحافظات السورية. نشاهد معا.
1: العدالة تتحقق يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياة. الظلم مقيس والمظلوم إلا الله ما ينصره والظالم إلا ما ينال عقابه.
2: يعني هلأ إذا كانوا متهمين بالقتل أكيد لازم حكم، العدم القصاص بالقصاص والعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم.
3: والله يا أخي أي واحد ببطنه دم يجب أن يعدم. يقول لك إن لم يحاسب في الدنيا لن يفلت من الآخرة. بقية إحنا شعب انظلم 14 سنة، انقتل منه بالملايين.

0: جايين تهجر انا من المهجرين.
1: شعور عم ننتظره بالدقيقة 14 عام عم نستنى هاي اللحظة، البداية بعاطف نجيب لكن النهاية بأصغر كتيب تقارير ظلمنا.
2: لكن هذه الأحكام قوبلت بموقف مغاير من منظمة العفو الدولية التي انتقدت اللجوء إلى عقوبة الإعدام ودعت السلطات السورية إلى إلغائها مع تأكيدها في الوقت نفسه على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. هذا الموقف قوبل برد مباشر من وزارة العدل السورية التي أكدت أن الأحكام تعكس سيادة القضاء واستقلاليته وتأتي استجابة لحجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري، معتبرة أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم يمثلان جزءا أساسيا من مسار العدالة الانتقالية في البلاد. الآن نذهب لنشاهد كيف كان التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الحكم القضائي. نبدأ إذن من تعليق باني فرعون الذي كتب قائلا: العدالة الحقيقية لا تعني الانتقام بل تعني محاسبة المسؤولين أمام القضاء وإنصاف المظلومين وكشف الحقيقة وضمان ألا يفلت أي مجرم من العقاب. تعليق آخر لزياد الصوفي: لا أحد فوق العدالة، ولا قصر يحمي قاتلا، ولا هروب إلى موسكو يمحو الدم السوري، ولا سنوات من الإفلات من العقاب تستطيع أن تهزم ذاكرة الضحايا. فؤاد يقول: بعد طول انتظار يشعر المظلومون أن للعدالة صوتا، وأن دموع الأمهات الثكالى حرمة لا تضيع، وأن آهات المعتقلين لم تذهب سدى، لعل أرواح شهداء اليوم تبتسم من عليائها، والأمهات يقولن لم يذهب دم أبنائنا هدرا. محمد منصور يقول: كان عاطف نجيب فوق القانون وفوق المحاسبة وفوق المساءلة، وكان يظن أنه فوق باقي البشر الذين يخافونه، فإذ بكل هذا ينهار ونظامه يسقط وزعيم عصابته يهرب. لمواجهة الحر يتبادر إلى الذهن أولا ضرورة وجود المروحة الكهربائية، فهي حل بسيط وسهل وسريع، ولكن هذا الحل في غزة وسط الخيام يغدو معقدا ومكلفا إلى حد كبير. شاهدوا معي.
3: كل دول العالم بتشوب بتمسك الفيشة تبعت المروحة شبكها في الكهرب بتلف بتجيب هواء وبتتهوى بس، لكن احنا في غزة لو فكرت بتتهوى بدك قصص عشان هذه تبرد. أول حاجة لازم تحصل على مروحة أي كان نوعها، فيها بطارية فيش فيها بطارية، بدك تعمل حسابك إذا لقيتش نظيف 1000 شيكل قرابة $350، هذا رقم واحد. ما هي المروحة بدها اللي يحركها بطارية، البطارية تقريبا بدك تحكي على $2000 وطلع فوق، وطبعا البطارية بدها اللي يغذيها. كيف بدنا نغذيها؟ تعال أقول لكم قيم. ما هو إحنا لو في كهرباء في غزة متوفر ما احتجناش لوح طاقة شمسية، كهرباء بديلة، هذا عشان تلاقيه جديد ونظيف مع الانفرتر تبعه بدك حوالي $5000 حق طيارة بدك تشغل مروحة. يعني تخيل أنت عشان تجيب شوية هواء مروحة بدك قرابة $5000-6000 في غزة عشان تجيب هواء وهواء سخن. طب ما له هذي، ما هو هواء سخن وهواء سخن، إن شاء الله ما رده.
2: مكروهون ومنبوذون أينما حلوا، نقصد هنا طبعا جنود الاحتلال الإسرائيلي. ناشطة أمريكية تواجه بعضا منهم في فيتنام وتقول لهم: أنتم مجرمو حرب. نشاهد معا.
4: Free Palestine. Free. No, I'm not going to shut up because you're a genocidal maniac who bombs children and then tries to come to Vietnam and like go on vacation. You're a war criminal. Criminals right in front of me. How do you say that I don't know shit when I literally was in Egypt working with Palestinians? No, because you're a genocidal maniac that thinks that you can go to Asia and not be held accountable for your actions.
2: الدرع الحامي للوطن الأزرق منظومة الدفاع الجوي التركي

طفلات من غزة يقدمن أغنية تحكي براءتهن وطفولتهن المسلوبة وسط الحرب، ويرقصن بين الدمار على وقع كلمات تلك الأغنية. تابعوا معي. بصور البراءة والأمل نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية وتفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. الجيش السوداني يصد هجوما للدعم السريع بالمسيرات على الخرطوم وعطبرة، وتصاعد الاشتباكات في شمال كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن نتنياهو وفريقه يصعدون بشكل متزايد سياسات الانتهاك التي تنتهك كرامة الإنسان ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في مدينة العلمين.
1: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد، ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره. وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
0: كما أكد فيدان أن تركيا ومصر تتبنيان موقفا مشتركا بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها.
1: التقيت بالأطراف المعنية في ليبيا وأجريت معها مباحثات مطولة. تركيا ومصر تتبنيان موقفا مشتركا بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها. إن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها بالغة الأهمية، ليس للليبيين فحسب بل للمنطقة بأسرها. كما بحثت مع نظيري المصري القضايا المتعلقة بالسودان، وأجدد تأكيد سعينا إلى إيجاد سبلا لحل المشكلات.
0: من جهته قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن علاقات بلاده مع تركيا تمثل ركيزة للاستقرار والتعاون في المنطقة، وأكد عبد العاطي أن القاهرة تتطلع إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليارا، وشدد على أن المحادثات مع نظيره التركي بشأن التعاون الثنائي كانت مثمرة. ويجري وزير الخارجية التركي زيارة رسمية لمصر بعد جولة موسعة في ليبيا، حيث ترأس الوفد التركي في الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية، وبحث مع المسؤولين المصريين مختلف القضايا الإقليمية. تفاصيل أكثر مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: تستند العلاقات التركية المصرية إلى روابط تاريخية وسياسية واقتصادية، وشهدت خلال السنوات الأخيرة انتقالا تدريجيا من مرحلة التباعد إلى مسار متصاعد من التقارب والحوار، وتعزز هذا المسار مع تبادل الزيارات رفيعة المستوى وإنشاء آليات جديدة للتنسيق بين البلدين. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى مصر تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره بدر عبد العاطي وعددا من كبار المسؤولين. يعقد فيدان وعبد العاطي الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة المنشأة بموجب اتفاق إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى عام 2024، وتبحث المجموعة نتائج الاجتماع الثاني للمجلس إلى جانب التحضير لاجتماعه الثالث المقرر في تركيا عام 2028. تسعى أنقرة والقاهرة إلى رفع التجارة الثنائية من نحو 8 مليارات دولار العام الماضي إلى 15 مليارا، فيما تجاوزت الاستثمارات التركية في مصر 4 مليارات دولار، وتشمل مجالات التعاون الهيدروكربونات والطاقة وربط شبكات الكهرباء والتعدين والبنية التحتية مع تشجيع الاستثمارات المتبادلة. تبحث تركيا ومصر الارتقاء بالتعاون العسكري والصناعات الدفاعية إلى مستويات أوسع بالتوازي.

0: السودان وشرق المتوسط، مع التركيز على وحدة الدول وسيادتها وتعزيز السلام الإقليمي.
1: استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه. وقالت مصادر محلية إن مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل استشهد بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية بجوار مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل وطرقا فرعية شرق جنين، معرقل حركة المواطنين وتنقلهم في المنطقة. وأضافت المصادر المحلية أن الإغلاقات شملت جانبي الشارع الرئيس الممتد من قرية حداد السياحية حتى حاجز الجلم العسكري، بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال إعادة إقامة مستعمرة جانيم اليوم. وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في بلدة قصرى جنوب نابلس وأخلى قرابة 20 عائلة فلسطينية من منازلها، كما سيطر على عدد من المنازل وحولها إلى ثكنات عسكرية، وذلك بالتزامن مع مواصلة مستوطنين حصارهم 3 عائلات لليوم الرابع، محاولين إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
2: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله، يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرى وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين الذين حاولوا السيطرة على هذه المنازل الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة باء وطرد سكانها منها.
3: فأجل الجيش أنا اتفقنا شوية، مش كثير، اتفقنا سألنا شوي صغيرة، فاتوا على البيت، المستوطنين ماشيين وراهم عددهم 6. طب انتوا جايين مشانهم، يعني ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الاولاد والمراه وجيراننا من الدار، وقالوا لهم روحوا على البلد، احنا بنضمن انكم ترجعوا. اتصلوا فيي قلت لهم ترجعوش، احنا بس بدكم، بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبره، بس ما تطلعوا، لا تثقوا.
2: تحرك الجيش الإسرائيلي وفق أهالي قصرى جاء بعد ضغط أمريكي لإخلاء المستوطنين، لكن المفارقة أن الاحتلال سيطر على 7 منازل جديدة من إجمالي 16 منزلا أبلغ نيته تحويلها إلى ثكنات عسكرية.
4: حاليا الوضع يعني خطير جدا، الحصار من يوم الأمس صباح يوم الأحد، لكن احنا اليوم الصبح تبلغنا انه سيتم إخلاء البؤرة بشكل نهائي، لكن متفاجئ لغاية اللحظة هاي انه المستوطنين موجودين على جبل راس العين. ايضا للأسف الجيش الإسرائيلي بيطلب من عدة منازل انهم يقوموا بإخلاء هذه المنازل.
2: اعتداء يشكل شكلا جديدا من الاستيطان ويجبر اصحاب المنازل على الرحيل حتى من المناطق المصنفة باء. من تهجير سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية، يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد. هنا في المنطقة المصنفة باء يحاول المستوطنون السيطرة وفرض أمر جديد بدعم من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية. في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين، احتفل المستوطنون بعودتهم إلى مستوطنة جنين شرق المدينة بعد 21 عاما من إخلائها، وبالمشاركة الرسمية الواسعة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية أعيد افتتاح المستوطنة إذانا ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلف ثلاثي عربي من بلدة قصرى جنوب نابلس الضفة الغربية المحتلة.
1: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا، وطالب المكتب الأممي الحكومة الإسرائيلية بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين وضمان محاسبتهم، داعيا إلى منع أعمال الترهيب ضد المجتمعات الفلسطينية. وقال إن عائلات فلسطينية بينهم أطفال لا تزال محاصرة داخل منازلها في بلدة قصرة بعد قطع المياه والكهرباء وإغلاق مداخل البلدة. نفى مسؤول لبناني التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن دول تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وقال مسؤول لبناني اليوم إنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل، وإن بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة.

0: قال مسؤول في الخزانة أو في الخارجية الأمريكية إن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. جاء ذلك ردا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال فيها إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان.
1: تواصل إسرائيل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فتقصف القرى وتدمرها وتستولي على مناطق جديدة، ويتعهد قادتها بعدم الانسحاب من جنوب لبنان في تحد جديد أمام الدولة اللبنانية والوسيط الأمريكي. بلدات قضاء الصور والنبطية لم تسلم خلال الأيام الأخيرة من الغارات والقصف الإسرائيلي وتفجير الشقق تحت مزاعم ملاحقة عناصر حزب الله، ودون اكتراث بما تعهد به المفاوضون الإسرائيليون في واشنطن وروما خلال المحادثات بين بيروت وتل أبيب. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية نسفت ودمرت خلال الساعات الأخيرة مبنى مدرسة الشيخ نعيم مهدي المؤلفة من 4 طوابق في وسط بلدة زوطر الشرقية، كما نفذت تفجيرات في وادي بلدة تولين وتفجيرات أخرى بقضاء بنت جبيل. الجيش اللبناني أكد من جهته أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوبي البلاد تعوق استكمال انتشاره وعودة الأهالي إلى مناطقهم وفق الاتفاق، مشيرا إلى مضي الجيش الإسرائيلي في نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خرج في إطلالة جديدة منوها إلى أن جيشه يسيطر حاليا على نحو 700 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، متحديا ومتعهدا بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، مشترطا نزع سلاح حزب الله بالكامل أولا. كاتس أضاف أنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للاستعداد لوجود طويل الأمد في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. تصريحات لقيت معارضة علنية من الولايات المتحدة الأمريكية الوسيط بين الطرفين، حيث قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن لبنان وإسرائيل اتفقتا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وأكدت المصادر إلى أن التوصل إلى الاتفاق جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وهو ما نفاه مسؤول لبناني، مشيرا إلى أن لا اتفاق من هذا النوع وإن بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة. وبين التأكيد الإسرائيلي والإصرار على البقاء في لبنان وخرق الاتفاق ورغبة لبنان حكومة في التفاوض، يبقي مستقبل المشهد اللبناني مجهولا بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث القادمة.
0: أعلنت السلطات السودانية انضمام 270 عنصراً و21 قائداً من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة إن مجموعتي 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا إلى القوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني أن قواتهم مع الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الدعم السريع، فيما أعلن الجيش السوداني التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان.
2: تطور جديد يشهده السودان بإعلان الجيش التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. الجيش السوداني قال إنه ألحق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بقوة الدعم السريع التي كان قوامها 250 عربة قتالية، وأضاف أنه أجبر ما تبقى من القوة على الفرار إلى تخوم ولايات دارفور، وأن العمليات الهجومية

0: ضد الدعم السريع مستمرة. وفي السياق، استهدفت قوات الدعم السريع العاصمة الخرطوم بطائرات مسيرة لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب هجوم منسق نفذته على 5 مدن يسيطر عليها الجيش السوداني. ويواصل الجيش السوداني التصدي لهجمات تشنها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، حيث تعرضت المدينة الحدودية مع إثيوبيا خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة وانتحارية. وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنياً ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباكات في مدينة قيسان. وأفادت مصادر عسكرية بأن المعارك ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. وتتعمق المأساة الإنسانية في السودان وتتضاعف أعداد النازحين جراء أمطار غزيرة وسيول في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما تسبب في نزوح أكثر من 950 أسرة ودفعها إلى اللجوء لملاجئ مؤقتة ومناطق مفتوحة في ظل الصراع المستمر. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل المسائل العالقة والتوصل إلى تسوية عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
2: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
1: قال مسؤول في البيت الأبيض إن العقوبات والحصار البحري جعل طهران مفلسة تماما، وشدد المسؤول في مقابلة مع بلومبيرغ على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات ضغط عدة يمكنه استخدامها ضد إيران خلال الأشهر المقبلة. واعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولدز أن الإجراءات التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني. وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصديق البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب بأنها خطوة تاريخية.
2: تركيا تجدد قوتها في وقت يهتز فيه النظام الدولي وتمضي قدما بخطوات ثابتة نحو أهدافها. نعزز ردعنا العسكري من خلال تحركاتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد وشراكاتنا الاستراتيجية. نعمل على تطوير صناعاتنا الدفاعية بجهود مهندسينا ومواردنا البشرية. تركيا دولة تدافع عن حقوق المظلومين وتجاهر بالحقيقة دون تردد وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ. تصديق البرلمان على مشروع قانون يرمي لتحقيق هدف تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. بلوغ غايتنا المنشودة المتمثلة في تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب أمر بالغ الأهمية. بتكاتف الدولة والشعب سنعمل على حل هذه المسألة بشكل دائم بعدما كلفتنا أرواح عشرات الآلاف وأربعين عاماً من عمر بلادنا.
1: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين شككوا في مصداقية معلومات نقلتها إسرائيل بشأن تهديد إيراني مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب، إذ أسفرت عن عملية أمنية استثنائية خلال مغادرته تركيا الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن محللي وكالة الاستخبارات المركزية لم يعتبروا المعلومات الإسرائيلية مقنعة، وأبلغوا مسؤولي إدارة ترامب بشكوكهم.
3: شكوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظ

0: وقتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة. الإجراءات اتخذت عقب قمة الناتو في أنقرة في 8 يوليو. ووفق الصحيفة، نقل ترامب سرا من الطائرة الرئاسية إلى طائرة عسكرية من طراز C-23A مستخدما شاحنة التموين داخل المطار، ثم توجه مع عدد محدود من مساعديه إلى قاعدة ميلدن هول البريطانية بمرافقة مقاتلات F-16. البيت الأبيض لم يعلق مباشرة على تقييم المعلومات، فيما امتنعت CIA عن التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك، قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل يبرز الاحتياطات. وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها، لكن التقرير أثار سؤالا آخر: هل كان التحذير الإسرائيلي أمنيا فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضا التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علما بالمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
1: قتل 5 من أفراد فرق الاستجابة للطوارئ بانفجار وقع في شبه جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني. وقال حاكم مدينة سيفاستوبول إن القتلى 4 خبراء للمتفجرات وحارس أمن، موضحا أنهم كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني عندما انفجر الذخيرة قال إنها للجانب المهاجم. خرجت مصفاة نفط في مدينة أورسك الروسية عن الخدمة جراء تعرضها لهجوم بطائرة أوكرانية مسيرة. وقال حاكم منطقة أورينبورج إن المصفاة تعرضت لهجوم قبل يومين ما اضطرها إلى وقف عملياتها بالكامل، وأضاف أن أعمال الإصلاح قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر، محذرا من اضطرابات في إمدادات الوقود لسائقي المركبات. الوصول إلى سومي المدينة الواقعة على مقربة من الحدود الروسية لم يعد مجرد رحلة بين مدينتين، فمع استمرار الهجمات الروسية واستهداف البنية التحتية تتحول الرحلة إلى اختبار للوقت والأعصاب، وقد يتوقف القطار في أي لحظة بسبب الإنذارات الجوية. مفدنا إلى سومي رافق الرحلة من كييف ليرصد كيف يبدو الطريق إلى مدينة سومي وهي الأقرب إلى خط الجبهة.
2: في رحلة تتجاوز مسافتها 350 كيلومترا وقطار يحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 6 ساعات للوصول إلى مقاطعة سومي شمال أوكرانيا، كل شيء يبدو عاديا في البداية، لكن الوجهة مختلفة هذه المرة لأن الطريق إليها يمر عبر منطقة أصبحت فيها السكك الحديدية جزءا من مخاطر الحرب.
3: غادرنا كييف على متن هذا القطار، أمامنا ساعات من السفر، لكن في هذا الطريق تحديدا لا يمكن التنبؤ مسبقا كم ستستغرق الرحلة بشكل فعلي بسبب التهديدات الروسية باستهداف منظومة المواصلات والنقل للسكك الحديدية.
2: الطريق إلى سومي لا تسير ساعاته دائما على عجلات القطار. إنذار جوي واحد يمكن أن يغير كل شيء. يتوقف القطار ويغادر الركاب بناء على تعليمات من المشرفين، ويتحول الوقت من دقائق إلى ساعات أحيانا.
4: بالدرجة الأولى عند مغادرة القطار نحذر الركاب من احتمال وجود تهديد على الطريق ونبلغهم بإمكانية تنفيذ عملية إجلاء وفقا لإرشادات وتعليمات خاصة، وبالنسبة إلينا فإن الحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم هو الأولوية القصوى.

0: وبعد أكثر من 10 ساعات ندخل حدود المدينة، لكن الوصول هنا لا يشبه الوصول إلى أي مدينة أخرى، بل وصول إلى مدينة تعيش كل يوم على حدود الحرب. هذه الرحلة التي يفترض أن تكون مجرد انتقال بين مدينتين أصبحت في زمن الحرب رحلة لا يمكن ضمان وقت نهايتها، لكن القطار وصل ووصلنا معه إلى سومي، المدينة التي تستمر فيها الحياة رغم أن الحرب لا تزال أقرب إليها من أي وقت مضى. ثائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
1: بعد موجة العبور الأخيرة إلى سبتة، تتحرك الحكومة الإسبانية لنقل قاصرين غير مصطحبين بذويهم إلى أقاليم أخرى في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المدينة، لكنها تفتح في الوقت نفسه جدلا سياسيا وقانونيا بشأن مسؤولية استقبال هؤلاء الأطفال وحمايتهم. رمز البيروتي معه التفاصيل.
2: من سبتة إلى مدن إسبانية أخرى تتحرك الحكومة لتخفيف الضغط عن مراكز إيواء القاصرين بعد موجة العبور الأخيرة التي أسفرت عن تسجيل نحو 1500 قاصر غير مصطحب بذويه، وتستعد مدريد لبدء نقل أعداد منهم إلى أقاليم أخرى في محاولة لإعادة توزيع مسؤولية رعايتهم وسط خلاف سياسي بشأن آلية الاستقبال وحجم الأعباء التي تتحملها كل منطقة.
3: سنبدأ بسياسة استقبال هؤلاء الأطفال والفتيات القائمة على الالتزام والتضامن معهم في شبه الجزيرة الإسبانية بالتنسيق مع باقي الأقاليم ذاتية الحكم، وسيتوجه فريق تقني من وزارة الشباب والطفولة للعمل بشكل دائم بهدف جعل إجراءات استقبال القاصرين تجري بأسرع وقت ممكن.
2: وبينما تؤكد الحكومة أن استقبال الأطفال مسؤولية مشتركة، ترفض بعض الأقاليم المشاركة في عملية التوزيع، ما يفتح مواجهة جديدة بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم في ملف بات الأكثر إثارة للجدل في إسبانيا وعموم أوروبا.
4: القاصرون محميون بموجب التشريعات الدولية، ولهم الحق في الاستماع إليهم والتعامل مع كل حالة بشكل فردي لمعرفة الأسباب التي دفعتهم إلى القدوم لإسبانيا، ولهم الحق في أن تحميهم الدولة وترعاهم صحيا وتوفر لهم الغذاء والسكن والملابس والتعليم، هذه هي حقوقهم.
2: لكن وراء هذا الخلاف السياسي تبقى قضية إنسانية أساسية، أطفال عبروا إلى الأراضي الإسبانية من دون ذويهم، فيما تؤكد منظمات حقوقية أن الأولوية يجب أن تكون لحمايتهم وتأمين الرعاية والسكن والتعليم بصرف النظر عن جنسيتهم أو الطريقة التي وصلوا بها إلى البلاد.
5: بين الضغط الهائل الذي تحدثه أعداد القاصرين وخلاف الأقاليم الإسبانية بشأن استقبال من عبروا إلى سبتة مؤخرا، تبدو الأزمة أكبر من مجرد نقل واحتواء، فهي اختبار لقدرة إسبانيا على المواءمة بين إدارة الهجرة وحماية الأطفال غير المصحوبين. رمز البيروتي، تيرتي عربي، مدريد.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. الجيش السوداني يصد هجوما للدعم السريع بالمسيرات على الخرطوم وعطبرة، وتصاعد الاشتباكات في شمال كردفان والنيل الأزرق ودارفور. ختام النشرة في أمان الله.
6: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
7: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
8: ביס יהודי עבר טרפת צ'וק בודמיון הרשנדקיני אינסן ספטי לה יחדשת.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن احتضان مدينة اسطنبول لكأس السوبر الإسباني في فبراير من العام المقبل. فوز باريس سان جيرمان بكأس السوبر الأوروبي يعيد اسم المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى الواجهة لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لليوم، ساعات على بداية الموسم الجديد للدوري التركي الممتاز وسط سوق انتقالات حافلة تسعى من خلالها عدد من الفرق لكسر هيمنة غلطة سراي على اللقب. فكيف أدارت كبرى الأندية التركية صفقاتها، وما هي حظوظها في المنافسة على لقب السوبر ليج؟

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم احتضان ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول لكأس السوبر الإسباني بين 2 و 7 فبراير العام المقبل بمشاركة أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. ويأتي احتضان إسطنبول لنسخة البطولة عقب اعتذار المملكة العربية السعودية عن تنظيمها لتزامنها مع بطولة كأس أمم آسيا. توج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين مقابل هدف. وسجل لباريس كل من الجورجي خفيتشيا كفاريتسخيليا والفرنسي ديزيري دوي، فيما أحرز براين ماجو هدف أستون فيلا الوحيد. أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مديرا فنيا للمنتخب الأول حتى نهائيات كأس العالم 2030. ويبدأ تشافي مهمته بمواجهة ألمانيا في 24 سبتمبر المقبل ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. أعلن نادي سيلتيك ضم الجناح المصري الدولي هيثم حسن رسميا قادما من ريال أوفيدو الإسباني بعقد يمتد لأربعة أعوام مع خيار التمديد لعام آخر. هذا وكشفت وسائل إعلام أن الصفقة تمت مقابل 6 ملايين جنيه استرليني بجانب مكافآت إضافية بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني. عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب مع إنتر ميامي بعد غيابه لعدة أيام حدادا على وفاة والده خورخي، لكنه خسر أمام كلوب ليون ب3 أهداف مقابل 2 في كأس الدوريات. وشارك ميسي مع بداية الشوط الثاني وسط استقبال حافل من الجماهير. بلغ الأمريكي بن شيلتون نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس بعد فوزه على مواطنه ليرنر تين بمجموعتين دون رد بواقع 6 أشواط مقابل 2 و6 مقابل 3 ليواجه مواطنه براندون ناكاشيما في النهائي. ويسعى شيلتون إلى التتويج باللقب للمرة الثانية تواليا ليصبح أول لاعب يحتفظ بلقب البطولة منذ الإسباني رافائيل نادال. تأهلت البولندية إيغا شفيونتك إلى نهائي بطولة تورونتو للتنس بعد فوزها على الأوكرانية إلينا سفيتولينا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-3 و1-6 و6-3. وبلغت شفيونتك بهذا الانتصار أول نهائي لها هذا الموسم لتضرب موعدا مع

الكازاخستانية إلينا ريباكينا في مواجهة مرتقبة على اللقب. فوز باريس سان جيرمان بلقب السوبر الأوروبي قاد الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي للإشادة بمدرب الفريق لويس إنريكي الذي يعيش فترة ذهبية مع الفريق الفرنسي. البداية مع الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان الناطق باللغة العربية الذي نشر صورة إنريكي مع اللقب معلقا هدايا مستر إنريكي إلى حساب كورا الذي تغنى بفوز الفريق الباريسي باللقب وبنجاح لويس إنريكي ليكتب: في عهد لويس إنريكي أصبحت باريس قلعة الكؤوس الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي باريس سان جيرمان يحقق لقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على أستون فيلا. أبو عيسى يرى أن اسم إنريكي بات الأعلى في سماء الكرة الأوروبية ليكتب: لويس إنريكي يحكم الكرة الأوروبية. العشري يقرن المجد الباريسي بمجد اللوتشو لينشر معلقا: صانع تاريخ باريس سان جيرمان لويس إنريكي، 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي لهذا المدرب العظيم، رجل يعرف كيف يصنع التاريخ. أخيرا مع حساب لمحبي المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي ينشر صورته ويتغنى بمجده القاري ليكتب: لويس إنريكي خاض 14 نهائي 13 فوزا، هذا الرجل لا يكل ولا يمل من الفوز.

0: سوق انتقالات مشتعل وطموحات كبيرة تسبق انطلاق الموسم الجديد من الدوري التركي الذي يستعد لموسم استثنائي مع وصول عدد من النجوم العالميين في مشهد يرفع سقف المنافسة ويعيد بإثارة كبيرة.
1: سوق انتقالات ساخنة تسبق انطلاق الموسم الجديد في الدوري التركي بعدما تحولت أندية القمة إلى وجهة لعدد من الأسماء الكبيرة في محاولة لرفع سقف المنافسة وكسر هيمنة غالاتاساراي على البطولة في السنوات الأخيرة. وفي مقدمة هذا الحراك كان النجم المصري محمد صلاح الذي اختار طرابزونسبور بعد رحيله عن ليفربول ليكون أحد أكبر الأسماء التي تصل إلى الدوري التركي في صفقة منحت نادي البحر الأسود زخما هائلا على المستويين الرياضي والإعلامي ورفعت سقف طموحاته قبل بداية الموسم. فنربهتشي برز كأكثر الأندية إنفاقا خلال الصيف بعدما أنفق ما يقرب من 87 مليون يورو على تعاقدات مثل الإنجليزي ميسون غرينوود القادم من مارسيليا مقابل نحو 39 مليون يورو، كما عزز فريق الكناري صفوفه بأسماء مثل الكوسوفي فيدات موريكي والهولندي نيثان أكي في وقت يقترب فيه البلجيكي روميلو لوكاكو من النادي ضمن مساعي رئيس النادي عزيز يلدرم لبناء تشكيلة قادرة على إعادة لقب الدوري إلى خزائن فينرباتشي بعد غياب طويل. غالاتاساراي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية يدخل الموسم بهدف مواصلة الهيمنة محليا والتألق أوروبيا، لكنه لم يتحرك في السوق بالقوة المعتادة مفضلا الحفاظ على هيكل الفريق قيادة النيجيري فيكتور أوسيمان مع تعزيز الصفوف بالفرنسي لسلي أوغوشوكو القادم من بيرلي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. وفي بيشكتاش ورغم فشل النادي في التعاقد مع محمد صلاح جاءت التحركات اللافتة بداية من التغيير على مقاعد البدلاء مع الإيطالي فيتشينزو إيطاليانو وصولا إلى تدعيم خط الهجوم بالسربي دوسان فلاهوفيتش والبلجيكي لياندرو تروسار في محاولة لاستعادة مكانته والمنافسة على الألقاب محليا وقاريا. وبدوره لم يكتف طرابزونسبور بصفقة صلاح بل ضم أسماء مثل روستان مانينوفسكي وإرنست موتشي وأرالش ميشر فيما ارتبط اسمه بمحاولات للتعاقد مع أسماء كبيرة مثل داروين نونياز في مؤشر على حجم الطموحات التي فرضها وصول النجم المصري. أسماء عالمية، صفقة قياسية وإنفاق كبير، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ مع صفارة البداية. فهل يعيد فينرباتشي اللقب إلى كاديكوي أم يحافظ غالاتاساراي على عرشه؟ وهل يستطيع بشكتاش وطرابزونسبور قلب موازين المنافسة؟ موسم تركي جديد يبدو مفتوحا على كل الاحتمالات.

0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذا غلطة سراي يقص شريط الدوري التركي بمواجهة تشورمسبور، غلطة سراي يدخل الدوري التركي وهو بطل المواسم الأربعة الماضية، برأيك هل سيستطيع غلطة سراي في المنافسة على الحفاظ على اللقب، خصوصا وأن منافسيه يعني استقطبوا نجوم كبار هذا الموسم؟
1: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة يعني ثورة كبيرة نشهدها هذا الموسم في الدوري التركي. يعني نحن رأينا منذ أعوام بكل موسم انتقالات بعض الأندية يجلبوا لاعب أو لاعبين بأقصى الأحوال، ولكن هالمرة كل الأندية الكبيرة باستثناء غلاتاسراي جلبوا نجوم كثيرة، يعني بداية من الفنرباتشي لبشكتاش وأيضا ترابزونسبور بقيادة بالتأكيد محمد صلاح. فنحن اليوم أمام ثورة حقيقية في الدوري التركي من ناحية المدربين أيضا، ومن ناحية التعاقدات الجديدة، ومن ناحية رئاسة الأندية. فأعتقد هذا الموسم سنرى بطلا جديدا، يعني بعد مثل ما فضلت بعد أربع مواسم غلاتاسراي كان مسيطر، هذه المرة قد يكون البطل جديد كليا. يعني ربما نرى لأول مرة منذ مواسم عديدة أربع أندية حقيقية بتشكيلة مدججة بالنجوم منافسة على لقب الدوري التركي.
0: يعني عبد الله تحرك غلاتاسراي بشكل أقل من منافسيه في سوق الانتقالات، يعني إلى الآن لم نشاهد إلا لاعب واحد وهو ليسلي، لاعب عمره أقل من 23 عاما استقطبه غلاتاسراي. يعني برأيك هل يعود ذلك إلى الثقة في هذه التشكيلة التي يعني حققت لقب الدوري التركي لأربعة مواسم، أم أن الفريق يعني فعليا يحتاج لتدعيمات، وخصوصا أنه أيضا سيشارك في دوري أبطال أوروبا؟
1: صحيح، اليوم غلاتاسراي يعني كما يقول محبين غلاتاسراي انه النادي ليس بحاجه لتعاقدات مع لاعبين جدد اطلاقا، رغم يعني المنافسين انهم يعني اشتغلوا بشكل كبير جدا في سوق الانتقالات، ولكن يرى جمهور غلاتاسراي هذا الفريق الذي حقق اربع دوريات متتاليه هو بامكانه ان يحقق الدوري الخامس، ولكن اعتقد هذا خطا كبير وهذه مشكله كبيره. اليوم حتى على صعيد عمق التشكيله فغلاتاسراي خسر ايكاردي، اللاعب اللي اوكي الموسم الماضي لم يكن اساسيا اغلب الوقت ولكنه لاعب مهم للفريق، كان يعني اللاعب الاساسي لاخر ثلاث او اربع مواسم. ايضا خسر ساشا بوي الظهير الايمن الذي عاد من اعاره وعاد الى بايرن ميونخ. فغلاتاسراي خسر عمق تشكيله بشكل كبير جدا، والى الان باقي على الميركاتو او على السوق الصيفي 15 يوم تقريبا، لا يوجد اي خبر في غلاتاسراي. ولكن اعتقد هناك ملاحظه مهمه استاذ ايمن، الدوري التركي دائما هو آخر دوري أوروبي يتم إغلاق فيه سوق الانتقالات، فأعتقد غلاتاسراي بانتظار فرصة مثل ما عملها مع أوسيمين قبل موسمين. يعني بعد ما أغلق سوق الانتقالات وأوسيمين كان بده يطلع من نابولي والأندية العديدة كانت يعني مهتمة به، ولكن أغلق سوق الانتقالات تبقى غلاتاسراي في المشهد وحيده وأخذوه بدون أي منافسة. فأعتقد غلاتاسراي يحب هذا النوع من الصفقات، فسينتظر ممكن إلى نهاية الموسم عندما تغلق كل سوق الأسواق الأوروبية فقط يتم السماح لهم بالبيع، فغلاتاسراي هنا سيقتنص ويشتري لاعب أو اثنين لتدعيم التشكيلة.
0: نعم، رئيس النادي ايضا دورسن اوزبك في تصريحات صحفيه له قال بان يعني الوقت لم ينتهي بعد، واننا ندرس الامكانيات لكي نستقطب لاعبين، يعني خصوصا ان غلاتاسراي يحتاج الى لاعبين في المركز رقم 10 وايضا الى الجناح ايسر، وهناك ربما اسماء تدور في الاعلام كاسم لياو واسم جمال موسيالا، هل يمكن يعني غلاتاسراي ان يفجر مفاجاه ويستقطب هؤلاء اللاعبين؟
1: مسألة لياو أعتقد مسألة معقدة، يعني اللاعب وضع نفسه في موقف محرج عندما قبل بداية كأس العالم مع نهاية الموسم، عندما نشر بوست على الإنستغرام وقال فيه أنه تجربتي مع ميلان انتهت مع نادي ميلان الإيطالي ولن أستمر بعد الآن، وكانت يعني كلمات وداعية. فتوقع الجميع أن لياو متفق بالفعل مع أحد الأندية، ولكن الصدمة الكبرى أن رافائيل لياو لا أحد من الأندية الدوريات الخمس الكبرى يريده حاليا في الفريق بسبب ارتفاع راتب اللاعب وممكن ارتفاع تكلفة الصفقة وهبوط مستوى اللاعب في آخر مواسم. فينرباتشي أيضا كان مهتم به بشكل كبير جدا إلى حد هذه اللحظة مع غلاتاسراي. فأعتقد إذا لياو لم يثبت نفسه

0: نفسه مع روبن أموري مدرب ميلان الجديد في يعني في المباراتين الأولى في الدوري الإيطالي، خصوصا أنه في الوديات الآن يقدم أداء مخيب للآمال، فأعتقد بنسبة كبيرة جدا لياو سينتقل إلى الدوري التركي إلى أحد قطبي فنرباتشي أو غالاتاسراي. جمال موسيالا لا أعتقد بأنه سيغادر البايرن هذا الصيف، خصوصا أنه لاعب شاب ويعني هو مستقبل البايرن والوجه المشرق للبايرن، فأعتقد سيكمل ممكن ربما موسم أو موسمين إلا إذا الإصابات تمت المبالغة فيها أو إلى آخره، قد نرى انتقاله إلى أحد الأندية الأخرى.
1: نعم عبد الله، لو انتقلنا إلى النادي الآخر فنرباتشي وغريم غلاتاسراي، النادي التركي هذا النادي يعني أصبح له أكثر من 13 عاما لا يستطيع التتويج بلقب الدوري التركي ولا يستطيع الذهاب أيضا إلى دوري أبطال أوروبا. برأيك يعني، ورأينا أيضا أن فنرباتشي بقيادة يعني رئيس النادي الجديد عزيز يلدرم كان لديه نشاط كبير هذا الموسم واستقطب نجوم كغرينوود، هناك لوكاكو أيضا على الأبواب. برأيك هل تعكس هذه الصفقات يعني رغبة حقيقية لدى فنرباتشي في إنهاء هيمنة غلاتاسراي على ألقاب الدوري التركي؟
0: أخيرا يعني جمهور فنرباتشي تنفس الصعداء مثل ما بيقولوا بعد يعني مواسم كبيرة مخيبة من الآمال، وبعض المواسم كانت قريب يعني كانوا قريبون جدا من تحقيق الدوري لولا فرق الأهداف وفرق مواجهات بسيطة جدا، وإلا فنرباتشي كان بطلا للدوري التركي. عزيز يلدرم بعدما شكك الجميع من الصحفيين والصحف في أن فنرباتشي يمر بضائقة مادية كبيرة ويمر بمشاكل مالية، أثبت للجميع بأنه قادر على التعاقد مع لاعبين جيدين، لاعبين من النخبة في أوروبا، يعتبروا غرينوود ب40 مليون يورو، لوكاكو الآن إعارة ولكن ما أحقية شراء، أيضا ناثان آكي ب8 أو 9 مليون يورو، فيدات موريكي من مايوركا أيضا بمبلغ مالي، فأثبت للجميع أن فنرباتشي رغم الضائقة المادية ولكن بإمكانه أن يتحكم بهذه الأمور بشكل جيد، وهذه نقطة قوية جدا تحسب لعزيز يلدرم بسبب أنه هو كان رئيس سابق للنادي فيعرف دهاليز وأخبار الصحف والأندية بشكل كبير جدا، وسيثبت للجميع أن اليوم يعني فنرباتشي ستمضي من أخطاء الرؤساء السابقين، يعني ما قبل عزيز يلدرم كما يقولون الجمهور ليس ما بعد عزيز يلدرم للمرة الثانية برئاسة النادي يعني، فأعتقد عزيز يلدرم هذه المرة سيكون جاهز لهذا التحدي، والآن أمامه مواجهة صعبة أمام ليون في تصفيات الشامبيونز ليج، إذا فعلها وتأهل فنرباتشي فهو بالتأكيد سيكون المنافس الأول على لقب الدوري هذا الموسم.
1: نعم عبد الله، يعني بعد سنوات ذكرت من مطاردة فنرباتشي لغلاتاسراي على لقب الدوري، هل برأيك يعني فعليا أصبح أمام فنرباتشي يعني كسر هذه العقدة يعني أكثر من 13 عاما دون التتويج، هل الفرصة أصبحت سانحة أمام فنرباتشي للظفر بلقب الدوري التركي؟
0: صحيح أيمن، الآن هو أفضل وقت للانتقام ولطوي صفحة 13 العام الماضيين، يعني الآن إذا فنرباتشي بهذه التشكيلة المدججة بالنجوم وأيضا يعني المليئة بالطموح ومليئة باللاعبين، حراسة المرمى يملك إدرسون من أفضل حراس أوروبا في الأعوام السابقة، على مستوى الدفاع يملك تشكيلة لاعبين جيدين، أيضا يملك من لاعبين القدماء نتحدث أسينسيو اللاعب الإسباني، يملك أيضا أوستربيلدي المدافع الهولندي، يملك لاعبين كثر حتى لاعبين محليين أتراك، فهذا شيء مهم جدا، مثل كريم أكتورك أولو رغم أنه خرجت بالمناسبة أخبار عن ممكن أن ينتقل إلى الدوري السعودي ولكن الآن لا يوجد شيء رسمي، ولا أعتقد فنرباتشي أنه يفرط بكريم حتى يتعاقد مع بديل مثل لياو أو غيره، فالآن هي الفرصة الحقيقية لفنرباتشي لأن يكون بطل للدوري التركي، إذا لأي سبب من الأسباب يعني فاتته هاي اللحظة أو فاته هذا القطار ففنرباتشي للأسف ممكن يمر بأزمات أكبر من هذا، لأنه هو الآن صرف على صعيد الرواتب على صعيد الانتقالات صرف كبير جدا، فيجب أن يكون البطل ليحصل على مكافآت أكثر، ليتأهل للشامبيونز ليج بشكل مباشر بدون تصفيات، ليضمن عوائد مالية أكبر وعقود رعايات أكبر وجوائز مادية أضخم.
1: نعم عبد الله، ابقى معنا لنتعرف على أبرز الصفقات العالمية التي كانت لديها محطات فارقة على الكرة التركية.

0: عودة لك ضيفي الكريم عبد الله. يعني لو انتقلنا إلى الفريق الإسطنبولي الثالث بيشكتاش، يعني بيشكتاش خسر معركة التعاقد مع محمد صلاح، لكن الفريق أيضا يواصل يعني بناء الفريق. شاهدنا آخر استقطاب له فلاهوفيتش من يوفنتوس، وجهاز فني جديد أيضا هذا الموسم بقيادة المدرب الإيطالي. برأيك هل سيستطيع النادي تحويل خيبة عدم التعاقد مع صلاح إلى دافع لبناء فريق قوي ومنافس هذا الموسم؟
1: الشيء الجميل أيمن في بشكتاش هذا الموسم أنه فشل صفقة انتقال صلاح لم تكسر هذا النادي إطلاقا في سوق الانتقالات. مباشرة بعد ما خسر صفقة محمد صلاح تم التعاقد بشكل رسمي أمس مع دوسان فلاهوفيتش، رأس حربة رائع جدا ومناسب لبشكتاش ومناسب للدوري التركي. ربما أيضا لاعب هذا كان هدف من أهداف برشلونة، وبالفعل يعني هو أجل عرض بشكتاش لمدة أسبوع وعشر أيام إلى أن يستمع إلى برشلونة، ولكن عندما رأى أنه برشلونة يعني لم يقدم أي عرض فقرر أن ينتقل إلى بشكتاش. أيضا ألكسندر نوبل الحارس الألماني اللي كان في البايرن وكان حارس أساس نادي شتوتغارت الألماني طوال آخر ثلاثة وأربع مواسم، أيضا تروسارد لاعب كان بديل ناجح ورائع جدا لنادي أرسنال، كان يدخل في كل لقاء ويصنع الفارق وقدم أداء مميز في كأس العالم الأخير، أيضا صالح أوزجان من دورتموند تم التعاقد معه بشكل رسمي. العديد من اللاعبين بالحقيقة يعني تم التعاقد معهم حتى على صعيد تدعيم العمق، يعني تم إعادة الحارس السابق دوان أليمدار أيضا إلى الفريق مرة أخرى، لاعبين في الدوري المحلي مثل أوتارا وغيرهم. فأعتقد بشكتاش يعني على الخطى الصحيح، خصوصا أنه لم يبيع أي أحد من اللاعبين السابقين، هو فقط اعتزل القائد الأسطوري لبشكتاش نجيب أوسان. ما تبقى التشكيلة ممتازة، ولأول مرة يمكن من أكثر من 7 أو 8 مواسم بشكتاش يتعاقد مع لاعبين حقيقيين، يعني يمكن أن نقول أن هذه اللاعبين يمكنهم إعادة مستوى بشكتاش كما عهدناه سابقا. طيب طويلة المواسم الماضية
0: عبدالله، هل ستستطيع هذه الأسماء يعني من إيجاد التوليفة فيما بينها وبالتالي مقارعة الكبار غالاتا سراي فنرباتشا؟
1: بالتأكيد هذه الأسماء قادرة على مقارعة الكبار. فيتشينزو إيطاليانو مدرب مميز جدا، قاد نادي فيورنتينا لمواسم عديدة، وصل معهم إلى نهائيين أوروبيين اللي هما دوري المؤتمرات الأوروبية، ولكن خسر النهائيين بتفاصيل بسيطة. أيضا حافظ على تواجد فيورنتينا في 6 أو 7 الأوائل من الدوري الإيطالي في كل موسم، وأعتقد بهذه اللاعبين ممكن يحتاج بشكتاش تدعيم على مستوى قلب الدفاع، وسيكون فريق مكتمل جاهز لمنافسة غالاتاسراي وفنرباتشي بكل تأكيد.
0: نعم، لو انتقلنا إلى الفريق الآخر ترابزونسبور الذي أحدث ضجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، يعني وصول محمد صلاح يعني أحدث زخما كبيرا في تركيا حول ترابزون وأيضا في العالم أيضا. برأيك هل سيستطيع النجم المصري محمد صلاح ترجمة هذا الاهتمام إلى نتائج إيجابية وبالتالي المنافسة على لقب الدوري التركي؟
1: صفقة انتقال محمد صلاح إلى ترابزون هي صفقة تاريخية بكل المقاييس، يعني اليوم أن نرى لاعب عالم بهذا الاستقبال وهذا الجمهور وهذا الود، يعني كما صرح صلاح والمقربون أنه شعروا أنفسنا كأننا في منازلنا أو في منطقة الراحة الخاصة بنا. صلاح بمستواه الحالي قادر بالتأكيد أن يقود ترابزونسبور إلى المنافسة، ولكن بالتأكيد صلاح لوحده ليس الحل، ولكن عندما نرى تشكيلة ترابزونسبور فقط

0: فقط أونانا هو الحارس من التشكيل السابق مميز، ولكن أيضا نحن توجد تعاقدات جديدة. نونيز قريب جدا من انتقال ترابزونسبور، زميل صلاح القديم، أيضا تعاقد مع موتشي، تعاقد أيضا مع اللاعب التركي سامت أكيدين اللي هو المدافع المنتخب ولكن هو الآن قلب دفاع أساسي أيضا سيكون في ترابزونسبور. تم التعاقد أيضا مع مالينوفسكي لاعب في الدوري الإيطالي، لاعب أوكراني رائع جدا. فهذه التشكيلة قادرة على مساعدة صلاح لأقل شيء التواجد من ضمن التوب فور أو التوب ثري، وأن يصل ترابزونسبور إلى مسابقات أوروبية. على مستوى تحقيق الدوري يحتاج بعض التدعيمات بشكل رسمي مثل نونيز ولاعب في خط الوسط مزامن لمالينوفسكي، سيكون الفريق جاهز بكل تأكيد للمرور في الدوري التركي.
1: نعم عبد الله، يعني صفقة صلاح تجاوز تأثيرها يعني حدود تركيا ووصل صداها إلى الجماهير العربية والعالمية. برأيك كيف سيستطيع ترابزونسبور من استثمار هذا الصدى؟
0: هو بالتأكيد بناء للمستقبل. اليوم نادي ترابزونسبور بما أنه غايب عن المسابقات الأوروبية في آخر الأعوام، فيريد لاعب مثل محمد صلاح لأن يعيد هذا النادي إلى الواجهة. طبعا نعرف أن ترابزونسبور حقق دوري 2021 في فترة كورونا ولكنه لم يظهر بعدها في شكل جيد. فاليوم أمام محمد صلاح تحدي مهم جدا، لأن يعني هو عليه مسؤولية، وأيضا نحن كما نعلم الجمهور التركي والصحف التركية لا ترحم في هذا الموضوع إطلاقا. أي إخفاق أي شيء ثاني سيكون في وجه الإعلام، ولكن محمد صلاح قادر على تخطي هذا الضغط وأن يقود ترابزونسبور في الدوري التركي وأيضا في المنصات العالمية، خصوصا إذا تأهل ترابزونسبور الآن للدوري الأوروبي. هو يلعب تصفيات وتأهله شبه مضمون يعني.
1: نعم، كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: جرائم الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان.
13: فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية وتفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. هجوم يستهدف سفينتين إماراتيتين في مضيق هرمز، وواشنطن تستعد لإرسال حاملة

0: الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن خلال زيارته لمصر ضمن النسخة الثانية من اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين أنقرة والقاهرة، أكد وزير الخارجية تركيا كان فيدان أن البلدين اتفقا على خطوات أكثر جدية بشأن غزة ضمن التنسيق التركي المصري تجاه قضايا المنطقة. وقال فيدان إن نتنياهو وفريقه يصاعدون بشكل متزايد من سياسات تنتهك كرامة الإنسان ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
1: زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمصر تجيء وسط ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
2: في قضية غزة نحن نعمل عن قرب، وقضية فلسطين والضفة الشرقية والضفة الغربية إن مش خطة السلام التي تسير نحن نتابعها ونتابع مراحلها، وأيضا هناك أعمال بخصوص المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونحن متوافقون فيما يتعلق بالقضية الليبية، وسواء في شرق ليبيا أو غربها نريد ونسعى من أجل تحقيق وحدة ليبيا.
1: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة والمساعي لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
3: وفي هذا السياق أكدنا أيضاً على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. ولقد أولينا خلال اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين ومتابعة.
1: أمن الممرات المائية فرض نفسه على المباحثات في ظل توترات البحر الأحمر والتصعيد في باب المندب وإغلاق مضيق هرمز جراء الاحتدام بين الولايات المتحدة وإيران، وتؤدي مصر وتركيا دورا بارزا مع الوسطاء في محاولة تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. رغم أن العلاقات الثنائية هي العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، فإن التوترات الإقليمية وتلاقي المواقف التركية المصرية صوب تهدئة الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة لتسريع وتيرة تخفيض التصعيد في العديد من ملفات الشرق الأوسط. من مدينة العلمين، هاشم مناع، تيرتي عربي.
0: استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف مناطق بشمال قطاع غزة وجنوبه. وقالت مصادر محلية أن مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل استشهد بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية بجوار مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل وطرقا فرعية شرق جنين ما عرقل حركة الفلسطينيين وتنقلهم في المنطقة. وأضافت المصادر المحلية أن الإغلاقات شملت جانبي الشارع الرئيسي الممتد من قرية حداد السياحية حتى حاجز الجلمة العسكري، بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال إعادة إقامة مستعمرة جنين اليوم. وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في بلدة قصرى جنوب نابلس وأخلى قرابة 20 عائلة فلسطينية من منازلها، كما سيطر على عدد من المنازل وحولها إلى ثكنات عسكرية، وذلك تزامنا مع مواصلة مستوطنين حصارهم 3 عائلات لليوم الرابع محاولين إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
4: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله. يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرى وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين الذين حاولوا

0: طب انتوا جايين مشانهم يعني، ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الاولاد والمرأة وجيراننا من الدار، وقالوا لهم روحوا على البلد احنا بنضمن انكم ترجعوا. اتصلوا فيك قلت لهم ترجعوا، احنا بس بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبرة، بس ما تطلعوا، لا تثقوا.
1: تحرك الجيش الإسرائيلي وفق أهالي قسرة جاء بعد ضغط أمريكي لإخلاء المستوطنين، لكن المفارقة أن الاحتلال سيطر على 7 منازل جديدة من إجمالي 16 منزلا، أبلغ نيته تحويلها إلى ثكنات عسكرية.
2: حاليا الوضع يعني خطير جدا، الحصار من يوم الامس صباح يوم الاحد، لكن احنا اليوم الصبح تبلغنا انه سيتم اخلاء البؤره بشكل نهائي، لكن متفاجئ لغايه اللحظه هاي انه المستوطنين موجودين على جبل راس العين. ايضا للاسف الجيش الاسرائيلي بيطلب من عده منازل انهم يقوموا باخلاء هذه المنازل.
1: اعتداء يشكل شكلا جديدا من الاستيطان ويجبر اصحاب المنازل على الرحيل حتى من المناطق المصنفه باء. من تهجير سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية، يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد. هنا في المنطقة المصنفة باء يحاول المستوطنون السيطرة وفرض أمر جديد بدعم من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية. في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين، احتفل المستوطنون بعودتهم إلى مستوطنة جنين شرق المدينة بعد 21 عاما من إخلائها، وبمشاركة رسمية واسعة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية أعيد افتتاح المستوطنة إذانا ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلف، ثلاثة عربي، من بلدة قصرى جنوب نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
3: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا، وطالب المكتب الأممي الحكومة الإسرائيلية بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين وضمان محاسبتهم، داعيا لمنع أعمال الترهيب ضد المجتمعات الفلسطينية. وقال إن عائلات فلسطينية بينهم أطفال لا تزال محاصرة داخل منازلها في بلدة قصرى بعد قطع المياه والكهرباء وإغلاق مداخل البلدة. أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين لشركة أدنوك في أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل إصابات. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. كما اعتبرت الوزارة استهداف الملاحة التجارية ومضيق هرمز تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة ولأمن الطاقة العالمي وفق نص البيان. تستعد الولايات المتحدة لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل أبراهام لينكولن ضمن خطة مقررة سلفا لاستبدال حاملات الطائرات المنتشرة في المنطقة، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. وقال المسؤولون إن خطة الاستعاضة عن أبراهام لينكولن بحاملة طائرات أخرى وضعت قبل إثارة مخاوف داخل الكونغرس بشأن ظروف المعيشة على متنها بعد انتشار طويل شهد توقفات محدودة في الموانئ. أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل المسائل العالقة والتوصل لتسوية عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
4: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
3: قال مسؤول في البيت الأبيض إن العقوبات والحصار البحري جعل طهران مفلسة تماماً، وشدد المسؤول في مقابلة مع بلومبرج على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات ضغط عدة يمكنه استخدامها ضد إيران خلال الأشهر المقبلة. واعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن الإجراءات التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت

0: يلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بما يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي وفق بيان وزارة الدفاع السعودية. جاء ذلك خلال اجتماع التخطيط الثالث للتحالف الذي عقد في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. وأضافت الدفاع السعودية أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، فيما استكملت 13 لم تسمها إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاق التحالف في إطار جهود تعزيز التعاون الدفاعي البحري بين الدول الأعضاء. إلى ذلك، بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر التعاون الثنائي بين المملكة والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية. كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متواصلة منذ اندلاع الحرب على إيران، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لوقف المواجهة وحل أزمة إغلاق مضيق هرمز. نفى مسؤول لبناني التوصل لاتفاق مع إسرائيل بشأن دول تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وقال مسؤول لبناني الخميس إنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل، وأن بيروت لا تزال تجري محادثات مع واشنطن بشأن هذه المسألة. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. جاء ذلك ردا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال فيها أن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان.
1: تواصل إسرائيل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فتقصف القرى وتدمرها وتستولي على مناطق جديدة، ويتعهد قادتها بعدم الانسحاب من جنوب لبنان في تحد جديد أمام الدولة اللبنانية والوسيط الأمريكي. بلدات قضاء الصور والنبطية لم تسلم خلال الأيام الأخيرة من الغارات والقصف الإسرائيلي وتفجير الشقق تحت مزاعم ملاحقة عناصر حزب الله، ودون اكتراث بما تعهد به المفاوضون الإسرائيليون في واشنطن وروما خلال المحادثات بين بيروت وتل أبيب. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية نسفت ودمرت خلال الساعات الأخيرة مبنى مدرسة الشيخ نعيم مهدي المؤلفة من 4 طوابق في وسط بلدة زوتر الشرقية، كما نفذت تفجيرات في وادي بلدة تولين وتفجيرات أخرى بقضاء بنت جبيل. الجيش اللبناني أكد من جهته أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوبي البلاد تعوق استكمال انتشاره وعودة الأهالي إلى مناطقهم وفق الاتفاق، مشيرا إلى مضي الجيش الإسرائيلي في نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خرج في إطلالة جديدة منوها إلى أن جيشه يسيطر حاليا على نحو 700 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، متحديا ومتعهدا بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، مشترطا نزع سلاح حزب الله بالكامل أولا. كاتس أضاف أنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للاستعداد لوجود طويل الأمد في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. تصريحات لقيت معارضة علنية من الولايات المتحدة الأمريكية الوسيط بين الطرفين، حيث قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن لبنان وإسرائيل اتفقتا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وأكدت المصادر إلى أن التوصل إلى الاتفاق جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وهو ما نفاه مسؤول لبناني، مشيرا إلى أن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة. وبين التأكيد الإسرائيلي والإصرار على البقاء في لبنان وخرق الاتفاق ورغبة لبنان حكومة في التفاوض، يبقي مستقبل المشهد اللبناني مجهولا بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث القادمة.
0: أعلنت السلطات السودانية انضمام 270 عنصراً و21 قائداً من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولايات الشمالية. وقالت محافظة الدبة أن مجموعتي 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا للقوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع لإلقاء السلاح والانضمام للقوات المسلحة. في هذا الوقت أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ومطاردة القوة المهاجمة حتى تخوم إقليم دارفور. يأتي ذلك بالتزامن مع التصدي لمسيرات حاولت استهداف مواقع بالعاصمة الخرطوم. يقابل ذلك إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق.
2: لليوم الثاني على التوالي تحلق مسيرات الدعم السريع في سماء أم درمان محاولة استهداف مواقع حيوية في المدينة في تصعيد جديد يفتح جبهة إضافية في العاصمة التي تحاول استعادة حياتها بعد سنوات من الحرب، لكن المضادات الأرضية للقوات المسلحة السودانية تصدت لها دون خسائر. تزامنت الهجمات مع معارك محتدمة في عدد من المحاور. في النيل الأزرق قصفت قوات الدعم السريع وحلفتها الحركة الشعبية مدينة الكرمك الاستراتيجية بالمسيرات قبل أن تشن عليها هجوما بريا أعلنت بعده استعادتها المدينة، بينما لم يصدر الجيش بيانا عن طبيعة ما جرى في الكرمك ومحيطها. أما في شمال كردفان فتبرز جبهة جبرة الشيخ التي تمثل نقطة مهمة على طريق الحركة والإمداد. قوات الدعم السريع هاجمت المدينة من 3 محاور. مصادر في الجيش قالت إن قواته والقوات المساندة له صدت هجوماً وكبدت الدعم السريع خسائر كبيرة وأسرت عدداً منهم واستولت على أسلحة، وإن عمليات المطاردة مستمرة. كما صد الجيش هجوماً على منطقة العيارة غربي مدينة الأبيض، وكبد الدعم السريع هناك خسائر فادحة. وبين سماء أم درمان وجبهتي النيل الأزرق وشمال كردفان يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة عنوانها الاعتماد المتزايد على المسيرات بالتوازي مع تحركات برية في محاور استراتيجية في كردفان ودارفور. طارق التجاري، تريتي عربي، أم درمان.
0: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصديق البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب بأنها خطوة تاريخية.
3: تركيا تجدد قوتها في وقت يهتز فيه النظام الدولي وتمضي قدما بخطوات ثابتة نحو أهدافها. نعزز ردعنا العسكري من خلال تحركاتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد وشراكاتنا الاستراتيجية. نعمل على تطوير صناعاتنا الدفاعية بجهود مهندسينا ومواردنا البشرية. تركيا دولة تدافع عن حقوق المظلومين وتجاهر بالحقيقة دون تردد وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ. تصديق البرلمان على مشروع قانون يرمي لتحقيق هدف تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. بلوغ غايتنا المنشودة المتمثلة في تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب أمر بالغ الأهمية. بتكاتف الدولة والشعب سنعمل على حل هذه المسألة بشكل دائم بعدما كلفتنا أرواح عشرات الآلاف و40 عاماً من عمر بلادنا.
0: كندي إنسان كايناهımızda geliştiriyoruz. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين شككوا في مصداقية معلومات نقلتها إسرائيل بشأن تهديد إيراني مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب، إذ أسفرت عن عملية أمنية استثنائية خلال مغادرته تركيا الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن محللي وكالة الاستخبارات المركزية لم يعتبروا المعلومات الإسرائيلية مقنعة، وأبلغوا مسؤولي إدارة ترامب بشكوكهم.
4: شكوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة، وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظاتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة. الإجراءات اتخذت عقب قمة الناتو في أنقرة في 8 يوليو. ووفق الصحيفة، نقل ترامب سرا من الطائرة الرئاسية إلى طائرة عسكرية من طراز C-23A مستخدما شاحنة تموين داخل المطار، ثم توجه مع عدد محدود من مساعديه إلى قاعدة ميلدن هول البريطانية بمرافقة مقاتلات F-16. البيت الأبيض لم يعلق مباشرة على تقييم المعلومات، فيما امتنعت CIA عن التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك، قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل يبرز الاحتياطات. وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها، لكن التقرير أثار سؤالا آخر، هل كان التحذير الإسرائيلي أمنيا فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضا التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علما بالمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
0: قتل 5 من أفراد فرق الاستجابة للطوارئ بانفجار وقع بشبه جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني. وقال حاكم مدينة سيفاستوبول إن القتلى هم أربعة خبراء متفجرات وحارس أمن، موضحا أنهم كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني عندما انفجرت الذخيرة. قال إنها للجانب المهاجم. خرجت مصفات نفط في مدينة أورسكا الروسية عن الخدمة جراء تعرضها لهجوم بمسيرة أوكرانية. وقال حاكم منطقة أورنبورج إيفغيني سورنثيف إن المصفات تعرضت لهجوم قبل يومين مضطرها إلى وقف عملياتها بالكامل، وأضاف أن أعمال الإصلاح قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر، محذرا من اضطرابات في إمدادات الوقود لسائقي المركبات. الوصول إلى سومي المدينة الواقعة على مقربة من الحدود الروسية لم يعد مجرد رحلة بين المدينتين، فمع استمرار الهجمات الروسية واستهداف البنى التحتية تتحول الرحلة إلى اختبار للوقت والأعصاب، وقد يتوقف القطار في أي لحظة بسبب الإنذارات الجوية. موفدنا إلى سومي رافق الرحلة من كييف ليرصد كيف يبدو الطريق إلى مدينة سومي وهي الأقرب إلى خط الجبهة.
5: في رحلة تتجاوز مسافتها 350 كيلومترا وقطار يحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 6 ساعات للوصول إلى مقاطعة سومي شمال أوكرانيا، كل شيء يبدو عاديا في البداية، لكن الوجهة مختلفة هذه المرة لأن الطريق إليها يمر عبر منطقة أصبحت فيها السكك الحديدية جزءا من مخاطر الحرب.
6: غادرنا كييف على متن هذا القطار، أمامنا ساعات من السفر، لكن في هذا الطريق تحديداً لا يمكن التنبؤ مسبقاً كم ستستغرق الرحلة بشكل فعلي بسبب التهديدات الروسية باستهداف منظومة المواصلات والنقل للسكك الحديدية. الطريق إلى سومي لا تسير ساعاته دائما على عجلات القطار. إنذار جوي واحد يمكن أن يغير كل شيء. يتوقف القطار ويغادر الركاب

0: بناء على تعليمات من المشرفين، ويتحول الوقت من دقائق إلى ساعات أحياناً.
1: بالدرجة الأولى عند مغادرة القطار نحذر الركاب من احتمال وجود تهديد على الطريق ونبلغهم بإمكانية تنفيذ عملية إجلاء وفقاً لإرشادات وتعليمات خاصة. وبالنسبة إلينا فإن الحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم هو الأولوية القصوى.
0: وبعد أكثر من 10 ساعات ندخل حدود المدينة، لكن الوصول هنا لا يشبه الوصول إلى أي مدينة أخرى، بل وصول إلى مدينة تعيش كل يوم على حدود الحرب. هذه الرحلة التي يفترض أن تكون مجرد انتقال بين مدينتين أصبحت في زمن الحرب رحلة لا يمكن ضمان وقت نهايتها، لكن القطار وصل ووصلنا معه إلى سومي، المدينة التي تستمر فيها الحياة رغم أن الحرب لا تزال أقرب إليها من أي وقت مضى. ثائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
2: الآن نذكر بالعناوين. فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. هجوم يستهدف سفينتين إماراتيتين في مضيق هرمز، واشنطن تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط. في أمان الله.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صناعة الدفاع لمتابعة آخر مشاريع الصناعة الدفاعية. وفي هذه الحلقة نقترب من منظومتين تمثلان نموذجا واضحا للتطور في الأسلحة القريبة، سلاح القتال القريب والحماية موهاتش، إلى جانب بنادق القنص الحديثة أوفيس، لرؤية أحدث ما وصلت إليه القتال القريب في الأسلحة القريبة والتعرف على بنادق القنص الحديثة والدخول إلى خطوط الإنتاج ومتابعة الاشتباكات في المناطق المأهولة بالسكان بالذخيرة الحية. ابقوا معنا.

0: تفرض العمليات الخاصة في المناطق المأهولة والمنوطة بحماية الشخصيات والأفراد اشتراطات دقيقة على ماهية السلاح المستخدم. فخفة الوزن وسهولة الحركة وسرعة الاستجابة والسيطرة الكاملة أثناء الاشتباك كلها شروط لا تقبل المساومة. هنا يأتي سلاح موهاج ليقدم استجابة عملية لهذه المتطلبات، حيث صمم ليكون أداة فعالة في القتال القريب الذي يفرض عليك سرعة التعاطي مع الحالة بنسب خطأ معدومة. ففي مثل هذه السيناريوهات لا تقاس نجاعة الأداء بالقوة النارية وحدها، بل بالقدرة على إيقاف التهديد بأقل قدر ممكن من المخاطر الجانبية. ومع الانتقال من سيناريوهات الاشتباك القريب إلى تأمين ساحة العملية الخاصة والمحددة، حيث تؤدي بنادق القنص دوراً محورياً لا غنى عنه في المناطق المأهولة، حيث يبرز قناص النخبة عنصراً أساسياً لحماية قوات الأمن والمداهمة عن بعد من خلال توفير غطاء ناري مناسب. في مثل هذه المهام الحساسة لا تعتمد العملية على كثافة النيران، بل على إصابة الهدف بدقة متناهية. وهنا يأتي دور بندقية أوفيس التي تعد جيلاً متقدماً من بنادق القنص، إذ صممت لتجمع بين الخفة وسهولة الاستخدام مع الحفاظ على الدقة والاستقرار، مما يمنح القناص القدرة على العمل بكفاءة عالية في العمليات المتوسطة وتحت مختلف الظروف الميدانية، ويجعلها الخيار الأمثل والعملية لوحدات متعددة المهام.
1: سيد أحمد، ممكن تتحدثنا عن بندقية القنص أوفيس؟ ماذا تتميز هذه الأسلحة؟
2: بندقيتنا هي بندقية قنص بآلية ألمنيوم وعيار 308، تم تصميمها بناء على منصة ريمينغتون موديل 700. توفر البندقية مستوى عاليا من الراحة والملائمة الجسدية بفضل أخمصها القابل للطي والتعديل بضغط أزرار، بالإضافة إلى هيكل مخزنها المتوافق مع معايير الناتو. كما يمتص مسند الإبهام المخصص في مقبض البندقية إجهاد اليد أثناء الرماية الدقيقة، مما يعزز استقرار وتجمع الطلقات. وبفضل بنيتها التراكبية بالكامل يمكن تخصيص الزناد والآلية وسكة التثبيت والسبطانة بسهولة. تقدم سبطانتنا التي ننتجها بتقنية التشكيل على البارد ضماناً لتجمع الطلقات بمدى أقل من دقيقة زاوية واحدة على مسافة 100 متر، ويمكن لمنصتنا تحقيق رميات فعالة على مسافات تصل إلى حدود 1000 متر باستخدام الذخيرة الخاصة. فضلاً عن ذلك، تضم تشكيلة منتجاتنا النموذج الهجين بآلية خشبية، بالإضافة إلى طراز أولو الجيل الثاني ذي الأخمص الاصطناعي، والذي يعد أخف بندقية صيد في تركيا بوزن يبلغ كيلوغرامين. وتستمر منتجاتنا التي تحظى باهتمام كبير في الأسواق الخارجية في التطوير المستمر وفقاً لملاحظات وآراء المستخدمين.

تقوم فرق الاختبار لشركة هوغلو في ميدان الرماية لاختبار الأسلحة القريبة مهاج، وأنا الآن أقوم بتجربة هذا السلاح.

0: نعم معنا الآن كبير المهندسين من مصممي سلاح موهاج أورهان كوتش. سيد أورهان، ممكن تتحدثنا عن تقنيات لهذا السلاح؟
1: موهاج 919 ملم مهمات كولونيوش.
2: إن من أهم الميزات التي توفر تفوقا لهذا السلاح مقارنة بنظرائه هي وزنه الخفيف على وجه الخصوص. وعند النظر إلى السلاح نجد أن المقبض والقطع الأخرى متوافقة مع طراز AR-15، وبناء على ذلك يمكن للمستخدم شراء أي قطعة يريدها من السوق وتركيبها بالمواصفات التي يفضلها. كما أن الهيكلية المرنة للسلاح وسهولة فكه وإعادة تركيبه في الميدان تمنحه تفوقا كبيرا مقارنة بالبندقيات الأخرى، ما يجعل هذا السلاح أكثر عملية وسلاسة سواء من حيث التنظيف أو من حيث صيانته وإصلاح الأعطال. وإذا نظرنا إلى السبطانة فإن السلاح يتوفر حاليا بأربعة نماذج مختلفة لطول السبطانة، وهي 4.8 بوصات و8 بوصات و12 بوصة و16 بوصة. تعتمد آلية عمل السلاح على نظام الارتداد البسيط والترباس المغلق، ويتميز طرازنا الأصغر حجماً ذو السبطانة قياس 4.8 بوصات بأنه أخف وزناً من نظرائه تحت نفس الشروط، حيث لا يتجاوز وزنه كيلوغرامين. أما طول هذا النموذج فيبلغ 30 سنتيمتراً. لقد تجاوزنا حتى الآن حاجز 15,000 طلقة في اختبار أسلحتنا الميدانية واختبارات التأهيل الرسمية، ونفذنا مجموعة من الاختبارات الصارمة الأخرى بنجاح، حيث أتممنا كامل الاختبارات المتعلقة بتحمله للظروف البيئية القاسية مثل اختبار البيئة الماطرة واختبار رذاذ الماء والملح واختبار تحمله للغبار والأتربة، بالإضافة إلى اختبارات درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة والتجمد. يفك السلاح بالكامل عبر مسمار تثبيت واحد فقط، ونظراً إلى تصميمه القائم على الهيكلية المرنة فبمجرد سحب هذا المسمار الوحيد يمكن إجراء عمليات التنظيف أو الصيانة الدورية سريعاً.
0: في خطوط إنتاج سلاح موهاج تبدأ العملية بتطويع مواد خام من عالية المتانة مصنوعة من سبائك الألمنيوم القوية والمهيئة لتحمل ضغط آلاف الإطلاقات المتكررة. تدخل هذه الهياكل إلى ماكينات مبرمجة تمنح القطع المعدنية شكل جسم السلاح الأساسي من خلال تقنيات محكمة. بعد ذلك تمر الأجزاء بمراحل أدق تمنح خلالها وظائفها الميكانيكية الدقيقة بما يضمن الانسجام بين المتانة وسهولة الاستخدام. بالتوازي مع ذلك تتواصل أعمال تصنيع السبطانة باستخدام تقنية السحب دون تسخين، وهي من أكثر التقنيات تطوراً في هذا المجال. تبدأ العملية بثقب السبطانة ومنحها شكلاً حلزونياً من الداخل قبل الانتقال إلى مراحل التنعيم والإطالة والتلميع النهائي. ولدى سلاح موهاج نوعان مختلفان من السبطانات يتم إنتاجهما بالكامل داخل هذه المنشأة. بعد اكتمال جميع المكونات تنتقل الأجزاء إلى خط التجميع النهائي، حيث يعمل الفنيون بدقة عالية على تركيب أجزاء أسلحة موهاج وأوفيس ضمن بيئة تتوافر فيها أعلى درجات الالتزام بالمعايير. وفي هذه المرحلة يقوم الفنيون بسحب ذراع التلقيم بشكل متكرر ليقاسوا مدى استجابة

0: السلاح ومقاومته للاستخدام طويل الأمد. وباتباع هذه الخطوة يخضع كل سلاح للفحص والاختبار على حدة للتأكد من جاهزية التام.
1: سيد عبد الصمد، ممكن تتحدثونا عن عدد أنواع الأسلحة التي بالصمطانات المحلزنة؟
2: تتكون تشكيلة منتجاتنا في مجموعة الأسلحة المحلزنة بالدرجة الأولى من المسدسات الرشاشة عيار 9 ملم، وتتوفر لدينا أيضاً بنادق قنص تعمل بآلية الترباس. هذه السلسلة التي كنا ننتجها سابقاً تحت طراز أوفيس قمنا بتطويرها وبدأنا بإنتاجها بطراز جديد تحت اسم أوفيس G2. كما تم استكمال جميع اختبارات الطراز الجديد بنجاح ودون أي نواقص. ويتوفر لدينا حالياً سلاح من عيار 308 الذي نعمل على تطويره، فهدفنا هو إدراج عيارات أخرى في أقرب وقت ممكن ضمن خط إنتاجنا مثل 6.5 غريدمور و243 وانشستر، بالإضافة إلى مجموعات العيارات الأكبر مثل 30.06 و300 وينشستر. لقد أجرينا العديد من الاختبارات وفقاً لمعايير حلف الناتو لهذا المنتج الذي نطرحه تحت اسم مهاتش، واستكملنا جميع خطوط الإنتاج بانتظار البدء بطرحه في الأسواق بكميات كبيرة. لقد أتممنا كافة اختبارات التأهيل الخاصة بالسلاح، حيث اجتاز بنجاح اختبارات الظروف القاسية في بيئات متعددة بدرجات حرارة متفاوتة منها الصحراوية والمطرية وغيرها، إضافة إلى اختبار الرمي بعد تعرضه للطين والوحل. وبالفعل بدأنا في تصديره حالياً. وعند النظر إلى الخصائص العامة لسلاحنا، فإن أبرز ميزاته تكمن في قلة عدد أجزائه وتصميمه المريح وبنيته القابلة للتحديث والتطوير بشكل مرن للغاية. ومن أبرز السمات التي تميز منتجنا وتجعله في الصدارة هي أننا نقوم بإنتاج الهيجلين السفلي والعلوي بالكامل من مادة الألمنيوم عالية الجودة، حتى إنه يمكن تفكيك الأجزاء الرئيسية لهذا السلاح بالكامل وإعادة تجميعها خلال 30 ثانية فقط.
0: تخضع جميع أجزاء السلاح لعمليات معالجة حرارية مكثفة تصل درجاتها إلى ما يقارب 1000 درجة مئوية بهدف تعزيز المتانة وطول عمر الاستخدام. وعقب ذلك تمر الأجزاء عبر عمليات كيميائية خاصة تمنح السلاح مقاومة عالية للصدأ والصدمات والعوامل البيئية المختلفة، وتتابع هذه المراحل بدقة من قبل وحدات مراقبة الجودة. وبالتوازي مع الإنتاج تستمر أعمال البحث والتطوير، حيث تدرس نماذج مختلفة وتطور حلول تقنية جديدة. تخضع الأسلحة لتجارب الرمي الميداني وتختبر مقاومتها للعوامل المناخية القاسية من ضمنها الصحراوية، إضافة إلى تحملها للصدمات وتعرضها لدرجات حرارة مرتفعة أخرى منخفضة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر. وبعد اجتياز هذه المراحل تصل الأسلحة إلى مراقبة الجودة النهائية.
1: تشكرا. سيد ناجي، ممكن تتحدثون عن تعاونية هولو؟ هي ليست شركة حسب ما نعرف. المنتجات التي تخرج من هذه المصانع ماذا؟
3: 1914 yılında Mustafa Çavuş'un başlatmış olduğu bir süreç bu.
4: تعد تعاونية هوغلو للأسلحة واحدة من الشركات المعدودة في العالم بفضل مجموعة من منتجاتها الواسعة، إذ إن المنتجات التي نصنعها تصدر إلى مختلف بلدان العالم، حيث تغطي صادراتنا ما يقارب 80 دولة، وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة هذه الدول إلى جانب روسيا ودول إفريقية ودول عربية. ونحن نعمل يوما بعد يوم على توسيع مجموعة منتجاتنا والدول التي نتعامل معها من خلال دخول أسواق جديدة. ومع انتقالنا إلى قطاع الأسلحة المحلزنة منذ عام 2015، أثبتت الطرازات الجديدة التي طورناها جدارتها على الفور. تضم هذه المجموعة طراز مهاج، وهو مسدس رشاش من عيار 9 في 19

0: مليمترا، بالإضافة إلى طراز أوفيس الذي جرى تصميم هيكليته ليعمل بندقية قنص وبندقية صيد محلزنة في آن واحد. وقد أثبتت هذه الأسلحة كفاءتها خلال فترة قصيرة لم تتجاوز السنتين، وذلك من خلال تصديرها لنحو 25 دولة واستخدامها من قبل قوات إنفاذ القانون. وفي الوقت الذي يقوم فيه منافسون بهذا العمل منذ سنوات طويلة، تمكنا نحن خلال سنتين فقط من حجز مكانة لنا في الصفوف الأولى عالميا ضمن فئة المسدسات الرشاشة من عيار 9×19 مليمترا. إن أهم قيمة تبناها في تعاونية هوغلو للأسلحة هي الإنتاج المحلي، فنحن نمتلك القدرة الإنتاجية الكاملة التي تمكننا من معالجة المواد الخام التي تدخل مصنعنا داخل منشآتنا المتكاملة تحويلها إلى منتج نهائي، ولا نتلقى أي دعم خارجي يتعلق بالإنتاج الفرعي أو الأيدي العاملة، بل نتحرك بالكامل ضمن بنيتنا الخاصة وفي منشآتنا النموذجية المستقلة وفق نموذج محلي ووطني خالص. وإذا أردنا التحدث عن طاقتنا الإنتاجية، فإننا نمتلك القدرة الكافية لإنتاج ما بين 125,000 إلى 130,000 قطعة سلاح إجمالا في السنة، بواقع 90,000 بندقية صيد غير محلزنة و 35,000 قطعة تشمل المسدسات الرشاشة المحلزنة وبنادق الصيد المحلزنة. وفي حال ظهور أي حاجة أو ظرف طارئ، فإننا نمتلك الجاهزية التامة لزيادة هذه الطاقة الإنتاجية بسرعة فائقة، وذلك بفضل البنية الصناعية العريقة التي تمتلكها هوغلو.
1: تثبت هذه التجارب أن امتلاك التكنولوجيا الدقيقة في التصنيع هو الخط الفاصل بين النجاح والفشل في الظروف الميدانية المعقدة. ومن هنا تتجلى أهمية هذه النجاحات والابتكارات الوطنية في تعزيز القدرات القتالية وتوفير الحماية القصوى لرجال المهام الصعبة.
2: إن قدرة أي دولة على إنتاج أسلحة القريب وبنادق القنص بإمكاناتها الذاتية هي دليل على استقرارها وسيادتها وقدرتها على حماية قرارها الوطني. ومن خلال هذه الصناعات لا تدعم تركيا أمنها فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز أمن الدول الصديقة والحليفة لها عبر تقديم إمكاناتها وخبراتها مع شركائها.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة بما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمر 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصفان.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين

0: المواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: الله بنتقل للأطفال مشان البركة المراقبة من فوق.

أهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. فيدان يشارك في الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزارة الدفاع التركية تؤكد أن اتفاقية مكة لا تمثل بديلا أو منافسا لحلف الناتو وأنها آلية مكملة لبنية الأمن الدولي. وبعد معارضة كاتس للانسحاب من جنوب لبنان، الخارجية الأمريكية تنتقد المواقف الإسرائيلية وبيروت تشدد على الانسحاب الكامل.